أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. تحدث عادة المشاجرات في الملاعب الرياضية نتيجة لمجموعة من العوامل، منها الهوية والانتماء الاجتماعي، إذ يعتبر كثير من المشجعين أن الفريق هو جزء من هويتهم الشخصية أو المحلية، فعند خسارة الفريق قد يشعر البعض أنهم هم من خسروا، وإذا تعرض فريق للإهانة قد يشعر البعض أنهم من تعرضوا لهذه الإهانة، وهذا ما يزيد احتمالية ردود الفعل العدوانية، كما أن البعض قد يشعر خلال وجوده ضمن جماعة كبيرة أن مسؤوليته الشخصية أقل، فيتصرف بطريقة أكثر اندفاعاً مما لو كان بمفرده، على اعتبار أنه ليس تحت الأضواء، وهذا ما يسمى في علم النفس فقدان الفردية ضمن الحشد أو الجماعة. وفي الوقت نفسه تثير المباريات مشاعر قوية كالحماس والتوتر والفرح والإحباط والغضب، وبالتالي يصبح ضبط النفس أصعب لدى البعض. خلال المباريات يبرز الاستفزاز والمنافسة والهتافات العدائية أو ساخرة من الفريق المنافس أو من قرارات الحكام التي قد تشغل وتشعل النزاعات، وهناك مشاهدين من يربط العدوان بالإحباط، فإذا شعر المشجعون أن الحكم ظلم فريقهم أو أن النتيجة غير عادلة قد يتحول الإحباط إلى سلوك عدواني، وهناك من يفسر العدوان كعلامة ولاء للفريق. لكن من الضروري الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من المشجعين لا يشاركون في المشاجرات التي كثيراً ما تنشأ من نسبة صغيرة من الأفراد تجتمع لديهم عوامل مثل التعصب والاستفزاز وضعف ضبط النفس وتأثير الحشد حتى. ويمكن النظر إلى المشاجرات الرياضية على أنها مثال حول كيف يمكن الانتماء الجماعي والمشاعر القوية أن يدفع بعض الأشخاص إلى سلوكيات لا يقومون بها عادة في حياتهم اليومية. في حين شهدت صالة غزوان أبو زيد مساء أمس أعمال شغب وإطلاق شتائم ومفرقعات نارية خلال مباراة جمعت فريقي الوثبة والكرامة، تسببت بإصابات طفيفة بين الحضور. وعلى خلفية هذه الأعمال قرر حكام المباراة إيقافها خلال الربع الثالث لتجنب مزيد من الفوضى وحفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير، في حين برزت مطالبات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على الروح الرياضية في الملاعب والصالات الرياضية. دعونا نتابع ثم نعود. المباراة تخللها للأسف تدمير وتخريب للممتلكات العامة في الوقت الذي يجري به العمل على الترميم والإصلاح ومحاولة خلق صورة طبيعية لبعض الأنشطة الفنية والاجتماعية، في مشهد بدأ بنظر البعض فعلا غير مسؤول من قبل بعض المشجعين، ما يعيد الحالة إلى المربع الأول، الحاجة للترميم أو الإصلاح للمرافق العامة التي تعتبر أمانة في أعناق المواطنين وفق ما يرى البعض. دعونا نتابع. من زاوية تصوير أخرى التقطت كاميرا أحد الحضور المشهد والذي بدأ فيه الملعب كساحة معركة وليس ميدانا لمنافسة شريفة بين فريقين رياضيين، وهو ما شكل صدمة لبعض المتابعين.

طبعا يبدو في المشاهد الملتقطة من أحداث الشغب أن المفرقعات النارية كادت تتسبب بإصابة أحد الأشخاص، بالإضافة إلى انتشار الدخان بكثافة في مكان مغلق مكتظ بالناس.

طبعا لاقى الموضوع تفاعلا واسعا على اعتبار أن السوريين مهتمون إلى حد بعيد بالأنشطة الرياضية بالمجمل. نستعرض جانبا من تعليقات المتابعين لهذه القضية ونعود. نبدأ من زينب التي قالت شغل حارات وشوارعية مو رياضة أبدا. تعليق أيضا لسارة البشير قالت فيها العالم عم تموت من الجوع وهدون عم يتقاتلوا مشان طابة. أما خالد الحمي فكتب وقال تأجيل اللعبة أحسن قرار بلا ما تروح أرواح. أما بيان فكتبت الشرطة تأخرت كتير لتتدخل وتفصل بين العالم. أما عادل قال وهيك مكتشف أنه نحن شعب حتى الرياضة ما بتلبق له.

في حمص أيضا تجمع بعض الأشخاص وبدأوا بإطلاق الرصاص في الهواء دون أن تتضح الأسباب وراء ذلك، في مشهد لاقى انتقادات من قبل الكثيرين على اعتبار أن هذه الأصوات خلقت حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، كما أن السوريين تعبوا من صوت الرصاص على مدار سنوات طويلة. دعونا نتابع.

طبعا الرواية المتداولة حول سبب إطلاق النار وتجمع هؤلاء الأشخاص هي أن شيخ ممدوح الفدعوس أحد وجهاء قبيلة الفواعرة جرى توقيفه على خلفية خلاف النشبة في محافظة طرطوس، فتجمع عدد من أبناء القبيلة وأطلقوا الرصاص احتجاجا، رغم أن توقيف الرجل لم يستمر سوى لساعة واحدة فقط، في حين اعتبر البعض الحادثة هي مناسبة للتجديد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة كمسؤول وحيد عن الأمن وضمان الاستقرار والسلم المجتمعي. دعونا نستعرض بعض التعليقات. أحمد السويدان كتب وقال: سوريا فوق الجميع وهي قبيلتنا الكبيرة. أما عمر الحمصي فقال: هو مثله مثل أي مواطن سوري وجميع والجميع تحت القانون، وبعد شيء اللي صار لازم يتحاسب بسبب تجمع وإطلاق رصاص. شعب سوري 80% عشائر، إذا أي واحد صار معه شيء بيعمل تجمعات وإطلاق رصاص. تعليقنا عبد الكريم قال: كل من ارتكب جريمة يجب أن يحاسب بالقانون، ولا أحد فوق القانون مهما كان وضعه ومكانته ومن وراءه.

على ما يبدو مشاهدين أن البعض صار ينظر لعناصر شرطة المرور كلقمة سائغة، أفراد بزي موظفي الدولة لكنهم متركون كما هم في الطرقات، وطالما أن تكرار الاعتداء والتطاول عليهم خلال أداء عملهم لم يقابل بحزم من قبل الجهات المسؤولة، فهذا قد يشجع على تكرار هذه الحوادث والاعتداءات التي تحولت لحدث شبه يومي وفق ما يراه البعض. للتذكير مشاهدينا، فإن مهام هذه الفئة من الشرطة هي تطبيق قانون السير وتنظيم السير وتسيير الحركة منعا لوقوع حوادث وحماية للأرواح. بالأمس تناولنا في ريبوست احتفاء شريحة واسعة من السوريين بشرطي مرور تعامل بحزم مع مواطن قيل إنه حاول التطاول عليه، واليوم تعود حادثة جديدة بحق شرطي مرور آخر في مكان

0: صالحي الشخص المخالف وهو ابن أخته، وحاول تهريب الشخص واسترداد الدراجة المصادرة بالقوة، لكن الموقف تطور.
1: ليش تركوه؟
2: لم يتنا نظن على هيك عن فصة
3: قال من عام قال
4: هذا معي السيارة هذا معي السيارة راح تطور راح تطور
0: أهالي درعا مهدي الثورة لم يدوا إجابا بالحادثة، فعلى العكس الموقف أثار غضب كثيرين منهم الذين شددوا على أهمية قيام عنصر شرطة المرور بمهامه وعمله، منتقدين سلوك الشخص الذي تهجم عليه. دعونا نتابع ما قاله هذا الشاب من أهالي درعا تعقيبا على هذه الحادثة.
2: ما شاء الله ما شاء الله الصلاة على النبي. بس عندي سؤال لهذا الشخص اللي تهجم على شرطة المرور، مين ما كنت تكون، مين ما كان وراك، ومين ما يعني كنت الناس كلها عم تسب عليك بهذا الوقت، والوقت اللي مريت فيه من جنب بيت فيه مريض، ومن جنب كثير من الأماكن اللي فيها حاليا طلاب عم تدرس عم تتجهز لامتحانات قادمة، كلهم عم بيسبوا عليك وعم بيسبوا أبوك، وعلى الساعة اللي مرقت فيها، وعلى الساعة اللي خلاك أبوك تطلع فيها من البيت وتركب الماتور. معليش اسمحوا لي احكي هيك بالمشرمحي، هذا التصرف اللي صار اعتداء على رجال الدولة، أقلها لازم ينسجن أبوه وينسجن هو عشان يعرف إن الله حق يطبق القانون الصحيح بحذافيره عشان غيره ما يسترجي. لا مش بس بدك حجز ماتور، بدك دعس رقبة كمان، مديدك على رجل عم قاعد بيشتغل شغله، هو كثير حاب يوقف بالشمس عشان يشوف وجهك، ولا عشان يشوف العنعنة تبعك على الماتور؟ مفكر حالك سلطان زمانك؟ فكر حالك يعني راح تلفت نظر البنات اللي بالشارع لما تعمل بالماتور تطلع صوت؟ لا حبيبي، حقك فرنق مصدي، انت واللي خلاك تطلع بهيك ماتور، انت واللي سمح لك لانه ما عرف يربيك. ورسالة لكل واحد عنده ولد وعنده ماتور، لما ابنك بده يطلع بالماتور قول وين رايح، واعرف شو راح يسوي بعدين، لانه هو اللي راح يجيب لك البهدلة، تتبهدل انت وياه بالسجن. هذا لازم هاي العقوبة الخفيفة حتى غيرك يتعلم، وعلموا اولادكم دائما انه عم يجيبوا، واعرفوا انه اولادكم دائما هم اللي عم يجيبوا لكم المسبة. سلامتكم.
0: مشاهدينا، حالة المرور في سوريا بحاجة لتنظيم وبحاجة لضوابط، ففي الوقت الذي تكافح به شرطة المرور تشبيب الدراجات النارية والأصوات والضوضاء التي تصدرها وقيام بعض أصحابها بتنفيذ سرقات، يظهر على الساحة أصحاب سيارات يقودون بطريقة متهورة ضمن الأحياء المأهولة وفي وقت متأخر من الليل. مشاهدينا، ربما يلمس بعض عناصر الشرطة حالة من عدم التقدير لجهودهم، وخصوصا أن البعض ما يزالوا يتعاملوا مع قوانين السير على أنها من نوافل الحياة، وهو ربما

يقود البعض لسلوك أكثر شدة في التعامل يغلب فيه الحزم على التسامح وشدة على اللين. هنا شرطي مرور يدخل في جدل مع مواطن يبدو من سياق الحديث أنه يتدخل بعمل الشرطي ويرفع صوته عليه. دعونا نتابع. لا أحد يدعو لخلق حاجز بين الشرطة والمواطنين، ولا أحد ينادي بالقسوة. فقبل أيام مثلا وقف مواطن وهو يصرخ أمام عنصر أمن بعد خسارته الكبيرة من جراء فيضان الفرات، وقوبل بتفهم من عنصر الأمن وتقدير لحجم خسارته، وهو موقف لقي إشادة واسعة. لكن من يخلق مشكلة خلال محاولة تطبيق القانون يعيق بصورة أو بأخرى شيئا من الاستقرار الذي ينشده السوريون. إلى بعض التعليقات حول الاعتداء على شرطي المرور. يقول محمد: بدنا تفعيل قرار سريع بالسجن والغرامة المالية لأي شخص يتعرض لشرطي مرور أو أمن عام، بكفي شعب ما بيلتزم عامل عنتريات. أما تعليق أبو جاسم قال: شرطي المرور ضروري يكون مسلح يمشي ويمشي القانون بقوة السلاح، إذا مر بهيك موقف وإلا ما في داعي يورطوهم ويأكلوا قتل وضرب وبهادل. هذا رأي أبو جاسم. أما أحمد محمود فكتب وقال: نص الشعب صار بده تبديل، على رأي أحمد. محمد الدياب كتب وقال: ويجي واحد بيقول لك ليش تحتجز الموتورات؟ 90% الأرض ما تحمله. تعليق لي محمود قال: في اللي بده يتطاول على الشرطة والقانون لازم يتعاقب بغض النظر عنصر أمن شيخ وزير، نحن بدنا بلد يحترم القانون.

0: ياسر عباس والمهندس شباب جرى توقيفهما بالأمس بسبب الاحتجاج على المرسوم 66 الصادر من قبل المخلوع بشار الأسد. طبعا الرجلان متهمان بالتشهير بمحافظ دمشق. وللتوضيح مشاهدينا، ياسر عباس هو الناطق باسم رابطة المتضررين المطالبين بإسقاط المرسوم 66، والمهندس إبراهيم شيخ الشباب هو ممثل لجنة أحياء المزة لمتابعة المرسوم 66. السيد ياسر عباس أبو وسيم ظهر في تسجيل مصور قبل ذهابه إلى فرع الأمن الجنائي بالأمس لنتابع ما قاله.
1: ورحمة الله وبركاته. اليوم 3/2/6 أخواني الكرام، أنا طلبوني هلأ ونازل على فرع الأمن الجنائي، على فرع الإداري. يعني أنا والله ما بعرف شو عم نسابي نحن بهالبلد، فقط لأنه عم نطالب بحقنا بدكم تحبسونا بدكم توقفونا بدكم تخرسونا؟ يعني شو عم نحن من مين نطالب بحقنا؟ نحن أنا عم طالب بحقي، عم طالب بحقنا لسيادة الرئيس. سيادة الرئيس قال انزلوا وطالبوا بحقوقكم. نحن لأنه عم نطالب ببيوتنا وبأراضينا وبحقنا، كل يوم من فرع لفرع، كل يوم توقيف وكل يوم قصص وكل يوم مشاكل. طب ليش؟ ليش؟ والله بنجتمع كلاتنا عند محكمة قاضيها رب العالمين وما لنا مسامحينكم بأي شيء بيصير علي. إذا راح أبو وسيم والله ما رسائل عن حياتي، في مليون أبو وسيم بالبلد، في مليون واحد مثل حكايتي بالبلد عم نطالب بحقنا. نحن عم نطالب بأراضينا وبحقنا وببيوتنا اللي تهدمت. وين الغلط؟ وين الغلط إذا عم نطالب بحقنا؟ إذا ما طالبنا بدولتنا منين بنروح نطالب؟ بأي دولة بالعالم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل بهالأمر هذا كله فيكم. السلام.
0: طبعا لم يمر الحدث مرور الكرام، فالأهالي المتضررين من المرسوم المذكور خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح الشخصين الموقوفين واللذين يمثلان مطالبهم في تحصيل حقوقهم التي قدمها المرسوم قبل إسقاط النظام، وهو ما منح بصيص عمل للأهالي بإمكانية استعادة الحق الضائع. دعونا نتابع.
2: إسقاط مرسوم 66، نحن هون وقفتنا صامتة، ما أنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق. مو معقول المحافظة بدها توقف صوت الحق وما تقدر توقف الظلم يلي وقع علينا بمرسوم 66. أنا قلتها سابقاً وهلأ رح أقولها وبتمنى تنشر، محافظ دمشق هو موظف حكومي، عندما يعجز الموظف الحكومي عن أداء مهمته وإعادة الحقوق لأهلها، هي محافظة لتحافظ مو لتسلبنا الحقوق وتستمر بمراسيم بشار الأسد، يجب إقالته بغض النظر عن أي صلة قرابة تصلوا بأي مسؤول بالدولة. سيادة الرئيس أحمد الشرعي على عيننا وراسنا، بس نحن نطالب بحقوقنا كاملة وما رح نتحرك من هون لحتى يرجع أبو وسيم معنا ويرجع الأستاذ شيخ الشباب، يرجعوا لبيوتهم لأهلهم، ورح نضلنا عم نطالب لترجع حقوقنا كاملة ويسقط مرسوم 66.
3: السبب هو توقيف الناطق الرسمي باسم رابطة إسقاط المرسوم 66 بسبب فيديوهاته اللي عم يعملها يعني، فتعرض لغالباً دعوة من المحافظة عليه أنه عم يشهر فيها. هذا هو سبب توقيفه، ونحن بنطالب بالإفراج الفوري عنه وعن الأستاذ المهندس شيخ إبراهيم شيخ الشباب.
4: طيب شو لحد الآن الوعود حصلت
3: عليها؟ الوعود بالمعروضة؟
4: لا الوعود هون بدهم
3: يحصلوا حالياً. حالياً لسه ما أخذنا وعود، عم يقولوا رح نساعدكم ورح نطالع أبو وسيم، بس حالياً لسه ما في أي شيء ولسه أبو وسيم مستعد جوا.
0: خلال السنوات الماضية كانت دير زور تشتهر بالنفط والمحاصيل الزراعية، أما اليوم فصارت دير زور تصنع الترندات، إذ لم تغب المدينة عن صدارة الأحداث حتى في برنامجنا ريبوست منذ أكثر من أسبوع. هنا في هذا المقطع المصور الفكاهي نشاهد كيف تعامل شباب عالقون في قارب يطفو على مياه الفرات مع أفعى صغيرة يحاولون تجنبها. دعونا نشاهد. تقع قرية حلوز مشاهدينا في ريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب على مسافة تقارب 35 كيلومترا من مدينة إدلب، وتعد من القرى المسيحية القليلة في المنطقة. غادر معظم سكانها منازلهم مع اتساع رقعة العمليات العسكرية في ريف إدلب خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، لتبقى القرية شبه خالية لأكثر من 14 عاما. لكن المشهد تبدل هذا مؤخرا هذه الفترة مع عودة عدد من أبناء القرية إلى منازلهم وأراضيهم حتى، بدعم من الجهات الحكومية والمحلية وسط احتفالات واستقبال شعبي واسع، في خطوة أعادت اسم حلوز إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من الغياب. دعونا نشاهد.
5: الله عز وجل أعطانا حب الحياة والتجديد.
0: نعم مشاهدينا، كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

هناك حيث تنحدر الجبال الخضراء الشاهقة لتلامس مياه المتوسط الزرقاء في لوحة بديعة قل نظيرها في العالم. هناك حيث تكسو الغابات القمم الوعرة وتروي أسرارها أغصان السنديان والبلوط والصنوبر العتيق. هناك في القمم الوعرة والوديان السحيقة تقبع غابات عذراء صمدت لقرون في وجه الإسمنت وآلات الإنسان المعاصر. إنه الساحل السوري وهو كل ما ذكرنا بل أكثر بكثير، لكنه في السنوات الأخيرة يعاني من كارثة بيئية تعري جباله من كسوتها الخضراء. الساحل يدق ناقوس الخطر، رئة سوريا في خطر حقيقي ولا بد من حراك حقيقي مكثف لحماية ما تبقى والبدء في تعويض ما خسرناه حتى لا نعتاد المشهد الرمادي.

0: مساء الخير. لطالما شكل الساحل السوري حالة بيئية استثنائية تمتد من غابات كسب والفرنلق شمالا إلى مشت الحلو وصافيتا جنوبا. تعمل هذه الغابات كمصدات طبيعية للرطوبة وتحتضن تنوعا بيولوجيا هائلا. هذه المساحات ليست مجرد مشهد جمالي، بل هي صمام أمان بيئي يمد البلاد بالأكسجين ويحمي التربة والمياه الجوفية. لكن الأرقام الصادرة عن المراصد الدولية تكشف عن خطر حقيقي يحدق بهذه الجنة الخضراء.
1: تعرض الغطاء الشجري في سوريا لخسارة غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، وبحسب بيانات منظمة Global Forest Watch فقدت سوريا بين عامي 2000 و2025 أي خلال ربع قرن فقط ما يقارب 40% من غطائها الشجري الطبيعي، ما يعادل نحو 43 ألف هكتار. خسارة تزداد عمقا إذا ما أضفنا إليها المحميات الطبيعية والأحراج والأشجار المثمرة التي تشكل عصب الاقتصاد الريفي.
2: من أجمل القرى بجبل التركمان، طبيعتها بمناظر الخلابة كانت، غاباتها رائعة جدا. وبس الحقيقة للأسف إجانا حريق، الحريق الضخم جدا ومرعب جدا، وإجا على الضيعة من كل الجهات، يعني ما قدرنا إلا بقينا بالضيعة. نحن كنا نحاول قدر الإمكان نبعد النار عن البيوت وعن السكان، يعني بحيث ما تدخل على القرية النيران. خسرنا كل أراضينا اللي كانت منصوبة زيتون، وهيدا الاعتماد القرية علي واعتماد السكان علي، كلها خسرناها واحترقت كلياتها.
1: وعد الحرائق لعب قطع الأشجار الجائر لاستخدامها في التدفئة والطهي بسبب ندرة الوقود والانهيار الاقتصادي وحصار نظام الأسد البائد لكثير من المناطق السورية دورا كبيرا في الكارثة التي أحاقت بالغطاء الشجري. ويضاف إلى كل ذلك غياب الرقابة الفعالة وازدهار تجارة الفحم غير القانونية والتمدد العمراني العشوائي على حساب المشاعي الحراجي.
0: هذه الأرقام الصادمة ليست مجرد تقديرات، بل هي حقائق توثقها بدقة تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية التي ترصد التغيير في الكثافة الشجرية عاماً بعد عام، تكشف حجم الكارثة البيئية. رصدت أيضاً دراسة صادرة عن المجلة الدولية لنشر البحوث والمراجعات زيادة هائلة في وتيرة وحجم حرائق الغابات بين عامي 2019 و2021، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة.
1: في عام 2020 عاش الساحل السوري كابوسا حقيقيا، حيث سجل اندلاع أكثر من 2400 حريق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، والتهمت النيران في اللاذقية وطرطوس وحدهما ما يزيد على 11 ألف هكتار، متلفة أكثر من 2 مليون شجرة مثمرة. وتظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح أثار تلك الندوب السوداء، كما في الحريق الهائل الذي اندلع في أيلول من ذلك العام شرق بلدة ربيعة بريف اللاذقية، ومساحات أخرى شاسعة قضت عليها النيران قرب بلدة سلمى.
3: بالنسبة لتعويض هذه المساحات الخضراء، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على مستوى سوريا قامت بتقديم أكثر من 40 ألف غرسة. هناك 14 ألف غرسة تم زراعتها في المناطق التي التهمتها النيران ما قبل عام 2025، وأيضا هناك مساعدة لكثير من الجهات للتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة ومع وزارة الزراعة بشكل عام.
0: إلى جانب التحطيب والحرائق، برز عدو آخر واكب الأزمة الاقتصادية، وهو المفاحم العشوائية التي تحولت إلى تجارة رابحة تعتاش على قطع الأشجار المعمرة. زميلتنا ربا من فريق البرنامج بحثت في هذا الملف وأجرت الحوار التالي مع الدكتور سامر كرم رئيس المجلس العلمي السوري.
4: ما الذي يميز الغابات في الساحل السوري؟
5: نعم، غابات الساحل السوري هي مو بس أشجار ومنظر طبيعي جميل، غابات الساحل السوري هي منظومة بيئية فسادة جداً، بتضم تنوع حيوي وبتلعب دور مهم في تثبيت التربة في المنطقة ودعم المياه الجوفية والمناخ، المناخ المحلي بتحسن جودة الهواء وأيضاً في تنظيم الرطوبة. وفي بعض مناطق مثل غابات الفرلق وكسب توجد مساحات تصنف كغابات طبيعية تحوي أشجار معمرة مثل أشجار السنديان والشوح والصنوبر، وهذه الأشجار تعطي قيمة بيئية كبيرة للمنطقة، وخسارة مثل هذه المنطقة تعتبر خسارة كبيرة لأنه إعادة إعمارها أو إعادة تشجيرها يحتاج إلى مئات السنين. أضف إلى ذلك أن مساحة الغطاء الشجري بسوريا ببلد مثل سوريا أصلاً هو مساحة محدودة، يعني سوريا تعتبر بلد فقير بالغطاء الشجري مقارنة بدول حوض المتوسط. نحن عم نحكي عن نسبة حوالي 2.8% من مساحة البلاد بأكملها، فبالتالي الحفاظ وحماية هذا الغطاء الشجري أمر هام جداً في ذلك.
6: للأسف نحن كل سنة عم نخسر مساحات كبيرة نتيجة الحرائق، وفينا نقول إنه الحريق هو من أهم وأكبر المشاكل اللي عم بتواجه القطاع الحراجي عندنا. يعني نحن إذا بدنا نبلش بلمحة بسيطة عن العشر سنين الماضية، خسرنا قرابة 26 ألف هكتار من المساحة الخضراء. هلا صناعة الفحم عندنا نحن منتشرة من أيام زمان يعني، وبس زادت بعد 2011 بسبب الانفلات الأمني، فينا كمان بسبب تردي الواقع الاقتصادي للمجتمع يلي خلاهم يروحوا على مجال التجار بالفحم والتفحيم.
0: تتمتع غابات الساحل السوري بمناخ محلي فريد ناتج عن اصطدام الرياح البحرية الرطبة بالسلاسل الجبلية المرتفعة، ما جعلها من أغزر مناطق سوريا أمطاراً وتكثر فيها الينابيع والأنهار بسبب الكثافة الشجرية. كما شكلت هذه الغابات مصدات طبيعية للرياح والرطوبة، وكانت تنظم حرارة المنطقة الساحلية وتمنع التيارات الحارة القادمة من البادية في الداخل. وتضم هذه الغابات تنوعا حيويا غنيا يشمل أشجارا مهددة بالانقراض مثل الأرز اللبناني والشوح الكليكي في المرتفعات والصنوبر البروتي والبلوط في المناطق الأقل ارتفاعا.
1: القيمة الحقيقية لغاباتنا الساحلية لا تقاس بالخشب أو الفحم، بل بخدمات المنظومة البيئية التي لا يمكن تعويضها، من تثبيت التربة ومنع الفيضانات إلى مكافحة موجات الجفاف المتزايدة بسبب التغير المناخي العالمي.
7: الإجراءات الوقائية بتتضمن حماية التجدد الطبيعي، الإدارة المستدامة للغابة، الإدارة المستدامة من خلال إزالة النباتات اليابسة، إزالة النباتات الميتة، إجراء عمليات تربية وتنمية بشكل مستمر للحفاظ على الغابة ومنع اندلاع حرائق مستقبلية. كمان من الإجراءات الوقائية فينا نقوم بعمليات توعية ومشاركة مجتمعية من خلال نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بأهمية الحفاظ على الغابات، وإشراك المجتمع المحلي بخطط إدارة الغابات، لما لذلك من أهمية بجعل السكان المحليين يدركون أهمية الغابات وكيفية الاستفادة منها وبالتالي المحافظة عليها. استخدام أيضا التقنيات الحديثة في عمليات الرصد، لأنه مثل استخدام مثلا طائرات مسيرة، استخدام الأقمار الصناعية بالتنبؤ عن الحرائق وبالتالي السيطرة عليها بوقت مبكر.
0: في الصيف الماضي عادت ألسنة اللهب لتهاجم المرتفعات الساحلية مجددا، ورغم التضحيات الكبيرة لطواقم الإطفاء والدفاع المدني، إلا أن ضعف الإمكانات ونقص المعدات والوقود ووعورة التضاريس جعلت من عمليات السيطرة على النيران معركة غير متكافئة.
1: شهد عام 2025 ارتفاعا قياسيا في خسارة الغطاء الأخضر، حيث تضرر أكثر من 10,000 هكتار خلال أشهر معدودة، وكانت النيران هي المسؤولة المباشرة عن 81% من إجمالي هذا الفقد. ويمكن تفسير ذلك بموجات الجفاف غير المسبوقة التي عانت منها سوريا في ذلك العام، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بفعل التغير المناخي، ما جعل الغابات خاصة الصنوبرية التي تحتوي على مواد رتنجية سريعة الاشتعال بمنزلة مستودعات وقود تنتظر عود ثقاب واحد. كما أسهم انهيار البنية التحتية للإطفاء في صعوبة التصدي، حيث واجهت فرق حماية الغابات نقصاً حاداً في الآليات الحديثة، فضلاً عن غياب الطيران المروحي المتخصص في إخماد حرائق الجبال الوعرة.
5: لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه هذا الإرث الأخضر بدأ يتآكل بشكل متسارع بسبب الحرائق المتكررة والتحطيم الجائر وتجارة الفحم العشوائي وغيرها، لذلك لابد من أخذ تدابير سريعة وعاجلة لإدارة مثل هذه الكارثة. ولعل أهم هذه التدابير استخدام تقنيات استشعار عبات، استخدام صور الأقمار الصناعية مثل سنتينل 2 وموديس التي تتيح لنا متابعة الانتشار للحرائق وأيضا تقدير الأضرار، وأيضا من الضروري جدا بناء أنظمة التنبؤ المبكر في الحرائق، والتي أفرد لها أعضاء وباحثين بالمجلس العلمي السوري تقرير مفصل نظرا لأهميتها في المرحلة الراهنة.
1: وكان لمحافظة اللاذقية النصيب الأكبر من هذه الكارثة، لا سيما في غابات مشقيتة وكسب وصلنفة وجبال جبلة، إذ التهمت النيران مساحات حراجية شاسعة كانت قد بدأت للتو بالتعافي من حرائق عام 2020.
0: وللدلالة على حجم الخسارة يمكننا الاعتماد على المعادلات البيئية، فبما أن الهكتار الواحد من الغابات الكثيفة يحتوي على نحو 400 شجرة، فإن عدد الأشجار المحترقة في عام 2025 وحده يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين شجرة من دون إحصاء أشجار الزيتون والحمضيات في البساتين الخاصة. وتسبب احتراق هذه المساحات الهائلة في إطلاق نحو 1,000,000 طن من انبعاثات الكربون في سوريا أو سماء سوريا خلال عام واحد، مما أدى إلى تلوث هوائي خانق في المناطق الساحلية وزيادة حدة الاحتباس الحراري المحلي.
3: نحن نعمل بكل طاقتنا ونرفع الجاهزية، وقمنا بعدد من التدريبات للكوادر من أجل التأهب وإن شاء الله لمواجهة الحرائق خلال هذا العام، حيث أنه لا يمكن منع الحريق بشكل أو بآخر، لكن يجب أن يكون هناك استعداد كامل. نحن وفقا لهذه التوجيهات إن شاء الله نعمل على رفع الجاهزية بشكل كامل 100% لمواجهة هذه الحرائق ما أمكن لمنع خروجها عن السيطرة. نعمل على كثير من الخطط من خلال الدروس المستفادة من العام الماضي، منها توفير بعض الطرقات وخطوط النار بسبب وعود التضاريس في المنطقة وعدم وجود خطوط نار مسبقة، ترميم أيضا بعض الطرقات التي كانت مفتوحة سابقا لدخول آليات الإطفاء إلى مناطق الغابات. أيضا هناك عمل على توفير أيضا مناهي المياه قريبة من مناطق الإطفاء تتمكن الآليات من التزود من هذه المناهل بين الوقت والآخر بوقت قصير. سرعة الوصول مهمة جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك وفرة من الماء لتزويد سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى موضوع الإنذار المبكر وبرامج التوعية، ولاحظ بعض الطرقات التي يجب العمل بها من أجل حماية مساحة أكبر من المساحات الخضراء الموجودة.
0: مما لا شك فيه أن الحديث عما مضى يحمل دائما الكثير من الحسرات على فرص ضاعت وعلى جرائم ارتكبت بحق البيئة والأرض السورية بسبب الإهمال واللامبالاة والفساد في حقبة النظام السابق. لكن السؤال الحقيقي والملح الآن هو ماذا أعددنا للمستقبل؟ نحن اليوم على أعتاب صيف لاهب جديد بحسب التوقعات المناخية، ما يعني أننا أمام موسم حرائق مرتقب. فهل هناك خطة حقيقية للمواجهة؟ وماذا عن الوعي المجتمعي للحد من السلوكيات البشرية الكارثية؟
1: تثبت الدراسة أن أكثر من 90% من حرائق الغابات لا تندلع بفعل الطبيعة، بل نتيجة لأنشطة بشرية خاطئة وغير مسؤولة. أخطاء يمكن إجمالها في الآتي: الإهمال، كترك نيران التخييم مشتعلة أو رمي أعقاب السجائر. الحرائق العمدية، لإخفاء معالم التحطيب الجائر أو للتطهير الزراعي العشوائي. المعدات والشرر، الناتج عن عوادم السيارات أو آلات القطع وسط الأعشاب الجافة. النفايات الزجاجية التي تتحول تحت أشعة الشمس القوية إلى عدسات مكبرة تطلق الشرارة الأولى.
0: إن مواجهة هذا التدهور في الغطاء الشجري لا تعني الاندفاع العشوائي لزراعة أي نوع من الأشجار، فخبراء البيئة يحذرون اليوم مما يسمى التحريج الأعمى. فزراعة أنواع دخيلة أو غير متوافقة مع النظام البيئي الساحلي أو تكثيف نوع واحد من الأشجار قد يؤدي إلى كوارث مستقبلية ويهدد التنوع البيولوجي الأصيل للمنطقة، مثل الأرز والشوح والبلوط. ربما تبدو الصورة قاتمة، لكن الأمل لا يزال كامنا في تلك الجذور التي رفضت أن تموت. إن إعادة الروح إلى جبال الساحل السوري لا تتطلب فقط زراعة الشتلات، بل تتطلب وعياً علمياً. المطلوب اليوم هو ثورة خضراء مدروسة تعيد للأرض أشجارها الأصيلة وتوفر للمواطن بدائل تدفئة من دون أن تجبره على قطع رئة بلاده. جبال الساحل السوري التي حمتنا لقرون تستحق اليوم من يحميها.

0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ودور تقنيات الاستشعار عن بعد وأنظمة الإنذار المبكر لمقاومة حرائق الغابات، نستضيف الدكتور سامر كرم الباحث والمحاضر في جامعة دارشماتات التقنية معنا مباشرة من ألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري. مرحبا بك معنا دكتور سامر. للحديث عن في البداية دعنا نتحدث عن أهمية الغابات، غابات الساحل السوري، ولماذا تعد واحدة من أهم الثروة البيئية الاستراتيجية لسوريا.
1: يا هلا أستاذي ديما، شكرا كثير على الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. بالنسبة لغابات الساحل السوري، الساحل بيضم أو هو الحاضن الأكبر للغابات في سوريا. بحسب دراسة نشرت من جامعة هومبولت في برلين في مجلة لاند، الدراسة أشارت أن أكثر من ثلاثة أرباع الغابات السورية موجودة في الساحل السوري، فهي بتمثل الرئة اللي بتتنفس منها سوريا. أيضا الغابات في الساحل السوري تتميز بكثافتها النباتية وتنوعها الحيوي وطبيعتها المتوسطية. وبمناطق الساحل عندنا مثلا مثل في غابات الفرنلق وكسب، توجد غابات طبيعية عذراء فيها أشجار تعود لمئات السنين.
0: نعم. طب اليوم إذا أردنا الحديث عن أسباب تراجع الغطاء الغابي، ما أبرز الأسباب التي دعت إلى تراجع الغابات في الساحل السوري خلال السنوات الماضية؟
1: للأسف العامل الأول اللي بيخطر على بالنا كلنا نحن كسوريين هو الحرائق اللي صارت بالفترة الأخيرة. وطبعا الحرائق لها أسباب كثيرة، ممكن نجي لها لاحقا باللقاء. فعنا الحرائق، عنا التحطيب الجائر الجفاف، عنا موضوع أيضا التغير المناخي اللي عم بيصير اللي أدى لارتفاع كبير في درجات الحرارة، العوامل الاقتصادية في البلد، كل هاي العوامل المجتمعة أدت لخسارة كبيرة في الغطاء النباتي بالفترة الأخيرة.
0: دائما ما نسمع لكن عن العامل البشري أيضا، يعني من السلوكيات البشرية الأكثر ربما انتشارا، ما الأسباب؟ يعني هل هنالك عامل مهم فيما يتعلق بالحرائق؟ وكما ذكرت حضرتك قبل قليل هنالك عوامل أخرى.
1: نعم، هلا العامل البشري بخساره الغابات والتسبب بالحرائق هو موجود ليس فقط في سوريا، اغلب الحرائق اللي بتصير حول العالم هي بيكون مسببها عامل بشري. لكن بسوريا على وجه التحديد، ولما بننظر للفتره السنوات السابقه من الحرب والثوره، فصار في تحطيب جائر. وطبعا هون لازم نميز بين نوعين، في عندنا التحطيب بسبب الدفء وبسبب الأحوال الاقتصادية المتدني للمواطن السوري، في عنا العامل الثاني التجاري هو التحطيب الجائر بغرض تجارة الأخشاب بغرض التفحيم. فدول عاملين اثنيناتهم وإن كانوا كلاهما مخالف للقانون، لكن النظر لهم بإدارة هي العملية يجب أن يكون مختلف لحتى يتم تفاديهم. فالعامل البشري، أيضا في عندنا العامل البشري اللي هو السلوكيات البشرية اللي الغير مدروسة، ويمكن أحد أهم أو الأكثر شيوعا للسلوكيات البشرية هي رمي أعقاب السجائر
0: ورمي أشياء أخرى معدنية. ولكن خلال العام دكتور سامر، خلال العام الماضي يعني أثناء تغطياتنا للحرائق، وكان هنالك يعني جهود حثيثة تابعناها من خلال التغطيات في العام الماضي للجهات المعنية، الدفاع المدني، ويعني كانت توصل الليل بالنهار كما يقال. لكن يعني إذا أردنا الحديث، كانت يعني من ضمن العوامل التي تضعف ربما الوصول إلى إخماد هذه الحرائق نقص في المعدات، نقص في الآليات. اليوم إذا أردنا اليوم الحديث عن ما المطلوب لتفادي لا سمح الله تكرار ما حصل من سيناريو في العام الماضي؟
1: من وجهة نظري إدارة الحرائق تبدأ قبل الحرائق وليس بعدها.
0: كيف؟
1: فبالتالي إدارة الحرائق هي تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثلا أنظمة الإنذار المبكر، استخدام تقنيات حديثة مثل الإقمار الصناعي والذكاء الصناعي. فكل هاي التقنيات والأنظمة المتطورة اللي عم يتم استخدامها في الدول المتقدمة ممكن تجنبنا حرائق وخسائر فادحة في الغطاء النباتي في سوريا. طبعا مع كل الشكر لكل الجهود المبذولة من الفريق فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ والكوارث اللي عم تحاول جهدها بالإمكانيات المتاحة، لكن إذا نحن بدنا نتفادى فمن المهم جدا التركيز على النقاط اللي ذكرتها اللي هي بالذات أنظمة الإنذار المبكر.
0: دكتور سامر، عذرا للمقاطعة، هذا يأخذنا للحديث عن الأولويات اليوم لتفادي حصول أي سيناريوهات كما حصل في العام الماضي لا سمح الله. ما الأولويات اليوم المطلوبة بحسب اختصاص حضرتك وبحسب تجارب الدول الأخرى؟ ما الأولويات التي يجب من الجهات المعنية اليوم القيام به فيما يتعلق باستراتيجية توضع لمنعا لتكرار ما حصل في السنوات الماضية؟
1: الأولويات هي متابعة البيانات المتوفرة لسوريا الناتجة عن تقنيات حديثة مثل ما حكينا أقمار صناعية، وتدريب كوادر على استخدام والتعامل مع هذه الأدوات. العامل الثاني كأولوي نحن عم نحكي توزيع فرق الدفاع المدني أو الأطفاء بشكل مدروس بناء على البيانات التي نحصل عليها، تمام؟ فالعامل الآخر هو موضوع الأنظمة اللي أنا حكيت عنها اللي هي ما بتتطلب ميزانيه ضخمه، اللي هي مثلا الكاميرات الحراريه اللي اثبتت ببعض الدول كفاءتها على العامل البشري. كيف يعني؟ يعني لاحظوا انه احيانا عم يتم ارسال تنبيه من هاي الانظمه بانه في حريق رح يصير هون قبل اول مكالمه طوارئ ب 10 ل 45
0: بالتالي
1: دقيقه.
0: هذه من ضمن الاولويات الاساسيه.
1: تماما تماما. وطبعا نحن لما عم نحكي بين 10 ل 45 دقيقه تنبيه مسبق فنحن عم نتجنب كارثه كبيره، لانه الحريق نحن بنعرف خاصه بطبيعه الساحل السوري والرياح الموجوده، فربما الحريق يعني يبدا بشكل صغير نتبأ فيه، وان في حال عدم التنبؤ به ربما نصبح امام كارثه كبيره، ونحن ببلد يفتقر اصلا للغطاء الشجري.
0: طيب بهذه الحالة، يعني مسألة استعادة الغابات والتعافي البيئي، وكثير ما نسمع عن مسألة التحريج العشوائي الأعمى أو العشوائي، ما المقصود بهذا المصطلح؟
1: التحريج العشوائي أبسط تعريف له هو أنه زراعة الأشجار بمجرد زراعة الأشجار، يعني زراعة غير مدروسة علميا. فهذا الموضوع وإن كان أكيد بيكون من حسن النية موضوع التشجير اللي بيصير بسوريا، لكن في كثير عوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار
0: يجب أن
1: في
0: يكون
1: عمليات
0: مدروس.
1: التشجير.
0: كيف ولكن؟ ما هي الطرق الأنسب؟
1: نعم، دراسة الموضوع لازم يكون ياخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، يعني لازم نحن ناخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة، المناخ، البيئة، الأنواع الأصيلة في المنطقة، ما ندخل أنواع جديدة ربما تكون غير ملائمة للتربية فبنعمل خلل في النظام البيئي. كل هاي العوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار لما نحن بدنا نعمل عملية تشجير.
0: طبعا أشكرك جزيل الشكر دكتور سامر، ونتمنى السلام وأن يمر هذا الصيف بأمان وسلام على عموم سوريا والساحل السوري. شكرا جزيلا لك دكتور سامر كرم، الباحث والمحاضر في جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذي ديما.
0: إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة اليوم من المستكشف، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب التمنيات، نلتقي الأسبوع القادم مع رحلة استكشاف جديدة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. البداية بالعناوين. اتصال بين شيباني ونظيره الأردني، والجانبان يؤكدان على مواصلة التنسيق بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن مفوضين من متضرري المرسوم 66، ورئيس رابطة إسقاط المرسوم يقول إن هناك خصومة مع محافظة دمشق بشأن الملكيات. مصادر محلية تؤكد أن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الثوري الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمرافقة الامتحانات لطلبة المحافظة في مراكز ريف دمشق. بيان مشترك يعلن التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ويؤكد أن الاتفاق مشروط بإخلاء عناصر حزب الله لمنطقة جنوب الليطانية. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل مشاهدينا. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطوير التعاون والتصعيد الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية إن الشيباني والصفدي أكدا أهمية التطور المستمر في العلاقات الأردنية السورية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز من أمن واستقرار المنطقة. وأضافت الوزارة أن الجانبين شددا على الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يعكس عمق الروابط بين الأردن وسوريا. كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بمعاذ الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية ووطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية. وبحسب المصدر بحث الجانبان ترتيبات تشكيل الثلث الرئاسي في مجلس الشعب إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاذ الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجلس أن شيخ الشباب كان معتقلا سياسيا سابقا لدى نظام الأسد المخلوع، وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعا الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل، مضيفا أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانيات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ شباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما أعطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة انه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم الكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: وبدوره قال رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 رضوان الغفير في تصريح لتلفزيون سوريا إن هناك خصومة قائمة مع محافظة دمشق بشأن الحقوق والأراضي والملكيات.
2: نفسه الحكم مشكلتنا بقى نحن في عمليا في خصومة نحن مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة، عم نطالب بإلغاء المرسوم، وطبعا الغاء المرسوم ويتبعه تعديلات على المشاريع القائمه. نحن ما لنا ضد الاعمار ولا ضد البناء يعني.
0: واضاف الغفير ان السنوات العشر الاخيره شهدت نشوء ما وصفه بالحقوق المكتسبه لصالح المحافظه او بعض المستثمرين.
2: صار في على مدى 10 سنين حقوق مكتسبه سواء للمحافظه او للتجار او للمستثمرين. وللاسف مثل ما ذكر اخي عبد الرحمن انه نحن في مركز قانوني، ما في عوده لحد هلا المركز القانوني لاصحاب الارض. يتم معالجه الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبه وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبه. بقى المشكله احنا عندنا حقوق مغتصبه لحد هلا ما تم اخذها بالحسبان.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي اعتقلت عددا من الأشخاص وصادرت نحو 40 بندقية في بلدة الشام شمال شرقي دير الزور، ذلك على خلفية الاشتباك المسلحي الذي وقع بين عائلتين. وكانت الاشتباكات قد تسببت في سقوط 3 جرحى إلى جانب احتراق محصول قمح. يأتي ذلك وسط تصاعد أحداث السلاح المنفلت في عموم المحافظات، حيث تتجدد المطالبات الشعبية بضرورة ضبط الوضع الأمني وسحب السلاح الخارجي عن القانون. اشتباكات بلدة تخشام بدير الزرجات بعد اشتباكات مماثلة شهدتها بلدة زاكية بريف دمشق الغربية إثر خلافات بين عائلتين أسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة آخرين.
3: والله اللي صار الله يصلح الحال، يعني شباب طايشة، صار خلاف، هو خلاف بالبداية بسيط يعني وتطور، بتعرف شباب طايشة الله يهديهم، تطور الأمر يعني حمل سلاح وصار اللي صار، يعني صار في جرحى وصار في هيك، في عنا الله يرحمهم اللي توفوا، والحمد لله يعني قوات الأمن يعني الأمن العام تدخل فورا واستجاب وبسط دغري يعني السيطرة على الوضع. والوجهاء الله يجزيهم الخير أهل بلدنا، نحن بزاكية يعني كلاتنا ما نخلصين حدا من حدا، يعني كلاتنا عمك خالك مثل ما بيقولوا، والحمد لله الأمور رايحة للأحسن بإذن الله.
4: من حفل زفاف إلى مراسم تعزية وتأبين لضحايا السلاح المنفلت الذي أودى بحياة مدنيين في بلدة زاكيا بريف دمشق، حادثة أعادت الجدل إلى الواجهة حول ظاهرة تعد من أكثر التحديات تعقيداً في المراحل التي تعقب الحروب لما تشكله من تهديد لأمن المدنيين وسلامتهم.
3: حمل سلاح.
4: الاشتباكات المسلحة التي شهدتها زاكيا بدأت على خلفية خلاف عائلي بين عائلتين، لكنها سرعان ما أوقعت ضحايا، بينهم رجل قتل خلال مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بشيء، ما أثار موجة غضب واستنكار ترافقت مع مطالبات شعبية للحكومة بالتعامل بحزم مع ملف السلاح المنفلت وسحب الأسلحة غير المرخصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية. تعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تضبط بشكل كامل تعد أحد أبرز

0: ضعف ثقافة استخدام السلاح لدى بعض حائزيه وآليات منح التراخيص، فضلا عن انتشار الأسلحة على نطاق واسع بعد خروجها من الثكنات العسكرية في أعقاب سقوط النظام المخلوع.
1: مات واحد يخل.
0: وهكذا تحول الرصاص العشوائي إلى مصدر دائم للقلق والخوف لدى المواطنين في ظل حوادث إطلاق نار ومشجرات مسلحة شهدتها مناطق عدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جذور الظاهرة ومآلاتها ومدى قدرة الدولة على معالجتها عبر حملات فعالة لضبط السلاح وحفظ أمن المدنيين.
2: أفاد مراسل التلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة الطفلتين سجا سليمان وسناء سليمان البالغتين من العمر 5 سنوات و10 سنوات غرقا في نهر الفرات، مشيرا إلى نجاة طفل آخر. يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرقي الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. وفي تداعيات فيضان نهر الفرات يرصد مراسلنا مصعب الحنط أضرارا بالغة تكبدها أهالي في قرية الصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزور، حيث غرقت عشرات الدنمات الزراعية في القرية ما لمس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، هذا فضلا عن تضرر المنازل وتكشف مزيد من الأضرار مع انحسار المياه.
3: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبنائه عن العمل، ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الإصحين على الحدود السورية العراقية.
4: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناه وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا رايح فوق والهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون هذا وهذا كله انهد. هذا الموجود، هاي كلها أراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم، طبعا الكل يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
3: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
5: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها يعني مزارع، هاي بالنسبة لك تشوفها انتها سامي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
6: أنا والله ب5 دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
3: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
7: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابونا معدة سكروا الحريم بالليل الساعة 2 احنا نسكر السدود، عندنا الأراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الأراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
3: بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فإن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات الفرات بلغت أكثر من 20,000 دنم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
2: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منع مرور أي مركبة يزيد وزنها على 20 طنا فوق جسر العشارة بهدف سلامة الجسر ومنع تعرضه للتصدعات أو الأضرار الإنشائية. أوضح رئيس اللجنة فايز عباس أن العمل بهذا الإجراء سيستمر بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، داعيا مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن. هذا وكانت وزارة الأشغال

0: البرتغال العامة والإسكان أعلنت في وقت سابق إنهاء المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في محافظة دير الزور، ذلك في إطار مساعيها لتخفيف الأضرار التي شهدتها المحافظة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل بين ضفتي النهر. هذا وتواصل الورش الفنية عمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقي دير الزور بعد تضرره من جراء فيضان الفرات، وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيس الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
1: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية. الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر. اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو عملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي مصبيخان.
2: الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتل إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام. تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
0: أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. وأوضح عباس أن مناطق خشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر.

0: أفادت مصادر أمنية لوسائل إعلام حكومية بتحرير عدد من المختطفين الذين اختطفوا على طريق دمشق السويداء. وأوضحت المصادر أن عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي أسفرت عن تحرير المختطفين عقب اختطافهم على الطريق الواصل بين دمشق والسويداء الذي شهد توترات متكررة خلال الفترة الأخيرة. كما أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق.
1: عاد ملف امتحانات طلاب السويداء إلى واجهة المشهد مع تصاعد التوتر حول آلية إجرائها بعدما قررت الحكومة السورية نقل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مراكز معتمدة في دمشق وريف دمشق، معلنة توفير وسائل النقل والإقامة والدعم اللوجستي للطلاب الراغبين بالتقدم للامتحانات خارج المحافظة. وفي خطوة أثارت مزيداً من الجدل، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحرس الوطني أقامت حواجز في عدد من مناطق المحافظة ومنعت عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات في ريف دمشق من المغادرة، كما نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية لا سيما في منطقتي شهبة وحي الزيتون. وبحسب المصادر أصبح العمر معياراً أساسياً في قرارات منع السفر نحو دمشق، إذ يمنع من مغادرة المحافظة أشخاص تتوافق أعمارهم مع الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
2: نحن أيضاً رتبنا جلسات كثيرة مع
1: محافظ السويداء مصطفى البكور، وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا أعلن أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جهات داعمة وشركات نقل لتأمين انتقال الطلاب إلى دمشق وريفها، إضافة إلى توفير أماكن إقامة وطعام وخدمات لوجستية، كما أشار إلى تنسيق أمني مع وزارة الداخلية لتأمين الطريق ومرافقة الحافلات حتى وصول الطلاب إلى قاعة الامتحان. من جهته حمل المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر الحكومة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن إصرارها على حصر الامتحانات في دمشق وريفها يفرض على الطلاب قطع مسافات طويلة في ظل ما وصفه بالمخاطر الأمنية، مؤكداً رفضه نقل الامتحانات خارج المحافظة.
0: حول موضوع تقرير انضم إلينا سيد زياد المنجد الصحفي والكاتب في الشأن السياسي. سيد منجد مرحبا بكم. إذن الحكومة تحاول إخراج الطلاب لتأدية الامتحانات بينما يقطع الطريق عليهم ولا يستطيعون الخروج من المحافظة، كيف تراقبون المشهد؟
3: أولا تحية لك أخي عبد المنعم وللمشاهدين الكرام. حقيقة الأمر أن الحكومة لم ترد أن تستقدم الطلاب إلى دمشق وريف دمشق من أجل إجراء الامتحانات. هنالك 6000 طالب وطالبة من السويداء في الشهادة الثانوية والإعدادية، هم يريدون أن يقدموا امتحانات وأهلهم طالبوا بتسهيل الأمور، ولذلك حصل هنالك تفاهم بين مديرية التربية في السويداء مع وزارة التربية، ووافقت وزارة التربية على أن يتم امتحان الطلاب داخل السويداء، ولشفافية ونزاهة الامتحانات أرادت أن ترسل 440 أستاذا مراقبا لهذه الامتحانات، ولكن مديرية التربية في السويداء رفضت هذا الأمر ووافقت على 34 مراقب ومعظمهم من النساء. ووافقت
0: لماذا؟
3: وافقت الدولة لأنهم يريدون أن يجعلوا الامتحانات داخل السويداء وتحت سلطتهم فقط، ومع ذلك وافقت وزارة التربية في سوريا على هذا الأمر، واشترط مدير التربية أن يتم طباعة الأسئلة في السويداء وأن يتم تصحيحها من قبل الكوادر في السويداء، ووافقت وزارة التربية على هذا الأمر، إلا أن المرجعية الدينية رفضت هذا الأمر وقالت أنها لا تريد أن تشرك الوزارة بأي حال من الأحوال في هذه الامتحانات، والمرجعية الدينية طمأنت الطلاب على حد زعمها أنها تؤمن يعني اعترافا دوليا بشهاداتهم، ولذلك اضطرت وزارة التربية أن تنشئ مراكز للامتحانات في ريف دمشق، وطلبت من الطلاب أن يأتوا إلى هذه المراكز من أجل تقديم الامتحانات. إذن وزارة التربية في سوريا لم يعني تفرض على هؤلاء الطلاب أن يعني يأتوا إلى دمشق لتقديم الامتحانات، ولكن القيادة والمرجعية الدينية بقيادة الهجري هي التي يعني من خلال تصرفها ألزمت هؤلاء الطلاب على أن يقدموا الامتحان في دمشق، وعندما أرادوا أن يذهبوا إلى دمشق لإجراء الامتحانات ميليشيا الحرس الوطني منعتهم ومنعت أي وحتى شتمتهم، وهنالك بعض المشاهد التي يعني تظهر أن ميليشيا الحرس الوطني تشتم الطلاب وتشتم المعلمين الذين أرادوا أن يذهبوا إلى دمشق ليراقبوا هذه الامتحانات.
0: طيب يعني ميليشيا الحرس الوطني أو ما يسمى بالحرس الوطني في السويداء يقولون أن هناك خطورة على هؤلاء الطلاب إذا ما خرجوا،
3: هكذا يريدون أن يبرروا تصرفهم. هم يؤتمرون بأمر مرجعيتهم الدينية التي أسست ما يسمى بالحرس الوطني، وبالتالي فما هي الأسباب التي يجعلونها سببا لعدم ذهاب الطلاب؟ يعني عندما يريدون أن يحافظوا على حياة هؤلاء الطلاب فيجب أن بكل هدوء وأدب أن يتعاملوا معهم ويفهموا أهاليهم، ولكنهم على الحواجز، وخاصة في حاجز أم الزيتون وحاجز شهباء، يعني شتائم حتى للمدرسين وللطلبة، وهنالك بعض الإجراءات كرمي حقائب الطلاب في الشوارع، مظاهر يعني مذلة وتدل على عدم الاحترام الكامل للطلاب وحتى للمدرسين.
0: طيب مستقبل هؤلاء الطلاب في ظل ما يجري سيد زياد برأيك؟
3: حتما في ظل هذا الوضع، يعني لهم قدموا امتحانات في دمشق وحرموا من تقديم الامتحانات في السويداء، فستضيع عليهم السنة ويفقدوا سنة من حياتهم الدراسية. هذا أمر واقع، وحقيقة الحكومة السورية ووزارة التربية كانت حريصة جدا على توفير الفرصة الملائمة والمناسبة لهؤلاء الطلاب حتى يتقدموا، وحتى أن في الاتفاقيات بين مديرة التربية في السويداء وفي مع الوزارة عندما بدأت المفاوضات على أن يتم المفاضلة في القبول بالجامعات، هكذا تم الاتفاق، ولكن الإرادة الدينية أو المرجعية الدينية يعني رفضت هذا الأمر وأرادت أن تصر على أنها دولة يعني يتعاملون بمنطق الدولة، مع أنهم لا يملكون أي مقوم من مقومات الدولة، وبالتالي الطلاب هم من سيدفع ثمن هذه الإرادة التي تريد أن تجعل من السويداء دولة، وبالتالي يفقد كل مواطنيها كل الامتيازات التي يعني يتميز بها أبناء سوريا الآخرين.
0: نعم. سيد زياد المنجد الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا
3: لك. شكرا لك.
0: كشفت الإذاعة السويدية عن استعداد الحكومة السورية للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وذلك عقب تحقيق استقصائي أجرته الإذاعة حول أشخاص قالت إنهم كانوا جزءا من أجهزة وميليشيات تابعة للنظام المخلوع ويقيمون حاليا في السويد.
4: باب العدالة أصبح مفتوحاً عقب سقوط النظام المخلوع والإفراج عن الأدلة بات متاحاً، أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بحسب الإذاعة السويدية بأن سوريا مستعدة للتعاون مع السويد والدول الأوروبية الأخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا ومنع المسؤولين عنها من الإفلات من العدالة.
5: عدداً كبيراً منهم
4: التصريح السوري كشف عن احتفاظه بأرشيف أجهزة الأمن والوحدات العسكرية للنظام المخلوع، متيحاً بحسب البابا إمكانية الوصول للوثائق والشهود ومواقع الجرائم وغيرها من المعلومات اللازمة، واستعداد السلطات السورية لنشر قوائم تضم 1000 شخص مطلوب لملاحقة المجرمين، في تصريح جاء عقب تحقيق استقصائي لبرنامج كاليبر توصل إلى وجود 15 شخصا يقيمون في السويد كانوا جزءا من جهاز العنف التابع للنظام المخلوع، بينهم عناصر ميليشيات وعسكريون في تعاون يتيح لأوروبا العمل ميدانيا داخل سوريا. تطور يأتي بالتزامن مع تحركات أوروبية أوسع لتبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بالمشتبه بهم، لعل آخرها مثول ضابطين سوريين سابقين أحدهما برتبة عميد في أمن الدولة والآخر برتبة مقدم في الأمن السياسي أمام محكمة في النمسا مؤخراً بتهمة تعذيب معارضين لنظام الأسد في محافظة الرقة ما بين عامي 2011 و2013. تحركات يبدو بأنها ستعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها، بما يتيح فتح تحقيقات جديدة بحق أشخاص شاركوا في انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين.
0: بحث وزير النقل عرب بدر مع سفير دولة الإمارات في دمشق حمد راشد بن علوان الحبسة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل بما يشمل مشاريع الطرق والتحول الرقمي وخدمات المركبات ونقل البضائع. وبحسب وكالة سانا فقد استعرض الجانبان واقع القطاع في سوريا وخطط تطويره عبر الشركات الدولية، حيث أكد بدر أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل وتوسيع عدد من الطرق الرئيسية وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور، إلى جانب التعاون مع البنك الدولي لتمويل تطوير قطاع السكك الحديدية. ومن جانبه أكد الحبسي استعداد بلاده لتقديم الدعم والخبرات في مجالات الرقمنة وخدمات المركبات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور بتنظيم ورعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية وبجهود مجتمعية ودعم من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
6: لكم شاهدتم الكارثة التي حصلت بالفترة الأخيرة في الأيام الماضية على أهلنا وأشقائنا في محافظة دير الزور والرقة، وهي يعني كانت أسبابها المياه الزائدة التي تدفقت من الجهات من الدولة التركية الشقيقة. قمنا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعميم في محافظة اللاذقية عن طريق مدير الشؤون الاجتماعية والعمل على جميع الجهات والجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية وأصحاب الخير من تجار وغيرهم في المحافظة من لهم سبق العمل الإنساني وسبق لهم باع طويل في هذا المجال. قمنا بالتعميم عليهم بأن المرحلة والتوجيه كان قائم لإرسال مواد لمحافظة دير الزور وأهلنا في دير الزور. ننتظر إن شاء الله اكتمال عدد المواد العينية لوصولها للمستودع ثم نخرج بها إن شاء الله كدفعة واحدة لمحافظة دير الزور وأهلنا المتضررين هناك.
0: مع اقتراب موعد تقديم الامتحانات لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، يشكو بعض الطلاب في دمشق من وجود أخطاء ومصاعب في إجراءات استلام البطاقات الامتحانية، ما تسبب في ازدحام للطلاب وذويهم داخل دائرة الامتحانات.
7: التسجيل صار فيه خربطة عندنا، نحن أنا مسجل من منطقة بعض ضميط القلمون، سجلت صار لي جمعة أكثر على أساس يعطيني البطاقة، وآخر شيء بيقول لي تعال روح على دائرة الامتحانات استلم قبل الفحص بيوم، وصلي من الصبح هون لحتى قدرت إني آخذ البطاقة. ها هو السبب إنه عجقة كثير فوق، إنه واحد إذا بدي ياخذ البطاقة على استنى دقيقة وهلأ، ووقفونا كل شوي بعتوك على مكتب وهون وهون لحتى قدرت إني استلم البطاقة.
8: في صعوبة، المعاملة سيئة، وبدك بتجي من الصبح ما بتطلعي للمساء حتى يعطوك البطاقة، والغلط بالأساس هو منهن، يعني البنت عاملينه صبي والصبي عاملينه بنت، خدعة عاملات وحكي وزل. بنتي يمكن من 4 أيام من يوم استلمت البطاقة وهي بالعكس يوم عرفت إنه حاطينها مع الصبيان زعلت ونهارت أعصابها، بالعكس بدل ما تركز بالامتحان اللي قام أخذ بطاقة.
9: مشان هدول البطاقات الاكتتابية تعول الوزارة، يعني كان كتير فيها صعوبات، يعني مثل كأنك عم تطلع هوية أو شيء. بعتونا على كذا مركز، رحنا على الزاهرة وعلى المزة وعلى دارية، وجينا كمان عليهم وهن ما لبونا، ردونا على دارية لنجيب ورقة من دارية لنرجع لعندهم، وكمان عندهم بدك تحكي معهم ما فيك تحكي معهم أصلا، يعني بيتعاملوا هيك كأنه نحن عبيد عندهم، مو هن على أساس إنه لا يخدمونا، بس لا والله ما عم يخدمونا أبدا بولا شيء.
0: وفي السياق، أوضح معاون مدير التربية والتعليم في محافظة حلب محمد عبد الرحمن في حديث للتلفزيون سوريا، أوضح أن المديرية استكملت استعداداتها للعملية الامتحانية متوقعا استقبال نحو 134,000 طالب وطالبة.
10: تم ولله الحمد الاستعداد التام للعملية الامتحانية في محافظة حلب لعام 2026، حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية 551 مركز امتحاني، بلغ عدد الطلاب 134,593 طالب. أيضا شارك أكثر من 15,000 من الكوادر التعليمية في العملية الامتحانية. تم بعد ذلك أيضا تأمين الجو التام والهادئ والكامل للمراكز الامتحانية من ستائر ومقاعد وكل ما يخص أبنائنا الطلبة من أجل تأمين البيئة المناسبة لهم لبلوغ هدفهم المرجو. نأمل لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله.
0: ومن التعليم إلى التراث، ففي حمص تستمر أعمال ترميم وإعادة تأهيل 14 سوقا تاريخيا تضم نحو 1000 محل أثري في قلب المدينة بمساهمات وتبرعات من أطراف متعددة، تشمل الأعمال استكمال أسقف وتأهيل بنى تحتية من أنابيب صرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها.
11: بشوارعها المسقوفة وقبابها الملونة وطرازها العمراني العريق، تتربع أسواق حمص التراثية منذ عقود وسط المدينة، ممتدة من الساعة القديمة والجامع النوري الكبير حتى أسوار القلعة التاريخية، لتجمع بين عبق التاريخ ونبض الحركة التجارية المميزة.
12: سوق حمص الأثري هو من أحد أهم المواقع في مدينة حمص، كونه هو السوق المركزي للمدينة من بداية نشأتها. للأسف السوق تعرض للقصف والتدمير يعني بفترة الحصار، هالشيء أدى إلى إغلاقه عدة سنوات ودمار بالبنية التحتية مهم. نحن اليوم بمحافظة حمص عم نتابع أعمال الترميم النهائية اللي عم تكون فيها منظمة التنمية السورية، اللي هي حاليا متركزة على البنية التحتية.
11: الأسواق التي تضم محال تجارية وحرفا يدوية تعود للعصرين المملوكي والعثماني، تعرضت للنهب والتخريب على يد النظام المخلوع، لتتوقف فيها الحركة لسنوات قبل أن تعود بعد التحرير، حيث تتواصل جهود ترميم نحو 14 سوقاً تضم نحو 1000 محل أثري بمساهمات وتبرعات قدمتها منظمات وتجار وصناعيون من أبناء المدينة.
13: تحملنا سنة وسنتين للعشرين لحتى بلشت الإجر. بلشت الإجر ودعست الحمد لله، هلا دعسة دعسة قوية. يعني بعد السقوط نهز السوق شوي بعد نرجع لقوي كتير الحمد لله، يعني وهلا الأمور بخير كتير الحمد لله.
14: الترميم تم استكمال للأسواق من أسقف، من مزاريب، من بنية تحتية، كهرباء، هاتف كاملا، ولكن لم ينتهي الترميم، بقي جزء صغير راح يتم قريبا إن شاء الله بعد العيد بإشراف منظمة التنمية السورية وبتبرع من أربعاء منظمة حملة أربعاء حمص لأسواق حمص التراثية.
11: خطوات إعادة تأهيل أسواق حمص التراثية بدأت لكنها لم تنتهي بعد، خطوات تحمل بعدا ثقافيا يتعلق بالحفاظ على هوية مدينة عريقة، وآخر بعد تجاري ضروري ليعود قلب حمص لينبض بالحياة من جديد. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أسست منظمة سامزا طبية في دمشق أكاديمية خاصة لتدريب متخصصين محليين لمعالجة أطفال طيفي التوحد، وافتتحت المنظمة الأكاديمية بسبب الحاجة التي لمستها لوجود مختصين محليين مؤهلين بخبرات عالية للتعامل مع الأطفال.
11: هي مرحلة متقدمة من التأهيل على النطق وصلت بها المتخصصة حنين مع مراجعتها المصابة باضطراب طيف التوحد. فالخبرة العملية التي اكتسبتها منذ انضمامها إلى الأكاديمية طورت من مهاراتها ومكنتها من فهم سلوك أطفال التوحد بشكل أكبر وأعمق.
15: ضميت الأكاديمية من حوالي 6 شهور. أول شيء كنت عم بشتغل إنه كSLB وعم باخذ تدريبات بالABA اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. خلال فترة شغلي مع أطفال التوحد صرت أشوفه بصراحة قديش إنه فهم سلوك الطفل، دوافعه، تنظيم البيئة، أنواع التعزيز، قديش كلهم هدول اللي هن لهم علاقة طبعاً بالABA بعد شوي عن SLB. بس فعليا انا على ارض الواقع صرت اشوف قديش هم متداخلين بطريقه كثير كبيره. يعني انا وقت يكون في عندي جلسه علاجيه هي بالاس ال بي اختصاص تقويم الكلام واللغه، بس انا ما فيني مشي جلستي خصوصي مع اطفال التوحد اذا ما فهمت هذا الطفل ليش عم يعمل هذا السلوك، كيف فيني انظم له سلوكه، كيف فيني اعدل له اياه، كيف نظم البيئه لحتى ساعد هذا الطفل.
11: اسست اكاديميه سامز للتوحد في دمشق كمشروع طبي وتعليمي يهدف القائمون عليه ان يتحول مستقبلا ليكون نواة لتخريج متدربين مهنيين محليين حاصلين على شهادات معترف بها دوليا.
16: الفكرة الاعتماد مثل ما قلت لك على النمط الفردي، تحليل السلوك التطبيقي. بتحليل السلوك التطبيقي يعني نحن بنشتغل مع الطفل ضمن استراتيجيات معتمدة مبنية على دليل علمي. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل من خلال التعزيز، بشتغل من خلال الدعم البصري. الدعم البصري هي برنامج مثبت على دليل علمي. بشتغل من خلال مثلا بيكس هو نمط قائم على بتعليم وقائم على الEBA على تحليل السلوك التطبيقي. بدرس من خلال تحليل السلوك التطبيقي البيكس وهو كمان ممارسة مبنية على دليل علمي. فتركيز الشغل والعمل مع الطفل هلا على احتياجاته وعلى الاستراتيجيات التحليل السلوك التطبيقي اللي هي معتمدة عالميا.
11: سجلت الإحصائيات الأخيرة في سوريا ازديادا ملحوظا في حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو ما بات يتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة والمنظمات المحلية لتطوير مراكز تأهيل جديدة تقدم أنظمة حديثة في التعامل مع الأطفال وفهمهم.
17: تؤسس الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المقدمة للمختصين بمرحلة جديدة تحاول خلالها تغطية الاحتياج المتزايد لتأهيل أطفال التوحد في جميع المناطق السورية. عواد منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: لا، رئيس قسم عمليات فرع مرور دمشق أنس الأطرش لتلفزيون سوريا إنه تم السماح للدراجات النارية المنمرة حصرا بدخول دمشق لكن ضمن ضوابط محددة، وأشار إلى أن حملة مصادرة الدراجات ستبقى مستمرة بعد حوادث سرقة وقتل وإزعاج.
2: هلق قمنا بفرع مرور دمشق بحملة موسعة ضمن مدينة دمشق لحجز كافة الدراجات النارية كونها مخالفة بدخول المدينة وتجوال الممنوع ضمن مدينة دمشق. حجزنا ما يقارب 12,000 دراجة منذ بداية الحملة. طبعا قمنا بالحملة على عدة مراحل، آخر مرحلة من 4-5 أيام حجزنا تقريبا شيء 2000 دراجة في هاي الحملة. طبعا سبب حجز الدراجات هي المرور الممنوع، المخالفات لأنظمة السير، طبعا في عدة حوادث سرقات صارت عن طريق الدراجات، في عدة جرائم اكتشفنا أنه كانت سببها الدراجات النارية، عدا المخالفات المرورية اللي كانت تقوم فيها الدراجات النارية. طبعا بعد هاي الحملة رح نعمل على معاملة الدراجة اللي بتكون منمرة نظامية وبيكون أوراقها نظامية، معاملة السيارة. طبعا بتكون المركبة هي ضمن الطريق، إذا كانت أوراقها نظامية ومنمرة نظامي بتتعامل معاملة السيارة. طبعا الدراجة المخالفة اللي ما ملوحة وما منمرة رح تنحجز فورا. القيادة الرعنة طبعا لكل الدراجات يتوقف السائق وتنحجز الدراجة.
0: أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين من استعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم.
18: بعد سنوات من الانتظار انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار 1751 لعام 2023، خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وسط آمال بتنشيط الحركة العقارية في المحافظة.
19: مجمد وعليها ضرائب بعشرات الملايين، ما قادر بطلع فيها ولا فيني أعمل شيء، لا فيني أعمر ولا فيني رخص ولا فيني بيع ولا فيني اشتري، ودك تدفع ضرائب للبلدية.
18: الآلية الجديدة شملت رفع الإشارات فورا عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية، إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات، وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
20: طبعا هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية صاحبته الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
18: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية. تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: أعلن بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وبحسب البيان يشترط لوقف إطلاق النار التزام كامل من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من المناطق الواقعة جنوبي الليطاني. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني سيطرة الحصرية مع استبعاد وتفكيك الجهات المسلحة غير التابعة للدولة وضمان عدم عودتها. كما أضافت الخارجية بأن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات في 22 من حزيران الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. لقي 4 سوريين مصرعهم في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الميادين في منطقة الحوش بقضاء صور وفقا للوكالة اللبنانية للأنباء. يأتي ذلك عقب ساعات من مقتل عاملين سوريين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مشتل نباتات في بلدة جبشت جنوبي لبنان. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة الضحايا سوريين 449 ضحية بين قتيل وجريح، حيث قضى هؤلاء في بلدات ومناطق مختلفة من لبنان. ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

0: شنو بعرفك نظام السياسي والبرلمان؟ بس حتى اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

عين سوريا وحلقة جديدة نقترب فيها أكثر من هموم السوريين ومصاعب حياتهم اليومية. أهلا بكم وإلى العناوين. لتسوية الملفات العالقة، وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبدأ برفع ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 محافظة اللاذقية. في سياق تخفيف الأعباء المادية ومراعاة للمصلحة العامة، مديرية نقل الركاب في محافظة إدلب تخفض تعرفة الركوب لطلاب الشهادات بنسبة 50%. مدفوعة بتبرعات أبنائها، أعمال ترميم مستمرة تستهدف 14 سوقا تاريخيا في قلب مدينة حمص.

0: أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين من استعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم.
1: بعد سنوات من الانتظار، انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار 1751 لعام 2023، خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وسط آمال بتنشيط الحركة العقارية في المحافظة.
2: مجمد وعلي ضرائب بعشرات الملايين، ما قادر بطلع فيها، ولا فيني أعمل شيء، لا فيني أعمر ولا فيني رخص ولا فيني بيع ولا فيني اشتري، ودك تدفع ضرائب للبلدية.
1: الآلية الجديدة شملت رفع الإشارات فورا عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية، إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات، وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
3: طبعاً هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية صاحبة الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
1: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية.
4: تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا، هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: يبقى معنا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. هاشم، مرحبا بك. هل شرحت لنا بمزيد من التبسيط هذا القرار 1751، ولماذا كان هناك إشارات أصلا على هذه العقارات لمنع التصرف؟
4: مرحبا محمد. طبعا هذا الملف هو من الملفات الشائكة والمعقدة التي واجهت وزارة الإدارة المحلية وبلدية اللاذقية خلال الأشهر الماضية، وخصوصا يعني بعد التحرير، تم تحريك هذا الملف. هذا القرار وضع عام 2023، القرار 1751، وهو وضع إشارات منع التصرف على الكثير من العقارات في مدينة اللاذقية. طبعا هذا القرار يخص مدينة اللاذقية والمباني، يعني عدد العقارات حوالي 280 عقارا، بما يعني يتضمن حوالي 5000 شقة سكنية كانت مجمدة، أصحابها لا يستطيعون البيع أو الشراء أو التأجير أو أي شيء، وهي مجمدة بشكل كامل، وكان لها أثر على حركة الحركة التجارية وأيضا العقارية في مدينة اللاذقية. هي بالأساس وضعت هذه من قبل رئاسة المجلس الوزراء في عهد النظام المخلوع، وذلك كان هناك بعض يعني خلال تلك الفترة بعض إن كانت تجاوزات من محافظ السابق في عهد النظام المخلوع أو حتى بعض المسؤولين، وكان هناك فوضى بموضوع الإشارات والتعمير وإنشاء بعض الطوابق المخالفة وغيرها. وعند وضع هذا القرار بقي هذا القرار وشمل أيضا معه الكثير من يعني الناس الذين تضرروا بهذا القرار في عام 2023 يعني تضمنت بها شققهم السكنية وعقاراتهم، وهم بالأصل يعني لم يكونوا مخالفين، يعني أي أن هناك أصبح هناك كما يقول أصحاب تلك العقارات ظلم عليهم نتيجة هذه الأخطاء.
0: يعني هاشم، جرى دراسة هذه الملفات وبالتالي العقار الذي لم يكن مخالفا قانونا جرى يعني إزالة هذه الإشارة؟
4: نعم، كنت سآتي عليه طبعا بعد التحرير مباشرة. يعني تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لجنة ترأسها رئيس البلدية أو الوحدات الإدارية في محافظة اللاذقية وعدد من المختصين، وقاموا بدراسة تلك العقارات. هذه اللجنة طبعا انتهت من دراستها، قامت بدراسة تلك العقارات بشكل مفصل، كل عقار على حدة، وتم تصنيفها إلى 4 شرائح أو 5 شرائح. هذه الشرائح يعني بعض العقارات يعني تم تسليمها مباشرة لأصحابها كونها يعني أو يعني يتسلموها كون أصحابها يعني هم يعني ذهبوا بأخطاء إدارية وقرارات إدارية في عهد النظام المخلوع، كانوا يعني من يعني ظلموا بهذا القرار. وبعض المباني إن كانت مبنية أو غير مبنية يعني أيضا هناك كانت هي بالأصل هي مخالفة، يعني مثلا كان مرخص 5 طوابق يعني وقد بنى 10 طوابق وتم وضع الإشارة على هذا البناء. هذا البناء أيضا تم دراسته لحفظ حق الدولة وليس فقط حفظ حق المواطنين. طبعا العقارات أخذت يعني أشهر طويلة، واللجنة أشهر طويلة حتى استطاعت الانتهاء من الدراسة التفصيلية لكل بناء، ويعني الأصحاب الذين أصحاب هذه الأبنية الذين يعني كانوا ظلموا بهذا القرار يعني تم حلها مباشرة. أما الباقي فيعني هناك نسبة محددة حددتها هذه اللجنة وتم الإعلان عنها قبل يعني فترة عندما زار وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد محمد عنجراني لمحافظة اللاذقية وتم الإعلان عن هذه. طبعا القرار يعني لم يطبق حد الآن بشكل فعلي على الأرض، بانتظار فقط التصديق عليه من رئاسة الجمهورية. وهنا يعني ليست هي المخولة برفع هذه الإشارة وزارة الإدارة المحلية، كون من أصدرت القرار سابقا هي رئاسة مجلس الوزراء ممثلة أيضا برئاسة الجمهورية. الآن رئاسة الجمهورية هي من يحق لها رفع هذا القرار، ولكن بعد التوصيات من اللجنة ودراسة هذه العقارات وعودة الحقوق لأصحابها يعني سيتم يعني من المحتمل يعني هي مسألة وقت حتى يتم رفع هذه الإشارات. المباني التي يعني ذهبت عن طريق الأخطاء الإدارية تعود إلى أصحابها بشكل مباشر دون أي يعني مصالحة عليها. أما المباني التي كانت مخالفة والتي كانت يعني كما قال رئيس الهيئات الإدارية كانت تجوع المنظر، يعني بعض المناطق هي مرخص فقط 5 طوابق، تجد هذا البناء المخالف 15 طابق، بناية برجية وهو أيضا يعني يشوه المنظر العام وأيضا مخالف.
0: طب يعني بس حتى للتوضيح هاشم، هذه الحالة مثلا ما الذي يعني سيحصل لها؟
4: نعم يعني هذه الحالة بشكل يعني سيتم المصالحة عليها. هناك نسبة يعني هي تحفظ حق الدولة، يعني إن كان في السابق رخص لخمسة طوابق وبنى 15 طابقا وهنا يعني لم يتم ترخيصها، فهو أيضا يعني لم يكن هناك حق للدولة بهذا الترخيص، يعني هذه الأبنية على هذه الشاكلة. لكن أغلب تلك الأبنية هي ذهبت عن طريق الخطأ ولن يتم يعني أن يتم المصالحة عليها بأي شيء، سيتم يعني استرجاعها من قبل الأهالي دون مقابل بعد دراسة وضعهم التفصيلي. ما نتائج ذلك هذا القرار؟ النتائج يعني ستترجم على الأرض بعد التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، سيكون هناك تنشيط للحركة التجارية والعقارية على وجه التحديد في مدينة اللاذقية. يعني ما بلك في 5000 عقار كانت مجمدة من البيع والتأجير وغيرها وكانت مجمدة بشكل كامل. هذا سيؤدي إلى تنشيط الحركة، هذه الحركة من بيع وشراء، وأيضا يعني الموضوع يعني هناك أيضا ضائقة بموضوع بعد التحرير كان هناك أعداد كبيرة من الأهالي الذين عادوا إلى اللاذقية ومن سكنوا في اللاذقية، فكان هناك أزمة بالسكن ووجود العقارات.
0: شكرا لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. أيضا في الساحل السوري افتتحت الصالة الرياضية بمدينة طرطوس بحلتها الجديدة بعد 7 أشهر من الإغلاق، وذلك من خلال مباراة افتتاحية لكرة الطائرة جمعت فريقي خان شيخون والسودة إذانا بعودة النشاط الرياضي إلى الصالة.
5: بعد 7 أشهر من الإغلاق تعود صالة الرياضية في محافظة طرطوس بحلتها الجديدة عقب انتهاء أعمال الترميم والتأهيل، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة.

0: الحمد لله انتهت لصالحنا بفوز 2-0. طبعا هي مباراة ودية فكان النتيجة 2-0. الحمد لله الله أكرمنا بالفوز وحققنا النتيجة المرجوة.
1: إلى إدلب، إذ أعلنت مديرية نقل الركاب في المحافظة عن تخفيض أجور النقل الداخلي لطلاب الشهادات العامة خلال فترة الامتحانات. بحسب تعميم نشرته المحافظة، يجري تخفيض تعريفة الركوب في باصات النقل الداخلي بإدلب لطلاب الشهادات بنسبة 50%، وذلك عند إبرازهم البطاقة الامتحانية أو ما يثبت قيد دراستهم طوال أيام الامتحانات. وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي مراعاة للمصلحة العامة وتسهيلا على الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وتخفيفا للأعباء المادية عنهم وعن أهاليهم. انضم إلينا أحمد هماد، معاون مدير مديرية نقل الركاب في محافظة إدلب. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذا هذا القرار للتوضيح يشمل فقط طلاب الشهادتين في إدلب خلال فترة الامتحانات، هل وضحت لنا ذلك بتفصيل؟
2: حياكم الله جميعا أخي الكريم. هذا التعميم يشمل طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية، كما في ذلك المعلمون الذين يذهبون إلى مراكز الامتحان للمراقبة، أيضا يشملهم هذا القرار كمان.
1: لكنه خاص بفترة الامتحانات فقط، هل يعني سيكون ذلك أيضا هناك تخفيض لاحقا بعد انتهاء امتحانات؟
2: أخي فقط في فترة الامتحانات، أما في الأيام القادمة هذا يأتي في وقت لاحق إن شاء الله، وندرس له نعمل له دراسة يعني إن شاء الله.
1: هو لأنه في بعض الدول يقدمون تخفيض على الركوب النقل العام للطلاب، وبالتالي ما إمكانية أن يحصل ذلك لبقية الطلاب أيضا ليس فقط شهادات، وأن يكون ربما دائما؟
2: لن تكون دائما، لأن معظم الخطوط أو خطوط النقل الداخلي في محافظة إدلب هي تبعيتها لشركات استثمارية وليس للمديرية علاقة بهذا الأمر يعني.
1: وبالتالي هذا التخفيض كيف تم إذن؟ إذا عن طريق يعني تعاون بين أو تفاهم بين الحكومة؟
2: تعاون بيننا وبين الشركات الاستثمارية العاملة في ضمن إدلب يعني.
1: وبرأيك إلى أي درجة سيستفيد الطلاب من ذلك، من هذا التخفيض؟
2: هذا أولا تخفيف عبء المصاريف خلال هذه الفترة عن الطلاب وأهاليهم يعني.
1: نعم، 50% على النقل العام.
2: النقل العام للطالب وللمعلم أيضا الأستاذ.
1: طيب هذا يعني خلال أو داخل المحافظة كاملة، يعني يشمل من قرية إلى أخرى؟
2: فقط النقل الداخلي أخي، أما موضوع التنقل بين الريف والمدينة هذا لا يشمله.
1: وبالعموم كيف هو يعني وضع الطرقات حركة الطلاب والمعلمين الآن، يعني لأنه اقتربنا من امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية؟
2: حركة، يوجد عدد كبير من متوافد إلى محافظة إدلب لإجراء الامتحانات يعني، فبناء على هذا قررنا أصدرنا هذا القرار بالتخفيض يعني.
1: ويعني إلى أي درجة تقيم جاهزية يعني الطرق؟
2: الطرق ممكن لحدود 50% يعني. تعرف المنطقة خرجت من الحرب على مدار 14 عام يعني.
1: وهذا القرار خاص بإدلب، يعني قد يسأل بعض الطلاب لماذا إدلب فقط؟
2: نظرا للظروف المعيشية اللي مرت فيها المحافظة خلال الثورة أو خلال الحرب اللي صارت فيها يعني.
1: وهل يمكن أن يشمل محافظات أخرى لاحقا؟
2: هذا الأمر شأن المحافظات الثانية يعني، أما يوجد إصدار قرارات بهذا الأمر أما لا يعني، نحن فقط في إدلب أصدرنا هذا القرار.
1: ويعني عموما التجهيزات والاستعدادات للعملية الامتحانية كيف يمكن تقييمها؟
2: نحن بدورنا قمنا باستنفار كامل مراكز الانطلاق لتقديم الطالب بأن يكون في موعد امتحانه على الوقت المحدد يعني.

0: شكرا لك أحمد همّاد، معاون مدير مديرية نقل الركاب في محافظة إدلب. أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم وجود قطع للاتصالات خلال الامتحانات العامة هذا العام إثر تزويدها لوزارة التربية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش في أثناء الامتحانات. أشادت وزارة الاتصالات بتعاون وزارة التربية لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقاً، وما يتسبب في تعطيل للخدمات والتأثير على حياة المواطنين اليومية. وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 حزيران الجاري، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية في 6 من الشهر. في سياق متصل، أوضح معاون مدير التربية والتعليم في محافظة حلب محمد عبد الرحمن في حديث لتلفزيون سوريا أن المديرية استكملت استعداداتها للعملية الامتحانية متوقعا استقبال نحو 134,000 طالب وطالبة.
1: تم ولله الحمد الاستعداد التام للعملية الامتحانية في محافظة حلب لعام 2026، حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية 551 مركز امتحاني، بلغ عدد الطلاب 134,593 طالب. أيضا شارك أكثر من 15,000 من الكوادر التعليمية في العملية الامتحانية. تم بعد ذلك أيضا تأمين الجو التام والهادئ والكامل للمراكز الامتحانية من ستائر ومقاعد وكل ما يخص أبنائنا الطلبة من أجل تأمين البيئة المناسبة لهم لبلوغ هدفهم المرجو. نأمل لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله.
0: إلى حمص، ومن التعليم إلى التراث. ففي حمص تستمر أعمال ترميم وإعادة تأهيل 14 سوقا تاريخيا تضم نحو 1,000 محل أثري في قلب المدينة بمساهمات وتبرعات من أطراف متعددة. وتشمل الأعمال استكمال أسقف وتأهيل بنى تحتية من أنابيب صرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها.
2: بشوارعها المسقوفة وقبابها الملونة وطرازها العمراني العريق، تتربع أسواق حمص التراثية منذ عقود وسط المدينة، ممتدة من الساعة القديمة والجامع النوري الكبير حتى أسوار القلعة التاريخية، لتجمع بين عبق التاريخ ونبض الحركة التجارية المميزة.
3: سوق حمص الأثري هو من أحد أهم المواقع في مدينة حمص، كونه هو السوق المركزي للمدينة من بداية نشأتها. للأسف السوق تعرض للقصف والتدمير يعني بفترة الحصار، هالشيء أدى إلى إغلاقه عدة سنوات ودمار بالبنية التحتية مهم. نحن اليوم بمحافظة حمص عم نتابع أعمال الترميم النهائية اللي عم تكون فيها منظمة التنمية السورية، اللي هي حاليا متركزة على البنية التحتية.
2: الأسواق التي تضم محال تجارية وحرفا يدوية تعود للعصرين المملوكي والعثماني، تعرضت للنهب والتخريب على يد النظام المخلوع، لتتوقف فيها الحركة لسنوات قبل أن تعود بعد التحرير، حيث تتواصل جهود ترميم نحو 14 سوقا تضم نحو 1,000 محل أثري بمساهمات وتبرعات قدمتها منظمات وتجار وصناعيون من أبناء المدينة.
4: تحملنا سنة وسنتين للعشرين لحتى بلشت الإجر. بلشت الإجر ودعست الحمد لله، هلا دعسة قوية. يعني بعد السقوط نهز السوق شوي بعد نرجع لقوي كثير الحمد لله رب العالمين. وهلا الأمور بخير كثير الحمد لله.
5: الترميم تم استكمال للأسواق من أسقف، من مزاريب، من بنية تحتية، كهرباء، هاتف كاملا، ولكن لم ينتهي الترميم. بقي جزء صغير راح يتم قريبا إن شاء الله بعد العيد بإشراف منظمة التنمية السورية وبتبرع من أربعاء منظمة حملة أربعاء حمص لأسواق حمص التراثية.
2: خطوات إعادة تأهيل أسواق حمص التراثية بدأت لكنها لم تنتهي بعد، خطوات تحمل بعدا ثقافيا يتعلق بالحفاظ على هوية مدينة عريقة، وآخر بعد تجاري ضروري ليعود قلب حمص لينبض بالحياة من جديد. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: ابقى معنا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أنور، مساء الخير. كيف تسير عمليات ترميم الأسواق الأثرية في حمص؟
6: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. السوق الأثري الذي يتكون من عدة أسواق ليس سوقا واحدا فقط، إذا أردنا نتحدث عن ترميمه فنحن نتحدث حقيقة عن سلسلة من العمليات، من عمليات الإصلاح والترميم التي جرت، ربما كانت المرحلة الأولى منها قبل التحرير على يد أصحاب المحلات، أصحاب المحلات الذين أخرجوا من السوق عنوة وهجروا منه بشكل قسري لسنوات طويلة منذ بداية الثورة تقريبا عام 2012، كانت آخر الفترات التي تمكنت التجار فيها من دخول هذا السوق الذي يقع في وسط المدينة والذي شهد لفترات طويلة قمعا بداية في السنة الأولى ثم قصفا وتخريبا قبل قوات النظام، ثم بعد تهجير قوات حمص القديمة من أحيائه في عام 2014 بقي السوق متاح الدخول والخروج منه، وتعرض لعمليات تخريب ممنهجة وكبيرة، عمليات حرب، عمليات تدمير طالت واستمرت لسنوات قبل أن يبدأ أهالي هذه المحلات في عام 2018 و2019 تقريبا يبدأ بشكل فعلي بترميم محلاتهم بشكل خاص وعلى نفقتهم الخاصة، ولكن بعد التحرير لاحظنا وجود يعني حراك للمنظمات الإنسانية لمحافظة حمص ومنظمة التنمية السورية في عمليات استكمال مثل هذه العمليات إعادة التأهيل التي بدأت سادف عن العيد أصحاب المحلات بعدد من المشاريع التي تتعلق بإضافة اللمسات الجمالية وتعزيز التواجد في هذا السوق الذي يعتبر ليس فقط يعني سوقا أثريا، السوق يرمز إلى عراقة هذه المدينة، ويعني تلاحظ في كل زاوية منه الحرف التراثية التي توارثها العائلات جيلا بعد آخر، ولكن هناك بعد آخر أيضا بعد تجاري كونه يقع في مركز السوق ويشهد ازدحاما كبيرا يعني خلال الفترات الأخيرة، لحظة ازدياد وعودة الحركة بشكل يعني كبير جدا إلى السوق ما بعد عملية التحرير خلال الأشهر السابقة، حركة تجارية عادت السوق إلى وضعه الطبيعي في صدارة الأسواق التي يرتادها الناس هنا ليتبضعوا وليشتروا الكثير من البضائع التي يتميز بها هذا السوق، يتميز بها هذه المحلات تحديدا، هناك مهن تراثية ربما لا تجد يعني إحدى أنواع البضائع والمواد الخام أو الثياب وغيرها إلا في هذا السوق تحديدا، وبالتالي له رمزية ليس فقط أثرية وتراثية ولكن أيضا تجارية واقتصادية، حركة السوق أصبحت جيدة، عملية الاستكمال لم تنتهي، هناك الكثير أيضا في زوايا السوق كما رصدنا في التقرير يعني زوايا ومحطات ومحلات لم تفتح بعد، لم يستطع أهالي هذه المحلات ترميمها وعادوا مؤخرا بعد عملية التحرير وكانوا ممنوعين من العودة لسنوات طويلة بسبب الملاحقة الأمنية بحقهم، وبالتالي إلى الآن لم تفتح هذه المحلات، هناك أيضا جزء في هذا السوق لا يزال الدمار فيه موجودا، يلخص فترة من السنوات الطويلة التي شهدت في هذا السوق تقريبا وحرقا، حتى في بعض الأحيان لم يقتص الأمر على قصف وإنما بعد خروج الثوار كان هناك عمليات حرق ممنهجة بعد نهب هذا السوق للكثير الكثير من المحلات التي الآن استطيع أن أقول بأنها عادة بشكل كبير إلى حيويتها، إلى طبيعتها، إلى رمزيتها التي تعني الكثير من
0: الحملة أهلية. أنوار، يعني هي تبرعات كلها من أصحاب المحلات؟
6: نعم، جزء كبير من عمليات الترميم التي حصلت كان هناك تبرع ليس فقط أصحاب المحلات ولكن أيضا من المعنيين بالأمر التجاري، غرف الصناعة، غرف التجارة وغيرها من الذين يعني لهم تماس مباشر مع عمليات التبادل التجاري والأسواق وما إلى ذلك، ولكن كان هناك أيضا يعني تدخل يعني حكومي عبر المنظمة التنمية السورية التي تحاول أن تبقي هذا السوق في حالة من الحيوية التي يستحقها، في حالة من الرمزية التي يعني أعادتها عملية التحرير إلى الواجهة، يعني مثل هذه الأسواق انتقلت خلال سنوات الثورة إلى أماكن أخرى وتبعثرت بشكل يعني كل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولم يعد هناك تواجد لهذا السوق سنوات طويلة، ولكن عودة مثل هذا السوق وتجمع هذه المحلات له كما ذكرت أكثر من بعد، أكثر من فائدة وأكثر من نقطة أهمية، وبالتالي عمليات الترميم وإعادة التأهيل التي حصلت الجزء الأكبر منها كان بمبادرات من محليه واهليه وحتى من الغرف الصناعه والتجاره والتجار الكبار الذين يتواجدون في المدينه، ولكن يعني هناك محاولات حتى من الجهات الحكوميه للتكامل بين هذه الجهود.
0: هذه نقطه مهمه انوار، لانه نتحدث الترميم يشمل ايضا بنى تحتيه كما اشرنا، صرف صحي مثلا، وبالتالي لابد من اشراف جهه حكوميه على هذه الاعمال، اليس كذلك؟
6: نعم، ما يتعلق بالخدمات الرئيسيه البنيه التحتيه هي في المجمل جيدة نوعا ما في السوق، مقارنة بأحياء حمص الأخرى التي ربما تعرضت لقصف لفترات أطول لمعارك ولم تعد إليها الحياة حقيقة حتى هذه اللحظة، ولكن السوق كبنية تحتية هو جيد، ولكن يسعى القائمون عليه دائما بضبط لمسات جمالية، لا يقتصر الأمر فقط على ترميم أو على وجود محال، ولكن يعني يحاول القائمون على مثل هذه الأسواق بسبب رمزياتها وسبب خصوصيتها أن يكون لها نوع من الجمال، نوع من الجذب للناس، ليس فقط عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية والتي نستطيع أن نقول أنها منجزة بشكل كبير جدا. نتحدث عن هذا كان في جزء كبير من السوق لا يزال جزء آخر كما ذكرت مدمرا، وجزء أيضا يحتاج لاستكمال هذه العمليات ومقاومة عوامل الجوية التي أثرت عليه خلال السنوات أيضا طويلة، كما اشتكى إلينا بعض أصحاب المحلات الذين يعني رصدنا آراءهم خلال إعدادنا لهذا التقرير، وبالتالي هي عملية طويلة يبدو بسبب حالة الدمار الكبيرة التي كانت متواجدة وبسبب البعد الطويل والسنوات الطويلة التي قضاها أهل هذه المنطقة وأهل هذه المحلات بعيدا عن أسواقهم وبعيدا عن محلاتهم، هي بدأت جزء قسم كبير منها، ولكنها بطبيعة الحال تحتاج إلى استكمالها والأجزاء أخرى سيتم استغلالها.
0: شكرا لك أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا من حمص. مستمرون معكم في عين سوريا ونرصد فيها بعد الفاصل. أضرار بالغة تكبدها أهال في قرية الصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقية محافظة دير الزور، وسط مطالبات بتعويضات حكومية وجبر للضرر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم مجددا. في تداعيات فيضان نهر الفرات يرصد مراسلنا مصعب الحنت أضرارا بليغة تكبدها أهال في قرية صحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقية محافظة دير الزور، حيث غرقت عشرات الدونمات الزراعية في القرية ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، هذا فضلا عن تضرر المنازل وتكشف مزيد من الأضرار مع انحسار المياه شيئا فشيئا.
1: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبنائه عن العمل، ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الإصحين على الحدود السورية العراقية.
2: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناها وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت وطلعنا رايح فوق، والهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون هذا وهذا كله انهد. هذا الموجود، هاي كلها أراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم طبعا، الكل يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
3: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها، يعني مزارع هاي بالنسبة لك تشوفها انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
4: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وجسم، أنا عندي 30 دانم.
1: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
5: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معدة سكروا الحريم بالليل الساعة 2 احنا نسكر السدود، عندنا الأراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الأراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
1: بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فإن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات الفرات بلغت أكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، مصعب الحنت، دير الزور.
0: ابقى معنا مصعب الحنت مراسل التلفزيون من دير الزور. مصعب مرحبا بك. مع انحسار المياه تدريجيا كيف يمكن تقييم حجم الأضرار؟
6: حياكم الله، تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. بحسب محافظة دير الزور لجنة الطوارئ والاستجابة الطارئة، أن الأراضي الآن المتضررة بلغت أكثر من 20,000 دونم، وهو رقم كبير جدا في الحقيقة في محافظة دير الزور. أما بالنسبة لقرية حويجة الصحين، هذه القرية التي تقع على الحدود السورية العراقية، لم نصل إلى هذه القرية بمبادرة منا محمد هذه المرة، بل بناء على مناشدات متكررة من أهالي القرية الذين طلبوا تسليط الضوء على معاناتهم بعد أن غمرت مياه الفرات مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية. القرية تقع على الحدود السورية العراقية، لا يفصلها عن الأراضي العراقية سوى نحو 2 كيلومتر، تعتمد غالبية العائلات فيها على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. الأهالي الذين التقيناهم أكدوا لنا أن المياه غمرت أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية، بعض المزارعين استطاعوا حصد أو جني بعض المحصول، وبعضها تعرض للغرق بشكل كامل محمد، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين هناك الذين كانوا يعولون على الموسم الحالي. البلدة كلها أو قرية الصحين كلها تعتمد على الزراعة، رغم أن محصول القمح من بين المحاصيل المتضررة، فإن المزارعين الآخرين يقولون أن الخسارة الأكبر طالت زراعة الخضروات، لا سيما البندورة، البيضنجان، هذه المواد أو هذه الخضروات إنتاجها أكثر وأكبر بكثير مقارنة بمحصول القمح بحسب ما أخبرني المزارعين هناك طبعا، وأيضا بحسب ما أكده
7: عدد من السكان في المنطقة فإنهم لم يشهدوا أي زيارة ميدانية من مسؤولين إلى قريتهم للاطلاع على حجم الأضرار بشكل مباشر، مثلا مطالبين الجهات المعنية بالوصول العاجل إلى تلك القرية وتقييم الأضرار ومساعدة أيضا المتضررين، خاصة أن كثير من العائلات تعتمد بشكل كلي على عائدات هذه الأراضي في تأمين مصدر رزقها. محمد،
0: شاهدنا أحد المتحدثين في التقرير يقول يعني يجب أن يكون هناك جهود حكومية، حتى الآن إذن ليس هناك أي تدخل حكومي لمساعدة الأهالي؟
7: لا محمد، دقيقة، الآن نحن في عموم محافظة دير الزور المناطق المتضررة كبيرة جدا. نحن ذهبنا مثلا برفقة الوزراء، برفقة بعض المسؤولين، برفقة بلدية دير الزور، الدفاع المدني، الكل يعني إلى بعض المناطق التي زاروها، زاروا عدة مناطق متضررة كبيرة جدا، فلاحين وأراضي متضررة. إنما نحن بالنسبة لهذه القرية بالذات هي بعيدة جدا من مركز المحافظة، من مركز مدينة دير الزور، يعني أنا الطريق أخذ منا قرابة الساعتين ونصف حتى وصلنا إلى هناك، وهي قرية حدودية على الحدود السورية العراقية بالجهة الشرقية لمدينة البوكمال. الأهالي هناك قالوا لنا أنهم لم يشهدوا في هذه القرية أي زيارة رسمية من أي مصدر حكومي أبدا، وهم يطالبون المعنيين يعني النظر في حالهم، زيارتهم، تقييم الأضرار عندهم، إنما يعني كي نكون منصفين، إنما في عموم المحافظة بالطبع لا، كان هناك زيارات ميدانية للكثير من المكانات، للكثير من المنشآت، للكثير من الأهالي، منازل مدنيين، أراضي متضررة زارتها، يعني سواء كان المؤسسات الموجودة، مدير الشؤون والعمل، محافظ دير الزور، وكذلك الوزراء الذين جابوا في المدينة وفي الريف أيضا الشرقي والغربي. إنما الضرر كبير جدا محمد، نحن نتحدث عن 20,000 دولار.
0: مصعب، يعني بالنسبة لقرية الصحين وربما قرى مشابهة بعيدة نائية عن مركز المحافظة، ما أهم الصعوبات؟ ما مطالبهم؟ يعني ما الذي يحتاجونه بالدرجة الأولى؟
7: هم يحتاجون إلى آليات، يعني أنا عندما ذهبت بالأمس إلى هذه القرية وجدنا أنها منخفضة عن حتى مستوى نهر الفرات، فما جعل غرق هذه القرية كبير جدا، وأيضا بعدها عن السد، يعني تخيل إن كانت بعيدة عن مركز المحافظة، عن مدينة دير الزور ساعتين ونصف، فهي بعيدة عن السد بشكل كبير جدا. اليوم عندما انخفض مستوى المياه بشكل أكبر عن الأمس في مدينة دير الزور، لا تزال الأراضي هناك قد غمرتها المياه قرابة 3 أمتار. الأهالي هناك قالوا لنا أنه لو كان بالإمكان في الوقت الذي بدأت الأراضي فيه تغرق كان مساعدات آليات مثلا ثقيلة، يعني تقوم بعمل سواتر ترابية على أطراف الأراضي، كان يعني الخسائر تكون أقل. وأيضا قالوا لنا أنهم يعني بالأخير أرادوا حماية منازلهم، فوضعوا سواتر ترابية يعني يدويا، يعني دعني أقولها حتى بالعامية، بما يعرف عن المعول، بالكريك، يعني هم كل عائلة وأولادها بمساعدة القرية حاولوا إنشاء سواتر ترابية على طول المنازل حتى لا تدخل المياه إلى منازلهم التي يسكنون فيها. إنما الأراضي هي تضررت بشكل كبير، لكن بعض المزارعين وهم قلة قليلة جدا قالوا أنهم استطاعوا جني يعني شيء يسير من المحصول، إنما تضرر الجانب الآخر. لكن الأراضي هناك بحسب الأهالي قدرت الضرر بحسب يعني قرابة 400 إلى 500 دونم هي تضررت بشكل كلي. يعني إذا كنت شاهدت بالتقرير كانوا يخرجون بعض الأشياء من الماء، أيضا البندورة، الخيار، هذه المزروعات قالوا لنا بحسب ما ذكروا أن تكلفة إنتاجها أكثر بكثير من القمح، فهم يطالبون أيضا محافظة دير الزور بتعويض. وأيضا هناك الآن تقييم من قبل محافظة دير الزور لعموم المحافظة لكل من تضرر، خاصة بعد أن بدأت المياه بالانحسار، تمهيدا لتقييم حجم الخسائر ووضع آلية لمساعدة وتعويض المزارعين المتضررين، بينما ينتظر الأهالي تنفيذ هذه الوعود محمد. نعم. على أرض الواقع في الحقيقة.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. أوضح عباس أن مناطق خشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحيميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة رودا أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة، وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. تواصل الورش الفنية عمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقي دير الزور بعد تضرره من جراء فيضان الفرات، وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيس الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
8: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية. الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر. اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو العملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي مصبيخان.
9: الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتل إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام. تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بإنقاذ طفلين من أصل 3 غرقوا في نهر الفرات. أشار مراسلنا إلى استمرار عمليات البحث عن الطفل الثالث في النهر، يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عن اقتراب افتتاح مطار دير الزور الدولي عقب الانتهاء من المراحل الأخيرة لإعادة تأهيله. أوضح الحصري في منشور عبر منصة إكس أنه عقد اجتماعا لمتابعة جاهزية المطار التشغيلية قبيل تثبيت موعد الافتتاح، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز والإجراءات الفنية والتشغيلية. وأكد الحصري أن افتتاح المطار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين المحافظات.

0: أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. أكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلاً سابقاً لدى نظام الأسد المخلوع وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. أوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبداً، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبداً نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عودة 369 ألف سوري طوعاً من لبنان منذ بداية التحرير حتى نهاية شهر أيار الماضي. بحسب الهيئة، بلغ عدد العائدين عبر منفذ جيدة يابوس منذ بداية العام نحو 35 ألف مواطن، رافقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات المنزلية. ووصل إجمالي العائدين من لبنان عبر مختلف المنافذ خلال الفترة ذاتها إلى 150 ألف مواطن، مع تسهيلات شملت إدخال الأمتعة والمقتنيات مجاناً وإعفاءها من الرسوم. ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء.

0: بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.
1: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

علاء الدين آل دروبي. علاء الدين ابن حميد باشا آل دروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب لسبعة وعشرين يوما فقط. ولد علاء الدين آل دروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان لدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جالاتا سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع لدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل لدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء آل دروبي. لم يكمل آل دروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

0: نشرة إخبارية جديدة، السلام عليكم ورحمة الله. وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات يصلان إلى الجزائر، وزيارة تهدف لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مفوضين من متضرري المرسوم 66، ورئيس رابطة إسقاط المرسوم يقول إن هناك خصومة مع محافظة دمشق بشأن الملكيات. تحقيق فرنسي يقول إن إسرائيل ترسخ في صمت وجودها على الجانب السوري من جبل الشيخ، ويؤكد أن التحركات لا تقتصر على عمليات عسكرية مؤقتة. بيان مشترك يعلن التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ويؤكد أن الاتفاق مشروط بإخلاء عناصر حزب الله لمنطقة جنوب الليطاني. أهلا بكم من جديد. وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانا، فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. هذا وسبق أن بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطوير التعاون والتصعيد الإقليمي في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية إن الشيباني والصفدي أكدا على أهمية التطور المستمر في العلاقات الأردنية السورية بمختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز من أمن واستقرار المنطقة. وأضافت الوزارة أن الجانبين شددا على الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يعكس عمق الروابط بين الأردن وسوريا. دانت وزارة الخارجية استهداف كل من البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية، مؤكدة أن استهداف الأعيان المدينة والبنى التحتية يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية واتخاذ المواقف اللازمة لإيقاف تكرار عمليات الاستهداف، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين وصون الاستقرار في المنطقة، معربة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت. كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بمعاذ الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية وطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية. وبحسب المصدر، بحث الجانبان ترتيبات تشكيل الثلث الرئاسي في مجلس الشعب إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاذ الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلا سابقا لدى نظام الأسد المخلوع، وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة، كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديلة. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل، مضيفا أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانيات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة انه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم الكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا لانه هن عم يطالبوا بحق.
0: بدوره قال رئيس رابطة اسقاط المرسوم 66 رضوان الغفير في تصريح لتلفزيون سوريا إن هناك خصومة قائمة مع محافظة دمشق بشأن الحقوق والأراضي والملكيات.
2: هو نفسه الحكم. مشكلتنا بقى نحن في عمليا في خصومة نحن مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة، عم نطالب بإلغاء المرسوم، وطبعا إلغاء المرسوم ويتبعه تعديلات على المشاريع القائمة. نحن ما لنا ضد الأعمار ولا ضد البناء يعني.
0: وأضاف الغفير أن السنوات العشر الأخيرة شهدت نشوء ما وصفه بالحقوق المكتسبة لصالح المحافظة أو بعض المستثمرين.
2: صار في على مدى 10 سنين حقوق مكتسبة سواء للمحافظة أو للتجار أو للمستثمرين، وللأسف مثل ما ذكر أخي عبد الرحمن انه نحن في مركز قانوني، نحن ما في عوده لحد هلا المركز القانوني لاصحاب الارض. يتم معالجه الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبه وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبه. بقى المشكله نحن عندنا حقوق مغتصبه لحد هلا ما تم اخذها بالحسبان.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي اعتقلت عددا من الأشخاص وصادرت نحو 40 بندقية في بلدة خشام شمال شرقي دير الزور على خلفية الاشتباك المسلح الذي وقع بين عائلتين. وكانت الاشتباكات قد تسببت في سقوط 3 جرحى إلى جانب احتراق محصول قمح. يأتي ذلك وسط تصاعد أحداث السلاح المنفلت في عموم المحافظات السورية، حيث تتجدد المطالب الشعبية بضرورة ضبط الواقع الأمني وسحب السلاح الخارجي عن القانون. اشتباكات بلدة خشام بدير الزور جاءت بعد اشتباكات مماثلة شهدتها بلدة زاكية بريف دمشق الغربي إثر خلافات بين عائلتين أسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة آخرين.
3: والله اللي صار الله يصلح الحال، يعني شباب صار خلاف، هو خلاف بالبداية بسيط يعني، وتطور بتعرف شباب طايشة الله يهديهم، تطور الأمر يعني حمل سلاح وصار اللي صار، يعني صار في جرحى وصار في هيك، في عنا الله يرحمهم اللي توفوا، والحمد لله يعني قوات الأمن يعني الأمن العام تدخل فورا واستجاب وبسط دغري يعني السيطرة على الوضع، والوجهاء الله يجزيهم الخير أهل بلدنا، نحن بذاك يعني كلاتنا ما نخلصين حدا من حدا، يعني كلاتنا عمك خالك مثل ما بيقولوا، والحمد لله الأمور رايحة للأحسن بإذن الله.
4: من حفل زفاف إلى مراسم تعزية وتأبين لضحايا السلاح المنفلت الذي أودى بحياة مدنيين في بلدة زاكيا بريف دمشق، حادثة أعادت الجدل إلى الواجهة حول ظاهرة تعد من أكثر التحديات تعقيداً في المراحل التي تعقب الحروب لما تشكله من تهديد لأمن المدنيين وسلامتهم.
3: حمل سلاح.
4: الاشتباكات المسلحة التي شهدتها زاكيا بدأت على خلفية خلاف عائلي بين عائلتين، لكنها سرعان ما أوقعت ضحايا، بينهم رجل قتل خلال مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بشيء، ما أثار موجة غضب واستنكار ترافقت مع مطالبات شعبية للحكومة بالتعامل بحزم مع ملف السلاح المنفلت وسحب الأسلحة غير المرخصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية. تعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تضبط بشكل كامل تعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، والذي أضاف في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا أن انتشار السلاح يرتبط كذلك بشبكات إجرامية وسوق سوداء، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح، ما يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة.

0: مسلحة شهدتها مناطق عدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جذور الظاهرة ومآلاتها ومدى قدرة الدولة على معالجتها عبر حملات فعالة لضبط السلاح وحفظ أمن المدنيين.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة الطفلتين سجى سليمان وسناء سليمان البالغتين من العمر 5 سنوات و10 سنوات غرقا في نهر الفرات، مشيرا إلى نجاة طفل آخر. يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة والاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. وفي تداعيات فيضان نهر الفرات يرصد مراسلنا مصعب الحنت أضرارا بالغة تكبدها أهال في قرية الصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزور، حيث غرقت عشرات الدنمات الزراعية في القرية ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، فضلا عن تضرر المنازل وتكشف مزيد من الأضرار مع انحسار المياه.
2: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبنائه عن العمل، ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الصحين على الحدود السورية العراقية.
3: اللي خسرنا هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناه وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا رايح فوق والهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون انهد هذا انهد وهذا كله انهد، هذا الموجود، هاي كلها أراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم، طبعا الكل يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
2: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
4: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها، يعني مزارع هاي بالنسبة لك تشوفها انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
5: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
2: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
6: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معدة سكروا الحريم بالليل الساعة 2 احنا نسكر السدود، عندنا الأراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الأراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
2: بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فإن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات الفرات بلغت أكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
1: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منع مرور أي مركبة يزيد وزنها على 20 طنا فوق جسر العشارة بهدف سلامة الجسر ومنع تعرضه للتصدعات أو الأضرار الإنشائية. وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس أن العمل بهذا الإجراء سيستمر بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، ودعا مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعلنت في وقت سابق إنهاء المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في محافظة دير الزور في إطار مساعيها لتخفيف الأضرار التي شهدتها المحافظة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل بين ضفتي النهر.

0: هذا وتواصل الورش الفنية وعمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقي دير الزور بعد تضرره من جراء فيضان نهر الفرات. وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيس الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
1: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية. الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر. اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف. يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو العملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي مصبيخان.
2: الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتل إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام. تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
0: أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. وأوضح عباس أن مناطق خشام وهجين والأخريطة والجلاء والسوسة ومحميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة، وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار في المنطقة. توفي 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء حادث سير على طريق الطبقة الثارية بريف الرقة، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وبحسب الدفاع المدني فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارتين نتيجة للسرعة الزائدة، مشيرا إلى استجابة فرقه للحادث وانتشالها لأربعة جثامين. كما أوضح الدفاع المدني أنه تم نقل جثامين إلى مشفى الطبقة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين نقل المصابون إلى مستشفى السلامية من قبل المدنيين. وفي السياق أيضا، أعلن دفاع المدني إصابة 13 مدنيا خلال استجابة فرقه لحوادث سير 161 حريقا في عموم سوريا خلال يوم واحد. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 13 حادث سير في عموم سوريا نجم عنها إصابة 13 مدنيا، مشيرا إلى أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج. كذلك دعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. ألقت قوى الأمن الداخلي في الرقة القبض على قاتل طفل قتل خلال محاولة سرقة رأس غنم. وقال مصدر أمني إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الطفل معتصم ياسر الخلف البالغ من العمر 13 عاما. وأوضح المصدر أن الجريمة وقعت خلال محاولة سرقة رأس غنم من الطفل قبل العثور عليه مقتولا بعدة طعنات ومرميا في بحيرة الحمادي جنوب قرية حزيمة. أفادت مصادر أمنية لوسائل إعلام حكومية بتحرير عدد من المختطفين الذين اختطفوا على طريق دمشق السويداء. وأوضحت المصادر أن عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي أسفرت عن تحرير المختطفين عقب اختطافهم على الطريق الواصل بين دمشق والسويداء الذي شهد توترات متكررة خلال الفترة الأخيرة. أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق.
3: عاد ملف امتحانات طلاب السويداء إلى واجهة المشهد مع تصاعد التوتر حول آلية إجرائها بعدما قررت الحكومة السورية نقل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مراكز معتمدة في دمشق وريف دمشق، معلنة توفير وسائل النقل والإقامة والدعم اللوجستي للطلاب الراغبين بالتقدم للامتحانات خارج المحافظة. وفي خطوة أثارت مزيداً من الجدل، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحرس الوطني أقامت حواجز في عدد من مناطق المحافظة ومنعت عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات في ريف دمشق من المغادرة، كما نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية لا سيما في منطقتي شهبة وحي الزيتون. وبحسب المصادر أصبح العمر معياراً أساسياً في قرارات منع السفر نحو دمشق، إذ يمنع من مغادرة المحافظة أشخاص تتوافق أعمارهم مع الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
4: نحن أيضاً رتبنا جلسات كثيرة مع
3: محافظ السويداء مصطفى البكور، وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا أعلن أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جهات داعمة وشركات نقل لتأمين انتقال الطلاب إلى دمشق وريفها، إضافة إلى توفير أماكن إقامة وطعام وخدمات لوجستية، كما أشار إلى تنسيق أمني مع وزارة الداخلية لتأمين الطريق ومرافقة الحافلات حتى وصول الطلاب إلى قاعة الامتحان. من جهته حمل المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر الحكومة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن إصرارها على حصر الامتحانات في دمشق وريفها يفرض على الطلاب قطع مسافات طويلة في ظل ما وصفه بالمخاطر الأمنية، مؤكداً رفضه نقل الامتحانات خارج المحافظة.
0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم أمس الأربعاء في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع إطلاق نار باتجاه الأراضي الزراعية هناك، في حين أطلقت قنابل مضيئة في أجواء ريف القنيطرة. وأفادت مصادر محلية بأن سيارتين عسكريتين ودبابة توغلت في وادي الرقاد وسط إطلاق نار من أسلحة رشاشة ثقيلة، في حين دخلت ثلاث آليات أخرى لاحقا عبر بوابة تل أبو الغثار وأطلقت الرصاصة على الأراضي الزراعية بهدف إحراق المحاصيل قبل انسحابها. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من توغل دورية في بلدة الصمدانية الشرقية، حيث نصبت حاجزا مؤقتا وفتشت المرة والمركبات، إضافة إلى توغل ليلي في مزرعة عين القاضي تخلله تفتيش المنازل وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. هذا وأفاد مراسلنا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبية. وقال مراسلنا إن الدورية فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطاف. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط وقامت بتفتيش المرة والمركبات قبل مغادرة الموقع. في غضون ذلك كشف تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل متواصل على ترسيخ وجوده في جبل الشيخ كجزء من استراتيجية للتوسع العسكري داخل الأراضي السورية. وبحسب الموقع فإن تل أبيب تواصل منذ سقوط النظام المخلوع تعزيز احتلالها بشكل تدريجي متجاوزة حدود الجولان المحتلة، مشيرة إلى أن التحركات تأتي في مناطق تبعد أكثر من 10 كيلومترات من خط وقف إطلاق النار الذي أقيم بين البلدين بعد حرب تشرين الأول عام 1973. ولفت الموقع الفرنسي إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز وجودها حول جبل الشيخ مستفيدة من التوترات بين الدروز والحكومة السورية. للتعليق ينضم إلينا سيد فراس رضوان أغلو الباحث في العلاقات الدولية. سيد فراس مرحبا بكم. إذن توغلات شبه يومية، توغلات إسرائيلية داخل الأراضي السورية، كيف تنظرون إليها؟
5: هو طبيعة إسرائيل أنها تقوم دائما بممارسات متقدمة، خصوصا على أراضي كانت هي احتلتها سابقا أو ما قامت به في سوريا في لبنان. القضية التوسعية العسكرية هي ذهنية ثابتة، وأظن هذه من أحد الحوار أو المحاور الحوار الذي حصل بين السيد إبراهيم كالر عندما زار سوريا والتقى بالرئيس الشرع. تقوم بجولات أمنية استخباراتية عسكرية واضحة عندما تقوم بإسرائيل، في مزيج من تموضع نوعا ما عسكري، وفي نفس الوقت تقوم بتفتيشات أمنية عسكرية استخباراتية عسكرية لتأمين أو قراءة المشهد تماما على مسافة واسعة كما تفضلت قبل قليل 10 كيلومترات زائدة في داخل الأراضي السورية. إضافة إلى أن هناك الخطة الثالثة، وهي النقطة الثالثة أو المحور الثالث الذي تقوم عليه، أنها كانت تقوم إضافة إلى دعم الدروز في مسألة السويداء وقضية السويداء وإنشاء قضية السويداء أو خلق قضية السويداء، وكان هناك النقطة الثالثة وهي إنشاء محور يصل إلى قصد. أنا أظن أن التدخل الأمريكي ربما ألغى المحور باتجاه قصد بسبب أنها رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الإسرائيلي إلى هناك، وأيضا سحبت يدها من دعم قصد، وحصل ما حصل بعد ذلك من مسألة تسليم أمور إلى آخره. فلا، المشهد في الجنوب السوري تحاول إسرائيل على الأقل أن يكون لها نقطة نفوذ سواء على أرض الميدان أو حتى من الناحية الاستراتيجية في الداخل السوري، وهذا مدرك حقيقة عند الكل سواء في سوريا أو حتى في تركيا أو حتى في الدول العربية.
0: طيب سيد فراس، هذه يعني التوغلات عادة ما تكون يعني دخولا وخروجا، ولا يكون يعني هناك استقرار لقوات إلا نادرا أن يكون يعني يحدث ارتكازات أمنية على الأرض. لماذا تدخل وتخرج القوات؟ ما الغرض من ذلك؟
5: النقاط الثابتة واضح أنها في جبل الشيخ والمناطق الاستراتيجية، لا هي لم تخرج منها، يعني منذ دخولها في مناطق استراتيجية مرتفعة إلى آخره ما زالت قائمة. التوغل في داخل الأراضي ربما مفتوحة، يعني قبل قليل كنتم تتكلمون عن مسألة أنها تطلق النار في الأراضي الزراعية إلى آخره، احتياطات عسكرية فقط هكذا لتأمينات عسكرية لأيضا أضرار في مسألة الزراعة نوعا ما، ولكن هي أنا أظن من الناحية العسكرية هي كاحتياطات أمنية عسكرية، تطلق نار يمينا يسارا عشوائيا وتدخل بسيط، يعني مدرعتين سيارتين دبابة واحدة إلى آخره. هذا لترسيخ ذهنية أن نحن موجودون ونحن نراقب كل شيء، إضافة إلى طائرات الدرونز، يعني الدخول البري هو تتمة لقراءة المشهد في الفضاء، لأن الكل يعلم أن الاستخبارات الإسرائيلية هي تقوم بمراقبات متعددة، أهمها هي الاستخبارات الفضائية يعني عبر الطائرات الدرونز أو الأقمار الصناعية، والأمور الثانية التكنولوجيا التي هي متفوقة فيها وتحاول أن تكون مسيطرة، حتى في الشرق الأوسط كله تحاول أن تبسط نفوذها. أما التقدم الميداني هذا هو أظن هو فقط لتأكيد معلومات ليس لشيء آخر، فإذا كنت تدخل تؤكد معلومات أو تزرع مثلا كما حصل سابقا، تزرع بعض الأمور التجسسية، تزرع بعض الأمور الأخرى التي تكنولوجيا هذا سيكتشف لاحقا. أنا أظن هذا ما تقوم به إسرائيل.
0: موقع أوريان 21 الفرنسي تحدث عن ذات الموضوع الذي نتحدث فيه سيد فراس، يقول إن القوات الإسرائيلية يعني تعمل بشكل متواصل على ترسيخ وجودها في جبل الشيخ كجزء من استراتيجية أوسع داخل الأراضي الروسية. يعني طموح نتنياهو في هذا الموضوع سيد فراس، طموح نتنياهو داخل سوريا؟
5: أستاذ عبد المنعم، أنا أظن أن هي ليست طموح نتنياهو، ربما هي قراءة أمنية إسرائيلية مؤسساتية أكثر. نتنياهو لديه طموح كما سابقه وكما من سيأتي بعده، لذلك أنا أظن أن القضية ما هي القراءة الاستراتيجية لإسرائيل كمؤسسة أمنية لديها، مؤسسة عسكرية ومؤسسة استخباراتية، لا تقوم بعمل فردي، فلذلك هي دائما ترسم استراتيجيات. الذي سيذهب نتنياهو غدا، وهذا بكل تأكيد سيحصل بعد سنة أو سنتين أو أقل، الذي سيأتي بعده ماذا سيفعل؟ سيكمن؟ أنا أظن نفس المنهج، لا يوجد تغير، لأن قراءتهم إلى المنطقة هي قراءة كما يقال البقاء، ليست قراءة ود أو هناك قراءة صداقة، هي تعتبر أنها في محيط ليس آمن وخطر عليها وجوديا في بعض النقاط، ولذلك هي دائما تستمد السلاح والأموال من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا المنطلق. لابد أن يكون هناك عدو قائم، يعني الآن قضية لبنان وحزب الله، قبل ذلك كانت معها سوريا والمحور الإيراني، عندما تغيرت الأمور في سوريا نوعا ما دخل في حرج نتنياهو وحتى إسرائيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت الادعاءات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بأن هناك تهديد وجودي لها عبر سوريا، لأن الإدارة في سوريا الإدارة السياسية كانت حكيمة جدا، قالت نحن نجلس ونتفاهم، لا يوجد لدينا مشكلة إذا كان هناك تفاهمات أمنية وكل يأخذ حقه مثلا في هذا المبنى، فلذلك تغيرت الأمور. أيضا لا ننسى أن تقرأ هي قراءة استراتيجية أخرى، بأن إذا حصلت تحالف استراتيجي قادم سوري تركي سموههم التحالف السني وباكستان وإلى آخره، يعني دائما يؤسسون شيء تقوم عليه قضية أن الوجود الإسرائيلي في خطر. فلذلك أنا أظن أن الطموحات هي ليست مرتبطة بنتنياهو، هي طموحات دائما قراءة استراتيجية عسكرية مؤسساتية بالنسبة لإسرائيل، وهي تلعب بها وفق المتغيرات القائمة. الآن انتهى المحور الإيراني، لم يعد له وجود، ضعيف جدا، وحزب الله رأينا ما يحصل به في لبنان، ماذا سيحصل في قادم الأيام؟ هي تنظر على أن سوريا قد تصبح دولة منافسة، لابد من إبقاء الزعزعة في الداخل السوري، ليس فقط على الصعيد العسكري، الصعيد الاقتصادي الزراعي إلى آخره. يعني أنا أظن أن إسرائيل تحاول أن تبقي دائما مسألة عدو قائم حتى لو كان عدوا اقتصاديا وليس عسكريا، والاحتياطات الأمنية جزء من العقيدة الخارجية بالنسبة للجيش أو الاستخبارات الإسرائيلية.
0: طب هذا عن يعني عن إسرائيل، ماذا عن الجانب الآخر سيد فراس؟ يعني لماذا لم تتخذ الدولة السورية حتى الآن إجراءات لصد أو للتعامل مع هذه التوغلات والجرأة الإسرائيلية على الأرض؟
5: أنا أظن أن هناك عدة أسباب، يعني أولا ربما اختلال توازن القوة الذي حصل، يعني أن الانهيار النظام السابق وهروبه بهذه الطريقة وتدميره للبلد بشكل 14 سنة واستنزافه، أصبحت في سوريا فجوة واضحة. ما هي هذه الفجوة؟ في كل شيء، من ناحية القوى العسكرية، من ناحية القوى الاقتصادية، من ناحية حتى القوة الذهنية والبشرية. فسوريا الآن ممكن نقول أنها في أضعف حالاتها، لذلك هي تتعافى رويدا رويدا. أيضا أي خلاف عسكري حقيقي بين الطرفين هذا أظن لصالح سوريا مهما حصل، يعني يوجد فرق قوة كبير جدا، وخصوصا نحن نتكلم على أن هناك معطيات في سوريا ليست جيدة، بمعنى أن إسرائيل لاحظنا ماذا فعلت في السويداء وغيرها من استخدام بعض الرموز الدرزية مثلا، ووجود قناة قصد قبل ذلك أيضا كان مسألة تهديد أخرى لتقسيم سوريا، فمعالجة الملفات حقيقة صعبة. أيضا المحيط العربي حتى الآن يندمج بشكل جيد جدا، لكن لم نقل أننا وصلنا إلى مرحلة سوريا دولة متكاملة بشكل متعافي يعني وعافي، فأنا أظن هذه نقاط مهمة جدا. أيضا النقطة الثالثة أن أدخلت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا عنصر جديد لم يكن سابقا موجود، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية مشرفة على كل تقريبا صغيرة وكبيرة في النقاشات الأمنية والسياسية مع إسرائيل، يعني يا سيد براك عندما كان موجود كان واضح كلامهم بأن أنهم أن سوريا تسعى لتفاهمات أمنية وليس لديها شيء ما تخفيه، وهو كان مشرف بشكل كبير. فلذلك لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحد من التوغلات، بل حتى منعت أي توغل إسرائيلي سواء عبر الطائرات. كنا نشاهدها أنها تحوم فوق دمشق وتقصف هنا وهناك، الآن هذا الأمور تقريبا كلها انتهت. عادت حركة الطائرات في دمشق، تحسن لحركة المياه الجوية في سوريا، لأن إسرائيل عندما هرب النظام السابق المجرم ماذا فعلت؟ قصفت كل الأصول العسكرية في سوريا. هذا يحتاج إلى إعادة بناء. الأمور لا أظن تنتهي بهذه السهولة، يعني 5 إلى 10 سنوات إعادة هيكل الدولة. يعني الأمر لا يحتاج ليس بسنة أو سنتين، بل يحتاج إلى أكثر، بين 5 و10 سنوات، مهما كانت لديك مخزونات مالية أو مدخرات نفطية. كل هذا يحتاج إلى ترميم وإعادة. فأنا أتوقع أن هذا هو المهم. بعد ذلك النقطة الأخيرة هي سوريا كيف ترسم استراتيجيتها المستقبلية. هذا أيضا أنا أظن هي قامت، أظن الآن تقوم على استراتيجية أن تتكامل مع المحيط العربي، تتكامل مع المحيط التركي، وبعد ذلك المحيط الدولي، لأن تتعافى اقتصاديا مع المحيط الدولي، وأيضا ترسل رسائل إلى
0: التكامل مع المحيط التركي تحديدا. أبدى يعني مسؤولون إسرائيليون تخوفهم من اندماج أو التقارب التركي السوري خلال الفترة الماضية. سيد فراس، لماذا يتخوف الإسرائيليون من ذلك؟
5: كما قلت، أنا أظن إسرائيل ستضع أي حجة مقابل بسط نفوذها. هي وجدت الآن تريد بسط نفوذ، وهذا مستحيل. سوريا ليست دولة صغيرة، سوريا دولة كبيرة، ولا تستطيع إسرائيل أن تفعل في سوريا كما تفعل في جنوب لبنان. هذا وهم، لأن رغم ضعف سوريا تزال سوريا لديها أوراق قوية حتى من الناحية البشرية والعسكرية إلى آخره. هي فقط أنا أرى أن تخوفات، بمعنى أن هناك رسم استراتيجية من بمحاور مختلفة. استراتيجية عسكرية تقلق على أن تصبح لسوريا غدا استراتيجية عسكرية وجيش متطور، فهذا بعد 10 و20 عاما ماذا سيحصل؟ و50 عاما حتى أيضا. هي هذه قراءات المؤسسات الدولة بعد 10 و20 و5 عقود. إذا لا، سوريا إذا بقيت في هذا المسار تتجه نحو الجيش متطور، فإسرائيل في خطر ما لم يكن هناك تحدي أو إنهاء لهذه القضية. ثانيا، الاستراتيجية إذا كانت تركيا وسوريا استراتيجية كبيرة متكاملة، على ناحية الاقتصاد سيؤثر على إسرائيل، على ناحية المشاريع الاستراتيجية الضخمة سيؤثر على إسرائيل، بمعنى خطوط الطاقة ربما لن تمر. كانت إسرائيل تحلم أن تمد خطوط الطاقة عبرها باتجاه أوروبا، أو تصدر الطاقة التي لديها من الغاز عبر أوروبا. الآن كل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدة أمور، منها تركيا، لأن تركيا أوقفت مشاريع إسرائيل بسبب الحدود البحرية التي رسمتها مع ليبيا، فمنعت إسرائيل من خط الطاقة الذي كانت تريد أن تمده عبر قبرص إلى اليونان. أيضا إذا كانت هي تفكر أن تمد خطوط الطاقة ربما مستقبلا إذا حصل لها تطبيع مع الدول العربية في دول الخليج، أن تمر هذه الخطوط عبرها باتجاه أوروبا. أنا أظن هذا الأمر أيضا توقف الآن بسبب أن الدول هذه ستفكر بمدها عبر سوريا وتركيا. يعني هناك توفير مالي أكثر عبر البر، لأن لا تكون هناك أمور عبر البحر. يعني أنا أظن أن إسرائيل تقرأ استراتيجية وجود تركيا كدولة حلف ناتو وقوة عسكرية ضخمة جدا في المنطقة، وتتحالف مع سوريا بشكل متطور هكذا، مستقبليا بالنسبة لها تهديد، وهي تحتاج هذا التهديد.
0: وإسرائيل تتعامل دائما، يعني قلت منذ قليل سيد فراس أن إسرائيل تتعامل دوما مع الأمور باستباقية، تتعامل مع المستقبل وتؤمن نفسها على الأرض باستمرار. يعني وتقولون الآن أيضا إنها تقرأ أن تركيا تعتبر يعني تهدد مصالحها الآن ومستقبلا، هل تعتقدون وبناء على ذلك في يوم من الأيام أن تكون سوريا يعني نقطة خلاف قوية أو تصادم إنجاز التعبير بين إسرائيل وتركيا؟
5: هذا ممكن، لكن هذا الأمر لن يمر دون الفاعل الحقيقي، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن ماذا سيكون دورها؟ وهنا دور يعني دمشق وأنقرة في التقارب مع واشنطن بشكل كبير. فإذا كانت العلاقات سليمة، وهذا الفارق الذي حصل، يعني الآن دمشق أحدثت فارقا جديدا جدا هو العلاقات مع واشنطن التي أربكت المشهد الإسرائيلي باتجاه سوريا. لا يستطيع الآن أن يخرج أي مسؤول إسرائيلي أن يقول سوريا تهديد وجودي لإسرائيل، لا يستطيع. لماذا؟ لأن الخارجية السورية والإدارة السياسية الآن توضح ما تفعله، تقول نحن لا نريد حرب مع إسرائيل، نحن نريد التفاهم وفق عام 1974 ونعيد بناء واستقرار المنطقة. وهذا وافق الرئيس ترامب كثيرا ومدح الرئيس السوري، هو لا يمدح الرئيس الشرع لأنه هو الشرع، بل يعني يمدح الخطة الاستراتيجية التي جاء بها، وهذه هي الخطة التي أنا أظن هي التي أربكت نتنياهو. فذلك مرتبط هذا الأمر تماما مع واشنطن، إذا رفضت واشنطن أي صدام إسرائيلي سوري لن يحصل هذا الصدام.
0: شكرا جزيلا لكم سيد فراس رضوان أغلو الباحث في العلاقات الدولية. أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين من استعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم.
6: بعد سنوات من الانتظار انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار 1751 لعام 2023، خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وسط آمال بتنشيط الحركة العقارية في المحافظة.
7: مجمد وعليها ضرائب بعشرات الملايين، ما قادر بطلع فيها ولا فيني أعمل شيء، لا فيني أعمر ولا فيني رخص ولا فيني بيع ولا فيني اشتري، ودك تدفع ضرائب للبلدية.
6: الآلية الجديدة شملت رفع الإشارات فورا عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية، إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات، وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
8: طبعا هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، صاحبته الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
6: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية.
9: تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: أعلن بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وبحسب البيان يشترط لوقف إطلاق النار التزام كامل من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من المناطق الواقعة جنوبي الليطاني. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية مع استبعاد وتفكيك الجهات المسلحة غير التابعة للدولة وضمان عدم عودتها. كما أضافت الخارجية بأن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات في 22 من حزيران الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. أعلنت وكالة الأونروا أن المستحقات المالية المخصصة للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان ستصرف خلال الشهر الجاري فور توفر التمويل اللازم، على أن يصدر بيان تفصيلي قريبا يوضح آلية الصرف. وبحسب ما نقلته مجموعة ناشطي فلسطيني سوريا في لبنان، فإن الأونروا تتابع ملف الإقامات والوضع القانوني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية في محاولة للتخفيف من التحديات المعيشية والقانونية. كما وجهت الوكالة نداء لتأمين دعم عاجل للعائلات الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا بهدف تسهيل إجراءات العودة وتقديم المساعدات الأساسية اللازمة. ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائبا عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سنا. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاصاً وروائياً. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين الإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. شو اللي بيهدد الاستقرار أكثر؟ السياسة ولا غياب السياسة؟ هل البلد اللي طالع من حرب بحاجة لأحزاب وانتخابات ونقاشات سياسية، ولا بحاجة لهدوء وترتيب البيت الداخلي أولا؟ وهل هذول بيتعارضوا أساسا؟ هل فتح الحياة السياسية اليوم رح يساعد السوريين والسوريات يلاقوا حلول لمشاكلهم، ولا رح يفتح الباب لخلافات واستقطابات جديدة؟ هل الأحزاب السياسية جزء من الحل، ولا ممكن تتحول لجزء من المشكلة؟ إذا اختلف السوريين اليوم سياسيا، هل هذا الشيء طبيعي وصحي، ولا لازم نخاف منه؟ طيب إذا ما اختلفوا بالسياسة، وين رح تروح الخلافات؟ هل رح تظل على السوشيال ميديا، ولا رح تروح على الشارع ويمكن ترجع للطائفة والمنطقة والعشيرة؟ هل المشكلة اليوم إنه عنا السياسة زيادة، ولا إنه ما عنا سياسة كفاية؟ ليش كل ما ضعف الحوار السياسي بده يرتفع صوت التحريض؟ وليش كل ما غابت البرامج السياسية بتحضر الهويات الضيقة والطائفية؟ هل الطائفية هي سبب ضعف الحياة السياسية؟ ولا ضعف الحياة السياسية هو اللي عم يغذي الطائفية؟ هل المطلوب اليوم تأجيل السياسة حتى يستقر البلد؟ ولا المطلوب تفعيل السياسة مشان يستقر البلد؟ وين وبين الخوف من الفوضى والخوف من العودة للاستبداد، السؤال بيظل وين ممكن السوريين يلاقوا الطريق الوسط؟ هالأسئلة وغيرها رح نناقشها الليلة بوسط البلد. بس قبل هيك خلينا نروح لفقرة المناظرة الشبابية، واللي بتتمحور اليوم حول مقولة تفعيل الحياة السياسية يهدد الاستقرار في المرحلة الانتقالية، نعم أم لا؟ مع المقولة ضيوفي بالفقرة هاي السيدة لين نجيب مهندسة ميكاترونكس، وضد المقولة السيد كريم دالي طالب قانون دولي وعلاقات دبلوماسية. وقبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم. تناظروا معنا اليوم بالفقرة الشبابية فقرة المناظرة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. جاهزين؟ أوكي. حضرتك مع المقولة وبرأيك أنت أنه تفعيل الحياة السياسية هلأ ما خرج رح يهدد الاستقرار، في حين حضرتك عم تقول أنه لا لازم نفعل الحياة السياسية حتى.
3: صحيح
0: كلامها. رح أبدأ معكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانية، ما في حدا يقاطعكم، معكم كل الوقت. أوكي. رح أبلش معك لين. جاهزة؟
2: جاهزة.
0: فضلي.
2: بداية الحياة السياسية هي ما لها حكر بس على البرلمان المنتخب المعين أو على السلطات التنفيذية، هي العلاقة بالأحزاب السياسية، بالرأي العام، بالشعب، بالمجتمع المدني، بالإعلام. هدول كلهم هن أشخاص لازم يمارسوا الحياة السياسية. طب هلأ أنا اليوم لو هاي الأطراف كلها اللي ذكرتها مارست الحياة السياسية شو حيصير عندي؟ أولا شعب كان على مدى قرون أو عقود كاملة كان تحت وطأة البعث، كان عم يتشرب الإيديولوجيات اللي لها علاقة بالبعث، الإقصاء، التهميش اللي كان فيه، الأمور الطائفية وإلى آخره. بعد ما طلع من هي الصدمة وصار سقوط النظام، اكتشف شو كان إجرام هذا النظام، فات بمرحلة من الصدمة خلته يصير في عندي ردة فعل معاكسة عم نشوفه على أرض الواقع. شو عم يصير هلأ؟ في عنا التحريض العلني، في حملات أنت لست شجرة، الاعتداءات اللي عم تصير بالسكن الجامعي، كره الآخر، مو لأنه السوري منغلق بل لأنه نحن كنا عايشين تحت نظام عم يخلينا دائما مغلقين على بعض، ما بنعرف على بعض. فهذا الشعب بسبب أنه هو كان تحت هي الامور، فهو لما عم بعطيه حياه سياسيه عم فعلها، عم يهدد الاستقرار، مو لانه ما فيني هلا اطبقها، بل لانه هو كان متعرض لهي الاشياء. ثانيا الاحزاب السياسيه، انا معكم اليوم انه في عندي بالدستور شيء عم يضمن لي حق تشكيل الاحزاب السياسيه، بس هلا حد لحظتنا هلا صدر قانون الاحزاب السياسيه الجديد؟ ما صدر. فانا اليوم عم بعطي حق الاحزاب السياسيه بدون اطار تنظيمي، بدون اطار قانوني، فهذا الشيء عم يعطيني فرصه انه يكون يعملوا اكثر من حزب. هي الاكثر من حزب عم تعمل لي فوضى.
0: عم بتقول لك انه عقود من الاستبداد، السوريين ما بيعرفوا بعضهم، هاي حملات التحريض اللي عم نشوفها على مثل لستو شجره ومدري لستي شجره، كلها هاي هي نتيجه انه الناس عم تكتشف بعضها، زائد عم تكتشف اجرام النظام السابق. ثانيا بدون قانون احزاب ما في اطار تنظيمي وقانوني لتفعيل الحياه السياسيه، وبالتالي تشكيل الاحزاب اليوم ممكن يكون باطار الفوضى وبس. تفضل.
3: شكرا. اوكي، مبدئيا انا كريم من فريق المعارضه رح دافع اليوم انه الحياه السياسيه او المشاركه السياسيه هي شيء اساسي بالاستقرار السياسي للدوله. كيف؟ مبدئيا رح ارد عليك من خلال حشتي التجارب السابقه الماضيه بالقرن الماضي او من اول تاسيس سوريا اليوم، اثبتت انه السوريين امتلكوا لما يمتلكوا حياة سياسية أو مشاركة سياسية هنا عم يقدروا يتعاونوا وعم يقدروا يطلعوا بمؤسسات تشاركية حتى ضمن الفترات الانتقالية السابقة. كيف؟ مبدئين سوريين مختلفين كآراء كأفكار كدين كطوائف إلى آخره، ولكن الفرق عند المشاركة السياسية نحن عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة، عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة، بينما عنده قمع عند قمع هاي الآراء أو هاي الأفكار أو هيدا الاختلاف فنحن عم نديره بطريقة خاطئة. خليني أعطيك لمحة تاريخية كيف السوريين متعودين على الحياة السياسية، متعودين على المشاركة السياسية. مبدئيا خلال فترة الحكم العثماني واللي هي امتدت أكثر من 14 سنة، امتدت 400 سنة، السوريين ضلوا بيعرفوا بعض والسوريين ضلوا قدرانين يمارسوا الحياة السياسية. كيف؟ السوريين بعد سقوط أو بعد سقوط الدولة العثمانية أو بعد استقلالهم من الدولة العثمانية استطاعوا أحزاب سورية بعد 400 سنة كانت علمانية مثل عربي الفتاة وأحزاب إسلامية مدنية قدروا مع بعض يتفقوا يشكلوا دستور وبرلمان موحد للبلاد، هيدا بعد حكم عثماني لمدة 400 سنة، إضافة مروراً بالحكم الفرنسي وكيف كمان بعده قدرنا نشكل حكومة فرنسية. هذا دليل إن نحن قدرنا نحقق الاستقرار إيمت لما شاركنا بالحياة السياسية. يعني الحياة السياسية هي نقدر نستنتج إن الحياة السياسية هي ركيزة أساسية بتحقيق الاستقرار وركيزة أساسية لحتى نبني المؤسسات الدولة ونبني المشاركة المجتمعية الصحيحة والشعب السوري قدران يكون واعي.
0: شكراً. لين عم بيقول لك مين قال انه بالمراحل الانتقاليه السوريين ما بيعرفوا بعضهم؟ هي بعد السلطنه العثمانيه وتفككها اجتمعت احزاب علمانيه واحزاب ذات طابع اسلامي وتحاوروا مع بعضهم وانتجوا مشروع دستور 1920، فبالتالي كان التجربه والخبره السوريه بتقول انه هم قادرين يشتغلوا بالسياسه. تفضل.
2: أول نقطة، في فرق كتير كبير بين التجربة السورية الحالية والتجارب السورية السابقة. التجارب السورية السابقة إن كان ضد الفرنساوي أو العثماني كان العدو واحد اللي هو العدو خارجي. لما كان العدو خارجي فهن عندهم هدف واضح، ومع هيك لما كان العدو خارجي إذا منشوف بالاحتلال الفرنسي لما صار جلاء المستعمرة فبعد منه فورا صار في عندي عدة انقلابات بنعرفها كلها بتاريخ سوريا، فالسوريين كانوا متفقين بهي اللحظة لأنه العدو واضح مين هو، هو عدو خارجي. لكن بواقعنا الحالي نحن العدو منا وفينا، نحن قاعدين عم نتقاتل بين بعضنا، عم نتشابك بين بعضنا بسبب النعرات الطائفيه والايديولوجيات اللي كنا عم نتشربها وقت كنا تحت وقت البعث. فنحن اليوم عم نحكي عن وعي الشعب، سابقا كان عارفان انه هذا هو عدوي، لكن هلا انا مالي عارفان من عدوي، نحن عم نتقاتل بين بعضنا. فنحن هذا الشعب اللي هو حاليا بسبب هذا التشرب اللي كان عم يتشربه من قبل الاستبداد هو وصل لهي المرحله. غير فكره انه انا اليوم حتى ولنرجع على الحجج اللي كنت عم بحكي لكم اياها من البدايه، انا اليوم الاعلام اذا بعطيه، انا اليوم الدستور عاطيني حق الاعلام انه يطلع ويحكي باريحيه، لكن الفكره انه هل اليوم المحيط عم يخليني اطلع؟ نحن اذا بنفتح هلا على التعليقات على البث هلا حنشوف كميه الناس اللي عم تسبنا، فكميه او الفضاء المحيطي هلا حاليا هو غير متقبل، لانه الشعب اليوم طالع من صدمه، شاف قد ايه حكم الاسد هو حكم سيء، صار في عندي نوع من البروباغندا الاعلاميه لانه توجه هذا الموضوع لطائفه معينه، صار في عندي تحريض طائفي. هذا التحريض الطائفي وعدم وعي الشعب بخليني اقول لك انه تفعيل الحياه السياسيه بهاللحظه هو عم يهدد لي الاستقرار. غير فكره انه اليوم نحن ما في عندي بيئة تنافسية آمنة لهدول الأشخاص.
0: أجيها للي بعدها. كريم، المثال اللي أعطيته أنت ب 1920 أعطت مثال معاكس له بعد الاستقلال وقالت أنه أثناء النضال ضد الفرنسي المستعمر الفرنسي كان العدو واضح، عدو خارجي، لكن لما راح هذا العدو بعد الاستقلال علقوا السوريين بعضهم وصارت مرحلة انقلابات بعد الانفتاح السياسي، فأعطت مثال معاكس اللي نحكيه. تفضل.
3: مبدئيا نحن بدنا نفكر ربط بين العدو بين الاقتتال او عفوا الانقلابات اللي صارت بعد سقوط او بعد جلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا. الانقلابات كانت عم تجي من عسكر، حتى اذا بنسمع الشهادات السوريه بهداك الوقت كانوا يقولوا كان يتغير الرئيس، نحن ما نعرف انه تغير الرئيس، يعني فجاه كان تمرق الدبابات بالمزه تطلع تغير الرئيس. كانت الانقلابات تصير من العسكر للعسكر دون تدخل اي مشاركه شعبيه، حتى ما كانوا السوريين بيكرهوا بعض بهداك الوقت، مين خبرك انهم كانوا بيكرهوا بعض؟ كان بالعكس بهداك الوقت كان احسن وقت لحب السوريين مع بعضهم. اضافه انه كنت عم توصفي السلطنه العثمانيه بانه كانت عدو خارجي، حكمتنا 400 سنه، فنحن وياهم كنا بهذاك الوقت مثل كاني شعب واحد او كنا مصهرين مع بعض، فكان هون في طرف مؤيد للسلطنه وهون في طرف معارض. نفس الشيء بالنسبه للاحتلال الفرنسي. طيب لادخل بالحجه اللي بعدها على السريع، ذكرتي انه رح اذكر حجتي اللي هي غياب الحياه السياسيه هو ما يهدد الاستقرار بواقعنا الحالي. يعني كيف رح استشهد بتجارب النظام السابق. نحن لما بيتغيب عنا المنصات اللي نعبر فيها عن آرائنا، ولما بتغيب عنا المنصات اللي بنقدر نحكي فيها ونطلع ونعبر، رح ينتقل هيدا ويزيد حالة عدم الاستقرار وحالة التهديد الأمني عنا. يعني نحن لما أنا ما بقدر أعبر على التلفزيون أو بشي مؤسسة اجتماعية، هذا الشيء رح يؤدي لأني روح حبر بالشارع وروح حبر بمحلات ما أنا منيحة، مثل ما صار مع النظام البائد أول شيء مع الأسد الأب لما قمع الإخوان المسلمين، فهذا الشيء أدى من نزولهم من الأحزاب مثل أي دولة عربية كانوا فيها لنزولهم للشارع والنضال المسلح مثل ما صار بحما، ومثل ما صار مع الأسد الابن بالثورة السورية بعد ما ضل عم يقمع ويكمل نظام الاستبدادي، آخر شيء أدى هذا الشيء لطوفان سوري وخروج الثورة السورية بسبب الضغط.
0: شكرا. لين عم بيقول لك إنه الإغلاق بيولد الضغط بيولد الانفجار، إذا ما لقيت إطار سياسي ليختلفوا السوريين من خلاله فرح يختلفوا من خلال الشارع. عطى مثالين، الضغط اللي مارسه القمع اللي مارسه الأسد الأب أدى لانفجارات الثمانينات، القمع والإغلاق اللي مارسه الأسد الابن أدى لانفجارات آذار 2011. تفضلي.
2: بداية نحن اليوم مع فكرة أنه اليوم القمع بيولدني انفجارات، بس خلينا نكون متفقين أنه كمان الحياة السياسية لما بدي فعلها بدي فعلها بوعي، بدي فعلها بقانون حتى ما تقلب علي، حتى ما يصير في عندي مساحات مفتوحة لمثلا يجي دولة بدها تنتقم من سوريا أو بدها تفوت على أو يصير في عندي تصفية حسابات خارجية تمول لي حزب، لأنه بكل بساطة أنا مسموح أعمل حزب بس ما عندي قانون يضبطه أو قانون ينظمه فبتموله وبصير في عندي أحزاب داخلية. فهي القصص أنا كتير بعيد عنها، فأنا معك، أنا اليوم بدي أعلم الشعب أنه يعبروا عن آرائهم، بس مو أني يجي يقول لحدا بدي علمك السباحة بس علمه وقت يصير في عندي إعصار بالبحر. بكل بساطة أنا بدي مكان واضح فيه استقرار فيه أمن لحتى يطلع يعبر فيه عن حاله. أنا اليوم بواقعنا السوري حاليا ما لي قادر أعطي هاي الحياة السياسية، مو ولأنه في عندي أولويات لقدام الشعب. اليوم الشعب هنن جوعان، هنن في عندهم أولويات من يوم إذا الدولة كانت عم تلتفت إلها، الحكومة عم تلتفت إنه هي تروح عدت الإعمار تحسن الوضع المعيشي تبع المواطن، فما عاد في عندي حاجة ماسة حاليا إنه يروحوا للناحية الدفاع بالحياة السياسية أو يطلعوا بالشارع. لكن أنا بكل هلأ بواقعنا كل الحالتين ما لهم محققين، عامل حياة سياسية عشوائية ما لها منظمة، وبنفس الوقت ما عم بعطي أولوية للأمور اللي لازم أمشي عليها حاليا كحكومة، فلاني ما عم بعطيها هي الأولوية لأني عم بعطي حياة سياسية عشوائية. فلا نوقف ونمشي خطوة خطوة، نعطي أولويات نصيبة ونعطي الحياة السياسية مجراها بعد المرحلة الانتقالية.

0: نحن صار عنا مجال آمن، صار عنا إلى حد ما استقرار بأغلب المحافظات السورية، استقرار بيؤدي لممارسة الحياة السياسية، فنحن ما بنقدر نضل متخبايين كل الوقت ورا أصواتنا ونقول نحن ما بدنا نمارس الحياة السياسية هلا، ما في وقت، إسا البحر غميق، إسا كذا، ما بنقدر نسبح، لا أنا برأيي هلا أحسن وقت للسباحة، ليش؟ لأنه كيف الشعب بده يصير واعي؟ طب قلتي لي إنه هلا ما رح نعمل مسماحة، طيب ما هو بعد 5 سنين رح يضطر يمارس الحياة السياسية، طيب ما رح يكون واعي بهداك الوقت، ليش ما نبلش نخليه يصير واعي لحاله؟ أساسا كيف رح يكون الشعب واعي؟ يعني كيف رح يصير الشعب السوري واعي إلا إذا مارس الحياة السياسية؟ إضافة إنه أنا أثبت لك إنه الشعب السوري هو شعب عريق قدر يمارس الحياة السياسية ضمن فترات انتقالية سابقة، وقت جلاء الحكم العثماني، وقت جلاء الحكم الفرنسي بطريقة قوية وبطريقة صحيحة. ورجعت أثبت لك كيف إنه بعد لما الشعب السوري تعرض للضغط وتعرض لتوقيف ممارسة الحياة السياسية، كيف ما قدر يعبر عن رأيه؟ وكيف انضغط هذا الشعب وتحولت آراءه من محل لمحل، بينما لما صار في مشاركة سياسية كانوا الأعداء اليوم أصحاب أمس. لما كان في مشاركة سياسية كان الشعب السوري بيختلف الأفكار، ما بيختلف على الأشخاص، ما كان الحزب بشخص مع الحزب الثاني، وما كان الحزب الثاني بشخص مع الحزب الأول. يعني أنا كنت منتقد أفكارك، ما بنتقد أفكار هذا الحزب. فبرجع بأكد لك أنا اليوم الشعب السوري واعي عريق، قدران يطلع ويدافع عن حاله، قدران يشارك سياسيا، هو اساسا متعلم كثير جزء كبير من السباحه، هو جاي لحاله بيعرف يسبح وبيعرف يغوص، وقدران يدافع عن حاله ويشارك سياسيا ويولد الاستقرار بالبلد ضمن المرحله الانتقاليه.
1: شكرا، شكرا جزيلا. طيب خليكم معنا ورح نرجع بعد الفاصل، بعد هالفقره المزدحمه والساخنه الحقيقه. خليكم حيا الله بيكم. خلينا نسمع رأي الحضور الكريم بالاستوديو لنشوف شو رأيكم بما قالته لين وما قاله كريم. تفضل يا نس.
2: مساء الخير سيدرا خليفي. عند النقاش الحياة السياسية،
1: بس حضرتك شو بتشتغلي بالأساس؟
2: أنا؟ عندي اهتمام بالشؤون السياسية.
1: أوكي تفضلي.
2: عند النقاش بالحياة السياسية فنحن نسمع آراء مختلفة حول محدودية المشاركة في الشأن العام، فمن هو من يقول أنه يرى تحديات كبيرة طائفية منطقية. هنا أود أن أسأل أستاذ كريم، ما هي المعايير العملية التي يمكن أن نعتمدها للحكم على حيوية الحياة السياسية؟ هل تكوين عدد من الأحزاب، أم المشاركة المجتمعية، أم مشاركة بعض المواطنين في الرأي العام وصنع القرار؟ وشكرا.
1: شو الرأي العام؟
0: مبدئياً ما هي المعايير اللي بدنا نتبعه؟ المعايير هي أول شيء إقرار قانون الأحزاب، هذا مطلبنا الأول كشباب سوري كهيدا، إقرار قانون الأحزاب. ثاني معيار هو المشاركة السياسية للشباب اللي عم تصير هلأ، مثل ملتقيات شباب سوري، الملتقى الوطني بعد شيء 15 يوم، هي كلياتها معايير نحن عم نعتمده. مشاركتنا اليوم بهذا البرنامج هو عبارة عن مشاركة سياسية ضمن سوريا، فهي كلياتها معايير بتأكد إن إحنا ماشيين بطريق صح نحو الحياة السياسية، أو مقربين لحتى نوصل لمشاركة مجتمعية كاملة إذا أردت.
1: في حدا بيحب؟ تفضل أستاذ.
3: يعطيكم العافية.
1: هلا.
3: أستاذ كريم أنا معك بهالنقطة كتير جيدة.
1: بس تعرفني بحالك؟
3: أنا موفق روماني، مهندس إلكترون.
1: هلا.
3: وعندي المام السياسي.
1: هلا هلا هلا.
3: يا هلا بي. الفكرة إحنا كتير بنعاني إنه بدنا مين يوعينا لنقطة السياسة. يعني كل الحمد لله بعنا بسوريا كل شخص عنده سياسة براسه، هو اللي يعني يقيم هالشيء من عنده. بعدنا في أشخاص تكون واعية بالسياسة وهي اللي تعطي هالنموذج هذا لكل الشعب. شكرا لك.
1: أوكي. هل هناك قادة سياسيين؟ راح أرجع لك كمان هاي مسا. شو؟ تفضل.
0: السؤال هو هل هناك قادة
1: سياسيين؟ هل هناك قادة سياسيين أساساً؟ مو هيك فهمتوا منك؟
3: أيوة. إنه في قائد سياسي.
1: في أساساً قادة لحتى الناس تلحقها لحتى الناس تمثلها؟
0: طبعاً. هلا مبدئياً أنت ما أنك بحاجة قائد لحتى يمثلك. أنت مبدئياً كل حدا بيقدر يمثل حاله. أنا لما بالقهوة لما ناقش رفيقي فأنا أعتبر قائد سياسي بشلة رفقاتي. لما عم أطلع لمحل أكبر تلفزيون أو أقل أو قعدة شباب كبيرة، كل مالي عم اتدرج بالمحلات لحتى اكون مؤثر سياسيا. انت ما انك بحاجة حدا يمثلك، انت قدران تمثل حالك لحالك ضمن هذا المجتمع، لانه فعلا نحن اكثر مجتمع مهتم بالسياسة وملم فيه، وما انك بحاجة حدا يوجهنا اذا قررت.
1: طيب
3: بيصير في اراء كتير كمان تخالفية، وفي بيصير مضاد، يعني ما عاد يقدر يلم هون موضوع بقى عنسيلين تكون اقرب شوي، ولكن احنا ضل بقول لك مع السياسة
1: إحنا واحد يعبر بس مقتنع برأي لين أكثر.
3: لا مقتنع برأي لين إنه يعني لازم إنه يكون في وعي للسياسة. طيب. ولكن لازم يكون في أحزاب سياسية.
1: طيب في شيء بعد مداخلة؟ طيب

0: أول شيء قبل ما أنسى، في عنا الاستبيان اليوم واللي بيقول برأيك ما هي أولويات مجلس الشعب؟ واحد، إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية. اثنين، تفعيل الحياة السياسية. ثلاثة، إقرار قوانين مكافحة الفساد. أربعة، إقرار قانون العدالة الانتقالية. ببساطة فيكم تمسحوا الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة وتصوتوا. بس أنا حابب أقول كلمة قبل ما نروحها بالمناسبة، يعني إذا الشباب السوري بيفكر بهالطريقة اللي طرحتوها أنتم اليوم، فلا خلينا نبلش حياة سياسية، بمشي الحال. إذا هيك إذا أنتم قادرين، إذا عندنا شباب سوري قادر يحكي بهالانطلاق وبهالحجج القوية، أنا الحقيقة يعني خليني أعبر عن فخري وإنه إحساسي إنه لا فينا نبلش حياة سياسية. بس نحن اليوم سمعنا عن جد رأيين متناقضين، وهذا هدف المناظرة بالمحصلة، نفتتح الحلقة برأيين متناقضين. رأي بيقول إنه تفعيل الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية راح يفتح الباب للاستقطاب والفوضى ويهدد الاستقرار، ورأي بيقول إنه تأجيل السياسة هو الطريق الأسرع نحو الانتقام والانفجار لاحقا. والحقيقة وكمان يعني المثالين اللي نحطوا كويسات، إنه تجارب العالم بتعطينا على الحالتين. ها يعني ما حدا ينسى العراق وأنغولا كحالة فوضى فتحت، لأنه انفتحت السياسة مباشرة، أو جنوب أفريقيا بالمقابل يلي انفتحت السياسة فورا وعطت نتائج ممتازة. والأهم كمان مثل ما قالوا المتناظرين اليوم، أنه تاريخنا بيعطي الحالتين. بعد الانفصال عن السلطنة وبدء النضال ضد المستعمر الفرنسي، الأحزاب هي اللي قادت النضال والحياة السياسية، وهي اللي حقيقة جابت الاستقلال والجلاء. لكن بنفس الوقت فوضى السياسة بعد الجلاء جاب العسكر على الحكم وظل فوق قلوبنا دهر. في دول فتحت المجال السياسي بسرعة وانزلقت الاستقطاب والانقسام، ودول خافت من السياسة ضيقت المجال العام واكتشفت انه المشاكل ما اختفت الحقيقة، بل على العكس راحت المشاكل على الشارع والطائفة والعشيرة والسلاح. والسؤال الحقيقي هون مش اذا بدنا حياة سياسية ولا لا، السؤال شو هي الحياة السياسية اللي بدنا اياها، وشلون قائمة؟ قائمة على البرامج ولا على الهويات؟ على التنافس ولا على التخوين؟ على الحوار ولا التحريض؟ الاستقرار الحقيقي ما رح يجي من غياب السياسة، والديمقراطية ما بتيجي من الفوضى. ولو رحت اليوم سألت السوريين شو بدكم، كانوا قالوا لك بدنا تنافس مش تخوين، وحوار مش تحريض، واستقرار مش فوضى، وديمقراطية مش استبداد، وسياسة مش طائفية. طيب إذا سألناهم وهيك جاوبوا، هذول اللي على السوشيال ميديا صار لهم 4-5 أيام عم بتهاوشوا، هذول مين؟ هذول يمكن، ها يمكن يلي ما عم بيلاقوا سياسة، يمكن مو هيك؟ بنشوفكم بعد الفاصل.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحياه
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كبير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي. عندي الأستاذ مهند القاطع الباحث السياسي، الأستاذ علي رحمون عضو مجلس سوريا الديمقراطي وعضو تحالف تماسك، ومعي عبر الإنترنت السيدة لينا وفائي نائبة رئيس التحالف الديمقراطي السوري، والسيد آرام النجار من حركة 17 نيسان. أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: حياكم الله.
0: حيا الله فيكم، نورتونا. أستاذ علي شلونك؟
1: أنا تمام والله.
0: تمام.
1: كويس كثير.
0: بعد من 8 كانون لليوم، شلون تقييمك للحياة السياسية بسوريا؟
1: عم والله السؤال هذا كثير محرج هيك ومعقد شوي. هلا أنا بعتقد إنه يعني بدايات بعد سقوط النظام وهروب الأسد هيك كان في تباشير لحياة سياسية حقيقية بالشهور الأولى، لكن بعدين خفت شوي وكأنه صار في شوية تضييق، لدرجة أنه صرت عم حس أنه في منع للحياة السياسية. بالتالي يعني كنا في البداية كتير كتير متفائلين، يعني مثلا دمشق غزيتها الندوات الفكرية الثقافية السياسية، وكانت يعني محل استقطاب لكل القوى السياسية والشخصيات السياسية.
0: طيب أستاذ مهند، هل ما يسمى، هل ما يوجد اليوم في سوريا هو حياة سياسية؟ يمكن سمي تسميته حياة سياسية؟
2: يعني حياة سياسية بالمعنى الكامل لا يمكن تسميتها حياة سياسية، لأننا يعني كما تعلم سوريا يعني افتقدت الحياة السياسية على مدى 6 عقود. سوريا اليوم خرجت من صراع ومن دمار كبير بكل المؤسسات. ما نشهده اليوم خلال سنة يعني على الأقل هي بداية مبشرة لحياة سياسية، لأن برنامجك يقوم على السياسة، الشارع اليوم يقوم على السياسة، التلفزيون الرسمي يتحدث بالسياسة، المنتديات التي توجد اليوم في المقاهي، في الكلام في الشارع، في أي مكان، في أي منتدى، هي كلها نقاش سياسي حر وجريء وصريح.
0: بس الأستاذ علي عم بيقول هناك منع اليوم.
2: ما هو الأستاذ علي رحمون أنت عرفته قبل شوي من مسد، وهم هم بالأساس أصحاب تجربة ديمقراطية كتير كبيرة عريضة، لذلك يحق له اليوم ينتقد الواقع. يعني في فرق كبير اليوم، مثلا الواقع الذي شهدته، مثلا تجربة اللي عاشوها في جماعة مسد وقسد، أنا ابن الجزيرة، كم يعني تكميم للأفواه، قمع، اعتقال سياسي، مصادرة، حرق منازل ناشطين، اغتيالات، كذا. عن أي سياسة، عن أي ديمقراطية نتحدث اليوم؟ يعني الأستاذ علي رحمون بالذات أنا أتحفظ على انتقاده للواقع السياسي، يتحدث يعني وكأنه اليوم كنا نعيش اليوم يعني ترف من الديمقراطية في سوريا قبل إسقاط النظام. أنا أعتقد اليوم يعني اليوم في عندنا ناس هون في الجلسة وفي المشهد، اليوم متى كنا نشوف أنه ناس عم تتظاهر وطالب مطالب وأحيانا ضد السلطة وفي رجال أمن يحموا هاي المظاهرات، مع أنه ممكن لا أخذوا ترخيص، وأنا مع أنه كل مظاهرة تخرج مثلا تأخذ ترخيص. وبالتالي إحنا اليوم صحيح نعم لا نعيش حياة سياسية، ما في أحزاب، ما في كذا، لأنه هاي بدها قوانين ناظمة تنظم هذا العمل السياسي. أما اليوم في بوادر كثير إيجابية وجيدة تبشر بخير إلى عمل سياسي مستقبل.
0: اتفق. يعني عم بيقول لك يعني عم بيقارن أول شيء مع العهد البائد إذا أنا فهمت صح، وعم بيقارن حتى بتجربة مسد بشمال
1: شرق. هذا أول شيء، المقارنة هون خاطئة جدا. نحن ما نقول إنه انتقلنا من حقبة استبداد وإجرام حقيقي في تاريخ سوريا، وقلت أنا في البداية كان المناخ جدا منفتح. اثنين، أنا بس هيك بين قوسين، نحن ما جايين لحتى نقارئ بين سيء والأسوأ أبدا. نحن كنا متفائلين، عم قول بظل ثورة، اعتبرني أنا كنت خيو ابن حزب البعث، ما بيحق لي أنا إذا كنت ابن حزب البعث بقى أنا أجي انتقد مثلا أي ظاهرة كانت.
0: طبعا مشان الجمهور، الأستاذ علي معتقل سابق.
1: أنا أولا بس مشان الأستاذ، يعني أول شيء أنا ما بمثل، أنا شخصي مستقل في مسار. اثنين، أنا بعتقد أنت عم تتجنى تماما، ما بدي أقول أكثر من
0: خلينا نركز على الأسف.
1: ما بدي أنا
0: خلينا نكمل كما تفضل.
1: تمام. أنا ما بعتقد أنه المسألة نروح نحن لنوع من المقارنة، وأنا جاي عم بقول أنه كان في زمن مسد أن هناك الجنة الموعودة بينما اليوم لا، ما نو هيك الأمر، ما حكيت أنا هيك، حكيت نحن انتقلنا من مرحلة من استبداد حقيقي كان فيه، أنا بوافقك، إلغاء للحياة السياسية في سوريا كلها، لكن الهامش اللي كان في مناطق التي تسيطر عليها قسد وليس مسد، لأنه مسد هي يعني هيئة سياسية ولم تكن هي
0: عسكري
1: عسكري أو أنه هي، وبالتالي عم قول الهامش السياسي كان مقبول، لكن نحن تفائلنا كثير، نحن تفائلنا كثير.
0: طيب معلش خليني اسالك سؤال استاذ علي، بغض النظر عما كان، عمليا انت عضو بتحالف تماسك اللي صار عمره سنه ونص، نعم. هذا ما هو حياه سياسيه؟
1: طيب بدي انا بس بدي اذكر له هالتجربه للاستاذ. نحن وقت عملنا تحالف تماسك وكان يعني لا في السمنع ولا في، نحن رحنا رخصنا نظامي بفندق وعملنا هذا التجمع من 33 حزب وحركه مجتمعيه وشخصيات مستقله في فندق أرميتاج في دمشق. تعرف اي ساعه بتصلوا فيني جماعه الهيئه السياسيه؟ ساعه 11 بالليل او 11 الا ثلث، بدنا اياك لانه انتم عملتوا شيء ممنوع، ذكرونا بحزب البعث وبالآليات اللي يتعاملوا فيها.
2: الله أكبر.
1: هل هذا فيني سميه أنا هو منع ولا لا؟ اثنين، اليوم أنت إذا بدك تروح تعمل أي ندوة وأنت شاركت بندوات، وبعتقد حكوا لك كتار باعتبارك أنت مشارك كتير بندوات، بدك موافقة. من مين الموافقة؟ من جهة هي حتى اليوم ما أنا معروفة، مجهولة، لا عندها ترخيص غير مثلها. وطبعا أنا بسياق كلامي مع الشخص اللي طلبني تاني يوم ورحت أنا قابلته في الهيئة السياسية في مبنى القيادة القطرية اللي هني أخذوا مكان مبنى القيادة القطرية لحزب البعث، وبنفس القاعة اللي كانوا هني بيجتمعوا فيها، بيهدد تماما. طبعا فيني احكي اسمه لكن بدي اتحفظ حاليا، ايه عم قول انا بدي اتحفظ، لكن انا قلت له بس هالسؤال، انه انت باي حق انت بدك تمنعني انا الشخص السياسي اللي كنت معارض للأسد ودافع ضريبة معارضتي للأسد الأب والابن بالاعتقال وبالسجن في سوريا، وأنا اليوم عم طالبني لحتى أنا إجي أخذ موافقة لحتى أحكي بالسياسي. بالتالي أنا عم قول فقط المسألة كانت في البدايات، وهذا لازم نحن كان مفترض يكون يستكمل هالموضوع استكمالاً بالحديث الحوار الوطني يلي افتقدناه. هذا الحوار صار خلال، وأنت كنت أحد المنسقين للحوار دكتور زيدون، هل يمكن أن يكون في سوريا بحقبة مرينا فيها 60 سنة من الاستبداد يمكن حل إشكالات سوريا بحوار بجلسة واحدة بساعات على مستوى سوريا؟
0: أستاذة لينا يسعد مساكي، أول شو تقييمك أنت للحياة السياسية اليوم بسوريا تحديدا؟ إذا بدي أسألك أنا بشكل أساسي، دور المرأة اليوم، وجودها اليوم في الحياة السياسية بسوريا.
3: أول شيء يعني إذا بدي قارن بما سبق، في انفراج قليلا سياسيا أكيد، لكن إذا بدي قارن بما نضلنا من أجله وقمنا ثورة من أجله، ثورة قامت تحت شعار الحرية والكرامة، والحرية لا يمكن أن تكون إلا ضمن عمل سياسي. كيف بدي أحقق حريتي إذا ما عندي قنوات سياسية أنا أشتغل من خلالها وإلا بدي أروح على الفوضى إذا ما كان في قنوات سياسية؟ وبالتالي بما هو مطلوب، لا، ليس لدينا أي حياة سياسية، ليس لدينا أي حياة سياسية. هناك تقييد، إذا لم نقل منع مثل ما قال علي، هناك تقييد للتجمعات. ونحن بالحركة السياسية النسوية بتعرفوا أنه ووصلكم أنه قدمنا طلب لعقد مؤتمرنا السنوي ب دمشق ولم نتلقى جواب على الإطلاق، لا سلبا ولا إيجابا، ولا نستطيع أن نعقد المؤتمر بدون موافقة.
0: بس عقدت مؤتمر من المؤتمرات، إذا ماني غلطان صح؟
2: عملوا البيان.
0: مو عقدت أحد من المؤتمرات بعد ثماني كانون بأسابيع أنتوا عقدتوا مؤتمركم، ولا أنا غلطان؟
3: عقدنا مؤتمر صحفي بثماني كانون الثاني بعد شهر تماما من سقوط نظام الأسد، أعلننا فيه عملنا، لكن تقدمنا لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي. نحن كنا نعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي في الخارج وجماعة الداخل يكونوا معنا أونلاين. حسينا أنه بعد أن سقط الأسد هذا ما منطقي، المنطقي أن نكون كلنا موجودات وموجودين في سوريا، فتقدمنا بطلب لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي، وتأخرنا بعقد المؤتمر التنظيمي، يعني تأخرنا أشهر لحتى قدرنا نعرف كيف لازم نقدم الطلب، ولحتى قدمنا الطلب واشتغلنا عليه، لكن يعني لم يعد لدينا وقت للانتظار ولم نتلقى جواب، فاضطرينا إلى عقد مؤتمرنا السنوي في بيروت تنظيميا، وعدنا إلى دمشق لنعقد جلسة حوار صغيرة في بيت فرحي، أعلننا فيها عملنا اللي اشتغلنا عليه، اشتغلنا المشاريع اللي اشتغلنا عليها السنة الماضية، واللي كان من النقاط المهمة تبع المسار السياسي،
0: بس
3: اللي هو
0: كل
3: كان
0: هذا اللي
3: حوار
0: حكيتيه
3: بين 14 كيان سياسي حطوا فيه خارطة الطريق لسوريا،
0: لينا كل هذا اللي حكيتيه اسمه
3: وأعلننا فيه بياننا الختامي. تفضل.
0: كل هذا اللي حكيتيه هو انفراج صغير عن ما سبق بصراحة، يعني اجتماعات
3: هو
0: وندوات طبعا، يعني بتفهم طبعا فكرة انه منع انعقاد المؤتمر، بس بالعموم هذا كله انفراج بسيط برأيك؟
3: إذا عم تسألني إلي
0: ايه
3: دكتور زيدون، فهو انفراج لكنه غير كافي.
0: غير كافي. طيب
3: أنا لحتى يكون عندنا حياة سياسية بدنا إمكانية تجمع، إمكانية تشكيل أحزاب، وبدنا ما ناخذ موافقات، بدنا نعلن فقط.
2: بدنا نحكي استاذ،
3: يعني
0: والله والله بس بدي اسمع
3: اليوم
0: اسمع
3: في
0: اسمع 17
3: موافقات
0: وراجع لك.
3: مسبقة.
0: دقيقة دقيقة لينا، خليني اروح عند الاستاذ ارام نجار. استاذ ارام، انتو استاذ ارام، حضرتك من حركة
4: مساء الخير.
0: ميت هلا، حضرتك من حركة 17 نيسان اللي انتو
4: أكيد.
0: تظاهرتوا وعملتوا اعتصام ب 17 نيسان بساحة المحافظة.
4: ساحة المحافظة تماما، وقبل منه كنا مساهمين باعتصام بابتوما.
0: تمام، هل انتو يعني حركة يعني هل هذا الاعتصام حقق اهدافه؟ هل هو كان شيء رمزي؟ وين وصل هذا الاعتصام؟
4: نحن طلعنا بالاعتصام المرة الماضية وطالبنا بقائمة من 10 مطالب تقدمنا فيها للسلطة، وللأسف لتاريخ اليوم ما تم الرد على هذه الطلبات ولا حتى مناقشة هذه الطلبات أو حتى محاورتنا بهذا الموضوع.
0: بهاي المظاهرة انتو جسدتوا انه انتو كيان جديد، بس نحن لحد الآن ما نعرفانين شو هو، هل هو حزب، حركة سياسية، حركة احتجاجية، انتو شو؟
4: هو نحن ب 17 نيسان عبارة عن حركة مدنية بتحاول تنظيم صوت المواطنين والمواطنات وتسليط الضوء على التحديات المعيشية اللي عم تواجهها، بمقدمتها ارتفاع التكاليف المعيشية، غياب الشفافية، تراجع دور الكفاءات، التضييق على النشاط الاقتصادي والحريات السياسية بالبلد.
0: طب بدي أسألك سؤال أستاذ آرام،
4: تفضل.
0: بعد ما صارت المظاهرة شلون كان سلوك الأمن العام معكم صراحة؟
4: أثناء المظاهرة عم تحكي أو بعد
0: نعم،
4: منها؟
0: أثناء المظاهرة.
4: لا، أثناء المظاهرة كان سلوك حضاري، أجوا وفصلوا، كان بين شارعين، للأسف كان في شارع ثاني مناوي لأنه، بس كان في تصرفات يعني خارجة عن القانون صدرت منهم، كان في تهديدات قبل بيوم إذا بتتذكر، في أشخاص طلعت على السوشيال ميديا وطالعت أسلحة وهددت إنه هي حتجي على الاعتصام وتستخدم هي الأسلحة، واللي أدى لحتى إنه نحن نحاول قدر الإمكان نحافظ على سريتنا كأشخاص منظمين للاعتصام، وبنفس الوقت في أشخاص خافت تنزل على الاعتصام وآثرت إنه تبقى ببيوتها. طبعاً ما حدا
0: لكن
4: حاسب
0: ظل
4: الناس، ما
0: ظل
4: حدا
0: سلوك
4: حاسب.
0: الأمن العام حامي لكم إذا أنا ما فهمت غلط. وعندي سؤال أساسي هون، ناس
4: تفضل.
0: وصفت هاي المظاهرة بفلول وناس وصفت هاي المظاهرة بالرعاة، أنتو شو رأيكم؟
4: أول شيء نحن بنرفض هي التسميات، بالنتيجة كلياتنا مواطنين سوريين على اختلاف انتماءاتنا والدينية والعرقية والثقافية حتى. والمواطن السوري حق للجميع ضمن قانون عادل بيضمن الحريات، بيضمن الشفافية، وبنفس الوقت بيحاسب الأشخاص اللي بيرتكبوا المخالفات والجرائم بطريقة عادلة، وجميع الناس يكونوا تحت سقف القانون.
0: جميل، خلينا نروح للأستاذ مهند. صار لك ساعة بتقول لي بدي أرد أرد
2: لا بدي أرد، بس يعني في كم هائل من المغالطات.
0: فضل.
2: يعني ابتداءً أو انتهاءً، ابتداءً من ما انتهى عند الضيف الأخير لما قال إنه في ناس ما حدد من هوية الناس اللي هددوه قبل بيوم بالنسبة للاعتصام، يعني ممكن في شخص طلع على السوشيال ميديا وهدد، هذا يعني هل يعبر عن سلطة؟ هل هو مسؤول في سلطة؟ وأنا سمعت حتى وقتها، أنا أتذكر الحادثة وقتها تم اعتقاله، مو هذا موضوعنا. الموضوع الأساسي هناك هو أحسن عندما قال يجب أن يكون هناك قانون ناظم للعملية السياسية وتشكيل الأحزاب، وهذا اللي أنا أكرر وأقوله. يعني كيف تكون هناك حياة سياسية بدون ما يكون في هناك قانون ناظم، ولسه مجلس الشعب لسه ما عقد اجتماعه. الحياة السياسية عندنا أستاذ زيدون صراحة هي ناشئة وليست ناضجة، يعني ما اشتغلنا احنا عمل سياسي الا ضمن الثورة، الناس اللي طلعت من الثورة، الناس اللي ممكن تهيئ لها جو او مناخ او خرجت خارج البلد واستطاعت تشتغل هذا الشغل، ولا اللي كان اللي ظل في البلد معروف شو كان مصيره. انا اسال سؤال، اي شخص اليوم موجود في اوروبا وانت حضرتك كنت في اوروبا، هل يستطيع 5 أشخاص ان يعقدوا اجتماعا دون الحصول على ترخيص؟ طيب هل الترخيص هذا ما يكون مبني على اساسا قانون؟ هل قانون ما راح يصدر لازم يكون من هيئة اللي هي نسميها احنا مجلس الشعب او مجلس النواب او غير ذلك؟ طيب انا مع تأسيس الحياة السياسية، والحياة السياسية لابد منها، واساسا كل ما خرجنا من اجله وناضلنا من اجله وسرنا مشان يكون هناك في حرية تعبير وفي حرية سياسية وكذا، لكن الهامش الموجود الحالي في فرق كبير لما تقول الضيفة هناك في انفتاح وهذا الانفتاح او الانفراجة يعني
0: غير كافية.
2: هذا صحيح أتفق معها، وبين مثلا الضيف الثاني لما يقول في تضييق للحريات السياسية، الله أكبر، يعني كنا نعيش إحنا بهامش من الحريات السياسية في البلد، صارنا 60-70 سنة والآن صار في تضييق. لا أنا أعتقد يعني هذا مغالط. اليوم طلع الشارع تستطيع أن تحكي تجيب سيرة مين بدك، أكبر رأس في هرم الدولة إلى أنزل وتنتقد وتتكلم وعلى الحكومة وعلى المحافظ وتتظاهر. منذ متى يا رجل إحنا في الرقة وفي دير الزور والحسكة نتظاهر ضد ممارسات أو ضد كذا أو تقصير في محافظة أو كذا؟ 14 سنة اسأل الأستاذ علي رحمون، كان قصد تخفي عن وجه الأرض، صح ولا لا أستاذ علي؟
5: لا.
2: طيب فالهامش اللي عم يحكي عنه، أنا بيتي أخذوه قبل 3 أشهر، ما لنا فيها
0: قبل 3 أشهر من هسه؟
2: قبل 3 أشهر من هلا جماعة قسد أخذوا.
0: ليش ما قبل 3 أشهر هلا في كان؟
2: هلا على أساس اندماج إحنا، إيه مو مشكلة. المهم
0: يعني مارك
2: الأقصد
5: موافقة السلطة تبعه.
2: الأقصد أستاذ، هذه سلطة وهذه السلطة يعني خلفها الأغلبية من الناس، وهذه السلطة الآن موجودة وحظيت بشرعية داخلية ووطنية وخارجية وغير ذلك، يعني كفى تشكيك إنه هذول ما نعرفهم والأشخاص اللي يمنعونا مثلنا مثلهم؟ لا مو مثلنا مثلهم،
5: حدا حكى
2: مو مثلك مثلهم. لا أنت حكيت قبل شوي. فأستاذنا اليوم إحنا لما نحكي على السياسة، نعم أنا أتفق مع الجميع، لسه ما عنا أحزاب، أكيد لسه ما عنا أحزاب بالمعنى اللي إحنا نريده. أستاذ تخيل بالله عليك، سوريا اليوم عبارة عن كانتونات إثنية وطائفية وخطابات تحريضية، وكل واحد هيك فاتح لي صدره، أنا أمثل المكون الكردي، أنا أمثل المكون الدرزي، أنا أمثل العلوي. طيب يا أخي تحويل هالطوائف اللي هي تنوع جميل وتعددية جميلة إلى حركة سياسية ومحاولة انتهاز الفرصة والركوب على هذه الموجة، هذا أكبر خطر يهدد. لازم يكون في قانون يا أستاذ ناظم.
0: طب خليني أسمع
2: للعملية بس أختم. لازم يكون في قانون ناظم للعملية السياسية وآلية تشكيل أحزاب، الأحزاب اللي كانت موجودة حتى اللي كانت خارج السلطة خلينا نقول، أو اللي كانت حتى ضد بين قوسين ترفع شعار العمل السياسي ضد النظام كحزب، مثلا يقول لك حزب كردي ولا حزب درزي ولا كذا، هذا غير مقبول.
0: شو رأيك؟
2: أنا بدي حزب أكون فيه أنا والأستاذ زيدون وعلي رحمون والمسيحي والسني والكذا بناء على المواطنة مو على المحاصصة الطائفية.
0: شو يا
5: هلا؟ أول شيء أنا حاب أوضح مسألتين. الأولى نحن ما جايين هون على طريقة فيصل القاسم،
0: لا أبدا،
5: يكون في طرفين، لا قصدي وكأنه اليوم هو عم ياخذ دور الدفاع عن سلطة وأنا كأنه جاي أنا المناوئ للسلطة. أنا أول شيء حكيت أن في بداية استلام هذه السلطة كان هامش الحرية ممتازا وحرية الرأي كان ممتاز، بدأت بعدين التضييق مشان نكون واضحين ونكون دقيقين في الكلمات. هذا واحد. اثنين، بس بدي أسألك أنا سؤال، على أي أساس تشرع لنفسها هذه السلطة أن يكون لديها الأمان السياسي والتي توازي حزب البعث وتمنع عن الآخرين الحياة السياسية؟ بأي حق هذه المسألة؟
2: ما في أمان سياسي، وين أمان؟
5: لا في، اللي طلع بقرار حلة معناها كان في. وأنا قلت لك أنا شخص انطلبت على الهيئة السياسية، وفي كل محافظة أنت بتعرف تماما كان في مسؤول هيئة سياسي هو من ينظم العملية السياسية وهو من يمنح التراخيص للندوات. بدي أعطي مثال أكثر على التضييق. فاتح جاموس رغم اختلافي أنا وياه، عنده منتدى ببيته من أيام الأسد، منتدى بيلتقوا فيه متنوعين، أكثر من مرة تم الطلب والتهديد ونزل على صفحته لمنع هذا المنتدى، هذا ليس تضييقا؟ طيب.
2: بس بعشر ثواني
0: لا
2: بس سؤال، بس توضيح بسيط. الهيئة السياسية أستاذ، إحنا بالثورة صار عندنا في كل حارة 50 تجمع موجود، وأجوا من برا البلد وتجمعات وسياسيين وكذا وشغلة. طيب الهيئة السياسية لما صارت بشكل مؤقت وتواصلت مع الناس، بالعكس من ثمارها أنه أنت حضرتك الآن موجود هون،
5: بأي حق عم تفرض على الآخر؟
0: لينا نحكى قصة التظاهر، تظاهر كثير. شو تقييمكم لقانون التظاهر؟ مش جزء من تنظيم الحياة السياسية؟ وراح اروح بنفس السؤال بعد شوي ايضا
3: لآرام. في مشكلة كثير كبيرة.
0: ايه تفضل.
3: في مشكلة كثير كبيرة بقانون التظاهر.
0: فضل.
3: انه قانون التظاهر يتطلب موافقة، وهون النقطة اللي انا حكيتها. اول شيء بدي صلح له للاستاذ مهند،
2: حتى بالمانيا باوروبا
3: ما بتحتاج ابدا لموافقات مسبقة. نحن بالحركة السياسية النسوية عقدنا مؤتمرنا في كذا مدينة أوروبية، ووصل لعدد 80 وحدة واحد مجتمعين سوا بقاعة.
0: متأكدة لينا أن الترخيص هو علم وخبر وليس موافقة؟ يعني أنت فيك تنظمي مظاهرة من دون موافقة
3: فيها؟ أنا متأكدة. نحن عقدنا في باريس، وعقدنا في برلين، وعقدنا في
0: بروكسل. أنا ما عم بحكي عن المؤتمرات لينا، لين انا عم بحكي عن التظاهر. مؤتمرات نعم ما حدا بيسالك وين رايك، بس انا عم بسالك عن
3: لا، هو حكى الاستاذ مهند حكى عن المؤتمرات انه لا يمكن يجتمعوا 5 بدون موافقه مسبقه.
2: اجتماع سياسي
3: هذا حديث مصر.
2: يعني في مؤتمر
3: اذا
2: بدون تنظيم وبدون موافقه؟
0: طبعا مؤتمر ممكن،
3: بس شوي اذا كنت اعطيني
0: زي لا كملي بس الاستاذ مهند متحمس شوي. تفضلي
3: وحاول تابعكم على التلفزيون، صورة التلفزيون عندي متأخرة.
0: أنا أسف، فضلي
3: من اللابتوب عم يصير في لبكي. بعد إذنه الأستاذ مهند في يرد بعدين الرد اللي بده إياه.
0: فضلي.
3: أول شيء كمان أيضاً في التظاهر بأوروبا ليس هناك موافقة مسبقة، هناك علم وخبر. في ألمانيا على سبيل المثال لهن ما بحاجة لأنه يأخذوا موافقة وتصريح، بيخبروا. بس لما بيخبروا هن الدولة مشان تنزل الدولة، أكتر شيء ممكن تعمله تغير لهم المكان. إذا عنده قلق من المكان تغير لهم المكان. هاي النقطة. نحن بالتحالف السوري الديمقراطي عم نشتغل على متطلبات اللازمة لقانون الأحزاب، ورح ننشرها قريبا. ووحدة من النقاط اللي حاكينا أيضا إنه يجب أن لا يكون هناك ترخيص للحزب، يجب أن يكون هناك علم وخبر فقط للحزب. لكن فيما بعد لما بيروح على الانتخابات بصير بده موافقات وتحقيق شروط.
0: تمام،
3: إن شاء الله ما كنت
0: أطول. سؤال عليك. لا شكرا. سؤال نفسه إليك استاذ آرام، هل قانون التظاهر اليوم هو جزء من تنظيم الحياة السياسية أم إعاقة لها؟ اللي صدر
4: أكيد إعاقة لها. أول شيء مين اللي حط قانون التظاهر؟ وثانيا ليش هو امتداد لقانون التظاهر اللي فرضه النظام البائد واللي بيقيد الحريات؟ أنا اليوم لما بدي أقدم بأي دولة تانية مثل ما حكيت الأستاذة، أنا بعمل إختار. طبعا صحيح هي بتجيني كلمة الموافقة، بس هي بالشكلية، هي ما بتجي رفض. إيه ما بتجي رفض؟ لما بكون المنطقة والوقت اللي أنا عم بدعي فيه لاعتصام فيه إشكال قانوني أو فيه إشكال خلينا نقول أمني، فهن بينصحونا أو بيطلبوا مننا تبديل الموعد أو تبديل المكان، بس ما بيرفضوا أبدا نهائيا إلا لأسباب خاصة بحماية التظاهرة. أنا اليوم كيف بدي أطلع أعلن عن حالي؟ أنا اليوم أنا مثلا أبو وسيم تبع المرسوم 66 اعتقلوا لتاريخ اليوم ما طلع. أنا كيف بدي أطلع أعلن عن نفسي وأقدم ترخيص باسمي إني أنا طالع اعتصام؟
0: هذول تبع مظاهرة تبع ماروتا سيتي صح؟
4: تماما بالضبط. أنا كيف بدي أطلع أنا أعرض نفسي للخطر أو أعرض نفسي لينعرف اسمي أتعرض لحالة فردية مثلا، أو أني والله في ناس مختلفة معي فتأذيني، أنا ليش أعرض حالي للخطر؟ أنا المفروض إلكترونيا راسل الهيئة السياسية أو أي هيئة كانت هي المختصة بهذا الموضوع، وأنه أنا بدي نظم اعتصام بهذا المكان. تمام، والدولة تتحمل مسؤوليتها بحماية هذا المكان من أي تخريب وملاحقة أي شخص بيقوم بالتخريب. مو تلحقني إلي أنا إذا صار تخريب، ببساطة ممكن يجي أي شخص من خارج الاعتصام يعمل أي إشكالية ويخرب بالمكان، وهذا الشيء تجي السلطة ترجع علي فيه. هذا ما هو صحيح. تحملي مسؤوليتك أنت يا سلطة تجاه هذول الأشخاص، أنت اللي مهمتك تراقب هذا المكان وتحميه وتأمنيه بشكل كامل. لذلك المفروض بالأساس أعمل هذا الشيء إلكترونياً. أنا ممكن أبعث من إيميل فيك أحمي حالي فيه، أنا ما لي مضطر أعلن عن نفسي حتى. طيب. وإن كنت موجود بالشارع.
0: جيد أستاذ أرام، أستاذ مهند تعلق به. لاحظ انه قاعدين حكي اللي ظاهروا مشان ماروتا سيتي واللي هي قضيه يعني من زمان ومؤلمه.
2: نعم.
0: معتقلين يعني حتى هذا تبع العباس اعتقل ورجع يعني افرج عنه.
2: انا صراحه ما عندي
0: ما زالوا معتقلين.
2: شو اسباب الاعتقال او كذا شو يعني هذا
0: هم ظاهروا مشان ماروتا سيتي
2: المفروض يعني. نعم الناس هي في وزاره الداخليه ممكن ترد على الاسباب، لكن بالنسبه لقانون تظاهر من حيث المبدا، لما يكون عندنا قانون تظاهر وبده موافقة، الأستاذ يقول موافقة شكلية وغير شكلية ويقارن الوضع، بالله عليك الوضع الأمني والاستقرار والأمان الموجود في ألمانيا أو في بلد أوروبي تقارنه في الوضع الحالي اللي موجود في سوريا.
0: أوجه هذا السؤال إليك أستاذ علي،
2: هل
0: تعتقد أنه اليوم الوضع بسوريا بيستحمل مظاهرات غير منظمة؟ يعني شارع ما بيطلع مشارع مقابل، وخصوصا بيظل التحريض الطائفي اللي موجود. هذا اللي عم بيقوله الأستاذ.
5: هلا أول شيء كمان بدي أرجع، أنا بتمنى نحن كل حكينا وبعتقد كل لقائنا هو من أجل أنه يكون لنا دور، لا يكون لنا دور في بناء سوريا للوصول إلى سوريا بلد آمن مستقر.
0: نعم.
5: معافى ما هيك ما نحاول نحن بالضبط، نحن ما بدنا نحاول كل واحد يدافع عن أي خطأ كان وكأنه يأخذ هو هذا الموقف. هلا أنا بعتقد أنه
2: ما كملت فكرة الأستاذ.
5: أنا بعتقد إنه ما تم في هذا القرار هو لمنع التظاهر، طالما إنه هن ما حطوا.
0: أنا سألتك سؤال محدد. هو عم بيقول لك اليوم الشارع السوري المحتقن بيتحمل اليوم مظاهرة غير منظمة؟
5: يا أخي شو يعني المنظمة يعني؟
0: يعني
5: أنا وقت عم أعلن،
0: أنا لما بدي أطلب ترخيص بدي قوات الأمن تكون موجودة.
5: تمام. أنا بطلب يا أخي، بس المفترض يكون في مرجعية تعطيني الموافقة مثلا. شو هذه التظاهر اللي طلعت بدنا نعيش؟ أنا ليش بدي يكون ضده وليش بدي حرض؟ أنا معلش أيام
2: يا أستاذ عم تستخدم المظاهرة، ممكن تستخدم ويطلع واحد داخلها مثل ما صار بأماكن في سوريا قبل هالمرة وصارت تطلق نار على يعني أجهزة الأمن.
5: صارت
2: اليوم،
5: صارت
2: ممكن
5: اليوم.
2: ممكن
5: صارت
2: أخي صارت ممكن بالمرجي. ممكن يجيك خلايا أخي من تنظيم بين داعش. تمام، وهاي مظاهرة لا فيها لا علم بالخبر وكذا ولا شيء، وتظاهروا بمكان وفجروا سيارة مثل ما فجروا كم يوم. يعني في ألف سبب وسبب، حتى بأكثر الدول اللي إحنا عم نضرب فيها مثل، مع أنه أنا مو ضروري أستنسخ تجربة ألمانيا بصراحة أو فرنسا. أنا أخي عندي ظرف معين،
0: اسمح لي
2: في عندي ظرف معين الآن يستدعي أنه أخي على الأقل الموافقة المبدئية من السلطة الموجودة حاليا.
0: جيد.
2: ونحن في فترة انتقالية يا جماعة، لا تقارنوا حالكم بمجتمع مستقر ويعرف شو معنى المواطنة وفي أحزاب سياسية وفي قانون والنفوس هادية والنفوس مو محتقنة. يعني مو معقول حادثة قتل 8 عناصر أمن أمس واليوم أجي أعمل مظاهرة مشان يعني مو يعني في شيء يعني لازم يكون بالعقل، يعني على أساس أني أنا أحافظ
0: كل الدول على المجتمع اللي بتقيد حق التظاهر تستعمل دائما نفس الحجة انه اخي.
2: وحتى كان انا اليوم عندي معلش، اليوم انا ما بدي استبق الاحداث واقول كل الدول عم تستخدم الحجة الامنية. انا ما اقول لك انا ضد منع التظاهر، على فكرة انا مع قانون ينظم التظاهر. هذا
0: على قاعدة العلم والخبر، مش على قاعدة الموافقة.
2: لا هذا قاعدة العلم والخبر، يعني بدولة تكون مستقرة تماما. اخي انت اليوم قدمت على مظاهرة في مكان ومنعتك السلطة، قدم مرة ثانية.
0: لا على مهلك، على مهلك بأوروبا مشان نرجع.
2: طيب سؤال نسأل سؤال بطريقة أخرى. أخي في مظاهرة اليوم تم تقديمها ورفضتها السلطة؟
0: على علمي صار، بس على الأقل امبارح اعتقل حدا تبع ماروت. بس أنا راح أسألك سؤال. العلم والخبر هو اللي بيأدي الغرض أنت عم تقوله. شو يعني أنا بقدم طلب بقول بدي أتظاهر، بقول له ليك هاي المنطقة حذرة روح على غيرها، أعطيتني علم خلاص أعطيك العافية، أنا بروح
2: وهذا واجب السلطات يا
0: وأنا بروح بحميك. بس الموافقة بتصير أداب إذا السلطة التنفيذية ليه لحتى أوافق على مظاهرة؟
2: الموافقة ما دام موجودة في دول اللي إحنا عم نتغنى بديمقراطيتها وحقوق الإنسان وبأوروبا وبالغرب، ما زال في شيء اسمه موافقة، مو إخبار والله أنا أخطرك وإن شاء الله عمرك ما جاوبت يا السلطة. لا، بده ينتظر موافقة للسلطة أو تغيير أو مثل ما أنت تفضلت، أو المهم يكون في تعليمات بهذا الشكل. اما احنا نجي بدنا نصير ديمقراطيين اكثر من ديمقراطيه. شوف ترى اكثر الناس اللي تاجروا بالديمقراطيه طائفيين بسوريا، اكثر الناس اللي حكوا بالديمقراطيه الامه الديمقراطيه والتجربه الديمقراطيه والاسلام الديمقراطي. هاي شعارات يعرفها الاستاذ علي، لا تزعل مني والله.
5: الناس شو شعاراتك انت؟
2: المهم هذول كانوا اكثر الناس قمعيين. شوف النظام البائد اذا تذكروا، اللحمه الوطنيه والوحده الوطنيه والديمقراطيه والاشتراكيه كله خرطه بخرطه. ياسر
0: بس ما كان في ايضا معلش. حراك سياسي على الاقل من الثوره يا اخي. هيئه التنسيق اللي كانت هي والائتلاف برا بكتله واحده، كان هيئه التنسيق بالشام والائتلاف برا عاملين كتله واحده.
2: هيئه التنسيق لها ظروف مختلفه. هيئه التنسيق اول شيء من جمله من الاحزاب المعارضه للنظام من ايام ما رفضوا يدخلوا حتى الجبهه الوطنيه التقدميه، ولهم تاريخ
0: وكانوا موجودين
2: بالمعارضه من ايام الله يرحمه جمال اتاسي وغيره، وكان لهم نشاط ولهم كذا ولهم وناس انضاف، ورغم انه كثير ناس حاولوا يشككوا فيهم، لكن ايضا كان في ظروف مجتمع دولي حاولت النظام البعد ما بدنا نحكي بها السيره انه الله انا عندي معارضه داخليه، هو يعرف انه صراحه ايضا كان تاثيرها وامكانيتها محدوده نتيجه عده اسباب، ابرزها الشيء اللي حكينا قبل شوي بالكواليس انه اليوم في شباب في عندهم نضج سياسي بدهم يخرجوا من الاحزاب التقليديه الايديولوجيه، يعني الايديولوجيات الاحزاب القديمه استاذ ما عاد تنفع حتى بسوريا المستقبل، وهذا اكيد بده حلقه ثانيه عندك.
0: شو استاذ علي؟
5: والله انا برايي
0: بعجاله
5: الاستاذ بده دائما يعني ينظم الحياه السياسيه في سوريا على مزاجه وعلى مقاسه تماما هيك.
0: عم بيقول عم بيحط مبادئ
5: يعني. تمام انا عم بقول يا اخي
2: يعني والله لو حكيت معقول. لو حكيت رايي هذا انا هلا اذا بدي احكي رايي هذا او تكون برنامجك هذا تعمله بالقامشلي ولا بالسويدة لا تنقتل
5: راح لا صدقني والله
0: والله جايين على القامشلي
5: في تجني لا
0: جايين على القامش وعد الزور
5: انا ابن المنطقه يعني شطب هالحياه السياسيه او الحركه السياسيه يلي قدمت مناضلين حقيقيين على مدى تاريخ سوريا بهالبساطة انه هدول بمعنى من المعاني انه هيك يعني
2: طبعاً بس ننتظر مجلس الشعب يعقد يا شباب ننتظر شوي
0: كلنا عم نستنى مجلس الشعب
2: انتظروا شوي
5: طول بالك
2: كثير حلقة
5: طول بالك علينا انت طول بالك خدنا بحنانك خدنا برعيتك شوي بس يا اخي ما تاخذ انت والله ما جاي نحن
2: طيب بيهمنا والله اكثر من هالديمقراطية عند الاستاذ زيد وعم تحكي هلا
0: شباب روقوا لا هلا بالجولة بعدين اعطيكم دور كفاية السادة الحضور جولة أولى ساخنة خليكم معنا نرجع بعد الفاصل
6: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا
7: فلسفة البعض أنه الكل فاسد في فساد وين ما كان حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك
6: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
7: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء
6: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
7: الملاحظة الأساسية على الانقلابات لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة
6: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات
7: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وبدي أذكركم باستبيان اليوم واللي بيقول برأيكم ما هي أولويات مجلس الشعب المقبل؟ إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية، ولا إقرار قوانين تفعيل الحياة السياسية، ولا إقرار قوانين مكافحة الفساد، ولا إقرار قانون العدالة الانتقالية؟ امسحوا الباركود وصوتوا، وبنهاية الحلقة راح أخبركم. وهسه راح نحكي عن مجلس الشعب. مجلس الشعب سيقر حزمة هائلة من القوانين، يعني أنا ما نعرفان شلون بدهم يلحقوا. واحد منها هو قانون الأحزاب. جاهز مجلس الشعب يقر قانون أحزاب حتى لو ظهرت أحزاب مزعجة للسلطة؟
1: أعتقد أنه مجلس الشعب غير جاهز بعد لإقرار قانون للأحزاب.
0: يا حبيبي يعني أنت بدك كان أستنى لعقد مجلس الشعب؟
1: لا خلينا وبعد نخلص يا أستاذ، في عندك عدالة انتقالية الله يرضى عليك، أنه نحكي مشان ما نحكي ننظر بس تنظير بالهواء. يعني في عندنا شغلات أولويات أهم أنا بالنسبة أنا أشوف.
0: تفضل.
1: حاليا في عندك عدالة انتقالية، أنت بدل ما تطبق العدالة الانتقالية وتقر قانون العدالة الانتقالية ونخلص ونطوي ملف هالآلام والجراح والكذا. يعني في ناس هلا في البارح أنا أثرت فيني كلمة على موضوع راني عباس، خال الـ أو أخو شقيق راني عباس، يحكي أنه يعني كان يؤلمنا أنه الناس كانت مبسوطة وفرحانة وبالانتصار والكذا، وإحنا لسه عم ندور على يعني مفقودين عنا وأشلاء أبنائنا. فهذا يعني لازم نأخذ بعين الاعتبار. أنا لما بدي أبني اليوم،
0: وبالتالي قانون أحزاب ما بيأخذ بعين الاعتبار أشلاء الناس؟
1: أنا ما أقول لك، أنا أقول لك يعني أنت سألتني سؤال أنا جاوبت حسب فهمي للأمور. ممكن ما يتعارض، يعني ممكن هم يقروا هالقانون وهالقانون وهالقانون، بس أعتقد مسألة قانون الأحزاب بدها نقاش وبدها حوار طويل.
0: كله بده نقاش. قانون عدالة
1: انتقالية. نعم. بس يعني ممكن طبعاً يا ريت يقروا قانون أحزاب. أنا مع إنه يقروا قانون أحزاب، موقفي.
0: حتى لو ظهرت أحزاب مزعجة للسلطة، معارضة للسلطة.
1: أحزاب مثل إيش يعني؟
0: شو ما
1: مزعجة للسلطة؟ إحنا ما هي أنت لقانون الأحزاب مشان تظهر أحزاب مو إنه مزعجة، ولا بغض النظر عن موقفها للسلطة تحدد إنه إطار عام لعمل الأحزاب. يعني ممنوع أنت تنشئ لي حزب على أساس إثني ولا على أساس ديني، وما تسمح لي أنا. الأحزاب المفروض والسياسة المفروض تعزز قيم المواطنة في سوريا القادمة، أنه يكون الفرد هو مواطن سوري قبل تعريفه بهويات فرعية. اليوم إحنا أستاذ أمام حالة تطغى فيها الهويات الفرعية على الهوية الجامعة الوطنية، فأصبح الناس بحجة هذا التنوع اللي إحنا نحترمه ونحبه ونتمنى المحافظة عليه، وصدرت كثير يمكن مراسيم للحفاظ على هذا التنوع، أما ما أتخذ منها حجة بحيث أني أسيسها وأعمل منها سياسات وأحزاب بكرة.
0: ليش عم تفترض أنه الأحزاب ستقوم على أساس طائفي؟
1: لأنه في هو لازم نجرم الأحزاب التي تقوم على أساس طائفي، الأحزاب التي تحتوي موادها الداخلية أو دساتيرها.
0: أعطيني حزب بسوريا اليوم على أساس طائفي. حزب مين حزب بسوريا على أساس طائفي؟
1: يا أستاذ
0: يعني بجوز حركة الإخوان المسلمين هي حركة الوحيدة
1: يعني اللي سؤال سؤال اليوم إحنا في عنا كم حزب على سبيل المثال بالجزيرة؟ أحكي لك أنا ابن القامشلي، كم حزب كردي ظهر في الثورة على سبيل المثال؟ كان عندنا 12 حزب أثني يا سيدي مو طائفي.
0: طيب تمام.
1: 12 حزب وصاروا 120 حزب الآن ما شاء الله. 120 حزب، طيب هذا كله قائم على أساس أثني. أنا ما بدي لا حزب عربي على أساس أثني يقوم، ولا حزب كردي على اساس اثني.
0: لا بعث عربي ولا بعث كردي
1: ابدا.
0: استاذ علي،
1: احزاب
0: استاذ علي
1: تعالج قضايا اليوم وسوريا المستقبل.
0: تاخر مجلس الشعب مشان انتخابات شمال شرق. بصراحه شو راي مسد بمجلس الشعب اليوم؟
2: لا انا بعتقد انه اول شيء مجلس الشعب يعني الآلية اللي طلع فيها ما كان يعني بمستوى الطموح اللي ممكن يحقق لنا البدنا اياه من هذا المجلس.
0: بس انت بس شمال شرق شارك بالانتخابات،
2: شارك وشارك
0: شارك بالعمليه
2: وشارك يعني بالتعيين، شارك وبالتعيين اكيد.
0: اوكي، وبالتالي انت جزء منه، انت موافق على اللي صار.
2: انا انا انا كمواطن سوري انا بدي مجلس الشعب شو ما طلع بالبدايه اولا، مشان ما يضل متحكم باي قانون او اي مرسوم شخص لحاله. وقت اللي بيكون خيو فيه 100 واحد احسن بكثير ما يكون واحد لحاله، على الاقل بيصير في اخذ وعطى يعني بهالموضوع. لكن مع ذلك انا بعتقد انه اليوم كان المفترض يكون في نوازم لهذا المجلس الشعب. يعني مثلا بده عم يحكي الاستاذ وانا بوافقه انه مثلا مسار العداله الانتقاليه، طيب بده ناس قانونيين وبيشتغلوا بيعرفوا يشتغلوا فيها. يمكن يطلع عندي مجلس الشعب ما في 5 قانونيين.
0: الله. بس انتوا شاركتوا
2: بغض النظر، نحن لا كسياسيين ما شاركنا ولا كان لنا علاقه ولا حد استشارنا ابدا.
0: يعني انت بمسد اللي فاوض السلطه
2: ابدا؟ نحن مسد لا ما داخلين بالمفاوضات ابدا مثلا. نحن
0: كسياسيين. وهذا مين يلام عليه؟ صراحه مين يلام عليه؟
2: السلطه ما بدها سياسيين، ما بدها يعني اعطيني مكان
0: بس اذا بتريد. السلطه هي اللي حددت وفد المفاوض لها اللي ضدها؟
2: اذا بتريد السلطه فاوضت القوه العسكريه لليوم تفاوض مع مظلوم عبدي كقائد قوه عسكريه، ما فاوضت. اذا بتريد التفاوض، شوف انت وفد التفاوض، اعطيني واحد من كل وفد التفاوض بمسد.
1: مسد ايش تقصد استاذ؟ معلش،
2: مسد الهاء،
1: يعني مثلا الهام احمد مسد صح؟
2: لا ما لا، الإدارة الذاتية، مسؤولية العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية. نحن بدنا نفرق إذا بتريد، وهذا أنت أنا يعني نعم. عتبي عليه نعم. في هيئة سياسية موجودة، مجموعة أحزاب المسلة مسد. في فرق بين مسد وبين الإدارة الذاتية وقسد كقوة عسكرية. بالتالي اليوم هي السلطة اتجهت هي للقوة العسكرية. أولاً القوة العسكرية هي فرضت الإدارة اللي هي كانت الناظم الإداري للمنطقة، وبالتالي هدول اللي
0: بالتالي مش بس السلطة، مش كمان قسد صراحة.
2: طبعاً لا ممكن أستاذ من أنا أنا أنا مسد معلوماتي
1: مسد والإدارة الذاتية من منتجات قسد، من ما نختلف أنا وياك عليها
2: بغض النظر. أنا ما بدي أقول منتجات شو يعني. اليوم إذا كان والله كل حزب شارك صار منتجات قسد، في أحزاب في مسد هني قبل قسد بعشرات السنين. هلا أنت كنت عم تحكي إنه كان في 9 أحزاب، خيوفتي 3 منهم كانوا قبل ما تنوجد كل قسد. ما بدنا نفوت بهالتفاصيل لحتى نروح لمحلات لنستقوي فيها.
0: كويس.
2: أنا بعتقد إنه اليوم أول شيء كآلية اللي تم فيها هي لن تنجح بالوصول لمجلس الشعب. رغم ذلك أنا كشخص بقول إنه خيو كيف ما كان يكون مهم جدا اليوم نشتغل عليه. بس
0: هاي اتفقتوا على شغله؟
1: لا القانون قانون يحظر اساسا مشاركة الاحزاب السياسيه بالانتخابات.
0: بس خلي يكمل، متفقين على الشغله.
2: بالتالي هذا بده يتطلب، بس يعني لحتى نروح نحن هو ممكن ينظم لي انا بعدين.
0: سؤال بسرعه استاذ علي، مسد راح تنحل قريبا ولا راح تكمل؟
2: مسد هي اساس، ليش بدها تنحل يا اخي؟ وين الحزب السياسي بيحل حاله اذا شاف حاله ما له علاقه بشيء؟
0: طيب استاذ استاذ استاذ استاذ لي
2: هيئه سياسي، ما قلت حزب سياسي.
1: انا سمعت حزب سياسي
0: استاذ. ايه عم بيقول لك هيئه
2: سياسيه. عم قل لك
0: استاذ لينا، انتم ما غالب بكل الاحداث السياسيه اللي صارت بسوريا كنت عم تطلعوا بيانات، التحالف الديمقراطي كان من الاوائل اللي طلعوا، لكن مستغرب انه على الاقل انا ما شفت، ما بعرف اذا انا يعني تقصير مني، بس ما شفت بيان لكم بما يخص مجلس الشعب. ليش؟ هل انتم راضين عن طريقه التشكيل، معترضين ولا لا هذا ولا ذاك؟
3: انا بالنسبه لمجلس الشعب بدي احكي انا رايي الشخصي، واعتقد انه ايضا يمثل راي التحالف وراي الحركه. ليس كان بهديك اللحظه كان افضل مما كان. نحن بظرف ليس هناك حياه سياسيه، وبالتالي هلا اذا بعمل انتخابات المساله ما انا ناجحه، وبالتالي الطريقه اللي راحوا فيها هي قد تكون حل لإشكالية نحن واقعين فيها. لكن حتى لا نقع في هذه الإشكالية في المرة القادمة، نحن بحاجة لحياة سياسية منفتحة، لأنه لما تنتهي دورة مجلس الشعب نحن يجب أن نكون جاهزين للانتخابات، وبالتالي نحن لازم نكون عندنا حياة سياسية منفتحة. وهون بدي أحكي شغلة، أنه القاعدة القانونية بتقول الأصل هو السماح وليس المنع. لحتى تتشكل الأحزاب مو بالضرورة يكون هلا عندي قانون الأحزاب، لأنه الحزب مو بيتشكل بقرار، تجتمع الناس مع بعضها بتتناقش بالآراء، بتعمل الأوراق، بصير خلافات، بصير نقاشات، بعدين بيتجمعوا على فكرة وبيطلع بعدين بيعلنوا الحزب.
0: طيب لنوصل استاذ لينا، باللي حكيتي عذرا على المقاطعة، باللي حكيتي مسألة كثير مهمة، قلتي إنه المجلس الشعب كما شكل ليس بالإمكان أفضل مما كان، لأنه الوضع محتقن وأنه البلد فوضى وما في حياة سياسية. وهلأ عم بتقولي أنه لا، لازم يصير حياة سياسية كي ننتج مجلس شعب أفضل. اللي عم بتقولي إذا فهمته صح أنا عليك، أنه ما جرى كان صحيحا، لكن ما يجري الآن هو المقلق من عدم فتح الحياة السياسية وصولا إلى المجلس الشعب المشتهى، صح؟ فهمت عليك أنا؟
3: خليني أقول ما جرى مو كان صحيحا تماما، ولكنه كان مقبولاً في ظل الظرف السياسي اللي نحن موجودين فيه.
0: تمام.
3: هل طلعوا فيه وسطي؟ أحياناً بيكون بعد التغييرات الجذرية بالبلاد بهذه الطريقة بيجي تعيين مباشرة. هن اخترعوا قصة بين التعيين والانتخاب، لكن هي أقرب للتعيين مفهوم. لكن ما يجري الآن خطر جداً. لحتى أنا، لأنه الاستبداد كثير سهل إعادة تكوينه وإعادة تشكيله، ولا يواجه الاستبداد إلا بحياة سياسية مفتوحة ومنفتحة.
0: جميل
3: عشان
0: استاذ
3: هيك
0: آرام.
3: أنا عم أقول،
0: ايه تفضلي تفضلي تفضلي كملي كملي.
3: عشان هيك أنا عم أقول إنه الأساس هو السماح وليس المنع. مو هلأ يعني، حتى لو أخذ سنة مجلس الشعب لطلع قانون الأحزاب، كمان نحن بدنا سنة لنجتمع مع بعضنا ونشكل أحزاب. يعني بدي أضرب لك مثال، التحالف السوري الديمقراطي اللي أنشئ من تقريبا حوالي 3 سنوات قبل سقوط الأسد، أنشئ أخذ فترة تحضيرية حوالي العامين، وكان في محاولات قبله لتجمع القوى السياسية السورية مع بعضها وفشلت. من اللقاء الديمقراطي اللي صار بباريس، من كثير محاولات كانت للتجمع وإنشاء تحالفات وفشلت.
0: جميل
3: والتحالف السوري الديمقراطي اللي هلأ لحد الآن قادر يوقف ويكون هو تجمع الـ50 كيان سياسي ومدني غير المستقلين، هو فترة تحضير كثير طويلة.
0: طيب كثير وصلت
3: فإذا
0: الفكره، بس
3: الموضوع
0: خليني اسال
3: معك،
0: استاذ ارام. ارام معنا استاذ ارام؟
2: تفضل معك استاذ.
0: هل تتفق بانه ما مع السيده لينا بانه مجلس الشعب ما كان هو بشكل مقبول، لكن الان المطلوب طور اخر؟
2: هلا خلينا نقول لك انه ب 17 نيسان نحن اساسا مجلس الشعب هذا ما بنعتبره ممثل حقيقي للشعب، بسبب انه اليات اختياره كانت اليات خاطئه، وبسبب انه رغم وجود اشخاص وطنيين ضمن مجلس الشعب الى الان لم يتم بدء العمل فيه. والشغله الثانيه الاهم من هيك، الجزء الخاص او الكوتا الخاصه اللي اعطيت لرئيس السلطه المؤقته لتعيين بقيه الاشخاص، شو السبب انه هي الكوتا موجوده؟ هذا بذكرني بقائمه الجبهه الوطنيه التقدميه اللي كانت ايام نظام الاسد. ولا تنسى انه لما بيكون انت في لك كوتا ضمن مجلس الشعب، انت معناتها قرار هدول الاشخاص ممكن يكون بايدك، فهل هي ازمه ثقه ام هل هي رغبه باستئناف القرار؟
0: اذا انت بتختلف مع السيده لينا انه والاستاذ علي انه بالظرف اللي كانت فيه سوريا هاي احسن طريقه لاختيار مجلس الشعب، انت بتختلف مع لينا ومع علي؟
2: انا لا، هي مو احسن طريقه، كان بالامكان افضل مما كان. لو كان في حياه سياسيه، لو كان في حوار وطني جامع وشامل وحقيقي، كان ممكن يطلع معنا احسن من هيك. والحكومه لما عملت الحوار الوطني السابق كمان في عشرات اشارات الاستفهام على هاي العمليه
0: جميل.
2: السياسيه، لذلك احنا ب 17 نيسان حابين ننقل هذا الحوار للشارع لحتى نجتمع مع كل المكونات ومع كل الأشخاص اللي معنا واللي بيختلفوا معنا، حتى الأشخاص اللي هاجمونا بالاعتصام الماضي، كلكم مواطنين سوريين وكلكم إخوتنا وكلكم لكم صوتكم لازم يكون ممثل بشكل صحيح قدام الكل.
0: هي دعوة لنقل الحوار إلى الشارع ولا دعوة لنقل الحوار الشارع إلى الحوار
2: نقل
0: الحقيقي؟
2: نقل الحوار أول شيء إلى الشارع، لأنه الحوار اللي عملته السلطة نحن مختلفين معه تماماً. وخليني كمان أوجه، كونه نحن عم نحكي بهذا الموضوع أمام السادة المشاهدين، أنا بدعيك إلك وبدعي السادة المشاهدين جميعاً وكل الأشخاص اللي موجودين معك، الضيوف العزيزين اللي بيحترمون تمام، لحتى نحن نحط السلطة تحت اختبار حقيقي بهذا المكان، ونجتمع يوم السبت القادم الساعة 5 باعتصام قانون وكرامة أمام مجلس الشعب.
0: لا طول بالك طول بالك طول طول بالك طول.
1: هلا تعال نتحاور بعدين نعتصم.
0: طول بالك.
1: هلا استاذنا
0: بس
1: تفضل سؤال.
0: سؤالي الأساسي، اليوم الانتخابات أو مجلس الشعب يعقد بدون السويداء، رمزيا مش خطير هذا الحكي؟
2: بدون
0: السويداء؟
1: بدون السويداء، يعني اكيد الحاله اللي الموجوده حاليا في السويداء لم تسمح، يعني حتى في الحسكه في الرقه تاخر موضوع اختيار او انتخاب اعضاء مجلس الشعب من هيئه ناخبه، يعني اليوم ما في امكانيه لتشكل هيئه ناخبه في السويداء. ممكن هذا الحل، ما بعرف شلون بده يكون، ممكن طبعا قانونيا، انت رمزيا صحيح حكيت راح يكون هذا الشيء كثير

0: نماذج. أنت كنت في ثورة، في إسقاط نظام، مرحلة دامت 60 سنة، إجت سلطة صارت في إعلان دستوري. هذا الإعلان الدستوري استاثر بمثابة حتى ممكن يكون أقسى من قانون الطوارئ، بمعنى يعني كان ممكن أنه الإعلان الدستوري يقول لك الرئيس يعين كل أعضاء مجلس الشعب وانتهينا، لكن ما صار هذا الشيء. وبالتالي ليش احنا نفترض دائما
1: الحكي وافقك عليه
0: اثناء مناقشاتنا، حتى وانا اسمع لاخونا
1: اسمع بيقول لك انه الحكي لقدام،
0: الاستاذ ارام لقدام، انا متفق معهم كلهم، متفق لازم يكون في حياه سياسيه ولازم يكون في حريه تعبير، وهلا لازم يكون في حريه، وهلا حاليا انا اشوف انا يعني لا يلست دفاع عن احد، لا عن سلطه ولا كذا، لكن يا جماعة إحنا كلياتنا في القاعة اليوم موجودين هلا شي 15 واحد، والله في حياة يعني في حوار سياسي، نقعد على القهوة، مين منا ما يحكي في السياسة وبحرية وكذا.
2: خليني أسمع
0: شغلة أخيرة، إنه الأستاذة حكت إنه الأحزاب نعم تتطلب حوارات ونقاشات وتبادل أفكار مشان أعرف إذا بده يصير قانون أحزاب مين المتفق معي بالآراء، أنا الأستاذ نتفق ولا ما نتفق، هذه الحوارات موجودة، موجودة على جميع تواصل يا سيدي، موجودة على التلفزيون الرسمي.
1: خليني خليني خليني أرجع أكمل الحديث، بس بالأول خلينا نشوف التقرير إذا سمحت، آراء الشارع حول مجلس الشعب.
3: المشكلة بمجلس الشعب نفسه، طريقة تشكيله،
4: نحن بنتمنى يكون الشغل كله لمصلحة المواطن،
5: نتمنى من مجلس الشعب دائما يكون صوت الشعب.
6: احنا بنتمنى من اعضاء مجلس الشعب انه يكونوا ممثلين عن احتياجات الشعب، عن حاجاتنا، عن معاناتنا، عن الاشياء اللي بتخدم الشعب.
7: باذن الله متفائل خير ومتاملين خير ان شاء الله، في كوادر وفي خبرات وفي كذا، الحمد لله باذن الله بيكونوا قد المسؤوليه وبيكونوا قد الحمل ان شاء الله باذن الله.
8: يسمع اراء الناس، يشوفوا مشاكل غير الخدمات مثلا، يشوف شوفي عندي مشاكل مثلا غير الخدمات كبناء كذا قصه، يعني في كذا مشكله.
9: ما فينا نحمل سقف كبير للتوقعات لانه مرحله انتقاليه وصعبه كثير، في حزمه هائله من مشاكل، فهن لازم يركزوا على الاساسيات، يعني موضوع السلم الاهلي ومحاسبه اللي تورطهم بسفك الدماء، هدول لازم يعني هي المعادله لازم تنحل.
10: بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب المنتخبين او بيطلعوا على المنطقه، اول شيء هني ماني منتخبين، انا غلطت وقلت منتخبين، هني ماني منتخبين، هي واحد. اثنين ما بعتقد اذا يعني انه هني المشكله، المشكله بمجلس الشعب نفسه، طريقه تشكيله، مهامه، برنامج واضح ما في عنده.
11: رايي بالاعضاء الجدد متفائل فيهم وبتمنى يكونوا قد هالثقه اللي نحن منحناهن اياها، كون عاشوا معنا فتره كتير قاسيه وصعبه بظل النظام السابق وتعرضوا للظلم اللي تعرضت له كل الناس، فانا بتمنى انه يتلافوا الاخطاء اللي صارت.
4: متفائل انهم يكونوا كويسين، مو مثل المجلس الماضي ايام النظام البائد، يعني كانوا كلهم يشتغلوا لصالحهم المصالحهم الشخصيه، لا نحن بنتمنى يكون الشغل كله لمصلحة المواطن. المفروض يكونوا يتعلموا من الشيء الماضي، كل شيء كان غلط يتصلحوه.
12: أنا شخصيا ما بعرفهم يعني بشكل شخصي، بس مسموعياتهم مقبولة بالنسبة للبلد يعني، فهي ثقة بدها تيجي بعدين، شو مش نتائج عملهم، شو العمل اللي رح يخدموا لمصياف، الثقة بتيجي بعدين يعني. طبعا بتمنى من مجلس الشعب دائما يكون صوت الشعب، تحسين الخدمات، الواقع المعيشي للناس، طبعا زيادة الرواتب، سقف الحريات يكون أعلى.
13: طبيعي أنه الظرف اللي نحن موجودين في مرحلة انتقالية يكونوا أعضاء مجلس الشعب غير منتخبين، وإنما يختاروا على أساس صفات معينة، وأنا أثق فيهم هؤلاء لأنه مسموعياتهم كويسة بالبلد.
1: حيا الله بكم مرة ثانية، كانوا معنا التقرير، كان معنا من مصياف وسلمية هالمرة. خليني أنتقل للساده الحضور بالاستوديو، في كذا حدا كان عم يتحرك بده يتفضلي.
14: أنا ياسمين الحمصي، طالبة إعلام. بدي أسأل عن مجلس الشعب، أنا كمواطن سوري بيمثلني 7000 شخص انتخب مجلس الشعب من أصل 20 ل 25 مليون، وهن ما عرضوا أي برامج واضحة، أي برامج سياسية واضحة عن الشيء اللي قدموه.
1: السؤال يعني عم تطلعي عليه، بس سؤال الاستاذ مهند مو هيك؟
14: طيب بمعنى
1: ايه تفضل.
0: انا ممكن اجيب اكيد هاي مو الشكل الامثل، يعني احنا متفقين اكيد لما يكون في عدد ناخبين اكبر فتكون نتائج

0: النتائج أكيد مرضية أكثر وتعبر عنك وعن الثاني وعن الثالث. اليوم الطريقة شافوها أفضل طريقة، يعني هي مزج بين أنه أنا أشكل هيئة ناخبة عبارة عن يعني بناء على الوحدات الإدارية، يعني من كل بلدية حسب عدد السكان أختار ناخب ولا ناخبين يشاركوا بهالعملية اللي أكيد ما هي مثالية، وأنا متفق 100% معك، وأكيد اللي يمثلنا أنه لازم تكون في انتخابات يشارك فيها كل الناس وبظروف أمنية أفضل وأحسن.
1: مين حاب يسأل كمان؟
2: بس إذا تسمح لي هون أنا بس تعقيب على الموضوع، لأنه كنت بدي أنا داخل بهالمسألة. يعني أنا أول شيء ما قلت أنه هذا أفضل ممكن كان، بس أنا قلت مع أنه يكون صير مجلس الشعب
1: بأي
2: طريقة كانت. لكن مسألة أخرى مهمة، أنت حكيت عن دور مسد في العملية انتخاب مجلس الشعب، أعطيني أنت سياسي واحد تم دعوته للجنة الناخبة في سوريا كلها في كل المناطق، أو تم انتخابه على أساس أنه هذا بيمثل توجه سياسي معين؟
0: يمنع قانون انتخاب يمنع
2: اللي صار، تم التعيين حسب الولاء، وهذه بتكون الكارثة.
0: قانون انتخاب يمنع،
2: وهم بدها تكون الكارثة الكبرى، رح نشوفها بعدين، بس حبيت أنا هالمسألتين هذول الموضوع.
1: طيب مين حابب تفضل يا أنسة؟
3: مساء الخير، سيدرا خليفة، طالبة في كلية الإعلام مهتمة بالشؤون السياسية. مثل ما تفضل الأستاذ مهند، نحن اليوم نشهد كتير مظاهرات وصار عندنا حرية بهذا الموضوع. يا ترى الدولة عم تاخد هاي المظاهرات والمتطلبات اللي عم تطلع بعين الاعتبار؟ وبدي خص اليوم مدينة السويداء اللي اليوم مئات الطلاب محرومة من انها تجي تقدم الفحص، يا ترى في حلول عملية لهاي المشكلة؟
0: والله هذا تجيب عليها الدولة، يعني اكيد الدولة تريد انه كل الناس يجوا، فتحت الأبواب سواء حتى لما كانت كثير من مناطقنا 40% من سوريا محتلة من قبل قوات قسد، كانت الدولة فاتحة أنه الناس تجي من هناك، لأنه هاي العاصمة تمثل الجميع، الدولة هي منفتحة للجميع. هذا اللي أنا شفته. أما إذا في ظروف ميدانية حالية، وحاليا في السويداء كلنا نعرف في ظروف غير طبيعية، أكيد تمنع وصول مثل هالطلاب، وعم يروحوا ضحايا لمثل يعني هالممارسات، وهذا شيء يحز بالنفس. يعني مسألة التعليم صراحة جميع قوى الأمر الواقع أو الفواعل دون الدولة يعني مارست ضغوط بالنسبة لمسألة التعليم ودفع ثمنها أبنائنا. اليوم نشوف واحد عمره 20 سنة جاي من الحسكة أو من دير الزور أو كذا ما يعرف يقرأ ويكتب، لأنه كان مفروض عليه أنه ما يروح المدرسة، أو منهاج مؤدلج أو غير ذلك.
1: منهاج مؤدلج كانت بس بشمال شرق ولا بكل سوريا؟
0: شمال شرق يا أستاذ، هذا كان
1: كل سوريا يعني كان يا أستاذ مهند.
0: يا أستاذ كان في على الأقل يعني اليوم تروح على حتى في سوريا، حتى في يا سيدي شمال سوريا كان منهاج الدولة
2: ما كان منهاج أبداً هنيك ولا مؤدلج،
0: هو اللي كان معمول فيه مع تعديلات.
2: خيو عنزي ولا أوطار
1: يعني
2: عنزي ولا أوطار
1: كل مهنة. خلينا بالإطار أنه نوصل لمحل مع بعضنا. بس خليني أستاذ مهنة أسألك سؤال، اليوم شو الحل للخروج من استعصاء السويداء؟
0: نعم،
1: يعني شيء واقعي اليوم في آلام اللي حدثت بالسويداء ما حدا فينا ينكرها، ولليوم الاستعصاء قائم، شو الحل؟ شو نخرج يعني واقعيا بصراحه؟
0: الاستعصاء تقصد على مساله مجلس الشعب ولا
1: على السويداء كله؟ حتى بما في ذلك نعم. ما في ذلك انه شلون ممكن السويداء تنتخب اعضائها؟
0: يعني صراحه الاستعصاء اللي موجود في السويداء المفروض حله يعني باطار وطني بعيد عن الاستقواء يا استاذ، وخلينا نحكي بصراحه بعيد عن الاستقواء بالخارج. يعني اينما وجدت ناس وتجار حروب وتجار أقليات، مع احترامنا لكل الأقليات، أقصد من يحاول يعمل نفسه ممثل للأقلية أو للإثنية الفلانية سواء كانت طائفية أو دينية، يعني دائما تلاقي خلفه تبعية
1: واستقوى. ولم يكن هناك تدخل وكل وافق، شو الحل؟ بس إنه إذا إذا إذا إذا سحب الخارج
0: حل جبر الضرر، عدالة انتقالية تمس جميع المتورطين.
1: إذا نحن عم نحكي عدالة انتقالية بسويداء،
0: أكيد عدالة انتقالية بسويدا وغير سويدا في كل سوريا، لكن بسويدا أيضا يجب أن يكون هناك قانون العدالة الانتقالية يشمل سويدا، وبالتالي كل من تسبب بقتل أي مدني بريء سواء من أهل سويدا أو من خارج سويدا يجب أن يتعرض للمحاسبة حتى إذا كان من السلطة من أفراد الأمن. يعني هذا الموضوع ما في مجاملة أستاذ.
1: جميل يعني هاي أول مرة عم بسمع حدا خطابه مؤيد للحكومة عم بيقول أنا بدي عدالة انتقالية تشمل حتى السويداء، وهذا كلام يعني جيد، وأنا يعني
0: بتشكرك. تشكيل لجنة في السويداء أعتقد أنه هو كان
1: يعني إيه بس يعني
0: تبني هذا الفكر.
1: أستاذ لينا أنت شو رأيك بقصة استعطاء السويداء؟ شو فينا نطلع منها؟
4: بالنسبة للسويداء الموضوع ما بنحل إلا بالحوار ثم الحوار ثم الحوار. وهون بدي أرجع بما أنه أعطيتني لأقول أنه أنا تنقلت عن مجلس الشعب، هو مقبول ضمن الحالة اللي كانت، لكن الحل الأفضل هو اللي حكاه الأستاذ آرام أنه نرجع من البداية نعيد حوار وطني تأسيسي شامل لكل سوريا، ومن هذا الحوار التأسيسي يطلع اللجان الدستورية ويطلع اللجان اللي بتشكل القوانين وتطلع حتى حكومة انتقالية حقيقية كاملة الصلاحيات ما متركزة فيها الصلاحيات بيد الحكومة التنفيذية. فيعني الحل هو الحوار، ليس هناك حل في سوريا إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار. وتوافق مع الأستاذ مهند العدالة لما بحاسب اللي أجرموا وبعلن على العلن، يعني مو فوتوا اليوم طلعوا بعد ساعة مثل ما صار مبارح بالفدعوس بحمص، عم تحكوا عن التظاهر بس مظاهرة الفدعوس مع الأسلحة ما شفتوها، يمكن اللي طلعوا واحد كان موقوف بعد ساعة لأنه هن هجموا بالأسلحة بهذه الطريقة. فلما بيصير محاسبة للي أجرموا، للي قتل واحد لأنه قال له أنا سوري، وقتها بيصير في رضا بالسويدة، بصيروا السويدة قادرين يجوا يحاوروا ويسمعوا، وقتها من حد من نفوذ من يستغل الموضوع لاستقواء خارجي مثل ما عم يحكي الأستاذ مهند. لا يحد نفوذ هدول الناس إلا بالحوار الحقيقي مع السياسيين، مو مع المشايخ، مع الناس، مع الفعاليات المدنية، المنظمات المجتمع المدني والسياسيين.
1: طيب موافق بسرعة، موافق على كلام لينا؟
2: أنا موافق.
1: موافق على كلام لينا؟ بلحظة توافق جليلة بهالحلقة راح أطلع بريك، خليكم معنا.
2: بدي أضيف بس شغلة.
5: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
6: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
5: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
6: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني السماء يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
5: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
6: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
5: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
6: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
8: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحياه
9: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
10: لها التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك اثر كثير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية اكبر وخاصة
13: البيانات الدقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، حيا الله بكم مره ثانيه، يعني تحت الهواء لو وكيلكم لسنتي. قبل ما نفوت بالمحور الاخير لحلقه اليوم، خليني اذكركم بالاستبيان اليوم، وراح ارجع اذكر فيه يلي هو: ما هي اولويات مجلس الشعب الان؟ هل هي اقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية؟ هل هي إقرار قوانين تفعيل الحياة السياسية؟ هل هي إقرار قوانين مكافحة الفساد؟ أم إقرار قانون العدالة الانتقالية؟ امسحوا الباركود وصوتوا، وبعد قليل راح أعطي نتيجة الاستبيان. خليني أنتقل للمحور الأخير. أستاذة لينا، انتقدت تشكيل هيئة سياسية وبالمقابل لم تعلقوا أبدا على حلها، لماذا؟ يعني ليش بتنتقدوا لما صار شيء ولما صار تراجع عنه ما رحبتوا؟
1: أول شيء الانتقاد حق، والسياسيين ما مانن بوزعوا مرحات. لما بصير شيء صح هذا هذا العادي، وإنما دور السياسي اللي خارج الحكم هو توجيه النظر على ما يجب إصلاح وليس توزيع. يعني هذا المنطق.
0: عجبتني مصطلح توزيع مرحلة، يعني حبيته للمصطلح. تفضلي كملي كملي.
1: يعني هذا المنطق اللي تعودنا عليه من أيام الحكم الطويل للاستبداد، إنه نحن لازم نمدح السلطة لما بتعمل منيح. لا، هذا الشيء طبيعي، شيء طبيعي إنها هي تعمل منيح، لكن لما بيكون في شيء نحن بدنا اياه يتغير، دورنا نقول انه هذا نحن بدنا اياه يتغير. ايمت بيظهر انه نحن موافقين على هاي السلطه المنيح تبعها؟ لما بصير في امكانيه لصناديق اقتراع وبنرجع ننتخب للسلطه نفسها.
0: اسمحي لي
1: بهيك حاله بنكون نحن وافقنا على المنيح اللي عملته.
0: اسمحي لي السؤال.
1: تفضلي. هذا هي اولا بموضوع ما آليات العمل السياسي وكيف تنشغل السياسي. ثانيا، حلت الهيئه السياسيه، لكن اين ذهبت الاموال التي استولت عليها الهيئه السياسيه؟ اين ذهبت الابنيه تبع حزب البعث؟
0: الابنيه الاصول. اوكي، اصول.
1: لازم الاصول هي اموال، واموال مجمده. اين ذهبت الاصول التي استولت عليها الهيئه السياسيه؟ ومن يقوم الآن بدور الهيئة السياسية؟ حلت الهيئة السياسية، لكن شكل مكتب حالياً مثلاً في وزارة الخارجية هو المسؤول عن الموافقات.
0: لينا ما عاد سمعناك. لينا
1: عن الأحزاب ويل من خارج سوريا.
0: طيب، خلينا لحتى يزبط الاتصال مع الصديقة لينا، خلينا نروح لعند زميلتنا هبة الجابي لنشوف التقرير مع بعض.
2: حين تضع الحرب أوزارها لا يبدأ السلام من تلقاء نفسه، هناك فراغ في المؤسسات، في الثقة، في الشرعية، وفي هذا الفراغ تحديدا تكمن أشد لحظات المجتمع هشاشة وأكثرها قابلية لأن تعاد فيها الحرب من جديد أو يولد منها سلام حقيقي ومستدام. تجمع تجارب الانتقال الناجحة على حقيقة واضحة: لإعادة بناء الدولة لا يكفي الاهتمام بالجيش ولا بالاقتصاد، بل لا بد من السياسة، فهي في جوهرها الطريقة الوحيدة التي يتحدث بها الناس بدلاً من أن يقتتلوا. معظم الدول الخارجة من النزاعات تواجه المعضلة نفسها، فالاستقرار يحتاج إلى سلطة قادرة على فرض القانون، لكن الشرعية تحتاج إلى مشاركة سياسية وتمثيل ومساءلة، وحين يختل التوازن بين الأمرين تبدأ الأزمات. تشير الأدبيات الدولية إلى النافذة الحرجة أو العصر الذهبي للانتقال، وهي مدة لا تتجاوز 5 سنوات كحد أعظمي. الهدف منها ليس الرفاهية الديمقراطية، بل نقل الصراع من لغة البنادق في الشوارع إلى صراع البرامج والأفكار داخل المؤسسات، وصياغة عقد اجتماعي جديد يمنع الإقصاء. التاريخ لا يرحم المستعجلين ولا المترددين. في جنوب أفريقيا نجح المسار لأنهم فتحوا المجال السياسي للخصوم وتأسست لجان الحقيقة والمصالحة. في المقابل تسارعت الأطراف في أنغولا نحو صناديق الاقتراع قبل نزع السلاح وبناء الثقة، فرفض الطرف الخاسر النتائج واشتعلت الحرب الأهلية مجددا لعشر سنوات أخرى أشد ضراوة. في بعض الحالات جرى فتح المجال السياسي بسرعة كبيرة، لكن الانقسامات المجتمعية كانت أعمق من قدرة المؤسسات على احتوائها. النتيجة كانت حالة من الاستقطاب والشلل السياسي وعدم الاستقرار المزمن. لكن البديل عن التسرع في السياسة لا يكون تأجيلها طويلاً، فعندما تستمر المرحلة الانتقالية سنوات دون توسيع المشاركة السياسية تبدأ شرعية السلطة بالتآكل تدريجياً، وتفقد المؤسسات قدرتها على تمثيل المجتمع، فيتحول الاستقرار المؤقت إلى هشاشة دائمة. أما السير في طريق إغلاق المجال السياسي بذريعة حماية الاستقرار فيحمل مخاطر بنيوية قاتلة، فالإغلاق لا يلغي المظالم بل يدفعها تحت السطح فقط، ليتحول المجتمع مع غياب الحياة السياسية إلى قنبلة موقوتة تنتظر شرارة الانفجار. كيف تفتح الحياة السياسية دون الإضرار بالاستقرار؟ وكيف يبنى الاستقرار دون تحويل المرحلة الانتقالية إلى حالة مفتوحة بلا أفق؟ الدول لا تفشل عادة بسبب نقص الأمن فقط، ولا بسبب نقص السياسة فقط، بل بسبب العجز عن بناء التوازن بينهما. وفي سوريا اليوم قد يكون التحدي الأكبر هو الوصول إلى هذا التوازن قبل أن يتحول عامل الوقت نفسه إلى فتيل صاعق. المراحل الانتقالية تشبه المريض في غرفة العناية المركزة، بقاؤه فيها لأكثر من اللازم لا يعني أنه يتعافى، بل يعني أن أجهزته الحيوية تموت تحت تأثير الأدوية المؤقتة.
0: شكرا زميلة هبة. التاريخ لا يرحم المتسرعين ولا المترددين. نحن بحاجة لحل وسط بين الاستقرار والحرية، وهي معادلة صعبة قولا واحدا، لكنها ليست مستحيلة على الأقل كما أتمنى. سادة الحضور، تفضل أستاذ
3: محمد نبكي، مهتم بالشؤون السياسية.
0: تفضل.
3: اليوم هل يجب على السوريين انتظار إقرار مجلس الشعب لحتى يتم إلغاء مراسيم وقوانين النظام البائد؟ قوانين النظام البائد لحد اليوم هي ماشية على رقاب السوريين كلهم. هذا السؤال فقط.
0: يعني في صدرت مراسيم ذات طابع تشريعي خلال فترة، ليش نحن مضطرين نصبر على قوانين كثير؟
4: القوانين كثيرة، والقوانين في سوريا مسألة مهمة جدا، القوانين تراكمية في سوريا، يعني مو كل القوانين اللي صدرت سواء أيام النظام البائد أو اللي قبله أو اللي قبله هي لازم نشيلها احنا كلياتها، في مجال التجارة الدولية وفي مجال الميناء وفي مجال النقل وفي مجال النفط وغيره وغيره وغيره. لكن المفروض لما تغير أنت قانون جذري كان يضر بالمواطن بمستقبل المواطن أو بالشكل الاقتصادي اللي ممكن تبنى عليه الدول الحديثة بدل الشيء اللي كان تقليدي موجود تحت شعارات الاشتراكية وغيره، لازم يكون في مجلس شعب يقر هذه القوانين الجديدة، وبالتالي أي تغيير لازم يمر عن طريق مجلس الشعب. عندما تحدث عن قوانين، طبعا المراسيم ممكن حاجة استثنائية، يعني في إطار ضيق ومعين ومركز ومحدد. هلا بالنسبه للتقرير اذا ممكن
0: اذا ما في غير في حدا غيره عنده سؤال؟ تفضل استاذ.
3: هلا قانون الاستملاك هو قانون جائر، يعني صار له اكثر من 50 سنه مستملك اراضي واسعه بالشام وبريفا وحتى بعموم سوريا. هيك قانون مو لازم ما ننطر اقرار مجلس الشعب فيه؟ هو قانون ساقط اخلاقيا وساقط قانونيا.
4: نعم والله أعتقد أستاذ هذا يجب أن يخضع فعلا لمجلس الشعب، لأنه لازم يصدر قانون بهالحجم، لأنه مسألة الاستملاك مسألة تخص السوريين بكل مكان، استملاك أراضي مملوكة للدولة. تفضل. وعم يطالب فيها منازعات قضائية. ما بعرف أنا هيك شايف.
5: هادي يوسف، محامي ومهتم بالشؤون السياسية.
0: عفوا الاسم؟
5: هادي يوسف.
0: تفضل أستاذ هادي.
5: بخصوص الجريمة الإلكترونية، بيفتقر قانون العقوبات السوري إلى نصوص صريحة تعرف الجريمة الإلكترونية أو تحدد أركانها، في حين اتسمت القوانين اللاحقة بالقصور ومصادرة الحريات. وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا اليوم، هل يتجه مجلس الشعب بعد إعادة تفعيله نحو إقرار حسم التعديلات السياسية تضمن جرائم إلكترونية بما فيها الخطاب الكراهية وخطاب التحريضي؟
0: يعني تجريم خطاب الكراهية صار
4: لازم والله
0: صار.
4: هذا ضروري أستاذ، يعني تجريم خطاب الكراهية أصبح اليوم يعني تحت شعار حرية التعبير والديمقراطية والكذا أيضا صار في تحريض، عينك عينك
0: أستاذ علي. شو خطاب الكراهية شازم؟
6: أنا بعتقد أنه ضروري جدا جدا البت بهذا الموضوع، وكان المفترض يطلع قبل يعني ما يصير شيء اسمه مجلس الشعب، لأنه اليوم اللي عم يصير من خطاب كراهي هو اللي عم يعملنا، بدل ما يكون في استقرار عم يرجع يعملنا فوضى، يرجع يعملنا إجرام. ونحن من يومين ثلاثة شفنا أصلاً على وسائل التواصل هذه الحملة الكراهية اللي هي أنا من وجهة نظري تصل أو وصلت إلى حد الفاشية لمقاطعة مكون من المكونات السورية، من دون ما يصدر من هاي السلطة أي تعليق على هذا الأمر بالمطلق. لمين وراء هالحملة؟
0: ليش؟
6: ولا في موقف؟
0: الحملة اللي صارت
6: لست شجرة،
0: هاي
4: ما سمعت فيها والله.
6: طيب أنت بس
4: لا معلش للامانه يعني
6: إيه تمام.
0: يعني هي هجوم على مكون اصيل من الشعب السوري
4: لا ما يصير
0: ومقاطعته
4: ما يجوز، هذه صراحه المفروض
0: هو السؤال انه ليش نحن ما شفنا شيء من
4: تجرب استاذ معنا تجرب. وعي يا استاذ، يعني احنا اليوم خلونا ما نجي
6: ما بدنا نحن الوعي،
4: اسماء وهميه لباب الكتروني يفتن بين السوريين ونجي نقول والله السلطه ما يعني.
6: في سلطه مسؤوليتها هي يا صديقي. طيب. ليش انت وقت بيكون في مساله بتخصها للسلطه تحديدا ما بتخدمها بتكون فورا سارع.
0: بما انه انتقلنا لهذا الموضوع، خلينا نروح عندك استاذ لينا واسال اليوم كيف يمكن للمكونات ان تبقى عمليا تشعر بانها شريكه من دون ان نقع بمطب المحاصصه.
7: حلو.
0: وبصراحه يعني اكون شفاف معك، هذا سؤال يعني عم بيتم تناوله بالفضاء السوري بشوية هيك من التسرع، انه ايه يعني نحن ما بدنا محاصصة بس بدنا تمثيل للمكون. طب اعطوني الآلية، شو هي الآلية؟
1: تمام عم تسمعوني هلا دكتور زيدو؟
0: نعم نعم نعم.
1: النت زبط عندي؟
0: نعم.
1: طيب شكرا. بنرجع لانه لما بيكون في عندنا مؤتمر تأسيسي حواري تأسيسي اللي مثل اللي عقدوه السوريين الآباء المؤسسين لسوريا بال 1918 واللي استمر أكثر من سنة ونص وطلع من وراء دستور 1920. فلما بنعقد هيك مؤتمر وبيكون في التمثيل لا يعني ينطلق من تمثيل سياسي وتمثيل أهلي وتمثيل منظمات مجتمع مدني، تمثيل واضح للمرأة، تمثيل واضح لسن الشباب، بهيك حالة وبيطلع من هذا المؤتمر يعني كل المخرجات تبعه بتكون ملزمة، بكون أنا حطيت إجري على أول الطريق لتشكيل هوية وطنية جامعة بمعنى تنتج عن هذا الحوار. هي غير أنه كيف بدي أشتغل فيها على الأرض تحت بمحاربة خطاب الكراهية والحوارات المجتمعية أيضا مترافقة مع الحوار الأساسي اللي عم بيتم بالمؤتمر الوطني التأسيسي. سوريا الآن تحتاج مرة أخرى إلى مؤتمر وطني تأسيسي، مو الحوار اللي صار 5 ساعات واللي كان غير ملزم وبتكون نتائجه ملزمة. بهيك حالة بيشعر الكل أنه هو ممثل بهذا الحوار وممثل بالنتائج اللي بتطلع منه، كل المكونات تحس حالها ممثلة فيه وكل السياسيين بيحسوا حالهم ممثلين فيه، وبالتالي بتطلع النتائج بتكون غالبا مرضية للجميع. وطبعا يجب اعتماد شكل من اللامركزية الجغرافية بسوريا كمان، هاد بيريح الناس شوي وبيحسسهم انه هن ممثلين بمناطقهم وقادرين يغيروا بمناطقهم يعني. وهي اللامركزية الجغرافية يجب أن يكون حتى الحاكم المحلي فيها اللي هو المحافظ منتخب انتخاب وليس معين من المركز.
0: هذا اللي بتقصدي باللامركزية الجغرافية إنه أن يكون المحافظ منتخبا،
1: المحافظ اللامركزية الجغرافية مع محافظ منتخب.
0: نعم.
1: بهيك حالة بيحسوا حالهم إنه هن عملوا شيء، غيروا شيء وقدروا يأثروا بدون ما يطالبوا بوجودهم كمكونات.
0: تمام.
1: أيضا أنا بشوف شخصيا أنه وبالحركة السياسية النسوية كمان نحن هيك بنشوف، وأنه المجلس الشعب بغرفتين بهاي الحالة كمان بيساعد جدا، أو البرلمان بغرفتين، خليني يعني نخلص من تسمية مجلس الشعب اللي سماها الأسد ونرجع للتسمية المجلس التشريعي أو البرلمان. البرلمان بغرفتين كمان هاد بحسس الآخرين إنه هن ممثلين بدون ما نرجع لتمثيل محاصصي، يعني
0: جميل.
1: المحاصصة غالبا مسيئة وليست مفيدة. شفناها بلبنان، شفناها
0: تتفق مع الأستاذ
1: بالعراق،
0: لينا.
1: شفناها ببوسنة، شفناها بكوسوفو
0: العزيز
1: اللي
0: لينا،
1: حطوا
0: بس خلينا
1: 10
0: نروح عند
1: مليون
0: العزيز، العزيز مهند، لأنه وبعدين الأستاذ علي.
4: نعم العزيز لينا، أنا متفق معها أنه المحاصصة على أساس طائفي وإثني هي مسيئة ومضرة، لكن أنوه للأستاذ لينا أنه إحنا قبل ما نفتح وننتقد ونفتح المجال لصناديق الاقتراع والديمقراطية والكذا، ولازلنا إحنا كشعب سوري لا يزال هناك في تخندق طائفي ما نقدر ننكره، تخندق مناطقي
0: عند جميع الطوائف،
4: تخندق مناطقي، تخندق عشائري، تخندق كذا، في تخندقات وثنائيات لا حصر لها. طيب يا جماعة إحنا لا نستطيع اليوم، أنا مع الانفراج السياسي التدريجي، الدخول إلى الحياة السياسية بشكل تدريجي، وما نجي بدنا نطالب بقانون مثل ألمانيا وفرنسا وإحنا لسه ما خلصنا تخندقاتنا الضيقة.
0: تتفق بالانفتاح التدريجي السياسي، تتفق مع اللامركزية كما وصفتها؟
6: أنا أول شيء أتفق بأنه سبيلنا للوصول لكل هدول هو الحوار أولا.
4: صحيح،
6: بدون حوار لا يمكن أن نصل إلى شيء، لازم نحن نسمع لبعض جيدا بظل هذا الانقسام وتفتت المجتمع اللي صاير فيه، بدون ما نسمع بعض حتى نعرف بعض.
0: هلا سمعتوا بعض؟
6: تمام. هلا هلا عم اليوم في ناس ممكن تحكي بس ما عم يسمعك، وبالتالي هذا بده وقت. هذا الإصرار على أنه علينا أن نأخذ وقتنا الحقيقي إذا بدنا نوصل نحن للاستقرار الحقيقي في سوريا. وبالتالي أول شيء الحوار هو اللي بده يوصلنا للتوافق. دائما بدنا ندور الزوايا بين بعضنا البعض، وطبعا انا ضد المحاصصه باي شكل من الاشكال، رغم انه اليوم انا برايي بظل مجلس الشعب اللي صار هو صار في نوع من المحاصصه. اليوم انت بتروح بتشوف في منطقه معينه على اساس مكون معين، على اساس قوميه معينه، ومع الاسف
0: عم تقصد الحسكه؟
6: ها؟ أه؟
0: عم تقصد الحسكه ولا اكثر من؟
6: لا، ليش بالساحل؟ مثلا لازم يكون في المسيحي، لازم يكون في العلوي،
4: يعني
6: شو نسبته؟ وبالتالي قصدي
4: هلا في
6: بغض النظر
4: بالحسكة ما طلع ولا مسيحي مثلا، يعني
0: في حدا من الحضور عنده
6: لسه ما خلصنا،
4: عندنا سريان وعندنا اشور.
6: تمام
0: طيب كم كمل.
6: انا بعتقد انه للوصول لهالمساله هي لا بديل من العوده حتى لو كان راح الزمن، لانه ما راح نوصل لنتيجه حقيقيه وصحيحه بدون الحوار.
0: إذن الحوار هو فاتحة الإصلاح التدريجي
6: هو
0: في سوريا.
6: فاتحة الإصلاح التدريجي، نحن ما عم نقول ليجيبوا لنا الجمهورية هاي المسلة من أول لحظة، لكن الحوار هو ممكن يوصلنا بهالمسألة هاي. تحديدا الحوار لازم يكون بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية. على أي أساس تم الحوار اليوم في سوريا لليوم؟ حقيقة أنا واحد مهتم بالشأن العام وصلي 40 سنة مهتم فيه، ما بعرف على أي أساس صار.
4: دكتور زيدون، أنا بس يعني حاب أسألك سؤال وحاب أسمع بس إجابتك رأيك، يعني إذا ممكن.
0: أنا هون أنا اللي بسأل.
4: خلاص طبعا. بس لا والله حاب فعلا يعني في إطار أنه يا أخي هلا الحوار ما يصير الحوار إلا نعقد مؤتمر ونتحاور. هلا البرامج التلفزيونية، الندوات الثقافية، الاجتماعات، حديث المقاهي،
6: أليس ما سألتني شو الحوار طبيعته؟ تمام
4: سؤال.
6: تمام.
4: أنا لك
6: تمام. أنا بالنسبة لي الحوار هو يبدأ من حلقات ضيقة ومتنوعة لحتى توصل للمؤتمر. أنا ضد المؤتمر مباشرة، أنا عم قول أولاً على
0: شايفين شو بتتفقوا بس اسمعوا بعضكم؟
6: لا هذا هي الحاجة عم قول للاستماع، أنا عم قول الحوار وصولاً للتوافقات اللي هو بتوصلنا بالمؤتمر بالتوافقات هاي، وبالتالي ما فيني يروح أنا بالمؤتمر أتحاور.
4: في حوار الآن؟
6: أه؟
4: أنت عم تشوف في حوار الآن عندنا في
6: الآن
4: سوريا؟
6: الآن لا
4: أبداً ما في حوار؟ اللي عم نحكي أنا وياك شو
6: هذا
4: حوار؟
6: هذا يا صديقي هذا حوار
4: بالمقاهي ما في حوار
6: اليوم
4: أدوات ما في حوار.
0: هذا حوار غير مؤسس يا استاذ مهند.
6: اول شيء
0: يعني مشان يعني انت ضحكت.
4: لا والله
6: اول شيء
0: يعني هذا حوار غير مؤسس.
6: اولا غير مؤسس،
0: لكن
6: اسمح لي وصفه، اسمح لي وصفه هو اقرب لحوار الطرشان
0: على مهلك. اليوم انتهى مؤتمر حوار القطاع الخاص، 27 ورشة على مستوى المحافظات شارك فيها القطاع الأعمال من كل محل. طيب هذا حوار كمان، لكن هذا لا يعني أبدا أن احنا ما لنا بحاجة لحوار وطني. أكيد أنت ما
6: ليش عم نطالب كنا الندوات يجب إعادة الاعتبار لإلها، لأنه هذا كان الحوار الحقيقي.
0: أنت ضد
7: إعادة الندوات موجودة
0: بصراحة، بدها صار معقد
6: يا صديقي. الله يخليك، احنا والله ما ناقصنا تطبيل، والله بيضرنا التطبيل.
0: لا إذا سمح.
6: بس إذا بتريد، بس عفوا
0: يا أخي بارك
6: يا بس إذا بتريد
0: تأييد
6: متاح اليوم
7: يا أستاذ. لا لا نحن نطبل يا أخي، بدنا نطبل اليوم.
0: لا لا لا لا
7: اسمح لنا
0: على مالك أخي. خلي أستاذ علي يكمل، خلينا
6: أنا كنت عم أحكي يا أخي، هو القاطع.
0: أنا آسف، تفضل كمل أنت كمان. يعني خلينا نقول التأييد بس، أكثر من هيك ما الله يخليك.
6: بغض النظر أنا عم قول اليوم طالما إنه بده لندوة، إذا ما كانت هي فارقة في الحياة السياسية السورية المفترض يكون مسموح. مين ما قدم، بس المهم يقدم له خي. أنا مع أنه خي يعطوا الموافقة يقدموا لهالندوة، لكن أنه
0: بدي أختم معك 10 ثواني مشان ما أظلمك. 10 ثواني
7: يعني
0: متفق على الحوار مو هيك؟
7: متفق مع الحوار، متحفظ على كلمته موضوع التطبيل
0: طبعا. انا بعتذر. انا بعتذر
7: والمطبلين معروفين. اليوم احنا بدنا فعلا ننتقل الى مساله تنظيم حوار، وهذا التنظيم مثل ما قلت في كثير ادوات ووسائل للحوار الجماعي، ويعني ما ضروري انه احنا اليوم نعطل كل شيء في سوريا وبدنا هلا نعمل مؤتمر حوار وطني جديد.
0: طيب بدي أشكركم كثير كثير على الحلقة الغنية وعلى نقاط الاتفاق وعلى نقاط الاختلاف. شكرا كثير للأستاذ مهند القاطع، شكرا كثير للأستاذ علي، شكرا كثير للأستاذ لينا وللأستاذ آرام. وتعطيكم نتائج، وبدي أشكر حضور طبعا، شكرا كثير لكم. بدي أعطي نتائج الاستبيان. الاستبيان على اليوتيوب تبع اللي كان مباشرة على الحلقة مباشرة كان إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية 55%، يليه تفعيل الحياة السياسية ب 21%، ثم إقرار قانون العدالة الانتقالية ب 16%، إقرار قوانين مكافحة الفساد 8%. بظن مؤشر مهم نتطلع عليه إنه الناس ما زالت
6: بدها الاستقرار والحياة.
0: أيضا الاستبيان اللي سبق الحلقة على الواتساب شارك فيه بحدود 6,000 أو 7,000، النتائج ما بتختلف نهائيا، ما زال الخدمات بالدرجة الأولى، ويمكن سبقوا شوي الرقابة. عمليا أنا بظن مؤشر الأولوية اللي عند الناس اليوم هو الخدمات. وبالمناسبة العدالة الانتقالية هي كل ما سبق، من دون تفعيل الحياة السياسية، تفعيل الحياة السياسية هي عدالة انتقالية، توفير الخدمات هي عدالة انتقالية، وطبعا المحاسبة. بعرف أنه الناس أغلبها يمكن عم تحكي العدالة الانتقالية كمحاسبة، بس المحاسبة هي شغلة واحدة، في جبر الضرر، في تفعيل الحياة السياسية، في عدم تكرار الماضي، كل ذلك. على كل تعوا هالمرة نحكي كلمتين على رواك. بكل مرة بنسمع خطاب طائفي أو تحريض أو تخويف من الآخر، منبلش نحلل ونقول هاي الطائفة أو هذا المكون زعيمها فلان وفكرها هيك وبيئتها هيك، وبيطلع مع كثار إنه المشكلة بالطوائف نفسها، رغم إنه هاي الطوائف عايشة مع بعضها ومتفاهمة من مئات، وبجوز أبالغ وأقول من آلاف السنين. يا الله، كل العالم في طوائف، والمشكلة مش بالطوائف ولا معتقداتها ولا مين طلعت منها كتاب وشعراء ومثقفين، ولا طلعت منها مجرمين. ببساطة المشكلة بغياب السياسة. لما يكون في حياة سياسية حقيقية وحوار مستمر، الناس بتختلف على البرامج، على الاقتصاد، على التعليم، على شكل الدولة، على الضرائب والخدمات. رح نسأل حالنا شو صار بمؤتمر حوار القطاع الخاص اليوم مثلا، رح نسأل حالنا رح يتم دعم قطاع الزراعة ولا لا، رح نسأل حالنا رح تندعم الأرياف ولا لا، رح نشوف تنمية بالدير والرقة والحسكة وريف حلب وريف إدلب ولا لا، شو رح ندفع ضرائب. هيك بنسأل حالنا بالحياة السياسية الطبيعية، ومين لازم ننتخب وليش. بس لما تضعف السياسة ويكثر الترند، لما يغيب الحوار وتختفي الأحزاب الحقيقية ويصير الناس مو قادرين يعبروا عن مصالحهم بشكل سياسي، ساعتها نرجع كلنا لقبيلتنا، سواء كانت هالقبيلة طائفة ولا عشيرة ولا منطقة ولا حيالة جماعة. لهيك الطائفية غالبا ما بتكون سبب غياب السياسة، الطائفية نتيجة غياب السياسة. وإذا بدنا نكون صريحين مع حالنا، جزء من الخطاب المتوتر والتحريض اللي عم نشوفه اليوم واللي كم يوم مضوا، ما إجا لأنه السوريين صاروا أكثر طائفية. طبعا أكيد في آلام ومظالم كبرى بس الحقيقة الكارثة بغياب السياسة عند الكل، عند جميع الأطراف، ما حدا بريء من هاي القصة. بغياب السياسة ما في خطاب يشجع مستثمر يجي، بغياب السياسة في طائفية بتهرب المستثمر، بغياب المشاركة السياسية ما في خطاب يحرك الاقتصاد، في عنف ممكن يرجع الاقتصاد 1000 سنة لورا. بغياب السياسة ما حدا رح يحكي ايمت رح ينكتب الدستور الدائم للبلد، ولا ايمت رح يصير انتخابات، ولا شو رح تكون صلاحيات المحليات، ولا ولا ولا. بغياب السياسة ما في مساءلة ولا شفافية ولا طل الخبر. بغياب السياسة في توتر وهجرة شباب وتردد الناس بالعودة وهرب التجار والمستثمرين، وبعدها لا حدا يسأل ليش الوضع الاقتصادي تعبان. والتحدي اليوم مو بس كتاب الدستور على أهميته أو إجراء انتخابات على أهميتها أو تأسيس أحزاب، التحدي الحقيقي هو أنه نرجع السياسة لمكانتها الطبيعية للمكان اللي فقدته من 60 سنة. وهي مسؤوليتنا كلنا، صحيح مسؤولية الحكومة قبل غيرها، بس كمان مسؤوليتنا كلنا أنه ما ننكفئ على الطوائف وعلى الجماعات، لأنه المشاركة السياسية مش منحة بتيجي على طبق من فضة. بدنا حياة سياسية، بدنا حوار حول المصالح بدل الهويات، بدنا نقاش البرامج والتنمية والمعيشة مو المخاوف. بدنا نعرف ونعترف انه الفراغ السياسي بيعبيه شيء واحد بس اسمه العنف. خلونا سوا نرجع السياسة كرمال الله ما عاد بدنا عنف. تصبحوا على خير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي صباح اليوم، ووزارة التربية تعلن مشاركة نحو 460 ألف طالب وطالبة. وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات يزوران الجزائر، ومباحثات مرتقبة لتعزيز التعاون بين البلدين. تحركات متواصلة للاحتلال لترسيخ نفوذه على جبل الشيخ، وتحقيق فرنسي يقول إن إسرائيل تستغل التوتر بين الدروز والحكومة. اتفاق أمريكي لبناني إسرائيلي لوقف إطلاق النار، وحديث عن استئناف المفاوضات نهاية الشهر الجاري. أهلا بكم مشاهدين في التفاصيل، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بانطلاق امتحانات التعليم في سوريا، حيث انطلقت صباح اليوم مشاهدين امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي والإعدادية الشرعية 2025-2026 في عموم المحافظات السورية. وبحسب ما نقلته وكالة سانا عن وزارة التربية، وصل عدد المتقدمين للامتحانين إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة، وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب بمختلف المحافظات.

0: وللوقوف مشاهدينا على هذا الملف أرحب بشبكة مراسلين مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السلابي. أهلا بكم في هذه المساحة الإخبارية. إذا نتابع معكم البداية معك عهد ومن دير الزور الإجراءات التنظيمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025-2026.
1: عهد معنا في الامتحانية في دير الزور، ويعني نعم بدأ دخول الطلبة قبل قليل إلى داخل المراكز الامتحانية يعني رقابة شديدة من قبل قوى الشرطة والأمن كذلك الأمر في هذه المنطقة. نقف الآن أمام أحد مراكز الامتحانات في حي القصور بدير الزور، ومراكز الامتحانات في دير الزور هي تعد قليلة مقارنة مع المحافظات الأخرى على الرغم من ارتفاع ويعني كثرة عدد الطلبة الذين تقدموا أو يتقدمون إلى شهادة التعليم الأساسي أو الثالث الإعدادي. هنا في دير الزور كان هناك مشكلة حقيقية موجودة خلال الفترة الماضية، وهي يعني وجود مراكز الامتحانات في ضفة واحدة، وبعد ارتفاع منسوب نهر الفرات وفيضان الفرات كان هناك تقطع للجسور التي تربط الضفتين ببعضها، الجسور العائمة، فأصبح هناك لزاما لافتتاح مراكز جديدة في الضفة الأخرى من نهر الفرات، فتم افتتاح مراكز في المنطقة الأخرى، ويعني أيضا بتوصية ورقابة من وزير التربية والتعليم وكذلك مدير التربية والتعليم في دير الزور الأستاذ علي الصالح. أعداد الطلبة ليس لدي العدد الدقيق بشكل دقيق، لكن الأعداد تقول بأنهم يعني نحو 50,000 طالب يتقدمون في دير الزور خلال هذا العام. كذلك الأمر هناك عدد من الطلبة من سجن المركزي في دير الزور، وهذه يعني سابقة ربما لم تحدث في وقت سابق في المنطقة، بنحو 10 طلبة سيقدمون امتحاناتهم وهم يعني سجناء في سجن دير الزور المركزي. بطبيعة الحال هنا في دير الزور يوجد ظاهرة أيضا لا أعلم إذا هي كانت موجودة في المحافظات الأخرى والمناطق الأخرى وحتى البلدان الأخرى، هي بأن يعني بعض الطلبة يرافقهم أحد من عائلتهم في اليوم الأول من الامتحانات وينتظرهم حتى الخروج من الامتحان ومعرفة كيف كانت إجراءات الامتحان داخل هذا الأمر. كذلك الأمر كان هناك قرار صارم من قبل وزارة التربية والتعليم وهو العام الثاني بأن يكون التغطية الإعلامية للقنوات التلفزيونية أو غير مكاتب الصحفية التابعة لوزارة التربية والتعليم ستكون خارج حرم المراكز الامتحانية وتقتصر التغطية من الداخل داخل المراكز، وأيضا هذا ضمن إجراءات عدم التشويش على الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات.
0: طيب عهد ابقى معنا، إذا ننتقل إلى اللاذقية وإلى الزميل منير الحاجي. منير، نرصد معك تزامنا مع انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لهذا العام، كيف كانت حركة الطلاب صباح اليوم إثر انطلاق هذه العملية، عملية الامتحانات في مراكز المحافظة؟
2: أهلا بك أمينة. يعني منذ ساعات الصباح كان الطلاب متواجدون في يعني أمام المدارس المخصصة كمراكز امتحانية قبل الامتحان تقريبا بدخولهم لقاعات الامتحان بساعة تقريبا. هنالك ليس فقط الأطفال كما يبدو في المشهد، يعني خلفي الأطفال أيضا وذويهم يعني ينتشرون وينتظرون، الأهالي الآن ينتظرون أبنائهم للخروج من قاعات الامتحان التي دخلوا إليها في تمام الساعة 8:30. طبعا هنا في مدينة اللاذقية عدد المراكز الامتحانية المخصصة للتعليم الأساسي 99 مركز للتعليم الأساسي 25,000 طالب و728 هم عدد الطلاب للتعليم الأساسي، وأيضا هنالك يعني شهادة هنالك الثانوية العامة التي ستكون خلال الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع المقبل. طبعا اليوم هو اليوم الأول بكل تأكيد المشاعر يعني تكون مختلطة حول الالتقاء بالطلاب خلال ساعات يعني الصباح. يعني بعض الطلاب وبكل تأكيد كما هو في كل امتحان يكون هنالك حالة من التوتر، وهذا ما يعني دفع الأهالي إلى النزول مع أطفالهم كما تجري العادة للتخفيف عنهم ولانتظارهم أمام قاعات الامتحان. الآن يعني الطلاب هم داخل القاعات الامتحانية التي خصصت طبعا وبمراكز مدينة اللاذقية، فقد تحدث عن 99 مركز يعني من إجمالي 177 مركز. طبعا المراكز الأخرى هي للتعليم لشهادة الثانوية التي ستبدأ قبيل الأسبوع المقبل. الأجواء يعني الأجواء طبعا حتى الآن لدى الأهالي هنالك حالة من الترقب والانتظار حتى خروج الطلاب، لكن لو تحدثنا عن التسهيلات التي أجرتها يعني مديرية التربية، كان هنالك جملة من القرارات التي جرى اتخاذها و تندرج طبعا كلها ضمن التسهيلات وعدم التشويش على الطلاب، وايضا يعني من بينها التغطية الإعلامية من خارج المراكز الامتحانية، وايضا يعني الامور التي تتعلق بالتجهيزات الاخرى سواء على مستوى وجود يعني جهات طبيه حتى على مستوى تنظيم الشرطه ووقوفها امام الثانويات. طيب. وايضا يعني هذه الاجراءات تعد يعني اجراءات روتينيه بالاضافه منها الى اجراء اخر وربما هو واحد من الإجراءات المهمة، هو يعني تسيير نقل الطلاب، وهذا ما قامت به كمبادرة من مديرية النقل. نعم. لتأمين وسائل نقل من المرافق من المراكز البعيدة كالقرداحة والحفة وغيرها باتجاه المراكز الامتحانية ومن ثم العودة إلى قراهم. نعم.
0: كل هذه التفاصيل اللوجستية في هذه العملية الامتحانية سوف نناقشها ونتابعها ونرصدها كذلك معك باستفاضة منير. ابقى معنا إذا مشاهدينا، نبقى مع شبكة مراسلينا، إذ ينضم إلينا كذلك في ذات السياق من أشرفية سحناية مراسلنا عامر عاصي. عامر، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ما هي أبرز الإجراءات الأمنية والتنظيمية حتى من قبل وزارة التربية والتعليم في هذه العملية الامتحانية حتى يتم ضمان سير الامتحانات بسلاسة، وهل سجلتم أي قدوم لطلاب من محافظة السويداء بما أن هذه المراكز التي تقع في نطاق جغرافي تابع لأشرفية سحناية تم تخصيص معظمها كذلك وتجهيزها حتى إيوائيا من أجل استقبال طلاب محافظة السويداء؟
3: نعم أمينة، في الحقيقة فإن الإجراءات الأمنية هنا في المراكز الامتحانية مكثفة من قبل الشرطة ومن قبل الأجهزة الأمنية. أنا أتواجد الآن أمام مدرسة دار القيم في وسط منطقة صحنايا، هذه المنطقة التي تحتوي على 5 مراكز مراكز امتحانية، 2 من هذه المراكز تم تخصيصهم للطلاب القادمين من السويداء من محافظة السويداء. في الحقيقة فإن العدد لا بأس به لكن غير المتوقع، لكن هناك حركة يعني من قبل أو قدوم من قبل الطلاب لمركزين امتحانيين تم تخصيصهم لمحافظة السويداء. الحقيقة الإجراءات التي في هذه المدرسة أو المدارس أو المراكز في العموم كمثيلها من المراكز في عموم المناطق السورية، بدأ عناصر الأمن في الانتشار والشرطة منذ الصباح أمام بوابة أو البوابات الرئيسية للمراكز الامتحانية. داخل المراكز يوجد كوادر لمراقبة العملية، لمراقبة امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، يوجد كوادر رقابية. قبل يعني دخولهم إلى القاعات كان هناك اجتماع في باحات المدارس للطلاب، تم أعطائهم التعليمات من قبل الكادر الموجود لكيف يتعاملون مع الورقة الامتحانية، كيف ينظمون إجاباتهم، كيف يعملون على الإجابات. هناك داخل الورقة الامتحانية ورقتين أو الورقة المبيضة والمسودة، تم شرح هذه الأمور بعناية، تم تخفيف التوتر للطلاب الذين يشعرون بحالة من الارتباك من التوتر، خصوصا أن هذا اليوم هو اليوم الأول، المادة الأولى تكون ثقيلة على الطلاب، تكون يعني هي الأولى، فيكون حالة الطلاب بتوتر، تكون يعني الأجواء إلى حد ما متوترة. يوجد أيضا الأهالي أمام المراكز الامتحانية، أتوا مع أبنائهم الطلبة الذين يعني يقدمون، الذين يعني يتواجدون داخل المراكز. في الحقيقة فإن الأجواء أجواء الامتحان حاليا، وهذا العام هي أجواء يعني منظمة، أجواء يشوبها الكثير من يعني التنظيم والدقة لكي لا يحصل أي خلل من الناحية الأمنية، من الناحية الرقابية. فإن وزارة التربية أيضا منذ الصباح الباكر استنفرت كوادرها في كل المراكز الامتحانية، أيضا وزارة الداخلية، الشرطة والأمن يوجد بشكل مكثف في يعني كافة المناطق داخل أمام المراكز الامتحانية. هذه كلها لتسهيل العملية الامتحانية لكي تجري بالشكل الصحيح، بالشكل الاعتيادي، لكي لا يحدث أي خلل يعني غير متوقع.
0: طيب عامر ابقى معنا، إذا ننتقل مجددا إلى دير الزور وإلى الزميل عهد الصليبي مجددا. إذا عهد، في خضم كل هذه يعني السلسلة التربوية والتعليمية التي تمر بها سلسلة ومسار الامتحانات في سوريا اليوم، هنا نتابع معك، هل هنالك فعليا استعدادات من قبل كل من وزارة الداخلية، وزارة التعليم والتربية كذلك، ووزارة الصحة من أجل توفير بيئة نفسية ومستقرة وآمنة للطلاب في سياق إجراء هذه الامتحانات؟
1: قبل الوصول إلى هذا المركز الأخير إلى بعض مراكز دير الزور، واطلعت على كافة ما يجري على البوابة، وأنا أتحدث عن ما يجري خارج هذا المركز أو هذه المراكز، كون يعني لا يمكن الدخول إلى داخلها، كل الأمور تسري وتجري على يعني نحو جيد بما يخص قوى الأمن التي هي منضبطة وتسهل عملية دخول الطلبة، ويعني محاولة تأمين حتى ذويهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة، تأمينهم في أماكن قريبة من مراكز الامتحانات. كذلك الأمر التربية والتعليم، المراقبون دخلوا إلى داخل المراكز قبل مدة يعني تعتبر جيدة للغاية لاستقبال الطلبة ويعني مساعدتهم في معرفة أماكن جلوسهم وتواجدهم. يعني حقيقة هناك تعاون جيد حتى هذه اللحظة من قبل المؤسسات الثلاثة، وزارة الصحة أو مديرية الصحة لم نلحظ وجود يعني ربما سيارات للإسعاف أو ما شابه ذلك في المراكز الثلاث، لكن قد تكون هي موجودة، أو ربما يوجد هناك وسيلة تواصل معينة ما بين يعني وزارة التربية والتعليم أو وزارة الداخلية مع وزارة الصحة إذا ما حدث طارئ في بعض مراكز الامتحان، لكن لم نشهد حتى هذه اللحظة وجود مثل هذه. أيضا إذا تحدثنا عن موضوع يعني حالة أو فيضان نهر الفرات بما يخص العملية التعليمية في دير الزور بشكل عام وليس فقط بما يخص الامتحانات، كان هناك غرق عدد من المدارس في دير الزور، غرقت البعض منها بشكل تام جراء الفيضان الذي يعني

0: يعني مطالبات من الأهالي واستجابة سريعة من قبل مديرية التربية أو وزارة التربية بأن افتتحوا بعض المراكز في الضفة الأخرى، وكان هناك عملية نقل الأسئلة من ضفة إلى أخرى عبر زوارق، عبر زورقين تحمل الأسئلة، وكذلك الأمر الكوادر التعليمية من المراقبين وغيرهم تم نقلهم إلى الضفة الأخرى. طيب. ضمن يعني أربع مناطق رئيسة في المنطقة هي متوسطة حتى تكون قريبة من كل الطلاب في المحافظة حدود المحافظة.
1: طيب عهد ابقى معنا. إذا مشاهدينا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة تنطلق أو انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي. إذا نبقى في ذات السياق، وتنضم إلينا كذلك باقي مراسلينا من شبكة مراسلينا. تنضم إلينا من التل بريف دمشق مراسلتنا ديال البحري، وينضم إلينا كذلك مباشرة من مدينة السلام في القنيطرة مراسلنا محمد فهد. البداية معك ديالة، نرصد معك الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات التربوية وكذلك الأمنية في سياق انطلاق امتحانات الشهادة، شهادة التعليم الأساسي اليوم منذ صباح هذا اليوم، وكيف كانت الاستعدادات أمام مراكز الامتحان في منطقة التل؟ ديالة معنا في الاستماع أم لا؟ طيب، لربما قد نعود إليك لاحقا ديانا عندما تكوني جاهزة معنا. ننتقل إلى القنيطرة وإلى الزميل محمد فهد. محمد، يعني نبقى في ذات السياق، متابعة أجواء انطلاق امتحانات الشهادة، شهادة التعليم الأساسي اليوم، نرصد معك هذه التفاصيل وهذه الإجراءات وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مديرية التربية والتعليم في مدينة السلام بمحافظة القنيطرة، وكيف كانت الإجراءات والتشديدات الأمنية كذلك، وهل هنالك فعليا ارتياح من قبل الطلاب في سياق إجراء هذه الامتحانات المذكورة؟
2: نحن كنا في مدينة السلام ورصدنا يعني دخول الطلاب الى القاعات. الان نحن في الاتقان ارنب، ايضا مركز محافظه القنيطره يعني ايضا هنا على هذا الضحيه. دخل الطلاب الى قاعات الامتحان وبدات يعني جوله الامتحانات الاولى اليوم شهاده التعليم الاساسي هنا في محافظه القنيطره. يعني شاهدنا بصراحه منذ الصباح الباكر يعني تكافل بين يعني قطاع مديريه تربيه القنيطره ومديريه صحه القنيطره والامن الداخلي هنا في محافظه القنيطره. كان هناك يعني ربما تشاهدين خلف دراما عناصر الامن الداخلي يقفون امام المراكز الامتحانيه حفاظا على يعني امن الاجراء العمليه الامتحانيه ومنع دخول احد الى هذه الى دخول داخل المدرسه حتى التي تجري فيها الامتحانات. ايضا يعني كان هناك تواجد لقريب سيارات الاسعاف تتجول بين عده مراكز على هذا الطريق من اجل يعني سلامه الطلاب المتقدمين للامتحانات ومن اجل حدوث اي طارئ. ايضا يعني مديريه تربيه قنيطره يعني يقوم بجولات داخل المراكز الامتحانيه هنا على ارض التجمعات الان على بعض المحافظات في المحافظات المدارس التابعه لتلميذ القنيطره. ايضا يعني امينه يعني الامور تسري على ما يرام، يعني هناك تنسيق جيد وغرفه عمليات يعني نسميها بين الامن الداخلي وبين التربيه وبين صحه القنيطره، والامور تسري يعني تسير بشكل جيد. ربما خلال يعني ساعه او اقل يخرج يبدا خروج الطلاب من قاعه الامتحان ونرصد لكم يعني كيف تمت العمليه، ولكن بشكل عام يعني تسير على غرام. ايضا يعني يمنع دخول الصحفيين والاعلاميين الى داخل التصوير من خارج المركز. هذه التعليمات يعني عممت على كافه يعني المحافظات السوريه. ايضا امينه يعني اود الذكر ان هناك بعض التوغلات الاسرائيليه ربما تعيق حركه قدوم الطلاب الى المراكز الامتحانيه، لكن بشكل عام يعني لم نسجل حتى هذه اللحظه يعني اي فرق من او يعني تاخر الطلاب الى هذه المناطق، لكن كان هناك دوريات إسرائيلية ربما تعيق التحرك باتجاه او الوصول الطلاب باتجاه المراكز الامتحانيه، لان يعني ايضا يعني هناك يعني باصات للنقل ايضا تم تخصيصها بالتنسيق مع مديريه نقل القنيطره نقل الركاب من اجل نقل الطلاب من القطاعات البعيده من محافظه القنيطره كالقطاع الجنوبي والقطاع الشمالي من القنيطره من اجل تامين وصولهم يعني في الوقت المطلوب. وايضا يعني هناك اشراف ايضا على التعليم على يعني باصات نقل الركاب العموميه، ايضا هناك تنسيق معهم من اجل يعني تواجد في كل قريه وفي كل بلده في الساحه العامه من اجل نقل ايضا الطلاب الى مراكز الامتحانيه باسرع وقت حتى لا يتاخروا على دخولهم الى قاعات الامتحانيه. فهناك يعني فهنا تجري الامور على ما يرام حسب يعني المخططها والمدبرها من قبل يعني الوزارات المديريات الخدميه التي تعنى بشؤون الطلاب والامتحانات.

0: طيب محمد ابقى معنا إذا مشاهدينا، ننتقل مجددا إلى الزميلة ديالا البحري من التل بريف دمشق. إذا ديالا، نرصد معك أجواء انطلاق امتحانات الشهادة، شهادة التعليم الأساسي اليوم، وكذلك ما هي المادة الأولى التي سوف يمتحن فيها الطلاب؟
1: نعم مرحبا أمينة، منذ يعني مع بداية انطلاق التعليم الأساسي توجه آلاف الطلاب في عموم المحافظات السورية إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم امتحانات شهادات التعليم الأساسي. نحن الآن في مدينة التل بريف دمشق، وتحديدا أمام أحد المراكز المخصصة لامتحانات التعليم شهادة التعليم الأساسي. يعني توجه الطلاب إلى هذه المراكز، الآن يعني هم داخل قاعاتهم الامتحانية، مضى أكثر من نصف ساعة على بدء العملية الامتحانية المخصصة اليوم لمادة العلوم العامة. للوقوف أكثر على سير العملية الامتحانية هنا في مدينة التل، استضيف معي الأستاذ تيسير السيد، وهو مدير المجمع التربوي في مدينة التل. أستاذ تيسير تفضل لو سمحت، إذا ممكن تحدثنا عن سير العملية الامتحانية اليوم في مدينة التل.
2: نعم، اولا اهلا وسهلا بكم في مدينه التل. بالنسبه للعمليه الامتحانيه، هي عباره نحن نعتبرها هي استحقاق وطني عظيم من الدرجة الأولى، وهي تمثل روح التعاون وروح التنظيم والإدارة في مديرية التربية طريف دمشق مع كافة الإدارات في المحافظة ومحافظة طريف دمشق. بالنسبة للتجهيزات الامتحانية، نحن عملنا على تجهيزات المراكز الامتحانية في الدرجة الأولى. نحن انتقينا في منطقة التل المدارس التي تمثل البيئة التعليمية الممتازة لتقديم الامتحانات، ثم قمنا على صيانة بعض الأمور الأساسية في المدرسة، ثم قمنا على توزيع الطلاب حسب الموقع الجغرافي على المدارس، بحيث يكون الطالب لا يتكلف المشقة بالوصول إلى المدرسة. أمر آخر، بعدما انتهينا من توزيع الطلاب، فكل طالب قمنا بترميز القاعات، وكل طالب له مقعد جلوس مرقم ومرمز باسمي. هاي بالنسبة للتحضيرات الامتحانية. أما التحضيرات اللوجستية فبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف وصهاريج المياه والطاقم الدفاع المدني بحالة استنفار، وغرف تواصل داخلية مع قيادة الشرطة، وقامت قيادة الشرطة بتزويد المراكز الامتحانية بحرس. قد أخذوا التعليمات الامتحانية الكافية، وهم يقومون بأعمالهم بمهنية عالية جدا. أما بالنسبة لتوزيع الأسئلة، فقد قسمنا منطقة التل إلى عدة خطوط، وكل خط تتولاه سيارة من سيارات الأمن مع مرافقي حاملي الأسئلة، حيث تم إيصال الأسئلة بالوقت المحدد لكل مركز من مراكز الامتحانية في مدينة التل. ووزعت الأسئلة الامتحانية على ضمن المدارس بفضل رب العالمين دون أي إشكالية أبدا. الكادر المعلمين الذين يراقبون في المراكز الامتحانية استكملت تماما، والأجواء الامتحانية بفضل رب العالمين جيدة وممتازة جدا بفضل التخطيط والإدارة من قبل مديرية التربية ومن قبل التعاون محافظة ريف دمشق والسيد المحافظ وتوجيهاته لمدراء المناطق بهذا الأمر. شكرا لكم على استضافتكم وعلى اهتمامكم بالعملية التعليمية التي هي استحقاق وطني عظيم. شكرا لكم جميعا.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا لك. نعم أمينة، بالعودة إليك، كذلك نعم. نشاهد أيضا أمام هذا المركز الامتحاني تواجد لأهالي الطلاب الذين أتوا اليوم لتقديم الدعم المعنوي لهم، كما يحصل غالبا في كل موسم امتحاني. طيب. يعني الجديد أيضا خلال هذا العام. نعم
0: ديالا ابقي معنا، سوف نعود إليك في ذات السياق لمتابعة كل هذه الأجواء، لكن دعينا ننتقل إلى حما وإلى مراسلنا على السويد. على بداية أهلا بك إذا في ذات السياق، لكن دعنا نبدأ معك عن الآلية التي كانت وخصصت من إجراءات لنقل أسئلة امتحانات هذا العام لامتحان التعليم الأساسي اليوم إلى محافظة حما، وذلك انطلاقا كذلك إلى باقي المراكز التي سوف يمتحن فيها الطلاب.
3: نعم أمينة، صباح الخير. يعني بالنسبة لوصول الأسئلة إلى مديرية التربية هنا في حماة، طبعا الأسئلة تكون من محددة من قبل الوزارة، تصل في نفس اليوم إلى المديرية، ومن ثم المديرية توصلها إلى المراكز الامتحانية لتتم العملية الامتحانية. طبعا في جميع المراكز، وهي 170 مركز حددتها محافظة حماة في المدينة والريف، يوجد أيضا حالة أمنية، يوجد شرطة سياحية على الأبواب، وأيضا يوجد تنظيم. قبل ذلك أيضا كان تجهيز لهذه القاعات عن طريق تنظيفها وتجهيزها لبدء العملية الامتحانية. العملية الامتحانية في يومها الأول بدأت بالفعل 35 ألف طالب من مرحلة التعليم الأساسي في مدينة حماة وريفها، بدأوا بالعملية الامتحانية طبعا موزعين على أكثر من 170 مركز. طبعا يعني يوجد الآن أمام هذا المركز عدد من الأهالي الذين كانوا بصحبة أبنائهم لرفضهم يعني الحالة المعنوية، وخاصة يعني في اليوم الأول. اليوم الأول يكون على الطلاب فيه نوع من الضغط النفسي. سأستضيف ولي أمر أحد الطلاب يحدثنا عن شعورهم في اليوم الأول. الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
3: شعوركم في اليوم الأول، كيف كانت تحضيراتكم لأبنائكم؟
4: والله الحمد لله مرتاحين والجو هدوء وكويس، يعني خلاف أيام النظام البائد كنا نشوف كلها شبيحة وأبناء مسؤولين واقفين مع الشرطة، بيدخلوا الدفاتر، بيدخلوا أوراق. لا الحمد لله اليوم ما في الظاهرة معدومة 100%.
3: طيب بالنسبة إلى شايف عندك أنت شوية توتر، كان ابنك عم يقدم امتحان، كيف الشعور حاليا؟
4: لا الحمد لله كويس كويس، هلا طلعت طالبة، أنا بتقول أسري إن شاء الله سهلة. نتمنى يعني جوا يكون شوي مراعاة للطلاب، يعني مراقبين مشان ما يتوتروا شوي الطلاب.
3: كيف شايف تجهيز المراكز والأجواء بشكل عام؟
4: كويس كويس تمام الحمد لله.
3: متوقع لابنك انه يجيب علامة كويس ان شاء الله؟
4: ان شاء الله، نتمنى لجميع ابنائنا التوفيق والنجاح، الله يسدد خطاهم ويفتح عليهم فتوح العارفين.
3: يعني هاي الطالب بيتعب سنه كامله مشان هاليوم هذا، وبده يكون في توتر وفي يعني الاهل بضل مشغول بالهم.
4: مزبوط.
3: وقت اللي جيت اليوم على الامتحان ما انه هدى بالك شوي وراح توتر شوي؟
4: والله هلق الحمد لله، يعني قبل ما نجي كنا متوترين شوي، كان نحن وكان اطفالنا يعني كنا متوترين. لا الحمد لله دخلوا مرتاحين مبسوطين الطلاب لجوا
3: ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، ان شاء الله تتم العمليه الامتحانيه بشكل جيد وولدك بياخذ علامات كويسه. اذا امينه، هذه هي الاجواء بشكل عام. يعني ربما بعد نصف ساعة يخرج الطلاب من وينتهون من الامتحان. الآن خرجت أعداد قليلة من الطلاب. طيب. الامتحان بدأ في الساعة 8:30 ويبدأ خروج الطلاب بعد نصف المدة.
0: طيب علاء، ابقى معنا. إذا مشاهدينا نعود مجددا إلى أشرفية حماية وإلى مراسلنا عامر عاصي. يعني عامر، في ذات السياق ننتقل إليك عن الإجراءات التنظيمية والأمنية، كيف كانت إجراءات نقل أسئلة الامتحانات إلى المراكز المعتمدة في أشرفية حماية، وهل ما زال هنالك أي توافد لطلاب السويداء حتى هذه اللحظات لربما من أجل إجراء امتحانات التعليم الأساسي التي انطلقت اليوم؟
5: نعم أمينة، الحقيقة أيضا هنا في أشرفية حماية الإجراءات مشددة من قبل الجزء وزارة الداخلية أمام المراكز الامتحانية في الأماكن العامة التي توجد في هذه المنطقة، أيضا إجراءات من قبل الكادر التعليمي داخل المراكز الامتحانية. هناك إجراءات يعني موسعة، هناك إجراءات لكي تجري العملية الامتحانية بشكل منظم لكي لا يشوبها أي من المشكلات أو من الإشكاليات التي قد تكون. لذلك فإن أعداد الطلاب التي وصلت إلى هذه المراكز الخمسة التي توجد في أشرفية حماية هي يعني كبيرة، توافد كبير من قبل الطلاب وذويهم. أيضا ذوي الطلاب يتواجدون أمام المراكز الامتحانية منذ اللحظات الأولى لبدء العملية الامتحانية. اللافت أن هناك عدد أيضا من الطلاب قدموا من محافظة السويداء، هناك أعداد يعني لكن ليست كما يتوقع أو كما تم الإعداد له، لكن هناك توافد من الطلاب من محافظة السويداء إلى المراكز الامتحانية. تم تجهيز هذه المراكز بكوادر رقابية لكي تجري العملية الامتحانية بالشكل المعتاد والشكل الطبيعي. أيضا هناك إجراءات مشددة أمام المراكز المركزين التي تم تخصيصهم لطلاب محافظة السويداء. منذ الصباح الباكر شهدنا أيضا طلاب وذوي طلاب كانوا متواجدين أمام المراكز الامتحانية، بدأوا في اللحظات الأولى التي بدأ الطلاب في الدخول إلى القاعات، دخلت الأعداد المتواجدة إلى المراكز وإلى القاعات الامتحانية، وتجري الآن العملية الامتحانية بالشكل المعتاد وبشكل الطبيعي لكلا الطرفين من الطلاب القادمين من السويداء والطلاب أهالي منطقة الشفير طحنايا. سأستضيف يعني والدة أحد الطلاب الذي يتواجدون في هذه المدرسة، هذه المدرسة دار القيم داخل يعني منطقة الشفير طحنايا. يعطيك العافية.
6: الله يعافيك يا رب.
5: احكي لي بالله كيف شعوركم، كيف استعداداتكم للمادة الأولى اليوم؟
6: والله شوي متوترين نحن مشان الامتحان، بس الحمد لله البنت يعني اشتغلت منيح، والتنظيمهم للمدرسة والله ولا أروع من هيك الحمد لله، يعني خلونا نشعر شوية هيك أمان وثقة.
5: كيف كان يعني كيف كان تحضيركم؟ كيف كان الشعور بداية اللحظات الأولى؟ احكي لي عن اللحظات الأولى لهذا اليوم.
6: والله من أول السنة ونحن عم نشتغل على هذا اليوم، يعني البنت والتدريس والمدرسة اللي فيها والأنسات يعني مشكورين كلهم، أبدوا استعدادهم لتدريسها، هي الحمد لله ما احتاجت أي درس خصوصي، يعني هي من جهد المدرسة فقط، والحمد لله إن شاء الله يا رب تجيب علامات عالية.
5: طيب كيف شفت الاستعدادات هون، التنظيم كيف كان؟
6: ممتاز والله ممتاز، يعني نحن جينا بكير بس كله منظم، سألنا بالمركز هون شلون التنظيم الدخول، قال استنوا لثمانية إلا ربع، مانا إلا ربع فتنا بشكل، فاتوا الطالبات بشكل طبيعي، يعني ممتاز ما في أي كلمة.
5: كيف إيش تتوقع مثلا بنتك إيش تجيب العلامة تجيبها تحصل عليها؟
6: تمام إن شاء الله.
5: ليش؟
6: لأنه أنا يعني هي من الصف السابع دائما الأولى، يعني مو بس هي ورفقاتها كلهم متجمعين إن شاء الله بيجيبوا العلامة التامة.
5: يا رب.
6: الله يسلمك يا رب، مشكور كتير.
0: طيب عامر نكتفي بهذا القدر، سوف نتابع خلال الساعات الإخبارية القادمة سير هذه العملية الامتحانية لامتحانات التعليم الأساسي في البلاد. أشكركم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل، نقلناها للمشاهدين صوتا وصورة. كنت معنا مباشرة من أشرفية صحنايا مراسلنا عامر عاصي، كما كانت معنا كذلك من التل بريف دمشق مراسلتنا ديال البحري، كما كان كذلك معنا مباشرة من مدينة السلام في القنيطرة مراسلنا محمد فهد، وكذلك كان معنا على أسويد مراسلنا من حما، ومنير الحاجي كان معنا مباشرة من اللاذقية، وعهد السلابي كان معنا مباشرة من دير الزور. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل، كما نتمنى كذلك كافة أو كل التوفيق لطلاب امتحانات هذا العام لامتحانات التعليم الأساسي. وفي ملفاتنا السياسية مشاهدينا، حيث وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسن سلامة إلى العاصمة الجزائرية، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانف، فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. هذا وسبق أن بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطوير التعاون والتصعيد الإقليمي. هذا وقالت وزارة الخارجية أن الشيباني والصفدي أكدا أهمية التطوير المستمر في العلاقات الأردنية السورية بمختلف المجالات، بما يخدم ذلك مصلحة البلدين المشتركة ويعزز من أمن واستقرار المنطقة. وأضافت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية وفي بيانها بالخصوص أن الجانبين حريصا على تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يعكس ذلك عمق الروابط بين الأردن وسوريا. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال كلمة لها في مؤتمر العمل الدولي في جنيف أن سوريا اليوم تعيد بناء سيادتها ومؤسساتها تدريجيا، داعية الشركاء الدوليين إلى الانخراط في شراكات حقيقية تدعم مسار التعافي المستدام في البلاد. هذا وشددت قبوات على أن سوريا ليست مجرد حالة إنسانية فقط، بل دولة قادرة على المساهمة في الاستقرار والنمو الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن التحول الحقيقي يقاس من خلال حياة الناس، وأن العزيمة وحدها لا تكفي دون دعم وشركات فعالة. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي اعتقلت عددا من الأشخاص وصادرت كذلك نحو 40 بندقية في بلدة خشام شمال شرقي دير الزور، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين العائلتين. هذا وكانت الاشتباكات قد تسببت بسقوط 3 جرحى إلى جانب احتراق محصول قمح، يأتي ذلك وسط تصاعد أحداث السلاح المنفلت في عموم المحافظات، حيث تتجدد المطالب الشعبية بضرورة ضبط الوضع الأمني وسحب السلاح الخارج عن القانون.
7: من حفل زفاف إلى مراسم تعزية وتأبين لضحايا السلاح المنفلت الذي أودى بحياة مدنيين في بلدة زاكيا بريف دمشق، حادثة أعادت الجدل إلى الواجهة حول ظاهرة تعد من أكثر التحديات تعقيداً في المراحل التي تعقب الحروب لما تشكله من تهديد لأمن المدنيين وسلامتهم. الاشتباكات المسلحة التي شهدتها زاكيا بدأت على خلفية خلاف عائلي بين عائلتين، لكنها سرعان ما أوقعت ضحايا، بينهم رجل قتل خلال مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بشيء، ما أثار موجة غضب واستنكار ترافقت مع مطالبات شعبية للحكومة بالتعامل بحزم مع ملف السلاح المنفلت وسحب الأسلحة غير المرخصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية. تعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تضبط بشكل كامل تعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، والذي أضاف في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا أن انتشار السلاح يرتبط كذلك بشبكات إجرامية وسوق سوداء، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح، ما يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة. شهادات أخرى تحدثت لتلفزيون سوريا عن عوامل إضافية تسهم في تفاقم المشكلة، من بينها ضعف ثقافة استخدام السلاح لدى بعض حائزيه وآليات منح التراخيص، فضلاً عن انتشار الأسلحة على نطاق واسع بعد خروجها من الثكنات العسكرية في أعقاب سقوط النظام المخلوع.
8: مات واحد أخر.
7: وهكذا تحول الرصاص العشوائي إلى مصدر دائم للقلق والخوف لدى المواطنين في ظل حوادث إطلاق نار ومشجرات مسلحة شهدتها مناطق عدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جذور الظاهرة ومآلاتها ومدى قدرة الدولة على معالجتها عبر حملات فعالة لضبط السلاح وحفظ أمن المدنيين.
0: من جانبه أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أكد أن التقديرات الفنية تشير إلى وصول منسوب مياه نهر الفرات إلى حالة الاستقرار، وذلك ظهر اليوم الخميس عند ارتفاع إضافي يبلغ نحو 2.90 متر فوق المستوى المعتاد. هذا وبيّن عباس في ذات السياق بيّن أن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في ريف المحافظة بلغت أكثر من 21,000 دنم، في حين خرجت 83 محطة مياه عن الخدمة. هذا وتوزعت الأضرار على 17 منطقة في المحافظة. هذا وقد تكبد هالم في قرية حسين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزور أضرارا بالغة من جراء فيضان مياه نهر الفرات، حيث غرقت عشرات الدنومات الزراعية في القرية، ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي فضلا عن تضرر المنازل.
8: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبنائه عن العمل ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الصحين على الحدود السورية العراقية.
9: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناه وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا رايح فوق والهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون هذا هذا هذا وهذا كله هذا هذا هذا هذا الموجود، هاي كلها أراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم، طبعاً الكل يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
8: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
10: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها يعني مزارع، هاي بالنسبة لك تشوفها انتهى سمي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
11: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وجسم، أنا عندي 30 دانم.
8: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
12: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معدة سكر، والحريم بالليل الساعة 2 احنا نسكر السدود عندنا الأراضي، عندنا البيوت بس، ما عاد نريد الأراضي ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
8: بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فإن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات الفرات بلغت أكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا صعب الحنت.
0: نبقى في ذات السياق مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك بتنظيم ورعاية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية وبجهود مجتمعية ودعم من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
13: لكم شاهدتم الكارثة التي حصلت بالفترة الأخيرة وفي الأيام الماضية على أهلنا وأشقائنا في محافظة دير الزور والرقة، وهي يعني كانت أسبابها المياه الزائدة التي تدفقت من الجهات من الدولة التركية الشقيقة. قمنا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعميم في محافظة اللاذقية عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على جميع الجهات والجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية وأصحاب الخير من تجار وغيرهم في المحافظة، من لهم سبق العمل الإنساني وسبق لهم باع طويل في هذا المجال. قمنا بالتعميم عليهم بأن المرحلة والتوجيه كان قائم لإرسال المواد لمحافظة دير الزور وأهلنا في دير الزور. ننتظر إن شاء الله اكتمال عدد المواد العينية لوصولها للمستودع، ثم نخرج بها إن شاء الله كدفعة واحدة لمحافظة دير الزور وأهلنا المتضررين هناك.
0: من جانبها أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منع مرور أي مركبة يزيد وزنها على 20 طنا فوق جسر العشارة، وذلك بهدف سلامة الجسر ومنع تعرضه للتصدعات أو الأضرار الإنشائية. هذا وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس أن العمل بهذا الإجراء سيستمر بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر المذكور، داعيا مستخدمي الطرق إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت في وقت سابق إنهاء المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في محافظة دير الزور. أمنياً مشاهدينا، حيث كشف تحقيق لموقع أوريا 21 الفرنسي كشف أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل متواصل على ترسيخ وجوده في جبل الشيخ كجزء من استراتيجية توسع عسكرية أوسع داخل الأراضي السورية. وبحسب الموقع الفرنسي فإن تل أبيب تواصل منذ سقوط النظام المخلوع تعزيز احتلالها بشكل تدريجي في المنطقة، متجاوزة بذلك حدود الجولان المحتل، مشيرا كذلك التقرير في ذات سياقه إلى أن التحركات تأتي في مناطق تبعد أكثر من 10 كيلومترات من خط وقف إطلاق النار الذي أقيم بين البلدين بعد حرب تشرين الأول عام 1973. هذا ولفت الموقع في تقريره إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز وجودها حول جبل الشيخ مستفيدة من التوترات بين الدروز والحكومة السورية. قال وزير النقل يعرب بدر إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق بمختلف المحافظات السورية. هذا وأشار بدر في سياق حديثه وتصريحاته أشار إلى أن الخطة تمتد على مدى 3 سنوات وأن الأولوية ستمنح لعدد من الطرق الحيوية وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور. كما كشف الوزير خلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية في البلاد. كما دعا الوزير الشركات الإماراتية المختصة في قطاع النقل للمشاركة. قال رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 رضوان الغفير في تصريح لتلفزيون سوريا قال أن هناك خصومة قائمة مع محافظة دمشق وذلك بشأن الحقوق والأراضي والملكيات.
14: هو نفسه حكم مشكلتنا بقى نحن في عمليا في خصومة نحن ب مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة عم نطالب بإلغاء المرسوم وطبعا الغاء المرسوم ويتبعوا تعديلات على المشاريع القائمه. نحن ما لنا ضد الاعمار ولا ضد البناء يعني.
0: واضاف الغفير مشاهدينا كذلك في سياق تصريحاته ان السنوات العشر الاخيره شهدت نشوء ما وصفه بالحقوق المكتسبه لصالح المحافظه او بعض المستثمرين حتى.
14: على مدى 10 سنين حقوق مكتسبة سواء للمحافظة أو للتجار أو للمستثمرين. وللأسف مثل ما ذكر أخي عبد الرحمن أنه نحن في مركز قانوني ما في عودة لحد هلأ المركز القانوني لأصحاب الأرض. يتم معالجة الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبة وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبة. بقى المشكلة نحن عندنا حقوق مغتصبة لحد هلأ ما تم أخذها بالحسبان.
0: أسست منظمة سامزة الطبية في دمشق أكاديمية خاصة لتدريب متخصصين محليين لمعالجة أطفال طيف التوحد. هذا وافتتحت المنظمة الأكاديمية بسبب الحاجة التي لمستها لوجود مختصين محليين مؤهلين بخبرات عالية للتعامل مع هذه الشريحة من الأطفال.
15: هي مرحلة متقدمة من التأهيل على النطق وصلت بها المتخصصة حنين مع مراجعتها المصابة باضطراب طيف التوحد. فالخبرة العملية التي اكتسبتها منذ انضمامها إلى الأكاديمية طورت من مهاراتها ومكنتها من فهم سلوك أطفال التوحد بشكل أكبر وأعمق.
16: ضميت الأكاديمية من حوالي 6 شهور. أول شيء كنت عم بشتغل إنه كSLP وعم باخذ تدريبات بالABA اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. خلال فترة شغلي مع أطفال التوحد صرت شوفه بصراحة قديش إنه فهم سلوك الطفل، دوافعه، تنظيم البيئة، أنواع التعزيز، قديش كلهم هدول هنا لهم علاقة طبعاً بالABA بعد شوي عن SLP. بس فعليا انا على ارض الواقع صرت اشوف قديش احنا متداخلين بطريقه كثير كبيره. يعني انا وقت يكون في عندي جلسه علاجيه هي بالSLP اختصاص تقويم الكلام واللغه، بس انا ما فيني مشي جلستي خصوصي مع اطفال التوحد اذا ما فهمت هذا الطفل ليش عم يعمل هذا السلوك، كيف فيني انظم له سلوكه، كيف فيني اعدل له اياه، كيف نظم البيئه لحتى اساعد هذا الطفل.
15: اسست اكاديميه سامز للتوحد في دمشق كمشروع طبي وتعليمي يهدف القائمون عليه ان يتحول مستقبلا ليكون نواة لتخريج متدربين مهنيين محليين حاصلين على شهادات معترف بها دوليا.
17: الفكرة الاعتماد مثل ما قلت لك على النمط الفردي، تحليل السلوك التطبيقي. بتحليل السلوك التطبيقي يعني نحن بنشتغل مع الطفل ضمن استراتيجيات معتمدة مبنية على دليل علمي. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل من خلال التعزيز، بشتغل من خلال الدعم البصري. الدعم البصري هي برنامج مثبت على دليل علمي. بشتغل من خلال مثلا بيكس هو نمط قائم على بتعليم وقائم على الاي بي اي على تحليل السلوك التطبيقي. بدرس من خلال تحليل السلوك التطبيقي البيكس، وهو كمان ممارسة مبنية على دليل علمي. فتركيز الشغل والعمل مع الطفل هلا على احتياجاته وعلى الاستراتيجيات التحليل السلوك التطبيقي اللي هي معتمدة عالميا.
15: سجلت الإحصائيات الأخيرة في سوريا ازديادا ملحوظا في حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو ما بات يتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة والمنظمات المحلية لتطوير مراكز تأهيل جديدة تقدم أنظمة حديثة في التعامل مع الأطفال وفهمهم. تؤسس الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المقدمة للمختصين بمرحلة جديدة تحاول خلالها تغطية الاحتياج المتزايد لتأهيل أطفال التوحد في جميع المناطق السورية. عواد منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بأخبار آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين تل أبيب وبيروت برعاية واشنطن، حيث أعلن بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وبحسب البيان يشترط لوقف إطلاق النار التزام كامل من جانب حزب الله وإبعاد عناصره عن المناطق الواقعة جنوب الليطاني. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مع استبعاد وتفكيك الجهات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية وضمان عدم عودتها. كما أضافت الخارجية في ذات السياق، أضافت أن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات في 22 حزيران الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل.

إدانياً هذا وقد شنت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي غارات جديدة على مناطق وبلدات في جنوب لبنان ضمن قضاءات صيدا وصور والنبطية، وذلك بعد سلسلة غارات تسببت في مقتل 22 شخصاً وإصابة 13 على الأقل يوم أمس. وفي مقابل ذلك أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات إسرائيلية جنوب لبنان بما فيها بلدة القنطرة ومحيط قلعة أشقيف والأطراف الجنوبية لبلدة يحمر أشقيف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاق بات قريبا جدا وقد يتحقق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذا وكشف ترامب في ذات السياق كشف أن إيران وافقت على السماح بالحصول على الغبار النووي، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب سيتضمن منع طهران من حيازة سلاح النووي وأنه يفضل الحصول على اتفاق مكتوب. وأضاف أن مضيق هرمز سيفتتح سريعا فور التوقيع، مشيرا إلى أنه يسعى للفصل بين ملف فتح المضيق والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: لا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح النشاط والحيوية وبداية تباشير الصيف وكل الشبابيك اللي صارت اليوم مفتوحة على طول. صباح الخير يا عمو.
1: صباحك يا منى، صباحكم مشاهدينا، صباح الحكايات اللي صارت بتبدأ ببيوتنا وبتكمل على شوارعنا وكل الجيران يلي بيشربوا قهوة الصباح على طرف البراندات. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون فيها معكم أنا ومنى، والبداية مع العناوين.
0: بفقرة مفاتيح الشغل رح نحكي عن نظم الإجازات حول العالم وشو هو نظام الإجازات الأمثل للموظفين.
1: وبفقرة الجمال رح نتعرف على أحدث تقنيات زراعة الشعر وشو الطريقة الأمثل بحسب نوع البشرة والشعر.
0: أما بفقرة على الأصول رح نتوقف مع إتيكيت التعامل مع الجيران وأفضل أصول حل الخلافات معهم.
1: وكمان رح نتوقف بفقرة حكي نفسي عند حقيقة الخوف من النجاح، الحالة المنتشرة وغير المحكى عنها.
0: وكمان رح نتوقف عند فقرة الموسيقى مع العزف والغناء والكلمة مع العازف والمغني يزن قطان. وأخيرا رح نتعرف بفقرة زاوية خضراء على النباتات العصارية وكيف منزرعها. خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا، يسعد صباحكم يا رب. اليوم بدي بلش هيك صباحنا وحلقتنا من الكذبات.
1: ما شاء الله على الصباح.
0: لا بس الكذبات الصغيره والبيضه يلي كانوا اهلنا يتعبوا حالهم فيها كرمال يخلوا الولد يعمل الشيء اللي هن شايفينه صح. يعني هالكذبات على ما يبدو على قد ما انا صغيره على قد ما انا هيك فيها خيال وحبكه لدرجه انه اوقات حتى لو اكتشفنا كاطفال انه كذبه كنا نسكت كرمال نحافظ على هالكذبه هي.
1: صحيح يا منى، وطبعا هالكذبات الصغيره اذا اكتشفناها مثل ما عم تقولي يعني كنا هيك منكتشفها بعد ما يفوت شهور وحتى كمان احيانا سنين كثيرة، ونحن عايشين هاي الكذبات يعني بكل تفاصيلها ومصدقينها كمان. واحيانا بيكون جواتنا هيك شك، او غالبا يعني جواتنا شك ولكن نحن عاجبنا الوضع وما بدنا نكشف انه هي كانت كذبة.
0: صح، وحتى بعد ما نكبر عمار منضل هيك حابين هالكذبات وبتضلها عايشة بذاكرتنا. يعني انا مثلا كنت مصدقة انه اذا تركت حبات رز بصحني رح يجيني بالمستقبل اولاد على عددهم، لدرجة انه كنت اتعذب حتى اكل الصحن واترك بس رزتين، انه خلص انا بدي اجيب ولدين بس.
1: هلا انا كنت مقتنع اقتناع كامل انه الامر بيلحقني وين ما انا اروح او اركب بس.
0: اي صح، هي كلياتنا
1: معي. كنت افكر انه هيك عم يراقبني او يعني ما عم يتركني بحالي. وكمان في شرط بدي اقول لك اياها، كمان وقت كنت صغير كنت فكر انه المسابح الطبيعيه بعيدا عن البحر انه المسبح بس يكون كثير غميق بيكون اجباري في جواته قرش او هيك، يا قرش يا حوت يا منظر.
0: هي اول مره بسمعها.
1: اي كمان هيك كنت اعمل والله.
0: صراحه واضح انه الاهل كان عندهم طرق ابداعيه ليقنعونا انه ناكل اكلنا وانه هيك يعني نسمع كلمتهم، بس بنفس الوقت هالطرق بتجمع بين انه بدهم نعمل يلي بدهم اياه وبنفس الوقت امنياتهم لنا مثل حبات الرز، وكمان هيك عم يتغزلوا فينا. بتحس عمار مثل القمر يلي عم يلحقنا بالطريق.
1: بس بنفس الوقت يا منى يعني بعض الكذبات بيكون فيها تهديد وتخويف للطفل. صح. واكيد كمان ممكن تترك اثر سلبي على حياته. يعني احنا سبق وحكينا بالموضوع مثل غرفة الفيران وشرطة الأطفال وغيره.
0: صحيح، وهي على الأكيد يعني ما بننصح فيها، بس بالعموم بين الكذبات السلبية والإيجابية بضل في خيال وحبكة وروح بريئة وبسيطة بالتعامل مع الطفل. وأكيد يعني هيك شوية محبة واهتمام من أهل عم يحضنوا طفلهم بكل طاقتهم.
1: هاي الأجواء يا منى بتضل عايشة معنا مهما كبرنا. بيقولوا بعلم النفس جوا كل إنسان ناضج يمكن يكون فيه طفل متخبي، وهذا الطفل المتخبي هو ذاكرتنا القديمة.
0: تماماً عمار، يعني ومن هي الذاكرة القديمة والدافية زميلتنا هديل مثل العادة نزلت على الشارع وسألت الناس شو هي الكذبة يلي مشيت عليكم وانتو صغار. خلونا نتابع مع بعض.
2: لقيناك بزبالة
3: اللي بيكذب كتاب أجبينه كذوب.
2: نعمي هلا بيجي لعبه بياكلك.
4: كلنا ونحن صغار صدقنا قصص وحكاية طلعت بالأخير خرافات أو مجرد كذبات بريئة، من خرافة إنه القمر بيلحقنا ونحن عم نمشي للقصص اللي كانوا يخوفونا فيها لحتى ننام بكير. لهيك سؤالي لليوم، شو هي الكذبة أو الخرافة اللي صدقتوها أنتوا صغار؟
3: إنه اللي بيكذب كتاب عجبينه كذوب، يعني هي الخرافة اللي كنت صدقها وخاف، يعني كل ما كذب كذبة طلع هيك على المراية انه العم في شيء عجبيني انا، قعد كبس بيت ترول ودنين كذا وقصص هي يعني.
2: نامي هلا بيجي العو بياكلك. بقولها لبنتي يعني بقولها انه نامي احسن ما يجي العو وياكلك، يعني بضطر يعني
5: انه جايين ضيوف ضبوا البيت، بس ما يكون في ضيوف مشان نضب البيت.
6: اول خرافه انه تشربي قهوه بيطلع لك شوارب، هاي اول شيء. بعدين اجى عذبناهم كثير بيقولوا احنا لقيناكي بزباله، انت مو بنتنا ولا ابننا. هذا هو
7: هلا والله كانوا يخوفونا اهالينا احنا وصغار انه في شيء اسمه غرفه فيران مشان اذا عذب او كذا الواحد وما سمع كلمة مفوتخ بقى هو بقى بيسمع الكلمة.
8: وعطيه سنه حطه تحت الوسادة او تحت المخدة انه بيقلب مصاري او شيء. طلع اخر شيء بيجي بيقلب انه بشيل السنه بحط اللي بداله مصاري.
9: انه مثل غيوم بتمشي لما نمشي نضلها نطلع وهي بتمشي بالهواء، انه القمر بيمشي كمان معنا. كانت قلنا انه لا تفتحوا الباب لانه لا تجي حالة تاخذكم.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم ورح نبدأ حلقتنا اليوم مع موضوع كتير محبب لكل قلب خاص بكل موظف حول العالم ولقلبي أنا كمان.
0: مزبوط عمار، يعني محبب لما بنحصل عليه طبعا، ومثير لمشاعر الحسرة لما بيخلص رصيدنا منه وما بيبقى أيام عطلة إضافية. أكيد عم نحكي عن الإجازات الخاصة بالموظفين حول العالم.
1: هذا الموضوع يعني موضوع الإجازات عند الموظفين هو موضوع جوهري بتحديد النظم الوظيفية حول العالم، وعلى أساسه بتختلف هي النظم وبتحدد التوجهات المؤسساتية للدول.
0: بفقرة اليوم من مفاتيح الشغل رح نحكي عن أنواع النظم الوظيفية وكيف بتختلف الإجازات فيها، وشو النظام الأنسب للموظفين، وكيف تغيرت فلسفة الإجازات بعالم العمل الحديث، وأكيد مع خبير الموارد البشرية اللي دائما بيعطينا هيك نصايح ومعلومات حلوة، الأستاذ سامر بيازيد. يسعد صباحك يا رب.
10: صباح الخير.
1: صباحك.
10: صباح الخير.
0: صباحك الإجازة والتعطيل.
10: شوفي أحلى
0: من الإجازة. شوفي أحلى منا مو يعني هيك. قبل ما نبلش بموضوعنا كنا عم نحكي بالتقرير إنه شو الكذبة اللي كنت مصدقها وانت صغير وهي كانت خرافة.
10: ولي
0: كتار مو
10: شي كتار، بس هلأ كله نسيته يعني والله.
0: يعني ما في هاي تبع السن تحت المخدة؟
10: لا، بس كانوا أهلي يقولوا لي نحن اشتريناك بخمس ليرات.
0: ليش خمسة؟ طيب
10: ما هو هيك كانت يمكن يعني
1: كانت تحكي بس لخمس ليرات.
10: كانت منيحة.
1: كانت منيحة. نحن هلأ كيف بدنا نحصل إجازة مثل إجازة العيد؟
0: هلا والله سؤال وجيه.
10: هلا اول شغله، الاجازه هي ما لها مكافاه. الاجازه هي صيانه وقائيه للموظف، مثل تغيير زيت السياره.
1: حلو.
10: لانه الاجازه تبع المكافاه هلا بحكي لكم عليها. هي قصه تانية. يعني الاجازه هي من منظومه العمل، هي هي هي تتمه للعمليه الانتاجيه.
0: طب خلينا نحكي عن انواع الاجازات بما انه هيك قلت لي في اجازه مكافاه او اجازه.
10: هلا بقانون العمل السوري رقم 17 لهي للشركات الخاصه وبينسجم مع قانون العمل العام، في عنا عده انواع. في عنا الاجازه الاداريه اللي هي حق الموظف، اللي هن 14 يوم اجازه بالسنه، وقت بيكون عنده خدمه بين السنه والخمس سنوات.
0: اوكي.
10: طبعا اول 3 اشهر وقت بيكون الموظف بمرحله التجريب او المرحله التجريبيه ما بيطلع له اجازات. بعد ما يتم العملية أو مرحلة التجربة له 14 يوم، من سنة إلى خمس سنوات له 21 يوم، فوق العشر سنوات له شهر إجازات إدارية. هذا الإجازة هي اسمها الإجازة الإدارية العادية. هلأ في أنواع تانية، في عنا مثلا إجازة الحج اللي هي شهر، ولكن إلى شرط بده يكون صار له بمكان العمل خمس سنوات، هي شهر للمسلمين وسبع أيام للمسيحية. في عنا إجازة الأمومة. إجازة الأمومة هي ل 120 يوم لأول ولد، 90 يوم لتاني ولد، 75 يوم لتالت ولد. في حال لا سمح الله توفى الطفل، يعني نفرض 120 يوم، فالمرأة أو الأم توفى الولد خلال مثلا اول 20 يوم، فبيبقى له 100 يوم، ال 100 يوم بيصيروا نص، يعني نص
1: 50 يوم
10: بد 50 يوم.
1: طيب ما في اجازه ابوه؟
10: للامانه برا في بقانون العمل لا عنا، بمصر من شهر غيروا قانون العمل وصار في اجازه ابوه هي يوم واحد يوم الولاده
0: بس.
1: لا انا برايي بلاها.
0: برايك كخبير بشريه لازم يكون في اجازه ابوه؟
10: والله هي حسب العلاقة بين الرجل وزوجته، يعني بجوز هو يقول لك لا منيح منيح لي ما في،
0: خليني بعيد
10: خليني بعيدا خليني بعيدا
0: اي تمام.
10: فهدول الأساسية. طبعا في إجازة وفاة للأصول وللفروع اللي هي 5 أيام، في عدة أنواع ناظمة قانون العمل والمفروض يطلع عليها الموظف. كل هدول أنواع الإجازات هي اللي ما أنا اللي هي ما لها مكافأة، هذا حق بأمريكا وتحديدا بجوجل وفيسبوك عندهم نوع من أنواع الإجازات لح تستغربوا اسمه جندر ترانزيشن ليف، اللي هي إجازة إذا حد بده يغير جنسه مثلا.
1: ما شاء الله،
10: شو رأيكم بهالقصة؟ يعني لذلك الإجازات تختلف حسب الثقافة وحسب عادات وتقاليد المجتمع. مثلا بالسعودية ودول الخليج موضوع الحج ورمضان له خصوصية، فهي بتتأثر بكتير قصص للأمانة.
1: طيب أنت اليوم يعني بتحس أنه كل هاي الإجازات تطبق بشكل عادل بكل بيئات العمل بمختلف أنواع البيئات أو لا؟
10: لا، لنكون واقعيين وصريحين، لا ما بتطبق، بس هي يفترض أنه تطبق.
1: طب ليش ما بتطبق؟
10: لأنه لهلأ في عنا عقليات وخاصة عقلية الحجي اللي يؤمن أنه الإجازة أنه وين هذا، وين تاركني هذا، وين هذا حقه مصاري هذا اليوم كذا. هذا غلط كبير. الدراسات كلها بتقول الإجازة بتزيد الإنتاجية. اليوم عم يدرسوا يوم عطلة ثالث مثلا، يعني نحن بتعرف بأوروبا
0: سوريا ولا لا؟
10: لا بسوريا خلص يعني نحن بيوم ويا دوب ماشي.
1: طيب انت اليوم افتراضا برأيك الشخصي بالحديث عن فكرة الإجازات، لأنه أنا هذا الشيء صار مع شخص يعني أنا بعرفه بدي أقدم على وظيفة، فكان مكتوب بالدسكريبشن تبع الوظيفة أنه العمل 7 أيام بدون أي يوم عطلة لزيادة الإنتاجية، هيك مكتوب حرفيا
10: أبدا
1: بالنهاية.
10: يا سيدي هي لا الشركة ولا الـ HR ولا اللي كاتب ولا صاحب الشركة عندهم يعني علم
1: معرفة. العمل يوميا 10 ساعات بسبب زيادة الإنتاجية، هيك
10: يعني ماكينة ولا يعني ماكينة بتستراح
1: صح. ما بعرف
10: يا سيدي، الإجازة مثل ما قلت لك هي بتزيد الإنتاجية. يعني أنا اليوم إذا ما ساويت عملية الاستشفاء واللايف والورك لايف بالانس اللي هو التوازن بين العمل وبين حياتي الاجتماعية، أنا كيف بدي إنتاج؟ مالي آلة أنا.
0: صح 100%.
10: يعني في جهد عضلي، في جهد ذهني، جهد مو بس عضلي ها؟
0: صح. نفسي كمان.
10: لسه الجهد الذهني والنفسي أصعب من الجهد العضلي.
1: صح. صحيح.
10: فإذا ما ساور الواحد يعني اليوم لابتوب أو موبايل بدك تسايله ريستارت أو ريسيت لحتى يرجع يتنشط.
0: صح لازم تشحنه.
10: فهذا الجوب ديسكريبشن اللي تبع صديقك فيه مشكلة كبيرة.
1: والله فيه مشكلة.
10: على فكرة ما له قانوني ها؟ يعني هي قصة تانية، ما له قانوني. مو بس ما له إداري أو إنساني أو لا هو ما له قانوني.
1: يعني قطعا فكرة الإجازات لازم تكون موجودة، ما له مخير صاحب العمل
10: من عقد العمل ومن أصول العمل. لا ما له مخير.
0: طيب تختلف يعني مثل ما ذكرت إنه حسب نظام الشركة وحسب هي إنه بتختلف شوي الإجازات، مثلا ممكن بالبلدان العربية بالدول الغربية بأوروبا هيك، فهل في فرق بين يعني الإجازات بين الشركات الصغيرة والكبيرة؟
10: إيه أكيد أكيد. هلا الشركات الكبيره واللي فيها سيستم يعني احنا بنقولها اللي هي فهي واضحه جدا سياسه الاجازات،
0: حلو
10: واضحه جدا وكل واحد بيعرف اللي له واللي عليه وبالتفصيل. هلا الشركات الصغيره طبعا في استثناءات، بس نحن بالشكل العام الشركات الكبيره هي شركات منضبطه بتلتزم باللوائح تبعها وبالانظمه القانونيه. الشركات الصغيره تبع اول شيء ما عندهم سيستم، يعني بجوز يدق له لصاحب الشغل يقول له انا مثلا اليوم مالي جايه والله كذا. ففيها مرونه اكثر الشركات الصغيره والورشات فيها مرونه اكبر، ولكن هي بنفس الوقت هن مزبطين امورهم بين بعضهم البعض، بس هي بتساوي عشوائيه بتساوي يعني عدم تنسيق او قله تنسيق بينعكس على الانتاجيه بالسلب طبعا.
1: حلو كثير. طيب اليوم انت بتحس انه يعني أنا بحس إنه إحنا يمكن كمان في عنا شيء اسمه إجازات طبيعية تحدد بالوقت، مثلا أنا عندي هذا اليوم فلاني هو عطل هذا الشخص.
10: نعم.
1: هي إجازات خلص معروف شو وقتها.
10: هلا العطلة غير الإجازة، العطلة هي العطلة الأسبوعية.
1: الإجازة أنا بحكي الإجازة.
10: تمام.
1: والإجازة المرنة.
10: نعم.
1: شو بيختلفوا عن بعض وبرأيك شو هي الإجازة الأصح؟
10: نعم.
1: لحتى فعلا الشخص يكون محافظ على نفسيته خلال العمل.
10: نعم.
1: وأدراني أنتش كمان بطريقة صحيحة.
10: عظيم جدا. هلأ الإجازة المرنة مرتبطة بعاملين، طبيعة العمل يعني أنا اليوم عندي مثلا معمل فيه خط إنتاج، ما فيني يخلي العالم على كيفه، مستحيل. طبيعة العمل بتفرق، أنه طبيعة عمل بتتلائم مع البيئات المرينة، مثلا المصممين، المبرمجين اللي بيشتغلوا الإي ماركتينج، التسويق الإلكتروني، هدول فينهم يكونوا مرينين، فينهم يشتغلوا أي مات ما بدهم ريموتلي كذا. بس الأعمال الإنتاجية لا. هي واحد. العامل الثاني اللي بيأثر بمرونة الإجازات هو الوعي وثقافة المجتمع. يعني مثلا باليابان متوسط

0: طويلة ومين بده يشتغل بداله؟ لا
1: صح
0: مين بده يشتغل؟ نحن آخر شيء عنا الإنتاجية، يعني أنا عندي كفاءة الإنتاج وإنتاج، مين اللي بده يشتغل؟
1: إلا إذا كان عنده وضع طبعاً أستاذ عمار. طيب لنفترض الموظف خلص هلأ 14 يوم تبعه الإجازة السنوية ومضطر أنه يأخذ إجازة، فهون شو بيكون وضعه؟
0: هلا هون بقى منفوت بقصه ثانيه اللي هي الاجازات اللي بلا راتب
2: اللي ما لمت.
1: اوكي هي موجوده بكل المؤسسات؟
0: لا كمان لا.
2: طب شو سبب حاله اذا اضطر
0: خلص
2: بدي يعني اخذ اجازه بلا راتب؟
0: ايه هون بقى ببلش عمليه الخناق والتفاوض والاثباتات. عرفتها هي تبع بيقول له انه مثلا اخذت امي على الدكتور، بيقوم بيقول له ايه جيب لي التقرير تبعه، عرفت بتفوت بقصه سجاليه كده.
2: بس انت بتحس انه هذا السجال اللي بصير بالشركات اللي هي لا تعتمد على أسلوب مؤسساتي 100%. شركة الحجي
0: 100% أوكي. 100% كل ما زاد السيستم بالشركات وتطبيقه كل ما ارتاح الموظف والشركة، لأنه الأمور عم تمشي بشكل أوتوماتيكي مو بشكل عشوائي أو فوضوي أو مزاجي أو كيفي.
2: طب غالباً بيعرف، طب غالباً صاحب شركة الحجي
0: نعم
2: واللي فايت بهذا النظام بيعرف انه انت اذا عملت عمل مؤسساتي وحطيت سياسات خاصه بالشركه راح ترتاح انت الموظف، ومع ذلك
0: نعم.
2: لا يطبق هذا الموضوع
0: لانه هو لانه من جوا هو اللي بيعرف وبينكر. عرفته هذا الشخص بيعرف
1: في مصالح اجتماعيه غير هيك،
0: في ارث ثقافي وهيك متربي انه انا هيك لازم اتصرف والا كنت لقيت الدنيا بخير.
1: طب شو الإجازات اللي تعتبر إلى الآن حكر على بعض الدول أو بعض أنظمة العمل؟ خلينا نقول
0: مثلاً نتفليكس عندهم نظام الإجازات المرن، ما في عندهم إجازات أساساً،
1: ما في إجازات،
0: يعني لا في عندهم بصامة
1: أوكي.
0: لا في عندهم إجازات.
1: واو.
0: تاركين القصة لوعي الموظفين بيحملون مسؤوليات أنه عندكم تاسكات، عندكم تاسك واحد اثنين ثلاثة سووهم بالبيت، انت وجاي على الطريق بتجي 10
1: انت عليك تخلصهم.
0: هاد بنتفليكس، وطلع كتاب كامل عن هذا الموضوع اسمه نو رولز رولز.
2: اف
0: نو رولز رولز كثير حلو الكتاب.
2: طيب احنا بيئة عملنا ما في منه، بس انت شو رايك بالبصامه؟
0: هلا برجع بقول لك البصامه. مثلا انا عندي عمال، العمال بيكون درجه الوعي تبعهم يعني منخفضة، ما في مصداقية، فلازم. بس في مناصب إدارية لا، يعني البصامة بتكون يعني خلينا نقول عيب تمام.
2: بس بتحس إنه بتنظم سيرورة العمل؟
0: أكيد أكيد أكيد بتنظم سيرورة العمل، بس عم أقول لك كيف كيف كيف بلش. يعني كان في يعني مراقب الدوام، بعدين اللي بده يوقع بالفوتو وبالطلعة، فهي
1: هي هيك إنه بتنحسب على النص ساعة والدقيقة وهيك.
0: لكن طبعاً انت بتقصدي ساعات العمل، يعني
1: ساعات
0: مثلا
1: العمل
0: مثلا
2: من كذا لكذا
0: من كذا لكذا
1: ايه.
0: هلا في ناس بتقول لك لازم تكوني 8 مثلا الصبح، واذا تاخرتي نص ساعه بخصم لك، بس اذا قعدتي بعد الاربعه بعمل حالي مو شايف.
1: شو رايك بهالحكي؟ طيب
2: طب هيك
0: يعني
1: هي هل هالشيء عادل؟
0: اول شيء غير عادل، ثاني شيء الموظفين كلهم رح يكونوا عم يفكروا بشغل ثاني ليروحوا لشركه تعطيهم حقهم بالخصم وبالاضافه. يعني انت مثل ما عم تخصم لي بدك تعطيني اضافه، والإضافي أو الأوفر تايم هو موجود بكل دول العالم، يعني مو شيء عيب، مو شيء عيب أبداً.
2: طيب كيف تغيرت فكرة الإجازات بالنسبة للمؤسسات، يعني أو نظرة المؤسسات للإجازة من من من يعني هن يعتبروها مؤخراً هي جزء من إنتاجية الموظف، يعني الشخص اللي بياخد إجازة بطريقة منتظمة هذا قطعاً هو شخص قادر إنه ينتج ما بعد الإجازة اللي بياخدها.
0: أكيد.
2: فكيف تغيرت النظرة؟ طيب.
0: هلا أول شيء كل هاي الأنظمة والقوانين والدراسات هي غربية، لأنه نحن ما في عنا. يعني هل حدا عنده شك بالإنتاجية مثلاً الغربية سواء أوروبا ولا
2: أمريكا؟
0: أكيد لا. فأول شيء بلشت القصة يعني من بعد الثورة الصناعية والنظام العبودية وهالقصة، كان ما في شيء اسمه إجازات، كان مثل صديقك 7 أيام 30 يوم
2: 10 ساعات
0: 30 يوم بالشهر continuous. بعدين لقوا أنه هي عبودية، فبلشوا بأنه العطلة اللي هي غالباً ارتبطت بشيء مقدس، يعني عند المسلمين يوم الجمعة وعند المسيحية يوم الأحد، أنه شيء مقدس لازم. بعدين لقوا أنه الإنتاج بعد يوم العطلة، يعني مثلاً يوم الجمعة، يوم السبت والأحد بيكون بالأوج تبعه، بعدين بيبلش ينزل المنحنى.

0: تبع الإنتاج، لأنه الجسم عم يستهلك طاقة نفسية وجسدية وكل شيء. بعدين لقوا بالدراسات، طبعا أنا وقت بقول دراسات في مراكز مختصة لهذا الحكي يعني.
1: صح،
0: لقوا أنه اليوم الثاني صار كتير ضروري، وأنا محافظ على الإنتاجية، يعني نفس الإنتاج اللي عم يطلع معي بست أيام فيني طلعه بخمسة أيام. قديش أنا وفرت؟ يعني الشركة قديش وفرت موارد
2: طبعاً.
0: قديش وفرت كهرباء، مي، قرطاسية، استهلاكات، وفرت كتير، بس بشرط أنه حافظت على الإنتاجية. وهلأ بلشوا بقصة النص يوم، يعني يومين ونص العطلة، وبدبي طبقوها.
1: يعني يومين ونص ولا ثلاثة أيام؟
0: لا لا يومين ونص. لألك كيف، لألك كيف. اليوم الأخير قبل العطلة اليومين بيجوا نص دوام. يعني مثلا بيجوا 8 بيروحوا 12
2: مثلا. اذا عطلتنا خميس جمعه، عفوا جمعه سبت، بصير الخميس
0: الخميس بيطلعوا على بكير، والتنين بيجوا متاخرين.
1: طيب والله ما والله ما ظريفه،
2: والله رائعه رائعه.
1: يعني انت برايك اذا كان مثلا شركه عامله الاجازات يعني نهارين بالاسبوع،
0: نعم،
1: وشركه بتعمل نهارين ونص،
0: نعم،
1: وين انتاجيه الاكثر هون؟
0: باليومين ونص قطعا.
2: لازم نطالب فيها
0: قطعا. قال هلا الكل بيساوي ثوره علي بعدين لا لا، نحن عم نحكي علم. يعني برجع وبقول لكم، برا وقت عم نقول دراسات وعم هو علم، ما في شيء عشوائي، علم زائد انه في ارقام. بس عنا عقليه الحاج بيقول لك لا
2: 100%. يعني انا
0: ما بيقدر يتصور انه شو انت قاعد يومين ونص وعم بعطيك حقه
2: انه شو. تمام. يعني انا هلا يعني وقت ذكرت على نتفليكس وذكرت على انه باوروبا كيف بيتعاملوا بهذا الموضوع وانه اصلا ما في اجازات، نحن قديش لازم بالمجتمع العربي او ببلداننا انه نحن نغير او نعيد تعريف مفهوم العمل الجاد. يعني انه خلص نحن عندنا هالشيء، بغض النظر انا بساويه بيوم ولا باربع ايام، انا عندي هالمده يا بساويه يا اما
0: 100%. هلا هون بقى العمل الجاد بده شغلتين، بده دعم مثلا خلينا نقول نقابات العمال، وزارات اللي بتخص مثل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. النقابات العماليه بتضغط بصياغه قوانين بتفرضها على الشركات الخاصه والقطاع، سواء القطاع العام ولا القطاع الخاص. وبدنا وعي اصحاب الشركات الجديد او طبقه اصحاب الشركات الجدد انه هن يكون عندهم وعي لهي الفكره، ما يتخلى عن الارث القديم اللي بيقول انه لا العامل لازم ولازم ولازم. لا، نحن رايحين باتجاه سيستم، رايحين. فموضوع العمل الجاد هو مرتبط بمعرفه المعرفه الحقيقيه لصاحب العمل بالانتاجيه وربط الانتاجيه. لا تربط لي انه انت كل ما اشتغل عدد ساعات اكثر كل ما انتج اكثر. لا لا، ما هيك ابدا. فالنقابات والوزارات والحكومات كثير اساسيه بهذا، بتلعب دور كثير اساسي.
1: نتمنى اكيد انه تطبق النظم الامثل للشركات كرمال يزيد الانتاجيه باي شركه اكيد، مشان احنا نتحسن. يعني
0: هلا هون قلت لكم عن شغله، هدول كل شيء اجازات عم نحكي عليها اداريه ومرضيه، هي حق وكذا ومدري شو. ببعض الشركات بغض النظر عن كل هدول، بيجي لعندك موظف الاتش ار بيكون بعته مديره، بيجي لعندك بيعطيك ظرف فيه 4 ايام اجازه مع تيكت طياره مع حجز اوتيل. هون بقى صار مكافاه
2: وهذا الشيء. في هيك شيء بالحياه؟
0: طبعا في هيك بالحياه. انت حدا متخيل انه اذا كان موظف بهيك شركه انه بفكر يتركها؟
2: طبعا لا.
0: اكيد لا، لانه ما بيعرف ايمتى حتجي هيك مفاجآت. يعني سواء
1: صح
0: تمام
2: 100%. على امل انه تجينا
0: ان شاء الله.
2: شكرا لك خبير الموارد البشريه استاذ سامر بيعزيت، نورتنا.
0: الله يسلمك. شكرا شكرا لكم. شكرا.
2: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتعرف على احدث تقنيات زراعه الشعر بفقره الجمال مع الدكتور بلال مشعل وعمار. خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بين طموح التعافي وواقع العوائق يختبر الاقتصاد السوري مرحلة مفصلية. مؤتمر قطاع الخاص في دمشق يطرح الرؤية الجديدة، لكن التنفيذ يبقى التحدي.
2: الآن أفضل شيء في هذا المؤتمر الحوار ما بين القطاع الخاص وصناع القرار بشكل شفاف وعلني.
1: تمويل محدود، ضرائب معقدة، وبيروقراطية في الإجراءات، عقبات تنتظر حلولاً عملية. فهل تتحول التوصيات إلى سياسات على الأرض أم تبقى حبراً على الورق؟
2: الحكومات بالدخول بالنشاط الاقتصادي بالغالب هي فشل.
1: هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة الجمال. مع التقدم السريع بالعلوم الطبية والتقنيات التجميلية، صارت زراعة الشعر واحدة من أكثر الحلول شعبية وفعالية لمواجهة تساقط الشعر واستعادة المظهر الطبيعي. وما عادت هي الإجراءات مقتصرة على الطرق التقليدية بس، بل شهدت بالسنوات الأخيرة تطور ملحوظ بفضل الابتكارات الحديثة اللي جعلت النتائج أكثر دقة وأسرع وأقل تدخل جراحي. نحكي أكثر عن هالتقنيات يلي تتعلق بزراعة الشعر والدقن والحواجب. راح يكون معنا اختصاصي الجراحة التجميلية الدكتور بلال مشعل اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو الأخبار دكتور؟
1: الله يسلمك خير.
0: يا أهلا وسهلا دكتور. مفهوم زراعة الشعر هو مفهوم صار شائع جدا جدا. صحيح. جدا بالسنوات. صحيح. الأخيرة، وأي حدا عم يكون في عنده هيك تساقط ولو بسيط عم يلجأ لفكرة زراعة الشعر. نحن نحكي عن أحدث التقنيات الحالية المنتشرة بمفهوم زراعة الشعر اللي هي DHI والFUE. فلنا خليني هيك نقارن هيك بشكل سريع عليهم، شو أهم ميزات هي التقنية وأهم ميزات هي التقنية، شو بيختلفوا عن بعضهم؟
1: تماما. هلا التقنيات زراعة الشعر، شوف التطور بيناتهم هو عبارة عن مراحل، اما مرحلة واحدة او مرحلتين او ثلاثة او اربعة، عرفت؟ هلا مرحلة واحدة مو معروفة اللي هي زراعة الشعر الصناعي، يعني في شيء شعر صناعي بينزرع مدته من سنتين لخمس سنوات، هاي مرحلة واحدة ما بياخذوا من منطقة مانحة ويحطوها، خلص في شعر صناعي جاهز بينزرع.
0: أنا آسف، من سنتين لخمس سنوات
1: يهر بشكل كامل، ممكن واحد يرجع يعيده مرة تانية.
0: بس خمس سنوات وبيهر.
1: بيهر بشكل كامل. هلا هو أكيد ما راح يطول خمس سنوات، بس يعني ممكن سنتين ثلاثة. هلا الشيء اللي بعده في شيء اسمه FUT، هذا كان هو الفرق بالمنطقة المانحة اللي بتنأخذ، كانوا بياخذوا شريحة جلد كاملة من الفروة ورا وبعدين ياخذوا منها الشعر.
0: أوكي.
1: تمام. اللي بعده هو FUE اللي هو بالبانش، بيشيلوا بالدريل أو بجهاز معين، بيشيلوا بيزرعوا. هون في مرحلة تانية هي التثقيب، تثقيب المكان. بعدين المرحلة الثالثة هي حطة الشعر. في الأجدد اللي هو DHI اسمه، إنه مرحلة قطف ومرحلة زرع. الزرع بيصير باستخدام أقلام أو أدوات خاصة اسمها تشوي، أقلام تشوي، يعني الشعرة بتنحط بقلب القلم وتتفوت مباشرة بدون ما تنفتح قنوات. لا، في شيء أحدث لسه، هذا فعليا نادر جدا عم ينشغل فيه لأنه هو جدا متعب. في مرحلة رابعة اللي هو بعد ما يشيلوا الشعر بينطفوا الشعرة، ما بيخلوا الأنسجة اللي حواليها. الشعر نحن لما نشيله ورا نشيله مع الجلد اللي حواليه، بينطفوا هذا الشعر، بعدين يعملوا القنوات، بعدين يحطوا الشعرات. هاي المرحلة بتعطي نتيجة أحلى، تعطي طبيعية أكثر، وفينا نتحكم باتجاه الشعر. هو الفرق بين DHI والFUE هو فقط استخدام أقلام تشوي. هلأ DHI ما لغت الFUE، هي أحدث بس ما لغتها، يعني أوكي خلينا نقول لسه 70% من العالم تشتغل بالFUE
0: لهلا
1: DHI هي 30%، يعني هي مو أحسن، هي أسهل على الفريق اللي عم يشتغل فقط.
0: ولا فينا نعتبرها تطور عن
1: تطور به، هي أسهل على الفريق بس كنتائج. لا، الFUE أحسن
0: كنتائج. الFUE أحسن،
1: كنتائج الFUE أحسن، لأنه لألك شغلة، هاي الأقلام اللي واضحة بهاي الصور هي DHI. هذا DHI، شايف هاي الأقلام اللي ينحط بقلب الشعر، هاي كبيرة، فهي ممكن تأذي المكان اللي هو فيه شعر أساساً.
0: أوكي.
1: تمام. لما ينحط الشعر فممكن تأذي، بينما FUE بيستخدموا شفرة بتكون أصغر، فهو بيقدر يفتح المكان اللي هو بعيد عن الشعر الأساسية فما بيأذيها. فهي هدول تقنيتين جيدة جدا وأكثر شيء حاليا مستخدمة، بس DHI مو بديل عن FUE، والFUE ظلت حاليا منتشرة بنسبة 70%.
0: حلو كتير. طيب دكتور، بغض النظر عن طريقتين، أنا في حال طبقت DHI أو FUE،
1: تمام،
0: شو هي يعني شو الشيء اللي بيحدد نتيجة الشعر واتجاه الشعر والنتيجة بفعاليتها؟
1: تماما.
0: هل التقنية، هل وضع الشعر، هل المنطقة المانحة أو غزارتها، شو هي أهم إشارات؟
1: لا، أول شغلة هي درجة الصلع، يعني إحنا في عندك 7 أو 9 درجات هي حسب المساحة الصلع اللي هي موجودة، فكل ما كان الصلع أخف كانت النتائج أفضل. ثاني شيء، هل هو الصلع مستمر ولا وقف عند حد معين؟ لأنه نحن بالنهاية عم نحط شعر، بس في الأساس اللي موجود ممكن لسه عم يهر. عرفت؟ فأنا بالنهاية وقف هذا الصلع عند حد معين ولا لا لسه عم يزيد. الشغلة الثالثة هي المنطقة المانحة، الكثافة تبع المنطقة المانحة، إنه أنا قدران أعمل جلستين، قدران أعمل جلسة واحدة، قدران شيل 4000 5000 7000 جرافت، ولا خلص بدي أتقيد بشيء معين. ثالث شيء هي كمان طبيعة الشعرة، يعني إذا كانت الشعرة ناعمة كتير أصلاً هي ما راح تغطي، يعني ناعمة فهي ما راح تغطي أماكن الصلع أو ما كتير يأخذ نتيجة حلوة بالزراعة. واخر شيء نحن نقول التزام المريض بالتعليمات بعد، بس هي التقنيه ما الى دخل. هي حتى من الشغلات المهمه جدا هو الديل تيم اللي عم يشتغل عم يعطي بهي العمليه، يعني هي عمليه زراعه الشعر هي عمليه بتعتمد على التيم، لا على التقنيه ولا على الاجهزه، على التيم. في مراكز زراعه شعر 2 بيشتغلوا بزراعه الشعر، في مراكز 10 اشخاص بيشتغلوا بالمريض، فهي هذا التيم هو اهم شيء بزراعه الشعر.
0: هذا كلام مهم صراحه. طيب معقول نحن يكون في عنا تقنيه انا بحسن رجع شعري بدون اي اعراض جانبيه؟ يعني اليوم طبقت الاف يو اي ودي اتش اي، بلش يطلع شعر طبيعي، حسيت انه لا نحن صار في عندي شعر، يعني صار نتيجه مهمه. معقول ما يكون في اعراض جانبيه لقدام؟
1: هلا هو يعني بمرحلة من المراحل راح يبين الشعر مزروع لقدامه، هلا دائما بين، يعني ما راح يرجع مثل الشعر الطبيعي لقدام. بعض مرات لما يهر الشعر الأساسي بين نبذات تبع الشعر المزروع. شغلة ثانية كمان، في فكرة مهمة جدا إنه الشعر المزروع ما بيهر، الشعر المزروع هو خلص التغت الوراثة عنه، يعني هو السبب الأساسي.
0: ما بيهر نهائيا. طيب
1: بس أنت بالنهاية عندك 15,000 شعرة فوق مثلا، أنت زرعت 4000، ما راح تغطي هي الـ4000 اللي موجودة، لأنه أنت بالنهاية الأساسي راح يهر. أفضل طريقة لأنا حافظ على نتيجة الزرع أنه أنا ممكن أعمل جلسة مثلا كل 3 سنين اللي هي تكثيف، وشغلة تانية أنه أنا بعتني بالشيء الأساسي القديم، بعتني فيه، حاول انه حافظ عليه قدر الامكان.
0: حلو كثير. معناتها انت عم تقول انه عفوا درجه الصلع هي اللي بتحدد مدى نجاح هي العمليه.
1: صحيح.
0: يعني انت اليوم اذا في شخص مثلا عنده نياشين طبيعيه بس هو مزعوج منه انه بده يزرع، هل هي العمليه بتكون مضمونه وناجحه 100%؟
1: هلا عمليه زراعه الشعر نسبه نجاحها 90%.
0: اوكي، شو ما كانت درجه الصلع،
1: شو ما كانت درجه، بس هي هاي الفكره، يعني نسميها الرياليستيك اكسبكتيشنز، يعني توقعاته للمريض. انه انا بدك تعرف انه انت لما تزرع شعر ما راح يطلع مثل الشعر الطبيعي، حتى شعره ما بتطلع الكواليتي تبعه مثل الشعر الاساسي. ثاني شيء ما راح يبين انه هو طبيعي. ثالث شيء انه انت يعني خذ نتيجه مقبوله، لا تدور على الشيء المثالي. طبعا هذا بكل شيء بالتجميل، نحن بنقول خلص انت بس وصلت نتيجة 60-70% تحسن، لا تدور على 100%، ما رح تحصلها بحياتك. فهي الفكرة انه دائما التوقعات المنطقية جدا مهمة بأي إجراء تجميلي.
0: طيب ما بعد الزراعة، بس يصير في زراعة ونحن بلش تطلع النتيجة النهائية، اكيد بده يكون في عناية حتى لو كان الشعر غير قابل انه يهر.
1: تمام.
0: شو هي اهم الاستطبابات نحن لازم نعملها؟ وخليني أقول لك كمان بعد الزراعة بشكل مباشر، بيقولوا إنه في شغلات وفي تقنيات لازم نستعملها، في شامبوات معينة، شو لازم أسوي لحتى أنا داري الشعر وحافظ عليه قدر الإمكان ما بعد الزراعة؟
1: لا، بعد الزراعة مباشرة هي بالنهاية جرافت، يعني طعم بده يأخذ تروي من المكان اللي هو بينحط فيه، فنحن لازم ما نلمس ولا نقرب على أي مكان مزروع. وفي أشخاص فشلت عمليتهم بعد نص ساعة مثلا، يكون طالع من مكان الزرع بيطلع بالسيارة بيضرب راسه بطرف سيارة بيروح نص الشعر المزروع، فبيكون روح تعب 6-7 ساعات. هي الفكرة صراحة، شوف الشعر المزروع ما كتير بيحتاج عناية، نحن العناية الأساسية بتصير بالشعر الأساسي اللي هو اللي أنا ما بدي إياه يهر. شعر المزروع هو فعليا خلص، يعني أخذ تروية وما راح يهر وما راح يصير له شيء وخلص بضل طول العمر. بس نحن العناية الأساسية بتصير بالشعر الأساسي اللي هو لازم يصير استخدام مواد معينة، مينوكسيديل بشكل دائم، ابتعاد عن السشوار وهدول القصص. بس أهم 3-4 أسابيع بعد الزراعة هي أهم شيء بتحدد النتيجة النهائية. انه انا قدر الامكان لازم يعيش عندي جرافت قدر الامكان من الشيء اللي انا حطيته.
0: حلو كثير. طيب لسه انا كمان عندي سؤالين. في فروقات ما بين يعني اليوم في اشخاص تروح على الزراعه بصير في حلق كامل للراس وفي اشخاص ما في داعي يحلوا راسهم، شو الفروقات بيناتهم؟ انت بدي اعرف انه انا لازم احلق، يعني لازم احلق 100% لحتى اخذ نتيجه، او ما في داعي احلق بكفي يمكن اختيار يمكن عمليه الحقن او الزراعه عشان نحصل على نتيجه.
1: هلا صراحه يعني عدم حلاقه الشعر هي كثير بتلبك الفريق بالشغل، وشغله ثانيه تكون النتائج اقل مستوى، فمعليش نحن دائما يكون الحلاقه كامله افضل قدر الامكان من انه لا الشخص بيقول لا ما بدي احلق وما بدي راح اتعذب هالشهرين ثلاثه او شيء. بس هو الفرق انه انا لما يكون ما عندي الوجود الشعر راح يلبكني بانا لما عم اشتغل. شغله ثانيه انت حتى وجود الشعر بعض مرات يخلي البصيلات اللي عم تنحط الجرافت تطلع، عرفت؟ لأنه أنا حركة شعرة الجنبة ممكن تطلع، فهو دائماً الحلاقة أفضل. وصراحة عدم الحلاقة يلجأوا للصبايا أكثر شيء، تمام؟ بس إجبار المنطقة المانحة بدها تنحلق.
0: أخيراً في استطباب تجميلي بيقولوا أنه أنا كرمال صغر من حجم الجبهة بزرع شعر، شو رأيك بهذا الاستطباب؟
1: هذا صحيح جداً، هو تصغير الجبهة ما يصير عمل جراحي اللي هو هيك بيقدموا الفروة بشكل كامل، أو زراعة الشعر هي من أفضل الشغلات اللي موجودة حالياً.
0: حلو كتير دكتور بلال، بدي أشكرك على المعلومات القيمة، شكراً على إضافتك المثمرة بكل فقرة لحتى نحن قدر الإمكان نحن نحاول نعرف الطرق المثلى لعمل جراحي تجميلي أو غير جراحي بالطريقة الصح، ونحافظ على شكلنا كمان بالطريقة الصح، ونورتنا.
1: هلا وسهلا فيكم، الله يسلمك.
0: هلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع لنتعرف على اتيكيت التعامل مع الجيران بفقره على الاصول مع خبير الاتيكيت فراس رمو ومنى، خلوكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد. في ناس بيقولوا الجار قبل الدار، وفي ناس علاقتهم مع جيرانهم ما بتتعدى السلام بالمصعد، يعني بين الزيارات المفاجئة وضجة الأولاد وسكبة الأكل ومشاكل المواقف، في تفاصيل صغيرة بتعمل فرق كبير بعلاقتنا مع جيراننا. اليوم بفقرة على الأصول رح نحكي شو الصح وشو الغلط بأتيكيت الجيرة مع خبير الأتيكيت فراس رمو. أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك.
0: يسعد صباحك ونور صباح
1: صباح سوريا. نوري هلا
0: أستاذ فراس، يعني أول سؤال يمكن العالم تسأله هلأ ب 2026، هل الجار اليوم ما زال له نفس المكانة بمجتمعنا ولا لا؟ صار يعني مفهوم الجار مختلف؟
1: أكيد طبعا، بالنهاية هو جار، هو أقرب حدا لإلنا. بس نحن دائما عندنا مشكلة بالمجتمع أنه العالم دائما تعتقد أنه أنا تخلص حدود بيتي عند عتبة البيت يعني أو عند باب البيت، برا هيك صار العالم الخارجي وأنا ما عاد مسؤول أو ما عاد لي علاقة بشي. فمن هون بتبلش المشاكل بتصير بين الجيران. يعني بتبلش تبع مشاكل كل واحد ملتزم بداخل بيته وما له مسؤول عن خارج بيته، فصار مثلا البناء ككل ما حدا مسؤول عنه كمدخل مثلا، صار في حتى تجاوزات او تعديات بين بالسكن بين الجيران، حدا بيهجم شوي ببيته، حدا بيزبط شوية ديكور مثلا برا البيت، زريعة او شيء، فهو عم يصير في بعض التجاوزات والمشاكل بين الجيران بهذا الحدود. ومثل ما تفضلتي، في احيانا بيكون العالم ساكنين سنين بالبنايه وما بيعرفوا مين جاره.
0: صح.
1: فطبعا اكيد هذا الشيء غلط، لان احنا لازم يكون في علاقات وديه وعلاقات بين الجيران. هلا ما عم نقول نحن نصير اهل وعيله، ما لنا مضطرين لهالدرجه، ولكن على الاقل نعرف مين جارنا،
0: نعرف في شويه موده
1: بالنهايه. يعني يعني موصى بسابع جار.
0: صح.
1: فأكيد يعني كجيران هنا بنهاية حيصيروا أهلنا.
0: طيب خلينا هيك نبلش بالأمثلة العملية اللي أكيد يعني صايرة مع كتير من العالم، وهيك يعني أنا متأكدة هلأ بفقرة اليوم أي حد عم يسمعنا عم يقول هي مزبوط هيك
1: هيتذكر أبو فلان
0: مزبوط. طيب في ناس كتير بتشغل موسيقى أو بتعمل عزيمة كتير كبيرة وبتأزعج الجيران وبتقول إيشو فيها كل مرة بالسنة. فشو رأيك؟
1: هلا مثل هيك حالة أكيد كمان اللي محتفل حقه يحتفل ببيته، بس بالنهاية بما أنه هي كلها هالمرة بالسنة أو فبيستأذن من الجيران، يعني ما في أي كرمال ما يصير عليه أي حرج، فأنا بستأذن من الجيران أنه ممكن ببعث خبر أنه اليوم المساء إحنا في عنا حفل فما تواخذونا، ممكن بما أنه هو حفل فأكيد في ضيافة وفي كذا، سكبة صغيرة لهالجيران بتراضيهم
0: بس سكبة بتكون هي الحل.
1: تمام، هي الحل، بتراضيهم هالجيران تمرق يعني.
0: أي مزبوط، لأنه كمان في جيران بيعتبوا أنه ما دام عامل عزيمة كبيرة لما يعزمنا.
1: تمام. هلا هون بقى حسب العلاقات، إذا إحنا أساس ما في مرحبا بيناتنا، ما في سلام وما بنعرف بعض، فأكيد ما راح يكون في عزيمة. بالمقابل لا، حلو إنه يكون في لفتة حلوة، إنه نحن على الأقل إذا ما بدنا نعزمون لو سكبة، يعني نحن بنسميها بمجتمعنا سكبة.
0: مزبوط. طيب ننتقل بقى للجيران اللي عندهم أولاد وبيكونوا كثير مزعجين وكثير بيعملوا ضجة وبينططوا وبقى بيصير نحن يعني دائما ببيت تيتا وقت يجتمعوا كل اولاد جده بدق للجار بيقول له ان شاء الله لا تاخذنا اليوم احفادي عندي. فكيف نحن فينا انه نوصل هذا الشيء لجارنا بدون ما نخلق مشكله وبدون ما يصير في حساسيه؟
1: هلا هي بدها يكون مثل ما تفضلتي، يعني على طريقة جده انه تبع نعتذر من الجيران، او من الاساس نحن بيكون في مثلا مكان مخصص للاطفال او نهدي الاطفال مثلا، نعطيهم العاب يلعبوا فيها على القاعد مثلا، او بشكل ما يكون في كثير فوضى او ضجه. والحاله الثانيه اللي بتصير معنا هو لما يتحول مدخل البنايه لملعب لهدول الاطفال،
0: يعني
1: هي بكل البنايات موجوده.
0: بكل البنايات.
1: الام بدها تخلص من الاولاد ما يعجقوا للبيت طلعتهم لبرا،
0: يعني الطابق الاول بينزعجوا
1: والبنايه كلها بتنزعج، فهذا عدا عن المخلفات اللعب والتوصيخ وكذا. يعني فكمان هي الحاله كمان ننتبه لها، لانه اكيد هذا يعني مدخل البناء هو مدخل بناء وليس ملعب، وبكل منطقه في حديقه ممكن يطلعوا الاطفال يلعبوا بالحديقه، فلا لعب بالحاره ولا مدخل البناء، يعني كله راح يكون مزعج بالنهايه.
0: فهون يعني بتجي المسؤوليه الاكبر على يعني على الاهل او اولياء الاطفال.
1: بالنهايه الطفل ما له واعي، يعني الطفل بس بده يلعب، اما الاهل هن المسؤولين.
0: صح. طيب من اكثر الخلافات يلي منتشره اليوم خصوصي بسوريا، لانه كثير بنعاني من هالشغله، هي الصفات.
1: تمام.
0: فوقت يكون في كراج سيارات والسيارات دوبة وسعانة بالكراج، بتلاقي جارك صافف السيارة بموقفك أنت أو يعني مسكر عليك، هون شو الحل الرايق لحتى نحن نتصرف مع الجار اللي مسكر علينا او صافي.
1: مشكلة يعني بما انه كلياتنا عايشينها فقد ما قلنا حل رايق ما حينفع مع الحل الرايق. هلا مؤخرا صار في عده اكسسوارات للسيارات بيبقى ثابت الرقم عليها.
0: أي.
1: يعني خلص حاطين رقم على السياره فبضل ثابت. هلا الخطوه اللي بعدها انه نرد على الرقم، يعني صاحب الرقم لما نتصل فيه يرد، او مثلا ما هو حاطط رقمه وطافي الموبايل مثلا. هلا هي الحالات كثير بدنا ننتبه لها. اول شيء يعني عدا عن جانب الاتيكيت جانب انساني كمان. يعني انا اليوم فايت على البيت بالليل، فايت نام مسكر على نص الحاره وفايت نام، طب جوز يجيني حاله اسعافيه، حاله صح شيء لحدا من الجيران ومضطر يطلع. واساسا قبل كل هذا يعني حيزعجني، بده يفيقني بكير اذا هو بده يفيق بكير او كذا، فمن صح الاساس لا تسكر على العالم. لانه هون حتى لو سكرت وحطيت رقم ما راح يمشي الحال، يعني ما راح ينفع. حاله باغلب الاماكن بالذات اذا في كراج معروف كل كراج لمين. فهون خلص هذا الكراج لهذا الجار، فنحن ما لازم نوقف
0: ذوقا
1: ذوقاً يعني حتى لو عارفانين انه هذا الجار ما له موجود مثلا او طلع ما عاد يرجع للمساء او كذا، فذوقا ما بنوقف فيه. لانه في حال اجا ولا انا واقفين محله وصار خناق وصار مشاكل فالحق معه،
0: صح
1: هون الحق معه يعني.
0: طيب الشغلات كمان اللي هيك كثير بصير بمجتمعنا اللي هي الزيارات المفاجئه بقى. بس هذا الشيء كان من قبل يعني عادي اكثر من اليوم. تمام. اليوم العالم لسه هيك بتحب الخصوصيه اكثر، بتحب انه الواحد يتصل فيها قبل ما يجوا. فهل من الاتيكيت انه يجوا بدون موعد؟
1: هلا هي لا، دائما لازم الزيارات لو مهما كانت العلاقه وديه بين بعضنا لازم تكون الزيارات في قبل موعد. يعني على الاقل اذا مو قبل بفتره فانا وعلى الطريق على الاقل يعني اتصل، بس على الاقل اذا هن
0: هو بيقولوا انه جيران معلش بيتها بلزق بيتي
1: لو كان. لا لازم يكون في اذن او استئذان قبل بوقت. وبالمجمل لازم يكون في خصوصيه. ولما نحن نلغي هذا الاستئذان ويصير خلص مرفوع الكلفه كل هالقد بيناتنا، فمعناتها نحن لغينا الخصوصيه بين البيوت. هلا بجوز هلا بالفتره الاولى هن مبسوطين كجيران خاصه بين ستات
0: بس البيوت، بعد فتره خلص
1: بعد فتره ببلشوا ينزعجوا منها لانه رح تولد مشاكل وخلافات.
0: حكينا باول فقره عن السكبه، نحن متعودين هيك يعني اي خصوصا بين هيك الجيران، ويعني انا هيك متعوده من تيتا اي اكله بتعملها بتسكب لجارتها
1: وهيك
0: لازم. فوقت تجينا سكبه نحن لازم انه نرجع الصحن
1: أكيد.
0: مليان
1: اكيد. هي لانه عاده هي عاده اللي بيرجع الصحن فاضي فورا بيطلع عليه صيت انه هذا الشخص البخيل او الشخص اللي ما بده هي الموده. يعني احنا مجرد ما رجعنا صحن فاضي معناتها لا عاد تبعتوا لي مره ثانيه.
0: تمام.
1: واضحه المسج. فلا هي اكيد شيء متبادل. هلا ببعض الاحيان عم ترجع لنا سكب مو طبخ، يعني مثلا عم يكون جايبين شيء جاهز من
0: صح صح
1: ما مشكله
0: بصير يعني
1: بصير بجوز هي ست البيت ما بتطبخ او ما بتعرف تطبخ او شيء، فما لنا مشكله يعني بتضل احسن من اللي عم يرجع الصحن فاضي يعني او اللي ما رجع الصحن
0: بالمره. 100%. طيب كمان هي شغلة كثير يعني نحن بنشوفها انه في جيران بتستعير اغراض بشكل متكرر، يعني سكر بن قهوة بطاطا بصلة كذا، وفي ناس يعني بتستعير اغراض كمان مثل خلاط مثل هيك، فوين الحد الفاصل بين الجيرة الحلوة واستغلال الجار؟
1: التكرار هو الحد الفاصل، يعني هلا صارت مرة بالعمر فأكيد هي مو هالقصة. وطبعا هي الحالة، يعني مثلا أنا اليوم طالع جاي عم بستعير منك مثلا شيء ليمونة وكذا والخضر بآخر الحارة، طب يعني موجود في إمكانية يعني أحصل عليها بشكل عادي، فليش لحتى استعيرها؟ هلا العيرة بتكون بشيء مثلا صعب إني أحصل عليه وقت متأخر من الليل مثلا. أحيانا في عالم تستعير من جيرانا كراسي عنده عزيمة مثلا بده طاولة بده كذا، فهذا في ظرف معين. هذا الظرف مقدور عليه أو ظرف مقبول، فبالتالي الإعارة هون كمان مقبولة. بينما لما عم يستعير شيء مثلا وهو بالأساس منطقيا يعني أنت ما لازم تستعيره فيك تطلع تجيبه يعني.
0: صح
1: هون صارت مبالغ فيه.
0: طيب في عالم تستعير أغراض ويعني مثلا بينكسر مع غلط، مثلا يعني استعرنا مثلا كاسات شاي او انكسرت كاسه، فهون شو التصرف الصحيح؟ يعني
1: ذوقا لازم رجعها كامله يعني،
0: يعني مثلا اشتري له طقم جديد
1: ممكن
0: يجيب
1: له طقم جديد ممكن. يعني هون ذوقا كرمال حتى المره الجايه يرضى يعيرنا
0: صح. طيب في ناس كثير هيك مثل ما بسموه عنا بالمصطلح العام حشورة، بتحب انه تعرف اخبار جيرانها. امتى بصير الاهتمام بالجار فضول او وامتى بصير هيك تدخل بحياه الجار؟
1: هي حسب بقى المواضيع لاي درجه عم يصير هذا الفضول. يعني في جيران بتلاقيها قاعده ما وراها شيء غير تراقب الجيران، يعني حتى مو بس بتسال ليه الحمد عم يراقبه،
0: صح.
1: فبتلاقي امتى فات امتى طلع امتى كذا، هو قاعد عم يراقب، اذا تاخر شوي ممكن يروح يدق عليه اليوم ما طلع
0: وينه.
1: فهي هون بتصير حشريه اكيد يعني. اما الشغلات العامه مثلا مثلا سمعنا ضجه معينه، سمعنا شيء احنا نطمن عليه،
0: مثلا اذا صار خناق او هيك نحن من الاتيكيت انه نجي نشوف شو صاير،
1: طالما هي داخل البيت ما فينا نتدخل،
0: ما فينا.
1: طلعت لبرا لا اكيد هون ممكن نطلع هيك تهدئه نفوس فقط مو اكثر. نفس الشيء بأي شيء ممكن نحس هنا بحاجة مساعدة أو شيء، فلازم بكل هاي الحالات استئذان مسبق. يعني إحنا ممكن نقول له إنه في شيء بتحب نتدخل، بتحب نساعد بشيء، أو لا بجوز هو الزلمة يقول لك لا
0: ما بده،
1: ما له بحاجة.
0: تمام. طيب إذا انتقل جيران جداد على البناية، فشو الطريقة اللطيفة لحتى نحن نسلم عليهم ونرحب فيهم؟
1: هلا المفروض منهم هن تبلش المبادره،
0: هن من الجيران الجداد،
1: الجيران الجداد. انه ممكن نحن اي شيء ضيافه خفيفه
0: نعرف عن حالنا
1: وكذا، ندق هالبواب كلها عم نعرف عن حالنا من على الباب، ما في داعي للزيارات. من على الباب انه نحن الجيران الجداد اللي سكننا بالبيت الفلاني او بالشقه الفلانيه، فلان وفلانه وكذا، تعرفوا علينا. هلا هذا الشيء منيح حتى لقدام، اليوم نحن قاعدين ببنايه في حدا فايت طالع غريب بدنا نعرف مين هو، فهون ريحونا انه هن عرفونا عن
0: حالهم،
1: عرفنا مين هن لقدام، صار شيء احتجنا شيء كذا، فعرفنا مين هو جارنا اللي ساكن جنبنا يعني.
0: تمام. طيب احيانا الجار بيمرض او بصير معه ظرف صحي يعني صعب، شو واجبنا الاجتماعي اتجاهه وبدون ما كمان احنا كثير نتدخل بخصوصياته بهيك؟
1: هون الواجب مثل اي واجب اجتماعي اخر لاي حدا مثلا بالعيله او الاصدقاء، هي الزياره، الموده، نشوف اذا هو بحاجه شيء مثلا احنا ممكن نساعد فيه، لأنه نحن أقرب حدا لإله. يعني ممكن هو بحالة صحية تستدعي مثلا إسعاف بحالة من الحالات مثلا، تستدعي أنه هو ممكن تجي مثل أزمات كريزات كذا، فنحن نكون دائما جاهزين. يعني دائما هن أهل البناية بيكونوا مثل عيلة واحدة.
0: صح، 100%. طيب من الشغلات الشائعة جدا كمان ويلي نحن بنشوفها إن كان بمجتمعنا ولا بالمسلسلات كمان، هي شطف الدرج. فهل من الاتيكيت انه نحن نشطف الدرج حتى لو باقي الجيران ما طلبوا منا؟
1: هلا هي بيكون المفروض يكون في اتفاق عليها، علما انه هي مشاكل كل بنايه اللي ما بتفقوا عليها، المفروض يكون في اتفاق عليها. مثلا لو كل واحد ساوى طابقه ممكن اللي بعده بيكمل تطلع البنايه خالصه يعني، او ممكن يستعينوا بحدا من اللي بيقدم هاي الخدمه مثلا وبيتفقوا او بيتكافلوا كلهم باجورها. هي هون عم تكون المشاكل بين الجيران، فلان ما بده يطلع هو يشتغل او بده يعطي المي او ما بده يدفع او كذا. لهيك دائما اللي عم يحلها هو انه في لجنه بناء هي عم تتكفل بهذا الموضوع،
0: فكانت هي المنقذه صراحه.
1: تماما. ولكن هي مثل ما حكينا من البدايه مشكلتنا دائما انه العالم تعتقد انه انا من عند عتبه البيت خلص
0: بزط
1: حدودي، برا مالي ما دخلني، علما انه برا هو مدخل بيتك يعني بالاخير. فلهيك مجرد ما يعني غيرنا هذا الفكر لانه تصبح البنايه كلها هي بيتنا، فوقتها رح تنحل كل المشاكل.
0: طيب بختام الفقره رح نلعب لعبه بسيطه ونقول مواقف سريعه وانت بتقلنا يا اصول يا مو اصول. سؤال الجار عن سعر بيته، عن سعر بيت الجار الثاني يعني.
1: إذا كتير في صحبة بيناتهم ما لها مشكلة.
0: ما لها مشكلة.
1: إذا مرق له إياها بطبيعة الحديث تبع جاييني بيع على البيع، البيت شو سعر شو كذا، بتمرق مثلا. أما إذا هيك واحد هلأ سكن
0: جديد
1: بدي أجروك يا يعني دغري يعني، أكيد مو أصول.
0: يا مو أصول. أوكي. نبعت سكبة بدون مناسبة؟
1: لا أصول عادي.
0: أصول. طلب كلمة سر الواي فاي من الجار؟
1: أبدا مو أصول.
0: تمام. مراقبة حركة الجيران من الشباك؟
1: كمان مو أصول.
0: مو أصول. دق على حيط الجيران إذا طلع منهم صوت عالي؟
1: لا أبدا مو أصول.
0: مو أصول. طيب استخدام ممر البناء لتخزين أغراض شخصية؟
1: كمان مو أصول.
0: مو أصول. زيارة جار جديد للترحيب فيه؟
1: أصول، طالما أخذنا موعد واستأذننا أكيد أصول.
0: طرق الباب أكثر من مرة بشكل متواصل؟
1: لا مو أصول أبدا.
0: مو أصول.
1: هي أبدا مو أصول. هي بقى موجهة لكل شباب الدليفري.
0: صح، فخلص من ده مرة واحدة بتكون كافية، إذا فتحنا. تمام. شكرا كثير لك أستاذ فراس، نورتنا ونورت صباح سوريا، شكرا على هالمعلومات القيمة. يعني مشاهدينا يمكن احنا ما نختار جيراننا، لكن اكيد بنقدر نختار اسلوب تعاملنا معهم، والاحترام والتقدير والتفاهم بيخلوا اي حي او بناء مكان الطف للعيش. وهلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتعرف على حاله شوي غريبه وما بينحكى عنها كثير بعلم النفس، رغم انها موجوده، وهي الخوف من النجاح. لهيك لا تروحوا لبعيد وخليكم معنا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بين طموح التعافي وواقع العوائق، يختبر الاقتصاد السوري مرحلة مفصلية. مؤتمر قطاع الخاص في دمشق يطرح الرؤية الجديدة، لكن التنفيذ يبقى التحدي.
1: الآن أفضل شيء في هذا المؤتمر الحوار ما بين القطاع الخاص وصناع القرار بشكل شفاف وعلني.
0: تمويل محدود، ضرائب معقدة، وبيروقراطية في الإجراءات، عقبات تنتظر حلولاً عملية. فهل تتحول التوصيات إلى سياسات على الأرض أم تبقى حبراً على الورق؟
1: الحكومات بالدخول بالنشاط الاقتصادي بالغالب هي فشل.
0: هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم بفقرة مهمة جدا. كلياتنا بنسمع بالخوف من الفشل. الخوف من الفشل هي تيمة بتسيطر على حياة كتير من الناس، وأحيانا بتتحول لدرجة من درجات الرهاب النفسي اللي بيسيطر على حياتنا. ولكن
1: بس عمار، يعني قليلين يلي بيحكوا من الخوف من النجاح. الخوف من النجاح حالة موجودة وشائعة حتى لو ما تسلط عليها الضوء، وهي كمان بتتحكم بخيارات كتير من الناس.
0: صحيح يا منى. الواقع النفسي بيقول أكيد أنه بعض الناس بيقتربوا من النجاح وفجأة بيتراجعوا خطوة عنه، بيجلوه أو بيعرقلوه، وإذا سألناهم بيتحججوا بتفاصيل مو ظابطة بالشي اللي كانوا رح يوصلوا له، وغالبا بيحكوا عن ظرف خارجي غير مناسب من وجهة نظرهم، بيقولوا لك نحن ناطرين الظرف المناسب.
1: عن هالموضوع مشاهدينا رح يكون حديثنا اليوم بفقرة حكي نفسي مع الاختصاصية النفسية القريبة على قلبي جدا نور سليمة. يسعد صباحك. نورتي صباح سوريا.
2: خلي لي قلبك، انتم منورين كمان، تاخذوا العقل.
1: هلا الخوف من النجاح
0: بس خلينا نفسي اسال شو كيفك، شو الاخبار؟
1: لك حكينا كيفك شو الاخبار.
2: فكرت الغيره بس تحت
1: الهواء. على الهواء كمان. معلش نفوت بالموضوع استاذ.
2: كيفك عمار؟ انت منيح؟ خلاص رواق، وراك بخير.
1: هل الخوف من النجاح هو حاله عن جد موجوده؟
2: هو موجودة بس، ولكن لا ترقى أنه هي تكون كاضطراب نفسي. يعني أوكي. هي نوع من أنواع الصراعات، لأنه ما ثبتت أنه هي موجودة بالDSM-5 اللي هو دليل تبع التشخيص الاضطرابات النفسية. فهو حالة من الصراع بعيشها الشخص، أنه أنا مثل ما قال عمار، أنه أنا هلأ بستنى الظرف المثالي لحتى أنا تكون أموري بخير. الظرف المثالي قد ما استنينا ما رح بيجي. نحن مجرد ما بلشنا بأول خطوة من العمل، نحن حتبدأ الأخطاء تطلع معنا ومنصلح ومنعدل ومنرجع نتقدم خطوة وهكذا. بس ولكن إذا بدنا نحن نستنى الظرف المناسب، فهو رح بيحملنا لسه ريسك أكبر، ورح بيفتح علينا مجالات يمكن هلأ بهذا الوقت صححت لنا لبعدين لا. يعني ممكن في كتير فرص ممكن هي تروح علينا، بس من وقت نحن عم نسوف بطريقة قهرية. نحن مالنا عم نعطي مثلا أنه أنا عندي أعذار 1-2-3 أنا عم سوف كرمالة. لا، أنا عم سوف لأني أنا خايف. يعني أنا مالي قدران أخذ هي الخطوة. فمثل ما في عنا أشخاص في عندها خوف من الالتزام، نحن في عنا اسمه fear of success. يعني نحن في عندي خوف من هذا النجاح يلي أنا بدي يترتب عليه لسه مسؤوليات جديدة. يعني مثلا بدي فوت على ما عجبني الفرع اللي انا عم بدرسه، بدي فوت على فرع جديد. طيب انا بدي كب سنتين مثلا كنت دارسهم بهذا الفرع وارجع عيد من اول وجديد. نفس الشيء بكارير العمل، نفس الشيء بحتى يمكن خطوات العلاقات، انه الاكس اللي بتعرفه احسن من اللي بتتعرف عليه. يعني مثلا احنا دائما
1: جدا واقعي،
2: بس ممكن تكون يعني خطوه كويسه لقدام. يعني انت ما عم تفكر انك انت تطلع من هي العلاقه بس لانه هيك بنهار وليله. لا، انت اكيد تحملت متاعب وتحملت ظروف صعبه فيها، لهيك بلش يظهر عندك هي الحاجه انك انت تغيرها. طب ممكن يكون انت عم تشوف ناس ثانيين يمكن احسن.
1: انا بس هيك عندي تعقيب صغير، يعني هو بيكون بهالحاله لانه خلص هو تعود على الشيء اللي هو فيه، وما يعني خايف من تجربة جديدة، مشان هيك هو عم يعيش هذا الصراع.
2: هو صار في عنده سلوكيات تكرارية مع هذا الشخص. يعني هو أول ما بيفيق الصبحيات بيصبحوا على بعضهم، بعد الظهر في عندك فترة خناق، بعدين بيتصالحوا وهكذا. يعني فهو صار في عنده إدمان على هي العلاقة وكومفورت زون. يعني أنا بشعر بالراحة مع هذا البني آدم. في مشاكل كتير تخطيناها مع بعض، بترجع بعدين الذكريات الكويسة. إحنا في مشاكل تخطيناها مع بعض وظروف عشناها وذكريات وكذا، أنا وين بدي كب هذا الشيء وروح بعدين لحدا تاني؟ نبلش من عند شو لونك المفضل وشو برجك مشكلك
0: شو غنيتك الفيروزية المفضلة. طيب أنا مبارح من وقت ما قرأت الفقرة بدي أسألك هذا السؤال.
2: يلا.
0: في أشخاص بينجحوا، يعني وصلوا لمكان مهم، بيحققوا شيء معين بحياتهم بينجحوا فيه. خلينا نحكي على الشق المهني أكثر من الشق الثاني، لأنه النجاح بيكون دائما مقرون بفكرة المهنة وهيك، هذا متعارف عليه.
2: هذا بالنسبة لك كرجل.
0: إيه أوكي. يقال إنه القلق والخوف من النجاح وتبعات النجاح هو دليل على إنك أنت ماشي بالطريق الصح. يعني يعني في أشخاص مثلاً بينجحوا بوصلوا لمكان، خلاص أنا وصلت وخلاص
2: تحت
0: هذا الشيء وارتحت وقعدت وخلاص. وفي أشخاص نجحوا وصلوا بس عندهم قلق، هل يا ترى أنا ممكن أترك هذا المكان؟ هل يا ترى أنا ممكن بعد هالخطوة روح على خطوة تانية أفشل فيها؟ هل بضل عنده حالة القلق من النجاح وتحقيق النجاح؟ فهل هو هذا الشيء إيجابي ولا هذا الشيء خرافة ولا هو هيك مجرد تفكير باللاوعي عشوائي؟
2: هلا هنا بيقولوا لك إنه ما فرحنا وصلنا للقمة، ما النجاح الأساسي هو إنك أنت تستمر. طيب كون واقعيين، السوق مفتوح لكل الناس ولكل الأفكار ولكل التجارب اللي هي إذا بدنا نحكي مهنية، تمام؟ فواي نات إذا أنت بأوقات نجحت بفكرة وضويت فيها وكذا، بس في حدا نعلى عليك بهذا النجاح، يعني جاب فكرة أحلى بوقت من الأوقات، أنت بدك تضلك دائما عندك هذا الخوف وعندك هاي القلق المستمر إنه لا أنا في عندي هاي الغيرة التنافسية صار بيني وبين هذا الشخص، فأنا مثل ما دقت النجاح أول مرة بدي أرجع دوقه مرة تانية، أو تاخذ سبيل الانسحاب انه انا خلاص جربت مره ونجحت، بس عندي هذا الخوف من اني ارجع اجرب مره ثانيه يرجع حدا يعلي علي من اول وجديد. ما نحن بدنا نقبل انه الحياه ابس اند داونز، يعني في اشياء كثير حلوه وفي شغلات نحن بدنا نكون اجباري عم نشتغل عليها. خلينا ناخذها من باب التطوير، اني انا بطور حالي بهذا المجال، انه ما اذا بدي ضلني واقفه محلي اجباري في حدا غيري، في حدا عنده شغف بشيء معين اجباري راح بيطلع بشيء جديد. ما هو بالنهاية نحن ولا حدا فينا ختم العلم ولا حدا فينا ختم الخبرة، فكل ما بنكبر سنة عن سنة بنعرف إنه هذا الشيء لازم نتقبله ولازم نلاحظه، لأنه إذا ما لاحظناه واعتبرنا إنه تجاهلناه وأنكرناه وإلى آخره كمان ما بنستفاد شيء
1: 100%،
2: ما بنحقق ولا أي تقدم للصراحة.
1: وقت كان عمار عم يحكي قبل شوي عن مفهوم النجاح عنده، أنت قلتي يمكن هذا الشيء بالنسبة لك كرجل، فأنا لفتتني هاي الجملة صراحة. شو الفرق بين الخوف من النجاح بين المرأة والرجل؟
2: بالنسبة للرجل هو عنده مثل ما أشر لك قلك إنه الجانب المهني هو عنده يا بياخد أولوية، ليه؟ لأنه هو يعتبر المسؤول ماديا عن العائلة، خليه وبالتالي أي تحسن فهو راح بيتحسن تلقائيا على حياته العاطفية والعائلية والاجتماعية إلى آخره. نحن السيدات أوكي ما عندنا مشكلة بالنجاح المهني، ولكن نحن عندنا دائرة العائلة هي النجاح بالنسبة لإلنا،
1: تمام.
2: فأنا بعزي نجاح ابني لإلي، بعزي أي تقدم صار بتحسن يمكن ببيتي، إن شاء الله لو بدي غير البرادي نو والله ما أحلاهم كانوا إلا صار إلا حلي البيت
1: يا الله مظبوط.
2: فبالتالي ما في هذا الفرق الكبير، لأنه برجع بقول لك حسب الأولويات، يعني مثلا الأشخاص العزابية النجاح لإلها مرتبط بالمهنة، مو مثل الأشخاص المتزوجة اللي هو بده يكون مرتبط بالعائلة أكثر. فكدراسات ما عندي فروق فردية، لأنه برجع بقول لك الخوف من النجاح هو نتيجة أفكارنا اللي نحن عم تخطر لنا، فبنحس بهذا الخوف، بنحس بهذا القلق، بنحس بهذا الضيق، فبيترجم على شكل سلوكيات قد تكون مثل ما قال لك عماري اول شيء، انه انا اول ما توصل اللقمه لتم اقول لا لا خلص ما عاد بدي اياها، بحمل حالي وبتراجع، بحمل حالي وبنسحب من المشروع كلياته، علما انه المشروع يمكن يكون في نقاط كثير مهمه بتساهم بنجاحه، بس انه انا خايفه من المسؤوليات الزايده. قد يكون انا خايفه من مكانتي الاجتماعيه، يعني مثلا
1: هو راح لمكان احسن ليش؟
2: بجوز هو بالنسبة له إنه أنا بركي الناس قاطعتني. تتذكري لما كنا بالجامعة كان هذا الشخص النيرد كان منبوذ من الرفقة، مع إنه هو هو الشطور، يعني هو اللي بيفرم مواد، بس ولكن إنه بيطلعوا عليه إنك أنت ما بتطلع، حياتك الاجتماعية صفر، يا دائما شايفه مثلاً بحاطين نظارات الأدسمكن، إنه يعني دائما هيك بيمثلولنا يا بالدراما، إنه هو دائما شخص فارق على جنب مسكر آخر أبيض قميصه وراكد. طب ما هو مو هيك، تمام؟ يعني حتى في عندك مو دائما النجاح هو اني انا حصل اعلى العلامات، يعني في عندك النجاح انا يعني اجتماعيا ناجحه، انا الناس بتحبني، هي كمان واحد من النجاح. يعني مثلا انت بتروح عند اثنين دكتورين ماشي، واثنين عادوا لهم صيت، بس واحد بيوصف لك الراشته وبيقول لك تفضل، وواحد بيقول لك والله هيك صاير معك ونتيجه هي الاسباب وهي النتائج. طب انت عند مين بتروح؟ طب هذا ناجح وهذا ناجح، ما فيك تنكر قيمته العلميه للشخص الاولاني،
1: صح؟
2: بس ولكن انت اكيد بتروح عند الثاني.
0: طيب ختاما، انا كيف كرجل أو امرأة عشان ما يكون في عنصرية، كيف فيني اتعامل مع فكرة النجاح؟
2: طيب أول شيء بدنا نقول إنه النجاح هو ما بيعني الكمالية، يعني مو إنه أنا،
0: ولكن هو شيء كتير مهم.
2: أكيد طبعا، برجع بقلك إنك أنت دائما بحالة تعديلات، دائما إنك أنت عم بتعدل بسلوكيات، عم بتعدل بأفكار كرمال صحتك النفسية أولا عن آخر، يعني النجاح ممكن يكون لك يطير عقلك بأي إنجاز أنت عملته، غيرك يقول لك أنا شو عملت بحالي؟ يعني أنا ورطت حالي بشيء أنا ممكن أني أنا يكون بغنى عنه، يعني أنا بغنى عن هذا القلق كلياته. أنا بيقول لك مثلا حتى لو وصل لترقية معينة أو لمنصب معين أنا بغنى عن هذا الشيء، خلي همي بقلب غيري.
1: أي تماما، أحسن ما بدي هالوجع الراس،
2: وجعة هالراس هي كلياتها، مع أنه قد يكون كتير الشخص المناسب بالمكان المناسب بس عنده هذا الخوف وهذا الرهاب الاجتماعي.
1: الاختصاصية النفسية نور سليمة، يعني شكرا على هالمعلومات.
2: والله ما خلصنا، خلينا نكمل
1: هو ما خلصنا هو الحديث يطول هيك يعني حلقة كاملة. شكرا كثير لك ونورت صباحنا كالعادة.
2: خلي لي قلبك نور.
0: شكرا جزيلا.
2: خلي لي اياك عمار.
1: مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي انه انا هلأ عرفت ليش ببيت الاسد استمروا بالحكم 50 سنة. اذا ما اجاك اعاز نوم انك تنام ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الفساد صنع سياسات، غير تاريخ سوريا.
4: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
3: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
4: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
3: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
4: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
3: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
4: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعه كلام ميديا مع هديل. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: صباح الخير منى. صباح الخير عمار.
0: قلت لك صباح الخير بطريقه عمار. صباح الخير هديل.
1: هلا.
2: صباح الخير منى.
1: اهلا وسهلا، شرفتينا.
2: شكرا. شو الاخبار؟
1: منيح الحمد لله. شو الاخبار عندك؟
2: والله هلا حنتعرف عليها بعد ما صبح المشاهدين. بدي صبح على كل يلي عم يحضرونا. بنبلش فقرتنا بخبر انساني من مدينه حلب، بعد ما لفت سائق تاكسي الانظار بتصرفه الامين لما رجع قطع ذهب لصاحبه بعد ما نسي احد ركاب بسيارته.

0: يا بالارض
1: هون. هون بالارض بس ما هم مبين على الابواب، بكون راجع لورا ما ببين. بس الكيس وين صار؟ تحت هون. فتفاجأت انه انا طلعت من البيت رحت لعبي بنزين كازيز الصخور ودرجع على البيت. المهم رجع بقى في ربع ساعه ولا جاي هو واخوه على الميتور،
0: سبحان الله
1: صف قدامي رقب ديبوس الايدي يعني نعم. لا بعد المواظب هالكلام يعني
0: عاد ما
1: قلت له صلي على النبي يا رجل ايش بس قل لي ايش في بالكيس لحتى اسلمك اياه. بس المك هيك مباشر ما خرج
0: بصير. اي صح
1: وبدي يكون موجودين الشباب الحداد والسمان والمقابير
0: في شهود يعني.
1: لحتى يكون في شهود على هالشيء هذا
0: استلام وتسليم.
1: واجتمعوا الشهود قال لي في اساور ثلاثه وفي عقد هذا بسموه طوق بس طوق سميك. قال لي طوق سميك يعني هذا هو هذا اطول واحد يعني بيطلع شيء وزنه حوالي 60 جرام
2: يعني هيك. الله يعطي يعني العافيه ويرزقه يا رب.
3: امين.
2: واكيد كثير مهم كلياتنا نتحلى بالامانه وهي من اهم وانبل الصفات اللي لازم تكون موجوده بالانسان. وبالنهايه اكيد الشخص اللي ضيع هذا المصاغ هو اكيد بحاجته يعني
4: صح؟ اكيد اكيد يا هدي.
2: فهيك كمان بدنا نوجه له تحيه كثير كبيره. وعمار المخرج عم يسالنا عمار لو كنت محله بتاخذ مصاغ الذهب ولا بترجع؟
4: لا عن جد بيرجعنا والله هذا
3: عزمه بالأمانة.
4: لا لا هذا مو كلامها
3: اكيد بيرجع.
2: لا لا اكيد
4: بيرجعون. انا عندي هيك يعني شغل عندي ما لك فوبيا بس عندي تحفظ المصاري اللي هي ما بتكون حلال
2: طبعا
4: انه اكيد اكيد اكيد يعني صاحبها بده يهلك عجلا ما اجلا.
3: صحيح
2: طبعا طبعا مثل ما قلت لكم اهم صفه لازم يتمتع فيها الانسان هي الامانه.
4: صحيح
2: لانه ما فينا اصلا ما فينا نعيش مع انسان هيك قليل امانه او قليل ضمير كثير صعبه. حتابع معكم اخباري وبنوصل لخبرنا الثاني. خبر مؤثر من تركيا بعد ما انتشر فيديو وثق لحظه مؤثره لحفيده وهو حامل سته بين ايديه حتى يحقق لها امنيه كانت بتحلم فيها انها تروح على الحديقه لانه عمرها وصحتها ما كانوا بيسمحوا لها. وبحسب الفيديو المتداول ظهر الشاب وهو عم يحمل سته بكل محبه واهتمام ليساعدها تعيش هاللحظه المميزه. وسوا بنشوف هالفيديو.

0: تعرفوا مين هيك اللي بيجي بنفس غلاوة الأب والأم؟
1: تيتا
0: وجده.
2: أكيد
0: يعني الست والجد هم من الأب والأم التعنين للولاد، ودائما بيدللوا الأحفاد كتير، فلما بيكبروا الأحفاد دائما بيتذكروا لهم هيدا المواقف بيردوا لهم إياها.
1: صح، ودائما كل شيء عن تيتا وجده مسموح
0: طبعا،
1: يعني ما في شيء ممنوع، كل شيء مسموح.
0: طيب كيف هيك علاقتكم مع تيتا وجده؟
1: كثير كثير منيحه الحمد لله. يعني انا اكيد بدي اوجه تحيه لتيتا وجده، اكيد عم يسمعوني هلا، لهم انا كثير بحبكم. كثير كثير منيحه الحمد لله.
2: طيب انا ماني كانت جده خاصه، بس يعني جده مات من زمان وتيتا ماتت بس مو كثير زمان، بس كانت علاقتي معه جدا جدا جدا خاصه جدا. مش
0: طيب كونه منى كانت عم تحكي لنا انه كل شيء عن تيتا وجده مسموح، شو هي القاعده اللي كنتوا تكسروها كثير عند تيتا وجده؟ يعني مثلا انا بتذكر هيك، انا كمان كل شيء يعني ما نام بكير، اكل اندو من مكان ممنوع،
1: مانيكور انا كان ممنوع، يعني لصرت بكالوريا ممنوع، المكياج ممنوع، مانيكور ممنوع، كله كان مسموح، الكولا ممنوعه، كل شيء، لحومات بارده ممنوعه. عن تيتا كل شيء مسموح.
2: هلا ما بتذكر كانت مناني عن شيء، انه دائما حفيت البكر.
0: لا انا قصدي شيء كان ممنوع عند والدتك والدك، بس عن تيتا وجده بتعمله.
2: اوكي.
0: يعني مثلا انا ماما كان يعني كثير تكره انه انا شخبط على الحيط، وانا كنت صغيره كثير احب ارسم على الحيط، فكانت تيتا تخليني اطلع وارسم على الحيط، وعملت لها على فكره على حيط لوحه كامله يعني الطباشير.
2: ما بتذكر،
1: ما بتذكر.
0: هو عموما انا بحس كاحفاد او كاولاد البنات بيدللوا اكثر.
1: لا والله،
2: لا لا
1: لا والله،
2: لا بصراحه لا لا
1: والله تيتا بتدلل الصبيان كثير.
2: ايوه يعني تيتا بتدلل الصبيان وجده بتدلل البنات، وتيتا عندها حاله خاصه مع الحفيد البكر.
0: هلا اكيد هيك الله يخلي لنا اهالينا كمان، وتيتا وجده ما يحرم حدا من اهله. هتابع معكم اخباري ومن مصر، تصدر شرطي مصري حديث المتابعين بسبب جمال صوته خلال رفع الاذان بالمشهد، مشهد اللي حصد اعجاب كثير كبير.

0: يعني ما شاء الله يعني صوته بجنن.
1: انجد ما شاء الله.
0: من مصر حننتقل على اسبانيا ولخبرنا الاخير، ونوصل لخبرنا الاخير من اسبانيا بعد ما شهد نهر ايبرو فعاليه غير تقليديه تم فيها اطلاق حوالي 20,000 بطه ضمن سباق خيري تقليدي. وبحسب المتداول هالفعاليه تقام بشكل سنوي وبتجمع عدد كبير من المشاركين والمتفرجين، وبتنطلق البطات بمجرى النهر باجواء احتفاليه مميزه قبل ما يتم تحديد الفائزين ضمن السباق الخيري. فعاليه حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع الهدف الانساني منها يلي بيساهم بجمع التبرعات لدعم مشاريع اجتماعيه ومختلفه. وسوا بنشوف هالفيديو. طبعا منى وعمار، نحن بالحلقات الجايه بصباح سوريا رح نحكي عن موضوع مشابه الى حد ما لهي الفعاليه واللي عم نشوفه كثير بسوريا بالعراق، وحكينا فيه قبل بكلام ميديا، اللي هو التبرعات اللي صارت بانه ناس تتبرع باسماك او حتى بط بمجاري الانهار او البحيرات لدعم الثروه الحيوانيه او حتى النشاط البيئي. فحتى تربيه الاسماك ضمن البحيرات او السدود. فان شاء الله بالحلقات الجايه حنحكي كثير بشكل موسع عن هذا الموضوع، عن اهميته كمان للبيئه.
2: اكيد منتظر.
0: هو هيك شيء مرتبط كمان شوي بالفعاليه اللي احنا شفناها هذيك كفعاليه إنسانية، والتبرعات فيها بتروح للناس المحتاجة. هلأ هون نحن بالعراق وبسوريا عم نرجع هيك نعمل نشاط يعني للبيئة.
2: يلا يا رب.
1: يلا يا رب.
0: أنا لهون كون خلصت فقرتي وأخباري، بدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
1: شكراً يا هديل. هي كانت فقرة كلاميد اليوم مشاهدينا، وهلأ فاصل ونرجع سوا لنستمتع بالموسيقى والغناء مع موهبة بتجمع بين العزف والتلحين وكتابة الكلمة للأغاني لا تروح ولا بعيد.
3: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم بفقرة الموسيقى. موسيقى مو بس نغمات نسمع، أحيانا بتكون لغة كاملة بيعبر فيها الإنسان عن مشاعره وأحلامه وحتى طموحه.
1: وأكيد لما بيجتمع الشغف مع الاجتهاد بنكتشف مواهب قادرة تترك بصمتها بكل مكان بتوصل له.
0: لهيك ضيفنا اليوم شاب سوري جمع بين عالمين مختلفين تماما، عالم الطب وعالم الموسيقى، وهو الطالب بكلية طب الأسنان وبنفس الوقت عازف جيتار عم يشتغل على تطوير موهبته.
1: وأكيد ما وقف هون، بل قرر ينقل هالشغف للأجيال الجديدة من خلال تدريبه للأطفال وتعليمهم أساسيات الموسيقى. خلونا نرحب بضيفنا عازف الجيتار والمغني يزن قطان. يسعد صباحك كارب.
2: مرحبا،
0: صباحك
1: نورتنا.
2: صباحكم، شكرا كثير، شكرا لاستضافتكم وصباح الخير.
1: شكرا لإلك. قبل ما نبلش دردشة معك، شو رأيك تسمعنا هيك شيء؟
2: أكيد، يلا.

0: الله
1: تسلم ايدك ويسلم صوتك.
2: شكرا شكرا.
0: يزن خلينا هيك نبلش وتحكي لنا امتى بلشت رحلتك مع الغناء والموسيقى؟
2: صراحه هي بلشت من عمر تقريبا 8 ل 9 سنين. كنت بمعهد صيفي يعني فيه موسيقى ورسم وجيتار والف قصه يعني. فكنت بحصه الموسيقى وكنت كثير مركز مع الاستاذ، فانه هو لاحظ اني انا مركز معه ومهتم بالموضوع. وقتها هو تواصل مع اهلي انه خبره انه انا بحس اذا هو كمل بالموسيقى راح يكون له مستقبل بهذا الموضوع. فوالله من وقتها انا وقتها سجلت بالموسيقى وهون بلشت القصه يعني.
1: بس شو سبب اختيارك للجيتار تحديدا؟
2: هلا هي للصراحه ما كان في اختيار يعني، مو انا اخترت الجيتار بالبدايه، هي بالصدفه كان بالمعهد هو الجيتار موجود.
1: اوكي.
2: كان بس هو الجيتار موجود، ف انا بلشت يعني بالصدفه لانه كان الجيتار موجود. بس بعدين مع الوقت يعني اول فتره كثير حبيتها للاله وخلص كملت.
0: ذكر اول معزوفه عزفتها؟
2: ايه صراحه ايه.
0: تفضل.
2: هي كان كثير شيء هيك بسيط يعني، بس اول معزوفه كانت لفيروز.

0: هيك شغلات بسيطة في البداية.
1: بعدك على بالي يعني، كانت أول معزوفة
0: صحيح.
1: حضرتها. طيب يزن، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة، أنت طالب طب أسنان
0: صحيح.
1: وعازف بنفس الوقت، كيف
0: تمام.
1: قدران إنه هيك يعني توفق بين المجالين؟
0: هلا صراحة هو كثير الموضوع صعب ومتعب، بس هو لأني أنا بحب المجالين، يعني هذا أكثر شيء عم يساعدني صراحة إني أنا
1: يعني
0: بحب.
1: دخلت الطب وانت بكامل ارادتك وبكل محبه.
0: صحيح صحيح. انا بحب طب الاسنان كثير وبحب الموسيقى كثير، فانا لاني بحب الشغلتين فكثير عم حاول نظم وقتي بيناتهم، ما يكون في عندي وقت ضايع وقت فراغ، الشيء الفاضي عندي يا اما بحطه هون يا اما بحطه هون.
1: بنفس الوقت بدرس اطفال.
0: صحيح بدرس بمعهد صلاح الوادي.
1: كيف كل هدول الثلاثه يعني؟
0: والله ما بعرف شلون بلحق عليهم، بس الحمد لله يعني الواحد يكون وقته معبى بالشغلات اللي بيحبها احسن ما يكون وقت فاضي يعني بلا داعي.
2: طيب بدنا كمان اغنيه اخرى.
0: اوكي غني لكم شيء انجلش تغيير شكل.
1: اوكي

0: الله
1: شكرا.
0: يعني يزن هيك من اول فقره عزفت لنا غربي وعزفت لنا شرقي، بتعزف كذا نمط كانه كلاسيكي وعربي وشرقي وغربي، اي النمط الاقرب لقلبك؟
1: هلا للصراحه هو اكثر نمط قريب لقلبي انا يعني بالجيتار بشكل عام، مختص اكثر بالالكتريك جيتار.
0: اوكي،
1: فانا يعني الشغلات اللي بحب اعزفها هي على الالكتريك جيتار، هي مثلا مثل روك بلوز، حتى ممكن يكون الروك العربي، الالتيرناتيف ميوزك العربيه
0: في لك مرق.
1: بس بنفس الوقت كمان في يعني على الجيتار الاكوستيك او على الكلاسيك كمان كثير بحب الستايل، خلينا نقول هيك مايل للاسباني يعني.
0: اوكي،
1: شغلات القريب، ما حنقول فلامينكو فلامينكو، بس يعني شيء القريب لهذا النمط.
2: انت كمان عندك تجربه بكتابه الاغاني وتلحينها؟
1: صحيح.
2: بدنا نسمع شيء.
1: اوكي هلا هي غنيه لإلي اسمها تعي ننسى، كمان حبيت وكلكم تقدروا تسمعوا على اليوتيوب ونازله بكل الاماكن.
0: يلا
2: يا

والشمس بتضرب على شعرك وبشوف لون الذهب اللي بيخلي قلبي

0: الله
1: يعني
0: الله
1: كثير
0: الله،
1: كثير حلوة غنية صراحة.
0: برافو،
1: شكرا شكرا
0: شافو،
1: شكرا شكرا.
0: يعني عن جد كلمات حلوة، ألحان حلوة جدا، عزف رائع، نورتنا يزن عن جد،
2: شكرا كثير
0: يعني
2: لكم،
0: وجودك معنا إضافة لبرنامجنا، شكرا كثير لإلك،
2: شكرا كثير،
1: شكرا يزن،
2: نورتنا، شكرا على الاستضافة الحلوة.
0: مشاهدينا هلأ بدنا نطلع فاصل ونرجع مع بعض لآخر فقرات حلقة اليوم يلي هي زاوية خضراء، خليكم معنا.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
8: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
7: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
8: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
7: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادرا على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
8: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
7: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
8: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
9: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
10: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
9: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
11: رجعناكم مشاهدينا. دائما بنفكر بالنباتات الخضرة داخل المنزل، النباتات اللي بتعطي حياة للبيت على مدى السنة كلها، وخلال كل الفصول بتبقى حاجتنا لوجود النباتات والألوان بالبيت وحده.
12: بس خلال الربيع ومع اقتراب الصيف بتصير رغبتنا بوجود النباتات الخضرة والألوان اللي ممكن تعطيها أزهار هي النباتات مضاعفة. اليوم بزاوية خضرة رح نحكي عن عالم النباتات العصارية، النباتات اللي صار جزء من ديكور بيوتنا، بس كمان لها عالم كامل من الأنواع وطرق الاهتمام، وأكيد مع ضيفتنا المهندسة الزراعية آلاء نصري اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
13: صباحك يا رب.
14: يسعد صباحك.
12: صباح. شو الأخبار؟
14: تمام الحمد لله.
12: والله نحن نسمع هلا بمصطلحات يعني اسماء نباتات جديدة، سبب بحرات، نباتات الحظ، شو الترتيب؟
14: هلا في كتير نباتات يعني مستحيل تحفظ الأسماء، شيء شعبية وشيء لاتينية وشيء علمية. هي هي العصاريات، ألوان وأشكال كتير واسعة، وهي ما لها نباتات جديدة. هي أوكي ممكن تكون جديدة شوية علينا بعض أنواعها، بس أكيد كتير عالم تعرف سبب بحرات من زمان كتير، وهي نباتات عايشة من زمان كتير وبالصحاري.
11: تعرف شان تعمر؟
14: بس ما في بيت ما بيعرف سبب بحرات.
12: في شو كانت اللي النبتة الغريبة اللي صدام آخر فقرة؟ القفص الصدري.
11: القفص الصدري. برافو عليك.
14: هاد يمكن نباتات غير تماما، هو نباتات عصارية.
11: عصارية
14: يعني هدلولي شايف الورق تبعن، الورق تبعن مي، بيخزن مي.
11: اي تمام، اذا هن النباتات بيخزنوا مي معقول بيتحملوا لكن جفاف اكثر من النباتات الثانيه؟
14: برافو كثير عليكي. هي نباتات هي طور، هي هدول النباتات اصلا موجودين بالصحاري والمناطق الجافه، طوروا حالهم لحتى تصير اوراقهم تتحمل اكثر عطش. يعني هذا النبات ممكن يتحمل شهرين كاملين من دون سقي ابدا.
11: اوه لهالدرجه؟
14: طبعا لهالدرجه. ايه. هي نباتات متحمله جدا لانها ما تنسق، وعلى فكره من هون بتبلش المشاكل. بتبلش عنا اول مشكله، انه مثلا بنحط هي النباتات عنا ونسقيها كل يوم، فورا رح يصير عندي تعفنات. فهون رح تصير الوراق صفرة كتير والساق بنية، صار عندي تعفنات وفطور كتير، خسرنا النبات. بالأخص أنه هذا النبات جذوره سطحية. يعني هو مالح كتير يتحمل، هو جذوره سطحي الرطوبة كافية له. فنحن دائما لازم بالسقي بالذات نتبع سياسة ندوس أول 10 سنتي من التراب. نشف نحن هون المصي، فأنا إذا حطيته خارجياً كل أسبوع مرة، حطيته داخلياً كل 15 يوم مرة، وشيء أساسي جداً جداً جداً الشمس. هدول النباتات إذا ما في شمس
11: بحبوا الشمس،
14: بحبوا الشمس جداً. أي. لأنه رح تكون عندي تاني مشكلة ممكن واجهها، هذا النبات الاستطالات رح يصير طويل بس ما حلو، يعني طويل ولونه أخضر وتروح التلونات اللي فيه. إذا فيكم تنتبهوا عندي هم من أنواع الإشيفيريا أو السبع بحرات أطرافها لونه أحمر،
11: صح،
14: زيد الشمس عليها صارت أحمر أكثر.
11: آه
14: فينا نقول بتحمر خدودة. هي نباتات بتحمر خدودة من الشمس. فأنا في حال هي النباتات ما أعطيتها الشمس الكافية لح تصير طويلة وتروح هي الألوان تصير كتير ضعيفة، فأنا إذا بدي كاسرها ما عاد يمشي الحال معي نهائيا. فهي تاني مشكلة، حطوها بمكان بياخد شمس 5 ساعات 7 ساعات، لا تزعلوا عليها. هي نباتات متحملة، يعني هي مخزنة المي اللي بكفيها، مخزنة الرطوبة اللي بتكفيها اللي بتخليها تتحمل الشمس. رح نرجع على فكرة هي نباتات صحراوية،
11: يعني لا نحن فينا نقول إنه أي حدا ما بيعرف إنه كتير يعتني بالنباتات إنه يرجح النباتات العصارية لحتى يحطها بالبيت.
14: خيار موفق جدا، لأنه رح تتحمل حتى لو ما نسيت ونسيتها هذا اليوم ونسيتها هذا اليوم، لا هي رح تتحمل. والأحلى من هذا كلياته أنه في شغلة كتير لطيفة فيها. أنا إذا مسكت أي ورقة كانت، أنا ما حأصخى بهدلول. أنا إذا مسكت أي ورقة كانت وشلتها وحطيتها بس على وش التراب، أو مثلا إجا شيء أنا عندي ببو صغير بالبيت وكسر لي الورق، مسكتهم وحطيتهم بس هيك على سطح الورق، رح اتفاجأ بعد فترة. إذا بتنتبه هنا عمار، بتنتبه هنا، بتلاقوا بعد فترة طلع من هي الورقة نموات جديدة. هي رح تعطيني نبات كامل وخلال فترة صغيرة.
11: حورجيها هيك للمشاهدين كيف صارت
14: من الورقة. فهي أحدى طرق أكثرها الكتير لطيفة. هي الجذور، هي جذور كتير حلوين كيوت، عن جد كيوت، من احلى النباتات اللي ممكن تنزرع، اللي فينا نعلم الاطفال عليهم. يعني انا هي الورقه لازم ما اكبها، لا احطها على وش التراب وانا بكتفي انها تاخذ رطوبه، ممكن بخها ممكن كذا. لا هي النباتات من الورقه احدى طرق اكثارها. ممكن نتبع طريقه اكثار ثانيه، انه نحن مثلا نقصها لانه هي لها ساق بالنهايه. هدول كلياتهم اللي حواليهم وراء وفي ساق اساسيه، اذا حابين حدا يضحي ويقص انا ما عندي اي مشكله، تجربي منى مجرد قص ورجي بالضبط. مثلا عندنا هذا النبات اسمه راس العبد او الايونيوم.
11: هذا راس العبد،
14: هذا راس العبد،
11: والله انا بحب راس العبد.
14: اي قصي من اي مكان بتحبي، من تحت او فوق.
11: اوكي
14: تمام، قصيها. هي عندي اياها شتله، هي شتله. النبات اللي تحت انا ما رح اخسره، رح يعمل لي تفرعات جديده.
11: اوكي، يعني هذا اللي جوا
14: رح يعمل تفرعات جديده وكثيره كمان، لانه هذا النبات بيكبر بشكل سريع جدا.
11: حلو.
14: وهذا رح قيمه وحطه بخلطه تراب
11: مثل ما هي،
14: مثل ما هي بخلطه تراب، بيت موس، رمل خشن مع برلايت. أوكي. هي الخلطه. كمان شغله حلوه، هدول النباتات ما رح يتحملوا التربه الطينيه.
11: اوكي،
14: حتكون كثير ثقيله على الشروش ورح تسبب لنا تعفنات، فهي النباتات ما رح تتحمل التربه الطينيه. اي نوع من الانواع ايا كان، ايا كان رح يتحمل هي طريقه القص. هون عندنا كثير انواع، كثير حابين تعرفوا اسمائها؟
11: ايه انا صراحه بما انه هي راس العبد
5: وهي سبع بحرات الحظ،
14: سبع بحرات هي بسموها
11: الحظ،
14: هي سبع بحرات كلياتهم هون تابعين للإشيفيريا. عندنا هون الجاد او الجراسولا، وهون عندك الجاد او الجراسولا، كلها تابع لنفس الموضوع. وهي الجاد او الجراسولا بيجوا لك اسماء شعبيه، كل مشتل بيسميها او كل صاحب ارض او مزرعه او زراعه
11: بيسميها شكل
14: ايه لحتى انتشرت عندنا. كيف بلشت هيك الاسماء بلشت؟ هلا هذا النبات بسموه لك يا الزرار،
11: الزرار؟
14: الزرار.
11: لا هي سمعة.
14: وهذا النبات بسموه لك يا خد الطفل الجديد.
5: والله سبع بحرات هي السمعة.
14: ايه سبع. لا وسموه لك اياها على كثير شغلات. تمام. هلا عندك هذا النبات اللي بتحسيه طويل.
11: هذا؟
14: هذا مسبحة. مثل المسبحة.
11: ييييي.
14: شايفين كيف الاسم مستوحى من خلينا نقول من شكلها.
11: من الشكل
14: من شكلها وانتشر على
11: صح
14: فكرة.
11: صح.
14: عندك هون السناسل اللي فوق المسبحة.
11: ايوه هي.
14: هي السناسل ايه. عندك هذا جراسولا، هنيك ما سموا لنا يا شيء او ما وصلنا الاسم ما بعرف.
11: انا بدي اقول شغله للمشاهدين، لكل الستات اللي هلا عم يسمعونا، هذا هو نبات الحظ. يعني اذا انتم بدكم تجيبوا هيك يعني تحسوا بطاقه حلوه بقلب بيتكم، قالت لنا انه هذا هو نبات الحظ. مو
14: يعني موفق جدا. كل شيء بيتبع للجراسولا او الجاد هو نبات الحظ، بسموه ليشم كمان، نبات الحظ الجميل. انتوا تفائلوا الشيء اللي بتجيبوه، انا دائما حجيب لك نباتات حظ على فكره.
11: اي بليز.
14: تمام. فهي النباتات مش عادي، هي النباتات مستوحات من شكلها. كمان هذا تابع للايونيوم، لها تلونات كثير. انا كل ما زدت عليها الاضاءه صار عندي الوان احلى، تحولت للبنفسجي، تحولت للاحمر، كثير في الوان حلوه لها. هيك.
11: طب اذا هلا نحن للاسف سقيناهم زياده، العالم ما بتعرف وسقوها زياده وصار في تعفنات، نحن شو بنعمل بهالحالة؟
14: هلا هذا النبات انا بتما صار في عندي تعفن بالساق او بالجزر انا ما عاد فيني لحقه الا اذا كان عندي الساق من فوق يعني من تحت التعفن في عندي طرف هيك هون تقريبا خلينا نقول هون سليم، يعني انا عندي تعفنات من تحت لانه هو التعفنات فيه رح تبلش من تحت ناحي الجذور وتلحق الساق لفوق.
11: تمام،
14: يعني هذا مثلا حيكون عندي فيه التعفنات من ناحي الجذور ورح توصل لهون. تمام، بدور على اخر مكان وصل عليه التعفن
11: وبقصه.
14: بدي ما اشوف ابدا لون اسود ابدا ابدا ابدا، فانا بدي الحق اللون الاخضر. وين شفت لون اخضر؟ قصه. شفت اخضر قصيت، شلت هذا الجزء انه لنفرض هذا الاسود شلناه نهائيا وضل عندي اخضر، كمان قص من فوق. تمام، وهذا النبات بمسكه وبحطه قبل التربه، رح امسكه وجيب له قرفه ناعمه او مبيض فطري بيجي هاد بودره، وبدي احط هون بالمبيض الفطري هون رح اتاكد انه هون انا عندي صار مبيض فطري وقرفه، واتركه يجف يوم
11: بعدين لحتى
14: او يومي. ثاني يوم بيجي لعنده بمسكه وبزرعه بالخلطه التربه اللي حكينا عليها اللي حتكون اكيد ما لها طين، هي بيتموس ورمل وبيرلايت.
11: تمام
14: ورح ازرعه فيها وحاول ما اقصيه تقريبا لبعد اسبوع
11: وبعدين
14: بدي بلش بقى انظم، لانه سبب انا هي المشكله اللي حتى صارت معي انه انا
11: سقيتها
14: كثير زياده، فرح بلش بدوس التراب وعلى اساسه انا بصي تقريبا.
11: شكرا كثير لك على نصري على هالنباتات الحلوه والحظ الحلو اللي جايبتي لنا اياه، نورتينا.
12: شكرا يا الاء. هيك مشاهدينا بنودعكم وبنرجع لكم بكره مع حكايات ومواضيع جديده.
11: نتمنى لكم بقيه النهار هادي برفقه الاهل والاصحاب. الى اللقاء.
12: باي.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. للمرة الأولى وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات العامة يزوران الجزائر ويبحثان ملفات مشتركة بين البلدين. وفي مستجدات الأوضاع الميدانية للفيضان، لجنة الطوارئ في دير الزور تكشف عن اقتراب استقرار منسوب مياه نهر الفرات، وتشير إلى تضرر أكثر من 21 ألف دنم من الأراضي الزراعية. بمشاركة نحو 460 ألف طالب وطالبة، انطلاق امتحانات التعليم الأساسي صباح اليوم، وميليشيا الحرس الوطني في السويداء تمنع الطلاب من التوجه إلى مراكزهم الامتحانية في دمشق وريفها. بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن الاتفاق يعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل، ويتحدث عن ترتيبات لإنشاء مناطق منزوعة السلاح جنوبي الليطاني.

أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الساعة الأولى من أخبار الجولة، ونبدأها بآخر تطورات ومستجدات الملف السياسي في البلاد، حيث وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسن سلامة إلى العاصمة الجزائرية، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانا، فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: نقف مشاهدينا مع هذا الخبر إذ تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحر. ديالا بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل ما تم أعلانه عبر معرفات وزارة الخارجية السورية حول هذه الزيارة التي أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة الجزائرية.
1: نعم مرحبا أمينة، بداية بالفعل هي أول زيارة لمسؤول سوري رفيع المستوى إلى دولة الجزائر منذ سقوط النظام المخلوع. هذه الزيارة التي يراها مراقبون أنها تتجاوز الزيارة التقليدية البروتوكولية التقليدية إلى بحث ملفات سياسية وأمنية أوسع نظرا لطبيعة الشخصيات الموجودة اليوم ضمن الوفد الذي يزور دولة الجزائر، والشخصيات هي وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة. طبعا ملفات عديدة وفقا للمعلومات ستكون على طاولة الاجتماعات هذا اليوم، من بينها يعني تعزيز التعاون بين البلدين. تسعى دمشق من خلال هذه الزيارة إلى تطوير مسار العلاقات الثنائية مع دولة الجزائر، هذه الدولة التي تعتبر لها يعني ثقلا عربيا وإقليميا ودوليا أيضا. كذلك ملفات اقتصادية أمينة أيضا ستكون حاضرة بقوة وفقا للمعلومات ضمن هذه الاجتماعات، من بينها يعني فيما يتعلق بالطاقة والتجارة والاستثمارات وكذلك إعادة الإعمار وما يمكن أن تسهم به دولة الجزائر في هذا القطاع، يعني مسألة إعادة الإعمار في سوريا. كذلك في دولة الجزائر اليوم يوجد الكثير من السوريين الذين أثبتوا أنفسهم فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والذي يعني يشكل تواجدهم اليوم في الجزائر ربما تقاربا اقتصاديا ما بين البلدين. كذلك ملفات سياسية وملفات إقليمية وانعكاسات الحرب الإقليمية الأخيرة على كلا البلدين، إذا ملفات عديدة حقيقة. هذه الزيارة اليوم أمينة تأتي بعد يعني بعد تصاعد للحراك الدبلوماسي ما بين الجزائر وبين سوريا وتصاعد حقيقة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. منذ سقوط النظام المخلوع دولة الجزائر سارعت بإرسال وزير خارجيتها إلى سوريا الذي التقى الرئيس أحمد الشرع، وكان قد يعني هذه الزيارة قد حملت رسائل من قبل يعني الجزائر أكدت فيها على دعمها لسوريا، دعمها لوحدة سوريا استقرارها وسيادتها أيضا. خلال الأشهر يعني السابقة كان هناك تبادل رسائل ما بين البلدين من خلال عدة يعني لقاءات جمعت وزير الخارجية أسعد الشيباني بعدة مسؤولين في عدد من المحافل، يعني كان هناك رسائل متبادلة أكدت من خلالها الجزائر على أنها يعني تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع دمشق. كذلك مؤخرا كان هناك استقبالا للسفير السوري في دولة الجزائر، يعني دمشق تسعى أيضا من خلال هذه الزيارات إلى إعادة تشكيل علاقاتها الخارجية خاصة مع دولة مثل الجزائر تعتبر لها ثقلا إقليميا وعربيا ودوليا أيضا مهما.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. هذا وسبق أن بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطوير التعاون والتصعيد الإقليمي في المنطقة. هذا وقالت وزارة الخارجية عبر معرفاتها الرسمية، قالت إن الشيباني والصفدي أكدا أهمية التطوير المستمر في العلاقات الأردنية السورية بمختلف المجالات بما يخدم ذلك مصلحة البلدين المشتركة ويعزز من أمن واستقرار المنطقة كذلك. هذا وأضافت الوزارة في ذات السياق، أضافت أن الجانبين شددا على الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يعكس عمق الروابط بين الأردن وسوريا. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات خلال كلمة لها في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، أكدت أن سوريا اليوم تعيد بناء سيادتها ومؤسساتها تدريجيا داعية الشركاء الدوليين إلى الانخراط في شراكات حقيقية تدعم مسار التعافي المستدام في البلاد. هذا وشددت قباوات في كلمتها على أن سوريا ليست مجرد حالة إنسانية فقط بل دولة قادرة على المساهمة في الاستقرار والنمو الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن التحول الحقيقي يقاس من خلال حياة الناس وأن العزيمة وحدها لا تكفي من دون دعم وشراكات فعالة.

0: استجدت الأوضاع في شرقي البلاد مشاهدينا، حيث أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس، أكد أن التقديرات الفنية تشير إلى وصول منسوب مياه نهر الفرات إلى حالة الاستقرار وذلك ظهر اليوم. هذا وبيّن عباس في تصريحات صحفية، بيّن أن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في ريف المحافظة قد بلغت أكثر من 21 ألف دنم، في حين خرجت 83 محطة مياه عن الخدمة. هذا وتوزعت الأضرار على 17 منطقة في المحافظة. وللوقوف على تفاصيل هذه التطورات المتعلقة بانخفاض منسوب مياه نهر الفرات، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذن تزامنا وفي سياق هذه التصريحات الرسمية، نرصد معك واقع هذه التصريحات على أرض الواقع.
1: نعم، تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. حقيقة يعني انخفاض منسوب نهر الفرات بدأ واضحا في الريف الغربي في مدينة دير الزور، وبشكل تدريجي يعني عملية أو انخفاض المنسوب بدأت تكون ملحوظة في الريف الشرقي. حقيقة استقر النهر عند 3 أمتار تقريبا أو يزيد عن ذلك بقليل، و كثير من المحاصيل ما تزال مغمورة حتى هذه اللحظة، لم تنسحب منها المياه بشكل مطلق، انسحبت من أجزاء بسيطة من هذه الأراضي التي كانت مزروعة بمختلف أنواع يعني المزروعات، سواء من القمح أو يعني الشعير أو غيرها من المواد الأخرى كالخضروات وغيرها. أما عن الأضرار هذه الإحصائية التي صرح بها الدكتور فايز عباس رئيس لجنة الطوارئ، يعني هي تقريبا دقيقة بما يخص محطات المياه، الرقم دقيق بشكل قطعي، وكذلك الأمر بما يخص المناطق المتضررة. أما عن نسبة أو حجم الأراضي الزراعية المتضررة، أعتقد ربما هي متضررة أكثر من ذلك بقليل، لأننا انتقلنا وتوجهنا إلى كافة المناطق المتضررة، وبحسب إحصائية كل جهة من هذه الجهات قالوا يعني الأعداد التي جمعناها تزيد عن هذه الأرقام. ولعل أبرز المناطق المتضررة هي في ريف دير الزور الغربي، في منطقة عياش، في منطقة الخريطة، في منطقة الشميطية، أراضي واسعة غمرت، لم يستطع أصحاب هذه الأراضي إلا أخذ بعض هذه يعني المحصولات من القمح أو الشعير، استطاعوا يعني حصدها والاستفادة منها، لكن النسبة الأكبر هي لم يستفيدوا منها. كذلك الأمر المناطق المتضررة هنا في مدينة دير الزور، أبرز المناطق المتضررة هي منتزهات ومحلات موجودة على كتف النهر. أما في الريف الشرقي، محطات المياه كانت حاضرة، أو أضرار المحطات كان حاضرا بقوة، وأكثر المناطق المتضررة هي منطقة محجان، يعني عشرات الدونمات أو ربما الهكتارات قد خرجت عن الخدمة وتضرر أصحابها بعد موسم يعني عانوا فيه مشقة طويلة بما يخص سقاية الأراضي وغيرها، ثم بعد ذلك خسروا الموسم بشكل كامل، ويتطلعون إلى تعويض من الحكومة أو المنظمات المعنية في مثل هذه الطوارئ والكوارث لتعويض المتضررين. أما منطقة حويجة الصحين الواقعة أقصى الخارطة السورية عند الحدود العراقية، كانت المساحات واسعة للغاية، بل كانت هناك ربما الأمر مختلف قليلا لبعد المنطقة عن مراكز المدن، سواء أبو كمال أو الميادين أو دير الزور، لم تكن هناك استجابة حقيقية من قبل الحكومة، سواء لجنة الطوارئ أو فريق الطوارئ، ولا حتى أي يعني فرق من الدفاع المدني أو غيره. فكانت كمية الأراضي المتضررة بحسب أهالي المنطقة تزيد عن 3000 دونم، كانت مزروعة بمختلف أنواع المحاصيل الزراعية، لكن لم يكن هناك استجابة. كانت هناك جهود محلية وأهلية لرفع سواتر، رفعوا الساتر الأول لكن المياه تجاوزته، ثم رفعوا الساتر الثاني ولم يستطيعوا إيقاف هذه المياه. كان هناك أيضا أضرار في يعني السواقي الموجودة في تلك المنطقة، انزاحت بشكل تام عن أماكنها، فإذا الأضرار كبيرة. أما عن حالات الغرق، حتى هذه اللحظة يوجد 9 حالات غرق منذ الساعات الأولى من عيد الأضحى، 9 حالات يعني توزعت في كافة مناطق دير الزور، سواء في الريف الغربي في المدينة وحتى الريف الشرقي، كان آخرها صباح يوم أمس أو ظهر يوم أمس هنا في مدينة دير الزور في النهر الفرعي، كان هناك غرق ل3 أطفال، تم إخراج توفي 2 منهم، ويعني استطاعوا إنقاذ طفل. واحدة تم إخراجها متوفية والأخرى حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا إخراجها على الإطلاق، لم يعرفوا أين هي موجودة، ربما جرفتها مياه النهر، ربما يعني يتم العثور عليها في الريف الشرقي بسبب سرعة جريان نهر الفرات. بطبيعة الحال كان هناك أيضا استجابة من قبل بعض أبناء يعني العشائر، أبناء القبائل، كذلك الأمر المحافظات الأخرى من كافة مختلف يعني ومختلف المحافظات السورية. بشكل يومي هناك بعض يعني المواد التي تقدم للأشخاص الذين خرجوا من منازلهم، والبالغ عددهم بحسب الشؤون الاجتماعية والعمل ما يصل إلى 300 عائلة تقريبا هنا في مدينة دير الزور في الريف. يعني كانت العائلات قد لجأت، البعض منها أو الأضرار في المنازل كانت أقل من المدينة، فلجأوا إلى يعني منازل أقاربهم في يعني ضمن القرية أو ضمن البلدة. وهذه المساعدات كان آخرها قبل قليل أيضا يعني إحدى المنظمات قدمت للدفاع المدني السوري أو القوات البيضاء لدير الزور بعض الزوارق ل يعني تدبر حالة المياه النهر ومحاولة إنقاذ الغرق الذين يسقطون في نهر الفرات أو الذين يكونون يسبحون. لكن هنا أيضا يجب أن يعني نعيد ونكرر مناشدة، سواء كانت من الحكومة كانت من أشخاص يعني مؤثرين وأصحاب قرار في المحافظة، بأن على الأهالي أن يتوخوا الحذر بما يخص سباحة أطفالهم في مجرى نهر الفرات. سألنا كذلك الأمر الدفاع المدني المختص ربما في الأماكن التي يجب أو يعني يمكن السباحة فيها، قال بأن نهر الفرات بمعظمه لا يمكن أن نحدد منطقة محددة هي صالحة للسباحة، لأن المنطقة كانت قد تعرضت لتشوهات خلال الفترة الماضية والسنوات الماضية، ولعل أبرز العوامل التي شوهت مجرى النهر وكذلك جعلت هناك مناطق خطرة هي عمليات الحفر داخل النهر واستخراج يعني البحص لمواد البناء وغيرها. كان هناك بعض القرارات الصارمة من قبل الحكومة أوقفت بعض الأشخاص الذين يستخرجون البحص، لكن مجرى النهر قد تضرر بشكل كبير ويحتاج إلى وقفة حكومية حقيقية لإعادة تنظيم هذا النهر وسريان مياهه.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السلمي. نبقى في ذات السياق، حيث تكبد أهالٍ في قرية الصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزور، تكبدوا مشاهدين أضرارا بالغة وذلك من جراء فيضان نهر الفرات، حيث غرقت عشرات الدنومات الزراعية هناك في هذه القرية، ما لامس كذلك بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي فضلا عن تضرر معظم المنازل.
2: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبنائه عن العمل، ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الصحين على الحدود السورية العراقية.
3: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقنا طلعناها وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت وطلعنا رايح فوق، والهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون انهد هذا انهد وهذا كله انهد، هذا الموجود، هاي كلها أراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم طبعا الكل، يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
2: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
3: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها يعني مزارع، هاي بالنسبة لك تشوفها انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض الناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
4: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
2: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم.

0: بلغت أكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
1: هذا وتواصل الورش الفنية عمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقي دير الزور، وذلك بعد تضرره من جراء فيضان الفرات. وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيسي، كذلك الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
2: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية. الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر. إيقاف الجسر اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو عملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي مصبيخان.
3: الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتل إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام. تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالات الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
1: هذا ويواصل جسر البوكمال ربط المدينة ببلدة البغوص قرب الحدود العراقية بعد إعادة تأهيله في شباط الماضي. ورغم ارتفاع منسوب نهر الفرات فإنه بقي الجسر الوحيد الذي لم يتأثر بالفيضان، وذلك بفضل ارتفاعه عن سطح مياه النهر بنحو 10 أمتار.
4: جسر البوكمال والذي يربط المدينة مع البغوص قرب الحدود العراقية، هذا الجسر الوحيد الذي لم يتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، لأنه مرتفع عن سطح النهر بما يقارب 10 أمتار، وكذلك أهالي المنطقة يشيدون بهذا العمل. الجسر قد تمت عملية ترميمه وصيانته عبر هذه اللوحات الخرسانية، والتي قد تمت العملية قبل عدة أشهر، وكذلك الأمر أهالي المنطقة يشهدون بهذا العمل ويطلبون بأن تكون باقي الجسور التي ستتم عملية صيانتها على الأقل على هذا الشكل. تلفزيون سوريا، عهد الصليبي، دير الزور.
1: وفي سياق التصريحات الرسمية الدبلوماسية حول تطورات الأوضاع في سوريا، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، مبينا أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين وذلك لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. وخلال رده على أسئلة اللجنة الفرعية للموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أضاف إن واشنطن أوضحت بشكل صريح أنها لا تريد مثل هذا التوجه، وذلك في إشارة إلى دعوات وزير المالية الإسرائيلي حول توسيع حدود إسرائيل نحو لبنان وسوريا وغزة، وأوضح أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم على ما هو عليه، وتعارض أي خطوات إضافية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أوسع في المنطقة ولا سيما في الضفة الغربية. هذا وكشف تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي، كشف أن الاحتلال الفرنسي يعمل بشكل متواصل على ترسيخ وجوده في جبل الشيخ كجزء من استراتيجية توسع عسكرية داخل الأراضي السورية. وبحسب الموقع الفرنسي فإن تل أبيب تواصل منذ سقوط النظام المخلوع تعزيز احتلالها بشكل تدريجي، متجاوزة بذلك حدود الجولان السوري المحتل، مشيرا الموقع في تحقيقه إلى أن التحركات تأتي في مناطق تبعد أكثر من 10 كيلومترات من خط وقف إطلاق النار الذي أقيم بين البلدين بعد حرب تشرين الأول عام 1973، ولفت

الموقع في ذات السياق لفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز وجودها حول جبل الشيخ، مستفيدة بذلك من التوترات بين الدروز والحكومة السورية. طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاما والمؤبد حتى بحق أمدر سيغريك أوكلو، وذلك بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام الأسد المخلوع. هذا وذكرت وكالة الأناضول، ذكرت أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة تضمنت اتهام سيغريك أوكلو بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين منشقين في الجيش السوري الحر، هما حسين الهرموش ومصطفى قسوم، وتسليمهما كذلك إلى نظام الأسد آنذاك، إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين للنظام المخلوع، مستغلا بذلك مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوب تركيا. وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي والإعدادي والإعدادية الشرعية 2025-2026 في عموم المحافظات السورية. وبحسب وزارة التربية، قد وصل عدد المتقدمين للامتحانين إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة، وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب بمختلف المحافظات السورية. هذا وبدأ طلاب محافظة السويداء اليوم تقديم امتحانات التعليم الأساسي في مناطق سحناية وأشرفية سحناية وجرمانة في دمشق. هذا وذكرت مديرية إعلام دمشق أن المراكز الامتحانية شهدت إقبالا ضعيفا من طلاب محافظة السويداء، وذلك وسط أنباء عن منع ميليشيا الحرس الوطني الطلاب من الخروج من محافظة السويداء لتقديم امتحاناتهم. من جانبه، قال محافظ السويداء مصطفى البكور في ذات السياق، قال أن الحكومة عملت على تأمين المراكز الامتحانية وذلك لضمان سلامة الطلاب، إلا أن ميليشيا الحرس الوطني قطع الطريق بين السويداء ودمشق.

0: للوقوف على هذا الخبر معنا مباشرة من دمشق الصحفي أيمن الشوفي. أستاذ أيمن أهلا وسهلا بك. إذن كيف تعلق على ما صرحت به مديرية أو محافظة دمشق حول الضعف الذي تم تسجيله في عدد الطلاب القادمين من محافظة السويداء إلى المناطق المذكورة من أجل إتمام امتحاناتهم؟
1: نعم، تحياتي لحضرتك ولمتابعي التلفزيون السوري. للأسف يعني منذ الصباح كان العدد متواضع جدا. هنا في جرمانة لاحظنا وجود أو وصول العشرات، بضع عشرات فقط من طلاب الشهادة الأساسية. كان العدد يعني متواضع جدا وضئيل جدا، وبالمجمل الأرقام تقول أنه عدد الطلاب الذين استطاعوا الوصول إلى دمشق أو ريف دمشق يعني يتراوح بين 1500 طالب إلى 3000. يعني هذا يعكس مؤشر متدني جدا للرقم الإجمالي. يعني نحن نتحدث عن ثمن وبأحسن الأحوال ربع عدد الطلاب. يعني ثمن عدد الطلاب الحد الأدنى 1500 طالب، وربع عدد الطلاب إذا كان العدد 3000 طالب الذين استطاعوا الوصول إلى دمشق من أصل 13500. طلاب الشهادة الأساسية يبلغ عددهم في السويداء حوالي 7200 طالب. اليوم بدأ الامتحان بمادة الاجتماعيات. الامتحان كان الساعة 8:30 صباحا. كما قلت لك كان هناك وصول عشرات فقط من الطلاب إلى جرمان، هذا الذي لاحظناه. العدد متدني جدا، العدد
0: طيب
1: قليل.
0: أستاذ أيمن، نبقى في ذات السياق، ما هدف ميليشيا الحرس الوطني في السويداء بمنعها الطلاب من التوجه إلى مراكزهم الامتحانية في دمشق وريفها المراكز المذكورة، رغم أن هذه المراكز هي تحت إشراف أمني ومباشر كذلك من الجهات التعليمية المخصصة التابعة لهذه الامتحانات؟ هل الهدف سياسي أم الهدف أمني أم الهدف اجتماعي؟
1: لا أعتقد أنه الهدف سياسي بالدرجة الأولى، لأن جذر المشكلة كما قلنا سابقا وفي لقاءات سابقة، جذر المشكلة لم يحل، ما زال جذر المشكلة قائم بين السلطة في سوريا وبين المكون الدرزي في السويداء. وبالتالي يعني مسألة تسييس أي ملف، سواء كان ملف الطلاب، ملف المدرسين، ملف الرواتب، رواتب المتقاعدين مثلا، سيتم التعامل معه ضمن هذا الإطار. يعني هناك رأي يفرض على مجتمع لا يزال يعيش قطيعة نفسية مع السلطة الحالية، وبالتالي هذا التشنج سيأخذ أبعاد سياسية، وستكون الفئات الاجتماعية سواء كان من الطلاب أو من الموظفين أو من المتقاعدين هم الذين يدفعون دائما ضريبة عدم حل الجذر الحقيقي للمشكلة. لم يحدث هناك مصالحة بين المجتمع الدرزي حتى الآن وبين السلطة، وبالتالي سنرى أيضا أشكال مختلفة ومواقف مختلفة من دفع ضرائب لفئات اجتماعية هي بعيدة تماما عن هذا التجاذب السياسي. لا أعتقد أن قرار المنع هو يعني يحمل جانب سياسي يخص أنه يعني رغبة السويداء بأن تكون تتمتع بإدارة ذاتية أو بقرار مستقل بعيدا عن دمشق، هذا هو السبب الأساسي. في وقت يعني نسمع تصريحات كانت تظهر اليوم تدعو إلى وضع مزيد من الحواجز داخل السويداء، علما أنه حاجز أم الزيتون منذ فترة أصبح تحت سيطرة الأمن الداخلي في السويداء، لم يعد تحت سيطرة الحرس الوطني. وبالتالي يعني ورد اليوم، سمعنا اليوم تصريح تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعني يدعو إلى إنشاء حاجز إضافي وتفتيش الطلاب. يعني كان حديث قاسي لا يتناسب مع تناول فئة.
0: طيب أستاذ أيمن، في سياق ما تفضلت به من معطيات وتحليلات ومعلومات كذلك حول هذا الملف، هنالك رأيين اليوم في السويداء ما بين من طالب بفصل ملف التعليم والامتحانات عن واقع السياسة والتجاذبات السياسية ما بين السلطة ومن يتحكم في السويداء حاليا من مشيخة العقل وبين دمشق. هنا نتحدث هذا يعني الخلاف القائم بين طرفين فيما يتعلق خصوصا بملف التعليم، بتحييد الطلاب عن هذه التجاذبات السياسية، بتحييد ملف الصحة كذلك عن هذه التجاذبات السياسية، بتحييد كافة الملفات التي هي بالأساس تخدم المواطن الذي يدفع ضريبة هذه التجاذبات السياسية والخلافات السياسية كذلك. باعتقادك هل يؤثر هذا فعليا على الرأي العام في الداخل يعني داخل المواطنين في محافظة السويداء؟
1: يعني اعتقد انه السلطه الحاليه يعني ترى ان اطاله زمن الازمه، ازمه ايجاد صيغه ما لانتاج مصالحه ما او انتاج حاله توافقيه ما، اطاله هذا الزمن سيؤدي الى نمو تطور راي عام مناهض لحاله العزله التي تعيشها السويداء. هذا الرهان يعني ايضا هذا الرهان يدفع الناس العاديين سواء كانوا طلبة أو موظفين أو مرضى يحتاجون إلى رعاية صحية هذه الضريبة. في وقت أيضا يعني المجتمع الدرزي الذي يمثله الشيخ الهجري في السويداء ينتظر مستجدات دولية، ما ينتظر تحقيق وعود ما بكيان درزي مستقل بانفصال. إذا هناك دائما ربط لمصير كتلة بشرية كبيرة بالزمن. يعني تعتقد السلطة أن إطالة زمن عدم حل أو إنجاز مصالحة أو إنجاز حل حقيقي لجذر المشكلة أبسطه اعتذار رسمي الحكومة هي تقديم أشخاص ثبت تورطهم بارتكاب مجازر إلى محاكمات سريعة، و يعني أن تقدم الحكومة السورية أو السلطة السورية الحالية ما يثبت بأن هناك يعني اعتراف الكارثة التي عاشتها السويداء في تموز. يعني مسألة الثقة هنا انعدمت، حتى نكون دقيقين، المجتمع الدرزي لم يعد يثق بالحالة المحيطة به للأسف على مجازر تموز، وهذا يؤدي أيضا إلى يعني تصعيد هذا الخطاب الداعي إلى قطع العلاقة كليا مع السلطة في سوريا.
0: شكرا لك على كل هذه التفصيلات، كنت معنا مباشرة من دمشق الصحفي أيمن الشوفي. نبقى في ذات السياق وفي ذات الملف مشاهدينا، حيث قال مدير المجمع التربوي في التلبر في دمشق تيسير السيد لتلفزيون سوريا، قال إنه تم التنسيق مع فرق الدفاع المدني حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف في المنطقة، إضافة إلى إحداث غرف تواصل داخلية مع الشرطة وتزويد المراكز الامتحانية بحرس أمني.
2: بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف وصهاريج المياه والطاقم الدفاع المدني بحالة استنفار وغرف تواصل داخلية مع قيادة الشرطة، وقامت قيادة الشرطة بتزويد المراكز الامتحانية بحرس، قد أخذوا التعليمات الامتحانية الكافية وهم يقومون بأعمالهم بمهنية عالية جدا.
0: هذا وأضاف السيد كذلك في تصريحاته أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية في موضوع توزيع الأسئلة على المراكز الامتحانية في منطقة التل، حيث تم إنشاء خطوط بالمنطقة يتولاها الأمن لتسيير العملية بكل سلاسة.
2: بالنسبة لتوزيع الأسئلة فقد قسمنا منطقة التل إلى عدة خطوط، وكل خط تتولاه سيارة من سيارات الأمن مع مرافقي حاملي الأسئلة، حيث تم إيصال الأسئلة بالوقت المحدد لكل مركز من مراكز الامتحانية في مدينة التل، ووزعت الأسئلة الامتحانية على ضمن المدارس بفضل رب العالمين دون أي إشكالية أبدا.
0: هذا وتقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
3: قاعة هدوء، الفحص سهل، يعني أي واحد والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب، بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة، ما في ضغط، ما في مضايقة.
4: شو قدمتوا اليوم وش كيف تحضيراتك للجاي؟
3: والله قدمنا علوم عامة والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.
5: هلا والله كان تحضير اول، يعني درست 4 ساعات بالنهار دروس تقريبا، والمعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الان صارت غير الدراسه بالبيت الحوالي. اليوم كان في علوم عامه كذا، والله الاسئله سهله كثير، ان شاء الله قدمت تمام على الاول ان شاء الله باذن الله.
6: ان شاء الله النجاح.
0: قال وزير النقل يعرب بدر إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق بمختلف المحافظات السورية. وهذا وأشار بدر في سياق تصريحاته، أشار إلى أن الخطة تمتد على مدى 3 سنوات وأن الأولوية ستمنح لعدد من الطرق الحيوية وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور. كما كشف الوزير في ذات السياق خلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق، كشف عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية في البلاد. كما دعا الوزير الشركات الإماراتية المختصة والمتخصصة في قطاع النقل للمشاركة. هذا وكشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توجه أنقرة لإحياء خط سكة الحجاز التاريخي وتحويله إلى ممر حديث للنقل والسياحة، مع تمديده حتى سلطنة عمان مرورا من سوريا. هذا وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى تشمل ربط خط من تركيا إلى حلب، في حين يمكن إعادة تشغيل الجزء الممتد بين دمشق وعمان الموجود أصلا، مشيرا إلى أن مباحثات جارية مع الجانب السعودي لتمديد الخط نحو عمان وربطه بالمحيط، وذلك لتوفير بديل لمضيق هرمز. قال رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 رضوان الغفير، قال في تصريحات لتلفزيون سوريا أن هناك خصومة قائمة مع محافظة دمشق، وذلك بشأن الحقوق والأراضي والملكيات.
6: هو نفسه حكم مشكلتنا بقى، نحن في عمليا في خصومة نحن مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة، عم نطالب بإلغاء المرسوم، وطبعا الغاء المرسوم ويتبعوا تعديلات على المشاريع القائمه. نحن ما لنا ضد الاعمار ولا ضد البناء يعني.
0: هذا واضاف الغفير كذلك في ذات السياق ان السنوات العشر الاخيره شهدت نشوء ما وصفه بالحقوق المكتسبه لصالح المحافظه او بعض المستثمرين.
6: صار في على مدى 10 سنين حقوق مكتسبه سواء للمحافظه او للتجار او للمستثمرين. وللاسف مثل ما ذكر اخي عبد الرحمن انه نحن في مركز قانوني، نحن ما في عوده لحد هلا المركز القانوني لاصحاب الارض، يتم معالجه الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبه وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبه. بقى المشكله عندنا حقوق مغتصبه لحد هلا ما تم اخذها بالحسبان.
0: وفي القطاع الصحي وآخر مستجداته وتحديثاته كذلك، حيث أسست منظمة سامز الطبية في دمشق أكاديمية خاصة، وذلك لتدريب متخصصين محليين لمعالجة أطفال طيف التوحد في البلاد. هذا وقد افتتحت المنظمة الأكاديمية، وذلك بسبب الحاجة التي لمستها لوجود مختصين محليين مؤهلين كذلك بخبرات عالية للتعامل مع هذه الشريحة من الأطفال.
7: هي مرحلة متقدمة من التأهيل على النطق وصلت بها المتخصصة حنين مع مراجعتها المصابة باضطراب طيف التوحد. فالخبرة العملية التي اكتسبتها منذ انضمامها إلى الأكاديمية طورت من مهاراتها ومكنتها من فهم سلوك أطفال التوحد بشكل أكبر وأعمق.
8: ضميت الأكاديمية من حوالي 6 شهور. أول شيء كنت عم بشتغل إنه كSLB وعم باخذ تدريبات بالABA اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. خلال فترة شغلي مع أطفال التوحد صرت أشوفه بصراحة قديش إنه فهم سلوك الطفل، دوافعه، تنظيم البيئة، أنواع التعزيز، قديش كلهم هدول اللي هنن له علاقة طبعا بالABA بعد شوي عن SLB. بس فعليا أنا على أرض الواقع صرت أشوف قديش هنن متداخلين بطريقة كتير كبيرة. يعني أنا وقت يكون في عندي جلسة علاجية هي بالSLB تقويم الكلام واللغة، بس أنا ما فيني مشي جلستي خصوصي مع أطفال التوحد إذا ما فهمت هذا الطفل ليش عم يعمل هذا السلوك، كيف فيني نظم له سلوكه، كيف فيني أعدل له إياه، كيف نظم البيئة لحتى ساعد هذا الطفل.
7: أسست أكاديمية سامز للتوحد في دمشق كمشروع طبي وتعليمي يهدف القائمون عليه أن يتحول مستقبلا ليكون نواة لتخريج متدربين مهنيين محليين حاصلين على شهادات معترف بها دوليا.
9: الفكرة الاعتماد مثل ما قلت لك على النمط الفردي، تحليل السلوك التطبيقي. بتحليل السلوك التطبيقي يعني نحن بنشتغل مع الطفل ضمن استراتيجيات معتمدة مبنية على دليل علمي. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل من خلال التعزيز، بشتغل من خلال الدعائم البصرية. الدعائم البصرية هي برنامج مثبت على دليل علمي. بشتغل من خلال مثلا بيكس. بيكس هو نمط قائم على بتعليم وقائم على الاي بي اي، على تحليل السلوك التطبيقي. بدرس من خلال تحليل السلوك التطبيقي البيكس، وهو كمان ممارسة مبنية على دليل علمي. فتركيز الشغل والعمل مع الطفل هلا على احتياجاته وعلى الاستراتيجيات التحليل السلوك التطبيقي اللي هي معتمدة عالميا.
7: سجلت الإحصائيات الأخيرة في سوريا ازديادا ملحوظا في حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو ما بات يتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة والمنظمات المحلية لتطوير مراكز تأهيل جديدة تقدم أنظمة حديثة في التعامل مع الأطفال وفهمهم. تؤسس الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المقدمة للمختصين بمرحلة جديدة تحاول خلالها تغطية الاحتياج المتزايد لتأهيل أطفال التوحد في جميع المناطق السورية. عواد منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: قال رئيس قسم عمليات فرع مرور دمشق أنس الأطرش لتلفزيون سوريا، قال إنه تم السماح للدراجات الناردة المنمرة حصرا بدخول دمشق، لكن ضمن ضوابط محددة حسب قوله، مشيرا إلى أن حملة مصادرة الدراجات ستبقى مستمرة، وذلك بعد حوادث سرقة وقتل وإزعاج.
10: هلق قمنا بفرع مرور دمشق بحملة موسعة ضمن مدينة دمشق لحجز كافة الدراجات النارية كون مخالفة بدخول المدينة وتجوال الممنوع ضمن مدينة دمشق. حجزنا ما يقارب 12,000 دراجة منذ بداية الحملة. طبعا قمنا بالحملة على عدة مراحل، آخر مرحلة من 4-5 أيام حجزنا تقريبا شيء 2000 دراجة في هذه الحملة. طبعا سبب حجز الدراجات هي المرور الممنوع، المخالفات لأنظمة السير. طبعا في عدة حوادث سرقات صارت عن طريق الدراجات، في عدة جرائم اكتشفنا أنه كانت سببها الدراجات النارية، عدا المخالفات المرورية اللي كانت تقوم فيها الدراجات النارية. طبعا بعد هاي الحملة نحن عمل على معاملة الدراجة اللي بتكون منمرة نظامية وبيكون أوراقها نظامية، معاملة السيارة. طبعا بتكون مركبة هي ضمن الطريق، إذا كانت أوراقها نظامية ومنمرة نظامي بتتعامل معاملة السيارة. طبعا الدراجة المخالفة اللي مين ملوحة ومين منمرة رح تنحجز فورا. القيادة الرعنة طبعا لكل الدراجات يتوقف السائق وتنحجز الدراجة.
0: هذا وأصدرت قوى الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقسد قرارا بمنع حركة الدراجات النارية بجميع أنواعها في محافظة الحسكة حتى إشعار آخر. وقالت إن القرار لتعزيز الأمن والحد من الجرائم والحوادث المرتبطة باستخدام الدراجات النارية. هذا وذكرت الأسايش أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 3 حزيران الجاري عقب رصد تزايد في الحوادث والتجاوزات الأمنية التي استخدمت فيها الدراجات النارية في المحافظة. وبحسب القرار ستتم مصادرة أي دراجة نارية تضبط وهي تجول خلافا للتعليمات المذكورة في القرار، مع تنظيم الضبوط اللازمة بحق مالكها أو سائقها حتى.

إذن مشاهدينا وفي ملفاتنا الدولية، ونبدأها بآخر مستجدات التصريحات الإسرائيلية حول مسار المفاوضات مع لبنان برعاية واشنطن، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان يعتبر أو يعبر عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان. هذا وأوضح كاتس في تصريحات صحفية أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، لافتا إلى أن بقاء الجيش فيما وصفه كاتس بالمنطقة الأمنية يشمل منطقة قلعة شقيف مع منع عودة السكان إليها مشددا. كما أضاف أن جيش الاحتلال سيواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله بلبنان. هذا وقد أعلن بيان مشترك أمريكي لبناني إسرائيلي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وبحسب البيان ذاته، يشترط لوقف إطلاق النار التزام كامل من جانب حزب الله وأبعاد عناصره عن المناطق الواقعة جنوب الليطاني. وأوضحت الخارجية الأمريكية في ذات السياق، أوضحت أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على استبعاد وتفكيك الجهات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية وضمان عدم عودتها. كما أضافت الخارجية الأمريكية، أضافت أن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات في 22 من حزيران الجاري للتوصل إلى اتفاق أمني شامل. إلى ذلك، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على مناطق وبلدات في جنوب لبنان ضمن قضاءات صيدا وصور والنبطية، وذلك بعد سلسلة غارات تسببت في مقتل 22 شخصا وإصابة 13 على الأقل يوم أمس. هذا ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا حذر فيه من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني، مشيرا أن القتال مستمر جنوب لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات إسرائيلية جنوب لبنان بما فيها بلدة القنطرة ومحيط قلعة الشقيف والأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف.

0: إذن مشاهدينا، للوقوف على كل هذه التطورات التي تشمل مسار المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن، تنضم إلينا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري، كما تنضم إلينا كذلك مباشرة من لبنان من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. أهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الإخبارية. إذن البداية معك ريم، نرصد معك تفاصيل التصريحات الإسرائيلية حول البيان المشترك الذي خرج على العلن، وذلك بإعاز من واشنطن، والاتفاق الأمني المبدئي ما بين لبنان وإسرائيل.
1: هذا صحيح أمينة، ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل الخارجية الأمريكية وهذا المسار التفاوضي برعاية أمريكية، إلى أنه من المهم التنويه أنه لم يعلن أي من الأطراف حتى هذه اللحظة متى سيدخل هذا الأمر حيز التنفيذ. وعلى الرغم من ذلك تشن طائرات الاحتلال غاراتها على مناطق جنوب لبنان بعد هذا الإعلان، لم توقف هذه الغارات سواء على منطقة النبطية أو حتى على بلدات الجنوب اللبناني، كما لم تتوقف أيضا إنذارات الإخلاء للسكان والتحذيرات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنانيين بعدم العودة إلى جنوب الزهراني وباستمرار النزوح نحو شمال الزهراني. إعلان كاتس أو بيان كاتس الذي قال فيه أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين لبنان و إسرائيل حاول التسويق بأنه جاء بفضل إسرائيل وبفضل الإنجازات على حد قوله التي قامت بها إسرائيل، وهذه رسالة إلى جمهور المعارضة الإسرائيلية وإلى الجمهور الإسرائيلي بشكل عام ليسوق أن هذا الاتفاق من مصلحة إسرائيل، حيث قال بأن الجيش سوف يبقى في المنطقة الأمنية التي احتلها حتى الخط الأصفر ولن ينسحب منها، وأن عناصر حزب الله سوف ينسحبون من منطقة جنوب نهر الليطاني، وأن الجيش الإسرائيلي أيضا لن ينسحب من المناطق التي احتلها في منطقة قلعة شقيف أيضا، بالإضافة إلى أن هذا الأمر لن يوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وسوف يتم ويواصل الجيش استهداف البنى التحتية لعناصر حزب الله. في كل الأحوال كان هناك أيضا رغم ذلك معارضة لهذا الاتفاق وهذا الإعلان، أبرزهم وزير الأمن القومي بن غفير الذي قال بأن إسرائيل لم ينبغي عليها الذهاب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكان يجب استمرار الحرب والقتال حتى القضاء على حزب الله، وأن هذا الإعلان سوف يقوي الحزب أكثر ويعيد بناء قدراته العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار. وأيضا بكل الأحوال مساء هذا اليوم سوف يجتمع المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي الكابينت ليناقش الجبهة اللبنانية، ومن المحتمل هذا الاجتماع أن يخرج إما بإعلان بوقف إطلاق النار كما تقول الولايات المتحدة وكما أعلنت، أو باستمرار العمليات العسكرية على الجنوب اللبناني. لكن حتى هذه اللحظة أمينة المسيرات الاحتلال الإسرائيلية تحلق في سماء بيروت وفي سماء الضاحية الجنوبية أيضا رغم هذا الإعلان.
0: ريم، دعينا ننتقل إلى الزميلة مايا هاشم. مايا، يعني في سياق ما تفضلت به كذلك الزميلة ريم ورصدت فيه تحركات الجانب الإسرائيلي، تحليق استمرار الطيران العسكري في سماء بيروت، نهيك مايا كذلك عن التصريحات الإسرائيلية التي نقلناها عن وزير الدفاع الإسرائيلي التي قال فيها أن الاتفاق يعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل. تزامنا مع كل هذه المستجدات مايا، هل هنالك أي تصريحات أو رد فعل دبلوماسية من قبل الجانب اللبناني؟
2: أمينة، لم أسمع السؤال بشكل جيد، ولكن دعيني أنقل لك ما يحدث في لبنان. منذ قليل أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون بأن خلال 24 ساعة سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ شرط موافقة جميع الأطراف. أيضا حزب الله حتى الساعة لم يصدر أي بيان بهذا الخصوص، وخاصة أن الاتفاق بين لبنان وبين إسرائيل يضمن نوعا ما بنودا قد تواجه صعوبة، قد يواجه حزب الله صعوبة أو الدولة اللبنانية صعوبة بموافقة حزب الله عليها، يتمثل ذلك بمنطقة عازلة في الجنوب اللبناني أو ما يسمى بمنطقة تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني، تصل إلى قلعة أشقيف وزوطر الشرقية. وبالتالي هذا الإعلان هو لاستبعاد أي مظاهر مسلحة وتواجد لعناصر حزب الله في جنوب لبنان، جنوب الليطاني. وبالتالي هذا البند رئيسي جدا، ما إن كان فعلا حزب الله سيلتزم به أم لا. رئيس الجمهورية قال منذ قليل إن هذا الاتفاق هو لا يشبه الاتفاق السابق الذي وقع في نوفمبر من العام 2024 بين لبنان وإسرائيل. إذن هذا الاتفاق بحسب رئيس الجمهورية سيكون قاطعا حاسما. على الرغم من ذلك، وصف رئيس الجمهورية بأن المفاوضات يوم أمس كانت صعبة جدا، كانت صعبة للغاية، وتم إيقاف هذه المفاوضات من ثم استؤنفت بتدخل أمريكي وبرغبة أمريكية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا أيضا ما أعلنته الخارجية الأمريكية ببيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك. ولكن على الرغم من ذلك أمينة، إن جيش الاحتلال واصل قصفه واستهدافه للقرى والبلدات في جنوب اللبناني. دعيني أشير إلى أن أكثر من 7 غارات شنها جيش الاحتلال منذ قليل على بلدة صحمر في البقاع الغربي، وكذلك بلدة صريفة والمنصورية جنوبي لبنان، وكذلك أيضا قلية في البقاع الغربي. وأعلن حزب الله عن استهداف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في بلدة القنطرة جنوبي لبنان. إذن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من هذا التقدم الذي وصف بأنه تقدم ملموس بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف إطلاق النار، ولكن دعيني أشير إلى أن كلمة كان يقولها الرئيس بري دائما في لبنان لإنهاء أي أمر معقد، كان يقول في اللكنة اللبنانية: ما منقول فول لا يصير بالمكيول. فعلا هذا هو حال اللبنانيين اليوم، وينتظر اللبنانيون خبر وقف إطلاق النار وتنفيذ. العبرة تكمن في تنفيذ هذا الاتفاق، ليس الوصول إليه. وعلى الرغم من ذلك، فعلا إن عددا كبيرا من النازحين كانوا قد عادوا في ساعات الصباح، هم أصحاب الأرض وبالتالي يتشوقون للعودة إلى بلداتهم وإلى قراهم، على الرغم من أن جيش الاحتلال كان قد أطلق إنذارات لسكان الجنوب بعدم العودة إلى الجنوب في هذه الأثناء. وعلى الرغم من ذلك، أن عدد كما ذكرت من الجنوبيين عادوا إلى بلداتهم وقراهم، ولكن حزب الله لم يصدر أي بيان بهذا الشأن بالسماح للبيئة الحاضنة، دعيني أقول، بالعودة إلى الجنوب. أو حتى الحكومة اللبنانية لم تصدر أي بيان، فمن عاد هو يعود يعني لسبب شخصي ليس أكثر. الحكومة اللبنانية لم تصدر أي قرار فيما يتعلق بهذا الشأن. الوضع في لبنان أيضا أمينة، اليوم اللبنانيون ينتظرون هذا الخبر، ولكن فعلا إن هناك، دعيني أقول، عدم تفاؤل في تنفيذ هذا الاتفاق
0: على غرار الاتفاق. كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم، كما نشكر كذلك الزميلة ريم العمري كانت معنا مباشرة من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم في ملفاتها المحلية والدولية. نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: بين طموح التعافي وواقع العوائق، يختبر الاقتصاد السوري مرحلة مفصلية. مؤتمر قطاع الخاص في دمشق يطرح الرؤية الجديدة، لكن التنفيذ يبقى التحدي.
1: الآن أفضل شيء في هذا المؤتمر الحوار ما بين القطاع الخاص وصناع القرار بشكل شفاف وعلني.
0: تمويل محدود، ضرائب معقدة، وبيروقراطية في الإجراءات، عقبات تنتظر حلولاً عملية. فهل تتحول التوصيات إلى سياسات على الأرض أم تبقى حبراً على الورق؟
1: الحكومات بالدخول بالنشاط الاقتصادي بالغالب هي فشل.
0: هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: إحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. في أول زيارة رسمية، وزير الخارجية ووزير أو رئيس جهاز الاستخبارات العامة يزوران الجزائر، ومباحثات مرتقبة حول القضايا الثنائية. خلال جلسة بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوسع الإسرائيلي في سوريا ولبنان وغزة ليس من سياسات واشنطن، ويؤكد التواصل مع دمشق لمعالجة مخاوف تل أبيب الأمنية. لتوفير بديل لمضيق هرمز، وزير النقل التركي يعلن عن خطة لإحياء سكة حديد الحجاز عبر سوريا، ويقول إن المرحلة الأولى ستشمل الربط مع حلب. وفي تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، ترامب يقول إنها تسير بشكل جيد، ويكشف عن اتفاق محتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي التفاصيل مشاهدينا، حيث وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة إلى العاصمة الجزائرية، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين هناك. وبحسب وكالة سانا، فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: نقف على هذا الخبر مشاهدينا، ولتحليل وتفكيك تفاصيله ينضم إلينا مباشرة من الجزائر الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور محمد سي بشير. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. باعتقادك، ما هي أبرز الملفات التي تم بحثها على طاولة المناقشات في هذه الزيارة التي أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني للقاء المسؤولين الجزائريين في العاصمة الجزائرية؟
1: تحياتي لك سيدتي ومشاهدي قناتكم الكرام. زيارة وزير الخارجية ورئيس استخبارات سوري للجزائر زيارة تأتي في وقتها. لماذا؟ لأن هناك ملفات مشتركة بين البلدين، على خاصة الملف الفلسطيني، الملف اللبناني، الملف العربي بصفة عامة، ما يجري في الشرق الأوسط بعد الحرب الصهيو أمريكية على إيران. كل هذه النقاط تهم الجزائر وتهم سوريا، إضافة إلى مستوى آخر ربما يعرفه الإخوة السوريون، وهو العلاقة العاطفية بين الجزائر وسوريا. هناك جارية جزائرية من أصول جزائرية كبيرة جدا في سوريا. طبعا هذا الأمر يعطي ويضفي على العلاقة نوع من القرابة الشديدة والحميمية، أكثر منها علاقات ثنائية وملفات استراتيجية تهم البلدين.
0: طيب، ما هي مخاوف الجزائر اليوم على غرار يعني بعد سنة ونصف أو أكثر من التحرير؟ لم نرى أي موقف رسمي ومعلن أو حتى مباركة من القيادة الجزائرية لهذه السلطة. كيف يفسر ذلك؟ ما هي مخاوف الجزائر التي ذهب الشيباني بنفسه إلى الجزائر من أجل لقاء المسؤولين الجزائريين هناك، وتفكيك هذه الشفرة، شفرة المخاوف الأمنية أو الاقتصادية أو حتى شفرة المواقف بمنطقة شمال أفريقيا؟
1: طبعا الإخوة السوريون يعرفون بأن هناك الموقف مع الدولة السورية والموقف مع النظام السوري، هناك فرق كبير بين النظام والدولة. الجزائر تعاملت مع الدولة السورية أيا كان من كان على رأسها. الآن الجزائر طبعا تعترف بالوضع الجديد في سوريا وتتعامل معه، والدليل هذا التعامل هو الزيارة الرسمية لوزير الخارجية ورئيس الاستخبارات. طبعا الملفات لم يرشح إلى الآن ما هي الملفات.
0: دكتور محمد، حسب تقديراتك للملف المشترك ما بين سوريا والجزائر، ما بين الإرث الماضي وبداية جديدة مع هذه السلطة الجديدة، باعتقادك من طلب هذه الزيارة، دمشق أم الجزائر؟
1: كلاهما طلب هذه الزيارة. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك قطيعة جزائرية مع سوريا، بل كان هناك تعامل مع الدولة السورية التي كان على رأسها رئيس رحل والآن جاء نظام جديد. الجزائر تتعامل مع الوضع الجديد، الوضع الذي اعترف به العالم كله. رئيس سوري الجديد الجولاني استقبله الرئيس الأمريكي، استقبل في عواصم كثيرة. طبعا هذا يعني أنه هذا النظام رسم نفسه.
0: دكتور محمد، تقصد الرئيس السوري أحمد
1: على أنه الوضع الجديد في سوريا والملفات الثنائية كثيرة جدا بين البلدين.
0: طيب، باعتقادك هل يمكن أن تلعب الجزائر اليوم أي دورا سياسيا إقليميا دبلوماسيا لصالح دمشق في ظل الظروف القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وأن تكون فعليا سندا لها في هذه الظروف، سواء كانت السياسية التي تعيشها دمشق مع الجانب الإسرائيلي، أو حتى موقفا واضحا وصريحا داعما للشعب السوري فيما يتعلق بمسألة القضايا الإقليمية؟
1: طبعا القضايا الإقليمية، لبنان، فلسطين. الجزائر عندما كانت عضوة في المجلس الأمني أظهرت وأبرزت دورها الرائد في مناصرة القضية الفلسطينية، وطبعا القضية اللبنانية القريبة من سوريا قضية كذلك مهمة. وهناك كذلك الهجمات المتكررة للصهيونية على الأراضي السورية والتدخل في الشؤون السورية، هذه الأمور كلها طبعا الجزائر تقف مع سوريا قلبا وقالبا في جميع الدول العربية، وستظهر هذا للسيد شيباني في زيارته الرسمية للجزائر، لتكون هناك إضافة طبعا إلى قضية إعادة الإعمار في سوريا التي تقف الجزائر موقف المساعد والمساند. وطبعا هذه الأمور كلها حسابات جيدة في العلاقات الثنائية الجديدة بين سوريا الجديدة والجزائر طبعا.
0: طيب دكتور محمد، لنذهب أبعد من ذلك في تحليل هذا المساق السياسي وهذه يعني زيارة دبلوماسية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الجزائر، هنالك أو المتعارف عليه بأن العلاقة ما بين الجزائر وموسكو علاقة ممتازة جدا، سواء كانت سياسيا أو أمنيا أو استخباراتيا أو حتى عسكريا. هنا ما يطرح السؤال، دمشق لديها بعض المشاكل لربما مع الجانب الروسي، وكذلك متعلقة كذلك بالتمددات الإسرائيلية في جنوبي البلاد. هل يمكن باعتقادك وفي سياق التحليلات لواقع الأمر وتغير السياسات ما بين الدول، هل تلعب الجزائر دولة ضامن في هذا المسار؟
1: طبعا الجزائر لها علاقات استراتيجية مع روسيا، وطبعا السيد شيباني زار منذ فترة سوريا ويكون قد طرح بعض الملفات، وطبعا عندما يقدم إلى الجزائر يعرف بأن الدور الجزائري مهم جدا لدى السلطات في موسكو. ربما سيكون هناك التدخل الجزائري في وساطة، في مساعدة، في مساندة للجانب السوري للحصول على بعض المكاسب في العلاقات مع العلاقات المعقدة طبعا مع روسيا. لماذا؟ لأنها كانت دولة متدخلة في سوريا، كانت لها قاعدة في طرطوس، وطبعا هذه الأمور كلها ستوضع على طاولة المباحثات. والسيد شيباني عندما قادم إلى الجزائر يعرف بأنه الجزائر دولة مفتاحية سواء في شمال إفريقيا أو في جامعة الدول العربية أو في العلاقات مع بعض القوى الكبرى، خاصة روسيا في الملفات المعقدة مع سوريا.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من الجزائر الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور محمد سي بشير. وبالعودة إلى باقي أخبارنا وفي سياق التصريحات الحكومية للوزراء، حيث أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات خلال كلمة لها في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، أكدت أن سوريا اليوم تعيد بناء سيادتها ومؤسساتها وذلك بشكل تدريجي، داعية الشركاء الدوليين إلى الانخراط في شراكات حقيقية تدعم مسار التعافي المستدام في الداخل السوري. هذا وشددت قباوات في ذات السياق، شددت على أن سوريا ليست مجرد حالة إنسانية فقط، بل دولة قادرة على المساهمة في الاستقرار والنمو الاقتصادي والدولي كذلك، مشيرة إلى أن التحول الحقيقي يقاس من خلال حياة الفرد والناس والمواطنين، وأن العزيمة وحدها لا تكفي دون دعم وشراكات فعالة.

0: وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو حتى قطاع غزة. ويأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل وجودها العسكري في مواقع توصف استراتيجيا داخل سوريا، وذلك وسط تقديرات تشير إلى إنشاء عدة قواعد عسكرية جديدة منذ سقوط نظام الأسد المخلوع. وفي المقابل تقول واشنطن تقول إنها تجري اتصالات مع مسؤولين سوريين، وذلك لمعالجة المخاوف الإسرائيلية، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على الوضع القائم ومعارضتها كذلك لأي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
1: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل. ووفقاً للتحقيق، أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحاً أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز السجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجيا إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.
0: طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاماً وحتى المؤبد، وذلك بحق أندر سيغيرجيك أوغلو، وذلك بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام الأسد المخلوع. هذا وذكرت وكالة الأناضول في ذات السياق، ذكرت أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية تضمنت اتهام سيغيرجيك أوغلو بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين منشقين في الجيش الحر، وهما حسين الهرموش ومصطفى قسوم، وتسليمهما إلى نظام الأسد آنذاك، إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين للنظام المخلوع، مستغلا بذلك مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوب تركيا.

0: وإلى مستجدات الأوضاع في شرقي البلاد مشاهدينا، حيث أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس، أكد أن التقديرات الفنية تشير إلى وصول منسوب مياه نهر الفرات إلى حالة الاستقرار وذلك ظهر اليوم. هذا وبيّن عباس أن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في ريف المحافظة قد بلغت أكثر من 21 ألف دنم، في حين خرجت 83 محطة مياه عن الخدمة. هذا وتوزعت الأضرار على 17 منطقة في المحافظة. هذا وتكبد أهالي في قرية صحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزور، تكبد مشاهدين الأهالي هناك أضرارا بالغة من جراء فيضان مياه نهر الفرات، حيث غرقت عشرات الدنومات الزراعية في القرية ذاتها، ما لامس ذلك بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، فضلا عن تضرر أغلب المناطق أو المنازل في هذه المنطقة.
1: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع، لم يتوقف الحاج عبد وأبناءه عن العمل. ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الصحين على الحدود السورية العراقية.
2: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناها وراحت النهاية، هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا رايح فوق، والهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون هذا وهذا كله هذا الموجود، هاي كلها أراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم، طبعا الكليتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
3: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها، يعني مزارع هاي بالنسبة لك تشوفها انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
4: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا زاد 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
1: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
5: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معده سكروا الحريم بالليل الساعه 2 احنا نسكر السدود، عندنا الاراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الاراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
1: بحسب لجنه الاستجابه الطارئه في دير الزور، فان مساحه

0: يواصل جسر البوكمال ربط المدينة ببلدة البغوص قرب الحدود العراقية، وذلك بعد إعادة تأهيله في شباط الماضي رغم ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فإنه بقي الجسر الوحيد الذي لم يتأثر بالفيضان، وذلك بفضل ارتفاعه عن سطح مياه النهر بنحو 10 أمتار.
1: جسر البوكمال والذي يربط المدينة مع البغوص قرب الحدود العراقية، هذا الجسر الوحيد الذي لم يتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، لأنه مرتفع عن سطح النهر بما يقارب 10 أمتار، وكذلك أهالي المنطقة يشيدون بهذا العمل. الجسر قد تمت عملية ترميمه وصيانته عبر هذه اللوحات الخرسانية، والتي قد تمت العملية قبل عدة أشهر، وكذلك الأمر أهالي المنطقة يشهدون بهذا العمل ويطلبون بأن تكون باقي الجسور التي ستتم عملية صيانتها على الأقل على هذا الشكل. تلفزيون سوريا، عهد الصليبي، دير الزور.
0: وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي والإعدادية الشرعية 2025-2026 في عموم المحافظات السورية. وبحسب وزارة التربية، وصل عدد المتقدمين للامتحانين إلى نحو 460,000 طالب وطالبة، وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب، وذلك في مختلف المحافظات. هذا وقد بدأ كذلك طلاب محافظة السويداء اليوم تقديم امتحانات التعليم الأساسي في مناطق كل من سحناية وأشرفية سحناية وجرمان في دمشق. هذا وذكرت مديرية إعلام دمشق أن المراكز الامتحانية شهدت إقبالا ضعيفا من طلاب السويداء وسط أنباء عن منع ما يسمى بميليشيا الحرس الوطني الطلاب من الخروج من المحافظة لتقديم امتحاناتهم. من جانبه، قال محافظ السويداء مصطفى البكور، قال إن الحكومة عملت على تأمين المراكز الامتحانية وذلك لضمان سلامة الطلاب، إلا أن ميليشيا الحرس الوطني في السويداء قطع طريق السويداء دمشق. وفي سياق التصريحات في ذات الملف، حيث قال مدير المجمع التربوي في التل بريف دمشق تيسير السيد لتلفزيون سوريا، قال إنه تم التنسيق مع فرق الدفاع المدني، حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف في المنطقة، إضافة إلى إحداث غرف تواصل داخلية مع الشرطة وتزويد المراكز الامتحانية بحرس.
2: بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف وصهاريج المياه والطاقم الدفاع المدني بحالة استنفار وغرف تواصل داخلية مع قيادة الشرطة، وقامت قيادة الشرطة بتزويد المراكز الامتحانية بحرس. قد أخذوا التعليمات الامتحانية الكافية وهم يقومون بأعمالهم بمهنية عالية جدا.
0: وأضاف السيد كذلك في ذات التصريحات أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية في موضوع توزيع الأسئلة على مراكز الامتحانات في منطقة التل، حيث تم إنشاء خطوط بالمنطقة يتولاها الأمن لتسيير العملية بكل سلاسة.
2: بالنسبة لتوزيع الأسئلة، فقد قسمنا منطقة التل إلى عدة خطوط، وكل خط تتولاه سيارة من سيارات الأمن مع مرافقي حاملي الأسئلة، حيث تم إيصال الأسئلة بالوقت المحدد لكل مركز من مراكز الامتحانية في مدينة التل. ووزعت الأسئلة الامتحانية على ضمن المدارس بفضل رب العالمين دون أي إشكالية أبدا.
0: هذا وتقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
3: القاعة هدوء، الفحص سهل، يعني أي واحد، والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب، بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة، ما في ضغط، ما في مضايقة.
4: شو قدمت اليوم وكيف تحضيراتك للجاي؟
3: والله قدمنا علوم عامة، والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.

0: لا والله كان تحضير على الأول، يعني درست 4 ساعات في النهار دروس تقريبا، والمعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الآن صارت غير الدراسة بالبيت الحال. اليوم كان في علوم عامي، فضل الله الأسئلة سهلة كثير. إن شاء الله قدمت تمام على الأول إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله النجاح.
2: وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الأساسية أكثر من 25,000 طالب وطالبة، توزعوا على 99 مركزا امتحانيا، وذلك وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية وأمنية.
3: الحمد لله تحضيري كويس، بس شوي خايف تعرف أول مرة وكذا، يعني الحمد لله نأمل أن التنجيب عامة وكذا.
4: هلا حاضرين تمام ان شاء الله، يعني بنجيبها عامه وتحضير كويس. هاي اول سنه لي يعني بسوريا وهقدمها تاسع، يعني هالشعور شوي بخوف.
5: انا هي اول شهاده عندي وبتمنى انه الله ما يضيع لا تعب لا إله ولا لإلي، وإن شاء الله هيك بتنجح وبينجحوا جميع الطلاب وبيجيبوا أعلى الدرجات يا رب.
2: وفي محافظة حلب، حيث تقدم نحو 77,000 طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا، وذلك لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول امتحانات لدورة عام 2026.
6: دخلنا قاعة الامتحان الحمد لله، المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. أنا ما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحة الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منهم صعبين وأجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
7: والله أنا أول شيء كنت خايف، يعني قلت إنه دي صعبة، وهي دخلت والله كثير تحت، يعني الأسئلة واضحة وصريحة كثير، يعني وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافية يا مدير التربية، ما قصر معنا أبدا، يعني والمراقبة كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم ألف عافية. والأسئلة كانت كثير واضحة وبسيطة، والوقت يعني كثير، يعني الوقت عندنا وقت مفتوح الحمد لله. يعني
2: نبقى في ذات الملف، حيث افتتحت وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية قاعات امتحانية مجهزة بالكامل، وذلك داخل عدد من السجون المركزية. هذا وقالت الوزارة في ذات السياق، قالت إن هذه الخطوة تشمل سجن عدرا وحمص ودير الزور والمركزين، وتأتي لتمكين النزلاء والموقوفين كذلك من تقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي، لدعمهم في استكمال مسيرتهم التعليمية وإعادة دمجهم الفعال في المجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم.

0: قال وزير النقل يعرب بزر، قال إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرقات بمختلف المحافظات السورية. هذا وأشار بدر في تصريحات صحفية، أشار إلى أن الخطة تمتد على مدى 3 سنوات وأن الأولوية ستمنح لعدد من الطرق الحيوية في البلاد، وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور. كما كشف الوزير في ذات السياق وخلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية في البلاد. كما دعا الوزير الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع النقل للمشاركة. من جانبه كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توجه أنقرة لإحياء خط سكة الحجاز التاريخي وتحويله إلى ممر حديث للنقل والسياحة، حتى مع تمديده حتى سلطنة عمان مرورا من سوريا. هذا وأوضح الوزير في ذات السياق، أوضح أن المرحلة الأولى ستشمل ربط خط من تركيا إلى حلب، في حين يمكن إعادة تشغيل الجزء الممتد بين دمشق وعمان الموجود أصلا، مشيرا إلى أن مباحثات جارية مع الجانب السعودي لتمديد الخط نحو عمان وربطه بالمحيط، وذلك لتوفير بديلا لمضيق هرمز. معنا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما جاء في تصريحات وزير النقل التركي.
1: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو يؤكد أن تركيا ما زالت تعمل على إحياء مشروع سكة حديد الحجاز التاريخية بصيغة جديدة تجمع بين النقل التجاري والسياحي، مؤكدا أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بربط تركيا بمدينة حلب السورية عبر خط حديدي جديد. أوضح الوزير أن خط حلب دمشق الأردن موجود بالفعل، وأن تركيا تخطط للاستفادة منه وتطويره ضمن المشروع، مشيرا إلى أن هناك استمرار في المباحثات مع الجانب السعودي لاستكمال الربط الحيوي والربط جنوبا من بعد الأردن. وأضاف أن الهدف النهائي للمشروع هو تمديد خط سكة الحجاز من تركيا مرورا بسوريا ثم الأردن ثم السعودية وصولا إلى سلطنة عمان، ليغطي الخليج العربي أيضا وربطه أيضا بالمحيط الهندي أيضا. وقال أن هذا الأمر سيشكل ممرا استراتيجيا جديدا للتجارة العالمية ويكون بديلا مهما لمضيق هرمز. الوزير أعاد التأكيد أمينة على أن إحياء خط الحجاز الحديث سيعزز حركة النقل والتجارة بين تركيا والدول العربية، سوريا بأن تأخذ موقعا محوريا جديدا على أحد أهم الممرات البرية والسككية في المنطقة. طبعا أمينة، قبل يومين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال بأن تركيا بدأت مباحثات مع السعودية ودول المنطقة لإحياء خط الحجاز الحديث، والذي سيربط تركيا بسوريا والأردن ثم السعودية ودول الخليج. وأوضح أيضا أن المشروع يهدف إلى نقل بعد الاضطرابات التي أثرت على الشحن البحري وتعزيز التجارة ونقل الطاقة ودعم اندماج سوريا اقتصاديا وربط تركيا مباشرة بدول الخليج عبر ممر إقليمي متكامل.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. اقتصاديا مشاهدينا، حيث ارتفع متوسط السلع الأساسية في سوريا بنسبة 10% خلال الشهر الماضي، ليصل بذلك إلى أكثر من 2 مليوني ليرة مقارنة بشهر شباط الماضي. وبحسب تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة، فإن ارتفاع الأسعار بالعملة المحلية ما يزال يفاقم تحديات القدرة على تحمل التكاليف ويضعف القدرة الشرائية للأسر. وأشار التقرير إلى أن التراجع الحاد في القيمة قيمة الليرة التي فقدت نحو 15% من قيمتها كان المحرك الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف السلع التمويلية. أسست منظمة سامزة الطبية في دمشق أكاديمية خاصة وذلك لتدريب متخصصين محليين لمعالجة أطفال طيف التوحد. هذا وقد افتتحت المنظمة الأكاديمية وذلك بسبب الحاجة التي لمستها لوجود مختصين محليين مؤهلين كذلك بخبرات عالية للتعامل مع هذه الشريحة من الأطفال.
2: هي مرحلة متقدمة من التأهيل على النطق وصلت بها المتخصصة حنين مع مراجعتها المصابة باضطراب طيف التوحد. فالخبرة العملية التي اكتسبتها منذ انضمامها إلى الأكاديمية طورت من مهاراتها ومكنتها من فهم سلوك أطفال التوحد بشكل أكبر وأعمق.
3: ضميت الأكاديمية من حوالي 6 شهور. أول شيء كنت عم بشتغل إنه كSLP وعم باخد تدريبات بالABA اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. خلال فترة شغلي مع أطفال التوحد صرت أشوف بصراحة قديش إنه فهم سلوك الطفل، دوافعه، تنظيم البيئة، أنواع التعزيز، قديش كلهم هدول اللي هن لهم علاقة طبعاً بالABA بعد شوي عن SLP. بس فعلياً أنا على أرض الواقع صرت أشوف قديش هن متداخلين بطريقة كتير كبيرة. يعني أنا وقت يكون في عندي جلسة علاجية هي بالSLP اختصاص تقويم الكلام واللغة، بس أنا ما فيني مشي جلستي خصوصي مع أطفال التوحد إذا ما فهمت هذا الطفل ليش عم يعمل هذا السلوك، كيف فيني نظم له سلوكه، كيف فيني أعدله إياه، كيف نظم البيئة لحتى ساعد هذا الطفل.
2: أسست أكاديمية سامز للتوحد في دمشق كمشروع طبي وتعليمي يهدف القائمون عليه أن يتحول مستقبلاً ليكون نواة لتخريج متدربين مهنيين محليين حاصلين على شهادات معترف بها دولياً.
4: الفكرة الاعتماد مثل ما قلت لك على النمط الفردي، تحليل السلوك التطبيقي. بتحليل السلوك التطبيقي يعني نحن بنشتغل مع الطفل ضمن استراتيجيات معتمدة مبنية على دليل علمي. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل من خلال التعزيز، بشتغل من خلال الدعم البصري. الدعم البصري هي برنامج مثبت على دليل علمي. بشتغل من خلال مثلا بيكس هو نمط قائم على بتعليم وقائم على الABA على تحليل السلوك التطبيقي. بدرس من خلال تحليل السلوك التطبيقي البيكس وهو كمان ممارسة مبنية على دليل علمي. فتركيز الشغل والعمل مع الطفل هلا على احتياجاته وعلى الاستراتيجيات التحليل السلوك التطبيقي اللي هي معتمدة عالميا.
2: سجلت الإحصائيات الأخيرة في سوريا ازديادا ملحوظا في حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو ما بات يتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة والمنظمات المحلية لتطوير مراكز تأهيل جديدة تقدم أنظمة حديثة في التعامل مع الأطفال وفهمهم.
5: تؤسس الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المقدمة للمختصين بمرحلة جديدة تحاول خلالها تغطية الاحتياج المتزايد لتأهيل أطفال التوحد في جميع المناطق السورية. عواد منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: قال رئيس قسم عمليات فرع مرور دمشق أنس الأطرش لتلفزيون سوريا، قال إنه تم السماح للدراجات النارية المنمرة حصرا بدخول دمشق لكن ضمن ضوابط محددة حسب قوله، مشيرا إلى أن حملة مصادرة الدراجات ستبقى مستمرة وذلك بعد حوادث سرقة وقتل وإزعاج. حتى
6: هلق قمنا بفرع مرور دمشق بحملة موسعة ضمن مدينة دمشق لحجز كافة الدراجات النارية كونها مخالفة بدخول المدينة وتجوال الممنوع ضمن مدينة دمشق. حجزنا ما يقارب 12,000 دراجة منذ بداية الحملة. طبعا قمنا بالحملة على عدة مراحل، آخر مرحلة من 4-5 أيام حجزنا تقريبا شيء 2000 دراجة في هاي الحملة. طبعا سبب حجز الدراجات هي المرور الممنوع، المخالفات لأنظمة السير. طبعا في عدة حوادث سرقات صارت عن طريق الدراجات، في عدة جرائم اكتشفنا أنه كانت سببها الدراجات النارية، عدا المخالفات المرورية اللي كانت تقوم فيها الدراجات النارية. طبعا بعد هاي الحملة نحن عمل على معاملة الدراجة اللي بتكون منمرة نظامية وبيكون أوراقها نظامية، معاملة السيارة. طبعا بتكون المركبة هي ضمن الطريق، إذا كانت أوراقها نظامية ومنمرة نظامي بتتعامل معاملة السيارة. طبعا الدراجة المخالفة اللي ما ملوحة وما منمرة رح تنحجز فورا. القيادة الرعنة طبعا لكل الدراجات بتتوقف، يتوقف السائق وتنحجز الدراجة.
0: هذا وقد أصدرت كذلك قوى الأمن الداخلي لسائش التابعة لقسد قرارا بمنع حركة الدراجات النارية بجميع أنواعها في محافظة الحسكة حتى إشعار آخر، وقالت إن القرار لتعزيز الأمن والحد من الجرائم والحوادث المرتبطة باستخدام الدراجات النارية. هذا وذكرت لسائش أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 3 حزيران الجاري عقب رصد تزايد في الحوادث والتجاوزات الأمنية التي استخدمت فيها الدراجات النارية في المحافظة. وبحسب القرار ستتم مصادرة أي دراجة نارية تضبط وهي تجول خلافا للتعليمات المذكورة في ذات القرار، مع تنظيم الضبوط اللازمة بحق مالكها أو سائقها حتى. في حمص مشاهدينا، حيث تستمر أعمال ترميم وإعادة تأهيل 14 سوقا تاريخيا يضم نحو 1000 محل أثري في قلب المدينة، وذلك بمساهمات وتبرعات من أطراف متعددة في المحافظة. هذا وتشمل الأعمال استكمال أسقف وتأهيل بنى تحتية مع أنابيب صرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها.
7: بشوارعها المسقوفة وقبابها الملونة وطرازها العمراني العريق، تتربع أسواق حمص التراثية منذ عقود وسط المدينة، ممتدة من الساعة القديمة والجامع النوري الكبير حتى أسوار القلعة التاريخية، لتجمع بين عبق التاريخ ونبض الحركة التجارية المميزة.
8: سوق حمص الأسري هو من أحد أهم المواقع في مدينة حمص، كونه هو السوق المركزي للمدينة من بداية نشأتها. للأسف السوق تعرض للقصف والتدمير يعني بفترة الحصار، هالشيء أدى إلى إغلاقه عدة سنوات ودمار بالبنية التحتية مهم. نحن اليوم بمحافظة حمص عم نتابع أعمال الترميم النهائي اللي عم تكون فيها منظمة التنمية السورية، اللي هي حاليا متركزة على البنية التحتية.
7: الأسواق التي تضم محال تجارية وحرفا يدوية تعود للعصرين المملوكي والعثماني، تعرضت للنهب والتخريب على يد النظام المخلوع، لتتوقف فيها الحركة لسنوات قبل أن تعود بعد التحرير، حيث تتواصل جهود ترميم نحو 14 سوقا تضم نحو 1000 محل أثري بمساهمات وتبرعات قدمتها منظمات وتجار وصناعيون من أبناء المدينة.
9: تحملنا سنة وسنتين هلا العشرين حتى بلشت الأجر ودعست الحمد لله، هلا دعسة قوية يعني بعد السقوط نهز السوق شوي بعد نرجع لقوي كتير الحمد لله رب العالمين، وهلا الأمور بخير كتير الحمد لله.
10: الترميم تم استكمال للأسواق من أسقف، من مزاريب، من بنية تحتية، كهرباء، هاتف كاملا، ولكن لم ينتهي الترميم، بقي جزء صغير راح يتم قريبا إن شاء الله بعد العيد بإشراف منظمة التنمية السورية وبتبرع من أربعاء منظمة حملة أربعاء حمص لأسواق حمص التراثية.
7: خطوات إعادة تأهيل أسواق حمص التراثية بدأت لكنها لم تنتهي بعد، خطوات تحمل بعدا ثقافيا يتعلق بالحفاظ على هوية مدينة عريقة، وآخر بعد تجاري ضروري ليعود قلب حمص لينبض بالحياة من جديد. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: نبقى في ملفاتنا المحلية، حيث أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين كذلك من استعادة حقوقهم في التصرف بعقاراتهم.
11: بعد سنوات من الانتظار انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية، مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار 1751 لعام 2023، خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وسط آمال بتنشيط الحركة العقارية في المحافظة.
12: مجمد وعليها ضرائب بعشرات الملايين، ما قادر طلع فيها ولا فيني أعمل شيء،
13: لا فيني أعمر ولا فيني رخص ولا فيني بيع ولا فيني اشتري ولا ودك تدفع ضرائب للبلدية.
11: الآلية الجديدة شملت رفع الإشارات فوراً عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية، إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات. وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
14: طبعاً هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، صاحبت الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
11: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية. تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، اللاذقية.
0: أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين عادوا من الأردن إلى بلادهم بلغ 196,000 منذ سقوط النظام المخلوع. هذا وأشارت المفوضية في بيان لها إلى أن عدد اللاجئين انخفض مع الأشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بسبب عدة عوامل من بينها الظروف الجوية واستمرار العام الدراسي، متوقعة ارتفاع وتيرة العودة مع نهاية الدراسة، مع تأكيد المفوضية على استمرار تقديم الدعم للاجئين.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عبر معرفاتها الرسمية، أعلنت عن مقتل 11 فلسطينيا في 24 الساعة الماضية بقصف الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم 9 فلسطينيين قتلوا بغارات جوية متزامنة استهدفت 4 شقق سكنية في مناطق وسط القطاع. هذا وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تهديد نفاذ مئات الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية حياة آلاف المرضى، بينهم 4000 مريض سرطان في غزة. وقالت الوزارة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية، قالت إن أكثر من 700 صنف دوائي ومستهلك طبي نفذ رصيده بالكامل من المستودعات المركزية في القطاع، مؤكدة أنها تواجه نقصا حادا في الأدوية الأساسية والحيوية وأدوية السرطان ومخزون الطوارئ. وبحسب الوزارة في ذات السياق، فتم نفاذ 180 دواء أساسيا من أصل 520 دواء توفرها الوزارة في القطاع. وللوقوف على تفاصيل مستجدات وتطور الأوضاع الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة، تزامنا مع هذه التصريحات التي ننقلها عن تأزم الأوضاع الطبية والبنية التحتية في القطاع، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، معنا مباشرة عبر الهاتف من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك مستجدات وتطورات الأوضاع الأمنية تزامنا مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ما بين الأمس واليوم.
1: نعم أمينة، يعني الليلة الماضية كانت ليلة صعبة جدا على مناطق شمال قطاع غزة، خاصة مع تلك من الغارات التي نفذت من الطائرات الإسرائيلية الحربية على شقق سكنية، وهذه الغارات لم تتوقف حتى ساعات قبل قليل، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي قام خلال الساعات القليلة الماضية بشن غارات على أكثر من منطقة من بين المناطق في حي تل الهوى، استهداف لدراجة كهربائية، وهذا الاستهداف جاء بثلاثة صواريخ على هذه الدراجة، حتى أن الطائرة الإسرائيلية لاحقت صاحبها الذي حاول الهروب من أول غارة ولكنه أصيب نتيجة الغارات الأخرى التي شنت عليه ولاحقته من قبل الطائرات الإسرائيلية. أيضا كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين في منطقة مواصي خان يونس تحديدا، وهي المنطقة التي تعج بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، نقل من هذه الغارة عدد من الإصابات. بالعودة إلى جرى الليلة الماضية، نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت تحديدا شقق سكنية وليس جمعات أو شوارع أو طرقات عامة، وإنما طال شقق سكنية بينها وفي أكثر من منطقة. بين هذه الشقق شقة تعود لعائلة البد في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، استشهد 5 من أفراد هذه العائلة ونجا طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات وفق المصادر الطبية. أيضا من بين الشقق شقة كانت في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ونقل منها بالغارة أيضا شهرين وعدد أيضا من الإصابات. أمينة، نتحدث عن 10 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية.
0: طيب، شروق الصوت لديك غير واضح وسيء جدا، وذلك بسبب يعني انهاء الجانب الإسرائيلي وتفكيكه وتدميره كذلك للبنية التحتية للاتصالات في القطاع. كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين، شكرا جزيلا لك شروق. إذا مشاهدينا، وبالعودة إلى باقي أخبارنا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاق بات قريبا جدا وقد يتحقق خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا وكشف ترامب في ذات السياق، كشف أن إيران وافقت على السماح بالحصول على الغبار النووي، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب سيضمن منع طهران من حيازة سلاح نووي، وأنه يفضل الحصول على الاتفاق بشكل مكتوب، وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح سريعا فور التوقيع، مشيرا إلى أنه يسعى للفصل بين ملف فتح المضيق والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان. وفي ملف لبنان، حيث أعلن ترامب أن واشنطن تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق، وأن الحزب وافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وفي سياق التصريحات الإيرانية مشاهدينا، حيث قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال إن نظام الهيمنة لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات تمنع إيران من التقدم. هذا وأضاف خامنئي كذلك في ذات التصريحات أن ما وصفه بالعدو يسعى لإضرار صمود الشعب الإيراني وإحداث انقسامات داخلية، مشيرا إلى أن أي إجراء يؤدي إلى إحباط المواطنين يعد شكلا من أشكال المساعدة للعدو الذي تلقى ضربة قوية في الميدان. إذن مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين الإخباريتين من أخبار الجولة، تابعنا فيها وإياكم آخر وأبرز المستجدات في ملفاتنا المحلية والدولية كذلك. دمتم في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

0: إلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. شو اللي بيهدد الاستقرار أكثر؟ السياسة ولا غياب السياسة؟ هل البلد اللي طالع من حرب بحاجة لأحزاب وانتخابات ونقاشات سياسية، ولا بحاجة لهدوء وترتيب البيت الداخلي أولا؟ وهل هذول بيتعارضوا أساسا؟ هل فتح الحياة السياسية اليوم رح يساعد السوريين والسوريات يلاقوا حلول لمشاكلهم، ولا رح يفتح الباب لخلافات واستقطابات جديدة؟ هل الأحزاب السياسية جزء من الحل، ولا ممكن تتحول لجزء من المشكلة؟ إذا اختلف السوريين اليوم سياسيا، هل هذا الشيء طبيعي وصحي، ولا لازم نخاف منه؟ طيب إذا ما اختلفوا بالسياسة، وين رح تروح الخلافات؟ هل رح تظل على السوشيال ميديا، ولا رح تروح على الشارع ويمكن ترجع للطائفة والمنطقة والعشيرة؟ هل المشكلة اليوم إنه عنا السياسة زيادة، ولا إنه ما عنا سياسة كفاية؟ ليش كل ما ضعف الحوار السياسي بده يرتفع صوت التحريض؟ وليش كل ما غابت البرامج السياسية بتحضر الهويات الضيقة والطائفية؟ هل الطائفية هي سبب ضعف الحياة السياسية، ولا ضعف الحياة السياسية هو اللي عم يغذي الطائفية؟ هل المطلوب اليوم تأجيل السياسة حتى يستقر البلد، ولا المطلوب تفعيل السياسة مشان يستقر البلد؟ وين وبين الخوف من الفوضى والخوف من العودة للاستبداد، السؤال بيظل وين ممكن السوريين يلاقوا الطريق الوسط؟ هالأسئلة وغيرها راح نناقشها الليلة بوسط البلد. بس قبل هيك خلينا نروح لفقرة المناظرة الشبابية، واللي بتتمحور اليوم حول مقولة تفعيل الحياة السياسية يهدد الاستقرار في المرحلة الانتقالية، نعم أم لا؟ مع المقولة ضيوفي بالفقرة هاي السيدة لين نجيب مهندسة ميكاترونكس، وضد المقولة السيد كريم دالي طالب قانون دولي وعلاقات دبلوماسية. وقبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم. تناظروا معنا اليوم بالفقرة الشبابية، فقرة المناظرة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. جاهزين؟ أوكي. حضرتك مع المقولة وبرأيك أنت أنه تفعيل الحياة السياسية هلأ ما خرج رح يهدد الاستقرار، في حين حضرتك عم تقول أنه لا لازم نفعل الحياة السياسية حتى.
3: صحيح
0: كلامها. رح أبدأ معكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانية، ما في حدا يقاطعكم، معكم كل الوقت. أوكي. رح أبلش معك لين. جاهزة؟
2: جاهزة.
0: فضلي.
2: بداية الحياة السياسية هي ما لها حكر بس على البرلمان المنتخب المعين أو على السلطات التنفيذية، هي العلاقة بالأحزاب السياسية، بالرأي العام، بالشعب، بالمجتمع المدني، بالإعلام، هدول كلهم هن أشخاص لازم يمارسوا الحياة السياسية. طب هلأ أنا اليوم لو هي الأطراف كلها اللي ذكرتها مارست الحياة السياسية شو حيصير عندي؟ أولا شعب كان على مدى قرون أو عقود كاملة كان تحت وطأة البعث، كان عم يتشرب الإيديولوجيات اللي لها علاقة بالبعث، الإقصاء، التهميش اللي كان فيه، الأمور الطائفية وإلى آخره. بعد ما طلع من هي الصدمة وصار سقوط النظام، اكتشف شو كان إجرام هذا النظام، فات بمرحلة من الصدمة خلته يصير في عندي ردة فعل معاكسة عم نشوفه على أرض الواقع. شو عم يصير هلأ؟ في عنا التحريض العلني، حملات أنت لست شجرة، الاعتداءات اللي عم تصير بالسكن الجامعي، كره الآخر، مو لأنه السوري منغلق بل لأنه نحن كنا عايشين تحت نظام عم يخلينا دائما منغلقين على بعض، ما بنعرف على بعض. فهذا الشعب بسبب أنه هو كان تحت هي الامور، فهو لما عم بعطيه حياه سياسيه عم فعلها، عم يهدد الاستقرار، مو لانه ما فيني هلا اطبقها، بل لانه هو كان متعرض لهي الاشياء. ثانيا الاحزاب السياسيه، انا معكم اليوم انه في عندي بالدستور شيء عم يضمن لي حق تشكيل الاحزاب السياسيه، بس هلا حد لحظتنا هلا صدر قانون الاحزاب السياسيه الجديد؟ ما صدر. فانا اليوم عم بعطي حق الاحزاب السياسيه بدون اطار تنظيمي، بدون اطار قانوني، فهذا الشيء عم يعطيني فرصه انه يعملوا اكثر من حزب. هي الاكثر من حزب عم تعمل لي فوضى. ما عم
0: شكرا
2: شكرا.
0: عم بتقول لك انه عقود من الاستبداد، السوريين ما بيعرفوا بعضهم، هاي حملات التحريض اللي عم نشوفها على مثل لستو شجره ومدري لستي شجره، كلها هي نتيجه انه الناس عم تكتشف بعضها، زائد عم تكتشف اجرام النظام السابق. ثانيا بدون قانون احزاب ما في اطار تنظيمي وقانوني لتفعيل الحياه السياسيه، وبالتالي تشكيل الاحزاب اليوم ممكن يكون باطار الفوضى وبس. تفضل.
3: شكرا. اوكي، مبدئيا انا كريم من فريق المعارضه رح دافع اليوم انه الحياه السياسيه او المشاركه السياسيه هي شيء اساسي بالاستقرار السياسي للدوله. كيف؟ مبدئيا رح رد عليكي من خلال حشتي. تجارب السابقه الماضيه بالقرن الماضي او من اول تاسيس سوريا لليوم اثبتت انه السوريين امتلكوا، لما يمتلكوا حياة سياسية أو مشاركة سياسية، هنا عم يقدروا يتعاونوا وعم يقدروا يطلعوا بمؤسسات تشاركية حتى ضمن الفترات الانتقالية السابقة. كيف؟ مبدئين سوريين مختلفين كآراء، كأفكار، كدين، كطوائف إلى آخره، ولكن الفرق عند المشاركة السياسية نحن عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة، عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة. بينما عنده قمع هاي الآراء أو هاي الأفكار أو هيدا الاختلاف، فنحن عم نديره بطريقة خاطئة. خليني أعطيك لمحة تاريخية كيف السوريين متعودين على الحياة السياسية، متعودين على المشاركة السياسية. مبدئيا خلال فترة الحكم العثماني واللي هي امتدت أكثر من 14 سنة، امتدت 400 سنة، السوريين ضلوا بيعرفوا بعض، والسوريين ضلوا قدرانين يمارسوا الحياة السياسية. كيف؟ السوريين بعد سقوط أو بعد سقوط الدولة العثمانية أو بعد استقلالهم من الدولة العثمانية، استطاعوا أحزاب سورية بعد 400 سنة كانت علمانية مثل عربي الفتاة وأحزاب إسلامية مدنية، قدروا مع بعض يتفقوا يشكلوا دستور وبرلمان موحد للبلاد. هيدا بعد حكم عثماني لمدة 400 سنة، إضافة مروراً بالحكم الفرنسي، وكيف كمان بعده قدرنا نشكل حكومة فرنسية. هذا دليل إن نحن قدرنا نحقق الاستقرار أيمت لما شاركنا بالحياة السياسية. يعني الحياة السياسية هي، نقدر نستنتج إن الحياة السياسية هي ركيزة أساسية بتحقيق الاستقرار، وركيزة أساسية لحتى نبني المؤسسات الدولة ونبني المشاركة المجتمعية الصحيحة والشعب السوري قدران يكون واعي.
0: شكراً. لين عم بيقول لك مين قال انه بالمراحل الانتقاليه السوريين ما بيعرفوا بعضهم؟ هي بعد السلطنه العثمانيه وتفككها اجتمعت احزاب علمانيه واحزاب ذات طابع اسلامي وتحاوروا مع بعضهم وانتجوا مشروع دستور 1920، فبالتالي كان التجربه والخبره السوريه بتقول انه هم قادرين يشتغلوا بالسياسه. تفضل.
2: أول نقطة، في فرق كتير كبير بين التجربة السورية الحالية والتجارب السورية السابقة. التجارب السورية السابقة إن كان ضد الفرنساوي أو العثماني كان العدو واحد اللي هو العدو خارجي. لما كان العدو خارجي فهنا عندهم هدف واضح، ومع هيك لما كان العدو خارجي إذا منشوف بالاحتلال الفرنسي لما صار جلاء المستعمرة فبعد منا فورا صار في عندي عدة انقلابات بنعرفها كلها بتاريخ سوريا، فالسوريين كانوا متفقين بهي اللحظة لأنه العدو واضح من هو عدو خارجي. لكن بواقعنا الحالي نحن العدو منا وفينا، نحن قاعدين عم نتقاتل بين بعضنا، عم نتشابك بين بعضنا بسبب النعرات الطائفيه والايديولوجيات اللي كنا عم نتشربها وقت كنا تحت وقت البعث. فنحن اليوم عم نحكي عن وعي الشعب، سابقا كان عارفان انه هذا هو عدوي، لكن هلا انا مالي عارفان مين عدوي، نحن عم نتقاتل بين بعضنا. فنحن هذا الشعب اللي هو حاليا بسبب هذا التشرب اللي كان عم يتشربه من قبل الاستبداد هو وصل لهي المرحله. غير فكره انه انا اليوم حتى ولنرجع على الحجج اللي كنت عم بحكي لكم اياها من البدايه، انا اليوم الاعلام اذا بعطي، انا اليوم الدستور عاطيني حق الاعلام انه يطلع ويحكي باريحيه، لكن الفكره انه هل اليوم المحيط عم يخليني اطلع؟ نحن اذا بنفتح هلا على التعليقات على البث هلا حنشوف كميه الناس اللي عم تسبنا، فكميه او الفضاء المحيطي هلا حاليا هو غير متقبل، لانه الشعب اليوم طالع من صدمه، شاف قد ايه حكم الاسد هو حكم سيء، صار في عندي نوع من البروباغندا الاعلاميه لانه توجه هذا الموضوع لطائفه معينه، صار في عندي تحريض طائفي. هذا التحريض الطائفي وعدم وعي الشعب بخليني اقول لك انه تفعيل الحياه السياسيه بهاللحظه هو عم يهدد لي الاستقرار. غير فكره انه اليوم نحن ما في عندي بيئه تنافسيه امنه لهدول الاشخاص.
0: اجيها للي بعده. كريم، المثال اللي اعطيته انت ب 1920 اعطت مثال معاكس له بعد الاستقلال، وقالت انه اثناء النضال ضد الفرنسي المستعمر الفرنسي كان العدو واضح، عدو خارجي، لكن لما راح هذا العدو بعد الاستقلال علقوا السوريين بعضهم، صارت مرحله انقلابات بعد الانفتاح السياسي، فعطت مثال معاكس اللي نحكيه. تفضل.
3: مبدئيا نحن بدنا نفكر ربط بين العدو بين الاقتتال او عفوا الانقلابات اللي صارت بعد سقوط او بعد جلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا. الانقلابات كانت عم تجي من عسكر، حتى اذا بنسمع الشهادات السوريه بهداك الوقت كانوا يقولوا كان يتغير الرئيس، نحن ما نعرف انه تغير الرئيس، يعني فجاه كان تمرق الدبابات بالمزه تطلع تغير الرئيس. كانت الانقلابات تصير من العسكر للعسكر دون تدخل اي مشاركه شعبيه، حتى ما كانوا السوريين بيكرهوا بعض بهداك الوقت، مين خبرك ان كانوا بيكرهوا بعض؟ كان بالعكس بهداك الوقت كان احسن وقت لحب السوريين مع بعضهم. اضافه انه كنت عم توصفي السلطنه العثمانيه بانه كانت عدو خارجي، حكمتنا 400 سنه، فنحن وياهم كنا بهذاك الوقت مثل كاني شعب واحد او كنا مصهرين مع بعض، فكان هون في طرف مؤيد للسلطنه وهون في طرف معارض. نفس الشيء بالنسبه للاحتلال الفرنسي. طيب لادخل بالحجه اللي بعدها على السريع، ذكرتي انه رح اذكر حجتي اللي هي غياب الحياه السياسيه هو ما يهدد الاستقرار بواقعنا الحالي. يعني كيف رح استشهد بتجارب النظام السابق؟ نحن لما بيتغيب عنا المنصات اللي نعبر فيها عن آرائنا، ولما بتغيب عنا المنصات اللي بنقدر نحكي فيها ونطلع ونعبر، رح ينتقل هيدا ويزيد حالة عدم الاستقرار وحالة التهديد الأمني عنا. يعني نحن لما أنا ما بقدر أعبر على التلفزيون أو بشي مؤسسة اجتماعية، هذا الشيء رح يؤدي لأني روح حبر بالشارع وروح حبر بمحلات ما أنا منيحة، مثل ما صار مع النظام البائد أول شيء مع الأسد الأب لما قمع الإخوان المسلمين، فهذا الشيء أدى من نزولهم من الأحزاب مثل أي دولة عربية كانوا فيها لنزولهم للشارع والنضال المسلح مثل ما صار بحما، ومثل ما صار مع الأسد الابن بالثورة السورية بعد ما ضل عم يقمع ويكمل نظام الاستبدادي، آخر شيء أدى هذا الشيء لطوفان سوري وخروج الثورة السورية بسبب الضغط.
0: شكرا. لين عم بيقول لك إنه الإغلاق بيولد الضغط بيولد الانفجار، إذا ما لقيت إطار سياسي ليختلفوا السوريين من خلاله فرح يختلفوا من خلال الشارع. عطى مثالين، الضغط اللي مارسه القمع اللي مارسه الأسد الأب أدى لانفجارات الثمانينات، القمع والإغلاق اللي مارسه الأسد الابن أدى لانفجارات آذار 2011. تفضلي.
2: بداية نحن اليوم مع فكرة أنه اليوم القمع بيولد لي انفجارات، بس خلينا نكون متفقين أنه كمان الحياة السياسية لما بدي فعلها بدي فعلها بوعي، بدي فعلها بقانون حتى ما تقلب علي، حتى ما يصير في عندي مساحات مفتوحة لمثلا يجي دولة بدها تنتقم من سوريا أو بدها تفوت على أو يصير في عندي تصفية حسابات خارجية تمول لي حزب، لأنه بكل بساطة أنا مسموح أعمل حزب بس ما عندي قانون يضبطه أو قانون ينظمه فبتموله وبصير في عندي أحزاب داخلية. فهي القصص أنا كتير بعيد عنها، فأنا معك، أنا اليوم بدي أعلم الشعب أنه يعبروا عن آرائهم، بس مو أني أجي يقول لحدا بدي علمك السباحة بس علمه وقت يصير في عندي أعصار بالبحر. بكل بساطة أنا بدي مكان واضح فيه استقرار فيه أمن لحتى يطلع يعبر فيه عن حاله. أنا اليوم بواقعنا السوري حاليا ما لي قادر أعطي هاي الحياة السياسية، مو ولأنه في عندي أولويات لقدام الشعب. اليوم الشعب هن جوعان، هن في عندهم أولويات. من يوم إذا الدولة كانت عم تلتفت إلها، الحكومة عم تلتفت إنه هي تروح عدت الإعمار تحسن لي الوضع المعيشي تبع المواطن، فما عاد في عندي حاجة ماسة حاليا إنه يروحوا للناحية الدفاع بالحياة السياسية أو يطلعوا بالشارع. لكن أنا هلأ بواقعنا كل الحالتين ما لهم محققين، عامل حياة سياسية عشوائية ما لها منظمة، وبنفس الوقت ما عم بعطي أولوية للأمور اللي لازم أمشي عليها حاليا كحكومة، فلاني ما عم بعطيها هي الأولوية لأني عم بعطي حياة سياسية عشوائية. فلا نوقف ونمشي خطوة خطوة، نعطي الأولويات نصيبة ونعطي الحياة السياسية مجراها بعد المرحلة الانتقالية، ونحن حاليا بحاجة لاستقرار لأمان الشعب يعيش عايش ما يضل قاعد عم يتهدد بكل الأماكن.
0: ما بعلم الناس السباحة وقت الإعصار، قالت لين، والأولويات واضحة الآن، الأمن والأمان والاستقرار وتقديم الخدمات ومن ثم نفتح الحياة السياسية. أما ما في لا أمن ولا أمان ولا استقرار وتوترات طائفية، وبنفس الوقت أفتح الحياة السياسية فأنا عم بفتح البلاد على الفوضى. فهمت عليك صح أنا؟
2: صحيح.
0: تفضل كريم بجولتك الأخيرة.
3: كنت ممكن وافق على هذا الشيء أنا في حال كان هذا الحكي قبل سنة وست شهور، بس نحن بعد سنة وست شهور من التحرير نحن صار عنا مجال آمن، صار عنا إلى حد ما استقرار بأغلب المحافظات السورية، استقرار بيؤدي لممارسة الحياة السياسية. فنحن ما بنقدر نضل متخبيين كل الوقت ولا أسبوع ونقول نحن ما بدنا نمارس الحياة السياسية هلا، ما في وقت، اسا البحر غميق، اسا كذا، ما بنقدر نسبح. لا، انا برايي هلا احسن وقت للسباحة. ليش؟ لانه كيف الشعب بده يصير واعي؟ طب قلتي لي انه هلا ما رح نعلمه سباحة، طيب ما هو بعد 5 سنين رح يضطر يمارس الحياة السياسية، طيب ما رح يكون واعي بهداك الوقت، ليش ما نبلش نخليه يصير واعي لحاله؟ اساسا كيف رح يكون الشعب واعي؟ يعني كيف رح يصير الشعب السوري واعي الا اذا مارس الحياة السياسية؟ اضافة انه انا اثبت لك انه الشعب السوري هو شعب عريق قدر يمارس الحياة السياسية ضمن فترات انتقالية سابقة، وقت جلاء الحكم العثماني، وقت جلاء الحكم الفرنسي، بطريقة قوية وبطريقة صحيحة. ورجعت اثبت لك كيف انه بعد لما الشعب السوري تعرض للضغط وتعرض لتوقيف ممارسة الحياة السياسية كيف ما قدر يعبر عن رأيه، وكيف انضغط هذا الشعب وتحولت آراءه من محل لمحل، بينما لما صار في مشاركة سياسية كانوا الأعداء اليوم أصحاب أمس. لما كان في مشاركة سياسية كان الشعب السوري بيختلف الأفكار، ما بيختلف على الأشخاص، ما كان الحزب بشخص مع الحزب الثاني، وما كان الحزب الثاني بشخص مع الحزب الأول. يعني أنا كنت بنتقد أفكارك ما بنتقد أفكار هذا الحزب. فبرجع بأكد لك أنا اليوم الشعب السوري واعي عريق، قدران يطلع ويدافع عن حاله، قدران يشارك سياسيا. هو اساسا متعلم كثير، جزء كبير من السباحه هو جاي لحاله بيعرف يسبح وبيعرف يغوص، وقدران يدافع عن حاله ويشارك سياسيا ويولد الاستقرار بالبلد ضمن المرحله الانتقاليه.
0: شكرا، شكرا جزيلا. طيب خليكم معنا ورح نرجع بعد الفاصل بعد هالفقره المزدحمه والساخنه الحقيقه. خليكم. حيا الله بيكم. خلينا نسمع رأي الحضور الكريم بالاستوديو لنشوف شو رأيكم بما قالته لين وما قاله كريم. تفضل يا نس.
4: مساء الخير سيدرا خليفي. عند النقاش الحياة السياسية
0: بس حضرتك شو بتشتغلي بالأساس؟
4: أنا؟ عندي اهتمام بالشؤون السياسية.
0: أوكي تفضلي.
4: عند النقاش بالحياة السياسية فنحن نسمع آراء مختلفة حول محدودية المشاركة في الشأن العام، فمن هو من يقول أنه يرى تحديات كبيرة طائفية منطقية. هنا أود أن أسأل أستاذ كريم، ما هي المعايير العملية التي يمكن أن نعتمدها للحكم على حيوية الحياة السياسية؟ هل تكوين عدد من الأحزاب أم المشاركة المجتمعية أم مشاركة بعض المواطنين في الرأي العام وصنع القرار؟ وشكرا.
0: شو الرأي العام؟
3: مبدئياً ما هي المعايير اللي بدنا نتبعها؟ المعايير هي أول شيء إقرار قانون الأحزاب، هذا مطلبنا الأول كشباب سوري كهيدا، إقرار قانون الأحزاب. ثاني معيار هو المشاركة السياسية للشباب اللي عم تصير هلأ، مثل ملتقيات شباب سوري، الملتقى الوطني بعد شيء 15 يوم. هي كلياتها معايير نحن عم نعتمده. مشاركتنا اليوم بهذا البرنامج هو عبارة عن مشاركة سياسية ضمن سوريا، فهي كلياتها معايير بتأكد أن نحن ماشيين بطريق صح نحو الحياة السياسية أو مقربين لحتى نوصل لمشاركة مجتمعية كاملة إذا أردت.
0: في حدا بيحب؟ تفضل أستاذ.
5: يعطيكم العافية.
0: هلا.
5: أستاذ كريم أنا معك بهالنقطة كتير جيدة
0: بس تعرفني بحالك؟
5: أنا موفق روماني مهندس إلكترون.
0: هلا.
5: وعندي المام السياسي.
0: هلا هلا هلا.
5: يا هلا بي. الفكرة إحنا كتير بنعاني إنه بدنا مين يوعينا لنقطة السياسة. يعني كل الحمد لله بعنا بسوريا كل شخص عنده سياسة براسه، هو اللي يعني يقيم هالشيء من عنده. بعدنا في أشخاص تكون واعية بالسياسة وهي اللي تعطي هالنموذج هذا لكل الشعب. شكرا لك.
0: أوكي. هل هناك قادة سياسيين؟ راح أرجع لك كمان هاي مسا. شو؟ تفضل.
3: السؤال هو هل هناك قادة؟
0: هل هناك قادة سياسيين أساساً؟ مو هيك فهمت منك؟
5: أيوة. إنه في قائد سياسي.
0: في أساساً قادة لحتى الناس تلحقها لحتى الناس تمثلها؟
3: طبعاً. هلا مبدئياً أنت ما لك بحاجة قائد لحتى يمثلك. أنت مبدئياً كل حدا بيقدر يمثل حاله. أنا لما بالقهوة لما ناقش رفيقي فأنا أعتبر قائد سياسي بشلة رفقاتي. لما عم أطلع لمحل أكبر تلفزيون أو أقل أو عدد شباب كبيرة كل ما اللي عم تدرج بالمحلات لحتى تكون مؤثر سياسيا. انت ما انك بحاجة حدا يمثلك، انت قدران تمثل حالك لحالك ضمن هذا المجتمع، لانه فعلا نحن اكثر مجتمع مهتم بالسياسة وملم فيه وما انك بحاجة حدا يوجهنا اذا قررت.
0: طيب
5: بده يصير في اراء كتير كمان تخالفية وفي بده يصير مضاد، يعني ما عاد يقدر يلم هون موضوع بقى عن سيلين تكون اقرب شوي، ولكن احنا ضل بقول لك مع السياسة
0: احنا واحد يعبر بس مقتنع برأي لين اكثر.
5: لا مقتنع برأي لين انه يعني لازم انه يكون في وعي للسياسة. طيب. ولكن لازم يكون في احزاب سياسية.
0: طيب في شيء بعد مداخلة؟ طيب اول شيء قبل ما انسى، في عنا الاستبيان اليوم واللي بيقول برأيك ما هي اولويات مجلس الشعب؟ واحد، إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية. 2، تفعيل الحياة السياسية.

0: وهذا هدف المناظرة بالمحصلة، نفتتح الحلقة برأيي متناقض. رأي بيقول إنه تفعيل حياة سياسية خلال المرحلة الانتقالية رح يفتح الباب للاستقطاب والفوضى ويهدد الاستقرار، ورأي بيقول إنه تأجيل السياسة هو الطريق الأسرع نحو الاحتقان والانفجار لاحقا. والحقيقة وكمان يعني المثالين نحطوا كويسات إنه تجارب العالم بتعطينا على الحالتين، ها يعني ما حدا ينسى العراق وأنغولا كحالة فوضى فتحت لأنه انفتحت السياسة مباشرة، أو جنوب أفريقيا بالمقابل يلي انفتحت السياسة فورا وعطت نتائج ممتازة. والأهم كمان مثل ما قالوا المتناظرين اليوم إنه تاريخنا بيعطي الحالتين. بعد الانفصال عن السلطنة وبدء النضال ضد المستعمر الفرنسي، الأحزاب هي اللي قادت النضال والحياة السياسية، وهي اللي حقيقة جابت الاستقلال والجلاء. لكن بنفس الوقت فوضى السياسة بعد الجلاء جاب العسكر على الحكم وظل فوق قلوبنا ظهر. في دول فتحت المجال السياسي بسرعة وانزلقت الاستقطاب والانقسام، ودول خافت من السياسة ضيقت المجال العام واكتشفت انه المشاكل ما اختفت الحقيقة، بل على العكس راحت المشاكل على الشارع والطائفة والعشيرة والسلاح. والسؤال الحقيقي هون مش اذا بدنا حياة سياسية ولا لا، السؤال شو هي الحياة السياسية اللي بدنا اياها، وشلون قائمة، قائمة على البرامج ولا على الهويات، على التنافس ولا على التخوين، على الحوار ولا التحريض. الاستقرار الحقيقي ما رح يجي من غياب السياسة، والديمقراطية ما بتيجي من الفوضى. ولو رحت اليوم سألت السوريين شو بدكم، كانوا قالوا لك بدنا تنافس مش تخوين، وحوار مش تحريض، واستقرار مش فوضى، وديمقراطية مش استبداد، وسياسة مش طائفية. طيب إذا سألناهم وهيك جاوبوا، هذول اللي على السوشيال ميديا صلهم 4-5 أيام عم بتهاوشوا، هذول مين؟ هذول يمكن، ها يمكن يلي ما عم بيلاقوا سياسة، يمكن مو هيك؟ منشوفكم بعد الفاصل.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بين طموح التعافي وواقع العوائق، يختبر الاقتصاد السوري مرحلة مفصلية. مؤتمر قطاع الخاص في دمشق يطرح الرؤية الجديدة، لكن التنفيذ يبقى التحدي.
1: الآن أفضل شيء في هذا المؤتمر الحوار ما بين القطاع الخاص وصناع القرار بشكل شفاف وعلني.
0: تمويل محدود، ضرائب معقدة، وبيروقراطية في الإجراءات، عقبات تنتظر حلولاً عملية. فهل تتحول التوصيات إلى سياسات على الأرض أم تبقى حبراً على الورق؟
1: الحكومات بالدخول بالنشاط الاقتصادي بالغالب هي فشل.
0: هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي. عندي الأستاذ مهند القاطع الباحث السياسي، الأستاذ علي رحمون عضو مجلس سوريا الديمقراطي وعضو تحالف تماسك، ومعي عبر الإنترنت السيدة لينا وفائي نائبة رئيس التحالف الديمقراطي السوري، والسيد أرام النجار من حركة 17 نيسان. أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: حياكم الله.
0: حيا الله فيكم، نورتونا. أستاذ علي شلونك؟
1: أنا تمام والله.
0: تمام.
1: كويس كثير.
0: بعد من 8 كانون اليوم، شلون تقييمك للحياة السياسية بسوريا؟
1: عم والله السؤال هذا كثير محرج هيك ومعقد شوي. هلا أنا بعتقد إنه يعني بدايات بعد سقوط النظام وهروب الأسد هيك كان في تباشير لحياة سياسية حقيقية بالشهور الأولى، لكن بعدين خفت شوي وكأنه صار في شوية تضييق، لدرجة أنه صرت عم حس أنه في منع للحياة السياسية.

0: بالتالي يعني كنا في البداية كتير كتير متفائلين، يعني مثلا دمشق غزيتها الندوات الفكرية الثقافية السياسية، وكانت يعني محل استقطاب لكل القوى السياسية والشخصيات السياسية.
1: طيب أستاذ مهند، هل ما يسمى، هل ما يوجد اليوم في سوريا هو حياة سياسية؟ يمكن سمي تسميته حياة سياسية؟
2: يعني حياة سياسية بالمعنى الكامل لا يمكن تسميتها حياة سياسية، لأننا يعني كما تعلم سوريا يعني افتقدت الحياة السياسية على مدى 6 عقود. سوريا اليوم خرجت من صراع ومن دمار كبير بكل المؤسسات. ما نشهده اليوم خلال سنة يعني على الأقل هي بداية مبشرة لحياة سياسية، لأن برنامجك يقوم على السياسة، الشارع اليوم يقوم على السياسة، التلفزيون الرسمي يتحدث بالسياسة، المنتديات التي توجد اليوم في المقاهي، في الكلام في الشارع، في أي مكان، في أي منتدى، هي كلها نقاش سياسي حر وجريء وصريح.
1: بس الأستاذ علي عم بيقول هناك منع اليوم.
2: ما هو الأستاذ علي رحمون أنت عرفته قبل شوي من مسد، وهم هم بالأساس أصحاب تجربة ديمقراطية كتير كبيرة عريضة، لذلك يحق له اليوم ينتقد الواقع. يعني في فرق كبير اليوم، مثلا الواقع الذي شهدته، مثلا التجربة اللي عاشوها في جماعة مسد وقسد، أنا ابن الجزيرة، كم يعني تكميم للأفواه، قمع، اعتقال سياسي، مصادرة، حرق منازل ناشطين، اغتيالات، كذا، عن أي سياسة، عن أي ديمقراطية نتحدث اليوم؟ يعني الأستاذ علي رحمون بالذات أنا أتحفظ على انتقاده للواقع السياسي، يتحدث يعني وكأنه اليوم كنا نعيش اليوم يعني ترف من الديمقراطية في سوريا قبل إسقاط النظام. أنا أعتقد اليوم يعني اليوم في عندنا ناس هون في الجلسة وفي المشهد، اليوم متى كنا نشوف أنه ناس عم تتظاهر وطالب مطالب وأحيانا ضد السلطة وفي رجال أمن يحموا هاي المظاهرات، مع أنه ممكن لا أخذوا ترخيص، وأنا مع أنه كل مظاهرة تخرج مثلا تأخذ ترخيص. وبالتالي إحنا اليوم صحيح نعم لا نعيش حياة سياسية، ما في أحزاب، ما في كذا، لأنه هاي بدها قوانين ناظمة تنظم هذا العمل السياسي. أما اليوم في بوادر كثير إيجابية وجيدة تبشر بخير إلى عمل سياسي مستقبل.
1: اتفق، يعني عم بيقول لك يعني عم بيقارن أول شيء مع العهد البائد إذا أنا فهمت صح، وعم بيقارن حتى بتجربة مسد بشماجة.
0: هذا أول شيء، المقارنة هون خاطئة جدا. نحن ما نقول أنه انتقلنا من حقبة استبداد وإجرام حقيقي في تاريخ سوريا، وقلت أنا في البداية كان المناخ جدا منفتح. اثنين، أنا بس هيك بين قوسين، نحن ما جاي لحتى نقارئ بين سيء والأسوأ أبدا. نحن كنا متفائلين، عم قول بظل ثورة، اعتبرني أنا كنت خيو ابن حزب البعث، ما بيحق لي أنا إذا كنت ابن حزب البعث بقى أنا أجي انتقد مثلا أي ظاهرة كانت.
1: طبعا مشان الجمهور، الأستاذ علي معتقل سابق،
0: أنا أولا بس مشان الأستاذ، يعني أول شيء أنا ما بمثل، أنا شخصي مستقل في مسار. اثنين، أنا بعتقد أنت عم تتجنى تماما، ما بدي أقول أكثر من
1: خلينا نركز على الأسئلة،
0: ما بدي أنا
1: خلينا نكمل كمان تفضل.
0: تمام، أنا ما بعتقد أنه المسألة نروح نحن لنوع من المقارنة، وأنا جاي عم قول أنه كان في زمن مسد أن هناك الجنة الموعودة بينما اليوم لا، ما نو هيك الأمر، ما حكيت أنا هيك، حكيت نحن انتقلنا من مرحلة من استبداد حقيقي كان فيه، أنا بوافقك، إلغاء للحياة السياسية في سوريا كلها، لكن الهامش اللي كان في مناطق التي تسيطر عليها قسد وليس مسد، لأنه مسد هي يعني هيئة سياسية ولم تكن هي
1: عسكري
0: أو أنه هي مسد. وبالتالي عم قول الهامش السياسي كان مقبول، لكن نحن تفائلنا كتير، نحن تفائلنا كتير.
1: طيب معلش خليني أسألك سؤال أستاذ علي، بغض النظر عما كان، عمليا أنت عضو بتحالف تماسك اللي صار عمره سنة ونص، هذا ما هو حياة سياسية؟
0: طيب بدي أنا بس بدي أذكر له هالتجربة للأستاذ. نحن وقت عملنا تحالف تماسك وكان يعني لا في السمنع ولا في، نحن رحنا رخصنا نظامي بفندق وعملنا هذا التجمع من 33 حزب وحركة مجتمعية وشخصيات مستقلة في فندق أرميتاج في دمشق. تعرف أي ساعة بتصلوا فيني جماعة الهيئة السياسية؟ ساعة 11 بالليل أو 11 إلا تلت، بدنا إياك لأنه أنتوا عملتوا شيء ممنوع، ذكرونا بحزب البعث وبالآليات اللي يتعاملوا فيها.
2: الله أكبر.
0: هل هذا فيني سميه أنا هو منع ولا لا؟ اثنين، اليوم أنت إذا بدك تروح تعمل أي ندوة وأنت شاركت بندوات، وبعتقد حكوا لك كتار باعتبارك أنت مشارك كتير بندوات، بدك موافقة. من مين الموافقة؟ من جهة هي حتى اليوم ما أنا معروفة، مجهولة، لا عندها ترخيص غير مثلي مثلها. وطبعا أنا بسياق كلامي مع الشخص يلي طلبني تاني يوم ورحت أنا قابلته في الهيئة السياسية في مبنى القيادة القطرية اللي هني أخذوا مكان مبنى القيادة القطرية لحزب البعث، وبنفس القاعة اللي كانوا هني بيجتمعوا فيها، بيهدد تماما. طبعا فيني يعني فيني احكي اسمه لكن بدي اتحفظ حاليا، ايه عم بقول انا بدي اتحفظ، لكن انا قلت له بس هالسؤال، انه انت باي حق انت بدك تمنعني انا الشخص السياسي يلي كنت معارض للاسد ودافع ضريبه معارضتي للاسد الاب والابن بالاعتقال وبالسجن في سوريا، وانا اليوم عم طالبني لحتى انا اجي اخذ موافقه لحتى احكي بالسياسي. بالتالي انا عم بقول فقط المساله كانت في البدايات، وهذا لازم نحن كان مفترض يكون يستكمل هالموضوع استكمالا بالحادث الحوار الوطني يلي افتقدناه. هذا الحوار صار خلال، وانت كنت احد المنسقين للحوار دكتور زيدون، هل يمكن ان يكون في سوريا بحقبة مرينا فيها 60 سنة من الاستبداد يمكن حل اشكالات سوريا بحوار بجلسة واحدة بساعات على مستوى سوريا؟
1: أستاذة لينا يسعد مساكي، أول شو تقييمك أنت للحياة السياسية اليوم بسوريا، تحديدا إذا بدي أسألك أنا بشكل أساسي دور المرأة اليوم، وجودها اليوم في الحياة السياسية بسوريا؟
3: أول شيء يعني إذا بدي قارن بما سبق في انفراج قليلا سياسيا أكيد، لكن إذا بدي قارن بما نضلنا من أجله وقمنا ثورة من أجله، ثورة قامت تحت شعار الحرية والكرامة، والحرية لا يمكن أن تكون إلا ضمن عمل سياسي. كيف بدي أحقق حريتي إذا ما عندي قنوات سياسية أنا أشتغل من خلالها وإلا بدي أروح على الفوضى إذا ما كان في قنوات سياسية؟ وبالتالي بما هو مطلوب، لا ليس لدينا أي حياة سياسية، ليس لدينا أي حياة سياسية. هناك تقييد، إذا لم نقل منع مثل ما قال علي، هناك تقييد للتجمعات، ونحن بالحركة السياسية النسوية بتعرفوا أنه ووصلكم أنه قدمنا طلب لعقد مؤتمرنا السنوي بدمشق ولم نتلقى جواب على الإطلاق، لا سلبا ولا إيجابا، ولا نستطيع أن نعقد المؤتمر بدون موافقة.
1: بس عقدتوا مؤتمر من المؤتمرات، إذا ماني غلطان صح؟
0: عملوا البيان،
1: مو عقدتوا أحد المؤتمرات بعد ثماني كانون بأسابيع أنتوا عقدتوا مؤتمركم، ولا أنا غلطان؟
3: عقدنا مؤتمر صحفي بثماني كانون الثاني بعد شهر تماما من سقوط نظام الأسد، أعلننا فيه عملنا، لكن تقدمنا لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي. نحن كنا نعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي في الخارج وجماعة الداخل يكونوا معنا أونلاين. حسينا أنه بعد أن سقط الأسد هذا ما منطقي، المنطقي أن نكون كلنا موجودات وموجودين في سوريا، فتقدمنا بطلب لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي، وتأخرنا بعقد المؤتمر التنظيمي، يعني تأخرنا أشهر لحتى قدرنا نعرف كيف لازم نقدم الطلب، ولحتى قدمنا الطلب واشتغلنا عليه، لكن يعني لم يعد لدينا وقت للانتظار ولم نتلقى جواب، فاضطرينا إلى عقد مؤتمرنا السنوي في بيروت تنظيميا، وعدنا إلى دمشق لنعقد جلسة حوار صغيرة في بيت فارحي أعلننا فيها عملنا اللي اشتغلنا عليه، اشتغلنا المشاريع اللي اشتغلنا عليها السنة الماضية واللي كان من النقاط المهمة تبع المسار السياسي.
1: بس اللي هو كل هذا اللي حكيتيه
3: 14 كيان سياسي حطوا فيه خارطة الطريق لسوريا.
1: لينا كل هذا اللي حكيتيه
3: ما أعلننا فيه بياننا الختامي.
1: كل هذا اللي حكيتيه هو انفراج صغير عن ما سبق بصراحة، يعني عم اجتماعات وندوات طبعا، يعني بتفهم طبعا فكرة انه منع انعقاد المؤتمر، بس بالعموم هذا كله انفراج بسيط برأيك؟
3: إذا عم تسألني إلي دكتور زيدون فهو انفراج لكنه غير كافي.
1: غير كافي.
3: طيب. أنا لحتى يكون عندنا حياة سياسية بدنا إمكانية تجمع، إمكانية تشكيل أحزاب، وبدنا ما ناخذ موافقات، بدنا نعلن فقط.
2: بدنا نحكي
3: يعني
1: والله بس بدي اسمع اسمع اسمع 17 وراجع لك. دقيقه دقيقه لينا، خليني اروح عند الاستاذ ارام نجار. استاذ ارام، انتوا استاذ ارام حضرتك من حركه
4: مساء الخير،
1: ميت هلا، حضرتك من حركه 17 نيسان اللي انتوا تظاهرتوا وعملتوا اعتصام ب 17 نيسان بساحه المحافظه.
4: ساحه المحافظه تماما، وقبل منه كنا مساهمين باعتصام بابتوما.
1: تمام، هل انتوا يعني حركه يعني هل هذا الاعتصام حقق اهدافه؟ هل هو كان شيء رمزي؟ وين وصل هذا الاعتصام؟
4: نحن طلعنا بالاعتصام المره الماضيه وطالبنا بقائمه من 10 مطالب تقدمنا فيها للسلطه، وللاسف لتاريخ اليوم ما تم الرد على هي الطلبات ولا حتى مناقشه هي الطلبات او حتى محاورتنا بهذا الموضوع.
1: طيب بهي المظاهره انتم جسدتوا انه انتم كيان جديد، بس نحن لحد الان ما نعرفانين شو هو. هل هو حزب، حركه سياسيه، حركه احتجاجيه، انتم شو
4: هو؟ نحن ب 17 نيسان عباره عن حركه مدنيه بتحاول تنظيم صوت المواطنين والمواطنات وتسليط الضوء على التحديات المعيشيه اللي عم تواجهها، بمقدمتها ارتفاع التكاليف المعيشيه، غياب الشفافيه، تراجع دور الكفاءات، التضييق على النشاط الاقتصادي والحريات السياسيه بالبلد.
1: طب بدي اسالك سؤال استاذ ارام،
4: تفضل.
1: بعد ما صارت المظاهره شلون كان سلوك الامن العام معكم صراحه؟
4: اثناء المظاهره انت عم تحكي او بعد؟
1: نعم، اثناء المظاهره.
4: لا، أثناء المظاهرة كان سلوك حضاري، أجوا وفصلوا، كان بين شارعين، للأسف كان في شارع تاني مناوي لأنه، بس كان في تصرفات يعني خارجة عن القانون صدرت منهم، كان في تهديدات قبل بيوم إذا بتتذكر، في أشخاص طلعت على السوشيال ميديا وطالعت أسلحة وهددت أنه هي حتيجي على الاعتصام وتستخدم هي الأسلحة، واللي أدى لحتى أنه نحن نحاول قدر الإمكان نحافظ على سريتنا كأشخاص منظمين للاعتصام، وبنفس الوقت في أشخاص خافت تنزل على الاعتصام وآثرت أنه تبقى ببيوتها طبعا.
1: لكن ظل سلوك الأمن العام حامي لكم إذا أنا ما فهمت غلط. وعندي سؤال أساسي هون، ناس فضل. وصفت هاي المظاهرة بفلول وناس وصفت هاي المظاهرة بالرعاة، أنتوا شو رأيكم؟
4: أول شيء نحن بنرفض هاي التسميات، بالنتيجة كلياتنا مواطنين سوريين على اختلاف انتماءاتنا والدينية والعرقية والثقافية حتى، والمواطن السوري حق للجميع ضمن قانون عادل بيضمن الحريات، بيضمن الشفافية، وبنفس الوقت بيحاسب الأشخاص اللي بيرتكبوا المخالفات والجرائم بطريقة عادلة، وجميع الناس يكونوا تحت سقف القانون.
1: جميل، خلينا نروح للأستاذ مهند. صار لك ساعة بتقول لي بدي أرد أرد.
2: لا بدي أرد بس يعني في كم هائل من المغالطات.
1: فضل.
2: يعني ابتداء أو انتهاء، ابتداء من ما انتهى عند الضيف الأخير لما قال أنه في ناس ما حدد مين هوية الناس اللي هددوه قبل بيوم بالنسبة للاعتصام. يعني ممكن في شخص طلع على السوشيال ميديا وهدد، هذا يعني هل يعبر عن سلطة؟ هل هو مسؤول في سلطة؟ وأنا سمعت حتى وقتها، أنا أتذكر الحادثة وقتها تم اعتقاله، مو هذا موضوعنا. الموضوع الأساسي هناك هو أحسن عندما قال يجب أن يكون هناك قانون ناظم للعملية السياسية وتشكيل الأحزاب، وهذا اللي أنا أكرر وأقوله. يعني كيف تكون هناك حياة سياسية بدون ما يكون في هناك قانون ناظم؟ ولسه مجلس الشعب لسه ما عقد اجتماعه. الحياة السياسية عندنا أستاذ زيدون صراحة هي ناشئة وليست ناضجة، يعني ما اشتغلنا احنا عمل سياسي الا ضمن الثوره، الناس اللي طلعت من الثوره، الناس اللي ممكن تهيئ لها جو او مناخ او خرجت خارج البلد واستطاعت تشتغل هذا الشغل، ولا اللي كان اللي ضل في البلد معروف شو كان مصيره. انا اسال سؤال، اي شخص اليوم موجود في اوروبا وانت حضرتك كنت في اوروبا، هل يستطيع 5 اشخاص ان يعقدوا اجتماعا دون الحصول على ترخيص؟ طيب هل الترخيص هذا ما يكون مبني على اساسا قانون؟ هل قانون ما راح يصدر لازم يكون من هيئة اللي هي نسميها احنا مجلس الشعب او مجلس النواب او غير ذلك؟ طيب انا مع تأسيس الحياة السياسية، والحياة السياسية لابد منها، واساسا كل ما خرجنا من اجله وناضلنا من اجله وسرنا مشان يكون هناك في حرية تعبير وفي حرية سياسية وكذا. لكن الهامش الموجود الحالي في فرق كبير لما تقول الضيفة هناك في انفتاح، وهذا الانفتاح او الانفراجة يعني
1: غير كافية.
2: غير كافية، هذا صحيح أتفق معها، وبين مثلا الضيف الثاني لما يقول في تضييق للحريات السياسية. الله أكبر، يعني كنا نعيش إحنا بهامش من الحريات السياسية في البلد، صارنا 60-70 سنة والآن صار في تضييق. لا أنا أعتقد يعني هذا مغالط. اليوم تطلع الشارع تستطيع أن تحكي تجيب سيرة مين بدك، أكبر رأس في هرم الدولة إلى أنزل وتنتقد وتتكلم وعلى الحكومة وعلى المحافظ وتتظاهر. منذ متى يا رجل إحنا في الرقة وفي دير الزور والحسكة نتظاهر ضد ممارسات أو ضد كذا أو تقصير في محافظة أو كذا؟ 14 سنة اسأل الأستاذ علي رحمون، كان قصد تخفي عن وجه الأرض، صح ولا لا أستاذ علي؟
0: لا.
2: طيب ها، فالهامش اللي عم يحكي عنه، أنا بيتي أخذوه قبل 3 أشهر، ما لنا فيها
1: قبل 3 أشهر من هسه؟
2: قبل 3 أشهر من هلا جماعة قسد أخذوا.
1: ليش ما قبل 3 أشهر هلا في كان؟
2: هلا على أساس اندماج إحنا، إيه مو مشكلة. المهم
1: يعني مارك
2: الأقصد
0: موافقة السلطة تبعه.
2: الأقصد أستاذ، هذه سلطة وهذه سلطة يعني خلفها الأغلبية من الناس، وهذه السلطة الآن موجودة وحظيت بشرعية داخلية ووطنية وخارجية وغير ذلك، يعني كيف تشكيك إنه هذول ما نعرفهم والأشخاص اللي يمنعونا مثلنا مثلهم؟ لا مو مثلنا مثلهم،
0: حدا حكم،
2: مو مثلك حكى مثلهم. لا أنت حكيت قبل شوي. فأستاذنا اليوم إحنا لما نحكي على السياسة، نعم أنا أتفق مع الجميع، لسه ما عندنا أحزاب، أكيد لسه ما عندنا أحزاب بالمعنى اللي إحنا نريده. أستاذ تخيل بالله عليك، سوريا اليوم عبارة عن كانتونات إثنية وطائفية وخطابات تحريضية، وكل واحد هيك فاتح لي صدره، أنا أمثل المكون الكردي، أنا أمثل المكون الدرزي، أنا أمثل العلوي. طيب يا أخي، تحويل هالطوائف اللي هي تنوع جميل وتعددية جميلة إلى حركة سياسية ومحاولة انتهاز الفرصة والركوب على هذه الموجة، هذا أكبر خطر يهدد. لازم يكون في قانون يا أستاذ ناظم.
1: طب خليني أسمع
2: للعملية بس أختم. لازم يكون في قانون ناظم للعملية السياسية وآلية تشكيل أحزاب. الأحزاب اللي كانت موجودة حتى اللي كانت خارج السلطة خلينا نقول، أو اللي كانت حتى ضد بين قوسين ترفع شعار العمل السياسي ضد النظام كحزب، مثلا يقول لك حزب كردي ولا حزب درزي ولا كذا، هذا غير مقبول. أنا بدي حزب أكون فيه أنا والأستاذ زيدون وعلي رحمون والمسيحي والسني والكذا، بناء على المواطنة مو على المحاصصة الطائفية.
1: شو يا
0: هلا؟ أول شيء أنا حاب أوضح مسألتين. الأولى، نحن ما جايين هون على طريقة فيصل القاسم.
1: لا أبدا.
0: يكون في طرفين، لا قصدي وكأنه اليوم هو عم ياخذ دور الدفاع عن سلطة وأنا كأنه جاي أنا المناوئ للسلطة. أنا أول شيء حكيت أن في بداية استلام هذه السلطة كان هامش الحرية ممتازا وحرية الرأي كان ممتاز، بدأت بعدين التضييق، مشان نكون واضحين ونكون دقيقين في الكلمات. هذا واحد. اثنين، بس بدي أسألك أنا سؤال، على أي أساس تشرع لنفسها هذه السلطة أن يكون لديها الأمان السياسي والتي توازي حزب البعث وتمنع عن الآخرين الحياة السياسية؟ بأي حق هذه المسألة؟
2: ما في أمان سياسي، وين أمان؟
0: لا في، اللي طلع بقرار حلة معناها كان في. وأنا قلت لك أنا شخص انطلبت على الهيئة السياسية، وفي كل محافظة أنت بتعرف تماما كان في مسؤول هيئة سياسي، هو من ينظم العملية السياسية وهو من يمنح التراخيص للندوات. بدي أعطي مثال أكثر على التضييق. فاتح جاموس رغم اختلافي أنا وياه، عنده منتدى ببيته من أيام الأسد، منتدى بيلتقوا فيه متنوعين. أكثر من مرة تم الطلب والتهديد ونزل على صفحته لمنع هذا المنتدى، هذا أليس تضييقا؟ طيب.
2: بس بعشر ثواني إذن.
1: لا
2: بس أحكي توضيح بسيط. الهيئة السياسية أستاذ، إحنا بالثورة صار عندنا في كل حارة 50 تجمع موجود، وأجوا من برا البلد وتجمعات وسياسيين وكذا وشغلة. طيب الهيئة السياسية لما صارت بشكل مؤقت وتواصلت مع الناس، بالعكس من ثمارها انه انت حضرتك الان موجود هون،
0: باي حق عم تفرض على الاخر؟
1: لينا
0: لا
1: لينا، نحكى قصه التظاهر، تظاهر كثير. شو تقييمكم لقانون التظاهر؟ مش جزء من تنظيم الحياه السياسيه؟ وراح اروح بنفس السؤال بعد شوي ايضا. لا
3: في مشكله كثير كبيره.
1: ايه تفضل.
3: اي في مشكله كثير كبيره بقانون التظاهر.
1: فضل.
3: انه قانون التظاهر يتطلب موافقة، وهون النقطة اللي أنا حكيتها. أول شيء بدي صلح له للأستاذ مهند،
2: أنت بألمانيا بأوروبا
3: ما بتحتاج بدل إلا موافقات مسبقة. نحن بالحركة السياسية النسوية عقدنا مؤتمرنا في كذا مدينة أوروبية ووصل لعدد 80 وحدة واحد مجتمعين سوا بقاعة.
1: متأكدة لينا أنه الترخيص هو علم وخبر وليس موافقة؟ يعني أنت فيك تنظمي مظاهرة من دون موافقة
3: فيها؟ أنا متأكدة. نحن عقدنا في باريس وعقدنا في برلين وعقدنا في
1: أنا ما عم بحكي عن المؤتمرات لينا، لين انا عم بحكي عن التظاهر، مؤتمرات نعم ما حدا بيسالك وين رايك، بس انا عم بسالك عن
3: لا هو حكى، هو حكى الاستاذ مهند حكى عن المؤتمرات انه لا يمكن يجتمعوا خمسه بدون موافقه مسبقه.
2: اجتماع سياسي، اجتماع
3: هذا
2: سياسي
3: ما صح.
2: يعني في مؤتمر
3: اذا
2: بدون تنظيم وبدون موافقه
1: مؤتمر ممكن،
3: بس شوي اذا كنت اعطيني
1: زي لا كملي كملي كملي بس الاستاذ مهند متحمس شوي. تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي.
3: وحاول تابعكم على التلفزيون، صورة التلفزيون عندي متأخرة.
1: أنا آسف، تفضلي تفضلي.
3: عم يصير في لبكة، بعد إذنه الأستاذ مهند في يرد بعدين الرد اللي بده إياه.
1: تفضلي.
3: فأول شيء كمان أيضاً في التظاهر بأوروبا ليس هناك موافقة مسبقة، هناك علم وخبر. في ألمانيا على سبيل المثال لا هن ما بحاجة لأنه يأخذوا موافقة وتصريح، بيخبروا، بس لما بيخبروا هن الدولة مشان تنزل الدولة أكتر شيء ممكن تعمله تغير لهم المكان، إذا عنده قلق من المكان تغير لهم المكان. هاي النقطة. نحن بالتحالف السوري الديمقراطي عم نشتغل على متطلبات اللازمة لقانون الأحزاب، ورح ننشرها قريباً. وواحدة من النقاط اللي حاكينا أيضاً إنه يجب أن لا يكون هناك ترخيص الحزب، يجب أن يكون هناك علم وخبر فقط للحزب. لكن فيما بعد لما بيروح على الانتخابات بصير بده موافقات وتحقيق شروط.
1: تمام.
3: إن شاء الله ما كنت
1: طولت. سؤال عليك. لا شكراً. سؤال. السؤال نفسه إليك استاذ أرام. هل قانون التظاهر اليوم هو جزء من تنظيم الحياة السياسية أم إعاقة لها؟ اللي صدر
4: أكيد إعاقة لها. أول شيء مين اللي حط قانون التظاهر؟ وثانياً ليش هو امتداد لقانون التظاهر اللي فرضه النظام البائد واللي بيقيد الحريات؟ أنا اليوم لما بدي أقدم بأي دولة تانية مثل ما حكيت الأستاذة، أنا بعمل إختار. طبعاً صحيح هي بتجيني كلمة الموافقة، بس هي بالشكلية، هي ما بتجي رفض. إيه ما بتجي رفض؟ لما بكون المنطقة والوقت اللي أنا عم بدعي فيه لاعتصام فيه إشكال قانوني أو فيه إشكال خلينا نقول أمني، فهن بينصحونا أو بيطلبوا مننا تبديل الموعد أو تبديل المكان، بس ما بيرفضوا أبداً نهائياً إلا لأسباب خاصة بحماية التظاهرة. أنا اليوم كيف بدي أطلع أعلن عن حالي؟ أنا اليوم أنا مثلاً أبو وسيم تبع المرسوم 66 اعتقلوا لتاريخ اليوم ما طلع. أنا كيف بدي أطلع أعلن عن نفسي وأقدم ترخيص باسمي إني أنا طالع اعتصام؟
1: هذول تبع مظاهرة تبع ماروتا سيتي صح؟
4: تماما بالضبط. انا كيف بدي اطلع انا اعرض نفسي للخطر او اعرض نفسي لينعرف اسمي اتعرض لحاله فرديه مثلا او اني والله في ناس مختلفه معي فتاذيني، انا ليش اعرض حالي للخطر؟ انا المفروض الكترونيا راسل الهيئه السياسيه او اي هيئه كانت هي المختصه بهذا الموضوع انه انا بدي نظم اعتصام بهذا المكان، تمام، والدوله تتحمل مسؤوليتها بحمايه هذا المكان من اي تخريب وملاحقه اي شخص بيقوم بالتخريب، مو تلحقني الي انا اذا صار تخريب، ببساطه ممكن يجي اي شخص من خارج الاعتصام يعمل اي اشكاليه ويخرب بالمكان، وهذا الشيء تجي السلطه ترجع علي فيه، هذا ما هو صحيح. تحملي مسؤوليتك انت يا سلطه تجاه هذول الاشخاص، انت اللي مهمتك تراقبي هذا المكان وتحميه وتامنيه بشكل كامل. لذلك المفروض بالاساس اعمل هذا الشيء الكترونيا، انا ممكن ابعث من ايميل فيك احمي حالي فيه، انا مالي مضطر اعلن عن نفسي حتى. طيب. وان كنت موجود بالشارع.
1: جيد استاذ ارام، استاذ مهند تعلق به، لاحظ انه قاعدين حكي اللي ظاهر مشان ماروتا سيتي واللي هي قضيه يعني من زمان ومؤلمه.
2: نعم.
1: معتقلين يعني حتى هذا تبع العباس اعتقل ورجع يعني افرج عنه.
2: انا صراحه ما عندي
1: ما زالوا معتقلين.
2: شو اسباب الاعتقال او كذا شو يعني هذا
1: هم الظاهروا مشان ماروتا سيتي
2: المفروض يعني. نعم الناس هي في وزاره الداخليه ممكن ترد على الاسباب، لكن بالنسبه لقانون التظاهر من حيث المبدا لما يكون عندنا قانون تظاهر وبده موافقه، الاستاذ يقول موافقه شكليه وغير شكليه ويقارن الوضع، بالله عليك الوضع الامني والاستقرار والأمان الموجود في ألمانيا أو في بلد أوروبي تقارنه في الوضع الحالي اللي موجود في سوريا.
1: أوجه هذا السؤال إليك أستاذ علي، هل بتعتقد أنه اليوم الوضع بسوريا بيستحمل مظاهرات غير منظمة يعني شارع ما بيطلع مشارع مقابل وخصوصا بظل التحريض الطائفي اللي موجود؟ هذا اللي عم بيقوله الأستاذ علي.
5: هلا أول شيء كمان بدي أرجع، أنا بتمنى نحن كل حكينا وبعتقد كل لقائنا هو من أجل أنه يكون لنا دور، لا يكون لنا دور في بناء سوريا للوصول إلى سوريا بلد آمن مستقر.
1: نعم.
5: معاف وهيك ما نحاول نحن بالضبط، نحن ما بدنا نحاول كل واحد يدافع عن أي خطأ كان وكأنه يأخذ هو هذا الموقف. هلا أنا بعتقد أنه
2: ما كملت فكرة الأستاذ.
5: أنا بعتقد أنه
0: ما تم في هذا القرار هو لمنع التصاهر، طالما انه هن ما حطوا.
1: انا سالتك سؤال محدد، هو عم بيقول لك اليوم الشارع السوري المحتقن بيتحمل اليوم مظاهره غير منظمه؟
0: يا اخي شو يعني المنظمه يعني؟
1: يعني
0: انا وقت عم اعلن،
1: انا لما بدي اطلب ترخيص بدي قوات الامن تكون موجوده.
0: تمام انا بطلب يا اخي، بس المفترض يكون في مرجعية تعطيني الموافقة. مثلا شو هذه التظاهر اللي طلعت بدنا نعيش؟ أنا ليش بدي يكون ضده؟ وليش بدي حرض أنا معلش أيام؟
2: يا أستاذ عم تستخدم المظاهرة، ممكن تستخدم ويطلع واحد داخلها مثل ما صار بأماكن في سوريا قبل هالمرة، وصارت تطلق نار على يعني أجهزة الأمن.
0: صارت
2: اليوم، صارت ممكن اليوم، ممكن صارت أخي صارت ممكن بالمرجي. ممكن يجيك خلايا أخي من تنظيم بين داعش تمام، وهاي مظاهرة لا فيها لا علم بالخبر وكذا ولا شيء، وتظاهروا بمكان وفجروا سيارة مثل ما فجروا كم يوم. يعني في ألف سبب وسبب، حتى بأكثر الدول اللي إحنا عم نضرب فيها مثل، مع أنه أنا مو ضروري أستنسخ تجربة ألمانيا بصراحة أو فرنسا. أنا أخي عندي ظرف معين،
1: اسمح لي
2: في عندي ظرف معين الآن يستدعي أنه أخي على الأقل الموافقة المبدئية من السلطة الموجودة حاليا.
1: جيد.
2: ونحن في فترة انتقالية يا جماعة، لا تقارنوا حالكم بمجتمع مستقر ويعرف شو معنى المواطنة، وفي أحزاب سياسية وفي قانون والنفوس هادية والنفوس مو محتقنة. يعني مو معقول حادثة قتل 8 عناصر أمن أمس واليوم أجي أعمل مظاهرة مشان يعني مو يعني في شيء يعني لازم يكون بالعقل، يعني على أساس أني أنا حافظ
1: كل الدول على المجتمع اللي بتقيد حق التظاهر تستعمل دائما نفس الحجة انه اخي.
2: وحتى كان انا اليوم عندي معلش، اليوم انا ما بدي استبق الاحداث واقول كل الدول عم تستخدم الحجة الامنية. انا ما اقول لك انا ضد منع التظاهر، على فكرة انا مع قانون ينظم التظاهر. هذا
1: على قاعدة العلم والخبر، مش على قاعدة الموافقة.
2: لا هذا قاعدة العلم والخبر، يعني بدولة تكون مستقرة تماما. اخي انت اليوم قدمت على مظاهرة في مكان ومنعتك السلطة، قدم مرة ثانية.
1: لا على مهلك، على مهلك بأوروبا مشان نرجع.
2: طيب إذا سؤال نسأل سؤال بطريقة أخرى أخي، في مظاهرة اليوم تم تقديمها ورفضتها السلطة؟
1: على علمي صار، بس على الأقل امبارح اعتقل حدا تبع ماروت. بس أنا أسألك سؤال، العلم والخبر هو اللي بيأدي الغرض أنت عم تقوله. شو يعني أنا بقدم طلب بقول بدي أتظاهر، بقول له ليك هاي المنطقة حذرة روح على غيرها، أعطيتني علم خلاص أعطيك العافية، أنا بروح
0: وهذا واجب السلطات يا
1: وأنا بروح بحميك، بس الموافقة بتصير أداة بإيد السلطة التنفيذية. ليه لحتى أوافق على مظاهرة؟
2: الموافقة ما دام موجودة في دول اللي إحنا عم نتغنى بديمقراطيتها وحقوق الإنسان، وبأوروبا وبالغرب ما زال في شيء اسمه موافقة، مو إخبار والله أنا أخطرك وإن شاء الله عمرك ما جاوبت يا السلطة، لا بده ينتظر موافقة للسلطة أو تغيير أو مثل ما أنت تفضلت، أو المهم يكون في تعليمات بهذا الشكل. اما احنا نجي بدنا نصير ديمقراطيين اكثر من ديمقراطيه، شوف ترى اكثر الناس اللي تاجروا بالديمقراطيه طائفيين بسوريا، اكثر الناس اللي حكوا بالديمقراطيه الامه الديمقراطيه والتجربه الديمقراطيه والاسلام الديمقراطي. هاي شعارات يعرفها الاستاذ علي، لا تزعل مني والله.
0: الناس شعاراتك
2: انت. المهم هذول كانوا اكثر الناس قمعيين. شوف النظام البائد اذا تتذكروا، اللحمه الوطنيه والوحده الوطنيه والديمقراطيه والاشتراكيه كله خرط بخرط يا أستاذ.
1: بس ما كان في أيضا معلش حراك سياسي على الأقل من الثورة يا أخي. هيئة التنسيق اللي كانت هي والائتلاف برا بكتلة واحدة، كان هيئة التنسيق بالشام والائتلاف برا عاملين كتلة واحدة.
2: هيئة التنسيق لها ظروف مختلفة. هيئة التنسيق أول شيء من جملة من الأحزاب المعارضة للنظام من أيام ما رفضوا يدخلوا حتى الجبهة الوطنية التقدمية، ولهم تاريخ
1: وكانوا موجودين
2: من المعارضة من أيام الله يرحمه جمال أتاسي وغيره، وكان لهم نشاط ولهم كذا ولهم وناس انضاف، ورغم أنه كثير ناس حاولوا يشكك فيهم. لكن أيضا كان في ظروف مجتمع دولي حاولت النظام البعد ما بدنا نحكي بها السيرة أنه

0: كواليس انه اليوم في شباب في عندهم نضج سياسي بدهم يخرجوا من الاحزاب التقليديه الايديولوجيه، يعني الايديولوجيات الاحزاب القديمه استاذ ما عاد تنفع حتى بسوريا المستقبل، وهذا اكيد بده حلقه ثانيه عندك.
1: شو استاذ علي؟
2: والله انا برايي
1: بعجاله
2: الاستاذ بده دائما يعني ينظم الحياه السياسيه في سوريا على مزاجه وعلى مقاسه تماما هيك.
3: عم بيقول عم بيحط خط مبادئ
2: تمام. انا عم بقول يا اخي
0: يعني والله لو حكيت معقول. لو حكيت رايي هذا انا هلا اذا بدي احكي رايي هذا او تكون ها برنامجك هذا تعمله بالقامشلي ولا بالسويدة لا تنقتل.
2: راح لا لا صديقي والله
1: يعني ولا مانع جايين على القامشلي نعمله
2: وبعدين تجني في تجني لا
1: جايين على القامش وبعدين نزور
2: انا ابن المنطقه يعني شطب هالحياه السياسيه او الحركه السياسيه يلي قدمت مناضلين حقيقيين على مدى تاريخ سوريا بهالبساطة إنه هدول بمعنى من المعاني إنه هيك يعني
0: طبعاً بس ننتظر مجلس الشعب يعقد يا شباب ننتظر شوي
1: كلنا نعمل سنة مجلس الشعب
0: ننتظر شوي
2: طول بالك كثير حركة طول بالك علينا أنت طول بالك خدنا بحنانك خدنا برعيتك شوي بس يا أخي ما تأخذ أنت والله ما جاي نحنا
0: والله بيهمنا والله أكثر من هالديمقراطية عند الأستاذ زيد وعم تحكي هلا
1: شباب روقوا لا هلا بالجولة بعدين أعطيكم دور كفاية السادة الحضور جولة أولى ساخنة خليكم معنا نرجع بعد الفاصل.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال.
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. روبيو يقول إن التوسع الإسرائيلي في سوريا ولبنان وغزة لا يتوافق مع السياسة الأمريكية، ويشير إلى أن بلاده تعارض أي إجراءات تزيد من حدة التوتر في المنطقة. عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد يكشف عن توجه الحكومة للاعتراف بشهادات التعليم الصادرة عن الإدارة الذاتية، ويعلن الاستعداد لفتح معبر صيبين الحدودي مع تركيا. محافظ السويداء يدين التعديات على الطلاب المتوجهين لامتحاناتهم عند حاجز شهبة ويطالب بوقفها فورا. تقرير اقتصادي يشير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 10% خلال الأشهر الماضية، ويرجعها إلى تراجع قيمة الليرة.

0: أهلا بكم في التفاصيل. في وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة، ويأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل وجودها العسكري في مواقع استراتيجية داخل سوريا، وسط تقديرات تشير إلى إنشاء عدة قواعد عسكرية جديدة منذ سقوط نظام الأسد. وفي المقابل تقول واشنطن إنها تجري اتصالات مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على الوضع القائم ومعارضتها لأي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
1: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل. ووفقاً للتحقيق، أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحاً أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز السجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجياً إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.
0: حول الموضوع ينضم إلينا الصحفي خالد خليل، صحفي مختص بشأن الإسرائيلي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ خالد. برأيك أستاذ خالد، هذا الموقف الأمريكي من التوسع الإسرائيلي في المناطق الثلاث كيف سيترجم على أرض الواقع؟
2: تحياتي أنسة كاترين لك وللسادة المشاهدين. هذا التصريح يعكس تضارب المصالح بين واشنطن وتل أبيب فيما يخص الجبهتين السورية واللبنانية، وهذا الأمر أيضا ليس جديد صراحة. مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية العام الماضي خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة فلوريدا، مارس عليه الضغوط ورفع في وجهه الكارت الأحمر وطالبه بالكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة داخل سوريا. وهذا أيضا يعكس حقيقة التخبط الإسرائيلي والعبث العسكري الذي يمارسه اليمين المتطرف في سوريا، أي أن ما تقوم به تل أبيب في سوريا لا يحظى ببعد استراتيجي. وهذه الضغوط لا تأتي فقط من قبل الإدارة الأمريكية، وإنما هناك أصوات وازنة داخل إسرائيل تطالب الجيش الإسرائيلي بالكف عن هذا العبث. ويقول المفكر الإسرائيلي والمحسوب على التيار اليمين أيال سيزر بأن إسرائيل لا تمتلك خطة استراتيجية في سوريا، وأن يعني مجرد هذه التوغلات من دون أن يكون هناك أهداف سياسية هو تعريض الجنود الإسرائيليين للاستهداف فقط. وكذلك مع دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، طالب بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا، والاستفادة من التوجهات البراغماتية لدمشق عبر الذهاب إلى اتفاق أمني طويل ومستدام لتحقيق مصالح إسرائيل الأمنية. وهذا يشير بصراحة إلى أن هناك تقارب سوري أمريكي فيما يخص الهندسة الإقليمية الأمريكية. ولكن لماذا هذا التخبط من قبل تل أبيب؟ تل أبيب التي تواجه مازق يعني على عدة مستويات، سواء في الداخل أو سواء في شكل المنطقة التي تمر بتحولات عملاقة بالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل وأمريكا على إيران. لذلك يحاول اليمين المتطرف يعني انتهاج سياسة العربدة العسكرية. هذا يعني يشكل معظم الأهداف والدوافع لإسرائيل للتوغل داخل الأراضي السورية. ولكن هناك أيضا جزء يسير يتعلق بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة، والتي هي إحدى نتائج السابع من أكتوبر وفق التوصيف الإسرائيلي يعتبر كابوس. لذلك نراها تحاول إنشاء خطوط صفراء كما حدث في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. أيضا تحاول فرض وقائع ميدانية على الأرض في الجنوب السوري. والأهداف منها أولا هروب اليمين المتطرف من استحقاقاته الداخلية، محاولة فرض وقائع لخلق مكانة جيوسياسية في ظل التبدلات والتغيرات الإقليمية الكبيرة.
0: طيب، كل هذه الأهداف التي تريدها إسرائيل من التوغلات في الجنوب السوري، تحدثت بالمقابل عن التقارب الأمريكي السوري، وهذا لمس من الأشهر الأولى بعد سقوط النظام المخلوع. ولكن من اليوم يستطيع الضغط على نتنياهو للانسحاب من الجنوب السوري؟
2: اليوم يعني هذا العبث العسكري هو يشير إلى تخبط يعني وفقدان التوازن الاستراتيجي والتصرف فوق القانون الدولي، وكأنهم في مبدأ حصان صالح إسرائيل. بنيامين نتنياهو يريد تحويل إسرائيل إلى أسبارتا، أي فرض الهيمنة العسكرية على المنطقة عبر القوة العسكرية. وهناك كما أشرت لك أصوات وازنة تحذره من الوصول إلى نقطة اللا عودة. واليوم يعني أيضا تل أبيب لا تتمتع باستقلالية القرار، رأينا هذا في الحرب الجارية ضد إيران. يعني كانت هذه الحرب هي حرب بنيامين نتنياهو الذي زار البيت الأبيض نحو 7 مرات في أقل من عامين، ونجح في تشكيل جبهة صلبة لشن هجوم على الأراضي الإيرانية. ولكن منذ الأيام الأولى تم سحب القرار من قبل تل أبيب، وباتت واشنطن هي التي تدير هذا الأمر، ورأيناها ذهبت إلى المفاوضات. وتصريح يعني وزير الخارجية الأمريكي اليوم ليس تصريحا بروتوكوليا، يعكس يعني التضارب المصالح العميق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في الجبهة السورية والجبهة اللبنانية. على الرغم من أن هناك حسابات أمنية لإسرائيل في لبنان في وجود حزب الله، والذي يعتبر درة التاج للميليشيات الإيرانية في المنطقة. أما في سوريا التي تنسج تحالفات وتوافقات إقليمية وتعد حجر الزاوية في استقرار المنطقة وفق التعبيرات الأمريكية، ولديها أيضا تحالفات إقليمية ومتعددة مع أطراف متعددة تذهب نحو الشرعية الدولية ونقل المواجهة من أرض الميدان إلى الساحة الدولية، في ظل شبه غياب لمنظومة الردع العسكرية لسوريا ولمعظم دول المنطقة، في حين نرى هذا التخبط العسكري الإسرائيلي الذي من خلاله يحاول نتنياهو تفجير المنطقة أمنيا، لأنه يلعب في الوقت بدل الضائع، خاصة أن هذه الأيام تشهد إسرائيل المعترك الانتخابي، وهو معترك صعب صراحة في ظل عدم وجود نسبة حسم سواء لليمين المتطرف الذي يخوض هذه الانتخابات أو المعارضة، ما يشير إلى أن بنيامين نتنياهو وفق استدعاءاته الأيديولوجية يبحث عن نصر مطلق، يبحث عن تسجيل انتصارات ولو كانت دعائية، بأنه يهاجم الجهات السبعة التي كانت من المفترض أن تشن هجوما على إسرائيل. هو اليوم يفرض وقائع على أرض الميدان، فما يحدث هو ذو حسابات سياسية تكتيكية لا تحمل بعدا استراتيجيا. وهذا الموقف الأمريكي هو ضد العبث الإسرائيلي في سوريا.
0: نقل هذه المشاكل إلى الساحة الدولية برأيك هل يؤثر فعلا على نتنياهو؟ يعني رأينا قطاع غزة، ورأينا أيضا الموقف الدولي من لبنان وجنوبه، هل فعلا فيما يخص التوغلات في سوريا سيؤثر الموقف الدولي على نتنياهو؟
2: هذا أفضل ما يمكن فعله من قبل دمشق، يعني نقل المعركة إلى الشرعية السياسية، ولكن حقيقة دعيني أشير إلى أن إسرائيل كانت تضع على سلم تحديات الأمن القومي لها قبل 7 أكتوبر معركة الشرعية، أي معركة الشرعية السياسية، ولكن بعد 7 أكتوبر يحاول بنيامين نتنياهو التهرب من هذه المسؤولية، لأن حدث في عهده 7 أكتوبر عبر تفجير المنطقة يعني أمنيا. فمسألة الشرعية السياسية بالنسبة لإسرائيل خط أحمر ويتعلق ب يعني يأخذ أعلى درجة في تحديات الأمن القومي. اليوم اليمين المتطرف حول إسرائيل إلى دولة منبوذة ومعزولة، وباتت حتى عبء على حلفائها. وفي المقابل يعني كان ذهاب دمشق إلى خيار المفاوضات خيارا استراتيجيا عبر تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والشرعية السياسية. رأينا اليوم التحالفات والتواصلات التي تقوم فيها دمشق سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى القوى العالمية يصب في صالحها، لدرجة أن إدارة البيت الأبيض كررت أكثر من مرة بأنها تقف مع وجهة نظر دمشق في مسار المفاوضات السورية الأمريكية. أما هذا العبث العسكري لن يحقق يعني إسبارطة أو حلم إسبارطة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأن هناك اعتبارات جيوسياسية أعمق، منها الاقتصادية، منها التحالفات، وأيضا الهندسة الإقليمية الأمريكية التي بالفعل هي تحرص على أمن إسرائيل، ولكن ليس على حساب السيادة السورية، وليس أيضا على حساب حلفاء بارزين في مقدمتهم المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر. لذلك لا نرى هناك نوع من توزيع الأدوار. نرى اليوم أن باكستان تنتقل إلى قلب الشرق الأوسط. اليوم النفوذ التركي لا يمكن الاستهانة به. أنقرة تقدم نفسها كأحد مهندسي القوة والأمن سواء في حلف الناتو وفي المنطقة، ولا تستغني عنها الإدارة الأمريكية سواء في الحرب الروسية الأوكرانية أو في مضيق هرمز. لذلك يعني هذا التفرد عبر العنجهية العسكرية من قبل تل أبيب غير مقبول جيوسياسيا. لذلك تحاول الإدارة الأمريكية كبح جماح اليمين المتطرف.
0: خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاما والمؤبد بحق أوندر سيجيرجيك أوغلو بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام الأسد المخلوع. وذكرت وكالة الأناضول أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة تضمنت اتهام سيجيرجيك أوغلو بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين منشق في الجيش السوري الحر هما حسين الهرموش ومصطفى قسوم وتسليمهما إلى نظام الأسد، إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين للنظام المخلوع، مستغلا مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوب تركيا. وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانا فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات خلال كلمة لها في مؤتمر العمل الدولي في جنيف أن سوريا اليوم تعيد بناء سيادتها ومؤسساتها تدريجيا، داعية الشركاء الدوليين إلى الانخراط في شراكات حقيقية تدعم مسار التعافي المستدام. وشددت قباوات على أن سوريا ليست مجرد حالة إنسانية، بل دولة قادرة على المساهمة في الاستقرار والنمو الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن التحول الحقيقي يقاس من خلال حياة الناس، وأن العزيمة وحدها لا تكفي دون دعم وشراكات فاعلة. كشف عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد مصطفى عبدي عن إجراءات جديدة تشمل ملفات التعليم والأمن والخدمات في شمال شرق سوريا. وقال عبدي لشبكة روداو الكردية إن الحكومة ستعترف بالشهادات الجامعية والمدرسية الصادرة عن مناطق الإدارة الذاتية، مؤكدا أن حقوق الطلاب لن تضيع مع استمرار التعليم باللغة الكردية والعمل تدريجيا على توحيد المناهج. وأشار إلى أن العمل مستمر لإنهاء قسد كقوة مستقلة ودمج عناصرها ضمن الجيش السوري والأسايش ضمن مؤسسات الأمن، موضحا أنه جرى تجهيز عدة ألوية بالحسكة وعين العرب تمهيدا لانضمامها إلى الجيش، وأن عددا من قادة قسد حصلوا بالفعل على رتب عسكرية رسمية. وأضاف أن سكان الحسكة والقامشلي سيتمكنون قريبا من استخراج الوثائق الرسمية وجوازات السفر داخل مناطقهم بعد استكمال ترتيبات افتتاح المؤسسات الحكومية المعنية. وتطرق عبدي إلى ملف النازحين قائلا إن العمل جار لإعداد خطة لعودة نحو 12 ألف عائلة من نازحي رأس العين بعد التقدم المحقق في ملف عودة أهالي عفرين. كما أعلن عبدي قرب افتتاح معبر صيبين القامشلي الحدودي مع تركيا بعد استكمال الإجراءات الأمنية، إلى جانب إعداد خطة لعودة آلاف العائلات النازحة من رأس العين إلى مناطقها. قال محافظ السويداء مصطفى الباكور إن ما يشهده حاجز شهبة من تعديات على المواطنين وقطع للطرقات أمر مخالف للقانون ولأعراف الجبل وتقاليده. وأكد الباكور في بيان وجهه الأهالي والعقلاء في منطقة شهبة أن منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وتعطيل مصالح المواطنين المتوجهين إلى دمشق هو سلوك لا يمثل المنطقة، محملا الشيوخ والعقلاء المسؤولية الكاملة لوضع حد فورا لهذه الممارسات ومنع الفوضى، مشددا على أن حماية الناس وصون كرامتهم وتأمين حرية تنقلهم واجب لا يحتمل التأجيل. وانطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي والإعدادية الشرعية 2025-2026 في عموم المحافظات. وبحسب وزارة التربية وصل عدد المتقدمين للامتحانين إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة. وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب بمختلف المحافظات. رصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
1: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة، هلا أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية وليس الإنسان إلا ما سعى.
2: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمت منيح تمام، الجو كان كتير

0: أي تعب ويكونوا من الأوائل يا رب.
1: قال مدير المجمع التربوي في التلبير في دمشق تيسير السيد لتلفزيون سوريا إنه تم التنسيق مع فرق الدفاع المدني، حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف في المنطقة، إضافة إلى إحداث غرف تواصل داخلية مع الشرطة وتزويد المراكز الامتحانية بحرس.
2: بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف وصهاريج المياه والطاقم الدفاع المدني بحالة استنفار وغرف تواصل داخلية مع قيادة الشرطة، وقامت قيادة الشرطة بتزويد المراكز الامتحانية بحرس. قد أخذوا التعليمات الامتحانية الكافية وهم يقومون بأعمالهم بمهنية عالية جدا.
1: وأضاف السيد أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية في موضوع توزيع الأسئلة على مراكز الامتحانات، حيث تم إنشاء خطوط بالمنطقة يتولاها الأمن لتيسير العملية بسلاسة.
2: بالنسبة لتوزيع الأسئلة، فقد قسمنا منطقة التل إلى عدة خطوط، وكل خط تتولاه سيارة من سيارات الأمن مع مرافقي حاملي الأسئلة، حيث تم إيصال الأسئلة بالوقت المحدد لكل مركز من مراكز الامتحانية في مدينة التل. ووزعت الأسئلة الامتحانية على ضمن المدارس بفضل رب العالمين دون أي إشكالية أبدا.
1: هذا وتقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
3: القاعة هدوء، الفحص سهل، يعني أي واحد، والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب، بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة، ما في ضغط، ما في مضايقة.
4: شو قدمتوا اليوم وكيف تحضيراتك للجاي؟
3: والله قدمنا علوم عامة، والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.
5: هلا والله كان تحضير على اول، يعني درست 4 ساعات من النهار دروس تقريبا، والمعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الان صارت غير الدراسه بالبيت حول. اليوم كان في علوم عامه، فضل الله الاسئله سهله كثير، ان شاء الله قدمت تمام على الاول ان شاء الله باذن الله.
6: ان شاء الله النجاح.
1: وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين للامتحانات أكثر من 25,000 طالب وطالبة، توزعوا على 99 مركزا امتحانيا وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية.
7: الحمد لله تحضير كويس، بس شوي خايف تعرف أول مرة وكذا، يعني الحمد لله نأمل إن التنجيبة عامة وكذا.
8: هلا حاضرين تمام إن شاء الله، يعني بنجيبة عامة وتحضير كويس. هاي أول سنة إلي يعني في سوريا وهقدمها تواسع، يعني هالشعور شوي بيخوف.
9: أنا هاي أول شهادة عندي، وبتمنى إنه الله ما يضيع لا تعب لا إله ولا لا إلي، وإن شاء الله هيك بتنجح وبينجحوا جميع الطلاب وبيجيبوا أعلى الدرجات يا رب.
1: وفي محافظة حلب تقدم نحو 77,000 طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول امتحانات لدورة عام 2026.
10: دخلنا قاعة الامتحان، الحمد لله المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. لما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحتها الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منهم صعبين وأجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
11: والله انا اول شيء كنت خايف، يعني قلت انه دي صعبه، وهي دخلت والله كثير تحت، يعني الاسئله واضحه وصريحه كثير، يعني وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافيه مدير التربيه، ما قصر معنا ابدا، يعني والمراقبه كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم الف عافيه. والاسئله كانت كثير واضحه وبسيطه، والوقت يعني كثير يعني الوقت عن الوقت مفتوح الحمد لله.

0: يعني.
1: عقب انتهاء امتحانات اليوم الأول لطلاب شهادة التعليم الأساسي في حماة، استطلعنا آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الأسئلة ومستوى صعوبتها وكيف كانت انطباعاتهم بعد خروجهم من القاعات.
2: انتهى اليوم الأول من امتحانات التعليم الأساسي في مدينة حماة. المادة اليوم كانت مادة العلوم العامة، فما هي انطباعات الطلاب على اليوم الأول؟
3: هلأ الأسئلة ما أنا صعبة ولا أنا سهلة، هي عادية الأسئلة، ما فيها كمان ثقرات أو هيك شيء، طبعاً أنه على الدارس غير.
4: الأسئلة كانت مليحة سهلة، بس أنه المراقبة كانت صعبة كتير، ما خلونا حدا يتنقب.
5: لا الفيزياء تمام حلوة والعلوم حلو، بس يعني الفيزياء كمان شوي يعني نص نص، بس العلوم يعني بحس تمام حلو.
6: هلأ التوتر كان بسيط أول ما فتنا قبل ما نشوف الأسئلة، بس بعد ما شفنا الأسئلة الحمد لله كانت كتير سهلة وعرفت حل الحمد لله.
7: كانت الأسئلة كتير سهلة، والفيزياء والكيمياء يعني كتير كتير سهلة، ما أخذت معنا وقت، يعني من نص الوقت كنت مخلصة كل شيء، وما كنا متوقعين، وأغلب الأسئلة كانت من أسئلة الدورات.
8: شعور لطيف، ما فيه شيء، ما في إنه أبدا خوف أو قلق، الحمد لله تعالى، والأسئلة كانت تمام ماشي حالة، ما في كتير صعوبة يعني.
9: بس أول ما مسكت الورقة تلبقت شوي، عم بعدين بلش السؤال سؤال وبلشوا يسألوا معي الأسئلة. بعدين بلشنا بالعلوم، واجهنا شوي صعوبة بالمقارنات، بعدين خلصنا، يعني طلعنا بنفس الوقت تمام.
10: شعوري قبل ما فتح امتحان كان كتير توتر وخوف، حتى صرت ابكي، بعد ما طلعت انه صار هلا انه ارتحت، انه كانت الاسئلة كتير سهلة.
1: هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا مديرة التربية في حماة، والذي تحدث عن الإجراءات التنظيمية للامتحانات.
11: انطلقت في محافظة حماة العملية الامتحانية كباقي المحافظات السورية. طبعا لدينا في هذا اليوم امتحان الشهادة الإعدادية ما يقارب 38 ألف طالب موزعين على 172 مركز امتحاني، ولدينا مركز في السجن المركزي هم نزلاء السجن المركزي. طبعا قمنا بتجهيز المراكز الامتحانية وقمنا بتجهيز العملية الامتحانية منذ ما يقارب الشهرين. تصل الأسئلة في الوقت متأخر من الليل، يكون هناك لجنة طباعة مختصة في مركز الطباعة ضمن احترازات أمنية مشددة. قمنا بإخراج الأسئلة مراعين التوقيت، تصل في وقت محدد إلى المجمعات التربوية، يقوم إيصالها حاملي الأسئلة برفقة عناصر الأمن الداخلي.
1: أظهر تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة لشهر أيار 2026 ارتفاع كلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق المعيشي في سوريا بنسبة 10% مقارنة بشهر شباط الماضي، لتصل إلى نحو 2,017,000 ليرة سورية للأسرة الواحدة شهريا. وأشار التقرير إلى أن أسعار الوقود سجلت أكبر الزيادات، حيث ارتفعت كلفة غاز الطهي المنزلي بنحو 16% وأسعار وقود النقل بين 14% و18% خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت كلفة نقل المياه بالصهاريج بنسبة 19%. وفي الجانب الغذائي، رصد التقرير ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية من أبرزها البندورة والبطاطا والخبز غير المدعوم، في حين سجلت بعض السلع انخفاضا محدودا مثل الفروج والبيض. وللتفاصيل تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري. أهلا بك معنا ديالا. ديالا، كيف انعكست ارتفاع أسعار الأسواق على الأهالي؟
12: عفوا كاترين، لو تعيدين السؤال بعد إذنك.
1: انعكاس ارتفاع الأسعار على الأهالي في دمشق ديالا.
12: نعم، مرحبا كاترين. بالفعل يعني حقيقة الأسواق في سوريا بشكل عام وفي دمشق تحديدا شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد من السلع، حقيقة السلع الغذائية وأيضا المواد غير الغذائية كذلك. الأمر يعني هناك تقرير أحدث التقرير تحدثت عن ارتفاع بما يقارب 10% خلال الأشهر الفائتة. هذا الارتفاع بالأسعار سينعكس بالطبع بالدرجة الأولى على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعني يواجهون بالفعل يعني تراجعا في القدرة الشرائية وضغطا معيشيا رافقه يعني نتيجة ارتفاع أسعار بعض هذه المواد الغذائية وكذلك غير الغذائية. يعني اليوم المواطن السوري كاترين بات يعيد ترتيب احتياجاته باستمرار، يعيد ترتيب أولوياته، يؤجل أشياء على حساب أشياء أخرى. كذلك يعني رافق ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا ارتفاعات في أسعار أخرى مثل ارتفاع المحروقات، ارتفاع أسعار الغاز المنزلي، كذلك تكاليف النقل. هذه الأمور بمجملها تشكل ضغطا معيشيا إضافيا على المواطن السوري. لذلك يعني تتصاعد أحيانا شكاوى المواطنين فيما يتعلق بارتفاع هذه الأسعار، أسعار الخضروات وغيرها. لكن هناك أمر أيضا أن ارتفاع الأسعار كاترين غالبا يعني عندما يكون هناك ارتفاع في سعر الدولار وتراجع في قيمة العملة يرافقه ارتفاع في أسعار معظم المواد، ولكن عندما يكون هناك انخفاض في أسعار الدولار هذا لا ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية أو غيرها، وهو ما يعني جعل المواطنين يرون أن هناك فجوة فيما يتعلق بمؤشرات السوق وبين أسعار السلع أو الخدمات بشكل عام. لذلك هناك دائما شكاوى من خاصة أيضا أمر آخر كاترين، أن في الفترة الأخيرة وبعد زيادة الرواتب يرى بعض المواطنين أن هذه الزيادة رافقها ارتفاع بأسعار المواد الغذائية وأسعار المواد غير الغذائية أيضا، وارتفاع في بعض الخدمات الأساسية مثل تكاليف النقل، وهو ما يرونه بأنه يعني خفض أثر هذه الزيادة في الرواتب أو جعل يمكن القول تأثيرها محدودا على المواطنين.
1: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من دمشق. قال وزير النقل يعرب بدر إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق بمختلف المحافظات السورية. وأشار بدر إلى أن الخطة تمتد على مدى 3 سنوات وأن الأولوية ستمنح لعدد من الطرق الحيوية وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور. كما كشف الوزير خلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية. كما دعا الوزير الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع النقل للمشاركة. كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توجه أنقرة لإحياء خط سكة الحجاز التاريخي وتحويله إلى ممر حديث للنقل والسياحة مع تمديده حتى سلطنة عمان مرورا من سوريا. وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى ستشمل ربط خط من تركيا إلى حلب، في حين يمكن إعادة تشغيل الجزء الممتد بين دمشق وعمان الموجود أصلاً، مشيرا إلى أن مباحثات جارية مع الجانب السعودي لتمديد الخط نحو عمان وربطه بالمحيط، وذلك لتوفير بديل لمضيق هرمز. أسست منظمة سامز الطبية في دمشق أكاديمية خاصة لتدريب متخصصين محليين لمعالجة أطفال طيف التوحد. وافتتحت المنظمة الأكاديمية بسبب الحاجة التي لمستها لوجود مختصين محليين مؤهلين بخبرات عالية للتعامل مع الأطفال.
0: هي مرحلة متقدمة من التأهيل على النطق وصلت بها المتخصصة حنين مع مراجعتها المصابة باضطراب طيف التوحد. فالخبرة العملية التي اكتسبتها منذ انضمامها إلى الأكاديمية طورت من مهاراتها ومكنتها من فهم سلوك أطفال التوحد بشكل أكبر وأعمق.
13: ضميت الأكاديمية من حوالي 6 شهور. أول شيء كنت عم بشتغل إنه كSLP وعم باخذ تدريبات بالABA اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. خلال فترة شغلي مع أطفال التوحد صرت أشوف بصراحة قديش إنه فهم سلوك الطفل، دوافعه، تنظيم البيئة، أنواع التعزيز، قديش كلهم هدول هنا لهم علاقة طبعاً بالABA بعد شوي عن SLP. بس فعلياً أنا على أرض الواقع صرت أشوف قديش هم متداخلين بطريقة كتير كبيرة. يعني أنا وقت يكون في عندي جلسة علاجية هي بالSLP اختصاص تقويم الكلام واللغة، بس أنا ما فيني مشي جلستي خصوصي مع أطفال التوحد إذا ما فهمت هذا الطفل ليش عم يعمل هذا السلوك، كيف فيني نظم له سلوكه، كيف فيني أعدل له إياه، كيف نظم البيئة لحتى ساعد هذا الطفل.
0: أسست أكاديمية سامز للتوحد في دمشق كمشروع طبي وتعليمي يهدف القائمون عليه أن يتحول مستقبلاً ليكون نواة لتخريج متدربين مهنيين محليين حاصلين على شهادات معترف بها دولياً.
14: الفكرة الاعتماد مثل ما قلت لك على النمط الفردي، تحليل السلوك التطبيقي. بتحليل السلوك التطبيقي يعني نحن بنشتغل مع الطفل ضمن استراتيجيات معتمدة مبنية على دليل علمي. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل من خلال التعزيز، بشتغل من خلال الدعم البصري. الدعم البصري هي برنامج مثبت على دليل علمي. بشتغل من خلال مثلا بيكس هو نمط قائم على بتعليم وقائم على الABA على تحليل السلوك التطبيقي. بدرس من خلال تحليل السلوك التطبيقي البيكس، وهو كمان ممارسة مبنية على دليل علمي. فتركيز الشغل والعمل مع الطفل هلا على احتياجاته وعلى الاستراتيجيات التحليل السلوك التطبيقي اللي هي معتمدة عالميا.
0: سجلت الإحصائيات الأخيرة في سوريا ازديادا ملحوظا في حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو ما بات يتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة والمنظمات المحلية لتطوير مراكز تأهيل جديدة تقدم أنظمة حديثة في التعامل مع الأطفال وفهمهم. تؤسس الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المقدمة للمختصين بمرحلة جديدة تحاول خلالها تغطية الاحتياج المتزايد لتأهيل أطفال التوحد في جميع المناطق السورية. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أصدرت قوى الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقسد قراراً بمنع حركة الدراجات النارية بجميع أنواعها في محافظة الحسكة حتى إشعار آخر، وقالت إن القرار لتعزيز الأمن والحد من الجرائم والحوادث المرتبطة باستخدام الدراجات. وذكرت الأسايش أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 حزيران الجاري عقب رصد تزايد في الحوادث والتجاوزات الأمنية التي استخدمت فيها الدراجات النارية. وبحسب القرار ستتم مصادرة أي دراجة نارية تضبط وهي تجول خلافاً للتعليمات مع تنظيم الضبوط اللازمة بحق مالكها أو سائقها. أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 5 محطات مياه في ريف دير الزور بعد انخفاض منسوب نهر الفرات. وبحسب الوزارة فإن إعادة الخدمة شملت محطات مرات ومياه العباس وحمار العلي ومحميدة في الريف الغربي في منطقة الجزيرة، إضافة إلى محطة مياه الجفرة في منطقة الشامية، مشيرة إلى أنها ستشغل باقي المحطات عند توفر الظروف الملائمة. أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين عادوا من الأردن إلى بلادهم بلغ 196,000 منذ سقوط النظام المخلوع. وأشارت المفوضية إلى أن عدد اللاجئين انخفض مع الأشهر الأولى من العام الحالي بسبب عدة عوامل، من بينها الظروف الجوية واستمرار العام الدراسي، متوقعة ارتفاع وتيرة العودة مع انتهاء الدراسة، مع تأكيد المفوضية على استمرار تقديم الدعم للاجئين. أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في خطوة تؤسس لأول إطار تشريعي وطني شامل لتنظيم شؤون اللاجئين في البلاد بعد عقود من اعتماد مصر على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التعامل مع اللاجئين. وتحمل اللائحة الجديدة أهمية خاصة لعشرات الآلاف من السوريين المقيمين في مصر، إذ تنقل صلاحية تسجيل اللاجئين وتحديد وضعهم القانوني من المفوضية إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وسط انتقادات حقوقية من تداعيات هذا التحول على ضمانات الحماية الدولية، في وقت يتصاعد فيه قلق كثير من السوريين في مصر بسبب تجديد شروط الإقامة. قضت محكمة إدارية ألمانية بسحب صفة اللجوء من مواطن سوري يبلغ من العمر 27 عاماً، معتبرة أن التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد أزالت الأسباب التي استند إليها لمنحه الحماية الدولية. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الغرفة الخامسة في المحكمة الإدارية أعلنت في حكم صدر قبل أيام أن قرار سحب صفة اللجوء من السوري الذي دخل ألمانيا قاصرا عام 2014 قانوني ومشروع، وأن شروط منع ترحيله غير متوافرة، وذلك بعد أن قدم المدعي طعنا في قرار سحب صفة اللاجئ عنه بعد صدوره نهاية عام 2025. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل 11 فلسطينيا في 24 ساعة الماضية بقصف الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم 9 فلسطينيين قتلوا بغارات جوية متزامنة استهدفت 4 شقق سكنية في مناطق وسط القطاع. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تهديد نفاد مئات الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية حياة آلاف المرضى، بينهم 4000 مريض سرطان في غزة. وقالت الوزارة في بيان إن أكثر من 700 صنف دوائي ومستهلك طبي نفد رصيدها بالكامل من المستودعات المركزية، مؤكدة أنها تواجه نقصا حادا في الأدوية الأساسية والحيوية وأدوية السرطان ومخزون الطوارئ. وبحسب الوزارة نفد 180 دواء أساسيا من أصل 520 دواء توفرها. أكدت حركة حماس أن تقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الضامنة لوقف إطلاق النار عن ردع الاحتلال الإسرائيلي يشجع حكومة نتنياهو على استئناف حرب الإبادة والتهجير القسري في قطاع غزة. وشددت الحركة على أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال يدفعه لمواصلة اعتداءاته الممنهجة واستهدافه المباشر للمدنيين والنساء والأطفال في مختلف مناطق القطاع. جاء ذلك في بيان للحركة عقب غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مدينة غزة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، وأوضح كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، لافتا إلى أن بقاء الجيش في ما وصفه كاتس بالمنطقة الأمنية يشمل منطقة قلعة شقيف مع منع عودة السكان إليها. كما أضاف أن جيش الاحتلال سيواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله بلبنان. بدوره اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادحا، وأنه كان يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بن غفير في منشور على منصة إكس إن وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح، وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة. وأضاف أن حزب الله لم ينسحب من المنطقة في الجنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني لا يملك أي وسيلة لإجباره على الإخلاء. إلى ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في حديث مع الصحفيين إن المفاوضات مع إسرائيل يوم أمس الأربعاء كانت صعبة جدا، واستؤنفت بعد تدخل ماركو روبيو إثر تعلقها من رئيس الوفد سيمون كرم. وأضاف عون أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، وأن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني من عام 2024، لأنه سيكون مستداما حيث يعول على دور الرئيس ترامب وإدارته فيه. وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام. هذا وأعلن بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وبحسب البيان، يشترط لوقف إطلاق النار التزام كامل من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من المناطق الواقعة جنوب الليطاني. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مع استبعاد وتفكيك الجهات المسلحة غير التابعة للدولة وضمان عدم عودتها. كما أضافت الخارجية أن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات في 22 من حزيران الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. قتل شخصان وأصيب 8 آخرون بغارات إسرائيلية على بلدات وقرى بجنوبي وشرق لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. هذا ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي درعي إنذارا حذر فيه من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني، مشيرا أن القتال مستمر جنوب لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات إسرائيلية جنوبي لبنان بما فيها بلدة القنطرة ومحيط قلعة شقيف والأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف. أعلنت اليونيفيل مقتل جندي وإصابة 2 آخرين نتيجة لسقوط قذائف هاون قرب قضاء مرجعيون جنوب لبنان. وبحسب اليونيفيل، فإن الجندي كان قد نقل إلى مستشفى في بيروت بعد إصابات بليغة حيث توفي بسببها، مضيفة أنها أطلقت تحقيقا لتحديد الظروف التي أدت إلى الحادث، ومجددة دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة للالتزام بالقانون الدولي. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، ضعينا في آخر التطورات المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.
15: نعم كاترين، دعيني أتوقف عند ما جاء بكلام الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والبيان الذي أدلى به، الذي وصف هذه المحادثات بين لبنان وإسرائيل بأنها عبثية وبأنها مخزية وأنها لا تلبي متطلبات الشعب اللبناني وشريحة كبيرة من الشعب اللبناني. كذلك قال وأبرز ما جاء في بيانه بأن حزب الله لم يعطي التزاما لأحد بوقف إطلاق النار. كذلك قال إن هذا المسار الذي حدث بين لبنان وبين إسرائيل ونتيجة المفاوضات أن يترك بحسب كلامه المقاومون في ساحة الجنوب وأن يترك لإسرائيل حرية العمل في الجنوب، فهذا أمر مرفوض وهذا مسار الذل، ووصفه بوعد إبليس بالجنة بأنه لن يحدث أبدا. إذن المفاوضات أثمرت بين لبنان وإسرائيل بوقف إطلاق النار، العبرة تكمن في تنفيذ هذا الاتفاق والبدء في تنفيذه. وأعلن رئيس الجمهورية صباح اليوم أن في غضون 24 ساعة سيتم البت ووقف إطلاق النار ما إن يعني توصل أطراف النزاع بالتصويت عليها اليوم. من المرجح أن يجتمع الكابينت الإسرائيلي للمناقشة وللموافقة على وقف إطلاق النار، على الرغم من المسار الذي وصف بالمتقدم بين لبنان وإسرائيل بالمفاوضات التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من أن هناك نقاط هي يعني صعب تنفيذها حتى الساعة، منها أن تقوم الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وكذلك المنطقة التي هي وصفت بأنها ستكون منطقة تجريبية يتولى أمرها الجيش اللبناني تمتد إلى زوفر الشرقية وقلعة شقيف، ما إن كان فعلا حزب الله سيلتزم بذلك، لأن هذا البند يشترط أن لا يكون هناك مظاهر مسلحة أبدا ولا يتواجد فيها مقاتلو حزب الله. وبالتالي نعيم قاسم أعلن أن لبنان أو أن حزب الله لم يلتزم ولم يعطي كلمة لأحد. على الرغم من ذلك فإن العدوان الإسرائيلي مستمر على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. منذ قليل قام جيش الاحتلال بشن غارة على مدينة النبطية وأيضا على النبطية الفوق وفي ساعات الصباح على المنصورة وعلى صريفة، وكذلك أيضا أكثر من 7 غارات شنها جيش الاحتلال على بلدة سحمر في البقاع الغربي. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة على الرغم من التقدم في مسار المفاوضات. دعيني أشير إلى أن الشارع اللبناني أيضا ينتظر بفارغ الصبر فعلا تنفيذ هذا الاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ولعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وسرعان ما سمع هذا الخبر كاترين إن عددا من النازحين كانوا قد عادوا على عاتقهم الخاص وعلى عاتقهم الشخصية إلى الجنوب شوقا وتشوقا للعودة إلى بلداتهم وقراهم، ولكن حتى الساعة لم يعلن حزب الله ولم يوعز النازحين أو البيئة الحاضنة بالعودة إلى بلداتهم وقراهم. وكذلك أيضا رئاسة الجمهورية أو الحكومة لم تصدر أي بيان بعودة النازحين.
16: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات، منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية، منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد يكشف عن إجراءات جديدة تشمل التعليم والأمن والخدمات في شمال شرق سوريا، ويؤكد أن الحكومة ستعترف بالشهادات الجامعية والمدرسية الصادرة عن الإدارة الذاتية. روبيو يقول أن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في سوريا ولبنان وغزة ليس من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد تواصل واشنطن مع دمشق لمعالجة المخاوف الإسرائيلية. قتلى ومصابون في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى بجنوب وشرق لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال يؤكد استمرار القتال في الجنوب اللبناني. ترامب يقول أن التوقيع على اتفاق مع طهران قد يتحقق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قرار يدعو لإنهاء الحرب ضد إيران.

0: في التفاصيل، كشف عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد مصطفى عبدي، كشف عن إجراءات جديدة تشمل ملفات التعليم والأمن والخدمات في شمال شرق سوريا. وقال عبدي لشبكة روداو إن الحكومة ستعترف بالشهادات الجامعية والمدرسية الصادرة عن مناطق الإدارة الذاتية، مؤكدا أن حقوق الطلاب لن تضيع مع استمرار التعليم باللغة الكردية والعمل تدريجيا على توحيد المناهج. وأشار إلى أن العمل مستمر لإنهاء قسد كقوة مستقلة ودمج عناصرها ضمن الجيش السوري والأسايش ضمن مؤسسات الأمن، موضحا أنه جرى تجهيز عدة ألوية بالحسكة وعين العرب، وذلك تمهيدا لانضمامها إلى الجيش، وأن عددا من قادة قسد حصلوا بالفعل على رتب عسكرية رسمية. وأضاف أن سكان الحسكة والقامشلي سيتمكنون قريبا من استخراج الوثائق الرسمية وجوازات السفر داخل مناطقهم بعد استكمال ترتيبات افتتاح المؤسسات الحكومية المعنية. وتطرق عبدي إلى ملف النازحين قائلا إن العمل جار لإعداد خطة لعودة نحو 12 ألف عائلة من نازحي رأس العين بعد التقدم المحقق في ملف عودة أهالي عفرين. كما أعلن عبدي قرب افتتاح معبر صيبين القامشلي الحدودي مع تركيا بعد استكمال الإجراءات الأمنية، إلى جانب إعداد خطة لعودة آلاف العائلات النازحة من رأس العين إلى مناطقها. ينضم إلي الدكتور مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد، وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ وسيم، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك. ما هو الجدول الزمني المتوقع لاستكمال دمج قوات قسد مع قوات الحكومة؟
1: دمج قوات قسد مع القوات الحكومية هذا أمر تم الاتفاق عليه على ثلاثة ألوية في الحسكة ولواء في منطقة عين العرب كوباني. كل لواء يحتوي يضم 1300 فرد. طبعا هذه الأعداد سوف تخضع لدورات عسكرية، والرتب العسكرية التي ستؤخذ كل حسب اختصاصه وخبراته ومدة بقائه في الأعمال العسكرية وفي الدورات العسكرية.
0: ما هي طبيعة الرتب العسكرية التي منحت لبعض قادة قسد كما جاء، وما المعايير التي استندت إليها؟
1: المعايير لا أعرفها حقيقة، هذه أمور عسكرية لا أعرف بتفاصيلها، ولكن هناك شخصين بالتأكيد حصل على رتب عسكري، هو سيبان حمو في الجيش السوري العربي السوري، وسيامن ايضا حصل على رتبه، كلاهما حصل على رتبه عميد، سيامن في الامن الداخلي وهو معاون مسؤول الامن الداخلي العميد مروان العلي في الحسكه.
0: كيف تتوقع ان يكون دمج ايضا قوات الاسايش والهيكليه الحاليه لها بعد ان تدمج بشكل رسمي ضمن المؤسسات الامنيه للحكومه السوريه؟
1: قوات الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا، هو اسمه الأمن الداخلي. قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر، سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها. أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
0: بالنسبة لملف التعليم دكتور مصطفى، متى يتوقع تطبيق أو بدء تطبيق الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن مناطق الإدارة الذاتية؟
1: الزمن الحقيقي لا أعرفه، ولكن اجتمعت أنا مع السيد وزير التربية ومع السيد وزير التعليم العالي، وكلاهما أكد، ووزير التعليم العالي أكد على أن الجامعة الموجودة في الحسكة سيتم الاعتراف بالشهادات التي صدرت عنها سابقا، كما هو الحال في الجامعات التي كانت موجودة في شمال سوريا،
0: نعم
1: منطقة عزاز وغيرها.
0: نعم وأكدتم أن اللغة الكردية ستبقى لغة في التعليم من ضمن المناطق هذه دكتور مصطفى، أليس كذلك؟
1: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
0: ما هي المؤسسات الحكومية بالنسبة لملف الوثائق، جوازات السفر وغيرها؟ ما هي المؤسسات الحكومية التي يتوقع أن تفتح أبوابها قريبا من أجل هذه التفاصيل والمستندات؟
1: منذ أكثر من شهر المدير العام للنفوس حضر إلى الحسكة وأجرى عدة لقاءات، وقاموا بترتيب الأمور من موضوع البيانات وغيرها لموضوع النفوس. هذا من ناحية. كان هناك كلمة عن موضوع الجوازات. هذا موضوع الجوازات يحتاج أنه موضوع أن يحل، أن يتم حل موضوع القصر العدلي في الحسكة والقصر العدلي في القامشلي، وأيضا زيادة عناصر الأمن الداخلي في كلتا المدينتين.
0: بالنسبة لملف النازحين دكتور مصطفى، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عودة نحو 12,000 عائلة أو 12,000 عائلة من نازحي رأس العين؟
1: التحديات بالنسبة لنا، بالنسبة لرأس العين، هي النازحين من القامشلي والحسكه الى عفرين بسبب بعد المسافه والمرور بثلاث محافظات. اما بالنسبه لراس العين هي ضمن محافظه الحسكه، والقوى الامنيه الموجوده هي تابعه لجهه واحده ضمن محافظه الحسكه، والسيد محافظ الحسكه سيكون متابع لهذا الامر ايضا، وهذا يسهل علينا كثير من الامور اللوجستية، المتابعة الأمنية، المرافقات الأمنية، تأمين الطريق من القامشلي والحسكة إلى رأس العين مسافة قريبة حوالي أقل من 100 كيلومتر، وهذا أمر يسهل علينا العمل إن شاء الله في هذه في المرحلة القادمة.
0: ما هي نسبة الإنجاز التي تحققت حتى الآن، يعني التقريبية من بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد؟
1: بالنسبة للموضوع العسكري وموضوع الأمن الداخلي، يعني خطوات جيدة جدا تم اتخاذها، تم المرور فيها وتم تطبيقها، وحتى بعض القوات الآن تقوم بإجراء دورات عسكرية في الجيش السوري. الأمر الآخر، إنه ملاحظة صغيرة، أن الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا. الآن عندنا في ملف الزراعة والحصاد واستلام كميات الحبوب الوفيرة إن شاء الله التي ستكون موسم وفير بإذن الله. التحضيرات جارية لاستلام الكميات من المزارعين، لأن الدولة تكفلت باستلام كل الكميات الموافقة للمواصفات، باستلامها الحكومة المركزية هي التي ستستلم هذا الأمر.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد الدكتور مصطفى عبدي، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات.
1: أهلا أستاذ بسيم، في أمان الله.
0: وصل وزير الخارجية سعد شيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى العاصمة الجزائرية، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين بحسب وكالة سانا، فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال كلمة لها في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، أكدت أن سوريا اليوم تعيد بناء سيادتها ومؤسساتها تدريجيا، داعية الشركاء الدوليين إلى الانخراط في شراكات حقيقية تدعم مسار التعافي المستدام. شددت قبوات على أن سوريا ليست مجرد حالة إنسانية، بل دولة قادرة على المساهمة في الاستقرار والنمو الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن التحول الحقيقي يقاس من خلال حياة الناس، وأن العزيمة وحدها لا تكفي دون دعم وشراكات فاعلة. في وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل وجودها العسكري في مواقع استراتيجية داخل سوريا، وسط تقديرات تشير إلى إنشاء عدة قواعد عسكرية جديدة منذ سقوط نظام الأسد المخلوعة. في المقابل تقول واشنطن إنها تجري اتصالات مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على الوضع القائم ومعارضتها لأي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
1: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل. ووفقاً للتحقيق، أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز السجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجيا إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.
0: طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاما والمؤبد بحق أندور سيجرجيك أوغلو، وذلك بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام الأسد المخلوعة. ذكرت وكالة الأناضول أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة تضمنت اتهام سيرجيك أوغلو بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين منشقين في الجيش السوري الحر، هما حسين الهرموش ومصطفى قسوم، وتسليمهما إلى نظام الأسد. إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين للنظام المخلوع، مستغلا مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوب تركيا.

0: ينضم إلي من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. مرحبا بك يوسف. معلومات وتفاصيل إضافية عن أوندر أوغلو والتهم الموجهة له.
1: وسيم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. طالبت النيابة العامة في العاصمة أنقرة بالحكم على أوندر صغيرجوغلو بالسجن المؤبد، إضافة إلى 35 عاما بعد اعتقاله خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي على الحدود السورية اللبنانية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السوري. وبحسب لائحة الاتهام، عمل المتهم في جهاز الاستخبارات التركي بين عامي 1993 و2012، واتهم بنقل المعلومات السرية التي تتعلق بأمن الدولة وأنشطة الاستخبارات التركية إلى أجهزة تابعة للنظام السوري البائد. كما نسب إليه دور اختطاف وتسليم قادة من الجيش السوري الحر آنذاك، بينهم العقيد حسين هرموش و الرائد مصطفى قسوم، إلى وتسليمهم إلى النظام السوري عام 2011، وهو ما أدى إلى صدور حكم سابق بحقه بالسجن 20 عاما. وسيمة، التحقيقات تشير إلى أنه فر من السجن عام 2014 وانتقل إلى سوريا، حيث عاش تحت حماية النظام السوري السابق لمدة 10 سنوات، وتعاون من خلالها مع الاستخبارات السورية التابعة للنظام آنذاك والاستخبارات الروسية أيضا، وكشف ساهم بكشف معلومات وأسماء بعض عناصر الاستخبارات التركية. بعد سقوط نظام الأسد البائد أواخر العام 2024 فر إلى لبنان ثم إلى روسيا، قبل أن يتم اعتقاله خلال عملية خاصة على الحدود اللبنانية السورية بعملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والاستخبارات السورية، ونقله إلى تركيا. وبدأت محاكمته، النيابة العامة تطالب بمحاكمته في جلسات

0: الاستخبارات التركية فإن المحاكمة تتم بشكل سري ولا يتم الكشف عن التفاصيل، لأن في الكشف عن هذه التفاصيل قد يتم الكشف عن معلومات خطيرة تتعلق بأسرار الدولة ووثائق تتعلق بالدولة التركية، وهي تكون وثائق حساسة. لذلك مثل هذه المحاكمات يتم الإعلان فقط عن جلساتها وعن تفاصيل الادعاء وماذا طالب بحقه، دون الكشف عن طريقة عمله السابقة وكيف كان يتواصل حتى تنتهي هذه الأمور. ما إذا أرادت النيابة العامة فيما بعد الكشف عن تفاصيل المحاكمة والمعلومات التي تراها أنها غير حساسة، هذا الأمر سنراه في الأيام القليلة القادمة مع انكشاف تفاصيل أكثر من خلال وسائل الإعلام التركية التي تتتبع هذه القضية بحذر. وبنفس الوقت هي يعني من المعلومات من القضايا التي تشغل بال الرأي العام في تركيا. وسيم،
1: أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف مولا. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن ما يشهده حاجز شهبة من تعديات على المواطنين وقطع للطرقات أمر مخالف للقانون ولأعراف الجبل وتقاليده. وأكد البكور في بيان وجهه إلى الأهالي والعقلاء في منطقة شهبة أن منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وتعطيل مصالح المواطنين المتوجهين إلى دمشق هو سلوك لا يمثل المنطقة، محملا الشيوخ والعقلاء المسؤولية الكاملة لوضع حد فورا لهذه الممارسات ومنع الفوضى، ومشددا على أن حماية الناس وصون كرامتهم وتأمين حرية تنقلهم واجب لا يحتمل التأجيل. انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي والإعدادي الشرعي 2025 و26، وذلك في عموم المحافظات. وبحسب وزارة التربية وصل عدد المتقدمين للامتحانين إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة. وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب بمختلف المحافظات. هذا ورصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق. التقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
2: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة، هلا أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية وليس الإنسان إلا ما سعى.
3: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمت منيح تمام، الجو كان كتير حلو وهادي، ما كان في أي صعوبات بالأسئلة الحمد لله.
4: أنا أما طالبة هون عم تقدم وإن شاء الله يعني متفائلة فيها وعندي ثقة فيها كتير كبيرة، وهو ما شفنا إنه الأسئلة كانت كتير سهلة، فبنتمنى لهم هيك رب العالمين يضوي لهم أي تعب ويكونوا من الأوائل يا رب.
1: قال مدير المجمع التربوي في التل بريف دمشق تيسير السيد لتلفزيون سوريا، قال إنه تم التنسيق مع فرق الدفاع المدني حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف في المنطقة، إضافة إلى إحداث غرف تواصل داخلية مع الشرطة وتزويد المراكز الامتحانية بحرس.
5: بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني حيث تم نشر العديد من سيارات الإسعاف وصهاريج المياه والطاقم الدفاع المدني بحالة استنفار وغرف تواصل داخلية مع قيادة الشرطة، وقامت قيادة الشرطة بتزويد المراكز الامتحانية بحرس، قد أخذوا التعليمات الامتحانية الكافية وهم يقومون بأعمالهم بمهنية عالية جداً.
1: وأضاف السيد أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية في موضوع توزيع الأسئلة على مراكز الامتحانات، حيث تم إنشاء خطوط بالمنطقة يتولاها الأمن لتيسير العملية الامتحانية.
5: بالنسبة لتوزيع الأسئلة فقد قسمنا منطقة التل إلى عدة خطوط، وكل خط تتولاه سيارة من سيارات الأمن مع مرافقي حاملي الأسئلة، حيث تم إيصال الأسئلة

0: بالوقت المحدد لكل مركز من مراكز الامتحانية في مدينة التل، ووزعت الأسئلة الامتحانية على ضمن المدارس بفضل رب العالمين دون أي إشكالية أبدا.
1: هذا وتقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
2: القاعة هدوء، الفحص سهل، يعني أي واحد، والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب، بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة، ما في ضغط، ما في مضايقة.
3: شو قدمتوا اليوم وكيف تحضيراتك للجاي؟
2: والله قدمنا علوم عامة، والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.
4: هلا والله كان تحضير على اول، يعني درست 4 ساعات من النهار دروس تقريبا، والمعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الان ساعات غير الدراسه بالبيت حول. اليوم كان في علوم عامه، فضل الله الاسئله سهله كثير، ان شاء الله قدمت تمام على الاول ان شاء الله باذن الله.
5: ان شاء الله النجاح.
1: وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين للامتحانات أكثر من 25,000 طالب وطالبة، توزعوا على 99 مركزا امتحانيا وسط اجراءات تنظيميه ولوجستيه.
6: الحمد لله التحضير كويس، بس شوي خايف تعرف اول مره وكذا، يعني الحمد لله نامل اني تنجيب عامه وكذا.
7: هلا حاضرين تمام ان شاء الله، يعني بنجيب عامه وتحضير كويس. هاي اول سنه الي يعني بسوريا وهقدمها تاسع، يعني هالشعور شوي بخوف.
8: أنا هي أول شهادة عندي، وبتمنى إنه الله ما يضيع لا تعب لا إله ولا لا إلي، وإن شاء الله هيك بتنجح وبينجحوا جميع الطلاب وبيجيبوا أعلى الدرجات يا رب.
1: وفي محافظة حلب تقدم نحو 77,000 طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول الامتحانات لدورة عام 2026.
9: دخلنا قاعة الامتحان الحمد لله، المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. أنا ما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحة الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منه صعبين واجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
10: والله انا اول شيء كنت خايف، يعني قلت انه دي صعبه، وهي دخلت والله كثير تحت، يعني الاسئله واضحه وصريحه كثير، يعني وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافيه مدير التربيه، ما قصر معنا ابدا، ويعني والمراقبه كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم الف عافيه. والاسئله كانت كثير واضحه وبسيطه، والوقت يعني كثير، يعني الوقت عندنا وقت مفتوح الحمد لله. يعني
1: وعقب انتهاء امتحانات اليوم الأول لطلاب شهادة التعليم الأساسي في حماس، استطلعنا آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الأسئلة ومستوى صعوبتها وكيف كانت انطباعاتهم بعد خروجهم من القاعة.
11: انتهى اليوم الأول من امتحانات التعليم الأساسي في مدينة حماس، المادة اليوم كانت مادة العلوم العامة، فما هي انطباعات الطلاب على اليوم الأول؟
12: هلا الأسئلة ما أنا صعبة ولا أنا سهلة، هي عادية الأسئلة، ما فيها كمان ثغرات أو هيك شيء، طبعا إنه عدارة صغير.
13: الأسئلة كانت مليحة سهلة، بس إنه المراقبة كانت صعبة كتير، ما خلونا حدا يتنقل.
14: لا الفيزياء تمام حلوة والعلوم حلو، بس يعني الفيزياء كمان شوي يعني نص نص، بس العلوم يعني بحس تمام حلو.
15: هلا التوتر كان بسيط أول ما فتنا قبل ما نشوف الأسئلة، بس بعد ما شفنا الأسئلة الحمد لله كانت كتير سهلة.
5: وعرفت حل الحمد لله.
15: كانت الأسئلة كتير سهلة، والفيزياء والكيمياء يعني كتير كتير سهلة، ما أخذت معنا وقت، يعني أنا من نص الوقت كنت مخلصة كل شيء، وما كنا متوقعين، وأغلب الأسئلة كانت من أسئلة الدورات.
16: شعور لطيف، ما فيه شيء، ما في إنه أبدا خوف أو قلق، الحمد لله تعالى، والأسئلة كانت تمام ماشي حالة، ما في كتير صعوبة يعني.
17: بس أول ما مسكت الورقة تلبكت شوي، عم بعدين بلش السؤال سؤال وبلشوا يسألوا معي الأسئلة. بعدين بلشنا بالعلوم، واجهنا شوي صعوبة بالمقارنات، بعدين خلصنا، يعني طلعنا بنص الوقت تمام.
18: شعوري قبل ما فتح امتحان كان كتير توتر وخوف، حتى صرت ابكي، بعد ما طلعت انه صار هلأ انه ارتحت، انه كانت الأسئلة كتير سهلة.
1: هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا مدير التربية في حماة، والذي تحدث عن الإجراءات التنظيمية للامتحانات.
19: انطلقت في محافظة حماة العملية الامتحانية كباقي المحافظات السورية. طبعا لدينا في هذا اليوم امتحان الشهادة الإعدادية ما يقارب 38 ألف طالب موزعين على 172 مركز امتحاني، ولدينا مركز في السجن المركزي، هم نزلاء السجن المركزي. طبعا قمنا بتجهيز المراكز الامتحانية، وقمنا بتجهيز العملية الامتحانية منذ ما يقارب الشهرين. تصل الأسئلة في الوقت متأخر من الليل، يكون هناك لجنة طباعة مختصة في مركز الطباعة ضمن احترازات أمنية مشددة. قمنا بإخراج الأسئلة مراعين التوقيت، تصل في وقت محدد إلى المجمعات التربوية، يقوم إيصالها حاملي الأسئلة برفقة عناصر الأمن الداخلي.
1: أظهر تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة لشهر أيار 2026، أظهر ارتفاع كلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق المعيشي في سوريا بنسبة 10% مقارنة بشباط الماضي، لتصل إلى نحو 2,170,000 ليرة سورية للأسرة الواحدة شهريا. وأشار التقرير إلى أن أسعار الوقود سجلت أكبر الزيادات، حيث ارتفعت كلفة غاز الطهي المنزلي بنحو 16%، وأسعار وقود النقل بين إلى نحو 18% خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت كلفة نقل المياه بالصهاريج بنسبة 19%. في الجانب الغذائي، رصد التقرير ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، أبرزها البندورة والبطاطا والخبز غير المدعومة، فيما سجلت بعض السلع انخفاضا محدودا مثل الفروج والبيض. قال وزير النقل يعرب بدر أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق بمختلف المحافظات السورية. وأشار بدر إلى أن الخطة تمتد على مدى 3 سنوات، وأن الأولوية ستمنح لعدد من الطرق الحيوية، وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور. كما كشف الوزير خلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية. كما دعا الوزير الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع النقل للمشاركة. كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توجه أنقرة لإحياء خط سكة الحجاز التاريخي وتحويله إلى ممر حديث للنقل والسياحة، مع تمديده حتى سلطنة عمان مرورا من سوريا. وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى ستشمل ربط خط من تركيا إلى حلب، في حين يمكن إعادة تشغيل الجزء الممتد بين دمشق وعمان الموجود أصلا، مشيرا إلى أن مباحثات جارية مع الجانب السعودي لتمديد الخط نحو عمان وربطه بالمحيط، وذلك لتوفير بديل لمضيق هرمز. أصدرت قوى الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقصد قرارا بمنع حركة الدراجات النارية بجميع أنواعها في محافظة الحسكة حتى إشعار آخر. وقالت أن القرار لتعزيز الأمن والحد من الجرائم والحوادث المرتبطة باستخدام الدراجات. ذكرت الأسايش أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 3 حزيران الجاري، عقب رصد تزايد في الحوادث والتجاوزات الأمنية التي استخدمت فيها الدراجات النارية. وبحسب القرار ستتم مصادرة أي دراجة نارية تضبط وهي تجول خلافا للتعليمات مع تنظيم الضبوط اللازمة بحق مالكها أو سائقها.

0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل 11 فلسطينيا في 24 ساعة الماضية بقصف الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم 9 فلسطينيين قتلوا بغارات جوية متزامنة استهدفت 4 شقق سكنية في مناطق وسط القطاع. نتابع. هذا وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تهديد نفاد مئات الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية حياة آلاف المرضى، بينهم 4000 مريض سرطان في غزة. وقالت الوزارة في بيان أن أكثر من 700 صنف دوائي ومستهلك طبي نفد رصيدها بالكامل من المستودعات المركزية، مؤكدة أنها تواجه نقصا حادا في الأدوية الأساسية والحيوية وأدوية السرطان ومخزون الطوارئ. وبحسب الوزارة نفد 180 دواء أساسيا من أصل 520 دواء توفرها. أكدت حركة حماس أن تقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الضامنة لوقف إطلاق النار عن ردع الاحتلال الإسرائيلي يشجع حكومة نتنياهو على استئناف حرب الإبادة والتهجير القسري في قطاع غزة. شددت الحركة على أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال يدفعه لمواصلة اعتداءاته الممنهجة واستهدافه المباشر للمدنيين والنساء والأطفال في مختلف مناطق القطاع. جاء ذلك في بيان للحركة عقب غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مدينة غزة. تنضم إلي عبر الهاتف مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين من غزة. مرحبا بك شروق، ما هي آخر التطورات الميدانية بعد استمرار الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم وسيم، الغارات الإسرائيلية ما تزال متواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة. آخر هذه الغارات التي استهدفت شاب فلسطيني كان على دراجته الهوائية في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة تحديدا في حي تل الهوى، وهذه الغارة أدت إلى إصابته إصابة خطيرة كما تحدثت المصادر الطبية. أيضا سبق ذلك غارات استهدفت تجمعات للفلسطينيين وأيضا شقق سكنية في مناطق مختلفة في مدينة غزة على وجه الخصوص. نتحدث عن ليلة صعبة عاشها الفلسطينيون في مدينة غزة في المنطقة الجنوبية للمدينة وأيضا المنطقة الغربية والشمالية الغربية، لربما أقصى الغارات التي استهدفت منزل وشقة سكنية تعود لعائلة لبد. في هذه الغارة استشهد 5 من الفلسطينيين في هذه الغارة من ذات العائلة، وبقيت طفلة وحيدة هي الناجية الوحيدة من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلهم في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. أيضا من ضمن الشقق التي تم استهدافها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة واستشهد فيها فلسطينيين. نتحدث بحسب المصادر الطبية عن استشهاد 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ مساء الأمس وحتى هذه اللحظات، ونرصد منذ أسابيع قليلة تكثيف للغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وتتركز على مدينة غزة على وجه الخصوص وأيضا على المحافظة الوسطى لقطاع غزة. كان هناك حديث على مدار الأيام الماضية عن عودة المفاوضات في القاهرة حول تثبيت وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن يزور وفد برئاسة مسؤول حركة حماس خليل الحية مصر لبحث هذه المفاوضات، ولكن حركة حماس أرجأت هذه الزيارة السيارة إلى أجل غير معلوم حتى هذه اللحظات، واشترطت أيضا تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف من أجل عودة هذه المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف بمعنى وقف الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافاته المتكررة والمتعمدة لمناطق قطاع غزة.
0: بالنسبة لنقص الأدوية شروق، إن سمحتي، ما هي أبرز الحلول التي يمكن الاستعانة بها في ظل نفاد العديد من أصناف الأدوية؟
1: يعني بكل أسف لا يوجد حلول في قطاع غزة، تحديدا بما يتعلق المنظومة الصحية والطبية. يوم أمس كان هناك بيان لافت من وزارة الصحة تتحدث فيه عن ارتفاع نفاد أو نسبة نفاد المستهلكات الطبية في المشافي وصلت إلى 70%، ونحن نتحدث عن نسبة كبيرة مستهلكات طبية لها أهمية كبيرة داخل المشافي والأقسمة الحساسة، إضافة إلى الأدوية. تطرقت وزارة الصحة إلى مرضى السكري، وهي تحديدا بما يتعلق بإبر الأنسولين التي باتت مفقودة في المشافي والصيدليات المختلفة في قطاع غزة، وهؤلاء نحو 10,000 مريض سكري في قطاع غزة يعانون من نقص الأدوية الخاصة بهم، نقص أيضا المستهلكات الطبية، وبالتالي هؤلاء يبقوا طوال هذه الفترة يعانون دون الحصول على العلاج اللازم، وبالتالي يفقدون حياتهم كما جرى مع مرضى غسيل الكلى. 40% عفوا من مرضى غسيل الكلى فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب نتيجة منع إدخال المستهلكات الطبية والأدوية الضرورية اللازمة، إضافة إلى مرضى السرطان. عفوا الدواء أو الإشعاع الكيميائي الخاص أو الكيماوي الخاص بمرضى السرطان غير متوفر في قطاع غزة.
0: ألا تدخل هذه المساعدات الطبية عبر معبر رفح شروق؟
1: لا يدخل، معبر رفح فقط مخصص لسفر الجرحى والمرضى، حتى الآن لم يسمح لإدخال أي من الأدوية والمستلزمات الطبية على وجه الخصوص والمساعدات على وجه العموم من خلال هذا المعبر، هو فقط مخصص لحركة الأفراد، ولكن معبر كرم أبو سالم يدخل من خلاله عدد محدود من الشاحنات، ولكن بكل أسف هذه الشاحنات تكون محملة بمساعدات ثانوية غير أساسية. الاحتلال يتعمد منع إدخال الأدوية، المستهلكات الطبية، قطع الغيار الخاصة باستمرار عمل المولدات الكهربائية، الزيوت أيضا الخاصة بعمل المولدات مفقودة في القطاع، وبالتالي هذه الأزمات التي تزيد وتزداد سوءا يوما بعد آخر تفاقم من الظروف الإنسانية لدى الجرحى والمرضى البالغ عددهم أكثر من 20,000 مريض، وهم الذين مخصصون أو يوجد لديهم تحويلات طبية للسفر إلى خارج القطاع، ولكن هؤلاء يعانون داخل قطاع غزة، إضافة إلى الآلاف من الجرحى والمرضى الذين يتواجدون داخل المستشفيات، داخل مراكز الإيواء والخيام أيضا، ولا يتوفر لديهم أي من الدواء الخاص بهم. وسيم،
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين، كنت معنا عبر الهاتف. في لبنان قتل شخصان وأصيب 8 آخرون بغارات إسرائيلية على بلدات وقرى بجنوب وشرق البلاد وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. هذا ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدروعي إنذارا حذر فيه من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني، مشيرا أن القتال مستمر جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات إسرائيلية جنوب لبنان بما فيها بلدة القنطرة ومحيط قلعة الشقيف والأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف. أعلنت اليونيفيل مقتل جندي وإصابة 2 آخرين نتيجة لسقوط قذائف هاون، وذلك قرب قضاء مرج عيون جنوب لبنان. وبحسب اليونيفيل فإن الجندي كان قد نقل إلى مستشفى في بيروت بعد إصابات بليغة حيث توفي بسببها. مضيفة أنها أطلقت تحقيقا لتحديد الظروف التي أدت إلى الحادث، ومجددة دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة للالتزام بالقانون الدولي. هذا واتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار بشكل كامل وأبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطان، ذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان. أوضح كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطان، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر.
2: برعايتها وتحت إشرافها تدفع واشنطن تجاه اتفاق ينهي الصراع الدامي بين إسرائيل ولبنان بعد مفاوضات مباشرة استضافتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية لمسار أوسع من التفاهمات الأمنية والسياسية. ينص التفاهم على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله الكامل لعملياته العسكرية وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية الحصرية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء مناطق أمنية منزوعة السلاح خالية من أي وجود فصائلي مسلح غير تابع للدولة اللبنانية. ورغم الإعلان عن الاتفاق سارعت إسرائيل إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار لن يعني وقف عملياتها العسكرية بالكامل، عبر عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور قال فيه إن وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادح وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي، مضيفاً أن الجيش اللبناني لا يملك وسيلة لإجبار حزب الله على الإخلاء. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توصله مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024 لأنه سيكون مستداماً لدور رئيس ترامب وإدارته فيه. إذن بينما تراهن الولايات المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تسوية أشمل واستئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 من حزيران الحالي، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بوقف أعمالها العدائية واحترام السيادة اللبنانية وقدرة بيروت على بسط سلطتها الكاملة في الأراضي اللبنانية.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاق بات قريبا جدا وقد يتحقق خلال عطلة نهاية الأسبوع. كشف ترامب أن إيران وافقت على السماح بالحصول على الغبار النووي، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب سيتضمن منع طهران من حيازة سلاح نووي وأنه يفضل الحصول على اتفاق مكتوب. أضاف أن مضيق هرمز سيفتح سريعا فور التوقيع، مشيرا إلى أنه يسعى للفصل بين ملف فتح المضيق والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان. وفي ملف لبنان أعلن ترامب أن واشنطن تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق، أن الحزب وافق على وقف إطلاق النار على إسرائيل. هذا وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو لإنهاء الحرب ضد إيران بعد تصويت 215 نائبا لصالح القرار مقابل 208 نواب. ويستهدف القرار إلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الأعمال القتالية ضد إيران ما لم يمنح الكونغرس تفويضا باستخدام القوة العسكرية أو يصوت على إعلان الحرب. هذا ويأتي إقرار القرار بعد سلسلة محاولات سابقة لم تنجح في مجلس النواب خلال الأشهر الماضية. ختام النشرة بأمان الله.

على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحوا لي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني السماء يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية وحيدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية أبرزها أكابر عام 1956، التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه 100 الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

حلقة جديدة من عين سوريا نضع بين أيديكم فيها أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. أهلا بكم وإلى العناوين. توقعات بانخفاض منسوب الفرات. لجنة الطوارئ في دير الزور تقول إن المنسوب يقترب من الاستقرار وتكشف عن تضرر أكثر من 21 ألف دنم زراعي. تخوف ورفض. سكان شمالي السكة في الرقة يترقبون مصير حيهم بعد حديث عن مشاريع استثمارية مكانه ويطالبون بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي. استياء شعبي. مواطنون في طرطوس يشكون ارتفاع أجور السيارات الأجرة وسائقون يؤكدون عدم توافقها مع التكاليف.

0: أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أن التقديرات الفنية تشير إلى وصول منسوب مياه نهر الفرات إلى حالة الاستقرار ظهر اليوم، وبيّن عباس أن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات في ريف المحافظة بلغت أكثر من 21 ألف دونم، في حين خرجت 83 محطة مياه عن الخدمة وتوزعت الأضرار على 17 منطقة في المحافظة، فيما أوضح عباس أن عدد الحالات الإسعافية التي جرى نقلها بين ضفتي نهر الفرات بلغ 36 حالة حتى الآن، مع استمرار التنسيق لضمان وصول المرضى والحالات الطارئة إلى المرافق الصحية وتلقي الرعاية اللازمة. يواصل جسر البوكمال ربط المدينة ببلدة الباغوز قرب الحدود العراقية بعد إعادة تأهيله في شباط الماضي، ورغم ارتفاع منسوب نهر الفرات فإنه بقي الجسر الوحيد الذي لم يتأثر بالفيضان بفضل ارتفاعه عن سطح النهر بنحو 10 أمتار.
1: جسر البوكمال والذي يربط المدينة مع الباغوز قرب الحدود العراقية، هذا الجسر الوحيد الذي لم يتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات لأنه مرتفع عن سطح النهر بما يقارب 10 أمتار، وكذلك أهالي المنطقة يشيدون بهذا العمل. الجسر قد تمت عملية ترميمه وصيانته عبر هذه اللوحات الخرسانية والتي قد تمت العملية قبل عدة أشهر، وكذلك الأمر أهالي المنطقة يشهدون بهذا العمل ويطلبون بأن تكون باقي الجسور التي ستتم عملية صيانتها على الأقل على هذا الشكل. تلفزيون سوريا عبد الصليبي، دير الزور.
0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد الصليبي، أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا الآن بعد انحصار منسوب نهر الفرات، كيف يبدو الوضع في دير الزور؟
2: مساء الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. حقيقة انخفاض أو انحسار منسوب نهر الفرات يعني لم يكن بشكل كبير، بل ربما يعني توقف عند 3 أمتار كما جاء على لسان رئيس لجنة الطوارئ المشكلة من بعض مديريات المحافظة الدكتور فايز عباس بأنه توقف عند 3 أمتار، وهذا يعني توصيف دقيق فعلا أنه توقف عند 3 أمتار منذ ما يقارب 24 ساعة بعد أن وصل ببعض المناطق إلى 5 أمتار ارتفاع. يعني الأضرار جاءت على لسان الدكتور فايز عباس خلال الساعات الماضية بتضرر أكثر من 21 ألف دونم كانت مزروعة بشتى أنواع المزروعات، ولعل أبرزها القمح والشعير، هذه أبرز المزروعات في المنطقة تضررت بشكل كبير وانجرفت المحاصيل مع مياه نهر الفرات. كذلك الأمر كان هناك خروج ل 83 محطة مياه من أصل 210 محطات، أي بمعدل ربما 44% من يعني محطات المياه الموجودة على ضفاف الفرات في دير الزور بمسافة تقدر بنحو 240 كيلومتر على ضفتي النهر. كذلك الأمر هناك مناطق تضررت بشكل كبير وأخرى تضررت متأخرة عن غيرها، وهنا نتحدث بأن منسوب نهر الفرات في البداية يعني حصل الضرر بريف دير الزور الغربي، ثم بعد ذلك في مدينة دير الزور، وتحديدا هناك كان حوايج، والحوايج كما يعرف هي جزر نهرية موجودة وسط النهر محاطة من جميع الاتجاهات بمياه نهر الفرات. تضررت حويجة زارع وهي لا يوجد فيها سكان، مجرد يعني حقول وبساتين، وكذلك الأمر حويجة صقر تضررت بشكل كبير. خلفت هذه يعني الارتفاعات لمنسوب نهر الفرات فقط في مدينة دير الزور بما يقارب 300 عائلة خرجت من منازلها من هذه المناطق إلى مراكز الإيواء في حي الحويقة، بعضهم دخل إلى مراكز الإيواء وآخرين ذهبوا إلى أقاربهم داخل أحياء مدينة دير الزور. كذلك الأمر في مدينة البوكمال كان هناك يعني ضرر كبير تحديداً في منطقة أو حويجة الصحين، هذه المنطقة تضررت أكثر من 3000 دونم من الأراضي الزراعية في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها. الجسور التي خرجت عن الخدمة كلها كانت تعوم على نهر الفرات، أي أنها ملاصقة بالنهر بشكل يعني بشكل ملاصق واضح جدا، باستثناء جسر البوكمال الباغوز الذي هو مرتفع
1: بنحو 10 أمتار، وتمت عملية الصيانة قبل نحو 4 أشهر بعد محاولات سابقة عندما كانت قصد على الضفة الأخرى من نهر الفرات. كانت تعيق كل هذه العمليات، لكن بقيت المعدات التي جلبت من كتيبة الرسن للجسور الحربية بقيت على ذات الجسر لحظة السيطرة على الضفة الأخرى من نهر الفرات. فسارعت يعني فرق المحافظة من الخدمات الفنية وكذلك الأمر البلدية بإعادة إحياء هذا الجسر خلال أيام. كانت العملية قد أنجزت بشكل واضح ولم يتأثر على الإطلاق، بل أصبح مقصد كثير من الأشخاص من ريف دير الزور عبر هذا الجسر، لكن هو ليس من الجسور المسلوكة بشكل كبير، ويخدم فقط مدينة البوكمال وأجزاء من ريفها، لأنه بعيد عن مركز مدينة دير الزور بما يقارب 125 كيلومتر، وهو قريب جدا من الحدود العراقية، فإذا لم يكن مسلوك بشكل كبير. جسر الأشارة تضرر بشكل كبير، يوجد به 3 فتحات، هذه الفتحات قد تضررت يعني منسوب نهر الفرات. عمليات الصيانة تكررت بشكل يومي، كان هناك عمليات صيانة، بعض الأحيان تستمر عملية الإغلاق ربما ل20 ساعة، وتفتح يعني أو يفتح الجسر لمدة 4 ساعات بحد أقصى. يوم أمس كانت آخر هذه العمليات للصيانة والترميم من قبل لجنة الطوارئ أو فريق الاستجابة الطارئة المشكل من محافظة دير الزور، يعني يبدو أنه أصبح يعمل الآن بشكل مقبول إلى حد ما. كذلك الأمر جسر السياسية، يوم أمس بدأت أعمال المحافظة لإزالة بعض يعني الركام ومخلفات يعني سنوات الحرب من ركام من التراب من يعني بعض ما خلفته الحرب على جسر السياسية الذي أيضا دمرته طائرات وقصف النظام والقوات الروسية في وقت سابق. الآن ربما خلال أيام سيعلن بشكل واضح بأن أعمال تأهيل جسر السياسية قد بدأت بشكل حقيقي. الجمعة الماضية التقينا مع الرئيس السوري أحمد الشرعي في دير الزور في فندق بادية الشام،
0: نعم،
1: مع ما يقارب 10 وزراء والأمين العام لرئاسة الجمهورية، قال بأن هذا الجسر سيؤهل بفترة لا تتجاوز 1 عام فقط، وسنعبر إلى الضفة الأخرى عبر جسر يعني مؤهل بشكل حقيقي وأمثل. الجسور العائمة على نهر الفرات خرجت عن الخدمة، كان هناك تصريح لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال بأن هذا الجسر سيعاد ترميمه كحل إسعافي ريثما يكون هناك تأهيل لجسر السياسية. كذلك الأمر حصلنا على معلومات حصرية للتلفزيون السورية قبل يومين بأن هناك جسرين حربية ستكون موجودة في محافظة دير الزور، الأول سيربط مدينة دير الزور مع ريفها الشمالي، والثاني سيربط الريف الغربي جزيرة مع الريف الغربي شامية. هنا ستكون يعني الأمور محلولة إلى حد معقول. أما عن حالات الغرق في نهر الفرات، بلغت 9 حالات غرق ووفيات وإنقاذ أعداد مماثلة خلال 9 أيام الماضية منذ اللحظة الأولى من عيد الأضحى حتى اليوم. التحذيرات موجودة لكن الاستجابة من بعض الأهالي غير موجودة، مع الأسف ما تزال هناك جثتين لم يتم العثور عليها في نهر الفرات قبل أيام، والأخيرة يوم أمس لطفلة على النهر الفرعي في مدينة دير الزور.
0: من دير الزور كنت معنا عهد صليبي، شكرا جزيلا لك. يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
3: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
4: الأحياء هذه ما ممسكين إلا الفقراء والأغنياء عاد بصفة مزارع، الله يرزق الناس طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حوله ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بموظفين، يعني العيلة مثلا بيها 3 4 يا بيها 1 موظف يا ما بي حدا موظف.
3: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكله في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
5: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي، توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسيع الشوارع، نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالحة العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها، ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت، كانت الأراضي هنا باعتبارها أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة، فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
3: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
6: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
3: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
0: حول الموضوع ينضم إلينا الصحفي أحمد العثمان من الرقة، أهلا بك معنا أستاذ أحمد. بالبداية، لماذا رفض الأهالي التعويضات؟
7: تحياتي لك للسادة المشاهدين. الأهالي اليوم، الكثير من الأهالي اليوم ربما ليس لديهم الفكر الكافي عن إقامة هذا المشروع. هناك لا تزال الصورة ضبابية، لا يوجد أي تصريحات رسمية أو لقاءات، كانت لقاءات محدودة مع سيد المحافظ محافظ الرقة، لكن تحتاج إلى إيضاحات بشكل أكبر. هناك يعني الشائعات طغت على المشهد ووصلت الأهالي أنه هناك هدم لجميع المنازل ودون أن يكون تعويضات أو قد تكون التعويضات بخسة. هناك أيضا كثير من الأهالي يمتلك مساحات مثلا واسعة 300 متر، يعني هي أشبه بمحاولة من الأهالي للتعاون وبناء المشاريع مع متعهدين أو إقامة مشاريع، يعني تواصل مع متعهدين محليين. الفكرة اللي رفضها الأهالي هي تعويضات يرونها أنها لا تقابل ربما حق ثمن عقارهم، أو ربما يتوقعون هناك شقق صغيرة أو لا تتناسب مع وضع عوائلهم. أيضا هناك بعض الأشخاص من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء يواجهون مشاكل في الأبنية الطابقية. طبيعة الحي أيضا هم بالغالب يكونون من مناطق ريفية، بالتالي الأبنية العربية هي تناسبهم أكثر من الشقق الطابقية ويرفضون السكن في الشقق. عدة يعني لا يوجد تفسير محدد، هناك عدة أسباب لكل من يختلف من شخص إلى آخر، لكن لا تزال إلى الآن الصورة غير واضحة، تحتاج إلى توضيح أكثر من قبل المسؤولين، من قبل القائمين على البلدية أو مجلس مدينة الرقة ومن المحافظة، حول شرح وافي لرؤية المحافظة ورؤية الحكومة في يعني تنمية هذا الحي، وأيضا يعني ما هي التعويضات المقابلة لهؤلاء الأشخاص مقابل منازلهم الحالية. يعني ربما قد يظن بعض الأشخاص ممن قابلناهم أنه سيدفع أيضا مبلغا من المال لقاء الشقة التي سينتقل إليها، وسبقا قال يعني السيد المحافظ أنه سيكون هناك شقق سكنية لكل العوائل الموجودة في الأحياء التي قد تستهدفها مشاريع التنمية المخطط لها. طبيعة حي شمال السكة توسع خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وهو
0: هذا ما أردت
7: يختلف
0: الحديث
7: بحسب
0: عنه أستاذ
7: وضعه.
0: عثمان.
7: نعم.
0: هذه الأراضي لمن تتبع، وكيف تم بالأساس إنشاء مخطط لمشروع جديد من دون موافقة الأهالي ومن دون أصلا نقل ملكية الأراضي؟
7: نعم، هي بالأساس هذا الحي تختلف يعني أوراقه الثبوتية أو ملكيته ربما تقسم على 3 أقسام. لا يوجد هناك بعض الجزء من هذا الحي هو كان ولم يتم نقل ملكية، أعيد توزيع الأراضي ولم يتم نقل ملكيتها لأصحابها بشكل كامل. هناك أيضا أراضي أملاك دولة ومعروفة هي بأرض النخيل، وأيضا هناك الأراضي الزراعية تقسم أراضي الحي إلى 3 أقسام أو 4، يعني حتى في حرم للمطار الزراعي هناك يتواجد مطار زراعي بعرض حوالي 80 متر إلى بطول 3 كيلومتر. أيضا هذا المطار تعرض يعني بني في حرمه، بقي فقط المطار الأساسي اللي هو بعرض 30 متر. يعني خلال السنوات الماضية باعت خاصة قصد باعت الكثير من الأراضي، أراضي أملاك الدولة لأشخاص بمبالغ طائلة وأسكنتهم فيها. توجه الكثير من الأهالي إلى هذه المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب رخص الأراضي هناك وبسبب قربه من المدينة، لكن وفق يعني التوجيهات الحكومية أو حتى القوانين يعتبر هذا الحي مخالف حتى إذا أراضي زراعية. هذا الحي بني دون أي ترخيص للأبنية، وفي القانون أو في البلدية أي قانون عفوا أي مبنى يبنى على أرض حتى ولو كانت ملكيتها خاصة بني دون رخصة فهو في النظرة القانونية يتعرض للإزالة. لكن حاليا تتجه المحافظة والبلدية في الرقة على عدم تعريض الأهالي للخسائر وتعويض الأهالي ب يعني الأمر الواقع. لا يوجد يعني فقط الضجة اللي حاصلة الآن هي تحتاج إلى توضيحات من قبل المسؤولين، من قبل المحافظة، من قبل مدينة أو مجلس مدينة رقة أو البلدية حول خططهم في هذا.
0: وهل توجه الأهالي للمسؤولين أو للمحافظة طلبا لهذه التوضيحات؟
7: نعم، توجه الأهالي في وقت سابق واجتمع المحافظ مع عدد من الأشخاص ممثلين عن الحي، وربما يعني تم توضيح الأمر أو المخطط ما يجري الآن وما سيجري مستقبلا. لكن يعني في المجمل لم يرضى الأهالي أو حتى المبعوثين فيما عرضته المحافظة. لكن الواقع واقع الحال، نتكلم عن واقع الحال اليوم، مدينة رقة تعاني الكثير من الأحياء العشوائية حتى داخل المدينة، حي الدرعية وحي أرميلة بالإضافة إلى الأبنية التي بنيت حول سرير النهر وتعرضت في وقت خلال فيضان النهر إلى أضرار وتضررت بشكل كبير. اليوم مدينة رقة محددة أو محاصرة بحواجز طبيعية، نهر البليخ من الشرق ونهر الفرات من الجنوب، وهي يعني لا يمكن توسعتها بهذه الاتجاهات. لذلك الاتجاه الوحيد حاليا ممكن تتوسع له محافظة مدينة الرقة هو اتجاه الشمال، لأنه حتى المدينة نفسها اليوم مدينة الرقة لا يوجد فيها شوارع عريضة، هناك مشاكل في الشوارع ضيقة، وهي شوارع رئيسية، شارع الأبيض أو شارع الوادي أو حتى شارع 23 شباط، وهي شوارع

0: مع ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف التشغيل، في حين يؤكد سائقون لتلفزيون سوريا أن هذه الأجور ما تزال أقل من التكاليف.
1: لم تعد أجرة التكاسي مجرد تفصيلاً يومياً بالنسبة لكثير من الأهالي، فمع كل ارتفاع في أسعار المحروقات ترتفع كلفة التنقل لتضيف عبئاً جديداً عليهم وتدفع بعضهم إلى تقليص تنقلاته أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
2: طبعاً بشكل عام يعني المواطنين بشكل عام عم يشكوا من غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء التكاسي، فالواحدنا اليوم عم يطلب تاكسي مثلا والتاكسي قريب منه بشكل يعني ما انه عم يقطع مسافه طويله حتى يجي لعنده وينتقل للمكان اللي هو رايح عليه، وانما مسافه قليله عم ياخذوا 15 و16 الف، فهذا شيء كثير يعني.
1: في المقابل يقول سائق التكاسي ان ارتفاع الاجور جاء نتيجه لزياده تكاليف العمل من المحروقات الى الصيانه وقطع التبديل، مؤكدين أن التعرفة الحالية بالكاد تغطي نفقات تشغيل سيارتهم.
3: يعني إذا بتنزلي بتروحي طلب والله 5-6 كيلومتر يعني وترجعي 5-6 كيلومتر يعني أنت طلبك خاسر بالنسبة للقطع. طلع إذا بدك تصلح أي تصليحة بالصناعة بتدفع مئات الآلاف، وهذا شيء عم يضر بمصلحتنا ومصلحة المواطن ومصلحة البلد كلها. يعني هلا ما في حركة، شايفة أنت طلع ما في غلاء أصلاً، لانه اذا بدك تحسبي انت ما عم تشتغلي يا دوب لتر البنزين 15 و200 تقريبا، بتجي بدك تطلعي تصلحي ما بتحسن تصلحي، غلاء القطع نحن من التموين يسعر لنا وبنشتغل على التسعيره بس تكون تسعيره عادله.
1: اجور تختلف بشانها الاراء، لكنها تبقى مرتبطه بعوامل عديده تبدا من اسعار المحروقات ولا تنتهي عند تكاليف التشغيل، لتشكل انعكاساً مباشراً للواقع الاقتصادي والمعيشي.
4: أعباء إضافية يتحملها المواطن وتكاليف متزايدة يواجهها السائق في واقع يجعل من تنظيم أجور النقل وضبطها ضرورة تضمن استمرارية الخدمة وتخفف الضغط عن الجميع. تلفزيون سوريا، لين جبارة، طرطوس.
0: ومعنا لين جبارة من طرطوس، أهلاً بك معنا لين. لين، حدثينا كيف انعكس غلاء سيارات الأجرة على المواطنين في طرطوس؟
5: مرحبا كاترين. صراحة يعني موضوع ارتفاع أجار التكاسي أو المواصلات العامة بشكل عام، يعني هذا الموضوع يتكرر عند كل ارتفاع في أسعار المحروقات، فبعد كل ارتفاع يعني يكون هناك ارتفاع بالمقابل لأسعار أجور التكاسي أو حتى المواصلات العامة. طبعا يعني هذا الامر موجود في كل المحافظات السوريه، ولكن في محافظه طرطوس تحديدا يعني ربما بسبب يعني ان طرطوس ليست يعني بالمساحه الكبيره، فاجور التكاسي فيها كانت يعني ليست مرتفعه بشكل كبير، ولكن يعني بعد الارتفاع الاخير لاسعار المحروقات يعني شهدت المحافظه صراحه ارتفاع كبير بالاسعار وتقريبا يعني اكثر من الضعف، فهذا الأمر يعني سبب يعني شكاوى واستياء عند أهالي المنطقة، فلا يستطيعون تحمل هذه الأعباء الإضافية. هم يعتمدون أيضا على يعني التنقلات يعني الأخرى، ولكن يعني يوجد بعض المناطق بالقرى والأرياف يعني المواصلات العامة لا تصل إليها، فيضطرون يعني لأخذ التاكسي لهذه المناطق، فيعني اصبحت الاجور مرتفعه جدا ولا تتناسب مع دخلهم. اما بالنسبه لي يعني اصحاب التكاسي فهم يبررون هذا الموضوع بان يعني ارتفاع سعر المحروقات ينعكس عليهم بشكل سلبي يعني بالحاله الطبيعيه، اضافه لان يعني هم يضعون تكاليف كبيره على تصليح سياراتهم وايضا يعني الصيانه الدوريه وايضا قطع السيارات يعني ترتفع اسعارها بشكل كبير بحسب ما يقولون، وايضا يعني الطرقات هنا في محافظه طرطوس وريفها ايضا يعني لا تساعد بشكل كبير يعني هذه السيارات يعني تجعل هذه السيارات بحاجه لصيانه دوريه، فهذا الامر ايضا يحمل اصحاب التكاسي اعباء اضافيه فيضطرون لرفع سعر

0: يعني سعر اجره التاكسي من يعني بمحافظه طرطوس بشكل عام. طبعا يعني هذه المشكله تتكرر يعني دائما بعد كل ارتفاع في اسعار المحروقات، ولكن يعني لا يمكن ضبط يعني ضبط هذه يعني ضبط او تحديد التسعيره لاصحاب التكاسي بسبب ان سعر المحروقات يتغير بحسب يعني سعر تصريف الدولار، فهو مرتبط به بشكل مباشر، فلا يستطيعون يعني تحديد سعر محدد. فلحد الان لا يوجد قوانين او ضوابط يعني تضبط هذا الموضوع وتوقف بين المواطن واصحاب التكاسي.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي والإعدادية الشرعية 2025-2026 في عموم المحافظات، وبحسب ما نقلته وكالة سانا عن وزارة التربية وصل عدد المتقدمين للامتحانين إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة، وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب بمختلف المحافظات. رصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
2: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة، هلا أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية وليس الإنسان إلا ما سعى.
3: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمت منيح تمام، الجو كان كتير حلو وهادي، ما كان في أي صعوبات بالأسئلة الحمد لله.
4: أنا أما طالبة هون عم تقدم، وإن شاء الله يعني متفائلة فيها وعندي ثقة فيها كتير كبيرة، وهو ما شفنا أنه الأسئلة كانت كتير سهلة، فمنتمنى لهم هيك رب العالمين يضوع لهم أي تعب ويكونوا من الأوائل يا رب.
1: وفي الحسكة رصدت مديرية الحسكة امتحانات التعليم الأساسي في مدينة الشداد بعد 13 عاما من الانقطاع.
5: عن مبيان بس لأنه إذا خليتها بالنسبة للتعليم ما راح تصحح عشان ما تطلع بس.
6: جينا وقدمنا امتحان صف تاسع لمادة العلوم العامة، والحمد لله الأسئلة كانت حيل سهلة، وللدارس الحمد لله كانت حيل سهلة، ونتمنى التوفيق للجميع.
7: اليوم قدمنا امتحان بالمدرسة الشدادي بمدرسة سيف الدين الحريث، والامتحانات سهلة ما أبي، بالنسبة للدارس الامتحانات سهلة، أما المدارس يحس بها صعوبة.
8: المادة علوم
9: الحمد لله، طبعا اليوم كان اول يوم بامتحانات، طبعا ثاني امتحان الشهاده الاعداديه كان طبعا الماده علوم، كان بالتعاون طبعا اجريت الامتحانات طبعا بشكل جيد. حاليا طبعا الساعه صارت تقريبا حوالي 11 انتهت الامتحانات عندنا، كان سير الامتحان بشكل جيد الحمد لله. الامتحانات بمدينه الشدادي منذ تقريبا 2012 أول مرة يجرى امتحانات في مدينة الشدادي، طبعا منذ 2012 فعلا، بما يخص الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.
1: وفي محافظة حلب تقدم نحو 77 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول امتحانات لدورة عام 2026.
10: دخلنا قاعة الامتحان الحمد لله المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. لما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحتها الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منهم صعبين وأجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
11: والله أنا أول شيء كنت خايف، يعني قلت إنه دي صعبة وهي دخلت والله كتير تحت، يعني الأسئلة واضحة وصريحة كتير، يعني وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافية مدير التربية، ما قصر معنا أبدا، ويعني والمراقبة كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم ألف عافية. والأسئلة كانت كتير واضحة وبسيطة، والوقت يعني كتير يعني الوقت عندنا وقت مفتوح الحمد لله. يعني
1: ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا كيف كانت أجواء الامتحانات في اليوم الأول؟
12: مساء الخير كاترين. فعلا جرت العملية الامتحانية اليوم في حلب يعني على ما يرام. البارحة كان هناك يوم لعمل بروفا، ربما أنها طبقت في كل المحافظات السورية للبدء بالاستعداد للعملية الامتحانية، واليوم مع ساعات الصباح فعلا انطلقت هذه العملية يعني وجود 77 ألف طالب في حلب، موزعين على حوالي 360 مركز امتحاني، من أصل 2000 مركز، ومن أصل 450 ألف طالب قدموا الامتحانات اليوم في سوريا. على العموم بدأت كما ذكرت أجواء الامتحانات اليوم بدخول الطلاب، ثم بعد ذلك يعني كان هناك الإجراءات بالعموم المعتادة التي يتم اتباعها، وتواجد الأمني وأيضا تواجد فرق الإسعاف والدفاع المدني في عموم المراكز الامتحانية الموجودة في المنطقة. بعد خروج الطلاب حقيقة كان هناك حديث من قبلهم، يعني عندما التقيناهم قالوا بأن الأسئلة الامتحانية اليوم كانت متوسطة الصعوبة، وقالوا بأن الإجراءات التي تم يعني اتخاذها ضمن المراكز كانت مريحة بالنسبة لهم، وأن العملية الامتحانية قد جرت كما يجب. وبالعموم يعني تحدث اليوم عن جولة أيضا قام بها مدير التربية والتعليم في حلب على عدد من المراكز الامتحانية للاطلاع على حسن سير العملية الامتحانية، وفق ما قال. وأيضا قام باللقاء خلال جولته على الطلاب الموجودين في هذه المراكز، والاطلاع أيضا على واقع الامتحانات التي جرت كما ذكرت في محافظة حلب في قرابة 360 مركزا امتحانية توزع عليهم حوالي 77 ألف طالب، أتموا اليوم الأول من امتحانات الشهادة الأساسية، تعليم الأساسي أو صف التاسع كما تعرف هنا. وكانت حقا مادة العلوم اليوم هي المادة الافتتاحية التي تفتتح فيها هذه الامتحانات، وانتظار فعليا أن يكون بعد يعني يوم غد هو أيضا أول يوم لامتحانات الشهادة الثانوية في إجراءات مماثلة للمشهد الذي جرى اليوم. وحقا استنفرت حلب بالعموم محافظة وأيضا قوى الأمن، وكما ذكرت كل الفعاليات الموجودة في مدينة حلب كانت مستنفرة بشكل كامل في هدف خدمة العملية الامتحانية التي جرت كما يجب دون وقوع ربما ودون ملاحظة أي إشكاليات تذكر طيلة هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. يتوقع بعض مزارعي الفستق الحلبي بريف حماه الشمالي تراجعا من إنتاج الموسم الحالي نتيجة لأثار الجفاف الذي شهدته المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى الإهمال والأضرار التي لحقت بالبساتين خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع، ما انعكس ذلك سلبا على الأشجار وأثر في قدرتها الإنتاجية.
13: اهتمام متواصل وتعب لا ينتهي في سبيل الحفاظ على هذا الإرث الزراعي، زراعة الفستق الحلبي في ريف حماة، إرث واجه تراجعاً وأهمالاً خلال السنوات السابقة بسبب سيطرة قوات نظام المخلوع على المنطقة.
14: هي شجرة الفستق شجرة الصبر، يعني بدك تصبر عليها وبدك تقدم خدمة، وعلى الأساس يعني والحمد لله كان الموسم كويس، يعني موسم المطر كويس، وهذا نتأمل الخير للسنة القادمة يكون إنتاج الفستق الحلبي بمورك بالغ ذروته.
13: الموسم الحالي يتوقع أن يكون متوسطا من حيث الإنتاج، الأراضي المروية تبدو أوفر حظا هذا العام، في حين تتراجع إنتاجية مساحات واسعة من الأراضي التي لم يكن في مقدور أصحابها سقايتها والاعتناء بها. ما مواسم متتالية من الخسائر تكبدها المزارعون نتيجة لتهجيرهم وابتعادهم عن بساتينهم.
15: من الساعة عدم الدولة نهائيا ما في غلاء بالمازوت، حق أدوية صارت الأدوية كتير غالي، يعني أول كانت رخيصة هلق حاليا والله غالي كتير، يعني ما عم نحسن بخ والله. أجار أفلاحة غالي خصوصا، يعني الأراضي يعني شفت عينك يعني بدها كلها ترتاي، بدها زراعة من أول جديد وبدها شغل.
13: زراعة الفستق الحلبي من الزراعات الاستراتيجية في ريف حماة وخاصة في مدينة مورك، تعرضت خلال السنوات السابقة لضرر كبير طال أكثر من 16 ألف دونم من أصل 53 ألفا ما أثر على إنتاجيتها. اليوم تشهد مرحلة تعاف تدريجي لكنه يسير ببطء نتيجة لقلة حيلة المزارعين وضعف الدعم الحكومي.
16: جفاف العام الماضي ما زال يلقي بظلاله على بساتين الفستق الحلبي في ريف حماة، إنتاج متفاوت متوقع لهذا الموسم بين الأراضي المروية والبعلية، على أمل أن تنعكس أمطار هذا العام على مواسم أكثر وفرة في السنوات القادمة، وبداية مرحلة تعاف لمحصول تضرر خلال السنوات السابقة. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: ومن حماة ينضم إلينا مراسلنا علاء السويد، أهلا بك معنا علاء. علاء، لو تحدثنا عن أكثر الأسباب التي أثرت على الموسم فستق الموسم الفستق الحلبي.
17: نعم كاترين، مساء الخير. يعني في الحقيقة الفستق الحلبي هو من المواسم الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي. طبعا هي شجرة تعتبر حساسة بشكل كبير، ومع سيطرة قوات النظام المخلوع على المنطقة لفترات طويلة ويعني عدم تمكن المزارعين من الاهتمام بهذه الشجرة التي يعني تستوجب اهتمام بشكل يومي، حقيقة هذه الأشجار وهذه البساتين تراجعت إنتاجيتها بشكل كبير وتراجعت جودتها بالأحرى، وخاصة يعني أن أراضي كبيرة منها كانت عبارة عن يعني ساحة للدبابات وأيضا يعني مرمى للقذائف والمعارك. لذلك هذا الموسم تأثر بشكل كبير، هذا كان يعني السبب الأول. السبب الثاني هي سنين الجفاف التي ضربت المنطقة وخاصة العام الماضي، وعدم تمكن المزارعين من سقاية الأراضي بسبب يعني تخريب منظومات الري من قبل النظام، ويعني فقر المزارعين بشكل كبير على الرغم يعني أنهم يعني عادوا إلى تلك المناطق إلا أن السيولة المالية كانت معهم قليلة، لذلك أثرت على الموسم بشكل مباشر. يتوقع هذا العام أن يكون الموسم متوسط من حيث الإنتاج، يعني ذلك مع عودة المزارعين واهتمامهم بالبساتين، ولكن هذا الاهتمام كاترين يعني لا يغني عن سنوات الجفاف والسنوات التي تعرضت إليها البساتين من تخريب، لأن هذه الشجرة يعني بحاجة إلى عناية أطول لكي تعود لإنتاجها السابق. هناك العديد من المزارعين لم يستطيعوا سقاية أراضيهم في سنة الجفاف، والموسم المطري الغزير هذا العام هو يؤثر على السنة القادمة من حيث المردود والإنتاج، ولا يؤثر على هذه السنة مباشرة، لأن يعني أشجار الفستق تحمل في سنة و يعني في السنة التي بعدها يعني لا تحمل الثمرة، لذلك هذا الموسم يعني يعتبر هو تهيئة للموسم القادم لكي يكون الموسم يعني أوفر حظا بحسب المزارعين. أيضا كاترين يعني على الرغم من كل هذه الصعوبات وأن هذا المحصول هو يعتبر استراتيجية في المنطقة، بحسب المزارعين بأن الدعم الحكومي لهم وخاصة للأراضي التي قطعت وحرقت والأراضي التي تضررت تكون ضعيفة وليست الشكل المطلوب، ويعني هناك بعض المزارعين يريدون إعادة زراعة أراضيهم، الغراث يعني أسعارها مرتفعة، أيضا يريدون رشها وفلاحتها، وهذه يعني تكاليف كبيرة. الدعم الحكومي يقولون بأنه ضعيف جدا بالنسبة لتلك الزراعة، على الرغم من أنها يعني من أشهر الزراعات في ريف حماة. من جهتها يعني مديرية الزراعة تقول بأنها تعمل على مساعدة المزارعين من خلال الندوات الإرشادية، وأيضا من خلال توزيع بعض الغراث بأسعار رمزية، ولكن هذه الغراث لا تشكل سوى 1 أو 2% من الحجم الذي يحتاجه المزارعين لإعادة يعني زراعة الأراضي التي قطعت وحرقت تقريبا 16,000 دنم من الأراضي في مدينة موريك وحدها، يعني قطعت وخربت من أصل 53,000. أيضا في ريف حماء الشرقي هناك أضرار كبيرة بالإضافة لبعض المناطق الأخرى. يعني المزارعين لديهم بعض التفاؤل، ولكن يريدون دعم أكثر من قبل الحكومة، وخاصة يعني مديرية الزراعة بما يخص المبيدات الحشرية والتكاليف المادية.
1: شكرا جزيلا لك علاء السويد، كنت معنا من حماة. ارتفع متوسط السلع الأساسية في سوريا بنسبة 10% خلال الشهر الماضي ليصل إلى أكثر من 2 مليون ليرة مقارنة بشهر شباط الماضي. وبحسب تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة، فإن ارتفاع الأسعار بالعملة المحلية ما يزال يفاقم تحديات القدرة على تحمل التكاليف ويضعف القدرة الشرائية للأسر. وأشار التقرير إلى أن التراجع الحاد في قيمة الليرة التي فقدت نحو 15% من قيمتها كان المحرك الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف السلع. قال وزير النقل يعرب بدر إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق بمختلف المحافظات السورية. وأشار بدر إلى أن الخطة تمتد على مدى 3 سنوات، وأن الأولوية ستمنح لعدد من الطرق الحيوية وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور. كما كشف الوزير خلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية. كما دعا الوزير الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع النقل للمشاركة. أعلنت مديرية النقل الداخلي في حماة تمديد مواعيد عمل جميع خطوط النقل الخارجي حتى الساعة 5 مساء، وذلك اعتبارا من اليوم. وأشارت المحافظة في بيان أن الخطوة تهدف لضمان استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدة على ضرورة التزام جميع السائقين ومشغلي الخطوط بالمواعيد الجديدة وضمان انتظام حركة النقل بشكل سلس ومنظم. أسست منظمة سامز الطبية في دمشق أكاديمية خاصة لتدريب متخصصين محليين لمعالجة أطفال طيف التوحد، وافتتحت الأكاديمية أو افتتحت بسبب الحاجة التي لمستها المنظمة لوجود مختصين محليين مؤهلين بخبرات عالية للتعامل مع الأطفال.
18: هي مرحلة متقدمة من التأهيل على النطق وصلت بها المتخصصة حنين مع مراجعتها المصابة باضطراب طيف التوحد. فالخبرة العملية التي اكتسبتها منذ انضمامها إلى الأكاديمية طورت من مهاراتها ومكنتها من فهم سلوك أطفال التوحد بشكل أكبر وأعمق.
19: ضميت الأكاديمية من حوالي 6 شهور. أول شيء كنت عم بشتغل إنه كSLB وعم باخذ تدريبات بالABA اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. خلال فترة شغلي مع أطفال التوحد صرت أشوفه بصراحة قديش إنه فهم سلوك الطفل، دوافعه، تنظيم البيئة، أنواع التعزيز، قديش كلهم هدول اللي هنن له علاقة طبعاً بالABA بعد شوي عن SLB. بس فعلياً أنا على أرض الواقع صرت أشوف قديش هنن متداخلين بطريقة كتير كبيرة. يعني أنا وقت يكون في عندي جلسة علاجية هي بالSLB اختصاص تقويم الكلام واللغة، بس أنا ما فيني مشي جلستي خصوصي مع أطفال التوحد إذا ما فهمت هذا الطفل ليش عم يعمل هذا السلوك، كيف فيني نظم له سلوكه، كيف فيني أعدل له إياه، كيف نظم البيئة لحتى ساعد هذا الطفل.
18: أسست أكاديمية سامز للتوحد في دمشق كمشروع طبي وتعليمي يهدف القائمون عليه أن يتحول مستقبلاً ليكون نواة لتخريج متدربين مهنيين محليين حاصلين على شهادات معترف بها دولياً.
20: الفكرة الاعتماد مثل ما قلت لك على النمط الفردي، تحليل السلوك التطبيقي. بتحليل السلوك التطبيقي يعني نحن بنشتغل مع الطفل ضمن استراتيجيات معتمدة مبنية على دليل علمي. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل من خلال التعزيز، بشتغل من خلال الدعائم البصرية. الدعائم البصرية هي برنامج مثبت على دليل علمي. بشتغل من خلال مثلا بيكس هو نمط قائم على بتعليم وقائم على الABA على تحليل السلوك التطبيقي. بدرس من خلال تحليل السلوك التطبيقي البيكس وهو كمان ممارسة مبنية على دليل علمي. فتركيز الشغل والعمل مع الطفل هلا على احتياجاته وعلى الاستراتيجيات التحليل السلوك التطبيقي اللي هي معتمدة عالميا.
18: سجلت الإحصائيات الأخيرة في سوريا ازديادا ملحوظا في حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو ما بات يتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة والمنظمات المحلية لتطوير مراكز تأهيل جديدة تقدم أنظمة حديثة في التعامل مع الأطفال وفهمهم.
21: تؤسس الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المقدمة للمختصين بمرحلة جديدة تحاول خلالها تغطية الاحتياج المتزايد لتأهيل أطفال التوحد في جميع المناطق السورية. عواد منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
3: ورأيك بمسار العدالة للإعتقال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية حالية لح تترك أثير كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي نالت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. لا يبدو أن قصة الدراجات النارية المنتشرة في المدن ستطوى بالسرعة المنشودة، على اعتبار أن لكل صاحب دراجة نارية قصة. هناك من يستخدم هذه الدراجات لإثارة الفوضى والقيام بسلوكيات تتعارض مع القانون، لكن هناك من يستعمل الدراجة النارية كوسيلة نقل وحيدة أو وسيلة لكسب لقمة العيش في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية، ما يجعل خسارة بعضهم للدراجة مؤلما أو مؤثرا إلى حد بعيد، وهو ما يفسر خروج بعضهم في تسجيلات تسعى لاستعطاف الشارع في سبيل الإنصاف المنشود من وجهة نظر صاحب الدراجة. في المقابل فإن شرطي المرور يعمل على إنفاذ القانون وتطبيق قرارات لم يكن شريكا في صناعتها، إنه موظف تقليدي وتنفيذي يعمل في الطريق تحت الشمس والبرد، ما يعفيه بنظر بعضهم من أي مسؤولية من الأجدى أن يتحملها صاحب القرار للحد من أي آثار جانبية سلبية عند تطبيق أي قرار أو تعميم، تجنبا لإلحاق الضرر بفئات فقيرة قد تكون أكثر هشاشة اقتصاديا من غيرها وفق ما يرى البعض. هنا مثلا صاحب دراجة يضع خلفه صندوقا على ما يبدو لتوصيل الطلبات للمنازل. تعمل الشرطة على مصادرة دراجته. الشاب أظهر حرقة قلب ويقول للشرطي دم البهاد في إشارة إلى الموتور الذي درجت تسميته بين السوريين. نتابع.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، العالم كله التمت. لا إله إلا الله،
2: يعني
1: بكي.
0: لكن في الوقت نفسه هناك من يسأل، هل القرارات تتخذ تعسفيا؟ هل تراجع الجهة المعنية النتائج وتعيد تقييمها؟ هل هناك أمل في التراجع عن الخطأ أو سوء تقدير الموقف في حال حصوله؟ كنا أمس تناولنا قصة أحد الشبان في العاصمة دمشق الذي صودرت دراجته النارية ليخرج في تسجيل مصور يتحدث عن استعمال الدراجة للعمل وكسب الرزق. إدارة المرور تواصلت مع الشاب ودعته لاستعادة دراجته النارية المصادرة. نتابع.
3: والله أنا خصمك يا ملقى يا عبد الله، والله أنا خصمك يوم القيامة. والله
4: اللي صار معي أنه كنت ماشي بساحة عرنوس أبوصل طلب، وقفني شرطي المرور مثل ما يوقفني بالعادة، أنه بيقول لي خدني بطريقك أو شيء، وقفت له عملت أسحب المفتاح دغري. أما أسحب المفتاح قلت له شو عم تساوي؟ قال مصادر. ليش؟ قال ممنوع بدمشق. قلت له طب أنا بشتغل عليه يعني وحاطط صندوق شركة موفو يعني معروفة. قال لي لا ممنوع أي ميتور ينزل على الشام. طب شو بدي ساوي يعني؟ بدنا نشتغل كذا نسترزق، وين بدي روح اشتغل؟ شو بدي ساوي بحالي؟ قال ممنوع. من كلمه لكلمه لك بقول له ابو ترجا يعني مشان الله بيشتغل وعلي ديون وكذا. قال لا ممنوع، ما اقدر بالمره يعني انه كلامي وكذا يعني تعتبر ابنك كذا، ما اقدر. قمت ما عرفت اخذ حقي غير بتصوير الفيديو هذا، ناشت فيه الحكومه. الحمد لله دقوا لي يعني ثاني يوم بعد من انتشار الفيديو دقوا لي.
3: مين دقوا؟
4: احد المسؤولين من شرطه المرور.
3: فرع المرور.
4: شو قالوا؟ واصلوا معي وطيبوا بخاطر يعني الله يجزاهم الخير، وقالوا لي يعني ان شاء الله امورك محلوله وطلعنا قرارات جديده ان شاء الله يعني لصالحنا كلياتنا ان شاء الله.
3: ماشي انت هلا ماشي باجراءات
4: اليوم مشيت باجراءات الميتور ان شاء الله اليوم حيطلعوا لي اياها.
0: قصة الدراجات النارية وتفاعلها الواسع تطلب ردا رسميا أو تتطلب ردا رسميا. رئيس قسم عمليات فرع مرور دمشق أنس الأطرش قال لتلفزيون سوريا إنه تم السماح للدراجات النارية المسجلة حصرا بدخول دمشق لكن ضمن ضوابط محددة. نتابع ماذا قال.
2: هلق قمنا بفرع مرور دمشق بحملة موسعة ضمن مدينة دمشق لحجز كافة الدراجات النارية كونها مخالفة بدخول المدينة وتجوال الممنوع ضمن مدينة دمشق. حجزنا ما يقارب 12,000 دراجة منذ بداية الحملة. طبعا قمنا بالحملة على عدة مراحل، آخر مرحلة من 4-5 أيام حجزنا تقريبا شيء 2000 دراجة في هذه الحملة. طبعا سبب حجز الدراجات هي المرور الممنوع، المخالفات لأنظمة السير، طبعا في عدة حوادث سرقات صارت عن طريق الدراجات، في عدة جرائم اكتشفنا أنه كانت سببها الدراجات النارية، عدا المخالفات المرورية اللي كانت تقوم فيها الدراجات النارية. طبعا بعد هاي الحملة نحن عمل على معاملة الدراجة اللي بتكون منمرة نظامية وبيكون أوراق نظامية معاملة السيارة. طبعا بتكون المركبة هي ضمن الطريق، إذا كانت أوراق نظامية ومنمرة نظامي بتتعامل معاملة السيارة. طبعا الدراجة المخالفة اللي مين ملوحة ومين منمرة رح تنحجز فورا. القيادة الرعنة طبعا لكل الدراجات يتوقف السائق وتنحجز دراجة.
0: القضية برمتها أثارت تفاعلا وستبقى تثير تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن كثيرين من السوريين يحاولون تلمس طريق معيشتهم يقطفون أثر لقمة العيش، وهذا ما يجعل قصص العمال ومن يحاول تحصيل قوت يومه بعرق جبينه تلقى تعاطفا واهتماما وسط آمال بالوصول إلى قرارات ترضي الجميع ولا يخرج منها المواطن خاسرا بأي شكل، من دون أن يعني ذلك التساهل مع حالات القيادة المتهورة التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر وفق ما يرى بعضهم. نتابع بعض التعليقات أو المنشورات. غزل كتبت الله يعين المعتر بهالبلد. أيضا تعليق آخر من بهيج كتب يا ريت يجوا عريف بحسب تعبيره. أيضا عمر قال لو ما صور الفيديو ما كان شمله القرار. هالة كتبت أيضا اللي بيثبت أنه عم يشتغل على الموتور غير اللي عم يتسلى عليه. أبو زهير أيضا بدوره كتب مصادرة الدراجات النارية غلط لأنها تخدم شريحة كبيرة من الناس. كثير من الناس قد يبكون بسبب الفقر أو ضغوط الحياة، وهذا رد فعل إنساني طبيعي. البكاء ليس دائما علامة ضعف، أحيانا يكون طريقة يفرغ بها الجسم والعقل التوتر والألم، فعندما تتراكم المسؤوليات والهموم من دون راحة يصل الإنسان إلى حد يشعر فيه بالعجز أو الاختناق، كما أن القلق بشأن المال والعمل والأسرة أو الاستقرار يجعل العقل في حالة استنفار دائم، إلى جانب الشعور بالضغط والإحباط وفقدان السيطرة والتراكمات، كما أن هناك حاجة لتخفيف الحمل النفسي ليستطيع الإنسان المضي قدما. لكن يبدو أن كل الحديث العلمي يتراجع إلى الخلف أمام ضغط المعيشة. فهنا شاب مصري يقيم في سوريا منذ ولادته، إنه من أب مصري وأم سورية ومتزوج أيضا من سوريا. يحاول هذا الشاب شق طريقه لتأمين قوت عائلته وأطفاله الثلاثة، لكن واجه مشكلة دعونا نتعرف إليها بلسانه هو نفسه.
5: السلام عليكم، أنا مواطن مصري عايش بسوريا، صار لي من يوم اللي خلقت وأنا عايش بهذا البلد، من يوم اللي الله خلقني أمي سورية وأبي مصري وخلقت وربيت بسوريا. اليوم الظهر العصر اجوا صار ضروري دراجتي، عامل دراجة صغيرة عم بشتغل عليها واتسبب، صار لي 3 أيام شحت حق اشحاذي من العالم، والله دين حق أبين كان عندي 4 محلات فاتح وعم بشتغل وعتسبب، كل المحلات تسكرت. عملت دراجة صغيرة على الكهرباء، موجود الفيديو تبعها، رح نزل الفيديو تبعها. اجوا صادروا لي كل البضاعة وبدهم يصادروا لي الدراجة، فيها بضاعة أكثر من 30 مليون كلياتهم مدينهم دين. أنا وناشد الرئيس أحمد الشرعي وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه انقطع برزقي وبرزق أولادي، صار لي عندي 3 أولاد وصار لي سنة كاملة قاعد عم بشحد شحادة، علي أجار بيت 12 مليون والبضاعة كلياتها بالدين، ماني عارفان منين بدي أعطي العالم هلا. قلت له ابو سيدك للشرطي للمهندس، مهندس اسمه حسن قاروط، صرت قل له ابوس ريديك ورجليك لا تصادر لي شيء، اترك لي اياه هون وخليني ارجع البضاعة للعالم. لا تاخذوا البضاعة، رحت اروح على قسم الشرطة احكي مع قسم الشرطة، رحت على قسم الشرطة بيقولوا لي البضاعة هاي رح نبعتها لدار الايتام، دار الايتام اولادي يتيتموا ويصيروا بالشارع مو مشكلة، بس البضاعة تروح على دار الايتام. ايه معلش، اما اولادي انا ما ياكلوا، ما ادفع ايجار بيتي، ما ضل عايش هون، قتل حالي موت حالي، شو اعمل؟ هي هويتي، هي جوازي، انا مواطن مصري. قلت له انا مصري يا ابن الحلال، مالي حدا حاوي عرضكم يا زلمه، لك عيب ترك لي كل شيء خليني رجعهم، ما عاد بدي هالشغله. قلت له صار لي 3 ايام والله مو عاجبتني، قاعد بالشمس احترقت، بس بدي اشتغل، صار لي سنه قاعد ببلادي بدي اكل، غلط اللي عم تساووه معي، هي هويتي، اي جواز سفري. طالب الرئيس احمد الشرعي يوجد حل لي ولكل الشباب السوريين اللي وضعهم مثل وضعي واللي كانوا وصاروا شيء ثاني، لك حرام حرام. لا اقول علي انا فنون، انا شو؟ انا مواطن مصري، ما لي علاقه لا بالنظام ولا لي علاقه بهدول ولا بهدنك ولا بحدا، انا بطالب سفارتي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخلوا شخصيا ويطلعوني من هون انا ومرتي واولادي، ما بدي اياها البلد، ما عاد بدي اعيش، ما عاد بدي ضل هون.
0: الشاب فعلا صور العربة التي يضعها على دراجته النارية انها مصممة لبيع المشروبات الساخنة التي يجري اعدادها يدويا في الطريق، يعني انه مشروع ناشئ، وبحسب الشاب فقد بدأ اقتراض المال ثمنا للبضاعة ولوازم التشغيل.
5: وجهت البلدية، صار لي سنة قاعد بلا شغل، سنة كاملة قاعد ما عم بشتغل، عندي 3 أولاد بزت ايديهم مشان الله، عم قلن مشان الله يا شباب لا تصادروا لي شيء، والله ما عاد وقف بقرني، صار لي 3 أيام بس أخذوا لي كل شيء، بضاعة كلها بالدين، شحادة شحادة، 30 مليون أكثر من 30 مليون، والله اليوم 6 مليون جايب بضاعة بالدين من العالم، لا تصادروا لي، ماني عامل شيء، ماني عامل لكم شيء يا زلمة، مشان الله عم قلهم بدي أشتغل، ما بعرف شو بدي أحكي، لك شاب عمري 35 سنة عندي 3 أولاد، لك بخافوا الله ما خلوا لي شيء، عم قل له بوس رجلك، عم قل له للشرطي بوس رجلك، عم قل له بناشد السيد الرئيس أحمد الشرع، بقول له مشان الله لاقي نحل، مشان الله مشان الله، والله حرام والله حرام، من عندي وفي العالم علي أجار بيت 12 مليون، من عندي وفي العالم هلا وأجار البيت.
0: هذا الموضوع لاقى تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، في الحقيقة قصة الشاب مؤثرة، نستعرض جانبا من التعليقات. محمد كتب: اسمع من أخوك رجع على مصر أحلى بلد بالعالم بحسب تعبيره. أيضا أميرة كتبت: الله يوفق لك أولاد الحلال يا أخي. شام أيضا علقت وكتبت: الله ينتقم من كل حدا ما بيخاف من الله. محمد كتب: لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش ظروف البلد صعبة والحرامية اللي عم يسرقوا على الموتورات سبب بيروح الصالح بالطالح بحسب تعبيرها. أيضا أمل كتبت شوية صبر إن شاء الله اللي عم يترزقوا بيرخصولهم الدراجات بحسب ما كتبت.

لماذا يستخدم الأطفال ويزج بهم في صراعات عائلية لا دور ولا حضور لهم فيها؟ هناك من يفسر المشكلة بقصور في النضج العاطفي أو شدة الصراع بين الكبار، وليس لأن الأطفال سبب المشكلة. بعضهم يستخدم الأطفال كوسيلة ضغط أو انتقام أو إثبات موقف للأسف. أحد الأبوين يحاول التأثير على الطرف الآخر عبر الطفل، لأنه يعرف أن الطفل نقطة حساسة، وعندما يتحول الخلاف إلى معركة عاطفية قد ينسى بعض الناس أثر أفعالهم على الطفل، كما أن أحد الطرفين قد يتحدث بسوء عن الآخر أمام الطفل لتخفيف الغضب والألم الداخلي. إلى جانب كل ذلك تبرز قلة الوعي، فهناك آباء وأمهات لا يدركون حجم الأذية الواقعة على الطفل بسبب سلوكياتهم غير المسؤولة. بنهاية المطاف يحتاج الأطفال في الخلافات إلى الشعور بالأمان وعدم تحميلهم مسؤولية مشكلات الكبار، وألا يطلب منهم اختيار طرف والاصطفاف ضد آخر، لأن حماية الطفل وصون مشاعره وكرامته ونفسيته أهم من الانتصار في حروب وصراعات ونزاعات لا دور له فيها. فأي أب أو أم يمكن أن يحاول الانتصار عبر هزيمة أطفالهم أو تقديمهم كخسائر جانبية قربانا لإثبات موقف أحد الطرفين؟ في الوضع الطبيعي تميل العائلة للاستثمار في الطفل ودعمه وتطوير مهاراته، فقد يكون طبيب المستقبل أو وزير المستقبل أو رئيس الجمهورية. الصورة هنا من لقاء الرئيس أحمد الشرع والسيدة عقيلته العام الماضي بمجموعة من الأطفال في اليوم العالمي للطفل. اللقاء جرى في مقر الحكومة، كانوا وزراء حتى نهاية هذا اللقاء، وربما يعود بعضهم إلى هذه القاعة حين يكبر. طبعا طفلتان تظهران في تسجيل مصور يتعرضان للتعنيف، ويقال أن الواقعة حصلت في منطقة الحيدرية بحلب. وبحسب المتداول فالطفلتان تقيمان مع والدهما بعد انفصاله عن الوالدة. تسبب الفيديو طبعا بموجة غضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك مناشدات لوزارة الداخلية للتحرك فورا بخصوص الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها.

طبعا هناك شكوك بأن يكون التسجيل قديما رغم انتشاره وتداوله مؤخرا بالنظر لملابس الأطفال الشتوية وتغطيتهم ببطانية، لكن وبكل الأحوال وصل التسجيل إلى الجهات المختصة والمعنية بالمسألة ولاقى ردا رسميا، حيث أصدرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب أصدرت بيانا حول الواقعة أكدت فيه توقيف المرأة التي تظهر في الفيديو زوجة الأب وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. وجاء في البيان التأكيد من المديرية على حرصها على حماية الأطفال وصون كرامتهم وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف بحقهم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة لضمان سرعة التعامل معها وفق الأصول القانونية. الموضوع تفاعل فيه رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن الأطفال مسألة حساسة بالنسبة للجميع، كائن بريء ولا أحد سيرضى زجه في مشكلات لا شأن له بها. نستعرض جانبا من التعليقات. عبدو علق وكتب: شو ما ضل رحمي يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حسن كتب: اتقوا الله في أولادكم حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء علقت وكتبت: الله بس على كل ظالم، ما بيخافوا الله ينتقم من كل ظالم. أحمد كتب: حسبنا الله ونعم الوكيل، بهيك عالم الله يخلصنا منهم بأقرب وقت.

يسجل السوريون خارج بلدهم بشكل متكرر أعمالا مشرفة تستحق التصفيق في مكان ما، نجاحات وإنجازات، تفوق دراسي، ومواقف تعبر عن الأمانة والتضحية والإنقاذ أيضا. هنا شاب سوري من أبناء دير الزور يتمكن من إنقاذ شابة ألمانية من الغرق في ألمانيا في موقف وصف بالبطولي. نتابع ونعود.

الموضوع لاقى الكثير من التعليقات والتفاعلات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات. سلطان كتب: أنقذها بطريقة ذكية جدا، كسر التيار المائي وتوليد تيار معاكس يساعدها على الطفو تجنبا لغرق الاثنين. أيضا منال كتبت: المواقف البطولية بتكشف معادن الناس، الشاب كشف عن معدنه الأصيل والشجاع. رغدة كتبت: عاشت سواعدك يا بطل، من كتر ما مرق عراس السوريين صاروا خبرة بكل شيء. أيضا أبو حمزة كتب: حتى لو كان عندك مهارات سباحة بهذا الموقف تتلبك، هو عنده فطنة بالإنقاذ، ما تدخل بشكل عشوائي، إجا من الخلف. أيضا أبو حيدر الجابري كتب: ابن نهر الفرات بيعرف كيف يكسر التيار، لو أمسكت به أمسكت به لغرق الجميع، لا يعلم الموقف إلا لمن خاض التجربة. الفتاة منهكة وخائفة، وقوتها من الخوف من الغرق تفوق قوتها الطبيعية الضعف، لو أمسكت به لغرق الاثنين. وأيضا يتابع ويقول أبو حيدر الجابري: تحية للشاب البطل الذي عرف كيف يتعامل مع الموقف. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والوزير رائد الصالح وإدارة الدفاع المدني، الجميع يدعو الأهالي في دير الزور والرقة تحديدا للامتناع عن السباحة في نهر الفرات، لكن يبدو أن بعض الأطفال وجدوا طريقة للتحايل على هذه المطالب، لم يذهبوا ليسبحوا في الفرات، إنهم يسبحون في مياهه التي وصلت إلى منازلهم. نتابع.

القمح محصول السوريين وسوريا الاستراتيجي، والذي فتح قبل مدة قصيرة باب احتجاجات بسبب الأسعار التي لم تناسب الكثير من الفلاحين حينها. يبدو أنه اليوم بحاجة لمزيد من الحرص في التعامل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على أمل أن يحصد كل فلاح ثمرة تعبه بسلام ورزق وفير. حريق للأسف في محصول قمح في منطقة جبل عبد العزيز في الحسكة وسط دعوات للتدخل الفوري. ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: نحوك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الفساد صنع سياسات، غير تاريخ سوريا.
3: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
2: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
3: لا يمكن الحكم على هذه التجربة، لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
2: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
3: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
2: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
3: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو.

0: دمشق تستضيف حوار القطاع الخاص، فهل هي شراكة حقيقية أم تكرار للشعارات؟ بين قيود البيروقراطية والضرائب تبرز الحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح. وزير المالية يؤكد أن إصلاح ضريبي قادم وتمويل بضمانة سيادية. في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملف حوار القطاع الخاص ونسأل: هل تتحول التوصيات إلى أفعال على الأرض؟ أهلا بكم، ونبدأ بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية بلاغاً صادراً عام 2023 كان ينص على إيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء وإجراءات اعتماد مشاريع النفع العام. وذكرت الأمانة في بيان أن القرار يهدف إلى تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجالات التنمية المحلية والاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الحيوية. وبحسب البلاغ الصادر في 25 من أيار 2026 يأتي هذا الإجراء ضمن إطار توسيع صلاحيات الإدارة المحلية، بما يسهم في تسريع اعتماد المشاريع الاستثمارية وتحقيق فعالية أكبر في تنفيذها. أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الخصخصة ليست تفريطاً بأصول الدولة، بل أداة لرفع كفاءة الإدارة وجذب الاستثمارات وتخفيف العبء عن الموازنة. وأضاف الشعار خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 أن الاقتصاد الحر لا يعني غياب الضوابط، بل يقوم على منافسة عادلة مع استمرار دور الدولة كمنظم وحام للسوق وشبكات الأمان الاجتماعي، موضحاً أن دور الدولة اليوم يتمثل في الرقابة ومنع الاحتكار وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاستراتيجية، مشدداً على أن النهضة الاقتصادية تتحقق بالكفاءة والاستقرار وبالقدرة على الاندماج في الاقتصادين الإقليمي والدولي. سجلت الأجواء السورية خلال شهر أيار 2026 عبور 11800 طائرة، مقارنة بنحو 2468 طائرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققا نموا تجاوز 378%. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن هذه الأرقام تعكس عودة الثقة بالمجال الجوي السوري ونجاح الجهود المبذولة لتطوير خدمات الملاحة الجوية وتعزيز معايير السلامة والكفاءة. وأشار إلى العمل على تحويل هذا النمو إلى مسار مستدام، مع توقعات بارتفاع حركة العبور خلال الأشهر المقبلة عبر تطوير الخدمات وتعزيز ثقة شركات الطيران. لأول مرة يعقد مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري في دمشق، مؤتمر من تنظيم وزارة الاقتصاد وبشراكة مع الأمم المتحدة واليابان. من جانبه أكد السفير الياباني احترام دولته حق سوريا في قيادة مسار التعافي، فيما رأت الأمم المتحدة في المؤتمر رسالة عهد جديد. لكن السؤال: هل يكفي عقد المؤتمر لتغيير واقع الأعمال؟ وما الوزن الحقيقي للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري؟ بحسب الأرقام غير الرسمية، يسهم القطاع الخاص ب 61% من الناتج المحلي و 75% من المستوردات، ويوظف الآلاف وفقاً لجمعية العلوم الاقتصادية. من جهته أكد وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار خلال المؤتمر أن الاقتصاد الحديث لم يعد يقاس بالناتج المحلي فقط، بل بقدرته على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. لكن القطاع الخاص يواجه عوائق تثقل كاهله، مثل التشريعات المعقدة والتمويل المصرفي المحدود وأعباء ضريبية، في حين وعد وزير المالية محمد ياسر برنية بأن وزارة المالية لم تعد وزارة جباية وعقوبات، بل وزارة تنمية وشراكة، معلنا عن برنامج تسهيل تمويلي بضمانة سيادية. وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار وضع خارطة طريق قائلاً: نسعى لنموذج سوري يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، مؤكداً أن النهضة الاقتصادية لا تبنى بالشعارات بل بالكفاءة والانضباط والشراكات الحقيقية، كما شدد على تمكين المرأة وحماية المستهلك كالتزام أخلاقي. لكن كيف تتحول هذه الرؤية إلى واقع؟ وما هي الآلية لضمان التنفيذ على الأرض؟ فيما يطالب الخبراء بمصفوفة تنفيذية تضم جهات مسؤولة وجداول زمنية وآليات متابعة، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يتحول الحوار إلى ورشة عمل دائمة تنتج نتائج على الأرض أم ينتهي ببيانات ختامية؟ فالحلول المطروحة، لكن ما الذي يحدد نجاحها في الواقع السوري المعقد؟ ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي. أهلا بك دكتور، يعني اسمح لي أسألك بالبداية حول هذا المؤتمر والحدث، يعني اللي هو أول مرة بيصير في دمشق بهذا النوع من الاختصاص، لنقول حوار القطاع الخاص، وكان يعني فينا نقول سوري سوري هذا الحوار، جمع العديد من المستثمرين السوريين ورجال الأعمال والشخصيات يعني المهمة في هذا المجال. برأيك ما أهمية يعني قيام هذا النوع من المؤتمرات في هذا الوضع وفي هذه يعني الزمن الذي نعيش فيه في سوريا؟
1: شكرا لهذه الاستضافة أولا طبعا. والحقيقة هذا المؤتمر أفضل شيء فيه أنه أزال اللبس عن الهوية الاقتصادية السورية. يعني كان من الأول دائما المطلب ما هي الهوية الاقتصادية لسوريا؟ المستثمرين الأجانب العرب، الحكومات العربية الأجنبية، أنه لم يتضح معهم هوية الاقتصاد القادم. فكان معالي الدكتور نضال الشعار وزير الاقتصاد الحقيقة أفرد حوالي يعني تقريبا ربع ساعة فقط قراءة للهوية الاقتصادية السورية على أنها اقتصاد سوق موجه، وأزال اللبس عن مسائل الخصخصة، أنه لا يوجد هناك بيع للقطاع العام، نحن في شراكة مع القطاع الخاص فقط. التأكيد على الحوكمة، التأكيد على دور المرأة، التأكيد على الاستقرار القانوني والتشريعي، وتحددت هذه الهوية بمعنى آليات العرض والطلب المرنة اللي موجودة، عدم وجود احتكار في بوجود الحوكمة الرشيدة سواء بمعايير السبعة الأوروبية أو معايير 12 البنك الدولي. هذا أعطى رسالة للعالم الحقيقة على أن هذه الهوية واضحة في سوريا، وأن هذا هو الطريق اللي نحن ماشيين فيه لنتصالح مع القطاع الخاص. القطاع الخاص ودوره الكبير هو ليس جديدا الحقيقة. تاريخ القطاع الخاص هو يوظف ثلثي العمالة السورية. يعني احنا كان عندنا 5.2 مليون عامل، 1.6 مليون بالقطاع العام، ما تبقى كله خاص، في منظم وغير منظم. الآن لكن كان واقع القطاع الخاص غير صحي. الآن أفضل شيء في هذا المؤتمر الحوار ما بين القطاع الخاص وصناع القرار بشكل شفاف وعلني. وجدنا دور غرف الصناعة، غرف التجارة، رغم أنه هو ما وصلنا ل يعني الأفضل وضع والمثالي، ولا نصل يعني ولا لحد 2030 حنضل نتطور أنا بتصور يعني. لكن كمرحلة أولى أولية أكثر من رائع. يعني أنت خلال سنة ونصف واصل لهذه المرحلة بالشفافية مع سواء غرف الصناعة والتجارة والمستهلك العادي، المستمع العادي اللي عم يستمع في داخل المؤتمر. هذا حقيقة جديد على سوريا هذه الطريقة. وأجمل شيء ضمن هذه الإدارة أنها تستمع.
0: صحيح.
1: فهناك الكثير من الرسوم الجمركية التي كانت مرتفعة وانخفضت، أو منخفضة فارتفعت بناء على طلب الغرف، انه هذا الاشراك لغرف الصناعه والتجاره في صناعه القرار. اعتقد يعني نحن على الطريق السليم بهذا المؤتمر، وضح للعالم هذه الهوية، وضح هذه العلاقة، وأضاف عليها تأسيس لمجالس الأعمال بأكثر من 18 دولة.
0: نعم هذا يعني هذا سنأتي على ذكره لاحقا. لكن بما أنه ذكرت حضرتك أنه وزير الاقتصاد والصناعة دكتور نضال حدد هوية الاقتصاد السوري وهو الاقتصاد الحر الموجه، دعنا نشرح للمشاهدين ماذا يعني هذا الكلام. يعني قبل كنا نسمع السوق الحر السوق الحر، لكن إضافة كلمة موجه ماذا تعني؟
1: تعني الدور الأبوي للحكومة بالصحة المجانية، بالتعليم المجاني، بمراقبة آليات تطبيق هذه القوانين، بالتأكيد على الحوكمة الرشيدة للقطاع الخاص، بالتأكيد على أنه الدولة عينها دائما على المستهلك النهائي، والتأكد أنه لا يوجد هناك احتكار ولا يوجد هناك ارتفاع أسعار غير مبرر.
0: طيب نعود أيضا لموضوع استقرار الاستثمارات في سوريا اللي مرتبط أيضا باستقرار سعر الصرف.
1: طبعا.
0: يعني برأيك كيف يمكن أن تدخل هذه الاستثمارات وسط تذبذب بسعر الصرف؟
1: شوفي لك الحقيقة نحن هذه المشكلة طبعا يجب علاجها، وأنا يعني بمسي على معالي حاكم المصرف الجديد أستاذ صفوت رسلان، والحقيقة العبء كبير عليه وتكليف كبير. عملية استبدال العملة كان لازم تتم بطريقة أسرع، وإلى الآن نحن استبدلنا 62%
0: وتم تمديدها
1: نحن بالأصل وحتى يعني لما كنا نتحدث عن القصة كنا نقول أنه الاستبدال يجب أن يكون بسرعة. ليه؟ لأنه نحن بنقضي على غسيل الأموال والمضاربة، طبعا غير أنه بصير عنا سيولة إضافية. طب نحن لما تأخرنا لا السيولة عنا صارت بالشكل المطلوب، وغسيل الأموال شغال طبعا، مشان هيك صار وفي مضاربة. طبعا الآن مين اللي عم نزله وبطالع في مضاربة على الليرة السورية. كان هو بالأصل أنت بتعطي مثلا 3 أسابيع ماكسيموم 4 أسابيع وبتوقفي كل شيء، مشان وبكون عينك على سوق الذهب وسوق العقار، وهذا ما قلنا له يعني بالغرف المغلق، والسوق الذهب أمنيا سوق الذهب وسوق العقارات، لأنه غسيل الأموال بيتم هناك
0: عبرهم.
1: إضافة عملية استبدال كبيرة، لذلك كنا نحتاج بنية مصرفية قوية قبل أن حتى نطبع العملة، وهذا ما قلناه مرارا على تلفزيون كون وتلفزيون القنوات الفضائية كلها. يعني أنه بمعنى نحن المشين الـ ATM مشين محل سحب الأموال، هذا لازم يكون فيه 3 خيارات، خيار أنت تضع أموال، خيار وزدرا تسحب، وخيار استبدال exchange. وهذا يمكن إضافته، وحتى تحدثنا مع بعض الشركات قلنا أنه 3 functions واحدة منها exchange. فأنت شغل الساعة 2 بالليل بتنزل على ATM machine بتحط 5000 بطلع على 50، ما بقى لك أي حجة. لأنه الآن أنت حصرتها بالمصرف ومراكز الصرافة، مش عم تلحق، كأنه أنت عم تضخ 5 inch مي بإنش، مش ملحق، يعني ما بتلحق على ملايين السوريين. هلا هذه العملية أبطأت عملية الاستبدال العملي، أبطأت عملية جفاف السيولة أيضا. نحن كنا سعداء أنه الحمد لله صار عندنا عملة كافية، لا يوجد أي مبرر لأنه ما يكون في سيولة، أنا بحط مليار بأخذ مليار بأي لحظة بدي إياها. هذا بيعزز الثقة بالليرة السورية أكثر، يبطئ مسائل المضاربة وغسيل الأموال. هذا للأسف يعني تعثر، هذا التعثر واحد من أسبابه هذا طبعا. السبب الثاني هو نحن لازلنا عم نستورد الكثير مما نحتاج. بطبيعة الحال ارتفعت الأسعار. يعني أنا سألك مثلا، حضرتك كنت تستوردي بمليون دولار، نفس البضاعة صار حقها 1.5 مليون دولار، نفس البضاعة اللي كنت كل شهر تجيبيها وتبيعيها بأسواق سورية. ليه؟ لأنه ارتفعت الأسعار، فصرت تحتاج 500,000 دولار شهريا عن اللي كنت عم تحتاجي، ومثلك شيء 200-300 تاجر. إذا أنت بدك تستهلك دولار أكثر، خفض قيمة العملة. ففي جزء منا من برا، وفي جزء منا يعني لعله إن شاء الله يتم استدراكه مع الحاكم الجديد، وخاصة طرق الدفع الإلكتروني، ATM machines، POS الديبت كارد ماشين، بحيث أنه عندك بطاقة وبتشتري ما في داعي تشيلي كاش، لأنه
0: تخفيف الضغط على السيولة.
1: لا أيوة، وضبط للكتلة النقدية.
0: نعم.
1: لأنه هيك ما عم تحسن تضبط الكتلة النقدية بهذا الشكل. فأنا بعتقد إن شاء الله يعني طبعا الشكر لصديقنا الدكتور حصرية، يعني بذل كل جهده، لكن كانت طبعا مرحلة يعني صعبة كتير. ولعله يعني إن شاء الله هذا مثل سباق التتابع، واحد بيستلم عن الآخر إن شاء الله، وكلهم خير إن شاء الله.
0: طيب بنرجع أيضا لموضوع يعني الكلام اللي حدث خلال مؤتمر الحوار القطاع الخاص، ووزير المالية وضح بتصريح خاص أنه هناك مراجعة لنظام الضريبي وإعفاءات لمدة 4 سنوات. طب نحن مو بحاجة هي الأموال الضريبية حالياً، ألا يشكل هذا ضغط على الموازنة أنه نعمل إعفاءات بهذا التوقيت؟
1: شوفي، هو انت لما تجذبي اكبر كم ممكن من الاستثمارات صار عندك دافع ضرائب شخصي اكبر، لانه انت وظفتي ناس اكثر.
0: صحيح.
1: يعني هو انت هي شلون يعني بسموها هي كاش 22، انت شو شو
0: الكم بدك وليس الكيف.
1: ايوه، انت بدك حصيله ضريبيه.
0: نعم.
1: ولا بدك لا، معظم الناس هي شغاله وعم تدفع ضريبه. انت لما بتجيبي
0: استثمار ضريبي ايضا
1: صار عندهم، اول شيء انت عم تخلق لي فرص عمل، عم بتحرك السوق، عم بتدفع بعجله النمو الاقتصادي، وبنفس الوقت الدخول تبع الناس صارت اكبر، حركه الاسواق اكثر، اذا دفعوا ضرائب اكثر. الاعفاءات ضروريه من اجل جذب رؤوس الاموال. وطبعا كل ما كنا حريصين على اي قطاعات نحن يعني ليست يعني اذا يعني المسائل فقط الخدميه، انت في مسائل مثلا حتى بقانون 114 اي استثمار في مجال الزراعه والصحه اصلا ما في من الضريبه، ما بده لا 4 سنين ولا 6 سنين. قانون 114 واضح. اذا انت بتنجي انتاجك بتصدري اكثر من 50% تعفي من 80% من الضريبه، هذا اصلا قانون 114 اصلا.
0: نعم.
1: يعني فهذه الاعفاءات هي من اجل جذب المزيد من الاستثمارات الى سوريا، انه نحن مثل ما قال الدكتور يسر الله يمسيه بالخير، نحن لسنا دوله جبايه، نحن دوله بدها تدفع بعجله النمو الاقتصادي اكثر ما يمكن للامام، كلما دفعناها اكثر تحسن سويه المعاشيه للناس، حركوا عجلة الاقتصاد، صار أنت صاحبت معمل كنت تنجي 1,000,000 قطعة صار بدك 5,000,000 قطعة، دخلك صار أكثر، تدفعي ضريبة أكثر. بدل ما أنه يعني أنه أي مستثمر جديد الآن نطالبه نحن بالضرائب، تحريك عجلة النمو الاقتصادي هي اللي عم بتكتر الحصيلة الضريبية، إضافة للرسوم الجمركية، إضافة للضرائب العادية من الشركات، وإضافة حسب موازنة 26 معول عليه إن شاء الله أنه 28% من الموازنة سيكون من دخل الغاز والنفط إن شاء الله. ونحن بالمناسبة مضيق هرمز هاد يعني هي محنة.
0: نعم.
1: بالنسبة لسوريا منحة.
0: نعم.
1: إلهية.
0: نعم.
1: خليج العقبة صار يصدر من عنا، العراقيين كل يوم 800 شاحنة لعنا، خط الغاز العربي مشان لبنان عبر من عندك. الشهر الماضي 18,100 طائرة معدي بس فوق سوريا.
0: صحيح.
1: هذا كله دخل، فإن شاء الله في دخول كثيرة. 2026 لعله تكون يعني إن شاء الله مقدم خير على على سوريا
0: إن شاء الله،
1: ومتفائلين بالخير يعني ضمن هذا التوجه. أكيد هناك عثرات إدارية مين وشمال كله بده تصليح، لكن يعني بيت مخرب ملعون أبوه زيت عديه 50 برميل. أكيد يعني لساتنا ما وصلنا ل يعني مرحلة انه والله الازدهار وصلنا سويسرا، ما صرنا زيوريخ يعني، لكن نحن بتصور ان عام 2030 بيبين هيكل هذا الاقتصاد، بيين روحه يعني، يعني مثل عم ترسمي لوحه 2030، لا اللوحه مبينه معك واضحه يعني. 2035 من 2030 2035 انا اتوقع هي هي القفزه،
0: سنجني الثمار،
1: اي الثمار والقفزه العمليه.
0: نعم.
1: الرائعه تبعتنا بتصير 2035 نكون على أعتاب دول الناهضة حقيقة. رواندا بعد 94 ومجازرة لعام 2000 قاموا بانقلاب عسكري وخلصوا منه للعسكري لحتى بدأ هذه النهضة. فيتنام خلصت بال 75 لل 91 لسقط الاتحاد السوفيتي لبلشوا الشراكات مع العالم. اليوم ثاني أكبر شريك للولايات المتحدة بعد الصين هي فيتنام.
0: نعم.
1: كوريا الجنوبية بال 55 بعد حرب الكوريتين، وأنا بتمنى على المشاهد الكريم لا تسمع للذباب الإلكتروني وتقارن حالك بزيوريخ وهولندا ولا لا لا
0: سويسرا.
1: بتقارن حالك بدولة طالعة من حرب يا عمري.
0: نعم.
1: يعني فأنت كوريا بال 55 ناتج دخل القومي لا يتجاوز $2,000,000,000. اليوم كوريا الجنوبية ناتج دخل القومي بتعرفي كم؟ 1,800,000,000,000.
0: جميل جدا.
1: هل يعني هل فاقوا الصبح بال 55 1956 قالوا اوه صرنا اروع دوله في العالم عندنا سامسونج وكيا؟ لا، اخذت وقت.
0: 100%. يعني يطول الحديث معك دكتور، لكن الوقت ضيق ويداهمنا. شكرا لك على هذه التوضيحات الهامه جدا، ونشكرك على هذه المشاركه.
1: شكرا لكم.
0: ونبقى في مجريات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، حيث قال وزير المالية إن استراتيجية التحول في الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل الإشراف على النظام المالي الأساسي وتنظيم وتطوير قطاع التمويل المحلي، إضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المالية الشاملة، مضيفا أن جميع المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
2: لكن ما أود أن أركز عليه، نحن في استراتيجية وزارة استراتيجية التحول أو التحول الاستراتيجي وزارة المالية 26-30، هذه استراتيجية أنجزناها، ربما لم يتح لنا أن ننشرها لكن سننشرها في القريب العاجل. لدينا 3 محاور أساسية للعمل: الإشراف على النظام المالي الأساسي، تنظيم وتطوير قطاع التمويل المحلي، وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة. إذا بتلاحظوا بال3 محاور الأساسية لوزارة المالية في تحتهم شي 20 هدف استراتيجي، شي 156 تقريبا من البرامج والمبادرات، الجميعها يتقاطع في دعم القطاع الخاص. جميع هذه المبادرات والأنشطة تعمل عليها وزارة المالية هدفها كيف يمكن أن نمكن القطاع الخاص، سواء من إصلاح الضريبي، سواء من خلق أدوات للتمويل، سواء من خلال خلق بيئة مواتية تشجع على القطاع الخاص على النمو. وبالتالي تمكين القطاع الخاص رسالة لنا أساسية. نحن في الفترة الماضية عملنا على الإصلاح الضريبي، ومن يطلع على الأنظمة الضريبية الجديدة في سوريا سيلحظ مدى الاهتمام في توفير البيئة المواتية لتشجيع قطاع الصناعة والتجارة والسياحة إلى آخره. النظام الضريبي على الدخل الذي سيعلن إن شاء الله قريبا، حد الأقصى للضريبة هو 15%، كان سابقا يصل إلى 35%، خفضناه لل 15%، وقد يصل في بعض الحالات إلى أقل من ذلك حسب الوضع. الشركات المساهمة 12% مثلا، المنشآت الصناعية التي توظف عدد لا بأسه من العمالة قد تنخفض الضريبة إلى حدود 10 أو 9%. فهذه نسب ضريبية كبيرة، عفاءات كبيرة بالمقارنة بأنظمة الضريبية الدول المجاورة أو بالمقارنة بدول أخرى. هدفنا من العملية هي هو تحفيز القطاع الخاص والقطاع الصناعي والتجاري على أن لا يكون الضريبة عبء عليهم، بالعكس هي حافز لهم على النمو. وبالتالي أيضا كما سمعتم كان في مرسوم للسيد الرئيس في المنشآت المتضررة، أيضا منحنا المنشآت المتضررة التجارية والسياحية والصناعية عفاءات ضريبية قد تصل إلى 100% لمدة 4 سنوات لمساعدة هذه لأصحاب هذه المنشآت على إعادة تشغيل منشآتهم، وهذا أيضا لتمكين القطاع الخاص. ليس فقط أننا نعطيك عفاءات ضريبية لمدة 4 سنوات للمساعدة على إعادة تشغيل المنشأة، بس أيضا كمان كان في مرسوم آخر من السيد الرئيس حول قروض المتعثرة. فإذا أنت كنت رجل أعمال لديك مصنع أو لديك منشأة تجارية أو منشأة سياحية أو فندق مدمر، أنا أعطيك عفاء ضريبي ل4 سنوات وعندك قروض متعثرة نحاول إعادة جدولتها. وأيضا سنطلق إن شاء الله قريبا بعض التسهيلات التمويلية عبارة عن مجموعة من المصاريف الحكومية والخاصة معا بضمانة الدولة، بضمانة وزارة المالية، ضمان سيادي لتوفير تسهيلات وتمويلات موجهة للقطاع الخاص لإعادة تطوير خطوط الإنتاج. فنحن سنعطي بعض التسهيلات إن شاء الله، سنعلن قريبا عنها. مثلا خط الإنتاج مهم جدا، أن التكنولوجيا، نحن اليوم واحدة من تحدياتنا هو تآكل أو ضعف خطوط الإنتاج وضعف البنية التحتية. فبالتالي نحن عن أقول لصاحب المصنع أو صاحب المنشأة التجارية أو السياحية، تعال عفيناك ضريبة 4 سنين لتساوي مسمار، إذا كما عندك قروض متعثرة أنا عالج لك إياها وأعطيك عادة جدول إلها، وسنعطيك تسهيلات لتستخدم تقنيات تكنولوجيا حديثة موجهة فقط للتقنية.
0: من جانبه قال مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن المؤتمر يهدف إلى تحديد احتياجات المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال من حيث التمويل والدعم والاستشارات، كاشفا عن خطة قريبة لتمويل هذا القطاع.
3: فأت اليوم المشاريع الصغيرة المتوسطة بوجودها بهذا الحوار إن هي نسمع أكثر، نعرف احتياجها أكثر، نعرف شو النيس تبعها، كيف نقدر نلبي لها، كيف نحسن بيئة الأعمال، كيف شو النواقص هي موجودة سواء من تمويل أو استشارات أو دعم أو حتى تدريبات، فكيف نقدر نغطي لهن.
4: بالنسبة للتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما هو، هل هناك خطة لإعطاء تمويل لهذه المشاريع؟
3: أكيد هناك خطة. نحن اليوم عم نشتغل في منصة تنمية مشروعات على شيء اسمه سحابة التمويل، لتسهل أولا عملية التمويل بالنسبة لأصحاب المشاريع، وبنفس الوقت مربوطة مع نقابة الاقتصاديين لحتى تكون المدخلات صح ونتأكد من صحة الإجراءات وسلامته فعلا نهاية المشاريع حقيقية ما أنا مشاريع وهمية، وبناء عليها الموافقة البنوك القطاع المصرفي اللي هو مشترك معنا ضمن السحابة هو رح يغطي هذا التمويلات عن طريق القروض اللي رح يمنحها لأصحاب المشاريع الموجودين مشتركين معنا ضمن المنصة.
0: وخلال مؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، أكد مدير الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس لتلفزيون سوريا أن المشاركة في المؤتمر تحمل رسالة واضحة بأن العمل يتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ضمن رؤية موحدة تهدف إلى الإسهام في صنع القرار وبناء الاقتصاد السوري.
5: كهيئة تنمية ودعم إنتاج المحلي والصادرات في سوريا، نحن مشاركتنا هون لحتى نقول للقطاع الخاص وللمجتمع أنه نحن لا نعمل لوحدنا، لا نعمل في سياق أحادي، نحن نعمل بالتشاركية وضمن رؤية واضحة وموحدة مع القطاع الخاص. ليس هدفنا إصدار قرارات ونطلب قطاع الخاص تنفيذها، لا، نحن نتشارك معهم، نحاول صنع القرار ونحاول بناء اقتصاد سوريا إن شاء الله.
0: كما ذكر رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة رواد رمضان في تصريحه لتلفزيون سوريا أن التوجه الحالي يقوم على دعم وتمكين القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن دور مجالس الأعمال في بناء جسور اقتصادية مع العالم.
6: نحن نعمل كمجالس أعمال على بناء إعادة بناء جسور اقتصادية بين سوريا والعالم، إعادة إدماج سوريا من جديد في العالم. نتحدث طبعا في المنتدى مثل ما تحدثنا قبل قليل عن أهمية دور القطاع الخاص في العملية التنموية السورية الجديدة. قمنا إلى الآن بتأسيس 16 مجلس أعمال سوري جديد مع 16 دولة حول العالم، مستمرين بتأسيس مجالس الأعمال. غدا عندنا إطلاق فعالية إطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال، وهو شيء لأول مرة يحدث في سوريا أن تتحول مجالس الأعمال من الحالة الفردية اللي كانت موجودة إلى حالة منظومة عمل متكاملة. عندنا أيضا إطلاق لمنصة رقمية تنظم عمل المجالس، تنسق فيما بينها وبين الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وبين الجهات المعنية من الطرف الآخر في الدول التي تمثلها.
0: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي، شكرا على المتابعة مني ومن فريق العمل، أطيب التحيات، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مساء الخير. نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: ترحيب دولي بعودة فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للعمل في سوريا، وتأكيد على تعاون الحكومة السورية في توفير التسهيلات لفرق المنظمة. مقتل شابين بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب شرقي دير الزور، ومراسل تلفزيون سوريا يقول إن الحادثة وقعت في أثناء محاولتهما تفكيكه. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عن تسهيلات جديدة لتجديد المكوث المؤقت للمركبات في سوريا، وتقول إن الإجراءات تتم من دون التوجه إلى الحدود. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان الجنوب اللبناني من التوجه إلى مناطق جنوب نهر الليطاني، ويؤكد إنشاءه منطقة منزوعة السلاح.

0: رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن ثمنت عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيميائية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى أن سوريا أبدت مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف. فيما أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا ساهم بالعثور على العشرات من الذخائر الكيميائية، معتبرة أن اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية خطوة بالغة الأهمية. وفي السياق، شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سولي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار، فيما اعتبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، معربا عن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيميائية بأسرع وقت. بدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الجهود الوطنية توجت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد.
1: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخراً الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها وسلمتها ما يزيد عن 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
1: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: ينضم إلينا مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. مساء الخير أستاذ مصطفى، ما أهمية هذا الترحيب الدولي بالجهود السورية فيما يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية؟
2: مساء الخير سيد محمد، مساء الخير السادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. دون أدنى شك أن البحث عن مصادر التي كانت هي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى قتل أو استخدام أدوات القتل بالشعب السوري، ومن أبرزها الأسلحة الغير التقليدية وعلى رأسها يعني الأسلحة الكيميائية وغاز السارين بوجه التحديد الذي استخدم في مجزرة الغوطة الشرقية والتي راح ضحيتها قرابة 1400 شهيد جلهم من النساء والأطفال. فبالتالي وجود هكذا يعني هكذا قرائن ميدانية أتحدث عن الوثائق التي عثر عليها إضافة إلى أسماء الشخصيات المتورطة في نظام الأسد البائد سيكون لها دور كبير أيضا في زيادة التنسيق المشترك ما بين القيادة السورية وما بين أيضا المنظومة الدولية، لا سيما وأن هنالك الكثير من هؤلاء يعني الذين كانوا يعملون ضمن برنامج البحوث العلمية السورية من الذين تورطوا أيضا في هذه الجرائم أن يكون هنالك مقاطعة لتلك الأسماء مع القيادة السورية. وبالتالي ملاحقة مجرمي الحرب وخاصة من الذين يعني عملوا في هذا البرنامج. ومن ثم نتحدث عن الجهود التي بذلتها سواء كان على مستوى يعني على مستوى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الجهود التي بذلتها في الثورة السورية كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، ملف من مكتب توثيق انتهاكات الكيميائي، إضافة إلى الجهود التي بذلها الكثير من الضباط الذين انشقوا من النظام البائد، لا سيما يعني مسؤول فرع الكيمياء أو رئيس فرع الكيمياء في الفرقة 15 العميد زاهر الساكت، كذلك أيضا مسؤول فرع الكيمياء في المنطقة الشمالية العميد الركن مصطفى الشيخ، إضافة إلى الكثير من المنشقون عن نظام الأسد البائد لديهم المعلومات الكاملة حول هذا الملف وتعقيداته وطبيعة الشخصيات التي كانت تعمل به ومن قام أيضا بتحميل الطائرات المروحية بالقذائف الصاروخية التي ألقيت على الشعب السوري وتحديد الطلعات الجوية ومن قام أيضا بتنفيذ تلك الطلعات الجوية وتعاون الكبير الذي أبدته القيادة السورية في هذا يعني الخصوص، لا سيما في معاينة المواقع المشتبه في وجود أسلحة كيميائية وما تبقى من برنامج الكيميائي، لا سيما معدات التصنيع أتحدث، كذلك أيضا ما تبقى من مخزون، لا أتحدث هنا عن مخزون السارين وإنما باقي الغازات التي استخدمت في نهاية الثورة السورية وخاصة غاز الكلور السام الذي أدى إلى الكثير من القتلى والجرحى مصابين باختناقات، وآخر استخداماته كان في خان شيخون والتي راح ضحيتها قرابة 50 شخصا، بالتالي استمرار كان النظام
0: نائبة
2: في سابقه
0: المندوبة البريطانية تحدثت عن أهمية اعتقال المتسببين بالهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية بشكل خاص، برأيك هل فعلا اقتربنا من يعني محاسبة هؤلاء؟
2: نعم، أنا أعتقد بأن محاسبة هؤلاء المرتكبي تلك الجرائم أصبحت هي مسألة وقت، وذلك من خلال بحث ومقاطعة المعلومات المشتركة، أتحدث سوريا من حيث الملفات التي عثر عليها في المواقع الكيميائية، كذلك أيضا مع المعلومات التي كانت تقدمها يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مكتب الملف انتهاكات الأسلحة الكيميائية وباقي العاملين ضمن برنامج يعني في فترة الانشقاق الذين قدموا الكثير من المعلومات، ومقاطعة تلك البيانات مع المنظومة الدولية حتما سيؤدي إلى مزيد من التنسيق، وبالتالي هذا التنسيق سينجم عنه أيضا إلقاء القبض على هؤلاء الذين استخدموا تلك الأسلحة والذين ساهموا في المقتلة السورية على مدار 14 عاما من الثورة السورية. وأعتقد بأن الجهود التي تبذلها اليوم المنظومة الدولية بشكل عام للتخلص من الأسلحة الكيميائية تأتي في سياق تعزيز الدولة السورية ودلالة مؤكدة على حجم التنسيق الكبير الذي أبدته القيادة السورية، وذلك من خلال معاينة هذه المواقع وبنفس التوقيت أيضا إطلاع هذه يعني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي على هذه أسماء الشخصيات المتورطة في تلك الجرائم، وبنفس التوقيت نتحدث عن التنسيق الكبير الذي تبديه طبعا يبديه القادة، طبعا نتحدث هنا عن المندوب الدائم في الأمم المتحدة السيد علبي وكذلك أيضا القيادة السورية على مدار الساعة، تنسيق مستمر من قبل وزارة الدفاع السورية إدارة التسليح للإطلاع كامل حول طبيعة هذه الأسلحة وطبيعة إتلاف تلك الأسلحة أو يعني البرنامج المتعلق بتلك الأسلحة المستخدمة في عملية الجمع هذه المواد الكيميائية أو خلطها وصولا إلى استخدامها.
0: مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا لك. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر، سيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
3: قوات الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا هو اسمه الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر، سينضم إلى قوى الأمن الداخلي، طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها، أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
0: أكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
3: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
0: أوضح مصطفى عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية، مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
3: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
0: وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانا، فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: توفي شابان في أثناء محاولتهما تفكيك مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة البوعمر بريف دير الزور الشرقي. أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن الشابين عثرا على المقذوف صباح اليوم قبل أن ينفجر بهما أثناء محاولتهما تفكيكه، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. هذا وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة حوادث متكررة تتسبب بها مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة في محافظة دير الزور، والتي ما تزال تحصد أرواح المدنيين رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في المنطقة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل نحو 3800 مدني في سوريا منذ أذار من عام 2011 من جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، بينهم 1000 طفل و377 سيدة. انضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مساء الخير عهد، هلا شرحت لنا بمزيد من التفصيل ملابسات وفاة هذين الشابين في بلدة البوعمر.
1: مساء الخير لك والسادة المشاهدين. هذه الحادثة أصبحت متكررة في محافظة دير الزور حالها حال المحافظات السورية الأخرى، لكن هذه المنطقة ربما يعني تختلف عن غيرها بأنها يعني تعاقبت عليها كل قوى السيطرة وشهدت كل أنواع القصف. لكن بشكل محدد عن هذه الحادثة، المنطقة الممتدة من مطار دير الزور العسكري حتى بلدة البوليل، هذه المنطقة يعني شهدت استهداف خلال سنوات الثورة منذ العام 2012 حتى العام ربما 2000 وأواخر عام 2017، وكان من أبرز الصواريخ أو الآلات التي قصفت فيها هذه المنطقة هي صاروخ يحمل اسم يعني صقر 45. هذا الصاروخ يحوي عدد من القنابل العنقودية التي هي صاحبة عمر طويل. هذا الصاروخ عندما ينفجر في المنطقة آنذاك كان لا يخلف أي من الأضرار سوى المكان الذي يسقط فيه، وبعد ذلك تكون هناك يعني قد خرجت منه 45 أو 50 قنبلة عنقودية تنتشر في عموم المنطقة، فتكون عمليات قتل الأشخاص يعني بعد فترة من الزمن. وهذا يعني حدث مع أحد أقاربي في ذلك الوقت في العام 2014 بعد أن استهدفت يعني إحدى حارات مدينة محسن بذات الصاروخ قبل عام تقريبا، قام يعني بحمل هذه القنبلة العنقودية ويعني كان يعبث بها يعتقد بأنها منفجرة، لكنها انفجرت عندما يعني أطرقت أو طرق بها على الحائط.
0: طبعا عهد، أليس يعني هناك أي على الفور مثلا تقديرات التجار، خرائط لتوزع هذه المخلفات الحرب وبالتالي إجراءات يعني لحماية السكان؟
1: نعم، يعني بما يخص الألغام المنتشرة يوجد خرائط بنسبة مقبولة، وكنا قد نشرنا في بداية التحرير على تلفزيون سوريا مادة مرئية آنذاك تتحدث عن انتشار الألغام ويعني يعني الحقول في المنطقة التي حصلنا عليها من مطار دير الزور العسكري، وكذلك من بعض الأفرع الأمنية يعني قصاصات ورقية موجود فيها كل تفاصيل هذه الألغام من الجهة التي يعني زرعت هذه الألغام، أين توجد هذه الألغام، نوع اللغم وكل التفاصيل الأخرى. بدأت فرق الهندسة في الفرقة 66 وكذلك 86 في دير الزور بإزالة هذه الألغام، لكن مثل هذه الحوادث هي لا تتعلق بخارطة الألغام بل هي متعلقة بخارطة المناطق التي استهدفت خلال سنوات الثورة. ومن المعلوم أن منطقة أو محافظة دير الزور المدينة بشكل يعني عام هي مدمرة بنسبة قد تصل إلى 80%، وكذلك المناطق القريبة من المطار التي ذكرتها قبل قليل بأنها أيضا تعرضت لقصف بشكل يومي يعني من مختلف أنواع الأسلحة، فإذا هذه لا يمكن التحقق منها. كذلك الأمر قبل أيام عندما ارتفع منسوب مياه نهر الفرات كان هناك خروج لبعض هذه الألغام، وكذلك يعني نشرنا على التلفزيون مادة توضح انتشار هذه أو يعني ظهور بعض هذه الأجسام الحربية التي ربما كانت هي في قاع النهر ثم يعني أصبحت على سطحه وبالأخير وجدت على شاطئ النهر في بلدة المريعية التي كانت هي خط نار منذ العام 2012 حتى عام 2017 عندما سيطر النظام على المنطقة من تنظيم الدولة. بشكل عام المنطقة شهدت حالات يعني قتل من جراء مخلفات الحرب والألغام. خلال العام الماضي أعداد ربما وصلت إلى 100 شخص ما بين قتيل وجريح في مناطق مختلفة، لكن هذا العام ربما مقارنة مع العام الماضي عام 2025 تعتبر الحصيلة أقل بكثير، ربما للجهود التي بذلتها وزارة الدفاع وفرق الهندسة وكذلك بعض المنظمات التي عملت في المنطقة والتي حتى هذه اللحظة لم تستطع مسح كامل المنطقة. وبحسب تصريح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بتواصل مع التحالف الدولي قال بأن محافظة دير الزور والبادية السورية تحوي 6.5 مليون من الأجسام الحربية من الألغام ومخلفات الحرب، لم يزال منها ربما 5% فقط، وأنها تستغرق
0: المشوار ما زال طويلا.
1: عمر طويل
0: نعم شكرا لك. نعم. أحد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. في وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل وجودها العسكري في مواقع استراتيجية داخل سوريا، وسط تقديرات تشير إلى إنشاء عدة قواعد عسكرية جديدة منذ سقوط نظام الأسد. وفي المقابل تقول واشنطن إنها تجري اتصالات مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على الوضع القائم ومعارضتها لأي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
2: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل. ووفقاً للتحقيق أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز السجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجيا إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.

قال محافظ سويداء مصطفى الباكور إن ما يشهده حاجز شهبة من تعديات على المواطنين وقطع للطرقات أمر مخالف للقانون ولأعراف الجبل وتقاليده. أكد الباكور في بيان وجهه إلى الأهالي والعقلاء في منطقة شهبة أن منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وتعطيل مصالح المواطنين المتوجهين إلى دمشق هو

0: النزوح وإصرار النجاح، يخوض طلاب السويداء المهجرون في ريف درعا غمار الامتحانات العامة، متحدين الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة، تمسكا بمستقبلهم وضمانا لعدم ضياع عامهم الدراسي.
1: يستعد هذا العام للامتحانات كما اعتاد، فبدلا من مقعده الدراسي في السويداء وجد نفسه يراجع دروسه داخل خيمة في ريف درعا بعد أن أجبرت الأحداث عائلته على النزوح ومغادرة منزلها.
2: احنا تهجرنا محافظة السويداء، كنت انا صف 8 والان انا صف 9 ادرس بمحافظة درعا بالريف الشرقي، ونحن الان سجلنا بدورات تكتيفية وفاعلين خير كثار، وقاموا انه يساعدونا مادي ومعنوي.
1: بين صفحات الكتب يحاول الطالب في المرحلة الإعدادية ان يعزل ضجيج ما جرى حوله وان يركز في امتحان يرى فيه بوابته نحو المستقبل، فالنزوح غير المكان لكنه لم يغير إصراره على متابعة تعليمه.
2: الظروف كانت صعبة، وكل يوم يعني مثلا ما تقول كل يوم ننقل البيت من بيت البيت، وكان حرب ودمار، وهذا الشيء أثر علي سلبا تجاه نفسي وقرايتي وعلمي. وأنا إن شاء الله أقول إن شاء الله السنة الجاية نكون بمحافظة السويداء، وإن شاء الله أكون مقدم موادي وأقدم العاشر بالسويداء.
1: قصة زيد ليست حالة فردية، بل واحدة من قصص عشرات الطلاب الذين وجدوا أنفسهم خارج مدارسهم وقراهم، تحد فرض على الأسر والجهات المعنية البحث عن حلول تضمن استمرار العملية التعليمية وعدم خسارة الطلاب لعامهم الدراسي.
3: بتوجيه من الدكتور مصطفى بكور محافظ السويداء، تم تفعيل مدارس ريف السويداء الغربي، وتم متابعة شؤون الكادر التدريسي من خلال وضعهم تحت تصرف تربية محافظ درعا، كما تمت متابعة شؤون الطلاب من خلال إدخالهم في مدارس محافظ درعا والاهتمام بهم، وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية.
1: ورغم قسوة الظروف التي دفعتهم إلى ترك منازلهم، يتمسك هؤلاء الطلاب بحقهم في التعليم باعتباره المساحة الأكثر ثباتاً وسط واقع سريع التغير.
4: من داخل هذه الخيمة البسيطة المتواضعة يواصل الطالب المهجر استعداداته لتقديم الامتحان رغم الظروف الصعبة، ليبقى التعليم بالنسبة له لا يتوقف عند حدود المكان. لتلفزيون سوريا، محمد غزاوي، ريف درعا الشرقية.
0: رصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
5: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة، هلا أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية وليس الإنسان إلا ما سعى.
6: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمت منيح تمام، الجو كان كتير حلو وهادي، ما كان في أي صعوبات بالأسئلة الحمد لله.
7: أنا أما طالبة هون عم تقدم، وإن شاء الله يعني متفائلة فيها وعندي ثقة فيها كتير كبيرة، وهو ما شفنا أنه الأسئلة كانت كتير سهلة، فمنتمنى لهم هيك رب العالمين يضوع لهم أي تعب ويكونوا من الأوائل يا رب.
0: لو تقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
8: القاعة هدوء، الفحص سهل، يعني أي واحد والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب، بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة، ما في ضغط، ما في مضايقة.
9: شو قدمتوا اليوم وكيف تحضيراتك للجاي؟
8: والله قدمنا علوم عامة والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.
10: هلا والله كان تحضير على اول، يعني درست 4 ساعات النهار دروس، تقريبا.

0: المعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الآن صارت غير الدراسة بالبيت حول. اليوم كان في علوم عامي، فضل الله الأسئلة سهلة كثير. إن شاء الله قدمت تمام على الأول إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله النجاح.
2: في محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين للامتحانات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، توزعوا على 99 مركزا امتحانيا وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية.
3: الحمد لله تحضير كويس، بس شوي خايف تعرف أول مرة وكذا، يعني الحمد لله نأمل أن التنجيبة عامة وكذا.
4: هلا حضرين تمام إن شاء الله، يعني منجيبة عامة وتحضير كويس. هاي أول سنة إلي يعني بسوريا وهقدمها تاسع، يعني هالشعور شوي بخوف.
5: أنا هاي أول شهادة عندي وبتمنى إنه الله ما يضيع لا تعب لا إله ولا لا إلي، وإن شاء الله هيك بتنجح وبينجحوا جميع الطلاب وبيجيبوا أعلى الدرجات يا رب.
2: وفي محافظة حلب تقدم نحو 77 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول امتحانات لدورة عام 2026.
6: دخلنا قاعة الامتحان الحمد لله المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. أنا ما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحة الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منه صعبين واجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
7: والله أنا أول شيء كنت خايف، يعني قلت إنه دي صعبة، وهي دخلت والله كتير تحت، يعني الأسئلة واضحة وصريحة كتير، يعني وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافية مدير التربية ما قصر معنا أبدا، ويعني والمراقبة كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم ألف عافية. والأسئلة كانت كتير واضحة وبسيطة، والوقت يعني كتير، يعني الوقت عندنا وقت مفتوح الحمد لله. يعني
2: عقب انتهاء امتحانات اليوم الأول لطلاب شهادة التعليم الأساسي في حماة، استطلعنا آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الأسئلة ومستوى صعوبتها وكيف كانت انطباعاتهم بعد خروجهم من القاعات.
8: انتهى اليوم الأول من امتحانات التعليم الأساسي في مدينة حماة. المادة اليوم كانت مادة العلوم العامة، فما هي انطباعات الطلاب على اليوم الأول؟
9: هلا الأسئلة ما أنا صعبة ولا أنا سهلة، هي عادية الأسئلة، ما فيها كمان ثغرات أو هيك شيء، طبعا إنه عالدار صغير.
10: الأسئلة كانت مليحة سهلة، بس إنه المراقبة كانت صعبة كتير، ما خلونا حدا يتنقل.
11: لا الفيزياء تمام حلوة والعلوم حلو، بس يعني الفيزياء كمان شوي يعني نص نص، بس العلوم يعني بحس تمام حلو.
12: هلا التوتر كان بسيط أول ما فتنا قبل ما نشوف الأسئلة، بس بعد ما شفنا الأسئلة الحمد لله كانت كتير سهلة وعرفت حل الحمد لله.
13: كانت الأسئلة كتير سهلة، والفيزياء والكيمياء يعني كتير سهلة، ما أخذت معنا وقت، يعني أنا بنص الوقت كنت مخلصة كل شيء، وما كنا متوقعين، وأغلب الأسئلة كانت من أسئلة الدورات.
14: شعور لطيف، ما فيه شيء، ما في إنه أبدا خوف أو قلق الحمد لله تعالى، والأسئلة كانت تمام ماشي حالها، ما في كتير صعوبة يعني.
15: بس أول ما مسكت الورقة تلبقت شوي، عم بعدين بلش السؤال سؤال وبلشوا يسألوا معي الأسئلة. بعدين بلشنا بالعلوم، واجهنا شوي صعوبة بالمقارنات، بعدين خلصنا، يعني طلعنا بنفس الوقت تمام.
16: شعوري قبل ما فتح امتحان كان كتير توتر وخوف، حتى صرت ابكي، بعد ما طلعت انه صار هلا انه ارتحت، انه كانت الأسئلة كتير سهلة.
2: أفاد مدير التربية والتعليم في محافظة دير الزور لتلفزيون سوريا بأنه تم إحداث 4 مراكز امتحانية طارئة في مناطق شرقي الفرات في هجين والبصيرة وذيبان والكسرة، وذلك عقب انهيار عدد من الجسور وانفصال الضفتين عن بعضهما لضمان تمكن الطلاب من التقدم للامتحانات.
17: اليوم بدأت العملية الامتحانية لطلاب التعليم الأساسي في محافظة دير الزور. لا شك أنه إحنا مرينا بكارثة منذ أسبوع أو أكثر. هذه الكارثة نسميها كارثة لأنه فعلا انفصلت الضفتين عن بعضها، الضفة الشرقية عن الضفة الغربية في محافظة دير الزور. فكان من التحديات الكبيرة أنه انقطع يعني عدد كبير من الطلاب لعدم قدرتهم للتقدم للامتحانات في الضفة الثانية، خصوصا أنه الأهالي مشتركة في المنطقتين. فقمنا ب يعني استجابة طارئة لهذا الأمر، وأحدثنا مراكز امتحانية في 4 مناطق في منطقة الجزيرة بمعنى شرق الفرات، في منطقة هجين والبصيرة وديبان والكسرة. سجل في هذه المراكز الامتحانية ما يقارب 5000 طالب، 2000 طالب تقريبا تعليم أساسي و3000 طالب تعليم ثانوي أدبي وعلمي.
2: وأضاف علي الصالح أن الامتحانات جرت بشكل جيد بالرغم من الصعوبات، ومنها نقل أسئلة الامتحانات من مدينة دير الزور إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات عبر الزوارق.
17: اليوم كانت الامتحانات جرت بشكل جيد وبموعدها الحقيقي. كان في تحديات كبيرة للأمانة، كان في يعني بعض الصعوبات تغلبنا عليها الحمد لله. كان من بين الصعوبات أنه احنا قمنا بنقل الأسئلة يعني من مدينة دير الزور إلى الضفة الأخرى باتجاه حطلة عن طريق القوارب، فالحمد لله كانت الأمور جيدة، وصلت بسلام، توزعت على مراكز، قدم الطلاب امتحاناتهم. عدد طلاب التعليم الأساسي اللي قدموا امتحانات مادة العلوم الطبيعية 29000 طالب ينقص قليلا. لحد الآن ما جتنا حالات يعني غير منطقية. كافة الأمور جرت بشكل طيب، نتمنى لطلابنا التفوق والنجاح. وعدد المراكز كانت 175 مركز امتحاني على الضفتين. طبعا لا شك أنه هاي الامتحانات يعني بالنسبة لمنطقة الجزيرة هاي الامتحانات الأولى بعد تحررها من يعني القسد سابقا، فهذه أول امتحانات تقام في هذه المناطق. وفي تحديات كبيرة على مستوى المدارس، على مستوى المراكز، على مستوى يعني تأمين المراكز. فكانت المراكز في الحد الأدنى وربما أقل من ذلك، لكن احنا نقول نجاحنا أنه احنا الطالب قدم امتحانات، استلمنا منه، سلمنا ورقة أسئلة، استلمنا ورقة إجابة بمنطقة قريبة جدا من مكان سكنه.
2: جرت امتحانات شهادة التعليم الأساسي في الرقة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط. وتعتبر هذه العملية الامتحانية هي الأولى التي تشرف عليها الحكومة السورية منذ 13 عاما.
1: يخطو 22183 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في الرقة خطوتهم الأولى نحو المراكز الامتحانية تحت إشراف الحكومة السورية، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً لتقرع أجراس العودة، معلنة انتهاء رحلة المشقة التي عاشها الطلبة وأسرهم.
18: بالنسبة للامتحان يعني من سنتين أو قبل كان بيه مشقة على الطلاب بشكل كامل، كان يقعدون استدعاء 2 أو 3 لحتى يوصلون منهكين يعني يقدمون تاسع السنة. الحمد لله جينا الساعة 7:30 أمورنا تمام، صحتهم كويسة وأجواء طيبة الحمد لله رب العالمين.
19: الحمد لله العملية الامتحانية ممتازة، تختلف عن السنوات السابقة. كنا نسافر على غير محافظات مشان يقدمون تاسع، السنة هاي الحمد لله نص ساعة نكون موصلين للمركز والأمور جيدة وإن شاء الله أحسن لي قدام.
20: وقدمنا اللي نعرفه، والله يعطيهم الأستاذية ما قصروا معانا، وإن شاء الله نقدم اللي بيه خير. والأسئلة كثير سهلة، ونشكر وزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله ناجحين إن شاء الله.
1: وتعمل مديرية التربية والتعليم في الرقة بالتوازي مع جهاز الأمن والداخلية على ضمان سير العملية الامتحانية وضبط حالات الغش، إلى جانب تعاون المديريات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلبة.
21: وكان العدد 2183 طالب وطالبة موزعين على 69 مركز امتحاني. الجهات التي تعاونت معنا في إنجاز العملية الامتحانية وتوزيع الأسئلة هي قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة بالتعاون مع مديرية الصحة وبعض الدوائر الأخرى.
1: بالتوازي مع ذلك، جهز مركز التصحيح في موقع قريب من المراكز الامتحانية مع توفير جميع المستلزمات التي تسهل عملية التصحيح وتضمن إنجازها بكفاءة.
0: وتعود الامتحانات الرسمية إلى الرقة في مشهد يراه كثيرون مؤشراً على استعادة المدينة لجزء من حياتها التعليمية، وسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لمرحلة أكثر استقراراً. صبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
2: كشف مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أحمد الموسى عن خروج 84 محطة مياه من الخدمة منذ بدء فيضان نهر الفرات. أفاد الموسى أنه جرى إعادة 30 محطة منها إلى الخدمة، فيما لا تزال 54 محطة خارج الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتأثيراته على البنية التحتية للمحطات، مشيرا إلى أن الفرق الفنية رفعت السواتر الترابية لحماية 57 محطة من مخاطر ارتفاع منسوب المياه في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على استمرارية عمل المنظومة المائية والحد من الأضرار. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تمديد مدة المكوث المؤقت لمركبات المغتربين السوريين والضيوف الزائرين للأراضي السورية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش بأنه بات بإمكان أصحاب المركبات إتمام معاملات التمديد من خلال مديريات الضابطة الجمركية في عدد من المحافظات. هذا وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في شهر آذار الماضي تمديد فترة المكوث المؤقت للسيارات الخاصة ذات اللوحات اللبنانية العائدة للمواطنين السوريين لتصبح 3 أشهر بدلا من 2 ولمرة واحدة فقط، وذلك دون الحاجة لمراجعة المنفذ الحدودي أو دفع أي رسوم إضافية.

0: قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بغارات إسرائيلية على بلدات وقرى بجنوبي وشرقي لبنان وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. هذا ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنذارا حذر فيه من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني، مشيرا أن القتال مستمر جنوبي لبنان. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات إسرائيلية جنوبية لبنان بما فيها بلدة القنطرة ومحيط قلعة شقيف والأطراف الجنوبية لبلدة يحمر شقيف. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار بشكل كامل وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان. أوضح كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر.
1: برعايتها وتحت إشرافها تدفع واشنطن تجاه اتفاق ينهي الصراع الدامي بين إسرائيل ولبنان بعد مفاوضات مباشرة استضافتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية لمسار أوسع من التفاهمات الأمنية والسياسية. ينص التفاهم على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله الكامل لعملياته العسكرية وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية الحصرية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء مناطق أمنية منزوعة السلاح خالية من أي وجود فصائلي مسلح غير تابع للدولة اللبنانية. ورغم الإعلان عن الاتفاق سارعت إسرائيل إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار لن يعني وقف عملياتها العسكرية بالكامل، عبر عنه وزير الأمن القومي إتمار بن جفير في منشور قال فيه إن وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادح وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي، مضيفاً أن الجيش اللبناني لا يملك وسيلة لإجبار حزب الله على الإخلاء. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توصله مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024 لأنه سيكون مستداماً لدور رئيس ترامب وإدارته فيه. إذن بينما تراهن الولايات المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تسوية أشمل واستئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 من حزيران الحالي، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بوقف أعمالها العدائية واحترام السيادة اللبنانية وقدرة بيروت على بسط سلطتها الكاملة في الأراضي اللبنانية.
0: تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت وريم العمري مراسلة تلفزيون من القدس المحتلة. مرحبا بكما مايا. رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار إلا أن إسرائيل تقول القتال مستمر كما قال أفيخاي أدرعي وحزب الله يستهدف تجمعات لإسرائيل، هل أوضحت لنا الوضع الميداني؟
2: نعم محمد، دعني أشير إلى أن تضارب المواقف بين الدولة اللبنانية وحزب الله عبر ما قاله اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون بأن الاتفاق لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، ولكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نسف هذا الكلام في بيانه والذي أعلن فيه عدة مواقف منها واصفا باتفاق واشنطن بأنه مسار الذل والإهانة ومهزلة غزالة، كذلك أيضا تحدث عن المنطقة التجريبية الذي توصل طرفا النزاع إليها إسرائيل ولبنان، بأن يكون أن تكون هذه المنطقة هي في الجنوب اللبناني تمتد إلى قلعة شقيف وباتجاه زوتر الشرقية بعدم وجود عناصر تابعة لحزب الله في الجنوب. كذلك أيضا قال نعيم قاسم وردا على هذه النقطة بالذات بأن تكون إسرائيل متواجدة في الجنوب ويترك المقاومون بحسب كلامه في البيان في الجنوب، فهذا يترك لساحة القتال وهذا حلم إبليس بالجني كما قال نعيم قاسم.
0: إذن ما يعني حزب الله ينفي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أن حزب الله وافق على هذه الشروط؟
2: هو ينفي أيضا كلام رئيس الجمهورية ويضع اللبنانيين في حالة من يعني عدة علامات استفهام، في طرح عدة علامات استفهام وهواجس حول ما كانت فعلا هذه الحرب ستنتهي أم لا. وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم قد أطلق تهديدا مبطنا لحزب الله أن الجميع سيلتزم وإلا من لن يلتزم سيتحمل عواقب الأمور، فعلا على أرض الواقع محمد الأمور تزداد سوءا وتعقيدا فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية. يعني من المتعارف عليها عندما يتفق طرفان في الوصول لوقف إطلاق النار تنخفض نوعا ما وتيرة الغارات، ولكن يعني ذلك يأتي على العكس، أن حزب الله يطلق الصواريخ وكذلك أيضا جيش الاحتلال يستهدف القرى والبلدات في الجنوب. منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات أكثر من 7 غارات شنها جيش الاحتلال على بلدة صحمر في البقاع الغربي، إضافة أيضا إلى استهداف جيش الاحتلال للسيارة في منطقة الدوير منذ قليل وكذلك المنصوري وعدة مناطق في الجنوب اللبناني. كذلك حزب الله أعلن عن استهداف 3 دبابات ميركافا في محيط قلعة شقيف وإطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى وكذلك باتجاه تجمعات لجنود جيش الاحتلال في الجنوب. إذن هذه الحالة تضع اللبنانيين في حالة من الحيرة والشك ما إن كان فعلا سيدخل حيز التنفيذ بشكل جدي، والعبرة تكمن في تنفيذ هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
0: نعم ريم، يعني الجيش الإسرائيلي في خي أدرع يقول القتال مستمر، إسرائيل كاتس وزير الدفاع يتحدث عن منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، ما آخر المواقف الإسرائيلية؟
3: محمد، إسرائيل تتعامل مع الأمر وكأنه لا يوجد وقف لإطلاق النار كما كل الاتفاقات السابقة، بالضبط هذا ما يحدث على أرض الواقع. حتى في تصريحات إسرائيل كاتس وزير الجيش الإسرائيلي التي حاول أن يسوق فيها أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو لهذا الإعلان الأمريكي هو إنجاز لإسرائيل على أرض الواقع، وهذه الرسالة أراد أن يوصلها لجمهور المعارضة والجمهور الإسرائيلي، قال أن هذا إنجازا كبيرا حققه الجيش في الجنوب اللبناني، ويتمثل بأن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية التي احتلها حتى الخط الأصفر، كما دعا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجنوب اللبناني، وقال بأن عناصر حزب الله سوف ينسحبون من منطقة جنوب نهر الليطاني، بالإضافة إلى أن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي سوف تستمر في هذه المنطقة وسوف يستمر تدمير البنى التحتية كما وصفها لحزب الله. لكن ما يحدث حقيقة هو أن الجيش يقوم بتدمير منازل اللبنانيين ويقوم بمسح قرى كاملة في منطقة الجنوب اللبناني، هو يصور الأمر وكأنه لا يوجد هناك مقاومة من قبل حزب الله على كل ما يقوم به من عمليات عسكرية على أرض الواقع. حتى أن قبل ساعة من الآن كان هناك إنذارات لرصد إطلاق صواريخ ومسيرات من قبل حزب الله، أحد هذه الصواريخ بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي سقط بالقرب من قوات الجيش في الجنوب، والآخر تم اعتراضه، ولكن في السماء شهد عدد كبير من صواريخ الاعتراض التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ والمسيرات التي ما زالت مستمرة وما زال حزب الله يطلقها في على بلدات الشمال. أيضا بنيامين نتنياهو قام بزيارة كما يسميها إلى منطقة لواء الشمال والتقى برؤساء السلطات المحلية وهناك وهو هناك ويهم بالمغادرة دوت صافرات الإنذار في المنطقة لرصد إطلاق صواريخ ومسيرات. وهذا الأمر أثار حفيظة المعارضة الإسرائيلية والتي تتهم الجيش المستوى العسكري والمستوى السياسي بالكذب بأن ما يحدث على أرض الواقع هو أن حزب الله يقوم بالرد لغاية هذه اللحظة على العمليات التي يدعي الجيش أنه يقوم بها في الجنوب اللبناني، ولا زالت الصواريخ والمسيرات تهدد حياة السكان الإسرائيليين في البلدات الشمالية. وزير الأمن القومي مثلا بن غفير قال بأن الذهاب لاتفاق وقف إطلاق النار هو انهزام وخسارة، وأن هذا الأمر سيؤدي أن يقوم حزب الله بإعادة ترتيب أوراقه من جديد، نعم، وإعادة العدة والعتاد من جديد أيضا، ولن يفيد هذا الأمر بشيء. إذن العمليات العسكرية متواصلة، الغارات مكثفة بشكل كبير على جنوب لبنان وعلى البقاع الغربي. إسرائيل تتعامل مع الأمر وكأنه لا يوجد وقفا لإطلاق النار في لبنان.
0: شكرا لكم ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة، ومايا هاشم مراسلة تلفزيون من بيروت. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام، بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين، وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.
1: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
2: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة، وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
1: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
2: لا يمكن الحكم على هذه التجربة، لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
1: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
2: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
1: هذا بيان خالد بك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات؟
2: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة.
3: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

أهلا بكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه على مدار ساعتين زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. في محورنا الثاني نتطرق إلى حزمة إجراءات جديدة مرتبطة بملفات التعليم والإدارة والأمن في شمال شرقي سوريا، كشف عنها مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد. في محورنا الثالث نناقش مفاوضات تقودها تركيا وسعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء خط سكة حديد الحجاز الذي يمتد من تركيا مرورا بسوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأخيرا مشاهدينا نناقش تنفيذ وقف إطلاق النار المرتقب بين لبنان وإسرائيل في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان. أهلا بكم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة وصلا إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانا فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في استوديو الدكتور إدريس ربوح المحلل السياسي، ومعنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر أبو ليلى. مرحبا بكما أستاذ عمر. دعني أبدأ معك، ما هو العنوان العريض لهذه الزيارة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار يعني مرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة وهو رئيس الاستخبارات؟
1: مساء الخير سيدة نور، مساء الخير لضيفك الكريم. اليوم هي حلقة من حلقات الدبلوماسية السورية ببناء هذه العلاقات أو إعادة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع الدولة السورية الجديدة بعد أن دمر نظام الأسد علاقات سوريا مع عديد من الدول العربية. وأنا هنا لا أقصد الجزائر، ربما الجزائر سابقا كان لديها علاقات بشكل أو بآخر مع نظام الأسد البائد ولو كانت محدودة، ولكن أنا أتكلم الآن هناك تغيير للصورة النمطية بالكامل، التعريف بسوريا الجديدة وأنها دولة حقيقية. مرافقة السيد حسين السلام رئيس جهاز استخبارات مع معالي الوزير الشيباني هي أيضا لمناقشة الملفات الأمنية التي تتعلق بمحاربة الإرهاب، لأن استقرار سوريا هو استقرار لكامل المنطقة وليس فقط للدول المجاورة. حينما تكون سوريا مستقرة هذا يحفز الدول العربية والدول الأجنبية على أن تجعل هذا البلد بوصلة لها، وهذا أيضا يصب في اهتمام الجزائر. اليوم أنا كسوري سعيد جدا بأن أرى الدبلوماسية السورية تنجح يوما بعد يوم بإعادة هذه العلاقات لصالح سوريا ولصالح السوريين.
0: من أي ناحية زيارة موضوع الوزير الشيباني الجزائر؟ يعني أنه كما تفضلت أكيد سوريا يعني على كل الأصعدة تحاول أن تفتح علاقات مع الدول، لكن رئيس الاستخبارات يعني لا يخرج أيضا في كل الزيارات مع وزير الخارجية، فتحديدا ما هو الاهتمام الأمني بين البلدين؟
1: السؤال في غاية الأهمية. السيد حسين السلامة رئيس جهاز استخبارات يذهب في زيارات متعددة تمس مصالح البلدان التي تحاول سوريا أن تفتح علاقة مع، سواء كانت دبلوماسية أو أمنية أو كلاهما أو أكثر من ذلك. اليوم هناك ملف مكافحة الإرهاب بكل أنواعه، سواء ملف التهريب أو ملف التنظيمات المتطرفة أو سواه. من الضروري جدا أن الجزائر تنظر لسوريا كما باقي الدول العربية بأن استقرار هو استقرار أيضا للجزائر، وهذا كما ذكرت في البداية أنه محفز. مرافقة السيد حسين السلامة مع الوزير الشيباني هي تكملة للدبلوماسية بأن الملف الأمني حاضر بقوة، وليس فقط إعادة علاقات تقليدية صح التعبير أو علاقات دبلوماسية محدودة، لا، نحن نتكلم عن ملفات متكاملة، ملف الأمني الآن ثم الملف الدبلوماسي، ولربما في مراحل لاحقة نرى تعاون يتجاوز هذين الملفين، ربما تعاون في الملف الاقتصادي، الملف التعليمي، أي كفاءات أو أي ملفات أخرى الجزائر تستطيع أن تساهم فيها في بناء سوريا الجديدة كما هو حال العديد من الدول العربية، سواء كانت في دول المجاورة أو دول الخليج العربي أو باقي الدول إن صح التعبير. ولا ننسى أيضا أهمية الجزائر، فهي بوابة لدول أفريقيا بشكل عام والدول العربية الموجودة في أفريقيا. نعم.
0: دكتور، إلى أي مدى تنظر المؤسسات الجزائرية إلى سوريا الآن، سوريا بإدارتها الجديدة، بشكل مختلف عن العلاقات التي كانت تربط بين الجزائر والنظام المخلوع؟
2: تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة تلفزيون سوريا. سوريا هي سوريا، والجزائر تظل لسوريا الدولة والشعب، فلم يتغير شيئا في الأمر. بالنسبة للجزائر، الجزائر حريصة علاقاتها مع الدولة السورية، وبالتالي تغير الحكم أو مجيء نظام جديد أو حكم جديد إلى سوريا لا يغير من العلاقة التاريخية بين الشعبين وبين الدولتين.
0: إيه هذا أكيد. نعم. لكن نعم. البناء الدبلوماسي مختلف مع تغير
2: وعليه النظام السياسي. وعليه انتعاشة الجزائر كانت سباقة. أنا أريد فقط أن أؤكد على نقطة مهمة، بأن الجزائر كانت الدولة الوحيدة رفقة السودان التي لم تغلق سفارتها عشية سقوط نظام الأسد، وهذا الذي أثنى عليه الحكم الجديد، بأن الجزائر التزمت بدعم الدولة السورية بغض النظر على النظام الجديد أو الحكم الجديد، وبالتالي الجزائر حريصة على بقى. كذلك هناك الجزائر لها سفير في سوريا ولازالت حريصة على العلاقة
0: الدبلوماسية. لكن كان لها أيضا مواقف دعمت نظام الأسد. نعم. المخلوع في الجامعة العربية على سبيل المثال، يعني فلا يمكن القول أنه العلاقات كانت فقط مقتصرة على دعم الشعب السوري وما إلى هنالك، والحفاظ حتى على شعرة معاوية ربما داخل سوريا.
2: لهذا
0: يعني
2: قلت
0: كان هناك شكل
2: صحيح الدعم. لهذا أنا قلت
0: ولهذا نسأل عن العلاقة الجديدة كيف
2: نعم يمكن لهذا قلت لنا لهذا قلت الشعب والدولتين، كانت هناك نظام عن النظام السابق والآن علاقة مع النظام الجديد، وأبرزت النظام هو المحافظة على العلاقات الدبلوماسية. والآن كانت الزيارة بالجزائر كانت هي المبادرة عندما زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في شهر فبراير بعد أشهر قليلة بعد سقوط نظام الأسد زار دمشق واستقبله الرئيس أحمد الشرع، هذا يدل بأن الجزائر تقف مع الدولة السورية. زيارة مبكرة، إذا وجود السفارة، وجود بقاء السفارة، عدم غلقها، وجود سفير جزائري، زيارة وزير الخارجية، والآن تأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الجزائر لتكرس ولتعضد وتعزز هذه العلاقة. إذا العلاقة بين سوريا والجزائر علاقة وطيدة، كان لابد أن نرجع قبل ودخول سوريا في مرحلة الثورة ومرحلة الوضع الصعب الذي مرت به سوريا، كانت لا توجد هناك تأشيرات بين البلدين، بمعنى نتحدث على علاقة متقدمة. إذا لماذا تحولت هناك تأشيرات؟ لأن الوضع الأمني متدهور. ومن هنا ندخل إلى موضوعنا الحالي، لماذا رئيس المخابرات العامة السوري ضمن الوفد وهو ترتيبات الأمنية، الجزائر تحرص أن يكون هناك تعاون أمني قوي مع سوريا للعودة إلى سابق العلاقة من التعاون، وربما إلغاء التأشيرات بين البلدين والتعاون الأمني، وهذا مهم جدا. إلغاء التأشيرات بين الشعبين السوري والجزائري مهم جدا للبلد. كذلك الجزائر تهتم بهذه العلاقة مع سوريا باعتبار أن هناك منظمات وحركات إرهابية عابرة للحدود، الجزائر تريد أن يكون هناك تعاون أمني في هذا الشأن. وكذلك سوريا حريصة على استقرار واستقرار محيطها العربي والإسلامي وحتى الإفريقي، وبالتالي هذه الزيارة تدخل في هذا السياق للتنسيق ودعم هذا التوجه. إذن حديثنا على البعد الأمني في الزيارة واضح باعتبار تركيبة الوفد الزائر بقيادة وزير الخارجية.
0: ما هي الجماعات التي قد تشكل هاجسا بالنسبة للجزائر وقد تجد له حلولا أمنية عند السوريين؟
2: هي أي جماعة مصنفة إرهابيا عند الجزائر، وبالتالي لا أستحضر هنا الجماعات، أي جماعة تهدد الأمن القومي الجزائري والأمن العربي والأمن الإقليمي، وبالتالي الجزائر تتابع عناصر العناصر المنتمية إلى هؤلاء الجماعات، وبالتالي الجزائر تريد التعاون في هذا الشأن من أجل خاصة أن سوريا كانت ساحة لنشاط كثير من الجماعات. سوريا والعراق بطبيعة الحال كانت منطقة وفي فترة معينة بعد ثورات الربيع العربي منطقة لنشاط هذه الجماعات، فالتعاون الآن بعد عودة سوريا واستقرار سوريا وسيطرة الحكومة الانتقالية على كامل الجغرافيا السورية، هذا يبشر بأن هناك تحكم في الوضع، وبالتالي التعاون الأمني بمنع أي انفلاتات. إذن بغض النظر على أسماء الجماعات والمنظمات الإرهابية، المهم أن لا تستهدف الأمن القومي الجزائري والأمن القومي العربي والأمن الإفريقي باعتبار
0: الجزائر. سبق أن قيل أنه كان هناك مقاتلين جزائريين مع مختلف الأطراف في سوريا حتى النظام، وكانت عبارة عن إشاعات، هل لذلك أي مكان في الحديث؟
2: هو بالرغم أن عدد الجزائريين الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق في هذه المنطقة التي كانت تعوج بالمنظمات الإرهابية التي اختلطت مع الجماعات المسلحة المعارضة، لأن الوضع كان مختلط، الجزائر تريد أن ترتب هذا الوضع وترتب هذا الوضع بشكل أساسي، لأن الجزائر تجربة في هذا الشأن ما حدث في أفغانستان بالحرب أفغانستان سواء ضد الاتحاد السوفيتي ومن بعد الحرب الأهلية في أفغانستان، وكانت هناك ترتيبات من طرف الجزائر لعودة أبنائها وترتيب هذا الأمر. نفس الشيء سيكون مع سوريا بشكل يحفظ الأمن القومي كما قلت الجزائري والسوري والعربي والإفريقي. إذن هذا البعد مهم جدا، حضور رئيس المخابرات السورية في هذا الشأن يدخل في هذا الشأن، فضلا عن الملفات الأخرى التي ربما سنتطرق عليها، يعني هي ملفات الاقتصادية والتي تهم السوريين أكثر الشعب السوري، لأن تجاوز هذه المرحلة وهي الملفات الاقتصادية وعلى رأسها ملف الطاقة، وعلى رأس ملف الطاقة هو الكهرباء.
0: سأذهب بعد قليل إلى الموضوع الاقتصادي، ويبدو يعني أحيانا أنه الأمن يكون حتى بوابة للاقتصاد. أستاذ عمر، قبل أن نذهب إلى الشق الاقتصادي، يعني هنا يعني ضمن سياسة تصفير المشاكل التي تعمل عليها اليوم الدبلوماسية السورية، كان هناك مبادرات تجاه المغرب على سبيل المثال، إلى أي مدى يمكن التوفيق في يعني علاقة تكون فيها سوريا على البعد نفسه من الجزائر والمغرب رغم وجود بعض الخلافات؟
1: سؤال في غاية الأهمية، هو نفس البعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ونفس البعد بين روسيا وأوكرانيا. اليوم سوريا تبحث عن علاقات أخوية مع جميع هذه الدول، وهذا بحد ذاته إنجاز، تكاد تكون يعني من الدول القليلة في العالم التي تمتلك علاقات جيدة مع كل هذه الأطراف وتحظى باحترام، يعني قبل ربما أو في نفس الوقت بالتزامن مع العلاقات مع المغرب العربي، نتكلم على إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع مصر واليوم الجزائر، ونحن نتكلم عن استكمال هذه الحلقة. إذا سمحتي لي ضروري نستعيد المشهد الذي بدأت به الحكومة السورية بعد إسقاط نظام الأسد، كيف أنها ذهبت بشكل متزن بإعادة هذه العلاقات مع جميع هذه الدول، حينما بدأت بالدول المجاورة وعلى رأسها الأردن ثم تركيا من ثم لبنان والعراق في جوانب أمنية محدودة وضبط الحدود، ثم الانتقال إلى دول الخليج العربي والآن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية روسيا أوكرانيا، والآن نتكلم عن استكمال هذه الحلقة. وهذا يدل على شيء حقيقة، يدل يعني للمشاهد وللمتابع بشكل موضوعي، يدل على نجاح في المسار الدبلوماسي باستقطاب وإعادة هذه العلاقات لمسارها الصحيح بما فيها يعني الملفات الأمنية التي تخدم مصالح هذه البلدان مع سوريا. وكما ذكرت في الجزء الأول أن استقرار سوريا هو استقرار ليس فقط لسوريا ودول الجوار، هو استقرار لكل المنطقة ما فيها الدول العربية والدول الشقيقة، أيضا استقرار للمجتمع الدولي. شاهدنا الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة ضد إيران، كم أن عديد من الدول أعادت بوصلتها باتجاه سوريا.
0: سألتك أستاذ يعني عمر هذا السؤال، يعني نظرا لتغير الموقف من موضوع الصحراء الغربية بين الإدارة السورية الجديدة والموقف الذي كان متخذا لدى النظام المخلوع سابقا.
1: لا أريد أن أغوص بهذه التفاصيل بقدر ما أن العلاقة الآن ما بين الجزائر وما بين سوريا هي علاقة ندية مبنية على الدول. فيما يتعلق بملف الإرهاب تحديدا، مرافقة السيد حسين السلامة لمعالي وزير الخارجية الشيباني هي تتعلق بملفات الإرهاب في المنطقة، ليس فقط لصالح الجزائر بل حتى بما يخدم سوريا، لربما سوريا يعني تتعرض لحركات عابرة للحدود إن صح التعبير، تحاول الدخول سواء كانوا من فلول النظام البائد أو تنظيم إرهابية أخرى كما ذكر الضيف في الاستوديو. إذا نحن نتكلم عن علاقة دولة مع دولة مبنية على احترام السيادة لكلا البلدين وفتح صفحة جديدة تحترم الشعوب، تحترم كينونية هذه الدول بالدرجة الأولى، بعيدا عن التفاصيل التي يمكن التخمين أو الحديث عنها في هذه المرحلة. الملف الأمني هو على طاولة الإرهاب، للجزائر دور مهم في محاربة التنظيمات الإرهابية، ولكن أيضا لا نغفل عن جزئية مهمة، أن الحكومة السورية الحالية جاءت بعد سنوات طويلة من محاربة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا يعني بنصر عسكري إن صح التعبير، وهذا بحد ذاته يدلل على خبرة تمتد لسنين طويلة. إذا نحن نتكلم عن مصالح مشتركة تخدم كلا البلدين، بالإضافة للمسار الدبلوماسي ومسارات أخرى سوف يتم العمل عليها في الأيام والأسابيع ربما الأشهر المقبلة.
0: دكتور إدريس، هل يمكن أن يشكل هذا أي قلق بالنسبة للطرف الجزائري؟ نتحدث هنا عن العلاقة مع المغرب.
2: لا يشكل. الجزائر علاقتها مع سوريا علاقة عميقة جدا عميقة جدا وتمتد للتاريخ، وإذا رجعنا للتاريخ دائما نقول أنها تمتد لأكبر جالية أو جزائرية بعد احتلال الجزائر، هي موجودة في سوريا وبلاد الشام، ودائما نتحدث عن الأمير عبد القادر الجزائري الذي كان له دور تاريخي في بلاد الشام بعد أثناء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين، كذلك دور حفيده الذي كان أول حاكم لدمشق بعد سقوط الحكم العثماني في دمشق. إذن العلاقة عريقة، ولا يمكن كذلك الدور السوري عندما دعم الثورة الجزائرية والتحريرية وكذلك بعد الاستقلال، فالعلاقة عميقة بين البلدين، ولا يمكن وحتى ممكن أن نقول حتى الهوى السوري الجزائري هو هوى متشابه، لا يمكن سوريا أن تكون إلا مع الجزائر والجزائر لا تكون إلا مع سوريا، بمعنى البلدان يتميزان بخصائص متشابهة ومتقاربة بشكل كبير. وبهذه الزيارة أعتقد الزيارة سيكتشف الطرفين بعضهم البعض من جديد، وبالتالي هناك ميادين أكثر ومصالح الجزائر والجزائر ما تقدمه لسوريا،
0: يعني على العكس قد تتعارض المواقف في بعض الأمور، أليس كذلك؟
2: لا تتعارض. سوريا تاريخيا والجزائر في تناغم كبير، وحتى موضوع الصحراء الغربية بالمناسبة، سوريا هي البلد العربي الوحيد في المشرق العربي الذي اعترف بمنظمة البوليساريو في الأغرب، حتى وإن تم التراجع عليه، لكن هي البلد الوحيد تاريخيا، سوريا هي البلد الوحيد التي اعترفت بجبهة تحرير الساقية الحمراء والذهب البوليساريو.
0: لكن تغير الوضع الآن،
2: نعم تغير الوضع
0: العام الماضي،
2: لكن ضمن التركيبة السياسية في سوريا هناك التوجه. نحن الآن نقول أن سوريا في مرحلة انتقال ديمقراطي، سوريا لم تستقر بعد بالاستقرار النهائي. في ضمن التركيبة السياسية داخل سوريا هناك من هو يناصر ويحرص على العلاقات الجزائرية السورية، ويحرص كذلك على حق الشعب الصحراوي. ربما هذا التفصيل، بمعنى الأمر ليس محسوما فيه بهذا الشكل، وأعتقد أن الخارجية السورية ستراجع الأمر لتتوازن وتكون مع الشرعية الدولية أكثر، بمعنى الشرعية الدولية أن ترجع هذا النزاع على مستوى الأمم المتحدة وتكون على مسافة متساوية مع الجزائر ومع المغرب، أو مع طرفي النزاع على الأقل، لأن الصحراويين هم طرف عربي في النهاية، والمغرب هو بلد عربي في نزاع على إقليم اسمه الساقية الحمراء والذهب. فالخارجية السورية أظن ستراجع، أعتقد أنها ستراجع الموضوع بعد أن تكتشف.
0: يعني الأستاذ عمر كان قد يعني تجنب التعقيب على الموضوع، لا أدري إن كنت تود التعقيب على هذه النقطة أستاذ عمر قبل أن نذهب إلى الشق الاقتصادي.
1: لست بصدد التعليق، لأنه لا هذا أعتقد أنه شأن خاص بالدبلوماسية.
0: إيه رأيك يعني؟
1: هنا لست متحدث
0: باسم يعني الدبلوماسية. رأيك هل ما تقوم به الدبلوماسية السورية
1: اليوم يمكن لي أن أخمن
0: هو انتقالي أم أنه هو قاطع؟ يعني نحن نتحدث عن ملامح سوريا ربما لعقود إلى الأمام.
1: من وجهة نظري بتجرد أعتقد أن نجاح الدبلوماسية السورية بالتفاهم مع الجزائر والوصول لهذه المرحلة من العلاقات هو تفاهم قطعي وليس تفاهم مؤقت فيما يتعلق بكل الملفات بما فيها ملف الصحراء الغربية أو سواء. لذلك كما ذكر الضيف في الاستوديو أعتقد أنه لا يوجد تغير في المواقف، بالرغم أنني لست مختصا بهذا الشأن أو لست ناطقا باسم الخارجية أو متحدثا باسمها، وهذا شأن خاص بالدبلوماسية
0: يعني
1: السورية.
0: أكيد ونحن ربما مدركين لذلك. لذلك أسألك عن رأيك أكثر. يعني عن استشرافك للموضوع فقط أستاذ عمر.
1: وأنا أبديت رأيي بالضبط أن نجاح الدبلوماسية السورية بالوصول إلى هذه المرحلة من العلاقات مع الجزائر هو ثبات في المواقف ما بين بلدين تربطهما علاقة طويلة الأمد كما هي العلاقة مع مصر وباقي الدول العربية. نعم.
0: طيب أستاذ عمر، يعني سوريا اليوم في الجانب الاقتصادي ما الذي يمكن أن تنتظره أو تقيمه من علاقات اقتصادية مع الجزائر؟ أي هي يعني ما هي القطاعات التي قد تفكر الحكومة اليوم بأنه الجزائر هي أكثر طرف مناسب للاستثمار معها أو بحث بعض الجوانب الاقتصادية معها فيه؟
1: للأمانة الجزائر بلد رائد في الاعتماد على نفسه في عديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الكهرباء إن صح التعبير. نحن نتكلم عن سوريا الآن منهكة بالكامل، البنية التحتية ليست صفر تحت الصفر، وبعد 17 شهرا من إسقاط نظام الأسد البائد عادت الكهرباء بشكل أو بآخر من خلال إعادة استثمار في النفط وفي موارد الطاقة وسواء، وهذا يعني بداية لحلول مستدامة. يوجد في سوريا العديد من الموارد التي تستطيع الشركات الجزائرية أو الجهات المختصة في الجزائر بأن تستثمر بها، حالها حال الشركات العربية الأخرى التي بادرت وساهمت ودخلت في الاقتصاد السوري مؤخرا من خلال اتفاقيات وقعت بشكل رسمي. نحن نتكلم على مسار ليس فقط أسابيع أو أشهر، يمتد لسنوات طويلة، ومن يعني من المنصف أيضا أن تدخل الجزائر، أو من الجيد أن تدخل الجزائر بالمساهمة بإعادة إعمار سوريا بعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الكهرباء. أكثر ما تحتاجه سوريا الآن هو عودة الكهرباء بالشكل الصحيح بما يخدم المواطن، بما يخدم المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة بشكل عام، الذي يعزز دورة الاقتصاد من جديد وكأن شيئا لم يكن. يعني لأنه البنية التحتية بالأساس ليتها كانت صفرا، بينما هي اليوم تحت الصفر، وهذا بالضبط ما تحتاجه أيضا الدولة السورية من خلال إعادة هذه العلاقات مع هذه الدول ما فيها الجزائر، أن تساهم في إعادة إعمار سوريا سواء في الجانب الاقتصادي، في الجانب الأمني، في الجانب السياسي، في جوانب كثيرة. إذن هي فرصة مفتوحة لجميع الدول بما فيها الجزائر، وكل دولة لديها كفاءاتها، كما في مصر اليوم نتكلم عن كفاءات فيما يتعلق بالمقاولات، بالبناء، سواء لدى الجزائر كفاءات مختلفة وعلى رأسها القطاع الخاص بالكهرباء وهو أكثر احتياجات سوريا والسوريين. نعم
0: دكتور إدريس، فعلا الكهرباء ربما تكون
2: نعم.
0: القطاع الأكثر استفادة من الخبرة الجزائرية.
2: نعم، لهذا كان أول عندما زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف دمشق، كانت أول عبارة في الحديث له في الشق الاقتصادي هي على الطاقة، والطاقة تحديدا هي الكهرباء. ولماذا؟ لأن الجزائر تملك قدرات كبيرة في مجال الكهرباء، هي دولة مصدرة للكهرباء، دولة لها حضور كبير في دول في الجوار العربي والإفريقي، تزود تونس، ليبيا، النيجر، تشاد، هذه كل دول محطات الكهرباء تزودها الجزائر أو تقوم بترميمها أو إصلاحها أو كل الأمور المتعلقة بها. كذلك الجزائر تقوم بعملية التكوين، تكوين الكوادر في ميدان الكهرباء، هي فقط لا تعطي الكهرباء أو المحطات وإنما تكون الكادر المحطات. إذن سوريا بحاجة، نعرف أن سوريا تملك هذه الكوادر، لكن الأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية التي عاشتها عطلتها، لكن هي لها القدرات لتتعافى بسرعة إذا كان هناك تعاون. أعتقد أن الجزائر يمكن أن تقدم الإضافة لسوريا في ميدان الكهرباء تحديدا وميدان الغاز الطاقة بصفة عام الكهرباء. ولهذا من الزيارة الآن أسعد الشيباني التقى بوزير الطاقة الجزائري، وسيلتقي لأنه ميدان الطاقة الجزائر في عدة ميادين، في ميدان البترول وميدان الطاقة وميدان الطاقات المتجددة. هو ميدان ضخم لأن الجزائر هي من أكبر الموردين للغاز والكهرباء والهيدروجين الأخضر للجوار العربي الإفريقي ولأوروبا، وبالتالي الجزائر تملك قدرات هائلة في ميدان الطاقة. سوريا أكيد ستستفيد، هذه الزيارة من بين أهدافها الرئيسية أعتقد، وهو أن تدخل الجزائر بقوة إلى السوق السورية.

0: 16 أجوان، وهذا يبين بأن هذه الشركة لها القدرة أن تقدم الإضافة إلى سوريا. إذا التركيز أعتقد أن وزير الخارجية السوري سيركز على هذه الملفات باعتبار الطاقة هي المحرك للاقتصاد، وخاصة أن سوريا سوريا هي بلد فيها خلفية صناعية كبيرة خاصة في شمالها في حلب، أعتقد أنها سيكون قاطرة للاقتصاد السوري، وخاصة أن هناك اهتمام تركي كذلك. وهنا لابد أن ندرك أن تركيا التي لها علاقات جيدة مع الجزائر، هذه العلاقة الجزائرية ستكون إيجابية كذلك على سوريا، وهناك تعاون جزائري تركي في ميدان الطاقة قرب الحدود السورية في أضنة ليس بعيدا على سوريا. إذا نتحدث على تعاون طاقوي بين تركيا والجزائر، أكيد سيكون مع سوريا نظرا للروابط الأكثر متانة بين الشعبين والدولتين.
1: هل نتحدث هنا عن مستقبل فقط أم أن هناك مشاريع قد بدأت بالفعل؟
0: أنا أعتقد سنسمع بعد قليل،
1: حتى كان هناك مثلا حضور جزائري على مستوى المعارض التي حدثت.
0: نعم، المعرض الأخير في أغسطس الفارت حضر 30 شركة جزائرية في ميادين متعددة في المواد الغذائية، المواد الدوائية، وميادين كثيرة. الجزائريين مهتمون كثيرا بالسوق الجزائري. أنا دائما أرجع إلى ما قبل الوضع الذي عاشته سوريا. سوريا كانت دولة منتجة للكثير من المنتجات، وكان التجار الجزائريين يذهبون بشكل مكثف إلى دمشق وحلب تحديد، كانت عاصمة الصناعة السورية، وبالتالي الجزائريين يهتمون كثيرا، وأعتقد سيعودون من جديد وبدأوا يهتمون لأن يعرفون السوق السورية. كذلك لا ننسى نقطة مهمة وهو الحضور القوي السوري. الجالية السورية هي في الجزائر هي جالية نوعية، هي تصنف في السجل التجاري الجزائري رقم واحد في التجار الجزائريين والصناعيين الأجانب.
1: بمعنى كم هناك عدد السوريين في الجزائر؟
0: لا أعتقد هي عشرات الآلاف، ليس لعدد بالضبط، لكن الشيء الأكيد أنها جالية نوعية منتجة استطاعت أن تثبت نفسها في السوق الجزائر، وستكون جسر بين سوريا بين سوريا والجزائر، وبالتالي هناك مقومات النجاح لهذه العلاقة الاقتصادية. إذن الدولة الجزائرية ستحرص على إمداد ودعم سوريا في ميدان الطاقة بالخصوص والميادين الأخرى في النقل، وكذلك هناك رغبة من البلدين ومن الشعبين ومن المتعاملين الاقتصاديين لإعادة فتح الخط الجوي بين دمشق والجزائر العاصمة، كذلك دراسة ملف التأشيرة. هذا كله سيساهم في تنمية العلاقات، ولا نتجاوز موضوع الحديث عن الموضوع الأمني، ونتجاوز المرحلة السابقة والحديث عن التعاون الاقتصادي، ثم الذهاب بعد ذلك إلى التعاون السياسي في قضايا كبيرة، وعلى رأسها دعم سوريا في موضوع استعادة أراضيها في الجولان المحتل.
1: أستاذ عمر، يعني ختاما، أين يمكن أن نرى سوريا ضمن الفضاء الإفريقي والشمال الإفريقي، خاصة إذا ما صح ما يشاع يعني في مراحل متعددة منذ سقوط النظام المخلوع أنه قد يكون هناك بعض التوترات مع مصر، يعني ربما لن تكون مصر هي المدخل الأوسع لسوريا إلى شمال إفريقيا؟
2: مسار الدبلوماسية واضح جدا، ومن يصل لهذه الزيارات الرسمية متمثلة بوزير الخارجية السورية، أعتقد أنه قطع الشوط الأكبر من إعادة تمثيل البلد، أنا أتكلم عن سوريا الجديدة، بشكلها الصحيح أمام هذه الدول الشقيقة. بالنسبة لموضوع العلاقة مع مصر، هي علاقة بعد قومي وأخوي، كما هي العلاقة مع الجزائر وباقي دول القرن الأفريقي إن صح التعبير. هذه الدول الثلاثة إضافة لتونس وليبيا ربما لاحقا بشكل رسمي أكثر، هي بحد ذاتها هي البوابة الأكبر والأنسب والأقوى لدخول سوريا لباقي الدول الأفريقية، سواء كانت ما تبقى من الدول العربية أو سواها إذن سوريا تدرك تماما كيف تذهب بهذا الاتجاه، كما ذكرت في المداخلة الثانية أنها بعد أن وطدت العلاقات مع الدول الجوار ومن ثم دول الخليج والاتحاد الأوروبي وأمريكا، انتقلت إلى هذا الجانب المهم الذي لا يمكن التغاضي عنه، وهو إعادة تمثيل سوريا الجديدة لأشقائها الذين ربما مرت فيهم ظروف لم تسمح لهم في الأشهر الماضية أو في السنة والنصف الماضية أن يبادروا بشكل مباشر. لذلك
1: لا أعتقد أن أوروبا وأمريكا سبقت الأشقاء العرب، هل تعتقد أنه يعني الغربيون قد سبقوا الأشقاء العرب في مبادرة تجاه الإدارة السورية الجديدة؟ لأنه لافتة صراحة يعني النقطة التي ذكرتها أستاذ عمر.
2: نعم، ليست قضية سباق. علاقة سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأولى حينما زارت باربرا ليف وسواء من المسؤولين دمشق مباشرة هي تتعلق بتثبيت موضوع الأمن والاستقرار، ومن ثم موضوع العقوبات وباقي الأمور المرتبطة بشكل مباشر والتي خففت عن سوريا أعباء كثيرة كان من الضروري اتخاذها، ولم يكن تقصيرا من الجانب السوري أو من الجوانب

0: من الدول الأخرى. كان هناك تقدير حسابات من كلا الطرفين بالذهاب في أولويات تخفف على السوريين أعباءهم لكي تتحرك الدبلوماسية، يتحرك المسؤولون الأمنيون السوريون بهذا الاتجاه. وهذا ما يحصل وما حصل في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية مع مصر، واليوم مع الجزائر، وأيضا سابقا مع المغرب، ومن ثم دول في المنطقة.
1: شكرا على إثارة هذه النقطة. ويعني بدقيقة دكتور، هل تعتقد أنه كان هناك بعض الحذر لنقل من ما حدث في سوريا، خاصة يعني خاصة بعد الوضع الذي كان يبدو أنه بشار الأسد كان عائدا إلى أن يحظى به في الجامعة العربية خلال العام الأخير قبل السقوط، أو قبل السقوط يعني لنقل بأشهر؟ هل تعتقد أنه كان هناك توجس بالفعل، أم أنه لا الموضوع يعني لعبت فيه الصدفة؟ ولا أتحدث هنا عن الجزائر بالذات بل عن المحيط العربي بشكل عام. إنه الجزائر كما تفضلت يعني حقيقة في شباط، يعني بعد سقوط النظام بشهر ونصف تقريبا كان هناك زيارة.
2: أن زيارة الجزائر كما قلت هي مع الدولة السورية، الدولة السورية كانت ما زالت قائمة والحمد لله، والحمد لله الجزائر حارصت على ديمومة هذه العلاقات الدبلوماسية والتواصل، قنوات التواصل بقت سارية المفعول، وبالتالي ليس هناك تغيير. لكن بطبيعة الحال أي فريق حاكم يأتي جديد بطبيعة الحال الدول تنتظر وتفحص الأمر وترى توجهات الحكم الجديد. ما دام هذا حكم منفتح على محيطه العربي ويريد علاقات جيدة وتعاون، وبطبيعة الحال هو مرحب به. إذن هذا الذي حدث، بمعنى الحكم الجديد فتح علاقاته مع محيطه العربي ونجح في أكثر من موقع أنه فتح علاقات دبلوماسية مع الدول العربية. والآن نتحدث على علاقات عادية بين سوريا ومحيطها العربي، بل نتحدث على عودة.
1: لكنه هو من بادر، ليس كذلك؟
2: بطبيعة الحال لأنه هو في الحاجة، لأنه التحول الذي وقع في سوريا هو ليس بالبسيط. انتقال سوريا من وضع بعد ثورة شعبية وبعد وضع منهك كان له تأثير على المحيط. بطبيعة الحال سوريا كانت بحاجة أن تبادر، هي التي تبادر، لا تبادر من نحو محيطها العربي. شكرا. والإفريقي، هذا شيء طبيعي لأنها أحرص على مصلحتها قبل أن تكون هي الدول حريصة عليها. لكن الدول كل أعتقد الدول العربية كانت مدت لها يدها ولا زالت والجميع يؤكد بأنه بجانب سوريا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إدريس ربوح المحلل السياسي ضيفي في الاستوديو. شكر أيضا موصولي ضيفي من دمشق الأستاذ عمر أبو ليلى الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير إجراءات جديدة في شمال شرقي سوريا تشمل التعليم والإدارة والأمن.
3: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بنفسية
4: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي
3: مش لها التخريط، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
5: السياسات الاقتصادية حالية رح تترك الاقتصاد.
6: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تتواصل خطوات تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث كشف عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مصطفى عبدي كشف عن حزمة إجراءات جديدة تشمل ملفات التعليم والأمن والإدارة في محافظة الحسكة.
1: إجراءات جديدة في مسار الدمج بين الحكومة السورية وقسد كشف عنها عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الدمج مصطفى عبدي، أبرزها اعتراف الحكومة السورية بالشهادات الجامعية والمدرسية الصادرة عن الإدارة الذاتية، مؤكداً أن وزارتي التربية والتعليم العالي أقرتا باعتماد هذه الشهادات وعدم ضياع حقوق الطلاب. عبدي أعلن أن سكان الحسكة والقامشلي سيتمكنون قريباً من استخراج وثائقهم الرسمية وجوازات سفرهم داخل مناطقهم بعد استكمال ترتيبات افتتاح المؤسسات الحكومية المعنية. عبدي كشف أيضاً عن إعداد خطة لعودة نحو 12 ألف عائلة من نازحي رأس العين بعد التقدم المحقق في ملف عودة أهالي عفرين، إلى جانب الإعلان عن قرب افتتاح معبر نصيبين الحدودي مع تركيا بعد استكمال الإجراءات الأمنية. على الصعيد الأمني، أوضح عبدي أن اتفاق كانون الثاني يمضي نحو إنهاء وجود قسد كقوة مستقلة عبر دمج عناصرها في الجيش السوري وانضمام قوى الأسايش إلى مؤسسات الشرطة والأمن، وكشف عن تجهيز 3 ألوية في الحسكة تضم نحو 3900 عنصر ولواء في عين العرب يضم 1300 عنصر تمهيداً لانضمامهم إلى الجيش، مشيراً إلى أن عدداً من قادة قسد حصلوا على رتب عسكرية رسمية. مدير التربية في الحسكة عدنان بري أعلن من جهته أن عملية الدمج الإداري للقطاع التربوي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن مديرية التربية باتت المرجعية الرسمية الوحيدة للقطاع في المحافظة. بري أوضح أن العام الدراسي المقبل سيشهد اعتماد منهاج وطني موحد على مستوى سوريا مع مراعاة خصوصية مكونات المنطقة، في حين ما تزال صيغة التعليم باللغة الكردية قيد النقاش. وأشار بري إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع التربوي بعد الدمج في الحسكة وصل إلى نحو 33 ألف عامل. مسار الدمج في شمال شرق سوريا يسير بخطى متفاوتة بين ملف وآخر، لكن المشهد العام يكشف عن تحول تدريجي نحو إعادة توحيد المؤسسات ضمن هياكل الدولة السورية، رغم تحديات لا تزال قائمة من ملف المناهج وملف النازحين إلى استكمال الدمج الأمني.
0: هذا وكشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر وسيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
2: أسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا هو اسمه الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها، أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
0: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية والأخرى التي تعلم باللغة الكردية مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
2: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية من الحكومة السورية، استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
0: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
2: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
0: إذن مشاهدينا، لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي، ضيفي من حلب، ومعنا أيضا الأستاذ ياسر السليمان الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من دير الزور. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ علي، يعني من خلال هذه التصريحات التي استعرضناها لمصطفى عبدي، أين يمكن أن نقول أن عملية الاندماج قد وصلت اليوم بشكل فعلي؟
3: مساء الخير نور، مساء الخير تلفزيون سوريا وكادر القناة والسادة المشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
3: مسار الدمج وفق التصريحات، وفق المسار الميداني، وفق قراءتنا ومتابعتنا واتصالاتنا مع الأصدقاء والأعزاء في شمال شرق سوريا، يأخذ مسار جيد جدا، خصوصا أنا اليوم أمام مرحلة امتحانية لطلاب الشهادة التاسع، شهدت إشراف من الناحية التعليمية، إشراف مباشر من وزارة التربية، إضافة إلى إشراف أمني من قبل الجهاز الدولي السوري المركزي على المراكز الامتحانية دون أي مشاكل أو احتكاكات تحصل بين المنطقة. مسار الدمج وصل إلى كما صرح حدي وفق مؤشرات ميدانية لمرحلة جيدة جدا، ينقص طبعا ما يحدث مؤخرا من قبل إزالة اللافتة في وزارة العدل بعد التدخلات التي ربما هي تعد حالات جزئية وحالات لا تتعدى تكون مسألة عامة يتم تلافيها أو ربما البحث عن حلول لهذه الإشكاليات بشكل أو بآخر. لكن بمسار العملية التعليمية سمحت بنور أن أعرج على نقطة جدا مهمة بالحديث عن اللغة الكردية والاعتراف بها. اليوم المناهج التي يتم الاعتماد الامتحانات فيها ما زالت مناهج الإدارة الذاتية، كون الطلاب درسوا خلال السنة الماضية قبل عملية الدمج، تقدموا أو درسوا خلال السنة مناهج الإدارة الذاتية، إن كان هي نوعين، مدارس أو درست اللغة بالكردية مناهج الإدارة الذاتية، ومدارس درست باللغة العربية.
0: يعني هو النظام الذي كانت تتبعه الإدارة الذاتية نفسه سرى على هذا العام الدراسي حتى نهايته، المفروض أنه العام الدراسي القادم يكون الوضع مختلف، هذا ما نفهمه من التصريحات، أليس كذلك؟
3: لكن الإشكال هو هل اللغة الكردية وفق المرسوم 13 وفق ما صرحت وزارة التربية ستكون لغة وطنية أم ستكون لغة تدرس فيها المناطق ذات الأغلبية الكردية؟ وهذا موضوع يحتاج إلى نقاش ربما دستوري تشريعي وفق ننتظر تشكيل مجلس الشعب. حقيقة هذا الموضوع
0: هو بحاجة إلى نقاش، لكن هو وفق المرسوم لا يسمي اللغة الكردية على أنها لغة وطنية، لكنها لغة يعني ثقافي، يعني حق ثقافي استعمالها في الشارع وفي التعليم وما إلى هنالك.
3: إذا أردنا إسقاط نور، إذا أردنا إسقاط هذا الموضوع ميدانيا، أي ندرس الكامل المنهاج باللغة العربية أو ندرس حصتين كمثل الإنجليزية أو الفرنسية، فهذا أيضا مواضيع حقيقة تحتاج إلى خطة وطنية توافقات أكبر على مستوى الفاعلين. فأنا هنا أيضا نقطة، اللغة الكردية حتى الموجودة في الداخل السوري، اللغة المحكية تأخذ إطار مختلف عن اللغة التي تكتب فيها، أيضا هناك لهجات مختلفة في عموم شمال سوريا، إن كان من عفرين أو كوباني عين العرب أو حتى ريف الحسكي، فأيضا هذا الموضوع لا شك سيأخذ جهد جبار في مواضيع أن تكون هناك لغة موحدة حتى لداخل المكون الكردي.
0: طيب أستاذ ياسر، يعني وتيرة تنفيذ الاتفاق من وجهة نظرك أيضا، يعني أود أن أستطلع رأيك بالموضوع، هل تعتقد أنها تسير على ما يرام؟ هل مستوى الثقة بين الطرفين أيضا جيد بحيث أنه التفاصيل التي تفضل بها الأستاذ علي يمكن حلها بسهولة، أم أنه لا ربما ما زلنا ننتظر بعض العقبات على مستوى التنفيذ؟
4: تحياتي لكم جميعا وللضيف الكريم. طبعا في الأمس صرح السيد زياد العايش محافظ دير الزور ورئيس الرئيس التنفيذي للفريق التفاوضي الذي يشرف على تنفيذ الاتفاقية فيما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية أو ما تبقى من الإدارة الذاتية، يعني من مؤسسات الإدارة الذاتية، هو بشرنا وأثلج صدورنا بأن الاتفاق يسير على يعني بشكل طبيعي وعلى ما يرام، ولو كانت سيرورة هذا الاتفاق بوتيرة بطيئة في بعض التفصيلات أو في بعض المؤسسات، إلا أن الأمور جيدة وتنفيذ الاتفاق شارف على نهايته، يعني نهاية الإجراءات التنفيذية من كل الحيثيات. بالنسبة لي يعني ما به الضيف الكريم، نعم اللغة الكردية لا نقول إلا أنها لغة وطنية، لأنها لغة مكون أصيل وعريق من مكونات الشعب السوري، ولكن ذلك يحتاج إلى يعني إلى أن يكون في الدستور، هل هي ستكون لغة رسمية أم لا؟ هذا ما ستقرره اللجنة التي ستكتب الدستور سوريا الجديد. السيد وزير التربية محمد تركو أيضا له كلام عميق وجميل، يعني يقول إن توحيد المناهج أصعب من كتابة الدستور. حقيقة الإنتاج منهاج وطني موحد يلم شعث السوريين، يلم ما تفرق، يلملم جراحهم، يوحد رؤيتهم، هذا يحتاج إلى جهود جبارة.
0: يعني هو كما تفضلت وكما تفضل ضيفي يعني بأنه هذا الموضوع كما تفضلت ما هو يعني بحاجة إلى نقاش في مجلس الشعب، وهناك ممثلين أكراد، يعني حتى ضمن تصريحات هناك حديث عن أنه ثلث الرئيس ربما أيضا يحتوي على أكراد، لو كان هناك شعور أنه لم يمثلوا بشكل جيد من خلال الانتخابات. لكن يعني أود أن أعود معك إلى نقطة تنفيذ الاتفاق، يعني طالما تتفق أنت والأستاذ علي بأنه نحن على ما يرام في موضوع تنفيذ الاتفاق، هل لي أن أفهم منك ما هي النقاط الناجزة؟ لأنه لا يبدو في ولا واحدة من النقاط، لا على مستوى المؤسسات المدنية أو خاصة على مستوى المؤسسات المدنية ناجزة، على المستوى العسكري هنا يعني هناك الحديث عن بعض الرتب على مستوى قيادات قسد، حدثت هناك تسويات معينة، لكن الدمج على مستوى العناصر لم يبدأ حتى ربما بشكل جدي.
4: طبعا يعني إعادة تشكيل الألوية ضم العناصر يحتاج إلى اختبارات، إلى إجراءات، إلى يعني حيثيات يعني يدري بها العسكريون والأمنيون أكثر منا. هذه الإجراءات من أجل أن تنتظم يعني تنتظم هذه الألوية ضمن قوات الجيش السوري والمؤسسات الأمنية، لأنه جيش واحد لا يمكن تجزئة هذا الجيش، هناك يجب أن ترسم عقيدة قتالية لكل مؤسسات، للمؤسسة العسكرية وكذلك للمؤسسة الأمنية، نظام داخلي أيضا هذا يدون في الدستور. نحن أيضا ننتظر انعقاد البرلمان من أجل أيضا أن يشرع في تشكيل اللجنة التي سوف تكتب الدستور. هذه الأمور يعني عملية الدمج ومسار الدمج يحتاج إلى جهود جبارة. نحن نحتاج يعني اختلاف في تشكيلة المؤسسات، في حيثيات المؤسسات، في آليات عمل المؤسسات، نريد أن نوحد.
0: يعني هو الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني شوف يعني هناك أسابيع والحديث ما زال مستمرا على المؤسسة القضائية على سبيل المثال أستاذ ياسر، يعني ذلك أقول لك أن الشيطان أحيانا يكمن في التفاصيل، وهذه يعني ليست المرة الأولى بين قسد والحكومة التي يعني تحدث فيها عرقلات أو انهيارات بسبب تفاصيل.
4: إن شاء الله نحن بعيدون عن الشيطان، يعني وإن شاء الله يعني تكون المسار صحيح. مؤسسات العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا من حيث يعني الوضع الإيديولوجي كانت تختلف عن وضع العدالة في بقية أرجاء سوريا. أيضا القوانين عند في الدولة السورية قوانين قديمة، قوانين أكل الدهر عليها، بحاجة إلى تعديلات، بحاجة إلى تطوير. يعني دمج هذه المؤسسات من أجل يعني تطوير القوانين، من أجل إيجاد منظومة قضائية واحدة، منظومة عدالة اجتماعية واحدة، أيضا يحتاج إلى جهود جبارة. ثمت اختلافات جوهرية أيضا في مؤسسات العدالة ما بين المؤسسات وما بين المؤسسات الحكومية السورية. أيضا الحكومة السورية بوجهها الجديد يعني تعيش ثقل ووطأة وأعباء القوانين التي يعني أكل الدهر عليها والشرب، وهي بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى انعقاد البرلمان من أجل تطوير هذه القوانين. أيضا هي تعاني من هذا الأمر. أيضا نرجع إلى التربية، تعاني من يعني نظام البعث الذي كرس يعني نظرياته في تفاصيل المنهاج في وزارة التربية. أيضا هذه المناهج بحاجة إلى تطوير، تفصل كاهلة الدولة. نحن بحاجة إلى العمل جميعا. الأمر ليس
0: بما أنك أستاذ ياسر أخذتني إلى مجلس الشعب وما ننتظر منه من إنجازات، أخذتني إلى هناك أكثر من مرة. يعني أود منك إجابة مختصرة على هذا السؤال. الكرد اليوم راضين عن تمثيلهم في مجلس الشعب؟
4: ليس بصورة مطلقة، ليس بصورة مطلقة. قسم منهم، قسم من الكرد رضي عن هذا التمثيل، وقسم آخر لم يقتنع بهذا التمثيل ويطالب بتمثيل أكثر.
0: طيب طيب أستاذ علي، يعني أعود إليك. لفت الأستاذ ياسر إلى نقطة إعادة بناء العقيدة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهو أيضا كان جزء من تصريحات مصطفى عبدي. يعني قال أنه الأفراد من قسد سيخضعون لتدريبات معينة. هذا التصريح يتزامن مع الحديث عن أنه قريبا لن يعود هناك شيء اسمه قسد، ستنتهي قسد. مشاريع مثل قسد هل تنتهي فعلا عندما يندمج عسكريوها وأمنيوها في جسد الدولة، أم أنه يعني يعود المشروع للظهور بين الحين والآخر؟
3: نحن اليوم أمام مقاربة تقوم بها الدولة السورية، وهي واضحة، الاتجاه نحو الحلول العملية دون الالتفات إلى الماضي أو الاهتمام بالخلافات، البحث عن موضوع التكامل وبناء سردية وطنية تلتف حول هذه السردية كل أطياف الشعب السوري. وبالتالي نحن هذا يعطينا مساحة تفاؤل كبيرة جدا على أن المسار يأخذ مسار حقيقي وفاعل. فبالتالي السرديات تتعلق في قسد أو قنديل أو غيرها معها وبشكل تدريجي ستصبح من الماضي، وهذا أنا برأيي أقولها وقلتها على قناتكم الكريمة أكثر. لن يكون هناك فواعل ما دون الدولة، إن كان في سوريا أو في دول الأقليم، نحو دولي وطني تأخذ مسارها الحقيقي، لا تدخلات من الخارج، لا أجندة، لا إيديولوجيا. فمعروف، ونذهب إلى ربما ذكرنا بداية حلقة عن التعليم، ربما كان فيه نوع من الأدلجي، الحديث عن مسار يخدم قسد، اليوم أصبح المسار وطني، سردية وطنية. فبالتالي أنا برأيي ستتلاشى هذه السردية وهذا المشروع وهذه الإدارة بشكل تدريجي والاندماج، وهم يقولون ذلك أيضا، لا يتحفظون على شكل الإدارة، اندماج إن كان تعليميا. نتكلم عن 15,000 مدرس بالبارحة أخذ رواتبهم من الدولة السورية من وزارة التربية، نتكلم عن 1,000 في وزارة الداخلية، نتكلم عن ألوية عسكرية كلها تدخل ضمن مساق الدولة السورية.
0: ألف هذا بتصريح مصطفى عبدي، لكن يعني بتصريح منذ يومين عن نائب محافظ الحسكة كان يتحدث عن 9,000 عنصر من الأسايش.
3: نحن أمام، أنا ما يهمني في الموضوع أنه كل الأمور تحل بالتوافقات، بالهدوء، بالجلسات المتواصلة بين الوفود واللجان المشتركة، فيعطينا مؤشر أن الحلول باتجاه الإيجابي وليس السلبي، وبالتالي يعطيك مرحلة تكامل.
0: يعني أعذرني أستاذ علي، لكن أحيانا تضارب التصريحات يعني أيضا يعني له خلفياته، يعني ينبئ عن شيء.
3: أنا ما زلت متفائل حقيقة النور، لا أرى أن التصريحات هي موضع تأخذ إلى مسار ربما تعطل الاتفاق. نحن أمام مسارين، اتفاق 29 أي قانون ومرسوم رقم 13 يتم العمل عليهما بشكل تدريجي من قبل الإدارة السورية وبجهود الفاعلين في شمال شرق سوريا.
0: طيب
3: هذا أنا برأيي موضوع إيجابي.
0: طيب أستاذ ياسر، يعني تصريحات اليوم والتي يعني نبحثها في هذه الحلقة هي للأمانة يعني من التصريحات الواضحة فيما يخص موضوع الاندماج. يعني تحدث السيد مصطفى عن كثير من الملفات، أعطى حتى بيانات أكثر وضوحا ربما من غيره من المعلقين على الموضوع أو المسؤولين ذوي الصلة. لكن أود أن أسألك، عن الذي لم يتحدث عنه، هل تعتقد أن هناك ملفات حساسة بين الطرفين لا يجري الحديث عنها وقد يكون هناك حولها أي إشكالية في المستقبل؟
4: الملفات الأكثر حساسية كانت الملف العسكري والملف الأمني. هنا تكمن براعة الدولة في احتواء هذه المكونات والتشكيلات الناجمة عنها. تكلمت عن تشكيلات أو تنظيمات، أو تكلم الأستاذ عن تنظيمات ما دون الدولة وكيفية إذابتها في الدولة، في جسم الدولة بطريقة إيجابية. هنا تكمن براعة الدولة ودبلوماسية الدولة وقدرتها على استيعاب جميع المكونات والتشكيلات العسكرية والأمنية في بنية الدولة بما يخدم الصالح العام. كان ثمة إشكالية في محافظتي الرقة ودير الزور، ولكن يعني ثمة تحسن ويعني نجاح في الاندماج في الحسكة، في عين العرب، كوباري، في مناطق أخرى. نحن بحاجة إلى أن تكون هذه
0: مرضي
4: يعني
0: عن المناصب التي تحدث عنها،
4: بنية الجيش السوري وبنية المؤسسة الأمنية. أيضا كلمة أساسية أيضا تعني الأمن الداخلي، كلمة سوتورو بالسريانية تعني الأمن الداخلي. يعني ليست المشكلة في المسميات، ولكن نريد قوى أمن داخلي وطنية يعني تعبر عن النسيج الوطني والتنوع في كل أجزاء سوريا. هذا ما نريده وهذا ما نسعى إليه، وهنا تكمن براعة الدولة ودبلوماسية الدولة وقدرتها على احتواء جميع المكونات والتشكيلات وتدعيم بنية الدولة وبنية الجيش وبنية المؤسسة الأمنية وكذلك التعليمية والخدمية. يعني أضيف أيضا أن يعني مسار الدمج في مجال التربية في دير الزور نجح، يعني استطاعوا دمج المعلمين. في مجال الطاقة استطاعوا دمج موظفي الطاقة وهلم جرى في بقية المؤسسات، وكذلك يجري الأمر يمهد له في الرقة. إذن نحن أمام عملية احتواء كبيرة، نرجو أن تنجح. أيضا هذه التصريحات تزرع الثقة بين كل الأطراف السورية، وهي تبث التفاؤل كما تفضل الضيف الكريم في الأوصال ونسيج المجتمع السوري.
0: كنت أود أن أسألك على الرتب التي قال بأنه تم منحها لسيبان حمواس يمن عفرين، أعتقد أنه هو قال برتبة عمداء في الأمن الداخلي وفي الجيش. هل هذا متفق عليه ومرضي عنه من كل الأطراف داخل قسد؟ وهل سنسمع أيضا برتب في يعني برتب جديدة في الجهازين لشخصيات أخرى؟ يعني هذا السؤال مهم أيضا.
4: لا شك أن هذا الأمر يجري على قدم وساق وهو مرحب به، أكيد ثمة توافقات، ولكن السيد يعني في الأمس نائب وزير أو معاون وزير الدفاع أشار إلى أن هذه الأمور أو هذه القرارات تصدر عن الجهات الرسمية وليست عن أشخاص. نريد أن نسمع بهذه القرارات عن طريق المؤسسات الرسمية للدولة السورية. يمكن منح مزيد من الرتب لشخصيات أخرى في السلك العسكري وفي السلك الأمني كما حصل مع السيد سيبان حمو.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر سليمان ضيفي من دير الزور. شكر أيضا موصول لضيف الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي ضيفي من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش في ساعته الثانية التحركات الإقليمية بهدف إحياء سكة حديد الحجاز التاريخية.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توجه أنقرة لإحياء خط سكة الحجاز التاريخي وتحويله إلى ممر حديث للنقل والسياحة مع تمديده حتى سلطنة عمان مرورا من سوريا.
1: في ظل التحولات الإقليمية المتتالية والبحث عن طرق بديلة لمضيق هرمز الذي تأثر بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعود سكة حديد الحجاز إلى الواجهة من جديد بمساع لإحيائها بالتنسيق بين دول المنطقة. مساع كشف عنها وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مؤكداً أن لدى بلاده رؤية لإحياء سكة حديد الحجاز التاريخية بصيغة حديثة تخدم أغراض السياحة والنقل في آن واحد عبر تفعيل الخط من تركيا إلى سوريا ثم الأردن فالسعودية وصولاً إلى سلطنة عمان على الخليج العربي. ووفق الوزير التركي فإن المشروع سينطلق بربط الأراضي التركية بمدينة حلب مع الاستفادة من الخط القائم الذي يصل حلب بدمشق ثم عمان، ما يتيح إعادة تشغيل أجزاء أساسية من السكة التاريخية ضمن المرحلة الأولى على أن لا يتوقف المشروع عند هذا الحد، إذ أوضح أورال أن الاتصالات مستمرة مع الجانب السعودي بهدف استكمال المسار جنوباً حتى سلطنة عمان وربطه بالمحيط. الحديث التركي ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن أعلنت كل من تركيا وسوريا والأردن العام الماضي وصولها إلى اتفاق لإحياء سكة الحجاز في إطار مساعيها لإعادة وصل شبكات النقل البري والسككي وتسهيل حركة التجارة بينها. هذا ويعد خط سكة حديد الحجاز واحداً من أبرز المشاريع التاريخية، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908 في عهد الدولة العثمانية ليربط دمشق بالمدينة المنورة بطول تجاوز 1300 كيلومتر قبل أن تمتد فروعه لاحقاً إلى نحو 1900 كيلومتر، مختصراً رحلة الحج من أسابيع طويلة إلى أيام قليلة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. مرحبا بكما دكتور سمير. أبدأ معك، هذا المشروع هل هو جديد بالكامل أم نحن نتحدث هنا عن السكة التاريخية نفسها سكة الحجاز، وهل تستحضر أيضا تركيا مكان يحيط بسكة الحجاز التاريخية من معاني اقتصادية وسياسية؟
2: نعم، مساء الخير للجميع. أولا
0: أهلا بك.
2: لا طبعا، الآن ما نناقشه برأيي أبعد بكثير من مشروع خط الحجاز المعروف بحوالي 1300 كيلومتر هذا الخط التاريخي. نحن الآن نتحدث عن خط جديد نور النقاش يتمحور فيه بحدود 8000 كيلومتر إذا شئت. هذا يعني هذا الخط سيكون نعم يربط منطقة الخليج بالأردن وبسوريا وصولا إلى تركيا، لكن هذا الخط برأيي حسب التصور التركي الاستراتيجي بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين الفاعلين المؤثرين في المشروع باتجاه أوروبا. لذلك نتحدث عن مشروع متعدد الأهداف، متعدد الجوانب ومتعدد المساحات. موضوع السكك الحديدية في استراتيجية تركيا قديمة، يعني منذ عقدين تقريبا، والداخل التركي يناقش مشاريع مرتبطة بسكك الحديد بهذا الطابع الاستراتيجي نور. يعني لا أريد أن أدخل في تعداد هذه المشاريع الاستراتيجية، فقط بشكل سريع جدا يعني تركيا بدأت باتجاه آسيا الوسطى، انفتاح خط أذربيجان، جورجيا، وبعد ذلك الممر الأوسط إذا شئت. والآن بالنسبة لتركيا مشروع الأناضول، يعني خط الحديد الذي يمر تحت مضيق البوسفور باتجاه الجانب الأوروبي. إذا مشاريع خطط حديد في الإقليم ليست جديدة بالنسبة لتركيا.
0: دكتور سمير، يعني ما تتفضل به هل هي يعني ربط لسكك موجودة، ربط لمشاريع موجودة، أم أنه نحن نتحدث عن مشاريع يعني يجب تمويلها والقيام فيها من الصفر.
2: بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية التي تحدثت عنها قبل قليل، نعم، تنسيق مشترك، تمويل مشترك، وبدأ تفعيل هذه السكك. لكن في مشروع الآن، مشروع الرباعي الذي نتحدث عنه باتجاه الجنوب بالنسبة لتركيا، فعلا في الكثير من المشاكل والعقبات من الناحية الفنية، من الناحية المادية، وربما من الناحية التقنية أيضا. ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني. لكن في نهاية الأمر، الوصول إلى تفاهمات يعني تشكيل قوة دفع إقليمي في غاية الأهمية. لا أريد أن أقول أنها ستكون بديل لمضيق هرمز، لكن أريد أن أقول أنها ستكون قوة استراتيجية مهمة بجانب مضيق هرمز.
0: يعني تعيد تركيا رسم خارطة النفوذ الاقتصادي، نستطيع أن نقول ذلك في المنطقة.
2: يعني الآن ليس فقط مشروع تركي، هو مشروع إقليمي، لأن الدور السعودي هنا مهم وبارز لناحية التمويل والتأهيل والإشراف بشكل مباشر، وهذا ما يبدو حتى الآن. يعني تنسيق إقليمي بتفاهمات مباشرة مع اللاعب السعودي، اللاعب السوري، واللاعب الأردني.
0: طيب دكتور خالد، مرحبا بك من جديد. بما أنه الدكتور سمير يعني رمى إلى ملعبك موضوع العقبات، فدعني أذهب معك أيضا إلى هذا الموضوع. إلى أي مدى هذا المشروع واقعي؟ هل نحن نتحدث عن مشروع يعني إمكانية القيام به وتطويره سريعة، أم أننا نتحدث عن سنوات وسنوات ربما؟
3: أسعد الله مساءك نور، ومساء الصديق سمير. وإن رمى هو الكرة بملعبنا، فنحن نجيد الاحتراف الاقتصادي بالمجالات المرتبطة بالتخطيط الاقتصادي.
0: تفضل.
3: في الحقيقة هذا المشروع يعني هو انتقل من إرث تاريخي إلى إن شاء الله سيكون قيمة اقتصادية استثمارية رائعة جدا للدول التي سيمر منها هذا الخط. في الحقيقة الخط الحجازي يعني هو يعني بمسافته 1320 كيلو متر، لكن الخط الذي نتحدث عنه يعني القادم يعني هو 6 أضعاف هذا الرقم. نحن نتحدث بين 8 إلى 9000 كيلو متر. نعم. أنا بالحقيقة منذ قرابة الشهر أجريت جدوى ودراسة اقتصادية لهذا المشروع، وإن كانت هي بشكل مبدئي. المشروع هو بحاجة لتمويل يعني كبير. نحن نتحدث اليوم تقريبا عن 10 مليار دولار. الأجزاء الموجودة حاليا بالنسبة للخط الحجازي الأساسي هي
0: 10 مليار أكل الزمان فقط في سوريا وشرب. دكتور، أليس كذلك؟ 10 مليار كلفة الخط في سوريا فقط.
3: نحن نتحدث عن الخط الحجازي القديم، وليس ما يضاف عليه بوصله بأوروبا. نحن نتحدث عن الخط الموجود حاليا. بالحقيقة هو ذو قيمة استثمارية كبيرة جدا. هناك من يعني يدعي بأن الخط الحجازي سيكون بديل عن مضيق هرمز. في الحقيقة مضيق هرمز أغلب الصادرات النفطية هي تذهب إلى آسيا، يعني 86% من العائدات النفط والصادرات النفط الموجودة بالخليج العربي تصدر إلى دول آسيا، وخصوصا نتحدث عن الهند، الصين، اليابان. أما الخط الحجازي فهو سيكون يعني للنقل البشري للركاب، سيكون لنقل البضائع، سيكون له دور كبير في إعادة إعمار سوريا، وكذلك المواد النفطية. ولكن هناك اهتمام أوروبي لافت نراه جليا يعني وخصوصا عند ألمانيا لتفعيل هذا المسار، لأنه فعلا آمن. سيختصر النقل البحري الغير آمن كما رأينا بعد أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية، وسيكون يعني بديل استراتيجي عن وسائل نقل أخرى، وهو منها حتى الجوية لأنها جدا مكلفة. إذن هو قيمة استثمارية رائعة، وهو ذو ربحية قصيرة الأمد بما يشكله من عائدات الترانزيت، عائدات النقل، النجاعة بالنقل. نعم
0: دكتور خالد، هل يمكن فعلا أن يشكل بديلا لقناة السويس وللموانئ في الوقت نفسه؟ وإذا كان هذا صحيحا، ألن يجعل هذا بعض الدول في المنطقة يعني في حالة تنافسية لنقول أو معارضة حتى لإنشاء مشروع يمكن أن يؤثر أيضا على مصالحها الاقتصادية بشكل مباشر؟
3: في الحقيقة يعني هو قد يكون منافس قوي لقناة السويس، وقناة السويس هي يعني أهم ممر مائي عالميا، يعني هو يربط بين القارات، يربط بين آسيا وأفريقيا وكذلك أوروبا. ولكن هناك هذه المشاريع هي مشاريع استراتيجية مرتبطة برؤى لدول عظمى، وهناك يعني على ما يبدو يعني وجهة نظر أمريكية داعمة لإنجاح هذا المسار. فالدول تنظر إلى مصالحها سيدتي، يعني نحن اليوم مثلا سوريا عانينا ما عانينا خلال العقود الست الفائتة من الحكم البعثي الفاشل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. فمن حق سوريا اليوم أن تتموضع بهيئة جديدة مرتبطة بكل ما أتيح لها من وسائل مشروعة اقتصاديا. واليوم الخط الحجازي نحن نعول عليه كثيرا في بناء المحطات التي ستبنى على المحطات الجديدة، تشغيل الأيدي العاملة، صحيح، إعادة الإعمار، نقل المواد إلى آخره. وأهم نقطة سيدتي موضوع الترانزيت، يعني اليوم سوريا ستكون نقطة نقل لوجستية هامة جدا، وهي الصندوق الاقتصادي الأول سيكون عالميا. إن تحدثنا عن الربط بين القارات لن يتم إلا بالمرور من سوريا.
0: طب دكتور سمير، أود أن أعود معك إلى نقطة التمويل التي عرجت عليها في مداخلتك الأولى لكننا لم نتوسع بها. إذا كان كما تفضل الدكتور خالد هناك كثير من الأطراف مهتمة ربما بمشروع كهذا، سواء أوروبية وعلى رأسها ألمانيا، سواء عربية وعلى رأسها ربما المملكة العربية السعودية والتي يجري الحديث بين تركيا وبينها الآن حول هذا المشروع، من هو المرجح برأيك ليكون الممول الأول؟ وهل يمكن بما أنه يعني يتعدد المستفيدون من خط كهذا، هل يمكن لمؤسسات دولية أيضا أن تكون مهتمة بهذا التمويل؟
2: يعني طبعا هذا سيكون مرتبط بمدى إسراع عملية التحضير لإكمال خطط هذا المشروع الإقليمي. كلما تمت عملية إنجاز التخطيط وإظهار الترجمة العملية لهذا المشروع الاستراتيجي، أظن كلما كان في دول ربما تبدي استعداد أو أكبر وأسرع للمشاركة. في الداخل التركي صحيح نحن نناقش مسألة المشاركة ربما الألمانية البريطانية، لكن التركيز كما أنا أتابع هو على الدول الإسكندنافية تحديدا، يعني دور هذه الدول الإسكندنافية في الدعم والمشاركة والتمويل. دعينا نتفق على النقطة الأولى الأساسية، أنه هذا التنسيق التركي السعودي لا يرتبط فقط بالمسائل الفنية المرتبطة بالمشروع، بل أيضا بالشق المادي بشكل مباشر. يعني الطاقات والقدرات التركية السعودية إذا ما تم التفاهم حول ذلك قادرة فعلا على تفعيل هذا المشروع، خصوصا في الحلقة الأولى الأساسية، يعني الرباعي المعني بهذا المشروع. الآن في نقطة أيضا مهمة، يعني سخرية القدر إذا شئت نور، الذي ساهم في إنشاء مشروع خط الحجاز كان اللاعب الألماني، الذي ساهم في تدمير هذا الخط كان اللاعب البريطاني. والآن أنا وأنت نرى ألمانيا وبريطانيا بعد عقد من الزمان على استعداد للمشاركة في تمويل وإعادة تفعيل مشروع استراتيجي بهذا النوع. النقطة الثانية برأيي الملفتة وأشار إليها دكتور خالد وأتفق معه، إنه هذا المشروع لن يبقى محصورا بمشروع سكك حديدية سواء كان نقل بضائع أو ركاب. أظن إنه هذا المشروع سيكون متعدد الأهداف والجوانب، وفيه أكثر من تحرك إقليمي بطبع انفتاحي، يشمل الطاقة، يشمل الكهرباء إذا شئت، ربما قد يشمل المياه على المستوى الإقليمي أيضا. أين الرقابة؟ نتحدث عن تنسيق ربما رباعي، لكن في علامات استفهام كثيرة أيضا. مثلا الآن في مشروع أيضا سكك حديد كما يعرف الدكتور خالد يربط الأردن بالإمارات العربية. إذا كان سيتحول أيضا مشروع ثنائي إلى مشروع إقليمي أوسع، يعني يلتحق بمشروع الخط الرباعي، فهذه ستكون أيضا نقطة تحول استراتيجي في الإقليم. نقطة ثانية أعرف أنني أطلق فورا النور، أنه هذا النقاش مرتبط بعلامات استفهام، أنه أين هنا موقع ودور مثلا لبنان، العراق وإسرائيل ربما عبر اللاعب الأمريكي. يعني في عندنا أكثر من نقطة الآن غامضة في وسط هذا النقاش الإقليمي الجديد. لذلك ينبغي أن لا نتوقف فقط عن حدود عند حدود أنه هذا مشروع رباعي سيبقى محدد في إطالة هذه.
0: يعني هل تعتقد أن هناك إمكانية للتكامل وليس التنافس مع مشاريع أخرى مثل خط التنمية العراقية على سبيل المثال؟ يعني كونك ذكرت العراق كمثال.
2: صحيح، وربما الاستكمال المهم أيضا نور قد يكون رائع إذا كان دكتور خالد يتفق معي في مشروع أيضا خط الحرير الصيني التجاري يريد أيضا الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط. يعني هذا المشروع يحمل معه أكثر من فرصة بطابع استراتيجي فعلا، لكن هو ليس فقط مشروع يعني اقتصادي أو تجاري بحت، ربما قد يتحول إلى مشروع تنسيق سياسي متعدد الأهداف والجوانب أيضا.
0: هو هذا يعني ربما هو يعني أهم الجانب السياسي أو الانعكاس السياسي سيكون أهم حتى من الأثر الاقتصادي. دكتور سمير، النقطة الثانية التي ذكرتها قلت أنه الخط الذي يصل بين الإمارات والأردن إذا التحق بهذا المشروع سيكون تغييرا على مستوى الإقليم، أود فقط استيضاح هذه النقطة منك، لماذا؟
2: الآن هذا المشروع الأردن الإماراتي مهم جدا موضوع سكان، ولكن حجم التمويل فيه حوالي 2.3 مليار دولار نور، وهذا رقم جدا في مشروع من هذا النوع. يعني ربما مهمة هذا الخط قد تكون حسب ما تبعت منحصرة في نقل المواد المعدنية إلى الإمارات، لكن أنا رأيي الشخصي أنه إذا ما نجحت تركيا والمملكة العربية السعودية في الدخول في نقاش جديد بتوسيع هذا المشروع على باتجاه أكبر في الإقليم، عندها سنصل إلى ربما تصور إقليمي بشكل أوسع، ليس فقط بشق السكك الحديدية بل بشق نقل البضائع وتسهيل حركة المسافرين عبر خطوط من هذا النوع.
0: طيب دكتور خالد، يعني إذا تتبعنا مسار الدول التي من المفترض أنه هذا المشروع يعني هي معنية بالمشروع وأنه سكك الحديد ستمر عبرها، ربما سوريا هي في وضعها الحالي وأنه دولة خارجة من نزاع حديثا الأكثر هشاشة على مستوى البنى التحتية على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى الأمني. على المستوى الاقتصادي إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الاقتصاد السوري ما يجب أن تقوم به سوريا من أجل أن تكون مهيئة لتلعب هذا الدور وكذلك على المستوى الأمني؟
3: في الحقيقة هذا سؤال أكثر من رائع. قبل أن أجيب أشكر السيد سمير على كل ما أسلف، في الحقيقة كل ما ذكره هي حقائق سياسية واقتصادية. أما بالنسبة للتحدي الاقتصادي والأمني، سوريا في المشاريع الكبرى سيدتي ليس بالضرورة الكل يمول، نحن نملك الأرض، نملك الجغرافيا، نملك الموقع. بالنسبة لسوريا إن كان حلفائنا بالخليج وإن كان حليفنا الاستراتيجي التركي وإن كان أصدقاؤنا الأوروبيون وإن كان الأمريكي الذي يعني بالحقيقة يعني يقف بجانب الشعب السوري والحكومة السورية، التحدي الأمني أعتقد أنه ليس بمشكلة. الحكومة السورية استطاعت أن تملأ الفراغ الأمني بعيد السقوط وقامت بالتأهيل الحرف الاحترافي للقوات الأمنية والدفاعية بسوريا، واليوم أنا ما أرى أن يعني بسط الأمن هو من أولويات الدولة السورية، واليوم يعني ننعم بالأمن المجتمعي. وكذلك عندما تقام مثل هذه المشاريع سيكون هناك محطات وسيكون هناك نقاط لوجستية وأمنية لحمايته. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، سوريا يعني أنا أستطيع أن أجزم بتقييمي كخبير أن سوريا تستطيع أن تقدم الموقع ولكن لا تستطيع أن تقدم التمويل. هذه الأمور سيدتي تأتي بعد التفاهمات، ولكن هناك جزئية يجب أن ننوه إليها. سوريا بالنسبة للخط الإماراتي الأردني قد تكون سوريا هي عقدة من العقد التي يعني قد ترتبط بتفاهمات دولية للخط الحجازي، ويعني تكون جزء من هذا الخط. وهناك يعني فكرة سيدتي لربط ميناء البصرة بالساحل السوري كذلك بخط سككي، يعني هذا تعتبر دراسة يعني مبدئية. إن تم هذا الموضوع فنحن يعني تكون سوريا هي فعلا عقدة ربط قاري إقليمي ودولي. فبالنسبة للتمويل، سوريا اليوم صدقا يعني الكل يعلم أن الدولة السورية خزائنها يعني فارغة. الدولة السورية اليوم تكرس كل طاقاتها للخدمات، للأولويات، لزيادة الرواتب، لتحسين مستوى المعيشة. ولكن لا تستطيع أن تمول، وليس مطلوب منها، أعتقد أنها وليس مطلوب من سوريا أن تمول. اليوم هذا المشروع هو اقتصادي مرتبط
0: لكن يعني
3: بمصالح
0: هي
3: دول.
0: الفكرة صحيح دكتور، هي ليس مطلوبا منها أن تمول، لكن أيضا ضعف البناء قد يرفع التكلفة على كل الدول التي ستساهم، أو حتى على المؤسسات الدولية إذا كانت المساهمة بهذا الشكل.
3: أستطيع نور أن أجزم بشكل قطعي ويقيني أن مهما كانت التكلفة مرتفعة، ولكن عائداتها ممكن أن يعني العائدية الربحية ممكن أن تغطى خلال يعني القليل من السنوات، أو على الأكثر يعني أو بشكل متسارع أشهر. لماذا؟ لأننا نحن نتحدث عن، أنا بحسب يعني الدراسات البسيطة، نحن نتحدث عن 5 مليون طن من البضائع، نحن نتحدث عن ملايين البراميل النفطية، نحن نتحدث عن البشر السواح أو المسافرون أو إلى آخره. هناك سيكون عائدات كبيرة، ومن سيخوض بهذه القيمة الاستثمارية الرائعة هو يعني على يقين مسبق بأنه سيكون ذو ربحية. نحن نتحدث هنا عن اقتصاد، لا نتحدث عن سياسة، هو قيمة استثمارية مربحة جدا جدا، ولن يكون هناك أتوقع يعني مشاكل كيف ستكون تغطية التكاليف.
0: يعني سأعود إليك في نقاط اقتصادية أخرى بعد قليل. دكتور سمير، هل يمكن أن نقول أنه النظام الاقتصادي في المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية لن يكون كما هو قبله، وأنه ما نتحدث عنه الآن هو عامل من عوامل التغيير؟ يعني كيف يمكن أن نتخيل شكل المنطقة، وهل تغير مرة واحدة وإلى الأبد؟
2: يعني طبعا أنا أظن أن هذه العجلة التغيير انطلقت ليس فقط مرتبطة بالحرب في الخليج، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، أيضا مسألة مرتبطة بقناعة أمريكية جديدة مع إدارة ترامب بدأنا نناقشها منذ أكثر من عامين كما تعرفين نور، خصوصا مع الطروحات الأمريكية والتنسيق الإقليمي في هذه الطروحات باتجاه الشرق الأوسط. ما يجري اليوم ربما نعم قد يكون هناك أيضا تأييد ودعم أمريكي، لكن دعينا نتفق أنه هذه محاولة إقليمية بحتة، يعني الذي يقود يمسك بخيوط اللعبة يحرك هذا المشروع ودول المنطقة بالدرجة الأساسية. يعني لذلك قبل قليل إنما قلنا أنه التمويل مهم، أنا قلت لك أنه التمويل من الممكن أن يكتمل ويتم من داخل المنطقة أيضا مهما كان هذه الأعباء المادية. هذا لأن ارتدادات هذا المشروع كما أشار الدكتور خالد أيضا قبل قليل مهمة بالنسبة لدول المنطقة. الآن أنا سجلت ملاحظات سريعة جدا.
0: تفضل.
2: صحيح هي قلب هذا المشروع نور، يعني من الناحية الجغرافية تحديدا، لكن عندنا مشكله ايضا انه الداخل السوري، والرجاء انه صحح لي ضيفك اذا كنت مخطئا في موضوع السكك الحديديه، يعاني انه من تدمير حوالي 50% من الخط الثقل السلك الحديدي في سوريا. ذلك صحيح انه ربما المساله ستكون مرتبطه بخطط دعم سوريا في اعاده بناء خطوطها، خطوط السكك.

0: علمك نحن نتحدث عن 50% تدمير في البنية التحتية للسكك الحديدية في سوريا، ربما أكثر من ذلك حتى.
1: بالحقيقة نعم سأجيب. بالحقيقة يعني التدمير حصل على طورين. الطور الأول هو كان من عام 1914 ل 1918، نحن نتحدث بالفترة التي جرت فيها الحرب العالمية الأولى. كان هناك تدمير بحكم انسحبت يعني القوات التركية إلى الداخل التركي، وكان هناك حركات يعني دمرت جزء كبير من هذه السكة. التدمير الأكبر حصل بعد 2011 عندما قام النظام البائد يعني من خلال ميليشيات معينة بفك أجزاء كبيرة من السكك وبيعها يعني على شكل خردة، ما تسمى بالخردة. أعتقد أن يعني حجم الدمار يتراوح بين 35 لل 40%. ولكن سأضيف يعني قيمة مضافة لحديثنا سيدتي. الاتحاد الأوروبي قدم مبلغ 200 مليون ليرة سوري لتأهيل أجزاء من هذه المنظومة. يعني كانت القيمة التي الدراسة الاقتصادية بأن الترميم البسيط سيكلف تقريبا يعني 5.2 مليار دولار، ولكن هناك أجزاء تستوجب التدخل السريع. تم رصد على شكل منحة أعتقد 200 مليون دولار، وبدأت المؤسسة العامة للسكك الحديدية في سوريا بتنشيط بهذا المسار وتنظيف المسارات والعمل على إعادة تأهيلها ولو بشكل بسيط. نعم يوجد تدمير بالبنى التحتية، ولكن أنا أعتقد عندما يتم هذا المشروع سيتم الاستعاضة عن أجزاء كثيرة. يعني احنا سيدتي تم إنشاء محطة الحجاز أو الخط الحجازي عام 1900، انتهى عام 1908، عمل 6 أعوام. نحن نتحدث عن معدات من أكثر من قرن من الزمن. نحن اليوم يوجد معدات مرتبطة بالطاقة الكهربائية، طاقة يستخدم فيها الدمج أو الهجين الكهربائي مع الوقود أو ما شابه. إذن نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة للسكك وللقاطرات والمقطورات الجديدة.
0: يعني ظل معي دقيقة واحدة أستاذ علي، لكن كان لدي سؤال أنه هل يمكن البدء بالمشروع بصيغة اقتصادية وإدارية أخرى؟ يعني لا، يعني إذا لا نريد أن نتحدث عفوا دكتور خالد، إذا لا نريد أن نتحدث أنه سنبدأ الآن بالسكة الحديدية، هل هناك خطط يمكن البدء بها بين هذه الدول، إجراءات جمركية، محادثات حول جوانب إدارية أخرى يمكن أن تبدأ بهذا الربط الاقتصادي قبل تهيئة البنية التحتية؟
1: نور، جوابي جدا بسيط وواضح. هذه الإجابة هي إجابة سياسية اقتصادية. هناك تفاهم شاقولي تركي سوري أردني سعودي على تدليل كافة العقوبات والمباشرة الفورية بتسهيل الحركة البينية التجارية بين هذه الدول. هناك تفاهم رائع سعودي تركي سينعكس إيجابا على الداخل السوري، وهناك يعني مرونة من الجانب الأردني. أنا أستطيع أن أجزم أن التفاهمات السياسية والأمنية واللوجستية انتهت، وسيكون يعني سيكون نصف القادم من هذا العام، والعام القادم 2027 سنشهد يعني مسارات اقتصادية رائعة جدا. شكرا. لأنه يعني انتهينا من المخططات والبنى الأولية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير وقف إطلاق النار المرتقب بين لبنان وإسرائيل رغم استمرار التصعيد الإسرائيلي.

0: أعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
1: تابعونا، أنا عبد الله
0: وأنا روبوتان
1: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الفساد صنع سياسات، غير تاريخ سوريا.
4: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
3: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
4: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني السماء يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
3: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
4: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
3: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
4: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعمل

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار بشكل كامل وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، وأوضح كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر.
1: برعايتها وتحت إشرافها تدفع واشنطن تجاه اتفاق ينهي الصراع الدامي بين إسرائيل ولبنان بعد مفاوضات مباشرة استضافتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية لمسار أوسع من التفاهمات الأمنية والسياسية. ينص التفاهم على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله الكامل لعملياته العسكرية وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية الحصرية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء مناطق أمنية منزوعة السلاح خالية من أي وجود فصائلي مسلح غير تابع للدولة اللبنانية. ورغم الإعلان عن الاتفاق، سارعت إسرائيل إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار لن يعني وقف عملياتها العسكرية بالكامل، عبر عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور قال فيه إن وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادح، وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي، مضيفاً أن الجيش اللبناني لا يملك وسيلة لإجبار حزب الله على الإخلاء. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توصله مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، لأنه سيكون مستداماً لدور رئيس ترامب وإدارته فيه. إذن بينما تراهن الولايات المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تسوية أشمل واستئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 من حزيران الحالي، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بوقف أعمالها العدائية واحترام السيادة اللبنانية وقدرة بيروت على بسط سلطتها الكاملة في الأراضي اللبنانية.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضموا إلينا من بيروت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عمران زهوي. مرحبا بك دكتور عمران. دعني أبدأ معك من تقديرك لحظوظ نجاح هذه المذكرة التي كتبت بين الطرفين.
2: أولا تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. هذه المذكرة والاتفاقية الإطار كما سموها هي اتفاقية بين أمريكا وبين الكيان الصهيوني، لا علاقة للبنان كلبنان كدولة بها، ولكن السلطة اللبنانية أعلت إلا أن تكون هي في مقدمة هذه الاتفاقيات بنتيجة الضغط الأمريكي التي طلب منها لأن أجل فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. للأسف يعني ذهبنا إلى مفاوضات لم نكن يعني الدولة اللبنانية إن صح التعبير لم تكن بحاجة إلى هكذا مفاوضات لولا بقي ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني. بالطبع الإيرانيين ما زالوا عرق، كان واضح منذ يومين أن الملف اللبناني ما زال هو ملف متعلق ومرتبط بإيران، بل يعني أكثر من ذلك ذهب إلى أن وقف إطلاق النار ليس فقط على كل المحاور وإنما على لبنان بالأساس، وطلب من باكستان أن يدون ذلك، يعني دون اسم لبنان في اتفاقية الإطار. أما بالعودة إلى السلطة اللبنانية، للأسف لا ليس لديها أي يعني سلاح قوة، ليس لديها أي شيء، فكيف ستذهب إلى تفاوض يعني كما يقال عندنا في لبنان، هناك مثل شعب يقول المجرب بكون عالم خرب. نحن جربنا الأمريكيون والفرنسيون في اتفاقيات سابقة وتحديدا في لجنة الميكانيزم، وللأسف اليوم ما هي الضمانة؟ الأمريكي يقول اليوم غير، يعني ماذا تغير؟
0: يعني أنت أتيت إلى هذه النقطة دكتور عمران، يعني سبق أن قبل حزب الله يعني لنقل اتفاقيات أخرى أو ترتيبات أخرى، فلماذا هذا الرفض الشديد هذه المرة؟ لأنه يعني ليس هناك إجماع وطني في لبنان على ربط الملف مع إيران، ويعني هناك تخوف من أنه ما قد يعني يلحق بلبنان من أضرار لو لم تتفق أمريكا مع إيران على تسوية نهائية.
2: سيدتي الكريمة، عندما يستثنى قسم من الخارطة اللبنانية ولا يدخل في هذه المعادلة أو في اتفاقية الإطار، هذا ما تسميه، هذا واحد. اثنان، لقد جربنا الأمريكيون والفرنسيون وجربنا كل الطرق الدبلوماسية مع هذا العدو، عدونا لا يفهم سوى لغة القوة. 15 شهرا كنا نبات، كنا نقتل، كذا القرى لم يدخل إليها طول فترة المعركة 66 يوم، لم يستطع الإسرائيلي الدخول إلى القرى الأمامية المتخمة على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة. أما اليوم بعد وقف إطلاق النار يعني وال15 شهرا وما حدث من تجريف للقرى وإلغاء يعني معالم هذه القرى، لماذا سيقبل حزب الله اليوم؟ هل الجنوب هو من لبنان أم لا؟ يعني إذا اليوم الاتفاقية هي على بيروت والضاحية مقابل شمال فلسطين، يعني ماذا نقول يعني عن الجنوب؟ هذا الاتفاق لا نرضى به، واحد. اثنان، يقول للجنوبيون أنتم أخرجوا من الأرض وسيبقى المحتل، هذا ما هو؟ يحق للإسرائيلي التعاطي والتمادي برا وبحرا وجوا إذا استشعر، التفتي للكلمة، إذا استشعر أي خطر، يعني ممكن أن يذهب إلى أي بقعة في
0: طب لبنان. إذا انتشر الجيش وانخفضت العمليات وعاد الناس،
2: لا يريد الإسرائيلي ذلك، لا يريد،
0: لأنه إذا عاد الناس، إذا بدأت عودة الناس إلى قراهم ومدنهم، فسيكون حتى الرفض الشعبي إشكاليا.
2: طيب على اي اساس هذه يعني هذه ابناء القرى على اي اساس سوف تذهب الى القرى وما زال المحتل موجود؟ الطلب الاساسي الذي كان، ودوله الرئيس بري كان شدد على الموضوع اكثر من مره، دوله رئيس مجلس النواب بالاضافه الى المقاومه شددت على انهاء الاحتلال ككل وعوده الجيش اللبناني الى جنوب النهر، فهذا هو الحل الوحيد والعوده الامنه لاهلنا الى الجنوب، بالاضافه الى اطلاق الاسرى واعاده الاعمار. هذا في هذا الاطار لا يوجد حتى اي جدول زمني لخروج المحتل من الاراضي اللبنانيه، فكيف نقبل بهذا؟ لا أدري، يعني حدث العقل بما لا يليق له، إلا قلة فلا عقل له. سيدتي الكريمة، نحن اليوم أمام عدو أعلنها صراحة في الأمم المتحدة أنه يريد احتلال 8 دول عربية ومنها جنوب لبنان، يريد إسرائيل الكبرى، فكيف اليوم نحن ممكن أن نقبل بالأمريكي أو غير الأمريكي إذا كنا قد مررنا بتجربة سابقة مع الأمريكي تحديدا وفشلت هذه التجربة؟ فمن هو وعلى ماذا نعول؟ نعول فقط على أبنائنا، نعول فقط على مقاومتنا، نعول فقط على سلاحنا، نعول فقط على إيماننا وعقيدتنا، ونعول على تربيتنا كأهل الجنوب ألا نبقي محتلا في أرضنا.
0: طيب، يبدو أنه الأستاذ مالك انضم إلينا. إذن أرحب بك أستاذ مالك فرانسيس، المحلل السياسي والعضو في الحزب الجمهوري، ضيفي من بنسلفانيا. أستاذ مالك، عندما سألت ضيفي من بيروت عن تقديره لإمكانيات نجاح الاتفاق، فقال إنه هذا الاتفاق هو أصلا يعني لبنان ليس طرفا جديا فيه، هذا اتفاق أمريكا مع إسرائيل. أود منك تعليقك أيضا على الموضوع وتقديرك لإمكانيات أن يعني يسير هذا المسار إيجابيا.
3: تحياتي لك للضيوف الكرام، للمشاهدات والمشاهدين. للأسف المشكلة في لبنان أن أفريقيا كثيرين لا يعني يعملون من أجل المصلحة اللبنانية. كان على الرئيس العام، كان يجب عليه أن يدعو إلى اجتماع وطني لجميع الفرقاء قبل إرسال وفد إلى واشنطن لالتقاء الوفد الصهيوني الإسرائيلي، لكن هنا أخطاء كثيرة، ولكن علينا أن نعمل جميعا، وأن أمريكا لا تعمل من أجلنا، أمريكا تعمل من أجل إسرائيل للأسف، لأن الله بالصهيوني هو الذي يعني يسيطر على أمريكا. وبالنسبة للشرق الأوسط، يعني السياسات في الشرق الأوسط، الله بالصهيوني وإسرائيل هم الذين يعني يقررون ماذا على أمريكا أن تعمل. فهناك مشاكل كثيرة، كنا نأمل أنه من الدول العربية تدعو إلى قمة عربية للبحث في المشاكل في لبنان، في سوريا، في العراق وفي اليمن، لكن زعماء العرب للأسف نائمون، كما قالت بالماضي رئيس الحكومة الصهيونية جولدا مائير لما المتطرفون أحرقوا جامع الأقصى قالت كنا خائفين أن العرب يأتوا من كل جهة، لكن في اليوم الثاني لا أحد أتى، فنحن نستطيع أن نحتل دول عربية خلال 24 ساعة لأن العرب نائمون ونتمنى أن يستيقظون. فالمشاورات، أنا لست مع المشاورات، ونحن في الحزب الجمهوري الأغلبية يعني ضد سياسة الرئيس ترامب كان في الشرق الأوسط أما في إيران، لأن هو وعد خلال الانتخابات الرئاسية أن يكون رئيس سلام لكنه برهن أنه رئيس حرب يعني. والآن يعني بعض أعضاء ميجا الذين يعني يسيطر عليه رئيس ترامب ينتقدونه يعني. فالرئيس ترامب هو أقوى رئيس إجا أمريكا، يسيطر على الكونغرس، وزارة الدفاع، على وزارة العدل، وأي إنسان يعني هنا في أمريكا ينتقده يستعمل الأجهزة الأمنية ضده، لأن أصبحنا مثل حكم ديكتاتوري عربي للأسف لما كنا عايشين كان بالشرق الأوسط. يعني وحتى يعني سيمون كرم الذي أرسله الرئيس العون إلى واشنطن ليس لديه خبرة سياسية، يعني خدم في واشنطن سنة واحدة، فإنه ليس أفلاطون أما هنري كيسنجر. والسفيرة اللبنانية ليس يعني باستطاعتها التعامل مع الوفد الصهيوني الشرق الأوسط. يعني وحتى يعني سيمون كرم الذي أرسله الرئيس العون إلى واشنطن ليس لديه خبرة سياسية، يعني خدم في واشنطن سنة واحدة، فإنه ليس أفلاطون أما هنري كيسنجر. والسفيرة اللبنانية ليس يعني باستطاعتها التعامل مع الوفد الصهيوني الذي لديه الخبرة الكافية. يعني
0: أي لبنان سيولد بعد ما جرى في واشنطن الآن أستاذ مالك؟ ما الذي يمكن أن نستشرفه للفترة القادمة؟
3: والله للأسف يعني إذا الرئيس ترامب ما يبرهن أنه رجل أمريكي يعمل من أجل المصلحة الأمريكية، لأن السلام في لبنان والشرق الأوسط هو من مصلحة المصلحة الأمريكية، يعني إذا يعني ما زال يخاف من الله الصهيوني ومن مجرم الحرب نتنياهو، يعني لن نتوصل إلى حل سريع، لأن السلام في لبنان والشرق الأوسط قبل كل شيء اتفاقية.
0: يعني لا نسائل الطرف اللبناني أنه يسعى هو إلى تحقيق ما يناسب لبنان في مفاوضات كهذه؟ لماذا علينا أن ننتظر ترامب ونربط مصلحة لبنان بإمكانية يعني أن يرى هو أو تتطابق رؤيته مع رؤية اللبنانيين لما يجب أن تكون عليه المصلحة اللبنانية؟
3: يعني لدينا سفير أمريكي من أصل لبناني يعمل من أجل المصلحة اللبنانية والأمريكية، ميشيل عيسى، يعني كان له يعني خدمات كثيرة للبنان في واشنطن هنا، فيعني هو يتكلم مع الرئيس ترامب. لكن كما تعلم سيدتي أن اللوبي الصهيوني قوي جدا هنا، وعندنا سنة عندنا الانتخابات يعني نصفية في تشرين الأول، ومعظم يعني أعضاء الكونغرس يخافون من اللوبي الصهيوني. أي إنسان يعني ينتقد إسرائيل هو أصبح ضد السامية، ونحن الساميون ليس اليهود، يعني نحن هيدي بدها حلقة ثانية يعني، بس يخسر الانتخابات. فهنا في أمريكا يعني الإعلام حتى في

0: شركة تلفزيونية سي بي اس كانت تنقد دائما الرئيس ترامب وضد الحرب، يعني اشتراها رجل صهيوني وطرد معظم الموظفين خلال الأسبوع الماضي لأنهم لا يدافعون عن ترامب. فهنا في أمريكا يعني الإعلام الكونغرس ضدنا جميعا، يعني يعملون من أجل المصلحة الإسرائيلية، وهذا يعني خيانة.
1: طب من وجهة النظر، يعني من وجهة نظر أمريكية، طرح ضيفي منذ قليل نقطة أنه كان الأفضل أن يبقى ملف لبنان ملحقا بالتفاوض مع إيران، هل تعتقد ذلك بالفعل؟ هل تعتقد أنه هذا يمكن أن يدفع الأمريكي لأن يتخذ قرارا أكثر إيجابية وأكثر مناسبة للبنان من الداخل؟
0: أمريكا تعمل من أجل مصلحتها، يعني وأن يعني لبنان دولة لها سيادة في حكومة، يعني ويجب أن الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية هي التي تتكلم باسم لبنان، ولكن الملفين مرتبطين. يعني أي إنسان يقول أنه لبنان غير مرتبط بإيران هذا خطأ. يعني فأنا كما قلت لا سلام في لبنان إلا يعني بحل القضية الأمريكية الإيرانية، وإمضاء نتمنى من رئيس ترامب أن يعود إلى يعني إلى مصلحته ومصلحة أمريكا ويمضي اتفاقية مع إيران، لأن إيران جاهزة الآن. وبالنسبة له أن ملف اليورانيوم ومضيق هرمز، يعني وأخطأ في سنة 2018 عندما مزق الاتفاقية بين أمريكا وبين إيران الذي يعني عمل من أجلها الرئيس أوباما، لكن الرئيس ترامب للأسف يعني غشه الإسرائيليون. والاتفاقية كانت اتفاقية جيدة، يعني لأن من سنة 2015-2018 إيران لن تخصب يعني يورانيوم، لكن بعد 2018 عادت إيران إلى تخصيب الأورانيوم ومساعدة حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في إيران. يعني ولكن إذا كان في اتفاقية بين أمريكا وبين إيران، أنا أعتقد بأن إيران ستتخلى عن أذرعتها، ويعني الحل في لبنان هو حل لبناني وليس إيراني وليس أمريكي. بالنسبة لحزب الله هو حزب لبناني وله خدمات على لبنان. يعني
1: كيف يمكن أن يحل هذا الموضوع لبنانيا إذا مضت الحكومة اليوم في تنفيذ ما تحدثت به مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي رغم رفض الحزب؟ إلى أي مدى يمكن أن يتحول ذلك إلى أزمة داخلية دكتور؟
2: أولا اليوم كان واضح، يعني كلام أمين عام حزب الله كان واضح، أننا خارج هذه الاتفاقية ولا تعنينا. سيدتي الكريمة، بالقانون الدولي وبكل الأعراف طالما هناك محتل طالما هناك مقاومة هذا طبيعي. الأمر الثاني، ماذا قدمت هذه الدولة منذ أن هرولت إلى الحضن الإسرائيلي؟ هذه السلطة لم تقدم لنا أي شيء. لو كان فعلا الأمريكي والإسرائيلي يريدون المصلحة العامة، وتحديدا عندما نتكلم عن لبنان، لكان وقف إطلاق النار كان من أول الجلوس إن صح التعبير ما بين سفيرة لبنان في الأمم المتحدة وسفيرة الكيان الصهيوني. ولكن للأسف تنازلات ثم تنازلات ثم تنازلات، والمعروف الكيان الصهيوني وتحديدا هذا المجنون نتنياهو إذا أعطيته 10 يريد 20 ويريد أكثر وأكثر. قبل أن يربط الملف اللبناني بإيران، ماذا قال؟ قالت السلطة أنها تريد أن تفاوض بالمباشر، رفض نتنياهو، رفض الكيان. لذلك بعدما ألزم الإيراني الجميع بارتباط المسار مع لبنان، هذا ما دفع ترامب إلى الإيحاء لنتنياهو وإلى السلطة اللبنانية لكي يلتقيا لفصل المسار. سيدتي الكريمة، ببساطة جدا، يعني إذا أخذنا، يعني إذا سمحت لي، تقرير لجنة الأمن القومي التي أعطيت على أول ما استلم ترامب هي عبارة عن 66 صفحة، هناك فقط صفحة واحدة، هناك ثلث من الصفحة عن الشرق الأوسط. هذا باختصار شديد ماذا تقول هذه التوصيات؟ تقول أن أمريكا تريد أن تنسحب من أرض الشرق الأوسط، إعادة التموضع من الشرق الأوسط والذهاب إلى الأمريكيتين من أجل الصين، لأن المعركة القادمة هي بالمحيط المتجمد الشمالي، والمشكلة الأكبر هي مع الصين، ليست فقط مع روسيا ولكن مع الصين كأكثر. لذلك كل ما حدث كان يمني نفس ترامب أن يسلم الشرق الأوسط مع الخليجيين تحت عنوان الديانة الإبراهيمية وهذه الاتفاقيات الإبراهيمية، لكي تكون إسرائيل هي الشرطي في كل هذه المنطقة والجميع يخضع لها. هذا ما كان يريد، لذلك تحدث عن إسرائيل الكبرى، ولذلك حدث ما حدث في سوريا وحدث ما حدث في لبنان، وسوف عندما ينتهي من لبنان سوف يكمل. يعني مصر ليست في منأى عن ذلك، حتى السعودية ليست في منأى عن ذلك، يعني لن نتحدث فقط هنا. لذلك هذا الكيان التوسعي هو الغدة السرطانية الموجودة في منطقة الشرق
1: أشكرك.
2: الأوسط. لو كان فعلا لو كان يريد ترامب الصلاح لكل هذه المنطقة لأمر نتنياهو، ولكن كما قال ضيفك الكريم اللوبي الصهيوني هو من يدير كل شيء.
1: أشكركما شكرا جزيلا، ضيفي من بيروت الدكتور عمران زهوي الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا أيضا لضيفي من بنسلفانيا المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري الأستاذ مالك فرانسيس. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عارفة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم
2: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

0: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان.
1: هنا الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا،
0: حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
1: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
0: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
1: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
0: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
1: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
0: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني السماء يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
1: هذا جزء من مكتبة سمير سيفان، وهذه الكتب إنماء سوريا الاقتصادي، تقرير السر ألكسندر جيب وشركائه، تقدم سوريا الاقتصادي، كنوز لم يعد يطلع عليها أحد في وقتنا هذا. سمير سيفان في شهادة للتاريخ حول الفساد في سوريا. أهلا بك.

0: وحش الفساد الذي التهم مقدرات سوريا والسوريين، هل هو متجذر حقا في الحياة العامة أم أنه ظاهرة كرسها الاستبداد؟ مع الباحث الاقتصادي سمير سعيفان رصدنا 100 عام من تاريخ سوريا المعاصر في حلقتين من شهادة للتاريخ خصصناهما لملف الفساد. شهدت فيها البلاد أنظمة حكم مختلفة، غير أن الفساد بقي واشتدت شراسته، وأكثر ما يخشى منه السوريون اليوم عودة الفساد حتى بعد زوال نظام الأسد.
1: أستاذ سمير، هذا ليس اللقاء الأول بيني وبين حضرتك، لكن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن محور واحد، ملف واحد يهم السوريين الآن وربما يهم غيرهم ممن يراقب المشهد السوري، وهو ملف الفساد. لماذا الفساد في هذه اللحظة؟ لماذا الحديث عن الفساد؟
2: الفساد، عندما نتعمق بآثار الفساد على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، سنرى أن جوانبه كارثية، ويمكن أن نستعرض في هذه الحلقة أمثلة ملموسة، وخاصة إذا تناولنا فترة 60 عام الماضية منذ 63 تحديدا، منذ 75 حتى الآن. فقد يخطر للمواطن العادي أنه مسألة الفساد هو استيلاء البعض على أو حصولا على منافع مخالفة للقانون أو لا يستحقونها أو غير عادلة إلى آخره، وبالتالي هو شيء أخلاقي. لكن يجب أن يعلم كل مواطن أن الفساد هو في النهاية اقتطاع من جيوب الآخرين، اقتطاع من جيوب الناس العامة بأشكاله المختلفة، وعندما يعني نقدم أمثلة سيعلمون. الفساد يعني إدارة فاسدة أيضا، لأن الفاسد يحضر ناس قليلي الكفاءة وفاسدين كي يستعملهم. فساد الجمعية، إذا فساد إدارة الجمعية، فساد إدارة البلدية، فساد المحافظة، فساد الوزارة، فساد إدارة الشركة، فساد إدارة الخدمة العامة، وفساد القطاع الخاص أيضا عبر لعبه بالمواصفات أو رشوته للمسؤولين حتى يقدم مواد سيئة، وبالتالي فيها إساءة لحياتنا وتدهور للإدارة بشكل عام. عندما يكون هناك إدارة فاسدة على مختلف المستويات، وخاصة عندما تشيع، يعني إذا كان الفساد محصور بزوايا صغيرة بشكل نسبة بسيطة شيء، وعندما يصبح ممارسة واسعة
1: شيء آخر
2: في إدارات الدولة على مختلف المستويات وإدارات المجتمع بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية، وإذا تحول الفساد إلى ثقافة مقبولة من المجتمع
1: كما كان في العهد الماضي،
2: كما كان في العهد الماضي، وفلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، بأمريكا في فساد، بألمانيا في فساد، فيه فساد بكل دول العالم ولكن بمستويات. الفساد هناك لا يشكل هذا الثقل الكبير، لا يقتطع جزء كبير من الدخل ويوزعه بشكل لناس غير مستحقين. هناك الفساد محصور وهناك آليات حقيقية لمكافحة،
1: ربما بفعل سيادة القانون هناك.
2: لذلك مسألة الفساد مسألة على درجة كبيرة من الأهمية. ونحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة تتشكل الآن، مرحلة انتقالية. وبالتالي دروس تلك المرحلة يجب أن تكون ذات أهمية كبيرة، وأن يدرك كل مواطن أن الفساد عدوه الشخصي، حتى لو ما مسه بشكل مباشر يقتطع جزء من مستوى حياته بدهور خدماته إلى آخره. طيب، النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها عن المرحلة الماضية، وهي سمة عامة للمرحلة الماضية، يعني كنا من خلال النقاشات يعني مجموعة أصدقاء وطورنا مفهوم اختصرناه بتعبير تحالف جفاف. فجفاف هو الأحرف الأربعة من جاهلين وفاشلين وانتهازيين وفاسدين. فبالتالي بسوريا بشكل أو بآخر كان في السلطة هذا التحالف يحكم مجموعة من الجاهلين، لأنه المدير الفاسد والمسؤول الفاسد يحضر ناس بدون أي كفاءة، لأن الولاء يقدم على الكفاءة، ويحضر ناس فاسدين ويحضر ناس انتهازيين. الفاسد هو انتهازي، فجاهلين وفاسلين وفاشلين وانتهازيين متحالفين بشكل أو بآخر أداروا سوريا
1: على مدى عقل
2: إلى ما نحن فيه.
1: طيب دعنا نبدأ بأسئلة حوارنا تحت شمس دمشق هذه، ولكن لنعد إلى الوراء 100 سنة. دعنا نبدأ من كيف كان يدار الاقتصاد، وأنت سمعت منك سابقا أن الفساد كان قد بدأ في سوريا منذ نهاية العهد العثماني. كيف كان المناخ آنذاك؟
2: هلا لا يوجد الكثير من الدراسات الملموسة حول الفساد بالمرحلة العثمانية، ولكن من خلال ما يتناقل شفاها الأجداد للأبناء للأحفاد من جهة، ومن خلال بعض الأعمال بشكل عام، فالإدارة العثمانية في أواخر عهدها كانت إدارة ظالمة وفاسدة بسمة العامة. من خلال
1: كيف الآليات؟
2: الآليات أولا يعني كانوا يقربوا من يواليهم بشكل أو بآخر ويمنحونه سلطة، كان يستطيع أن يعتدي على حقوق الناس الآخرين بأشكال مختلفة. وكلمة اقطاع اجت من هذيك الأيام عندما كانوا يقتطعون أرض ويمنحونها لهذا المسؤول أوزاك. هلا لم يكن هناك علاقة وطيدة بين مؤسسات الدولة والمواطن، لأن معظم المواطنين كانوا فلاحين والدولة لا تتواجد بشكل فعلي. يعني لم يكن هناك بالأرياف خدمات للدولة، ما في تعليم، ما في طرق، ما في، كانت الحياة إلى حد بعيد شبه معزولة بشكل أو بآخر. كانت تتركز السلطة في المدن بشكل عام، الخوات التي كانوا يقتطعونها، الافتئات على مصالح الناس خاصة من خلال ما يسمى الشرطة العثمانية
1: نفسها،
2: الجندرمة أو المسؤولين أو إلى آخر ما هنالك. والسلطة العثمانية هي كما كل سلطة، السلطات عندما تنهض وتكون في حالة صعود عادة يكون الفساد قليل ومحدود ومسيطر عليه، لديها إمكانيات وآليات وإنتاج بشكل أو بآخر، وتحاول أن تضبط إلى حد بعيد هذه المسائل. لأن تتدهور الدولة يبدأ الفساد بالانتشار. ولكن لما انتقلنا إلى بدأت مرحلة الدولة العربية،
1: قبل ذلك أريد أن أفهم ما هو تأثير عملية إقطاع الأراضي الواسعة وتوزيع الثروة بهذا الشكل على البنية السكانية وعلى البنية الاجتماعية وعلى علاقات الناس آنذاك. يعني حين الأراضي السلطانية حين منحت لهذا البيك أو ذاك أو هذا الباشا أو ذاك، ما الذي فعله هذا الأمر بالسوريين؟
2: هلا بشكل عام يعني السلطة العثمانية عندما جاءت كونت نخبة بالأساس هم من العثمانيين، ثم بدأت تتعاون مع نخب موجودة من أبناء البلد كي تستطيع أن تفرض السيطرة. وكان السوريون إلى حد ما بلاد الشام لهم بشكل أو بآخر حصة في تلك السلطة، وكان الكثير من أعيانها أيضا يشاركون السلطة العثمانية. يعني أنا لا أريد أن ندخل تاريخيا في هذه المسألة،
1: يجب أن نؤصل ونجذر تاريخ الفساد في سوريا.
2: طبيعة السلطة القائمة بتلك الفترة، الأراضي بشكل عام في الدولة العثمانية، الأراضي الزراعية خارج العقارات السكنية العرصات كانت أراضي أميرية تسمى، وبالتالي تملك الدولة، وكون تملك الدولة هي تخصص لهذا الرجل أو ذاك للناس المخلصين إلها بالاعتبارات تخدم الوالي أو تخدم السلطان أو تخدم الناس.
1: هذا مفهوم، لكن هذا أستاذ سمير لم يمنع أن التجارة والصناعة كانت في سوريا آنذاك منتعشة. يعني كانت سوريا دمشق وحلب يعني فقط، هناك أيضا أمثلة أخرى يعني تصدران لمختلف أنحاء الدولة العثمانية مترامية الأطراف آنذاك، النسيج والمنتجات الصناعية التي تعتمد على الزراعة كما تفضلت، لكن كان هناك انتعاش اقتصادي آنذاك.
2: لم يكن هناك انتعاش اقتصادي بشكل فعلي، لأنه بدأ العالم يتطور والصناعة تتطور والآلات واستخدامها بشكل واسع، بينما بقيت اقتصادياتنا تقوم على اليد العاملة سواء في الزراعة أو في الحرف أو في النقل على الحيوانات وإلى آخره. وبالتالي أنت عندما تقارن دخول الآلي وقدرة الإنتاجية الواسعة والكبيرة عمليا مقارنة بقدرة البشر، فتعرف أنت الفارق. ومن هنا تفوق الغرب إلى حد بعيد، وكانت السلطة العثمانية بآخر فترة تدعى الرجل المريض، لأنه حاولوا بأكثر من شكل من القرن 18 أنه يعملوا إصلاحات وفشلوا لأسباب كثيرة، طبيعة السلطة بحد ذاتها. ولكن هذا النمط من الأقطاع، عندما تقتطع الأرض وتعطيها لرجل لقاء مبلغ معين لا يملك الأرض هو، وقد بعد عدد من السنوات يمكن هو أن تؤخذ منه وتعطى لغيره، تعهد لغيره،
1: يعني لم يكن هناك استقرار،
2: ليس له مصلحة بتطويرها. فلذلك كان يحاول أن يحصل على أكبر عائد خلال هذه الفترة بظلم الفلاحين. وعندما تظلم الفلاح وتحرمه حتى من أولويات حياته، قدرته الإنتاجية عموما محدودة، لذلك كانت مستويات النمو والتطور كانت ضعيفة لحد بعيد يعني. وهذا شكل من أشكال الإدارة العامة الفاسدة، وخاصة بأواخر الدولة العثمانية.
1: طيب انتقلنا إلى العهد العربي بنشوء المملكة العربية السورية لمدة قصيرة، يعني أقل من سنة.
2: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء. فلذلك
1: بدأوا بالتنظيم وإنشاء الوزارات
2: وكانت مشروع يستحق فعلا أن ينمو، وكانت تؤسس لملكية دستورية بشكل أو بآخر، وكان لديهم تطلعات عربية أيضا منفتحة إلى حد بعيد وإشراك المجتمع. ألا كيف كانت ستتطور من الصعب أن نحكم، لذلك يعني سنة واحدة من الصعب أن تحكم.
1: جاءت فرنسا
2: خلال عهد فرنسا، وهي دولة انتداب ويجب أن يقال ذلك. ولكن أيضا عندما ندرس بموضوعية وحيادية، وأصبح بينه وبين ذاك الزمن 100 عام، يعني هي دخلت في تموز 1920 معركة ميكسلون ودخلت إلى دمشق. فرنسا نقلت الدولة العربية، الدولة السورية الناشئة بعد ما طبقوا سايكس بيكو واقتسموا بلاد الشام كما تتطلب مصالحهم ووجهة نظرهم، وقسموا هذه البلاد التي هي بلاد واحدة عمليا، لكن هن ضمن مفاهيم عن الثورة الفرنسية حولوا سوريا خلال ربع قرن من 20 للـ45 من دولة تقوم على مؤسسات عثمانية إلى دولة تقوم على مؤسسات حديثة كما نشأ.
1: يعني حاولوا إدخال سوريا في الحداثة الغربية.
2: هن دخلوا التعليم ونظموه وبنوا مدارس التجهيز، هن نظموا الأراضي وساووا مسح وحاولوا إزالة الشيوع ورسموا المخططات لأول مرة، مخططات المدن والقرى بشكل واسع لحد بعيد. هم نظموا الشرطة، نظموا وزارات الدولة، عملوا برلمان، عملوا الأحزاب، عملوا انتخابات، عملوا نقابات، عملوا كل المؤسسات الدولة الحديثة، وصار في هناك جرائد ومجلات وإعلام وحريات عامة للتظاهر والتعبير، ساهمت بإنعاش المجتمع السوري لحد بعيد. وجد خلال هذه الفترة نمى الاقتصاد السوري ونمت الصناعة وبدأت المصانع تتشكل. يعني لما أنت بتحكي عن مصنع اسمنت دمر أو معمل زجاج دمر، ونحن في مشروع دمر الآن، هذا نشأ في العشرينات وكان مشاركة مساهمة في بالمناسبة.
1: لكن اسمح لي بس قبل ما نصل إلى العقود التي بدأ ينتعش فيها الاقتصاد السوري ويشارك فيه رجال الأعمال السوريون، يعني لا نمل من تذكر ذلك المؤتمر الذي عقد في غرفة تجارة مرسيليا في العام 1919 قبل قدوم الفرنسيين إلى سوريا، وكان بعنوان في غرفة تجارة مرسيليا، وكان عنوانه كم تساوي سوريا، يعني كم هل تساوي قيمة أن ننتدبها أو ننتدب إليها أو نحتلها. هل بإعجابك بالتجربة الفرنسية بهذا الشكل، عن التحديثي، يعني هل تخرج عملية احتلال فرنسا لسوريا من مسألة الفساد، أيضا فساد الدولة بابتلاع خيرات بلد فقير؟
2: انتداب سوريا هو جزء من مجمل المشروع الكولونيالي، وحيث كانت بريطانيا وفرنسا هن من أكبر الدول الاستعمارية في العالم التي سيطرت على دول على مناطق واسعة جدا، واستخدمت شعوب لتجندها لتستعمر شعوب أخرى، هذا لا غرو به، هذا صحيح. قبل منهم كانت إسبانيا لها دور، ثم تراجعت بأمريكا اللاتينية، كانت البرتغال، كانت هولندا إلى حد ما، وبلجيكا لعبوا دور، ولكن ظلت بريطانيا وفرنسا. هذا أيضا من ضمن الاستعمار الكولونيالي العام، وهم اغتنوا كدول على حساب تلك الشعوب.
1: يعني سوريا كان فيها رجال أعمال آنذاك لديهم أسهم في شركة قناة السويس ولديهم بنوك كان فيها عبد الرحمن باشا اليوسف الذي يعتبر أثرى رجل غير تركي في الدولة العثمانية مثلا. فإذا كانت دولة غنية سوريا، أنا استعملت تعبير دولة فقيرة كي أرسم مفارقة احتلال.
2: شوف هلا بما معنى بالأخير الدولة الفقيرة أو الغنية، في دول تعد غنية إذا كان فيها مواد أولية وكان فيها أراضي خصبة وكان فيها مياه وأنهار، ولكن حاليا الدولة الغنية هي الدولة التي لديها كادر بشري ممتاز وإدارة جيدة وقدرة على التعليم وقدرة على الابتكار وقدرة على التكنولوجيا، هذا صار بالدرجة
1: وسيادة
2: ولديها نظام حكم رشيد ولديها إدارة كفوءة ولديها حاليا البلد الذي لديه، يعني أنت دخلتنا بقضايا اقتصادية أخرى، البلد الذي لديه ثروات مثل كثير من بلدان النفط وليس لديه هذه الإمكانيات، تأتي دول أخرى وتستثمر هذه الأراضي كما صار في حقول النفط وحقول القصدير.
1: اسمح لي نتابع حوارنا بعد الفاصل، وربما لا يمكن الحديث عن الفساد دون مواكبة من كل هذه الملفات التي تطرقنا إليها. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع حوارنا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: فساد أو لا فساد في مرحلة العشرينيات، كيف تعامل السوريون أنذاك وأصحاب القدرات المالية الذين أنشأوا المشاريع، ومنها الذي أشرت إليه حضرتك قبل قليل، مشروع دمر، مشروع زجاج دمر، فكيف كان المناخ في تلك الفترة في ظل وجود الانتداب؟
1: يعني عندما نتحدث بموضوعية عن فترة الانتداب، لأنه نحن تعودنا أن نضخ كراهية بتلك الفترة. هلأ هي استعمار وحقنا أن
0: طبعا.
1: نكون أحرار، وقامت الثورة السورية الكبرى، ثم استمر السوريون بنضالاتهم، يعني خاصة 36 واتفاقياتها ثم الاستقلال من جهة، ولكن أن نقيم بشكل موضوعي ما ينفع وما يضر.
0: نعم.
1: في مسألة مهمة تطورت خلال وجود فرنسا، هي مسألة القانون والقضاء والقضاء النزيه، وكان في محامين شاطرين ويتسمون بالنزاهة. وليس صدفة أنه إبراهيم هنانو الذي سار على الفرنسيين أول ما أجوا بأيلول 1920 بعد وجودهم بشهرين بدعم من السلطة التركية أيام زمان، قدموا له ضباط وأعطوه أسلحة ومال إلى آخره.
0: دعمه.
1: فعندما صار اتفاق بين الفرنسيين والأتراك، الأتراك خذلوه، فاضطر هو أن يقول لجماعته هذا ما حدث، وهرب إلى الأردن وفلسطين، واعتقلوه الإنجليز ورجعوه الفرنسيين، وحكم في حلب من قبل محكمة عسكرية فرنسية، وحكمت ببراءته رغم أنه كان قد قتل جنود فرنسيين. فبالتالي هذا لحد بعيد ساهم بأنه يخلق مناخ معادي للفساد بسوريا بشكل عام، أو يضغط على الفساد. طبعا يعني الفساد يبقى مستمر، الفرنسيين مارسوا فساد بشكل آخر وفق القانون تبعهم، يعني عندما حاولوا يقتطعوا الكثير من الأراضي ويعطوها لناس موالين لهم بأشكال مختلفة، وسمحوا للرجال متنفذين أو زعماء عشائر أو شيوخ عشائر أن يستولوا على أراضي كبيرة طالما هن موالين لهم. هذا شكل من أشكال الفساد الواسع بشكل عام. هلا مسألة الرشاوة لهذا الشرطي أو ذاك المسؤول، هذا كان يحدث لكن يبدو لم يكن هناك واسع، ليس
0: إيه هذا
1: لدينا
0: يحدث في
1: تقارير
0: كل عصر يعني
1: في
0: وفي
1: كل
0: كل
1: حد
0: سنة.
1: عصر، ولكن كان هناك قانون يمكنك أن تذهب وتقيم دعوة على ضابط فرنسي
0: لكن
1: بشكل
0: أنا
1: أو بآخر.
0: يهمني هنا أن أرى وأراقب وأتفحص الصراع ما بين المشروع الحداثي الفرنسي وما بين سوريا والسوريين، سوريا القديمة يعني. هل تقبل السوريون وهل تقبلت سوريا الحداثة التي أتت بها فرنسا أم قاوموها؟
1: أنت تنقلني إلى موضوع آخر، يعني بشكل طبيعي عندما يكون هناك تقاليد موروثة من العثمانيين وما قبل العثمانيين، ثم تأتي تقاليد أوروبية مختلفة كثيرا، فهناك عطالة للمجتمع يرفض بشكل أو بآخر. فهناك فئات واسعة وقفت وقاومت، ولكن هناك أيضا فئات واسعة بدأت تندمج مع
0: مع
1: السلوك
0: الحدث.
1: العثماني. وفي كتاب لمحمد كامل خطيب رصد هذه المسألة وهذا التحول. يعني أنت لما بتحول الشيخ الكار إلى نقابي، هذا الأمر قد يكون بشكل أو بآخر يحدث بشكل سريع، لأنه بيشعروا أنه هذا بيساعدهم ليدافعوا عن مصالحهم.
0: أنت تمأسس.
1: ولكن أنت أن تتحول من الجلابية والقنباز إلى البنطلون، ومن الحطة والعقال إلى القبعة
0: برنيطة.
1: أو برنيطة أو راسك المكشوف، هذا فيه شيء كثير من التكوين النفسي للناس مثلا. ولكن هذا حدث، يعني حدث أنه اللباس تغير أيضا، وليس فقط الحياة العامة والمدارس والتعليم والشرطة وتنظيم الدولة، حتى في اللباس بدأ يحدث هناك تغيير، وصار هناك صراع. وفي الثلاثينات معروف اللقاء اللي صار بحمص واجتماع المثقفين وإلقاء للطربوش، والتحول إلى لباس البنطلون عند أجزاء كانت تعتبر
0: كيف أثر
1: متفرد.
0: هذا على موضوع الفساد؟ إذا كان رجالات الدولة العثمانية وكبار الموظفين السابقين فيها هم الذين أصبحوا رجال العهد يعني السوري الجديد تحت الانتداب والذين مارسوا السياسة، يعني نفس البيكوات والباشوات وغيرهم هم أصبحوا الآن اللاعبين السياسيين.
1: فيه بعضهم استمر وفيه بعضهم عمليا انتهى دوره، وإجماع الفرنسيين ظهرت أيضا مجموعة من العائلات، مثلا دور الفرنسيين الكبير مثلا اللي ظهر في الجزيرة السورية التي كانت قبل الفرنسيين عبارة عن أرض لا يوجد فيها استقرار، كان فيها عشائر وقبائل بدوية تتجول هنا وهناك، والفرنسيين رأوا بها مصدر لإنتاج القمح والقطن فساعدوا على الاستقرار وشجعوا
0: وغيروا ديموغرافيا أيضا كما يقول دكتور محمد جمال بارود.
1: هن شجعوا إلى حد بعيد، هو محمد جمال بارود طلع كتاب مهم حول هذه المسألة رصد فيه بشكل ممتاز جدا، كتاب حول 800 صفحة تقريبا رصد في هذه المرحلة، صار في استقرار، وفي تلك المرحلة نشأت الحسكي ونشأت القامشلي ونشأت القرى الأخرى، وكان السريان الذين هاجروا نتيجة الاضطهاد الذي وجه لهم من منطقة السيطرة الدولة التركية من 1995 وحتى الحرب العالمية الأولى.

0: كان يميل لهذا الشيخ أو
1: أو
0: ذاك
1: ذاك.
0: ويقبل هذه الرشوة أو تلك إلى آخره. فهذا شكل من أشكال يعني الفساد الممنهج الحكومي المنظم، أن الحكومة منحتك وفق القانون، ولكن بشكل أو بآخر هذا شكل من أشكال الإدارة الفاسدة. ولكن في تلك الفترة أيضا شهدت تطور الصناعة، وجاءت فترة الحرب العالمية الأولى.
1: أي صناعات تطورت آنذاك؟
0: هلأ تطورت لحد بعيد صناعات المنسوجات والملبوسات بسوريا، وكانت سوريا تصدر الكثير من البلدان صناعات الغذاء.
1: لكن كان هناك أيضا فساد فرنسي من جديد حين نافست فرنسا الخيط الحرير بخيط حرير آخر هي
0: الصناعي.
1: نعم الصناعي
0: نقول هذا
1: ودمرت صناعة الحرير في سوريا.
0: صناعة الحرير كانت نامية، ولكن بدلا منها نشأت صناعات أخرى تقوم على الخيوط الصنعية
1: النباتيون
0: وتعتمد على المكنة.
1: نعم.
0: يعني صناعة الحرير كان يعتمد على تربية دود القز واستخراج خيط الحرير ثم نسجه لمنسوجات حريرية بشكل أو بآخر، كان يعتمد على عمل يدوي. دخلت هنا المكنات وبالتالي الإنتاجية ارتفعت لحد بعيد. خلال هذه الفترة نشأت الكثير من المصانع في سوريا النسيج بشكل أساسي، اتطورت صناعة المنتجات الغذائية المحفوظة والكونسروة بأشكالها المختلفة.
1: هذا متى بدأ الكونسروة وعمل
0: لا أذكر تماما تواريخ المصانع
1: تلك الفرنسي متى بدأت، في العهد
0: لكن
1: الفرنسي
0: بدأت من تلك الفترة يعني أيام فرنسا. وعندما تطورت وسائل النقل أصبحت إمكانية التجارة أكبر بكثير، يعني بين أن تصدر كم طن على كم جمل وبتأخذ لها شهر زمان ليروح إلى العراق أو كم أسبوع، فصرت أنت بوسائط النقل تستطيع أن تنقل للأردن حتى يتم تصدير للعراق، تم تصدير لإيران، تم تصدير ليه. فبتلك الفترة واستفادت تركيا سوريا الصناعة السورية من الحرب العالمية الأولى الثانية لما انقطعت سبل المواصلات وصارت الدول المتقدمة مشغولة، بدل ما تنتج للاستهلاك المدني تنتج للحرب، فبالتالي كانت فرصة كبيرة. وفي تلك الفترة نشأ كثير من الأغنياء الذين اغتنوا من خلال هذه الفرصة وأسسوا أيضا للفترة التي تلت.
1: من مثل من؟ مثل من؟ شركات أو رجال أعمال؟
0: حتى الشركة الشهيرة يعني أولا كان في عائلات الأقطاعية نفسها، يعني لما بتحكي عن بيت اليوسف بتحكي عن بيت الكيخيا البرازي العظم إلى آخره، فهدول بدأ جزء منهم يتحول من الإيراد الزراعة وممتلكاتهم الواسعة يوظفوها بالبنوك أو ينشؤوا شركات تجارية أو يأخذوا وكالات أو ينشؤوا مصانع. ولما تحكي أنت على الشركة الخماسية الشركاء الخمس الشهيرين واللي كانت أيضا هي
1: اللي هن صناع السياسة آنذاك
0: إلى حد بعيد يعني فكيف من أين تراكمت
1: حتى
0: هذه
1: فارس بيك الخوري كان شريك فيها.
0: من أين تراكمت هذه الثروة؟ هو الشركات المساهمة كمان، وهي كانت ملاحظة أنه الشركات اللي نشأت أيام فرنسا لحد بعيد كانت شركات مساهمة فيها مساهمين كبار، ولكن كان مفتوحة لمساهمة آلاف من المساهمين الصغار، يعني اللي يوفر له فرنجين من راتبه ولا من محصوله الزراعي فيحطها تعمل له دخل. فهدول عمليا تكونت أموالهم خلال الفترة الفرنسية.
1: حتى شركة المياه كانت شركة مساهمة، مياه عين الفيجي.
0: مياه عين الفيجي
1: كان المواطنين لديهم أسهم
0: بالضبط، كان يشتري نص متر ولا متر إلى آخره، وهذا حق دائم إلى آخر
1: ويحصل أرباح بعد سنة.
0: بينما بفترة البعث ما عاد في شركات مساهمة لأن المناخ صار فاسد.
1: سنصل إليه. طيب.
0: لأنه لما كان فيه قطاع خاص وكان فيه اقتصاد سوق خاص وكان فيه قضاء نزيه عمليا، فبالتالي حتى الشركات كانت ممسوكة، وانت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك انك تاخذ الأرباح تبعها، مو المالكين الكبار بيتلاعبوا بأرباحها بتربح هي 100 بيقول لك ربحنا 20 مثل ما كان يصير فيما بعد. فبالتالي هذا المناخ ساعد على نمو الاقتصاد، نمو الصناعة، وصار في ازدهار عمليا، استمر هذا الازدهار بالخمسينات حتى 58.
1: طيب أخرجتم فرنسا أنتو بالنضال السياسي وبالظروف أيضا التي رافقت أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية وبالمساعدة البريطانية، خرجت فرنسا

0: ماذا فعل السوريون فيما يسمى الآن وسمي كثيرا بالعهد الوطني؟ يعني سوريا الآن مستقلة، كيف تعاملوا مع ملف الاقتصاد أولا ثم الفساد؟
1: هلا استمرت سوريا على نفس النهج النظام، عمليا حاولوا يكونوا استمر بنظام الدولة نفسه
0: اللي أسسته فرنسا،
1: اللي أسسته فرنسا. تقريبا جزء كبير من الوطنيين اللي كانوا بعهد فرنسا في صدام مع الدولة الفرنسية هم اللي أصبحوا سادة
0: العهد الوطني.
1: العهد الوطني. حاولت سوريا بعدين تطور الجيش تبعها بشكل جديد، تسلحه ببعض الأسلحة، وما صار في تغيير كبير بقواعد ومؤسسات الدولة، واستمر الاقتصاد يعمل بتلك الفترة. الصدمة التي أتت هي تكوين دولة إسرائيل وحرب 48 ودخول سوريا بهذا الأمر
0: وانقلاب
1: ودخول السياسي وبالتالي دور الجيش في الحياة العامة.
0: انقلاب حسن
1: وبالتالي سوريا بدأت عهد الاستقلال بنيسان 1946، ولكن بال 49 يعني صار بأدار انقلاب حسني الزعيم، بعد 3 شهور صار انقلاب سامي الحناوي، بعد 3 شهور صار انقلاب الشيء الشكلي الأول لما حط فوزي السلوك.
0: استأذنك سنبقى قليلا ولكن بعد الفاصل مع زمن حسني الزعيم فيما يتعلق بالفساد والبرانيط، لأنه كان لديه نظرية حول هذا الموضوع أيضا. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل بعده حوارا هذا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.
2: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الحديث السريع الذي يقفز على المراحل يحرمنا ويحرم السادة المشاهدين من يعني بعض التفاصيل ربما التي يجدر بنا التوقف عندها. يعني الفساد أتى بحسن الزعيم، لأن حسن الزعيم أصلا هو كان من جيش الشرق كما تعلم، وكان مطرودا منه بسبب اتهامه بالفساد، ثم عاد مرة أخرى إليه بأوامر من شكر القوتلي وبوساطة ليترأس شرطة دمشق ويقمع المظاهرات، وعاد إلى الجيش من جديد. واكتشف الرئيس أنذاك صفقة فساد متعلقة بالسمن
1: نعم.
0: والفساد عاد مرة أخرى حتى حين انقلب حسن الزعيم وقال أنه نصح مدير مكتبه أن يشتري صفقة من البرانيط لأن الطرابيش منعت لكي يصبح أثر الأثرياء. يعني أردت الإشارة إلى هذا، لأن هنا الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: هلا انقلاب حسن الزعيم يعني ودوافعه والدوائر الغربية التي لعبت دور وجاء حتى يمرر خط التابلاين إلى آخر ما هنالك، يعني هذه قصص بشكل أو بآخر معروفة. يعني شخص يقوم بانقلاب عسكري بشكل أو بآخر يعني بحد ذاته الأمر على سلطة شرعية منتخبة، هذا بحد ذاته حدث فاسد.
0: فساد نعم.
1: وهذا قص الفساد بشكل عام يعني. ولكن تلك المرحلة اتسمت بالاضطراب بين سنة 49 وسنة آذار و54 إشباط، آخر انقلاب صار خلال الفترة. فصار انقلاب حسن الزعيم استمر شي 100 يوم، صار بعدين انقلاب سامي الحناوي وأعدم حسن الزعيم ومحسن البرازي رئيس وزرائه إلى آخر ما هنالك. وأيضا لم يستمر سوى فترة بسيطة، وحدث انقلاب الشيشكلي عمليا الأول، ولكن الشيشكلي كان بالخلف وكان فوزي السلو حطوا كواجهة، واستمر فترة يمكن حتى 52 عمل انقلاب الثاني، وظهر هو كرئيس بشكل أو بآخر هذه الفترة. واستمر الشيشكلي لسنة 54 ب25 شباط، صار الانقلاب الشهير اللي وانتقلت سوريا إلى ما يسمى مرحلة الديمقراطية وخلال الأربع سنوات
0: بهذه المرحلة الديمقراطية.
1: ولكن قبل ذلك خليني أذكر الملاحظة الأساسية على الانقلابات من الحسن الزعيم 49 ل54، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة، تركوا القطاع الخاص كما هو، تركوا القوانين، بالعكس حتى حاولوا ينظموها.
0: ملاحظة مهمة.
1: بالعكس حتى لما كان الانقلاب يصير يروح يدور على السياسيين نفسهم حتى زعيم الانقلاب يشتغلوا معه يعني. وحسن الزعيم لما راح لعند فارس الخوري عشان يصير رئيس وزراء، وذاك رفض ما قبل بشكل أو بآخر. بينما انقلاب اللي صار بال 63 وقبل ذلك الوحدة اللي صارت مع مصر، وهي صارت بانقلاب عسكري أيضا، فبدأ هنا التدخل في الحياة الاقتصادية وبدأ التأمين وبدأ مصادرة الأراضي.
0: لم ننتهي من عهد كبير. حسني الزعيم
1: لم ننتهي، بس أنا أريد أن أشير إلى هذه الفترة. لذلك الحياة العامة لم تتأثر بشكل كبير، ألا تأثرت لما منعوا الأحزاب، منعوا الحريات العامة، منعوا المظاهرات، صادروا.
0: وعلى النقيض من ذلك أستاذ سمير، يعني في عهد الشيشكلي هناك مشاريع كبرى يعني أسست أو تم البدء بها، يعني الميناء وميناء اللاذقية، كل هذا خطط أثناء حكم الشيشكلي. وهناك مشاريع ربما تعرفها أكثر منا طبعا أنت بحكم كونك خبير، أسست في عهد الشيشكلي. إذن في مظلة، وهذا هو الغريب، لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: لا، فترة الديمقراطية الأربع سنوات من الشباط 54 لشباط 58 لما صارت الوحدة كانت أيضا فترة نمو اقتصادي بشكل عام جيدة، وكانت سوريا القطاع الخاص ينشط بها وتنمو الشركات بشكل كبير، وكان التصدير مستمر. وبهذه الفترة نشأ الصراع بين حلفين يريد أن يجتذب سوريا له، الحلف الهاشمي الذي كان يمثل بين الأردن والعراق الذين يريدوا أن تنضم سوريا لهذا الحلف وحلف بغداد بال54، وكانت حلب وحزب الشعب مع هذا الاتجاه، ولأنه كانت مصالح حلب بالتصدير للعراق، تصدير حتى لإيران، وحلب مدينة صناعية،
0: مصالح الاقتصادية
1: لحلب، بينما كانت دمشق تميل للحلف السعودي الناصري اللي كانوا بيريدوا أنه يضموا سوريا إلى الحلف الآخر، وهذا كان الصراع بيناتهم. وكانت دمشق، ولكانت كانت مرحلة نهوض شعور قومي، خاصة على أثر الصراع مع إسرائيل واغتصابها لفلسطين
0: والحروب 56 أيضا
1: اللي صارت ثم العدوان الثلاثي بال56. هذا الشعور القومي الذي تأجج بشكل كبير، أيضا قام مجموعة من الضباط 13 و18 راحوا لعند عبد الناصر.
0: لحظة لحظة حتى لا تحرمنا من هذا الملف الذي قمت بتوزيعه، طباعته وتوزيعه في العام 2007، كان ملف غريب من نوعه. هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات، تولى خمس، أنشأ خمس حكومات،
1: وهذا من أنبل رجالات سوريا.
0: لماذا فعلت ذلك؟ يعني ليش كان عندك يعني شغف بأنك أنت تنشر بيانه الانتخابي؟
1: هذا بال2007 كان في انتخابات، ونرى الانتخابات مجلس الشعب التي كانت والدرك الذي وصلت إليه، يعني كل واحد يعمل خيمة ويجيب طبل وزمر وسيخ شاورما ويصير يوزع على الناس
0: ويشتري الأصل،
1: رجال مرشحين حالهم منشان يكون عندهم برستيج، ليس لهم أي دور. مجلس الشعب معطل بشكل فعلي، مجلس تصفيق نعلم كما نحن. فأنا تذكرت يعني هذا الواقع البائس نتيجة الاستبداد الذي كان قائم وقتل دور مجلس الشعب، وبين خالد العظم اللي رشح
0: هذا
1: نفسه.
0: هذا البيان التفصيلي فيه
1: رشح
0: تفاصيل.
1: نفسه ليس هو كرجل وطني ورجل اقتصادي. أنا قدمت هذا البرنامج، أنا عملت يمكن أكثر من 100 صورة ووزعتها بشكل واسع، هذا البرنامج الاقتصادي الاجتماعي التنموي، ما يقول أنا هذا برنامجي. وأنت ذكرت الآن يعني ميناء اللاذقية، خالد العظم هو الذي
0: خطط ونفذ،
1: خالد العظم هو الذي عمل الاستقلال الجمركي بين سوريا ولبنان، خالد العظم هو اللي عمل الاستقلال النقدي بين كان مصرف سوريا ولبنان اللي يصدر النقد صار المصرف المركزي. فلهذا الرجل كل هذه المناقب، وبرغم ذلك قدم نفسه ماذا أريد، ما هو برنامجي، بينما كانت انتخابات
0: لكن لاحق
1: بعهد اللاحقة بدون أي برنامج، بدون أي محاسبة، لأنه لم يكن هناك مجلس شعب فعلي كما يجب. لذلك أنا أردت أن تقوم هذه المقارنة.
0: لاحظ أستاذ سمير أنك الآن يعني تشيد كثيرا بخالد العظم.
1: نعم.
0: ابن الأسرة التي حكمت دمشق وبلاد الشام 400 عام.
1: نعم.
0: في ظل العثمانيين.
1: نعم.
0: وهو أيضا يعني امتداد للعهد الذي انتقدته قبل قليل وقلت إنه كان فاسدا وكانت الدولة تعطي فيه. فإذا هناك تحولات يعني.
1: لا يهمني إن كان جده فاسد وإن كان جده رجل عثماني، وإن كان أنا يهمني هو كشخص. هو ماذا فعل بغض النظر عن
0: كان يسمونه الملياردير المليونير الأحمر،
1: لأنه كان صاحبه خالد بقداش، وهو بشكل أو بآخر بال57 راح على الاتحاد السوفيتي، حاول يقيم معهم علاقات اقتصادية، وكان في برنامج فيه مشاريع كثيرة منهم كان سد الفرات، لأنه حاول يعمل توازن مع الغرب الذي يريد أن يضغط بأشكال مختلفة وأن تكيف سياساتك معه. طيب. فهو راد يوازن بشكل، لأنه كان ينظر من وجهة نظر سوريا كمصلحة وطنية.
0: في عهده تم تجفيف سهل الغاب؟
1: سهل الغاب بدأ المشروع ب52 بعهد الشكلي، وبدأ بمنحة من صندوق النقد الدولي، وتم تجفيف الغاب من بين 53 لل 58. يعني أنا أذكر بطفولتي أواخر الخبراء الطليان اللي كانوا يجوا، لأنه سهل الغاب تجفف بقناتين كبار، واحدة كانت شركة ألمانية لحد الآن بسموها الشقة الألمانية والقناة الألمانية بالجزء الغربي من سهل الغاب اللي تمتد من شماله وتصل إلى القرقور إلى قرب جسر الشغور، وفي قناة أخرى إيطالية أيضا. هالقناتين هدول بدأوا يسحبوا المياه من سهل الغاب الذي هو سهل واسع وكان يمتد أكثر من 50 تقريبا 60 كيلومتر بعرض 15 ل 20 كيلومتر.
0: متى هذا المشروع تعرض لفساد؟
1: هلا هذا المشروع كان مشروع نقاش انه هل كان تجفيفه مفيد او غير مفيد. لا، في قناعه انه كان مفيد ومشروع اقتصادي مهم جدا، بس احد امثله الفساد انه كان مفروض تقام بلدات وقرى صغيره على ضفاف السهل من الغرب والشرق، بحيث لا تستهلك الاراضي الزراعيه الخصبه جدا
0: للسكن
1: بالمباني، لكن هذا الأمر لم يتم، والقرى والمخططات ظلت حبر على ورق، وجزء كبير من أراضي سهل الغاب حاليا تلتهمها المساكن بأشكال مختلفة.
0: نذهب إلى فاصل ثم ندخل في زمن الوحدة والتأميم والجدل الذي دار ويدور حتى هذه اللحظة حول موضوع هل كان التأميم والاستيلاء على أملاك الناس وأرزاقهم وأراضيهم فسادا أم لا. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع حوارنا هذا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: اليساريون السوريون والليبراليون السوريون والديمقراطيون السوريون يرفضون وصف الوحدة مع مصر بأنها كانت عهداً انتعش فيه الاقتصاد والحياة العامة بسبب تراجع الحريات آنذاك. أنت ماذا تقول؟
1: يعني هذا موضوع عريض جداً. في تقييم أنه عبد الناصر كان مشروع ليكون بسمارك المنطقة العربية، ولكن شتان من حيث النتائج لأسباب كثيرة. يعني هذا موضوع عريض جدا، يعني إذا أردنا الدخول فيه من حيث الحريات العامة وسيطرة الدولة، لأنه الوحدة هي أول نظام سياسي يتدخل في الحياة الاقتصادية، مو بس بالحياة الاجتماعية، بالحياة الاقتصادية من جهة. صار في تأميم ليس واسع كما كان في عهد البعث، وصار في مصادرة للأراضي، وبالتالي تدخلت الدولة في الاستيلاء على ملكيات. هلا في نقاش واسع، هل هذه الملكيات اكتسبت بشكل شرعي ولا بشكل فاسد، ولا هل توزيع
0: خالد
1: الأراضي؟
0: صديقك خالد العظم تم تأميم أملاكه.
1: نعم طيب. نعم
0: وكثير
1: نعم
0: من رجال الأعمال والصناعين والاقتصاديين.
1: نعم يعني فهي أول سلطة تتدخل بهذا الشكل، وهي التي جرأت سلطة البعث بال 63 بال 64 65 على أن يقوموا بتأميم.
0: لكن أيضا
1: أوسع.
0: هذه السلطة، سلطة الوحدة، قدمت التعليم المجاني وأنشأت يعني الكثير من الخدمات اللي أمدت الكهرباء.
1: السلطات العسكرية كتقييم عام، سواء كان بسوريا بعبد الناصر، بمصر، بسوريا البعث، العراق البعث، ليبيا، حتى الجزائر واليمن إلى حد بعيد، هدول السلطات هي من جهة سيطرت على الفائض العام نسميه من خلال تأميم التجارة والصناعة والبنوك وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وساعد بتوزيع الثروة بين أن تتركز بأيدي أقل إلى قطاع أوسع.
0: هي قايضة الناس، قايضة الناس يعني مقابل سكوتهم على القمع والحريات.
1: نعم
0: أعطتهم خدمات.
1: من جهة أخرى، مش بس قمعت الحريات العامة، يعني حرية التعبير وحرية التظاهر والأحزاب وإلى آخره، أيضا من خلال تأميم الدولة وسيطرتها على الاقتصاد، بالبداية أعطى الدولة إمكانية أكبر لتستخدم هذا الفائض لتعمل مدارس أكثر، مشافي أكثر، مستوصفات، تمد الطرق، تنعش الريف، تدخل الريف بالمدينة، توسع الاستهلاك من الريف إلى من المدينة إلى الريف. ولكن على المدى البعيد هذا يقتل القدرة الاقتصادية للنمو، لأنه سيطر إدارة مركزية، صار فيه الوزير هو بيعطي تعليمات، الناس ما عاد تتصرف إلا بأوامر الوزير، الشركات كلها صارت للدولة. طبعا عبد الناصر ما استمرت فترة طويلة، بعدين إجا البعث. القصد على المدى
0: إجا الانفصال،
1: القصد
0: ثم
1: القصد على المدى القصير، يعني هلا اوكي الحريات الانظمه العسكريه تقييمه، هذا درس بالنسبه لنا مهم، حريات الانظمه العسكريه تحرمك الحريات العامه، بالبدايه تقدم هذه الخدمات بشكل عام وتعمل نوع من عداله افضل بتوزيع الدخول وتوزيع المنافع للناس وتوصل للفقراء، ولكن على المستوى الابعد عمليا تقتل القدره الاقتصاديه. النموذج السوفيتي عمليا اللي عمّن في كثير من البلدان ونحن قلدناه، سواء كان بمصر ولا بالعراق ولا بسوريا إلى آخره، بالأخير قتل القدرة الاقتصادية، لأنه يقتل المبادرة الفردية، لأنه أنت حريات العامة ممنوعة، حرية التظاهر، التعبير، الأفكار، البحث، الاختراع إلى آخره، وبنفس الوقت الاقتصاد ككل يدار بشكل مركزي جدا، هذا قاتل.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: اليوم
0: بعد سقوط نظام الأسد؟
1: بعد سقوط نظام الأسد سوريا مش معروف تماما وين بدها تتجه. هلا هن اتجهوا بما يعلنوا عن الاتجاه نحو اقتصاد السوق، ولكن اقتصاد السوق في موديلات كثيرة، اقتصاد السوق في اقتصاد السوق النموذج الأوروبي بشكل أساسي الذي يراعي الجانب الاجتماعي، وهذا موضوع لحاله يحتاج إلى حديث طويل وحلقة أخرى.
0: سنتحدث عن اللحظة والمستقبل في الحلقة القادمة.
1: القصد الذي كسر ضلوع المجتمع السوري بشكل فعلي هي فترة الوحدة من جهة. لذلك عبد الناصر على الصعيد الشخصي هو رجل نبيل ورجل نزيه، وهذه مسألة تسجل له، وكان رجل وطني ولكن ضمن عقليته هو، لكن النظام العسكري الذي أقامه لا يصلح إطلاقا. يعني لذلك نحن حتى نعطي عبد الناصر دوره، ولكن أبدا ليس نموذج عبد الناصر وليس نموذج البعث، سواء كان تحت بده يرجع لنا تحت اسم عسكري ولا دولة دينية ولا دولة إسلامية ولا دولة ما بعرف شو، إذا بده يرجع النظام بهذا الشكل سيعطي نفس النتائج.
0: شكرا جزيلا أستاذ سمير، أستأذنك بإنهاء هذه الحلقة لنتابع حوارنا معك في الحلقة القادمة حول الفساد. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في الحلقة القادمة من هذا الحوار الهام مع الأستاذ سمير السعيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
6: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي انه انا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. اذا ما اجاك اعاز نوم انك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

مساء الخير. نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا وإلى العناوين. الشيباني يلتقي الرئيس الجزائري وعدة وزراء، والمباحثات تركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق سهلت زيارات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويكشف عن تسليمها 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي. عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد مصطفى عبدي يقول إن عملية الدمج تسير بشكل جيد للغاية، ويكشف أن اللغة الكردية ستدرس في مناطق الغالبية الكردية. الخارجية الأمريكية تؤكد أن رئيس ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وتقول إنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق الذي أبرمه أوباما.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بهذا الخبر العاجل، حيث تجري الآن مراسم افتتاح جسر الرستن في حمص بحضور الرئيس أحمد الشرع بعد إعادة تأهيل الجسر بحسب ما أفاد مراسلنا. إذن مشاهدينا، تجري الآن مراسم افتتاح جسر الرستن في حمص بحضور الرئيس أحمد الشرع بعد إعادة تأهيل الجسر بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا.

نشاهد الآن هذه اللقطات الأولى لمراسم افتتاح جسر الرستن في حمص بحضور الرئيس أحمد الشرع بعد إعادة تأهيل هذا الجسر المهم والحيوي في ريف حمص. إعادة افتتاح إذن جسر الرستن كما نشاهد بعد إعادة تأهيله نتيجة تضرره سابقا طبعا من القصف، ويجري ذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع. ينضم إلينا الآن أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. مساء الخير أنور. إذن بحضور الرئيس الشرع إعادة افتتاح جسر الرستن، هلأ وصفت لنا المشهد؟ أنور تسمعوني؟ يبدو قطع الاتصال. نعود لنتابع هذه المشاهد الأولى من افتتاح جسر الرستن الذي كان متضررا طبعا، الجسر المهم والحيوي في ريف حمص، وقد حضر رئيس الشرع بشكل ربما يعني لم يكن معلنا عنه لإعادة افتتاح هذا الجسر المهم جسر الرستن. أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا من حمص، مساء الخير أنور. كيف هو المشهد مع إعادة افتتاح جسر الرستن؟

ما نزال نشاهد هذه الصور من إعادة افتتاح جسر الرسنة. طبعا هو يقع على طريق دولي، يعني هو يربط شمال سوريا بجنوبها، وبالتالي هو أحد أكثر الجسور حيوية وأهمية في سوريا، وقد أعيد الآن افتتاحه بعد إعادة التأهيل، بعد أن كان يعني توقف لفترة طويلة.

0: إذا ما زلنا نتابع هذه المشاهد لإعادة افتتاح جسر الرستن، وهذا المشروع نفذ بالتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وأيضا بمشاركة الدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان هناك أيضا تمويل من صندوق الأمم المتحدة لإعادة تأهيل هذا الجسر، جسر الرستن في حمص. ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أتمنى أن تكون تسمعنا أنور، هلا وصفت لنا المشهد مع إعادة افتتاح جسر الرستن.
1: نعم محمد، تحية لك ولي السادة المشاهدين. بالفعل بعد يعني نحو سنة تقريبا العمل المتواصل على جسر الرستن الذي دمر بشكل كبير،
0: نعم،
1: بالدخول المحررين إلى محافظة حمص في عملية رد العدوان، كان هناك قصف متواصل أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجسر.
0: نعم، نشاهد ما زلنا هذه اللقطات لإعادة افتتاح جسر الرستن، وكما قلنا فإن هذا المشروع جرى بتنسيق بين من جهة وزارة الأشغال والإسكان وبمشاركة أيضا من الدفاع المدني، وكان هناك تمويل من صندوق الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للترميم وإعادة تأهيل جسر الرستن. طبعا يعني لعل من المفيد التذكير أنه خلال ديسمبر يعني 2024 إبان يعني سقوط قوات النظام قبيلة، بالحقيقة سقوطها استهدفت طائرات روسية هذا الجسر بعدة غارات. هذا الحديث جرى يعني خلال معركة ردع العدوان التي أفضت إلى سقوط نظام الأسد. خلال تلك الفترة قصفت الطائرات الروسية جسر الرستن، ولذلك تعرض لأضرار كبيرة، ونتيجة لذلك يعني جرى إيقاف العبور على هذا الجسر. هذه هي اللقطات الأولى، وربما نعود يعني في سياق النشرة إلى مزيد من التفاصيل مع يعني إكمال افتتاح جسر الرستن. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني الرئيس الجزائري ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمحروقات خلال زيارته للعاصمة الجزائرية. بحث الشيباني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجال التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الشيباني اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي، لا سيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل.

0: انضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مساء الخير، ما الذي نشح من معلومات حول نتائج زيارة الشيباني إلى الجزائر؟
1: مساء الخير لك محمد وللسادة المشاهدين. بالفعل زيارة أولى من نوعها لوفد سوري أو مسؤول سوري رفيع المستوى إلى الجزائر، حيث توجه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى الجزائر اليوم برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى، والتقى بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات وتوطيدها بين سوريا والجزائر. الملفت في هذه الزيارة محمد هي توجه رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين سلامة إلى الجزائر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على وجود ملفات أمنية ربما ستكون على الطاولة، وفي الأيام المقبلة ربما ستكشف عن اتفاقيات بين سوريا والجزائر في الجانب الأمني محمد تحديدا، لا سيما أن الجزائر مهتمة بشكل كبير في محاربة الإرهاب وأيضا ضبط الحدود. هناك أيضا محمد اتفاقيات حول تعزيز الواقع الاقتصادي والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما أن الجزائر كانت قد استقبلت من سوريا في الشهر الماضي أو الأشهر الماضية ربما شحنة كبيرة من الأضاحي التي استقبلتها الجزائر، وأيضا ساهمت في شهر بأكثر من 30 قسم ومنصة في معرض دمشق الدولي لمواد كهربائية وأيضا زراعية وهندسية وأيضا الكترونية. هذا إن دل على شيء محمد يدل على انفتاح سوريا والجزائر على بعضهما البعض ووجود ملفات هامة جدا بحسب ما صرح مسؤولون أن هذه الملفات ستكون مفيدة أو تفيد الشعب السوري بشكل كامل، لا سيما أن الجالية السورية في الجزائر هناك على انقطاع كانت بسوريا، وربما سيكون هناك افتتاح للسفارة السورية في الجزائر. أيضا زار وزير الخارجية الجزائري دمشق منذ عام تقريبا، واليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوجه إلى الجزائر للقاء أيضا وزير الخارجية وأيضا ربما رئيس الجزائر لتوقيع اتفاقيات وتفاهمات مشتركة تقضي إلى تطور وأيضا إعادة العلاقات وإصلاحها قبل وبعد هذه الزيارة بما يعود بالمكاسب للمدنيين للسوريين لا سيما السوريين في الجزائر. نعم محمد.
0: شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. من جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن ثمنت عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيميائية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى أن سوريا أبدت مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف. فيما أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا ساهم بالعثور على العشرات من الذخائر الكيميائية، معتبرة أن اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية خطوة بالغة الأهمية. وفي السياق شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سول لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار، فيما اعتبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، معربا عن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيميائية بأسرع وقت. بدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد.
2: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخراً الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
2: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: ينضم إلينا نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، معنا من اسطنبول. مساء الخير أستاذ نضال، ما أهمية هذه الجلسة في مجلس الأمن حول البرنامج الكيميائي لنظام الأسد؟
3: مرحبا أستاذ لك وللسادة المشاهدين، وشكرا لتلفزيون سوريا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع يعني هذه الإحاطات المتكررة في مجلس الأمن تثبت بأن سوريا تعمل بشفافية وبجدية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وبالأخص بملف الأسلحة الكيميائية. هذه الإحاطات في مجلس الأمن هي أمر مطلوب، يعني اليوم الإحاطة إلى المجتمع الدولي بالتقدم يعني الزيارات التي عملت الحكومة الجديدة على تسهيلها لوحدة المهام الخاصة بما في ذلك فريق التقييم والإعلان المسؤول عن نزع أسلحة الأسلحة الكيميائية ومخلفات الأسلحة الكيميائية. هذا النوع من الإحاطات اليوم أيضا يشير إلى أن سوريا يعني تعتمد سياسة دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، توفي بالتزاماتها أمام الدول الأطراف وتسعى للخلاص من هذا الإرث الذي فتك بالسوريين لأكثر من 10 سنوات، بما في ذلك يعني اليوم أيضا الإحاطة لموضوع ملاحقة المتورطين، إلقاء القبض على 18 شخصية منهم من تورط باستخدام الأسلحة الكيميائية وبما في ذلك غاز السارين على الغوطة الشرقية وخان شيخون واللطامنة، وفي عدة مناسبات أخرى استخدام الكلور في عدة مواقع سابقا.
0: يعني أستاذ نضال، هذه الجلسة من ناحية للتأكد من تخلص سوريا من المخزون الكيماوي، ومن ناحية أخرى تفيد في ملاحقة المتورطين في استخدامه؟
3: في الواقع يعني نحن إذا قلنا أنه نحن تخلصنا من الأسلحة الكيميائية هذا كتير بكير عليه. اليوم الخلاص من هذا المخزون إنما هي خطوات، يعني اليوم هي خطوات متسارعة تعمل الحكومة بجدية على لفتح المجالات لوحدة المهام الخاصة لزيارة المواقع المشتبه فيها. اليوم الخلاص التام من هذا السلاح هو ليس بالأمر السهل، هي تحديات واضحة للحكومة السورية. اليوم وجود جهود مكثفة من وزارة الخارجية والمغتربين، اللجنة الوطنية للأسلحة الكيميائية التي تم تشكيلها مؤخرا في دمشق، بما في ذلك العمل الدؤوب من وزارة الداخلية لإلقاء القبض على المتورطين، وأيضا وزارة العدل اليوم تقوم أيضا بجهود جبارة في موضوع إحالة المتورطين إلى القضاء. اليوم هذه السلسلة من الجهود تثبت إلى أن سوريا ملتزمة بنزع أسلحة الدمار الشامل، التعامل مع الفرق الدولية وفتح المجالات أمامهم، أيضا إثبات بأن موضوع المساءلة وعدم الإفلات من العقاب هو أمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن التغاضي عنه. اليوم سوريا يعني اليوم عم تتقدم بشكل ملحوظ، والإحاطات هي رح تتكرر، اليوم ما رح تنتهي بهذه الإحاطة إنما رح تتكرر بشكل مكثف في الأيام المقبلة أو بالأشهر المقبلة. لكن حتى نوضح للسادة المشاهدين، الخلاص من الأسلحة الكيميائية ومخزونات الأسلحة الكيميائية هو ليس بالأمر السهل، هو أمر معقد للغاية، لكن الوصول اليوم لأكثر من 30 موقع في سوريا، هذا أمر جدا قيم طبعا. وكنت عم لاحظ أنه دول الأطراف اليوم من خلال إحاطاتها عم تحاول تأكد على التزام الحكومة السورية الجديدة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشار هذه الأسلحة والخلاص منها. بيبقى أمر جدا هام، وهو عمل المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية الجديدة بإيجاد وسائل التدمير، تدمير الأسلحة الكيميائية ليس أيضا بالأمر السهل، إيجاد المواقع المعدات، أيضا فيما يتعلق بدعم الدولة الجديدة فيما يتعلق بالتدريبات على التعامل مع المواد الخطرة والأسلحة الكيميائية أو مخازنها في يعني المنتشرة في بقاع سوريا، بما في ذلك ملاحقة المتورطين أيا كانوا. المجتمع الدولي اليوم ملتزم أو يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على دعم الحكومة فيما يتعلق بموضوع المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وملاحقة كافة المتورطين الذين تواروا عن الأنظار.
0: نعم، شكرا جزيلا لك نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا من إسطنبول. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر، سيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
4: قوات الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا، هو اسمه الأمن الداخلي. قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر، سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها. أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
0: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية، مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
4: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
0: كما أكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
4: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام وفي مشهد.
0: العودة إلى خبر مراسم افتتاح جسر الرسن في حمص بحضور الرئيس أحمد الشرع بعد إعادة تأهيل هذا الجسر. ينضم إلينا إبراهيم قيسون الناشط السياسي من الرسن. مساء الخير أستاذ إبراهيم، ما أهمية إعادة افتتاح جسر الرسن؟
5: محمد مساء الخير للمشاهدين. طبعا منذ قليل غادر موكب السيد الرئيس بعد أن قام بافتتاح جسر الرسن. جسر الرسن له أهمية كبيرة، فهو يربط المحافظات السورية جميعا للأمانة، شر جنوبها بغربها، محافظات حلب وإدلب ومحافظات الشرقية بالمحافظات الجنوبية عند حمص ودمشق ودرعا. فيعني خلال الفترة الماضية منذ سنة ونصف الجسر توقف عن العمل نتيجة القصف الروسي الذي تعرض له خلال معركة تحرير سوريا، خلال معركة ردع العدوان تعرض الجسر لقصف غاشم من الطائرات الروسية أدى لخروجه عن الخدمة. اليوم تم الانتهاء من أعمال الترميم التي استمرت لعام ونصف، يعني واجهت مصاعب كبيرة منها الأحوال الجوية، منها يعني ضعف أو قلة المعدات المتوفرة لإصلاح أو للقيام بترميم بهذا الحجم. طبعا الجسر يعني يرتد يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، لذلك واجه صعوبة بالغة في ظل ضعف الإمكانيات المتوفرة في سوريا حاليا.
0: نعم.
5: طبعا نعم
0: نعم إبراهيم، أنت الآن يعني هذا هو الجسر الجديد خلفك؟
5: تماما تماما، ما تشاهدونه خلفي هو الجسر الذي تم افتتاحه اليوم.
0: وهناك يبدو يعني ثلاث حارة، ثلاث شوارع في الجسر هذا؟
5: لا، هناك شارع حارتين ذهاب وإياب. الحارة هنا في المنتصف يعني لا تسير سيارات.
0: للمشاة هذه
5: في المكان يعني تقريبا
0: أو فاصل، يعني الصورة بعيدة لأنه علي، لذلك أسألك.

0: صغير الجلد الثاني يعني.
1: نعم إبراهيم، كان هناك يعني الرئيس الشرع إذا جاء وذهب، يعني جاء حضر فقط مراسم افتتاح الجسر صحيح؟
0: تماما حضر حوالي ساعة من الزمان، منذ حوالي نصف ساعة غادر موكب السيد الرئيس هذا المكان. نعم.
1: إلى أي درجة كان هناك صعوبات يعني يواجهها من يريد عبور الجسر قبل يعني إعادة افتتاحه مع إغلاقه؟
0: يعني الجسر كان مغلق بالكامل، لا يتم العبور من على جسر الرستن خلال السنة أو نص والنصف الماضية. تعبر السيارات من خلال عدة طرق، يعني السيارات الصغيرة تدخل من داخل مدينة الرستن، ومدينة الرستن شوارعها كأي مدينة سورية أخرى، شوارعها ضيقة لا تناسب الكثافة، كثافة السير. أما الشاحنات فهي تضطر إلى سلك طريق طويل، يعني تعبر باتجاه سلمية ومن ثم تعود إلى حماة وتستكمل الطريق الدولي، وهذه مسافات طويلة يعني مرهقة للسائقين، وبنفس الوقت يتكبد السائقون أو السوريون بشكل عام يعني خسائر كبيرة من خلال المحروقات، من خلال ارتفاع تكاليف النقل، وطبعا يعني هذا يعني يؤثر ايضا على ارتفاع الاسعار، على ارتفاع الدخول بشكل عام. يعني نتامل ان افتتاح هذا الجسر سيسهل كثيرا ان حركه النقل ومن الحركه التجاريه بين المحافظات السوريه.
1: الجسر الان يعمل للسيارات الصغيره والشاحنات وكل انواع السيارات.
0: الجسر حاليا تم يعني إجراء كل الفحوصات الفنية اللازمة ليتحمل جميع أنواع الشاحنات الموجودة في سوريا.
1: الشباب عم يقولوا لي صار في يعني ممكن نقل حلاوة الجبل بين حمص وحما.
0: صار في سهولة أكبر لنقل حلاوة الجبل بين حمص وحما. ما بعرف للأمانة، أنا ما شفت حلاوة الجبل لحد الآن على الجسر. يعني
1: شكرا جزيلا لك.
0: المفروض هو الجسر يعني نقطة الوصل بين حمص وحماة، هو بمنتصف تقريبا الطريق بين حمص وحماة، لذلك يعني المفروض كان يتم توزيع حلاوة الجبن من الطرفين على الجسر خلال الافتتاح.
1: يمكن اختلفوا مين حموية ولا حمصية. شكرا جزيلا لك إبراهيم قيسون الناشط السياسي من الرستن.
0: شكرا جزيلا لك.
1: بالعودة إلى أخبارنا، قتل شابان في أثناء محاولتهما تفكيك مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة البو عمر بريف دير الزور الشرقي. أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن الشابين عثرا على المقذوف صباح اليوم قبل أن ينفجر بهما أثناء محاولتهما تفكيكه، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. هذا وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة حوادث متكررة تتسبب بها مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة في محافظة دير الزور، والتي ما تزال تحصد أرواح المدنيين رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في المنطقة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل نحو 3800 مدني في سوريا منذ آذار من عام 2011 من جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، بينهم 1000 طفل و377 سيدة. في وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل وجودها العسكري في مواقع استراتيجية داخل سوريا، وسط تقديرات تشير إلى إنشاء عدة قواعد عسكرية جديدة منذ سقوط نظام الأسد.
2: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل، ووفقاً للتحقيق أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده

0: العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز السجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجياً إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.
1: ننتقل الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من واشنطن.
2: كرة السلة ولديهم فريق مذهل، لم يخسروا مباراة في النهائيات. أنا تابعت بداية المباراة وكان وضعهم ليس جيدا، ثم فاتني نصف الربع الثاني والثالث ولكنهم كانوا مهيمنين، وومبي طبعا هو لاعب رائع وسيكون لاعبا رائعا، فقلت كيف يمكن أن تلعبوا ضد وومبي؟ إذن الفريق المنافس رائع، جيم يناضل وكافح من أجل إنشاء هذا الفريق. نعم، هم إذا ما دعوني فساذهب لحضور المباراة الثانية.
1: إذن هذا مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان تحدث فيه قبل قليل عن الملف اللبناني تحديدا، وقال بأنه مختلف إلى حد ما عن ملف الاتفاق مع إيران، لكنه مرتبط أيضا في الوقت ذاته مع موضوع إيران، وأن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها هي فتح مضيق هرمز. هذا ما قاله إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن الملف اللبناني، وقال إنه مختلف لكنه مرتبط في الوقت نفسه بالاتفاق مع إيران، وأن أهم النقاط هي فتح مضيق هرمز.

0: طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاماً والمؤبد بحق أوندار سيغيرجيك أوغلو بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام الأسد المخلوع. وذكرت وكالة الأناضول أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة تضمنت اتهام سيغيرجيك أوغلو بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين منشقين في الجيش السوري الحر هما حسين هرموش ومصطفى قسوم وتسليمهما إلى نظام الأسد، إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين للنظام المخلوع مستغلا مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوب تركيا. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن ما يشهده حاجز شهبة من تعديات على المواطنين وقطع للطرقات أمر مخالف للقانون ولأعراف الجبل وتقاليدهم. أكد البكور في بيان وجهه إلى الأهالي والعقلاء في منطقة شهبة أن منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وتعطيل مصالح المواطنين المتوجهين إلى دمشق هو سلوك لا يمثل المنطقة، محملا الشيوخ والعقلاء المسؤولية الكاملة لوضع حد فورا لهذه الممارسات ومنع الفوضى، ومشددا على أن حماية الناس وصون كرامتهم وتأمين حرية تنقلهم واجب لا يحتمل التأجيل. انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي والإعدادية الشرعية 2025-2026 في عموم المحافظات. بحسب وزارة التربية وصل عدد المتقدمين للامتحانين إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة. تأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب بمختلف المحافظات. رصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
1: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة، هلأ أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية وليس الإنسان إلا ما سعى.
2: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمتك منيح تمام، الجو كان كتير حلو وهادي، ما كان في أي صعوبات بالأسئلة الحمد لله.
3: أنا أما طالبة هون عم تقدم وإن شاء الله يعني متفائلة فيها وعندي ثقة فيها كتير كبيرة، وهو ما شفنا إنه الأسئلة كانت كتير سهلة، فبنتمنى لهم هيك رب العالمين يضوي لهم أي تعب ويكونوا من الأوائل يا رب.
0: وتقدم نحو 40 ألف طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
4: القاعة هدوء، الفحص سهل، يعني أي واحد والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة ما في ضغط ما في مضايقة.
5: شو قدمتوا اليوم وش كيف تحضيراتك للجاي؟
4: والله قدمنا علوم عامة والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.
6: هلا والله كان تحضير اول، يعني درست 4 ساعات من النهار دروس تقريبا، والمعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الان صارت غير الدراسه بالبيت حول. اليوم كان في علوم عامه فضل الله، الاسئله سهله كثير ان شاء الله، قدمت تمام على الاول ان شاء الله باذن الله.
7: ان شاء الله النجاح.
0: كشف مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أحمد الموسى عن خروج 84 محطة مياه من الخدمة منذ بدء فيضان نهر الفرات. أفاد الموسى أنه جرى إعادة 30 محطة منها إلى الخدمة، فيما لا تزال 54 محطة خارج الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتأثيراته على البنية التحتية للمحطات. مشيرا إلى أن الفرق الفنية رفعت السواتر الترابية لحماية 57 محطة من مخاطر ارتفاع منسوب المياه في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على استمرارية عمل المنظومة المائية والحد من الأضرار. بدورها أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 5 محطات مياه في ريف دير الزور بعد انخفاض منسوب نهر الفرات. بحسب الوزارة فإن إعادة الخدمة شملت محطات مرات ومياه العباس وحمار العلي ومحيميدة في الريف الغربي في منطقة الجزيرة، إضافة إلى محطة مياه الجفرة في منطقة الشامية، مشيرة إلى أنها ستشغل باقي المحطات عند توفر الظروف الملائمة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تمديد مدة المكوث المؤقت لمركبات المغتربين السوريين والضيوف الزائرين للأراضي السورية. أوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أنه بات بإمكان أصحاب المركبات إتمام معاملات التمديد من خلال مديريات الضابطة الجمركية في عدد من المحافظات. هذا وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في شهر آذار الماضي تمديد فترة المكوث المؤقت للسيارات الخاصة ذات اللوحات اللبنانية العائدة للمواطنين السوريين لتصبح 3 أشهر بدلاً من 2، لمرة واحدة فقط، وذلك دون الحاجة لمراجعة المنفذ الحدودي أو دفع أي رسوم إضافية. أصدرت قوى الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقسد قراراً بمنع حركة الدراجات النارية بجميع أنواعها في محافظة الحسكة حتى إشعار آخر. قالت إن القرار لتعزيز الأمن والحد من الجرائم والحوادث المرتبطة باستخدام الدراجات. ذكرت الأسايش أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 حزيران الجاري عقب رصد تزايد في الحوادث والتجاوزات الأمنية التي استخدمت فيها دراجات نارية. وبحسب القرار ستتم مصادرة أي دراجة نارية تضبط وهي تجول خلافا للتعليمات مع تنظيم الضبوط اللازمة بحق مالكها أو سائقها. أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين من استعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم.
7: بعد سنوات من الانتظار انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار 1751 لعام 2023، خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وسط آمال بتنشيط الحركة العقارية في المحافظة.
8: مجمد وعلي ضرائب بعشرات الملايين، ما قادر بطلع فيها ولا فيني اعمل شيء، لا فيني اعمر ولا فيني رخص ولا فيني بيع ولا فيني اشتري ولا بدك تدفع ضرائب للبلدية.
7: الآلية الجديدة شملت رفع الإشارات فورا عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية، إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات، وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
9: طبعاً هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية صاحبته الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
7: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية. تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: يتوقع بعض مزارعي الفستق الحلبي بريف حما الشمالي تراجعا في إنتاج الموسم الحالي نتيجة لآثار الجفاف الذي شهدته المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى الإهمال والأضرار التي لحقت بالبساتين خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع، انعكس سلبا على الأشجار وأثر في قدرتها الإنتاجية.
10: اهتمام متواصل وتعب لا ينتهي في سبيل الحفاظ على هذا الإرث الزراعي، زراعة الفستق الحلبي في ريف حماة، إرث واجه تراجعاً وأهمالاً خلال السنوات السابقة بسبب سيطرة قوات نظام المخلوع على المنطقة.
11: هي شجرة الفستق شجرة الصبر، يعني بدك تصبر عليها وبدك تقدم خدمة وعلى الأساس يعني، والحمد لله كان الموسم كويس، يعني موسم المطر كويس، وهذا نتأمل الخير للسنة القادمة يكون إنتاج الفستق الحلبي بمورك بالغ ذروته.
10: الموسم الحالي يتوقع أن يكون متوسطا من حيث الإنتاج، الأراضي المروية تبدو أوفر حظا هذا العام، في حين تتراجع إنتاجية مساحات واسعة من الأراضي التي لم يكن في مقدور أصحابها سقايتها والاعتناء بها. مواسم متتالية من الخسائر تكبدها المزارعون نتيجة لتهجيرهم وابتعادهم عن بساتينهم.
12: من ساعة عدم الدولة نهائيا ما في غلاء بالمازوت، حق أدوية صارت الأدوية كتير غالي، يعني أول كانت رخيصة هلق حاليا والله غالي كتير، يعني ما عم نحسن بخ والله، أجار أفلاحة غالي خصوصا، يعني الأراضي يعني شفت عينك يعني بدها كلها ترتاي، بدها زراعة من أول جديد وبدها شغل.
10: زراعة الفستق الحلبي من الزراعات الاستراتيجية في ريف حماة وخاصة في مدينة مورك، تعرضت خلال السنوات السابقة لضرر كبير طال أكثر من 16 ألف دونم من أصل 53 ألفا ما أثر على إنتاجيتها. اليوم تشهد مرحلة تعاف تدريجي لكنه يسير ببطء نتيجة لقلة حيلة المزارعين وضعف الدعم الحكومي.
13: جفاف العام الماضي ما زال يلقي بظلاله على بساتين الفستق الحلبي في ريف حماة، إنتاج متفاوت متوقع لهذا الموسم بين الأراضي المروية والبعلية، على أمل أن تنعكس أمطار هذا العام على مواسم أكثر وفرة في السنوات القادمة، وبداية مرحلة تعاف لمحصول تضرر خلال السنوات السابقة. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووي. أشار بيغوت إلى أن ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران، وأنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق مع إدارة أوباما. وكشف بيغوت أن الولايات المتحدة تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مضيفا أن واشنطن تحرم طهران من مئات الملايين من الدولارات. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن نظام الهيمنة لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات تمنع إيران من التقدم. أضاف خامنئي أن ما وصفه بالعدو يسعى لإضرار صمود الشعب الإيراني وإحداث انقسامات داخلية، مشيرا إلى أن أي إجراء يؤدي إلى إحباط المواطنين يعد شكلا من أشكال المساعدة للعدو الذي تلقى ضربة قوية في الميدان. قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على بلدات وقرى بجنوبي وشرقي لبنان وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. هذا ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي إنذارا حذر فيه من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني، مشيرا أن القتال مستمر جنوبي لبنان. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات إسرائيلية جنوبي لبنان بما فيها بلدة القنطرة ومحيط قلعة شقيف والأطراف الجنوبية لبلدة يحمر شقيف. أعلنت اليونيفيل مقتل جندي وإصابة 2 آخرين نتيجة لسقوط قذائف هاون قرب قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. بحسب اليونيفيل فإن الجندي كان قد نقل إلى مستشفى في بيروت بعد إصابات بالغة حيث توفي بسببها، مضيفة أنها أطلقت تحقيقا لتحديد الظروف التي أدت إلى الحادث ومجددة دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة للالتزام بالقانون الدولي.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

فاتح المدرس، رسام وشاعر وقاص سوري. ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن الثامنة للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته، مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و 1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين: القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962 والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب ثلاثية العار للسينما عام 1973. حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960 والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962، وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963، وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986، وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.

أهلا بكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه على مدار ساعتين زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. في محورنا الثاني نتطرق إلى حزمة إجراءات جديدة مرتبطة بملفات التعليم والإدارة والأمن في شمال شرقي سوريا، كشف عنها مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد. في محورنا الثالث نناقش مفاوضات تقودها تركيا والسعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء خط سكة حديد الحجاز الذي يمتد من تركيا مرورا بسوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأخيرا مشاهدينا نناقش تنفيذ وقف إطلاق النار المرتقب بين لبنان وإسرائيل في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان. أهلا بكم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة وصلا إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانا فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في استوديو الدكتور إدريس ربوح المحلل السياسي، ومعنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر أبو ليلى. مرحبا بكما أستاذ عمر. دعني أبدأ معك، ما هو العنوان العريض لهذه الزيارة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار يعني مرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة وهو رئيس الاستخبارات؟
1: مساء الخير سيدة نور، مساء الخير لضيفك الكريم. اليوم هي حلقة من حلقات الدبلوماسية السورية ببناء هذه العلاقات أو إعادة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع الدولة السورية الجديدة بعد أن دمر نظام الأسد علاقات سوريا مع عديد من الدول العربية. وأنا هنا لا أقصد الجزائر، ربما الجزائر سابقا كان لديها علاقات بشكل أو بآخر مع نظام الأسد البائد ولو كانت محدودة، ولكن أنا أتكلم الآن هناك تغيير للصورة النمطية بالكامل، التعريف بسوريا الجديدة وأنها دولة حقيقية. مرافقة السيد حسين السلام رئيس جهاز الاستخبارات مع معالي الوزير الشيباني هي أيضا لمناقشة الملفات الأمنية التي تتعلق بمحاربة الإرهاب، لأن استقرار سوريا هو استقرار لكامل المنطقة وليس فقط للدول المجاورة. حينما تكون سوريا مستقرة هذا يحفز الدول العربية والدول الأجنبية على أن تجعل هذا البلد بوصلة لها، وهذا أيضا يصب في اهتمام الجزائر. اليوم أنا كسوري سعيد جدا بأن أرى الدبلوماسية السورية تنجح يوما بعد يوم بإعادة هذه العلاقات لصالح سوريا ولصالح السوريين.
0: من أي ناحية زيارة موضوع الوزير الشيباني الجزائر؟ يعني أنه كما تفضلت أكيد سوريا يعني على كل الأصعدة تحاول أن تفتح علاقات مع الدول، لكن رئيس الاستخبارات يعني لا يخرج أيضا في كل الزيارات مع وزير الخارجية، فتحديدا ما هو الاهتمام الأمني بين البلدين؟
1: السؤال في غاية الأهمية. السيد حسين السلامة رئيس جهاز استخبارات يذهب في زيارات متعددة تمس مصالح البلدان التي تحاول سوريا أن تفتح علاقة مع، سواء كانت دبلوماسية أو أمنية أو كلاهما أو أكثر من ذلك. اليوم هناك ملف مكافحة الإرهاب بكل أنواعه، سواء ملف التهريب أو ملف التنظيمات المتطرفة أو سواه. من الضروري جدا أن الجزائر تنظر لسوريا كما باقي الدول العربية بأن استقرار واستقرار أيضا للجزائر، وهذا كما ذكرت في البداية أنه محفز. مرافقة السيد أسعد حسين السلامة مع الوزير الشيباني هي تكملة للدبلوماسية بأن الملف الأمني حاضر بقوة، وليس فقط إعادة علاقات تقليدية صح التعبير أو علاقات دبلوماسية محدودة، لا، نحن نتكلم عن ملفات متكاملة، ملف الأمني الآن ثم الملف الدبلوماسي، ولربما في مراحل لاحقة نرى تعاون يتجاوز هذين الملفين، ربما تعاون في الملف الاقتصادي، الملف التعليمي، أي كفاءات أو أي ملفات أخرى الجزائر تستطيع أن تساهم فيها في بناء سوريا الجديدة كما هو حال العديد من الدول العربية، سواء كانت في دول المجاورة أو دول الخليج العربي أو باقي الدول إن صح التعبير. ولا ننسى أيضا أهمية الجزائر، فهي بوابة لدول أفريقيا بشكل عام والدول العربية الموجودة في أفريقيا. نعم.
0: دكتور، إلى أي مدى تنظر المؤسسات الجزائرية إلى سوريا الآن، سوريا بإدارتها الجديدة، بشكل مختلف عن العلاقات التي كانت تربط بين الجزائر والنظام المخلوع؟
2: تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة تلفزيون سوريا. سوريا هي سوريا، والجزائر تظل لسوريا الدولة والشعب، فلم يتغير شيئا في الأمر. بالنسبة للجزائر، الجزائر حريصة علاقاتها مع الدولة السورية، وبالتالي تغير الحكم أو مجيء نظام جديد أو حكم جديد إلى سوريا، سوريا لا يغير من العلاقة التاريخية بين الشعبين وبين الدولتين.
0: إيه هذا أكيد، لكن البناء الدبلوماسي مختلف مع تغير النظام.
2: وعليه انتعاشة الجزائر كانت سباقة. أنا أريد فقط أن أؤكد على نقطة مهمة بأن الجزائر كانت الدولة الوحيدة رفقة السودان، مثل ظروف السودان، التي لم تغلق سفارتها عشية سقوط نظام الأسد، وهذا الذي أثنى عليه الحكم الجديد بأن الجزائر التزمت بدعم الدولة السورية بغض النظر على النظام الجديد أو الحكم الجديد، وبالتالي الجزائر حريصة على بقى. كذلك هناك الجزائر لها سفير في سوريا ولازالت حريصة على العلاقة الدبلوماسية.
0: لكن كان لها أيضا مواقف دعمت نظام الأسد المخلوع في الجامعة العربية على سبيل المثال، يعني فلا يمكن القول أنه العلاقات كانت فقط مقتصرة على دعم الشعب السوري وما إلى هنالك، والحفاظ حتى على شعرة معاوية ربما داخل سوريا.
2: لهذا
0: يعني
2: قلت
0: كان هناك شكل من
2: صحيح الدعم. لهذا قلت
0: ولهذا نسأل عن العلاقة الجديدة كيف
2: نعم يمكن لهذا قلت لهذا قلت الشعب والدولتين، كانت هناك نظام مع النظام السابق والآن علاقة مع النظام الجديد، وأبرزت النظام هو المحافظة على العلاقات الدبلوماسية. والآن كانت الزيارة بالجزائر كانت هي المبادرة عندما زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في شهر فبراير فبراير بعد أشهر قليلة بعد سقوط نظام الأسد زار دمشق واستقبله الرئيس أحمد الشرع، هذا يدل بأن الجزائر تقف مع الدولة السورية. زيارة مبكرة، إذا وجود السفارة، وجود بقاء السفارة، عدم غلقها، وجود سفير جزائري، زيارة وزير الخارجية، والآن تأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الجزائر لتكرس ولتعضد وتعزز هذه العلاقة. إذا العلاقة بين سوريا والجزائر علاقة وطيدة، كان لابد أن نرجع قبل ودخول سوريا في مرحلة الثورة ومرحلة الوضع الصعب الذي مرت به سوريا، كانت لا توجد هناك تأشيرات بين البلدين، بمعنى نتحدث على علاقة متقدمة. إذا لماذا تحولت هناك تأشيرات؟ لأن الوضع الأمني متدهور. ومن هنا ندخل إلى موضوعنا الحالي، لماذا رئيس المخابرات العامة السوري ضمن الوفد وهو الترتيبات الأمنية، الجزائر تحرص أن تكون هناك تعاون أمني قوي مع سوريا للعودة إلى سابق العلاقة من التعاون، وربما إلغاء التأشيرات بين البلدين والتعاون الأمني، وهذا مهم جدا. إلغاء التأشيرات بين الشعبين السوري والجزائري مهم جدا للبلد. كذلك الجزائر تهتم بهذه العلاقة مع سوريا باعتبار أن هناك منظمات وحركات إرهابية عابرة للحدود، الجزائر تريد أن يكون هناك تعاون أمني في هذا الشأن. وكذلك سوريا حريصة على استقرار واستقرار محيطها العربي والإسلامي وحتى الإفريقي، وبالتالي هذه الزيارة تدخل في هذا السياق للتنسيق ودعم هذا التوجه. إذن حديثنا على البعد الأمني في الزيارة واضح باعتبار تركيبة الوفد الزائر بقيادة وزير الخارجية.
0: ما هي الجماعات التي قد تشكل هاجسا بالنسبة للجزائر وقد تجد له حلولا أمنية عند السوريين؟
2: هي أي جماعة مصنفة إرهابيا عند الجزائر، وبالتالي لا أستحضر هنا الجماعات، أي جماعة تهدد الأمن القومي الجزائري والأمن العربي والأمن الإقليمي، وبالتالي الجزائر تتابع عناصر العناصر المنتمية إلى هؤلاء الجماعات، وبالتالي الجزائر تريد التعاون في هذا الشأن من أجل خاصة أن سوريا كانت ساحة لنشاط كثير من الجماعات. سوريا والعراق بطبيعة الحال كانت منطقة وفي فترة معينة بعد ثورات الربيع العربي منطقة لنشاط هذه الجماعات، فالتعاون الآن بعد عودة سوريا واستقرار سوريا وسيطرة الحكومة الانتقالية على كامل الجغرافيا السورية، هذا يبشر بأن هناك تحكم في الوضع، وبالتالي التعاون الأمني بمنع أي انفلاتات. إذن بغض النظر على أسماء الجماعات والمنظمات الإرهابية، المهم أن لا تستهدف الأمن القومي الجزائري والأمن القومي العربي والأمن الإفريقي باعتبار
0: الجزائر. سبق أن قيل أنه كان هناك مقاتلين جزائريين مع مختلف الأطراف في سوريا حتى النظام، وكانت عبارة عن إشاعات، هل لذلك أي مكان في الحديث؟
2: هو بالرغم أن عدد الجزائريين الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق في هذه المنطقة التي كانت تعوج بالمنظمات الإرهابية التي اختلطت مع الجماعات المسلحة المعارضة، لأن الوضع كان مختلط، الجزائر تريد أن ترتب هذا الوضع بشكل أساسي، لأن الجزائر تجربة في هذا الشأن ما حدث في أفغانستان بالحرب أفغانستان سواء ضد الاتحاد السوفيتي ومن بعد الحرب الأهلية في أفغانستان، وكانت هناك ترتيبات من طرف الجزائر لعودة أبنائها وترتيب هذا الأمر. نفس الشيء سيكون مع سوريا بشكل يحفظ الأمن القومي كما قلت الجزائري والسوري والعربي والإفريقي. إذن هذا البعد مهم جدا، حضور رئيس المخابرات السورية في هذا الشأن يدخل في هذا الشأن، فضلا على الملفات الأخرى التي ربما سنتطرق عليها، يعني هي الملفات الاقتصادية والتي تهم السوريين أكثر الشعب السوري لأن تجاوز هذه المرحلة، وهي الملفات الاقتصادية وعلى رأسها ملف الطاقة، وعلى رأس ملف الطاقة هو الكهرباء.
0: سأذهب بعد قليل إلى الموضوع الاقتصادي، ويبدو يعني أحيانا أنه الأمن يكون حتى بوابة للاقتصاد. أستاذ عمر، قبل أن نذهب إلى الشق الاقتصادي، يعني هنا يعني ضمن سياسة تصفير المشاكل التي تعمل عليها اليوم الدبلوماسية السورية، كان هناك مبادرات تجاه المغرب على سبيل المثال، إلى أي مدى يمكن التوفيق في يعني علاقة تكون فيها سوريا على البعد نفسه من الجزائر والمغرب رغم وجود بعض الخلافات؟
1: سؤال في غاية الأهمية، هو نفس البعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ونفس البعد بين روسيا وأوكرانيا. اليوم سوريا تبحث عن علاقات أخوية مع جميع هذه الدول، وهذا بحد ذاته إنجاز، تكاد تكون يعني من الدول القليلة في العالم التي تمتلك علاقات جيدة مع كل هذه الأطراف وتحظى باحترام، يعني قبل ربما أو في نفس الوقت بالتزامن مع العلاقات مع المغرب العربي، نتكلم على إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع مصر واليوم الجزائر، ونحن نتكلم عن استكمال هذه الحلقة. إذا سمحتي لي ضروري نستعيد المشهد الذي بدأت به الحكومة السورية بعد إسقاط نظام الأسد، كيف أنها ذهبت بشكل متزن بإعادة هذه العلاقات مع جميع هذه الدول، حينما بدأت بالدول المجاورة وعلى رأسها الأردن ثم تركيا من ثم لبنان والعراق في جوانب أمنية محدودة وضبط الحدود، ثم الانتقال إلى دول الخليج العربي والآن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية روسيا أوكرانيا، والآن نتكلم عن استكمال هذه الحلقة. وهذا يدل على شيء حقيقة، يدل يعني للمشاهد وللمتابع بشكل موضوعي، يدل على نجاح في المسار الدبلوماسي باستقطاب وإعادة هذه العلاقات لمسارها الصحيح بما فيها يعني الملفات الأمنية التي تخدم مصالح هذه البلدان مع سوريا. وكما ذكرت في الجزء الأول أن استقرار سوريا هو استقرار ليس فقط لسوريا ودول الجوار، هو استقرار لكل المنطقة ما فيها الدول العربية والدول الشقيقة، أيضا استقرار للمجتمع الدولي. شاهدنا الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة ضد إيران، كم أن عديد من الدول عادت بوصلتها باتجاه سوريا.
0: سألتك أستاذ يعني عمر هذا السؤال، يعني نظرا لتغير الموقف من موضوع الصحراء الغربية بين الإدارة السورية الجديدة والموقف الذي كان متخذا لدى النظام المخلوع سابقا.
1: لا أريد أن أغوص بهذه التفاصيل بقدر ما أن العلاقة الآن ما بين الجزائر وما بين سوريا هي علاقة ندية مبنية على الدول. فيما يتعلق بملف الإرهاب تحديدا، مرافقة السيد حسين السلامة لمعالي وزير الخارجية الشيباني هي تتعلق بملفات الإرهاب في المنطقة، ليس فقط لصالح الجزائر بل حتى بما يخدم سوريا، لربما سوريا يعني تتعرض لحركات عابرة للحدود إن صح التعبير، تحاول الدخول سواء كانوا من فلول النظام البائد أو تنظيم إرهابية أخرى كما ذكر الضيف في الاستوديو. إذا نحن نتكلم عن علاقة دولة مع دولة مبنية على احترام السيادة لكلا البلدين وفتح صفحة جديدة تحترم الشعوب، تحترم كينونية هذه الدول بالدرجة الأولى، بعيدا عن التفاصيل التي يمكن التخمين أو الحديث عنها في هذه المرحلة. الملف الأمني هو على طاولة الإرهاب، للجزائر دور مهم في محاربة التنظيمات الإرهابية، ولكن أيضا لا نغفل عن جزئية مهمة، أن الحكومة السورية الحالية جاءت بعد سنوات طويلة من محاربة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا يعني بنصر عسكري إن صح التعبير، وهذا بحد ذاته يدلل على خبرة تمتد لسنين طويلة. إذا نحن نتكلم عن مصالح مشتركة تخدم كلا البلدين، بالإضافة للمسار الدبلوماسي ومسارات أخرى سوف يتم العمل عليها في الأيام والأسابيع ربما الأشهر المقبلة.
0: دكتور إدريس، هل يمكن أن يشكل هذا أي قلق بالنسبة للطرف الجزائري؟ نتحدث هنا عن العلاقة مع المغرب.
2: لا يشكل. الجزائر علاقتها مع سوريا علاقة عميقة جدا عميقة جدا وتمتد للتاريخ، وإذا رجعنا للتاريخ دائما نقول أنها تمتد لأكبر جالية أو جزائرية بعد احتلال الجزائر، هي موجودة في سوريا وبلاد الشام، ودائما نتحدث عن الأمير عبد القادر الجزائري الذي كان له دور تاريخي في بلاد الشام بعد أثناء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين، كذلك دور حفيده والذي كان أول حاكم لدمشق بعد سقوط الحكم العثماني في دمشق. إذا العلاقة عريقة، ولا يمكن كذلك الدور السوري عندما دعم الثورة الجزائرية والتحريرية وكذلك بعد الاستقلال، فالعلاقة عميقة بين البلدين، ولا يمكن وحتى ممكن أن نقول حتى الهوى السوري الجزائري هو هوى متشابه، لا يمكن سوريا أن تكون إلا مع الجزائر والجزائر لا تكون إلا مع سوريا، بمعنى البلدان يتميزان بخصائص متشابهة ومتقاربة بشكل كبير. وبهذه الزيارة أعتقد الزيارة سيكتشف الطرفين بعضهم البعض من جديد، وبالتالي هناك ميادين أكثر ومصالح الجزائر والجزائر ما تقدمه لسوريا،
0: أو قد يعني على العكس قد تتعارض المواقف في بعض الأمور، أليس كذلك؟
2: لا تتعارض، سوريا تاريخيا والجزائر في تناغم كبير، وحتى موضوع والصحراء الغربية. من المناسبة سوريا هي البلد العربي الوحيد في المشرق العربي الذي اعترف بمنظمة البوليساريو في الغرب، حتى وإن تم التراجع عليه لكن هي البلد الوحيد تاريخيا، سوريا هي البلد الوحيد التي اعترفت بجبهة تحرير الساقية الحمراء والذهاب البوليساريو.
0: لكن تغير الوضع الآن،
2: نعم تغير الوضع
0: العام الماضي،
2: لكن ضمن التركيبة السياسية في سوريا هناك التوجه. نحن الآن نقول أن سوريا في مرحلة انتقال ديمقراطي، سوريا لم تستقر بعد بالاستقرار النهائي. في ضمن التركيبة السياسية داخل سوريا هناك من هو يناصر ويحرص على العلاقات الجزائرية السورية، ويحرص كذلك على حق الشعب الصحراوي. ربما هذا التفصيل، بمعنى الأمر ليس محسوما فيه بهذا الشكل، وأعتقد أن الخارجية السورية ستراجع الأمر لتتوازن وتكون مع الشرعية الدولية أكثر، بمعنى الشرعية الدولية أن ترجع هذا النزاع على مستوى الأمم المتحدة وتكون على مسافة متساوية مع الجزائر ومع المغرب، أو مع طرفي النزاع على الأقل، لأن الصحراويين هم طرف عربي في النهاية، والمغرب هو بلد عربي في نزاع على إقليم اسمه الساقية الحمراء والذهب. فالخارجية السورية أظن ستراجع، أعتقد أنها ستراجع الموضوع بعد أن تكتشف.
0: يعني الأستاذ عمر كان قد يعني تجنب التعقيب على الموضوع، لا أدري إن كنت تود التعقيب على هذه النقطة أستاذ عمر قبل أن نذهب إلى الشق الاقتصادي.
1: لست بصدد التعليق، لأنه لا هذا أعتقد أنه شأن خاص بالدبلوماسية.
0: إيه رأيك يعني؟
1: أنا لست متحدث بس
0: يعني رأيك هل ما تقوم به الدبلوماسية السورية
1: اليوم يمكن لي أن أخمن
0: هو انتقالي أم أنه هو قاطع؟ يعني نحن نتحدث عن ملامح سوريا ربما لعقود إلى الأمام.
1: من وجهة نظري بتجرد أعتقد أن النجاح الدبلوماسي السوري بالتفاهم مع الجزائر والوصول لهذه المرحلة من العلاقات هو تفاهم قطعي وليس تفاهم مؤقت فيما يتعلق بكل الملفات بما فيها ملف الصحراء الغربية أو سوى. لذلك كما ذكر الضيف في الاستوديو أعتقد أنه لا يوجد تغير في المواقف، بالرغم أنني لست مختصا بهذا الشأن أو لست ناطقا باسم الخارجية أو متعددا باسمها، وهذا شأن خاص بالدبلوماسية
0: يعني
1: السورية.
0: أكيد ونحن مدركين لذلك أسألك عن رأيك أكثر. يعني عن استشرافك للموضوع فقط أستاذ عمر.
1: وأنا أبديت رأيي بالضبط أن نجاح الدبلوماسية السورية بالوصول إلى هذه المرحلة من العلاقات مع الجزائر هو ثبات في المواقف ما بين بلدين تربطهما علاقة طويلة الأمد كما هي العلاقة مع مصر وباقي الدول العربية. نعم.
0: طيب أستاذ عمر، يعني سوريا اليوم في الجانب الاقتصادي ما الذي يمكن أن تنتظره أو تقيمه من علاقات اقتصادية مع الجزائر؟ أي هي يعني ما هي القطاعات التي قد تفكر الحكومة اليوم بأنه الجزائر هي أكثر طرف مناسب للاستثمار معها أو بحث بعض الجوانب الاقتصادية معها فيه؟
1: للأمانة الجزائر بلد رائد في الاعتماد على نفسه في عديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الكهرباء إن صح التعبير. نحن نتكلم عن سوريا الآن منهكة بالكامل، البنية التحتية ليست صفر تحت الصفر، وبعد 17 شهرا من إسقاط نظام الأسد البائد عادت الكهرباء بشكل أو بآخر من خلال إعادة استثمار في النفط وفي موارد الطاقة وسواه، وهذا يعني بداية لحلول مستدامة. يوجد في سوريا العديد من الموارد التي تستطيع الشركات الجزائرية أو الجهات المختصة في الجزائر بأن تستثمر بها، حالها حال الشركات العربية الأخرى التي بادرت وساهمت ودخلت في الاقتصاد السوري مؤخرا من خلال الاتفاقيات وقعت بشكل رسمي. نحن نتكلم على مسار ليس فقط أسابيع أو أشهر، يمتد لسنوات طويلة، ومن يعني من المنصف أيضا أن تدخل الجزائر أو من الجيد أن تدخل الجزائر بالمساهمة بإعادة إعمار سوريا بعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الكهرباء. أكثر ما تحتاجه سوريا الآن هو عودة الكهرباء بالشكل الصحيح بما يخدم المواطن، بما يخدم المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة بشكل عام، الذي يعزز دورة الاقتصاد من جديد وكأن شيئا لم يكن. يعني لأنه البنية التحتية بالأساس ليتها كانت صفرا، بينما هي اليوم تحت الصفر، وهذا بالضبط ما تحتاجه أيضا الدولة السورية من خلال إعادة هذه العلاقات مع هذه الدول ما فيها الجزائر، أن تساهم في إعادة إعمار سوريا سواء في الجانب الاقتصادي، في الجانب الأمني، في الجانب السياسي، في جوانب كثيرة. إذن هي فرصة مفتوحة لجميع الدول بما فيها الجزائر، وكل دولة لديها كفاءاتها، كما في مصر اليوم نتكلم عن كفاءات فيما يتعلق بالمقاولات بالبناء، سواء لدى الجزائر كفاءات مختلفة وعلى رأسها القطاع الخاص بالكهرباء وهو أكثر احتياجات سوريا والسوريين. نعم
0: دكتور إدريس، فعلا الكهرباء ربما تكون القطاع الأكثر استفادة من الخبرة الجزائرية.
2: نعم، لهذا كان أول عندما زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف دمشق، كانت أول عبارة في الحديث في الشق الاقتصادي هي على الطاقة، والطاقة تحديدا هي الكهرباء. ولماذا؟ لأن الجزائر تملك قدرات كبيرة في مجال الكهرباء، هي دولة مصدرة للكهرباء، دولة لها حضور كبير في دول في الجوار العربي والإفريقي، تزود تونس، ليبيا، النيجر، تشاد، هذه كل دول محطات الكهرباء تزودها الجزائر أو تقوم بترميمها أو إصلاحها أو كل الأمور المتعلقة به. كذلك الجزائر تقوم بعملية التكوين، تكوين الكوادر في ميدان الكهرباء، هي فقط لا تعطي الكهرباء أو المحطات وإنما تكون الكادر المحلي. إذن سوريا بحاجة، نعرف أن سوريا تملك هذه الكوادر، لكن الأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية التي عاشتها عطلتها، لكن هي لها القدرات لتتعافى بسرعة إذا كان هناك تعاون. أعتقد أن الجزائر يمكن أن تقدم الإضافة لسوريا في ميدان الكهرباء تحديدا وميدان الغاز الطاقة بصفة عام الكهرباء. ولهذا من الزيارة الآن أسعد شيباني التقى بوزير الطاقة الجزائري، وسيلتقي لأنه ميدان الطاقة الجزائر فيه عدة ميادين، في ميدان البترول وميدان الطاقة وميدان الطاقات المتجددة، هو ميدان ضخم لأن الجزائر هي من أكبر الموردين للغاز والكهرباء والهيدروجين الأخضر للجوار العربي الإفريقي ولأوروبا، وبالتالي الجزائر تملك قدرات هائلة في ميدان الطاقة. سوريا أكيد ستستفيد، هذه الزيارة من بين أهدافها الرئيسية أعتقد، وهو أن تدخل الجزائر بقوة إلى السوق، إلى السوق السورية، وتدعم سوريا في ميدان الكهرباء والغاز، وكذلك اكتشاف البترول والغاز. لا ننسى أن سوريا بلد منتج للبترول والغاز، القدرات التي تملكها شركة سوناتراك الجزائرية وهي أكبر شركة إفريقية في ميدان البتروكيماويات، يمكن ان تكون سندا لصناعه البترول والغاز في في في في سوريا. كذلك شركه سولا الغاز الدوليه وهي شركه الكهرباء والغاز الجزائري التي تنتج الكهرباء في الجزائر لها تجربه دوليه كما قلت وفصلت في العديد من الدول. بالمناسبه اليوم البارحه استطاعت هذه الشركه ان تنجز الاشغال قبل الاجال، وهذا يعتبر عوض ان تنجز في ديسمبر القادم في النيجر، انجزت في شهر 6 وشهر اجوان، وهذا يبين ان هذه الشركه لها القدرة أن تقدم الإضافة إلى سوريا. إذن التركيز أعتقد أن وزير الخارجية السوري سيركز على هذه الملفات باعتبار الطاقة هي المحرك للاقتصاد، وخاصة أن سوريا سوريا هي بلد فيها خلفية صناعية كبيرة خاصة في شمالها في حلب، أعتقد أنها سيكون قاطرة للاقتصاد السوري، وخاصة أن هناك اهتمام تركي كذلك. وهنا لابد أن ندرك أن تركيا التي لها علاقات جيدة مع الجزائر، هذه العلاقة الجزائرية ستكون إيجابية كذلك على سوريا، وهناك تعاون جزائري تركي في ميدان الطاقة قرب الحدود السورية في أضنة ليس بعيدا على سوريا. إذا نتحدث على تعاون طاقوي بين تركيا والجزائر، أكيد سيكون مع سوريا نظرا للروابط الأكثر متانة بين الشعبين والدولتين.
0: هل نتحدث هنا عن مستقبل فقط أم أن هناك مشاريع قد بدأت بالفعل؟
2: أنا أعتقد سنسمع بعد قليل،
0: حتى كان هناك مثلا حضور جزائري على مستوى المعارض التي حدثت.
2: نعم، المعارض الأخير في أغسطس الفارت حضر 30 شركة جزائرية في ميادين متعددة في المواد الغذائية، المواد الدوائية، وميادين كثيرة. الجزائريين مهتمون كثيرا بالسوق الجزائري. أنا دائما أرجع إلى ما قبل الوضع الذي عاشته سوريا. سوريا كانت دولة منتجة للكثير من المنتجات، وكان التجار الجزائريين يذهبون بشكل مكثف إلى إلى إلى دمشق وحلب تحديد، كانت عاصمة الصناعة السورية، وبالتالي الجزائريين يهتمون كثيرا، وأعتقد سيعودون من جديد وبدأوا يهتمون لأن يعرفون السوق السورية. كذلك لا ننسى نقطة مهمة وهو الحضور القوي السوري. الجالية السورية هي في الجزائر هي جالية نوعية، هي تصنف في السجل التجاري الجزائري رقم واحد في التجار الجزائريين والصناعيين الأجانب.
0: كم عدد السوريين في الجزائر؟
2: لا أعتقد هي عشرات الآلاف، لا ليس لعدد بالضبط، لكن الشيء الأكيد أنها جالية نوعية منتجة استطاعت أن تثبت نفسها في السوق الجزائر، وستكون جسر بين سوريا بين سوريا والجزائر، وبالتالي هناك مقومات النجاح في النجاح لهذه العلاقة الاقتصادية. إذن الدولة الجزائرية ستحرص على إمداد ودعم سوريا في ميدان الطاقة بالخصوص والميادين الأخرى في النقل، وكذلك هناك رغبة من البلدين ومن الشعبين ومن المتعاملين الاقتصاديين لإعادة فتح الخط الجوي بين دمشق والجزائر العاصمة، كذلك دراسة ملف التأشيرة، هذا كله سيساهم في تنمية العلاقات. ولا نتجاوز موضوع الحديث عن الموضوع الأمني ونتجاوز المرحلة السابقة والحديث عن التعاون الاقتصادي، ثم الذهاب بعد ذلك إلى التعاون السياسي في قضايا كبيرة وعلى رأسها دعم سوريا في موضوع استعادة أراضيها في الجولان المحتل.
0: أستاذ عمر، يعني ختاما، أين يمكن أن نرى سوريا ضمن الفضاء الإفريقي والشمال الإفريقي خاصة إذا ما

0: بشكلها الصحيح أمام هذه الدول الشقيقة. بالنسبة لموضوع العلاقة مع مصر، هي علاقة بعد قومي وأخوي، كما هي العلاقة مع الجزائر وباقي دول القرن الأفريقي إن صح التعبير. هذه الدول الثلاثة إضافة لتونس وليبيا ربما لاحقا بشكل رسمي أكثر، هي بحد ذاتها هي البوابة الأكبر والأنسب والأقوى لدخول سوريا لباقي الدول الأفريقية، سواء كانت ما تبقى من الدول العربية أو سواها. إذن سوريا تدرك تماما كيف تذهب بهذا الاتجاه، كما ذكرت في المداخلة الثانية أنها بعد أن وطدت العلاقات مع الدول الجوار ومن ثم دول الخليج واتحاد أوروبي وأمريكا، انتقلت إلى هذا الجانب المهم الذي لا يمكن التغاضي عنه، وهو إعادة تمثيل سوريا الجديدة لأشقائها الذين ربما مرت فيهم ظروف لم تسمح لهم في الأشهر الماضية أو في السنة والنصف الماضية أن يبادروا بشكل مباشر. لذلك
1: هل تعتقد أن أوروبا وأمريكا سبقت الأشقاء العرب؟ هل تعتقد انه يعني الغربيون قد سبقوا الاشقاء العرب في المبادره تجاه الاداره السوريه الجديده؟ لانه لافته صراحه يعني النقطه التي ذكرتها استاذ عمر.
0: نعم، ليس قضية سباق. علاقة سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأولى حينما زارت باربرا ليف وسواء من المسؤولين دمشق مباشرة، هي تتعلق بتثبيت موضوع الأمن والاستقرار، ومن ثم موضوع العقوبات وباقي الأمور المرتبطة بشكل مباشر والتي خففت عن سوريا أعباء كثيرة كان من الضروري اتخاذها، ولم يكن تقصيرا من الجانب السوري أو من الجوانب من الدول الأخرى. كان هناك تقدير حسابات من كلا الطرفين بالذهاب في أولويات تخفف على السوريين أعباءهم لكي تتحرك الدبلوماسية، يتحرك المسؤولون الأمنيون السوريون بهذا الاتجاه. طيب. وهذا ما يحصل وما حصل في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية مع مصر واليوم مع الجزائر وأيضا سابقا مع المغرب ومن ثم دول في المنطقة.
1: شكرا على إثارة هذه النقطة. ويعني بدقيقة دكتور، هل تعتقد أنه كان هناك بعض الحذر لنقل من ما حدث في سوريا، خاصة بعد الوضع الذي كان يبدو أنه بشار الأسد كان عائدا إلى أن يحظى به في الجامعة العربية خلال العام الأخير قبل السقوط أو قبل سقوط يعني لنقل بأشهر؟ هل تعتقد أنه كان هناك توجس بالفعل أم أنه لا الموضوع يعني لعبت فيه الصدفة؟ ولا أتحدث هنا عن الجزائر بالذات بل عن المحيط العربي بشكل عام، لأنه الجزائر كما تفضلت يعني حقيقة في شباط، يعني بعد سقوط النظام بشهر ونصف تقريبا كان هناك زيارة.
2: أن زيارة الجزائر كما قلت هي مع الدولة السورية، الدولة السورية كانت ما زالت قائمة والحمد لله. الجزائر حارست على ديمومة هذه العلاقات الدبلوماسية والتواصل، قنوات التواصل بقت سارية المفعول، وبالتالي ليس هناك تغيير. لكن بطبيعة الحال أي فريق حاكم يأتي جديد بطبيعة الحال الدول تنتظر وتفحص الأمر وترى توجهات الحكم الجديد. ما دام هذا حكم منفتح على محيطه العربي ويريد علاقات جيدة وتعاون، وبطبيعة الحال هو مرحب به. إذن هذا الذي حدث، بمعنى الحكم الجديد فتح علاقاته مع محيطه العربي ونجح في أكثر من موقع أنه فتح علاقات دبلوماسية مع الدول العربية. والآن نتحدث على علاقات عادية بين سوريا ومحيطها العربي، بل نتحدث على عودة.
1: لكنه هو من بادر، ليس كذلك؟
2: بطبيعة الحال لأنه هو في الحاجة، لأنه التحول الذي وقع في سوريا هو ليس بالبسيط. انتقال سوريا من وضع بعد ثورة شعبية وبعد وضع منهك كان له تأثير على المحيط. بطبيعة الحال سوريا كانت بحاجة أن تبادر، هي التي تبادر لا تبادر نحو محيطها العربي. شكرا. والإفريقي، هذا شيء طبيعي لأنها أحرص على مصلحتها قبل أن تكون هذه الدول حريصة عليها. لكن الدول كل أعتقد الدول العربية كانت مدت لها يدها ولا زالت والجميع يؤكد بأنه بجانب سوريا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إدريس ربوح المحلل السياسي ضيفي في الاستوديو. شكر أيضا موصول ضيفي من دمشق الأستاذ عمر أبو ليلى الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير إجراءات جديدة في شمال شرقي سوريا تشمل التعليم والإدارة والأمن.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تتواصل خطوات تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث كشف عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مصطفى عبدي كشف عن حزمة إجراءات جديدة تشمل ملفات التعليم والأمن والإدارة في محافظة الحسكة.
1: إجراءات جديدة في مسار الدمج بين الحكومة السورية وقسد كشف عنها عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الدمج مصطفى عبدي، أبرزها اعتراف الحكومة السورية بالشهادات الجامعية والمدرسية الصادرة عن الإدارة الذاتية، مؤكدا أن وزارتي التربية والتعليم العالي أقرتا باعتماد هذه الشهادات وعدم ضياع حقوق الطلاب. عبدي أعلن أن سكان الحسكة والقامشلي سيتمكنون قريباً من استخراج وثائقهم الرسمية وجوازات سفرهم داخل مناطقهم بعد استكمال ترتيبات افتتاح المؤسسات الحكومية المعنية. عبدي كشف أيضاً عن إعداد خطة لعودة نحو 12 ألف عائلة من نازحي رأس العين بعد التقدم المحقق في ملف عودة أهالي عفرين، إلى جانب الإعلان عن قرب افتتاح معبر نصيبين الحدودي مع تركيا بعد استكمال الإجراءات الأمنية. على الصعيد الأمني، أوضح عبدي أن اتفاق كانون الثاني يمضي نحو إنهاء وجود قسد كقوة مستقلة عبر دمج عناصرها في الجيش السوري وانضمام قوى الأسايش إلى مؤسسات الشرطة والأمن، وكشف عن تجهيز 3 ألوية في الحسكة تضم نحو 3900 عنصر ولواء في عين العرب يضم 1300 عنصر تمهيداً لانضمامهم إلى الجيش، مشيراً إلى أن عدداً من قادة قسد حصلوا على رتب عسكرية رسمية. مدير التربية في الحسكة عدنان بري أعلن من جهته أن عملية الدمج الإداري للقطاع التربوي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن مديرية التربية باتت المرجعية الرسمية الوحيدة للقطاع في المحافظة. بري أوضح أن العام الدراسي المقبل سيشهد اعتماد منهاج وطني موحد على مستوى سوريا مع مراعاة خصوصية مكونات المنطقة، في حين ما تزال صيغة التعليم باللغة الكردية قيد النقاش. وأشار بري إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع التربوي بعد الدمج في الحسكة وصل إلى نحو 33 ألف عامل. مسار الدمج في شمال شرق سوريا يسير بخطى متفاوتة بين ملف وآخر، لكن المشهد العام يكشف عن تحول تدريجي نحو إعادة توحيد المؤسسات ضمن هياكل الدولة السورية، رغم تحديات لا تزال قائمة من ملف المناهج وملف النازحين إلى استكمال الدمج الأمني.
0: هذا وكشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر وسيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
2: أسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا هو اسمه الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعاً هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها. أيضاً سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
0: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية والأخرى التي تعلم باللغة الكردية، مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
2: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
0: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
2: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
0: إذن مشاهدينا، لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي ضيفي من حلب، ومعنا أيضا الأستاذ ياسر السليمان الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من دير الزور. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ علي، يعني من خلال هذه التصريحات التي استعرضناها لمصطفى عبدي، أين يمكن أن نقول أن عملية الاندماج قد وصلت اليوم بشكل فعلي؟
3: مساء الخير نور، مساء الخير تلفزيون سوريا وكادر القناة والسادة المشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
3: مسار الدمج وفق التصريحات، وفق المسار الميداني، وفق قراءتنا ومتابعتنا واتصالاتنا مع الأصدقاء والأعزاء في شمال شرق سوريا، يأخذ مسار جيد جدا، خصوصا أنا اليوم أمام مرحلة امتحانية لطلاب الشهادة التاسع، شهدت إشراف من ناحية التعليمية، إشراف مباشر من وزارة التربية، إضافة إلى إشراف أمني من قبل الجهاز الدولي السوري المركزي على المراكز الامتحانية دون أي مشاكل أو احتكاكات تحصل بين المنطقة. مسار الدمج وصل إلى كما صرح عبدي وفق مؤشرات ميدانية لمرحلة جيدة جدا، ينقص طبعا ما يحدث مؤخرا من قبل إزالة اللافتة في وزارة العدل بعد التدخلات التي ربما هي تعد حالات جزئية وحالات لا تتعدى تكون مسألة عامة يتم تلافيها أو ربما البحث عن حلول لهذه الإشكاليات بشكل أو بآخر. لكن بمسار العملية التعليمية سمحت بنور أن أعرج على نقطة جدا مهمة بالحديث عن اللغة الكردية والاعتراف بها. اليوم المناهج التي يتم الاعتماد الامتحانات فيها ما زالت مناهج الإدارة الذاتية، كون الطلاب درسوا خلال السنة الماضية قبل عملية الدمج تقدموا أو درسوا خلال السنة مناهج الإدارة الذاتية، إن كان هي نوعين، مدارس أو درست اللغة بالكردية مناهج الإدارة الذاتية، ومدارس درست باللغة العربية.
0: يعني هو النظام الذي كانت تتبعه الإدارة الذاتية نفسه سرى على هذا العام الدراسي حتى نهايته، المفروض أنه العام الدراسي القادم يكون وضع مختلف، هذا ما نفهمه من التصريحات، أليس كذلك؟
3: لكن الإشكال هو هل اللغة الكردية وفق المرسوم 13 وفق ما صرحت وزارة التربية ستكون لغة وطنية أم ستكون لغة تدرس فيها المناطق ذات الأغلبية الكردية؟ وهذا موضوع يحتاج إلى نقاش ربما دستوري تشريعي وفق ننتظر تشكيل مجلس الشعب. حقيقة هذا الموضوع
0: هو بحاجة إلى نقاش، لكن هو وفق المرسوم لا يسمي اللغة الكردية على أنها لغة وطنية، لكنها لغة يعني ثقافي، يعني حق ثقافي استعمالها في الشارع وفي التعليم وما إلى هنا.
3: إذا أردنا أسقاط هذا الموضوع ميدانيا، أي ندرس الكامل المنهاج باللغة العربية أو ندرس حصتين كمثل الإنجليزية أو الفرنسية، فهذا أيضا مواضيع حقيقة تحتاج إلى خطة وطنية توافقات أكبر على مستوى الفاعلين. فأنا هنا أيضا نقطة، اللغة الكردية حتى الموجودة في الداخل السوري اللغة المحكية تأخذ إطار مختلف عن اللغة التي تكتب فيها، أيضا هناك لهجات مختلفة في عموم شمال سوريا إن كان من عفرين أو كوباني عين العرب أو حتى ريف الحسكي، فأيضا هذا الموضوع لا شك سيأخذ جهد جبار في مواضيع أن تكون هناك لغة موحدة حتى لداخل المكون الكردي.
0: طيب أستاذ ياسر، يعني وتيرة تنفيذ الاتفاق من وجهة نظرك أيضا، يعني أود أن أستطلع رأيك بالموضوع، هل تعتقد أنها تسير على ما يرام؟ هل مستوى الثقة بين الطرفين أيضا جيد بحيث أنه التفاصيل التي تفضل بها الأستاذ علي يمكن حلها بسهولة، أم أنه لا ربما ما زلنا ننتظر بعض العقبات على مستوى التنفيذ؟
4: تحياتي لكم جميعا وللضيف الكريم. طبعا في الأمس صرح السيد زياد العايش محافظ دير الزور ورئيس التنفيذي للفريق التفاوضي الذي يشرف على تنفيذ الاتفاقية فيما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية أو ما تبقى من الإدارة الذاتية، يعني من مؤسسات الإدارة الذاتية، هو بشرنا وأثلج صدورنا بأن الاتفاق يسير على يعني بالشكل الطبيعي وعلى ما يرام، ولو كانت سيرورة هذا الاتفاق بوتيرة بطيئة في بعض التفصيلات أو في بعض المؤسسات، إلا أن الأمور جيدة وتنفيذ الاتفاق شارف على نهايته، يعني نهاية الإجراءات التنفيذية من كل الحيثيات. بالنسبة لي يعني ما به الضيف الكريم، نعم اللغة الكردية لا نقول إلا أنها لغة وطنية، لأنها لغة مكون أصيل وعريق من مكونات الشعب السوري، ولكن ذلك يحتاج إلى يعني إلى أن يكون في الدستور هل هي ستكون لغة رسمية أم لا، هذا ما ستقرره اللجنة التي ستكتب الدستور سوريا الجديد. السيد وزير التربية محمد تركو أيضا له كلام عميق وجميل، يعني يقول إن توحيد المناهج أصعب من كتابة الدستور. حقيقة الإنتاج منهاج وطني موحد يلم شعث السوريين، يلم ما تفرق، يلملم جراحهم، يوحد رؤيتهم، هذا يحتاج إلى جهود جبارة.
0: يعني هو كما تفضلت وكما تفضل ضيفي يعني بأنه هذا الموضوع كما تفضلت ما هو يعني بحاجة إلى نقاش في مجلس الشعب، وهناك ممثلين أكراد، يعني حتى ضمن التصريحات هناك حديث عن أنه ثلث الرئيس ربما أيضا يحتوي على أكراد، لو كان هناك شعور أنه لم يمثلوا بشكل جيد من خلال الانتخابات. لكن يعني أود أن أعود معك إلى نقطة تنفيذ الاتفاق، يعني طالما تتفق أنت والأستاذ علي بأنه نحن على ما يرام في موضوع تنفيذ الاتفاق، هل لي أن أفهم منك ما هي النقاط الناجزة؟ لأنه لا يبدو في ولا واحدة من النقاط، لا على مستوى المؤسسات المدنية أو خاصة على مستوى المؤسسات المدنية ناجزة، على المستوى العسكري هنا يعني هناك الحديث عن بعض الرتب على مستوى قيادات قسد، حدثت هناك تسويات معينة، لكن الدمج على مستوى العناصر لم يبدأ حتى ربما بشكل جدي.
4: طبعا يعني إعادة تشكيل الألوية ضم العناصر يحتاج إلى اختبارات، إلى إجراءات، إلى يعني حيثيات يعني يدري بها العسكريون والأمنيون أكثر منا. هذه الإجراءات من أجل أن تنتظم يعني تنتظم هذه الألوية ضمن قوات الجيش السوري والمؤسسات الأمنية، لأنه جيش واحد لا يمكن تجزئة هذا الجيش، هناك يجب أن ترسم عقيدة قتالية لكل مؤسسات، للمؤسسة العسكرية وكذلك للمؤسسة الأمنية، نظام داخلي أيضا هذا يدون في الدستور. نحن أيضا ننتظر انعقاد البرلمان من أجل أيضا أن يشرع في تشكيل اللجنة التي سوف تكتب الدستور. هذه الأمور يعني عملية الدمج ومسار الدمج يحتاج إلى جهود جبارة. نحن نحتاج يعني اختلاف في تشكيلة المؤسسات، في حيثيات المؤسسات، في آليات عمل المؤسسات، نريد أن نوحد
0: يعني هو الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني شوف
4: كم
0: يعني هناك أسابيع والحديث ما زال مستمرا على المؤسسة القضائية على سبيل المثال أستاذ ياسر، يعني ذلك أقول لك أن الشيطان أحيانا يكمن في التفاصيل، وهذه يعني ليست المرة الأولى بين قسد والحكومة التي يعني تحدث فيها عرقلات أو انهيارات بسبب تفاصيل.
4: إن شاء الله نحن بعيدون عن الشيطان يعني، وإن شاء الله يعني تكون المسار صحيح. مؤسسات العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا من حيث يعني الوضع الإيديولوجي كانت تختلف عن وضع العدالة في بقية أرجاء سوريا. أيضا القوانين عندها في الدولة السورية قوانين قديمة، قوانين أكل الدهر عليها، بحاجة إلى تعديلات، بحاجة إلى تطوير. يعني دمج هذه المؤسسات من أجل يعني تطوير القوانين، من أجل إيجاد منظومة قضائية واحدة، منظومة عدالة اجتماعية واحدة، أيضا يحتاج إلى جهود جبارة. ثمت اختلافات جوهرية أيضا في مؤسسات العدالة ما بين المؤسسات وما بين المؤسسات الحكومية السورية. أيضا الحكومة السورية بوجهها الجديد يعني تعيش ثقل ووطأة وأعباء القوانين التي يعني أكل الدهر عليها والشرب، وهي بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى انعقاد البرلمان من أجل تطوير هذه القوانين. أيضا هي تعاني من هذا الأمر. أيضا نرجع إلى التربية، تعاني من يعني نظام البعث الذي كرس يعني نظرياته في تفاصيل المنهاج في وزارة التربية. أيضا هذه المناهج بحاجة إلى تطوير تفصل كاهلة الدولة. نحن بحاجة إلى العمل جميعا. الأمر ليس
0: بما أنك أستاذ ياسر أخذتني إلى مجلس الشعب وما ننتظر منه من إنجازات، أخذتني إلى هناك أكثر من مرة. يعني أود منك إجابة مختصرة على هذا السؤال. الكرد اليوم راضين عن تمثيلهم في مجلس الشعب؟
4: ليس بصورة مطلقة، ليس بصورة مطلقة. قسم منهم، قسم من الكرد رضي عن هذا التمثيل، وقسم آخر لم يقتنع بهذا التمثيل ويطالب بتمثيل أكثر.
0: طيب طيب أستاذ علي، يعني أعود إليك. لفت الأستاذ ياسر إلى نقطة إعادة بناء العقيدة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهو أيضا كان جزء من تصريحات مصطفى عبدي. يعني قال أنه الأفراد من قسد سيخضعون لتدريبات معينة. هذا التصريح يتزامن مع الحديث عن أنه قريبا لن يعود هناك شيء اسمه قسد، ستنتهي قسد. مشاريع مثل قسد هل تنتهي فعلا عندما يندمج عسكريوها وأمنيوها في جسد الدولة، أم أنه يعني يعود المشروع للظهور بين الحين والآخر؟
3: نحن اليوم أمام مقاربة تقوم بها الدولة السورية، وهي واضحة، الاتجاه نحو الحلول العملية دون الالتفات إلى الماضي أو الاهتمام بالخلافات، البحث عن موضوع التكامل وبناء سردية وطنية تلتف حول هذه السردية كل أطياف الشعب السوري. وبالتالي نحن هذا يعطينا مساحة تفاؤل كبيرة جدا على أن المسار يأخذ مسار حقيقي وفاعل. فبالتالي السرديات تتعلق في قسد أو قنديل أو غيرها معها وبشكل تدريجي ستصبح من الماضي، وهذا أنا برأيي أقولها وقلتها على قناتكم الكريمة أكثر. لن يكون هناك فواعل مدون الدولي إن كان في سوريا أو في دول الإقليم نحو دولي وطني تأخذ مسارها الحقيقي، لا تدخلات من الخارج، لا أجندة، لا إيديولوجيا. فمعروف ونذهب إلى ربما ذكرنا بداية حلقة عن التعليم، ربما كان فيه نوع من الأدلجي الحديث عن مسار يخدم قسد، اليوم أصبح المسار وطني، سردية وطنية. فبالتالي أنا برأيي ستتلاشى هذه السردية وهذا المشروع وهذه الإدارة بشكل تدريجي والاندماج، وهم يقولون ذلك أيضا، لا يتحفظون على شكل الإدارة اندماج إن كان تعليميا. نتكلم عن 15,000 مدرس بالبارحة أخذ رواتبهم من الدولة السورية من وزارة التربية، نتكلم عن 1,000 في وزارة الداخلية، نتكلم عن ألوية عسكرية كلها تدخل ضمن مساق الدولة السورية.
0: 1,000 هذا بتصريح مصطفى عبدي، لكن يعني بتصريح منذ يومين عن نائب محافظ الحسكة كان يتحدث عن 9,000 عنصر من الأسايش.
3: نحن أنا ما يهمني في الموضوع أنه كل الأمور تحل بالتوافقات، بالهدوء، بالجلسات المتواصلة بين الوفود واللجان المشتركة، فيعطينا مؤشر أن الحلول باتجاه الإيجابي وليس السلبي، وبالتالي يعطيك مرحلة تكامل.
0: يعني أعذرني أستاذ علي، لكن أحيانا تضارب التصريحات يعني أيضا يعني له خلفياته، يعني ينبئ عن شيء.
3: أنا ما زلت متفائل حقيقة النور، لا أرى أن التصريحات هي موضع تأخذ إلى مسار ربما تعطل الاتفاق. نحن أمام مسارين، يعني اتفاق 29 أي قانون ومرسوم رقم 13 يتم العمل عليهما بشكل تدريجي من قبل الإدارة السورية وبجهود الفاعلين في شمال شرق سوريا.
0: طيب
3: هذا أنا برأيي موضوع إيجابي.
0: طيب أستاذ ياسر، عن تصريحات اليوم والتي يعني نبحثها في هذه الحلقة، هي للأمانة يعني من التصريحات الواضحة فيما يخص موضوع الاندماج. يعني تحدث السيد مصطفى عن كثير من الملفات، أعطى حتى بيانات أكثر وضوحا ربما من غيره من المعلقين على الموضوع أو المسؤولين ذوي الصلة. لكن أود أن أسألك عن الذي لم يتحدث عنه، هل تعتقد أن هناك ملفات حساسة بين الطرفين لا يجري الحديث عنها وقد يكون هناك حولها أي إشكالية في المستقبل؟
4: الملفات الأكثر حساسية كانت الملفات الملف العسكري والملف الأمني. هنا تكمن براعة الدولة في احتواء هذه المكونات والتشكيلات الناجمة عنها. تكلمت عن تشكيلات أو تنظيمات، أو تكلم الأستاذ عن تنظيمات ما دون الدولة وكيفية إذابتها في الدولة، في جسم الدولة بطريقة إيجابية. هنا تكمن براعة الدولة ودبلوماسية الدولة وقدرتها على استيعاب جميع المكونات والتشكيلات العسكرية والأمنية في بنية الدولة بما يخدم الصالح العام. كان ثمة إشكالية في محافظتي الرقة ودير الزور، ولكن يعني ثمة تحسن ويعني نجاح في الاندماج في الحسكة، في عين العرب، كوباري، في مناطق أخرى. نحن بحاجة إلى أن تكون هذه
0: مرضي
4: يعني
0: عن المناصب التي تحدث عنها،
4: بنية الجيش السوري وبنية المؤسسة الأمنية. أيضا كلمة أساسية أيضا تعني الأمن الداخلي، كلمة سوتورو بالسريانية تعني الأمن الداخلي. فلت يعني ليست المشكلة في المسميات، ولكن نريد قوى أمن داخلي وطنية يعني تعبر عن النسيج الوطني والتنوع في كل أجزاء سوريا. هذا ما نريده وهذا ما نسعى إليه، وهنا تكمن براعة الدولة ودبلوماسية الدولة وقدرتها على احتواء جميع المكونات والتشكيلات وتدعيم بنية الدولة وبنية الجيش وبنية المؤسسة الأمنية وكذلك التعليمية والخدمية. يعني أضيف أيضا أن يعني مسار الدمج في مجال التربية في دير الزور نجح، يعني استطاعوا دمج المعلمين. في مجال الطاقة استطاعوا دمج موظفي الطاقة وهلم جرى في بقية المؤسسات، وكذلك يجري الأمر يمهد له في الرقة. إذن نحن أمام عملية احتواء كبيرة، نرجو أن تنجح. أيضا هذه التصريحات تزرع الثقة بين كل الأطراف السورية، وهي تبث التفاؤل كما تفضل الضيف الكريم في أوصال ونسيج المجتمع السوري.
0: كنت أود أن أسألك على الرتب التي قال بأنه تم منحها لسيبان حمواس يمن عفرين، أعتقد أنه هو قال برتبة عمداء في الأمن الداخلي وفي الجيش. هل هذا متفق عليه ومرضي عنه من كل الأطراف داخل قسد؟ وهل سنسمع أيضا برتب في يعني برتب جديدة في الجهازين لشخصيات أخرى؟ يعني هذا السؤال مهم أيضا.
4: لا شك أن هذا الأمر يجري على قدم وساق وهو مرحب به، أكيد ثمة توافقات. ولكن السيد يعني في الأمس نائب وزير أو معاون وزير الدفاع أشار إلى أن هذه الأمور أو هذه القرارات تصدر عن الجهات الرسمية وليست عن أشخاص. نريد أن نسمع بهذه القرارات عن طريق المؤسسات الرسمية للدولة السورية. يمكن منح مزيد من الرتب لشخصيات أخرى في السلك العسكري وفي السلك الأمني كما حصل مع السيد سيبان حمد.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر سليمان ضيفي من دير الزور. شكر أيضا موصول لضيفي الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي ضيفي من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش في ساعته الثانية التحركات الإقليمية بهدف إحياء سكة حديد الحجاز التاريخية.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توجه أنقرة لإحياء خط سكة الحجاز التاريخي وتحويله إلى ممر حديث للنقل والسياحة مع تمديده حتى سلطنة عمان مرورا من سوريا.
1: في ظل التحولات الإقليمية المتتالية والبحث عن طرق بديلة لمضيق هرمز الذي تأثر بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعود سكة حديد الحجاز إلى الواجهة من جديد بمساع لإحيائها بالتنسيق بين دول المنطقة. مساع كشف عنها وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مؤكداً أن لدى بلاده رؤية لإحياء سكة حديد الحجاز التاريخية بصيغة حديثة تخدم أغراض السياحة والنقل في آن واحد، عبر تفعيل الخط من تركيا إلى سوريا ثم الأردن فالسعودية وصولاً إلى سلطنة عمان على الخليج العربي. ووفق الوزير التركي فإن المشروع سينطلق بربط الأراضي التركية بمدينة حلب، مع الاستفادة من الخط القائم الذي يصل حلب بدمشق ثم عمان، ما يتيح إعادة تشغيل أجزاء أساسية من السكة التاريخية ضمن المرحلة الأولى، على أن لا يتوقف المشروع عند هذا الحد، إذ أوضح أورال أن الاتصالات مستمرة مع الجانب السعودي بهدف استكمال المسار جنوباً حتى سلطنة عمان وربطه بالمحيط. الحديث التركي ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن أعلنت كل من تركيا وسوريا والأردن العام الماضي وصولها إلى اتفاق لإحياء سكة الحجاز في إطار مساعيها لإعادة وصل شبكات النقل البري والسككي وتسهيل حركة التجارة بينها. هذا ويعد خط سكة حديد الحجاز واحداً من أبرز المشاريع التاريخية، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908 في عهد الدولة العثمانية ليربط دمشق بالمدينة المنورة بطول تجاوز 1300 كيلومتر، قبل أن تمتد فروعه لاحقاً إلى نحو 1900 كيلومتر، مختصراً رحلة الحج من أسابيع طويلة إلى أيام قليلة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا دكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من اسطنبول. مرحبا بكما دكتور سمير. أبدأ معك، هذا المشروع هل هو جديد بالكامل أم نحن نتحدث هنا عن السكة التاريخية نفسها، سكة الحجاز، وهل تستحضر أيضا تركيا مكان يحيط بسكة الحجاز التاريخية من معاني اقتصادية وسياسية؟
2: نعم، مساء الخير للجميع. أولا
0: أهلا بك.
2: لا طبعا، الآن ما نناقشه برأيي أبعد بكثير من مشروع خط الحجاز المعروف بحوالي 1300 كيلومتر تقريبا، هذا الخط التاريخي. نحن الآن نتحدث عن خط جديد نور النقاش يتمحور فيه بحدود 8000 كيلومتر إذا شئت. هذا يعني هذا الخط سيكون، نعم، يربط منطقة الخليج بالأردن وبسوريا وصولا إلى تركيا، لكن هذا الخط برأيي حسب التصور التركي الاستراتيجي بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين الفاعلين المؤثرين في المشروع باتجاه أوروبا. لذلك نتحدث عن مشروع متعدد الأهداف، متعدد الجوانب ومتعدد المساحات. موضوع السكك الحديدية في استراتيجية تركيا قديمة، يعني منذ عقدين تقريبا، والداخل التركي يناقش مشاريع مرتبطة بسكك الحديد بهذا الطابع الاستراتيجي. نور، يعني أريد أن أدخل في تعداد هذه المشاريع الاستراتيجية فقط بشكل سريع جدا. يعني تركيا بدأت باتجاه آسيا الوسطى، انفتاح خط أذربيجان، جورجيا، وبعد ذلك الممر الأوسط إذا شئت. والآن بالنسبة لتركيا مشروع الأناضول، يعني خط الحديد الذي يمر تحت مضيق البوسفور باتجاه الجانب الأوروبي. إذا المشاريع خطط في الإقليم ليست جديدة بالنسبة
0: دكتور لتركيا. سمير، يعني ما تتفضل به، هل هي يعني ربط لسكك موجودة، ربط لمشاريع موجودة، أم أنه نحن نتحدث عن مشاريع يعني يجب تمويلها والقيام فيها من الصفر.
2: بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية التي تحدثت عنها قبل قليل، نعم، تنسيق مشترك، تمويل مشترك، وبدأ تفعيل هذه السكك. لكن في مشروع الآن، مشروع الرباعي الذي نتحدث عنه باتجاه الجنوب بالنسبة لتركيا، فعلا في الكثير من المشاكل والعقبات من الناحية الفنية، من الناحية المادية، وربما من الناحية التقنية أيضا. ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني. لكن في نهاية الأمر، الوصول إلى تفاهمات يعني تشكيل قوة دفع إقليمي في غاية الأهمية. لا أريد أن أقول أنها ستكون بديل لمضيق هرمز، لكن أريد أن أقول أنها ستكون قوة استراتيجية مهمة بجانب مضيق هرمز.
0: يعني تعيد تركيا رسم خارطة النفوذ الاقتصادي، نستطيع أن نقول ذلك في المنطقة.
2: يعني الآن ليس فقط مشروع تركي، هو مشروع إقليمي، لأن الدور السعودي هنا مهم وبارز لناحية التمويل والتأهيل والإشراف بشكل مباشر، وهذا ما يبدو حتى الآن. يعني تنسيق إقليمي بتفاهمات مباشرة مع اللاعب السعودي، اللاعب السوري، واللاعب الأردني.
0: طيب دكتور خالد، مرحبا بك من جديد. بما أنه الدكتور سمير يعني رمى إلى ملعبك موضوع العقبات، فدعني أذهب معك أيضا إلى هذا الموضوع. إلى أي مدى هذا المشروع واقعي؟ هل نحن نتحدث عن مشروع يعني إمكانية القيام به وتطويره سريعة، أم أننا نتحدث عن سنوات وسنوات ربما؟
3: أسعد الله مساءك نور ومساء الصديق سمير. وإن رمى هو الكرة بملعبنا، فنحن نجيد الاحتراف الاقتصادي بالمجالات المرتبطة بالتخطيط الاقتصادي. في الحقيقة هذا المشروع يعني هو انتقل من إرث تاريخي إلى إن شاء الله سيكون قيمة اقتصادية استثمارية رائعة جدا للدول التي سيمر منها هذا الخط. في الحقيقة الخط الحجازي يعني هو يعني بمسافته 1320 كيلو متر، لكن الخط الذي نتحدث عنه يعني القادم يعني هو 6 أضعاف هذا الرقم. نحن نتحدث بين 8 إلى 9000 كيلو متر. نعم. أنا بالحقيقة منذ قرابة الشهر أجريت جدوى ودراسة اقتصادية لهذا المشروع، وإن كانت هي بشكل مبدئي. المشروع هو بحاجة لتمويل يعني كبير. نحن نتحدث اليوم تقريبا عن 10 مليار دولار. الأجزاء الموجودة حاليا بالنسبة للخط الحجازي الأساسي هي
0: 10 مليار أكل الزمان فقط في سوريا دكتور، أليس كذلك؟ 10 مليار كلفة الخط في سوريا فقط.
3: نحن نتحدث عن الخط الحجازي القديم، وليس ما يضاف عليه بوصله بأوروبا. نحن نتحدث عن الخط الموجود حاليا. بالحقيقة هو ذو قيمة استثمارية كبيرة جدا. هناك من يعني يدعي بأن الخط الحجازي سيكون بديل عن مضيق هرمز. في الحقيقة مضيق هرمز أغلب الصادرات النفطية هي تذهب إلى آسيا، يعني 86% من العائدات النفط والصادرات النفط الموجودة بالخليج العربي تصدر إلى دول آسيا، وخصوصا نتحدث عن الهند، الصين، اليابان. أما الخط الحجازي فهو سيكون يعني للنقل البشري للركاب، سيكون لنقل البضائع، سيكون له دور كبير في إعادة إعمار سوريا، وكذلك المواد النفطية. ولكن هناك اهتمام أوروبي لافت نراه جليا يعني وخصوصا عند ألمانيا لتفعيل هذا المسار، لأنه فعلا آمن. سيختصر النقل البحري الغير آمن كما رأينا بعد أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية، وسيكون يعني بديل استراتيجي عن وسائل نقل أخرى، وهو منها حتى الجوية لأنها جدا مكلفة. إذن هو قيمة استثمارية رائعة، وهو ذو ربحية قصيرة الأمد بما يشكله من العائدات الترانزيت، عائدات النقل، النجاعة بالنقل. نعم
0: دكتور خالد، هل يمكن فعلا أن يشكل بديلا لقناة السويس وللموانئ في الوقت نفسه؟ وإذا كان هذا صحيحا، ألن يجعل هذا بعض الدول في المنطقة يعني في حالة تنافسية لنقول أو معارضة حتى لإنشاء مشروع يمكن أن يؤثر أيضا على مصالحها الاقتصادية بشكل مباشر؟
3: في الحقيقة يعني هو قد يكون منافس قوي لقناة السويس، وقناة السويس هي يعني أهم ممر مائي عالميا، يعني هو يربط بين القارات، يربط بين آسيا وأفريقيا وكذلك أوروبا. ولكن هناك هذه المشاريع هي مشاريع استراتيجية مرتبطة برؤى لدول عظمى، وهناك يعني على ما يبدو يعني وجهة نظر أمريكية داعمة لإنجاح هذا المسار. فالدول تنظر إلى مصالحها سيدتي، يعني نحن اليوم مثلا بسوريا عانينا ما عانينا خلال العقود الست الفائتة من الحكم البعثي الفاشل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، فمن حق سوريا اليوم أن تتموضع بهيئة جديدة مرتبطة بكل ما أتيح لها من وسائل مشروعة اقتصاديا. واليوم الخط الحجازي نحن نعول عليه كثيرا في بناء المحطات التي ستبنى على المحطات الجديدة، تشغيل الأيدي العاملة، إعادة الإعمار، نقل المواد إلى آخره. وأهم نقطة سيدتي موضوع الترانزيت، يعني اليوم سوريا ستكون نقطة نقل لوجستية هامة جدا، وهي الصندوق الاقتصادي الأول سيكون عالميا. إن تحدثنا عن الربط بين القارات لن يتم إلا بالمرور من سوريا.
0: طب دكتور سمير، أود أن أعود معك إلى نقطة التمويل التي عرجت عليها في مداخلتك الأولى لكننا لم نتوسع بها. إذا كان كما تفضل الدكتور خالد هناك كثير من الأطراف مهتمة ربما بمشروع كهذا، سواء أوروبية وعلى رأسها ألمانيا، سواء عربية وعلى رأسها ربما المملكة العربية السعودية والتي يجري الحديث بين تركيا وبينها الآن حول هذا المشروع، من هو المرجح برأيك ليكون الممول الأول؟ وهل يمكن بما أنه يعني يتعدد المستفيدون من خط كهذا، هل يمكن لمؤسسات دولية أيضا أن تكون مهتمة بهذا التمويل؟
2: يعني طبعا هذا سيكون مرتبط بمدى إسراع عملية التحضير لإكمال خطط هذا المشروع الإقليمي. كلما تمت عملية إنجاز التخطيط وإظهار الترجمة العملية لهذا المشروع الاستراتيجي، أظن كلما كان في دول ربما تبدي استعداد أو أكبر وأسرع للمشاركة. في الداخل التركي صحيح نحن نناقش مسألة المشاركة ربما الألمانية البريطانية، لكن التركيز كما أنا أتابع هو على الدول الإسكندنافية تحديدا، يعني دور هذه الدول الإسكندنافية في الدعم والمشاركة والتمويل. دعينا نتفق على النقطة الأساسية أنه هذا التنسيق التركي السعودي لا يرتبط فقط بالمسائل الفنية المرتبطة بالمشروع، بل أيضا بالشق المادي بشكل مباشر. يعني الطاقات والقدرات التركية السعودية إذا ما تم التفاهم حول ذلك قادرة فعلا على تفعيل هذا المشروع، خصوصا في الحلقة الأولى الأساسية يعني الرباعي المعني بهذا المشروع. الآن في نقطة أيضا مهمة، يعني سخرية القدر إذا شئت نور، الذي ساهم في إنشاء مشروع خط الحجاز كان اللاعب الألماني، الذي ساهم في تدمير هذا الخط كان اللاعب البريطاني. والآن أنا وأنت نرى ألمانيا وبريطانيا بعد عقد من الزمان على استعداد للمشاركة في تمويل وإعادة تفعيل مشروع استراتيجي بهذا النوع. النقطة الثانية برأيي الملفتة وأشار إليها دكتور خالد وأتفق معه، أنه هذا المشروع لن يبقى محصورا بمشروع سكك حديدية سواء كان نقل بضائع أو ركاب. أظن أنه هذا المشروع سيكون متعدد الأهداف والجوانب، وفيه أكثر من تحرك إقليمي بطبع انفتاحي، يشمل الطاقة، يشمل الكهرباء إذا شئت، وما قد يشمل المياه على المستوى الإقليمي أيضا. أين الرقابة؟ نتحدث عن تنسيق ربما رباعي، لكن في علامات استفهام كثيرة أيضا. مثلا الآن في مشروع أيضا سكك حديد كما يعرف الدكتور خالد يربط الأردن بالإمارات العربية. إذا كان سيتحول أيضا مشروع ثنائي إلى مشروع إقليمي أوسع، يعني يلتحق بمشروع الخط الرباعي، فهذه ستكون أيضا نقطة تحول استراتيجي في الإقليم. نقطة ثانية أعرف أنني أطلق فور النور، انه هذا النقاش مرتبط بعلامه استفهام، انه اين هنا موقع ودور مثلا لبنان، العراق، واسرائيل ربما عبر اللاعب الامريكي. يعني في عندنا اكثر من نقطه الان غامضه في وسط هذا النقاش الاقليمي الجديد. لذلك ينبغي ان لا نتوقف فقط عن حدود، عند حدود انه هذا مشروع رباعي سيبقى محدد في اطار هذه.
0: يعني هل تعتقد ان هناك امكانيه للتكامل وليس التنافس مع مشاريع اخرى مثل خط التنميه العراقيه على سبيل المثال؟ يعني كونك ذكرت العراق كمثال.
2: صحيح، ربما الاستكمال المهم ايضا نور قد يكون، لا اعرف اذا كان دكتور خالد يتفق معي، في مشروع ايضا خط الحرير الصيني التجاري يريد ايضا الوصول الى منطقه الشرق الاوسط. يعني هذا المشروع يحمل معه اكثر من فرصه بطابع استراتيجي فعلا، لكن هو ليس فقط مشروع يعني اقتصادي او تجاري بحت، ربما قد يتحول الى مشروع تنسيق سياسي متعدد الأهداف والجوانب أيضا.
0: هو هذا يعني ربما هو يعني أهم، الجانب السياسي أو الانعكاس السياسي سيكون أهم حتى من الأثر الاقتصادي. دكتور سمير، النقطة الثانية التي ذكرتها، قلت أنه الخط الذي يصل بين الإمارات والأردن إذا التحق بهذا المشروع سيكون تغييرا على مستوى الإقليم، أود فقط استيضاح هذه النقطة منك، لماذا؟
2: الآن هذا المشروع الأردن الإماراتي مهم جدا، موضوع سكان، ولكن حجم التمويل فيه حوالي 2.3 مليار دولار نور، وهذا رقم جدا في مشروع من هذا النوع. يعني ربما مهمة هذا الخط قد تكون حسب ما تبع منحصرة في نقل المواد المعدنية إلى الإمارات، لكن أنا رأيي الشخصي أنه إذا ما نجحت تركيا والمملكة العربية السعودية في الدخول في نقاش جديد بتوسيع هذا المشروع على باتجاه أكبر في الإقليم، عندها سنصل إلى ربما تصور إقليمي بشكل أوسع، ليس فقط بشق السكك الحديدية بل بشق نقل البضائع وتسهيل حركة المسافرين عبر خطوط من هذا النوع.
0: طيب دكتور خالد، يعني إذا تتبعنا مسار الدول التي من المفترض أنه هذا المشروع يعني هي معنية بالمشروع وأنه سكة الحديد ستمر عبرها، ربما سوريا هي في وضعها الحالي وأنه دولة خارجة من نزاع حديثا الأكثر هشاشة على مستوى البنى التحتية، على المستوى الاقتصادي، وأيضا على المستوى الأمني. على المستوى الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الاقتصاد السوري ما يجب أن تقوم به سوريا من أجل أن تكون مهيئة لتلعب هذا الدور، وكذلك على المستوى الأمني؟
3: في الحقيقة هذا سؤال أكثر من رائع. قبل أن أجيب أشكر السيد سمير على كل ما أسلف، في الحقيقة كل ما ذكره هي حقائق سياسية واقتصادية. أما بالنسبة للتحدي الاقتصادي والأمني، سوريا في المشاريع الكبرى سيدتي ليس بالضرورة الكل يمول، نحن نملك الأرض، نملك الجغرافيا، نملك الموقع. بالنسبة لسوريا، إن كان حلفائنا بالخليج وإن كان حليفنا الاستراتيجي التركي وإن كان أصدقاؤنا الأوروبيون وإن كان الأمريكي الذي يعني بالحقيقة يعني يقف بجانب الشعب السوري والحكومة السورية، التحدي الأمني أعتقد أنه ليس بمشكلة. الحكومة السورية استطاعت أن تملأ الفراغ الأمني بعيد السقوط، وقامت بالتأهيل الحرف الاحترافي للقوات الأمنية والدفاعية بسوريا. واليوم أنا ما أرى أن يعني بسط الأمن هو من أولويات الدولة السورية، واليوم يعني ننعم بالأمن المجتمعي. وكذلك عندما تقام مثل هذه المشاريع سيكون هناك محطات وسيكون هناك نقاط لوجستية وأمنية لحمايته. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، سوريا يعني أنا أستطيع أن أجزم بتقييمي كخبير أن سوريا تستطيع أن تقدم الموقع ولكن لا تستطيع أن تقدم التمويل. هذه الأمور سيدتي تأتي بعد التفاهمات، ولكن هناك جزئية يجب أن ننوه إليها. سوريا بالنسبة للخط الإماراتي الأردني، قد تكون سوريا هي عقدة من العقد التي يعني قد ترتبط بتفاهمات دولية للخط الحجازي، ويعني تكون جزء من هذا الخط. وهناك يعني فكرة سيدتي لربط ميناء البصرة بالساحل السوري كذلك بخط سككي، يعني هذا تعتبر دراسة يعني مبدئية. إن تم هذا الموضوع فنحن يعني تكون سوريا هي فعلا عقدة ربط قاري إقليمي ودولي. فبالنسبة للتمويل، سوريا اليوم صدقا يعني الكل يعلم أن الدولة السورية خزائنها يعني فارغة. الدولة السورية اليوم تكرس كل طاقاتها للخدمات، للأولويات، لزيادة الرواتب، لتحسين مستوى المعيشة.
0: طيب،
3: ولكن لا تستطيع أن تمول، وليس مطلوب منها، أعتقد أنها وليس مطلوب من سوريا أن تمول. اليوم هذا المشروع هو اقتصادي مرتبط
0: لكن
3: بمصالح
0: يعني هي
3: الدول.
0: الفكرة صحيح دكتور، هي ليس مطلوبا منها أن تمول، لكن أيضا ضعف البنى قد يرفع التكلفة على كل الدول التي ستساهم، أو حتى على المؤسسات الدولية إذا كانت المساهمة بهذا الشكل.
3: أستطيع نور أن أجزم بشكل قطعي ويقيني أن مهما كانت التكلفة مرتفعة، ولكن عائداتها ممكن أن يعني العائدية الربحية ممكن أن تغطى خلال يعني القليل من السنوات، أو على الأكثر يعني أو بشكل متسارع أشهر. لماذا؟ لأننا نحن نتحدث عن، أنا بحسب يعني الدراسات البسيطة، نحن نتحدث عن 5 مليون طن من البضائع، نحن نتحدث عن ملايين البراميل النفطية، نحن نتحدث عن البشر السواح أو المسافرون أو أو أو أو إلى آخره. هناك سيكون عائدات كبيرة، ومن سيخوض بهذه القيمة الاستثمارية الرائعة هو يعني على يقين مسبق بأنه سيكون ذو ربحية. نحن نتحدث هنا عن اقتصاد، لا نتحدث عن سياسة، اللي هو قيمة استثمارية مربحة جدا جدا، ولن يكون هناك أتوقع يعني مشاكل كيف ستكون تغطية التكاليف.
0: يعني سأعود إليك في نقاط اقتصادية أخرى بعد قليل. دكتور سمير، هل يمكن أن نقول أنه النظام الاقتصادي في المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية لن يكون كما هو قبله، وأنه ما نتحدث عنه الآن هو عامل من عوامل التغيير؟ يعني كيف يمكن أن نتخيل شكل المنطقة، وهل تغير مرة واحدة وإلى الأبد؟
2: يعني طبعا أنا أظن أن هذه العجلة التغيير انطلقت ليس فقط مرتبطة بالحرب في الخليج، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج أيضا، مسألة مرتبطة بقناعة أمريكية جديدة مع إدارة ترامب بدأنا نناقشها منذ أكثر من عامين كما تعرفين نور، خصوصا مع الطروحات الأمريكية والتنسيق الإقليمي في هذه الطروحات باتجاه الشرق الأوسط. ما يجري اليوم ربما نعم قد يكون هناك أيضا تأييد ودعم أمريكي، لكن دعينا نتفق أنه هذه محاولة إقليمية بحتة، يعني الذي يقود يمسك بخيوط اللعبة يحرك هذا المشروع ودول المنطقة بالدرجة الأساسية. يعني لذلك قبل قليل عندما قلنا أنه التمويل مهم، أنا قلت لك أنه التمويل من الممكن أن يكتمل ويتم من داخل المنطقة أيضا مهما كان هذه الأعباء المادية. هذا لأن ارتدادات هذا المشروع كما أشار الدكتور خالد أيضا قبل قليل مهمة بالنسبة لدول المنطقة. الآن أنا سجلت ملاحظات سريعة جدا.
0: تفضل.
2: صحيح هي قلب هذا المشروع نور، يعني من الناحية الجغرافية تحديدا، لكن عندنا مشكلة أيضا أنه الداخل السوري، والرجاء أنه صحح لي ضيفك إذا كنت مخطئا في موضوع السكك الحديدية، يعني أنه من تدمير حوالي 50% من الخط الثقل السلك الحديدي في سوريا. ذلك صحيح أنه ربما المسألة ستكون مرتبطة بخطط دعم سوريا في إعادة بناء خطوط سككها الحديدية. الجانب التركي جاهز كما فهمت، الجانب الأردني أيضا جاهز، الجانب السعودي كما تبعنا أكثر من مرة جاهز بهذه المشاريع. لذلك الآن برأيي العقدة الأساسية ستكون بإنجاز هذا التحول بأسرع ما يكون بشقه السوري.
0: طيب يعني هذا يتقاطع مع ما طرحته منذ قليل مع دكتور خالد. دكتور خالد، قبل أن أطرح عليك سؤالي الأخير، هل النسبة التي ذكرها الدكتور سمير صحيحة حسب علمك؟ نحن نتحدث عن 50% تدمير في البنية التحتية للسكاك الحديدية في سوريا، ربما أكثر من ذلك حتى.
3: بالحقيقة نعم سأجيب. بالحقيقة يعني التدمير حصل على طورين. الطور الأول هو كان من عام 1914 ل 1918، نحن نتحدث بالفترة التي جرت بها الحرب العالمية الأولى. كان هناك تدمير بحكم انسحبت يعني القوات التركية إلى الداخل التركي، وكان هناك حركات يعني دمرت جزء كبير من هذه السكة. التدمير الأكبر حصل بعد 2011 عندما قام النظام البائد يعني من خلال ميليشيات معينة بفك أجزاء كبيرة من السكك وبيعها يعني على شكل خردة، ما تسمى بالخردة. أعتقد أن يعني حجم الدمار يتراوح بين 35 لل 40%. ولكن سأضيف يعني قيمة مضافة لحديثنا سيدتي. الاتحاد الأوروبي قدم مبلغ 200 مليون ليرة سوري لتأهيل أجزاء من هذه المنظومة. يعني كانت القيمة التي الدراسة الاقتصادية بأن الترميم

0: بسيط. نعم طيب. يوجد تدمير بالبنى التحتية، ولكن أنا أعتقد عندما يتم هذا المشروع سيتم الاستعاضة عن أجزاء كثيرة. يعني احنا سيدتي تم إنشاء محطة الحجاز أو الخط الحجازي عام 1900، انتهى عام 1908، عمل 6 أعوام. نحن نتحدث عن معدات من أكثر من قرن من الزمن. نحن اليوم يوجد معدات مرتبطة بالطاقة الكهربائية، طاقة يستخدم فيها الدمج أو الهجين الكهربائي مع الوقود أو ما شابه. إذن نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة للسكك وللقاطرات والمقطورات الجديدة.
1: يعني ظل معي دقيقة واحدة أستاذ علي، لكن كان لدي سؤال، أنه هل يمكن البدء بالمشروع بصيغة اقتصادية وإدارية أخرى؟ يعني إذا لا نريد أن نتحدث، عفوا دكتور خالد، إذا لا نريد أن نتحدث أنه سنبدأ الآن بالسكة الحديدية، هل هناك خطط يمكن البدء بها بين هذه الدول، إجراءات جمركية، محادثات حول جوانب إدارية أخرى يمكن أن تبدأ بهذا الربط الاقتصادي قبل تهيئة البنية التحتية؟
0: نور، جوابي جدا بسيط وواضح. هذه الإجابة هي إجابة سياسية اقتصادية. هناك تفاهم شاقولي تركي سوري أردني سعودي على تدليل كافة العقوبات والمباشرة الفورية بتسهيل الحركة البينية التجارية بين هذه الدول. هناك تفاهم رائع سعودي تركي سينعكس إيجابا على الداخل السوري، وهناك يعني مرونة من الجانب الأردني. أنا أستطيع أن أجزم أن التفاهمات السياسية والأمنية واللوجستية انتهت، وسيكون يعني سيكون نصف النصف القادم من هذا العام، والعام القادم 2027 سنشهد يعني مسارات اقتصادية رائعة جدا. شكرا. لأنه يعني انتهينا من المخططات والبنى الأولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير وقف إطلاق النار المرتقب بين لبنان وإسرائيل رغم استمرار التصعيد الإسرائيلي.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار بشكل كامل وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، وأوضح كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر.

0: برعايتها وتحت إشرافها تدفع واشنطن تجاه اتفاق ينهي الصراع الدامي بين إسرائيل ولبنان بعد مفاوضات مباشرة استضافتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية لمسار أوسع من التفاهمات الأمنية والسياسية. ينص التفاهم على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله الكامل لعملياته العسكرية وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية الحصرية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء مناطق أمنية منزوعة السلاح خالية من أي وجود فصائلي مسلح غير تابع للدولة اللبنانية. ورغم الإعلان عن الاتفاق، سارعت إسرائيل إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار لن يعني وقف عملياتها العسكرية بالكامل، عبر عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور قال فيه إن وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادح، وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي، مضيفاً أن الجيش اللبناني لا يملك وسيلة لإجبار حزب الله على الإخلاء. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توصله مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، لأنه سيكون مستداماً لدور رئيس ترامب وإدارته فيه. إذن بينما تراهن الولايات المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تسوية أشمل واستئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 حزيران الحالي، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بوقف أعمالها العدائية واحترام السيادة اللبنانية وقدرة بيروت على بسط سلطتها الكاملة في الأراضي اللبنانية.
1: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عمران زهوي. مرحبا بك دكتور عمران. دعني أبدأ معك من تقديرك لحظوظ نجاح هذه المذكرة التي كتبت بين الطرفين.
2: أولا تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. هذه المذكرة والاتفاقية الإطار كما سموها هي اتفاقية بين أمريكا وبين الكيان الصهيوني، لا علاقة للبنان كلبنان كدولة بها، ولكن السلطة اللبنانية أعلت إلا أن تكون هي في مقدمة هذه الاتفاقيات بنتيجة الضغط الأمريكي التي طلب منها لأن أجل فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. للأسف يعني ذهبنا إلى مفاوضات، لم نكن يعني الدولة اللبنانية إن صح التعبير لم تكن بحاجة إلى هكذا مفاوضات لولا بقي ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني. بالطبع الإيرانيين ما زالوا عرق جي، كان واضح منذ يومين أن الملف اللبناني ما زال هو ملف متعلق ومرتبط بإيران، بل يعني أكثر من ذلك ذهب إلى أن وقف إطلاق النار ليس فقط على كل المحاور وإنما على لبنان بالأساس، وطلب من باكستان أن يدون ذلك، يعني دون اسم لبنان في اتفاقية الإطار. أما بالعودة إلى السلطة اللبنانية، للأسف لا ليس لديها أي يعني سلاح قوة، ليس لديها أي شيء، فكيف ستذهب إلى تفاوض يعني كما يقال عندنا في لبنان، هناك مثل شعبي يقول المجرب المجرب بكون عالم خرب. نحن جربنا الأمريكيون والفرنسيون في اتفاقيات سابقة وتحديدا في لجنة الميكانيزم، وللأسف اليوم ما هي الضمانة؟ الأمريكي يقول اليوم غير، يعني ماذا تغير؟
1: يعني أنت أتيت إلى هذه النقطة دكتور عمران، يعني سبق أن قبل حزب الله يعني لنقول اتفاقيات أخرى أو ترتيبات أخرى، فلماذا هذا الرفض الشديد هذه المرة؟ لأنه يعني ليس هناك إجماع وطني في لبنان على ربط الملف مع إيران، ويعني هناك تخوف من أنه ما قد يعني يلحق بلبنان من أضرار لو لم تتفق أمريكا مع إيران على تسوية نهائية.
2: سيدتي الكريمة، عندما يستثنى قسم من الخارطة اللبنانية ولا يدخل في هذه المعادلة أو في اتفاقية الإطار، هذا ما تسميه، هذا واحد. اثنان، لقد جربنا الأمريكيون والفرنسيون وجربنا كل الطرق الدبلوماسية مع هذا العدو، عدونا لا يفهم سوى لغة القوة. 15 شهرا كنا نبات، كنا نقتل كهذه القرى، لم يدخل إليها طول فترة المعركة 66 يوم، لم يستطع الإسرائيلي الدخول إلى القرى الأمامية المتخمة على شريط الحدود مع فلسطين المحتله. اما اليوم بعد وقف اطلاق النار يعني وال 15 شهر وما حدث من تجريف للقرى والغاء مع يعني معالم هذه القرى، لماذا سيقبل حزب الله اليوم؟ هل الجنوب هو من لبنان ام لا؟ يعني اذا اليوم الاتفاقيه هي على بيروت والضاحيه مقابل شمال فلسطين، يعني ماذا نقول يعني عن الجنوب؟ هذا الاتفاق لا نرضى به. واحد، اثنان، يقول للجنوبيون انتم اخرجوا من الارض وسيبقى المحتل. هذا ما هو يحق للاسرائيلي التعاطي والتمادي برا وبحرا وجوا اذا استشعر، التفتي للكلمه، اذا استشعر اي خطر، يعني ممكن ان يذهب الى اي بقعه في
1: طب
2: لبنان.
1: اذا انتشر الجيش وانخفضت العمليات وعاد
2: لا
1: الناس
2: يريد الاسرائيلي ذلك، لا يريد،
1: لانه اذا عاد الناس، اذا بدات عوده
2: لا
1: الناس
2: يريد
1: الى
2: سيد
1: قراهم
2: الكريمة.
1: ومدنهم، فسيكون حتى الرفض الشعبي اشكاليا.
2: طيب على اي اساس هذه يعني هذه ابناء القرى على اي اساس سوف تذهب الى القرى وما زال المحتل موجود؟ الطلب الاساسي الذي كان، ودوله الرئيس بري كان شدد على الموضوع اكثر من مره، دوله الرئيس مجلس النواب بالاضافه الى المقاومه شددت على انهاء الاحتلال ككل وعوده الجيش اللبناني الى جنوب النهر، فهذا هو الحل الوحيد والعوده الامنه لاهلنا الى الجنوب بالاضافه الى اطلاق الاسرى واعاده الاعمار. هذا في هذا الاطار لا يوجد حتى اي جدول زمني لخروج المحتل من الاراضي اللبنانيه، فكيف نقبل بهذا؟ لا أدري، يعني حدث العقل بما لا يليق له، إلا قله فلا عقل له سيدتي الكريمة. نحن اليوم أمام عدو أعلنها صراحة في الأمم المتحدة أنه يريد احتلال 8 دول عربية ومنها جنوب لبنان، يريد إسرائيل الكبرى، فكيف اليوم نحن ممكن أن نقبل بالأمريكي أو غير الأمريكي إذا كنا قد مررنا بتجربة سابقة مع الأمريكي تحديدا وفشلت هذه التجربة؟ فمن هو على ماذا نعول؟ نعول فقط على أبنائنا، نعول فقط على مقاومتنا، نعول فقط على سلاحنا، نعول فقط على إيماننا وعقيدتنا، ونعول على تربيتنا كأهل الجنوب ألا نبقي محتلا في أرضنا.
1: طيب يبدو أنه الأستاذ مالك انضم إلينا. إذا أرحب بك أستاذ مالك فرانسيس، المحلل السياسي والعضو في الحزب الجمهوري، ضيفي من بنسلفانيا. أستاذ مالك، عندما سألت ضيفي من بيروت عن تقديره لإمكانيات نجاح الاتفاق، فقال إنه هذا الاتفاق هو أصلا يعني لبنان ليس طرفا جديا فيه، هذا اتفاق أمريكا مع إسرائيل. أود منك تعليقك أيضا على الموضوع وتقديرك لإمكانيات أن يعني يسير هذا المسار إيجابيا.
3: تحياتي لك للضيوف الكرام للمشاهدات والمشاهدين. للأسف المشكلة في لبنان أن أفراق فريق أفريقا كثيرين لا يعني يعملون من أجل المصلحة اللبنانية. كان على الرئيس العام، كان يجب عليه أن يدعو إلى اجتماع وطني لجميع الفرقاء قبل إرسال وفد إلى واشنطن لالتقاء الوفد الصهيوني الإسرائيلي، لكن هنا أخطاء كثيرة، ولكن علينا أن نعمل جميعا، وأن أمريكا لا تعمل من أجلنا، أمريكا تعمل من أجل إسرائيل للأسف، لأن الله بالصهيوني هو الذي يعني يسيطر على أمريكا. وبالنسبة للشرق الأوسط يعني السياسات في الشرق الأوسط، الله بالصهيوني وإسرائيل هم الذين يعني يقررون ماذا على أمريكا أن تعمل. فهناك مشاكل كثيرة، كنا نأمل أنه من الدول العربية تدعو إلى قمة عربية للبحث في المشاكل في لبنان، في سوريا، في العراق وفي اليمن، لكن زعماء العرب للأسف نائمون. كما قالت بالماضي رئيس الحكومة الصهيونية جولدا مائير لما المتطرفون أحرقوا جامع الأقصى، قالت كنا خائفين أن العرب يأتوا من كل جهة، لكن في اليوم الثاني ما لا أحد أتى، فنحن نستطيع أن نحتل دول عربية خلال 24 ساعة لأن العرب نائمون، ونتمنى أن يستيقظون. فالمشاورات، أنا لست مع المشاورات، ونحن في الحزب الجمهوري الأغلبية يعني ضد سياسة الرئيس ترامب كان في الشرق الأوسط أما في إيران، لأن هو وعد خلال الانتخابات الرئاسية أن يكون رئيس سلام، لكنه برهن أنه رئيس حرب يعني. والآن يعني بعض أعضاء ميجا الذين يعني يسيطر عليه الرئيس ترامب ينتقدونه يعني. فالرئيس ترامب هو أقوى رئيس إجا أمريكا، يسيطر على الكونغرس، وزارة الدفاع، على وزارة العدل، وأي إنسان يعني هنا في أمريكا ينتقده يستعمل الأجهزة الأمنية ضده. ولأن أصبحنا مثل حكم ديكتاتوري عربي للأسف لما كنا عايشين كان بالشرق الأوسط. فالمش يعني وحتى يعني سيمون كرم الذي أرسله الرئيس العون إلى واشنطن ليس لديه خبرة سياسية يعني، خدم في واشنطن سنة واحدة، فإنه ليس أفلاطون أما هنري كيسنجر. والسفيرة اللبنانية ليس يعني باستطاعتها التعامل مع الوفد الصهيوني الذي لديه الخبرة الكافية يعني.
1: يعني أي لبنان سيولد بعد ما جرى في واشنطن الآن أستاذ مالك؟ ما الذي يمكن أن نستشرفه للفترة القادمة؟
3: والله للأسف يعني إذا الرئيس ترامب ما يبرهن أنه رجل أمريكي يعمل من أجل المصلحة الأمريكية، لأن السلام في لبنان والشرق الأوسط هو من مصلحة المصلحة الأمريكية يعني، إذا يعني ما زال يخاف من الله بها الصهيوني ومن مجرم الحرب نتنياهو يعني، لن نتوصل إلى حل سريع. لأن السلام في لبنان والشرق الأوسط قبل كل شيء
1: اتفاقية يعني. لماذا لا نسائل الطرف اللبناني أنه يسعى هو إلى تحقيق ما يناسب لبنان في مفاوضات كهذه؟ لماذا علينا أن ننتظر ترامب ونربط مصلحة لبنان بإمكانية يعني أن يرى هو أو تتطابق رؤيته مع رؤية اللبنانيين لما يجب أن تكون عليه المصلحة اللبنانية؟
3: يعني لدينا سفير أمريكي ناصر اللبناني يعمل من أجل المصلحة اللبنانية والأمريكية ميشيل عيسى يعني، يعني كان له يعني خدمات كثيرة للبنان في واشنطن هنا، فيعني هو يتكلم مع الرئيس ترامب. لكن كما تعلم سيدتي أن اللوبي الصهيوني قوي جدا هنا، وعندنا سنة عندنا الانتخابات يعني نصفية في تشرين الأول، ومعظم يعني أعضاء الكونغرس يخافون من اللوبي الصهيوني. أي إنسان يعني ينتقد إسرائيل هو أصبح ضد السامية، ونحن الساميون ليس اليهود يعني، نحن هيدي بدها حلقة ثانية يعني، بس يخسر الانتخابات. فهنا في أمريكا يعني الإعلام، حتى في شركة تلفزيونية CBS كانت تنقد دائما الرئيس ترامب وضد الحرب يعني، اشتراها رجل صهيوني وطرد معظم الموظفين خلال الأسبوع الماضي لأنهم لا يدافعون عن ترامب. فهنا في أمريكا يعني الإعلام الكونغرس ضدنا جميعا يعني، يعملون من أجل المصلحة الإسرائيلية، وهذا يعني خيانة.
1: طيب من وجهة النظر يعني من وجهة نظر أمريكية، طرح ضيفي منذ قليل نقطة أنه كان الأفضل أن يبقى ملف لبنان ملحقا بالتفاوض مع إيران، هل تعتقد ذلك بالفعل؟ هل تعتقد أنه هذا يمكن أن يدفع الأمريكي لأن يتخذ قرارا أكثر إيجابية وأكثر مناسبة للبنان من الداخل؟
3: أمريكا تعمل من أجل مصلحتها يعني، وأن يعني لبنان دولة لها سيادة في حكومة يعني، ويجب أن الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية هي التي تتكلم باسم لبنان، ولكن الملفين مرتبطين يعني. أي إنسان يقول أنه لبنان غير مرتبط بإيران هذا خطأ يعني. فأنا كما قلت لا سلام في لبنان إلا يعني بحل القضية الأمريكية الإيرانية، وإمضاء نتمنى من الرئيس ترامب أن يعود إلى يعني إلى مصلحته ومصلحة أمريكا، ويمضي اتفاقية مع إيران، لأن إيران جاهزة الآن. وبالنسبة له أن ملف اليورانيوم ومضيق هرمز يعني، وأخطأ في سنة 2018 عندما مزق الاتفاقية بين أمريكا وبين إيران الذي يعني عمل من أجلها الرئيس أوباما، لكن الرئيس ترامب للأسف يعني غشه الإسرائيليون. والاتفاقية كانت اتفاقية جيدة يعني، لأن من سنة 2015-2018 إيران لن تخصب يعني يورانيوم، لكن بعد 2018 عادت إيران إلى تخصيب الأورانيوم ومساعدة حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في إيران يعني. ولكن إذا كان في اتفاقية بين أمريكا وبين إيران، أنا أعتقد بأن إيران ستتخلى عن أذرعتها، ويعني الحل في لبنان هو حل لبناني وليس إيراني وليس أمريكي. بالنسبة لحزب الله هو حزب لبناني وله خدمات على لبنان يعني.
1: كيف يمكن أن يحل هذا الموضوع لبنانيا إذا مضت الحكومة اليوم في تنفيذ ما تحدثت به مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي رغم رفض الحزب؟ إلى أي مدى يمكن أن يتحول ذلك إلى أزمة داخلية دكتور؟
2: أولا اليوم كان واضح، يعني كلام أمين عام حزب الله كان واضح، أننا خارج هذه الاتفاقية ولا تعنينا. سيدتي الكريمة، بالقانون الدولي وبكل الأعراف طالما هناك محتل طالما هناك مقاومة هذا طبيعي. الأمر الثاني، ماذا قدمت هذه الدولة منذ أن هرولت إلى الحضن الإسرائيلي؟ هذه السلطة لم تقدم لنا أي شيء. لو كان فعلا الأمريكي والإسرائيلي يريدون المصلحة العامة وتحديدا عندما نتكلم عن لبنان، لكان وقف إطلاق النار كان من أول الجلوس إن صح التعبير ما بين سفيرة لبنان في الأمم المتحدة وسفيرة الكيان الصهيوني. ولكن للأسف تنازلات ثم تنازلات ثم تنازلات، والمعروف الكيان الصهيوني وتحديدا هذا المجنون نتنياهو إذا أعطيته 10 يريد 20 ويريد أكثر وأكثر. قبل أن يربط الملف اللبناني بإيران، ماذا قال؟ قالت السلطة أنها تريد أن تفاوض بالمباشر، رفض نتنياهو، رفض الكيان. لذلك بعدما ألزم الإيراني الجميع بارتباط المسار مع لبنان، هذا ما دفع ترامب إلى الإيحاء لنتنياهو وإلى السلطة اللبنانية لكي يلتقيا لفصل المسار. سيدتي الكريمة، ببساطة جدا يعني إذا أخذنا يعني إذا سمحت لي تقرير لجنة الأمن القومي التي أعطيت على أول ما استلم ترامب، هي عبارة عن 66 صفحة، هناك فقط صفحة واحدة، هناك ثلث من الصفحة عن الشرق الأوسط. هذا باختصار شديد ماذا تقول هذه التوصيات؟ تقول أن أمريكا تريد أن تنسحب من أرض الشرق الأوسط، إعادة التموضع من الشرق الأوسط والذهاب إلى الأمريكيتين من أجل الصين، لأن المعركة القادمة هي بالمحيط المتجمد الشمالي، والمشكلة الأكبر هي مع الصين، ليست فقط مع روسيا ولكن مع الصين كأكثر. لذلك كل ما حدث كان يمنى نفس ترامب أن يسلم الشرق الأوسط مع الخليجيين تحت عنوان الديانة الإبراهيمية وهذه الاتفاقيات الإبراهيمية لكي تكون إسرائيل هي الشرطي في كل هذه المنطقة والجميع يخضع لها. هذا ما كان يريد، لذلك تحدث عن إسرائيل الكبرى، ولذلك حدث ما حدث في سوريا وحدث ما حدث في لبنان، وسوف عندما ينتهي من لبنان سوف يكمل. يعني مصر ليست في منأى عن ذلك، حتى السعودية ليست في منأى عن ذلك، يعني لا نتحدث فقط هنا. لذلك هذا الكيان التوسعي هو الغدة السرطانية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. لو كان يريد ترامب الصلاح لكل هذه المنطقة لأمر نتنياهو، ولكن كما قال ضيفك الكريم اللوب الصهيوني هو من يدير كل شيء.
1: أشكركما شكرا جزيلا ضيفي من بيروت الدكتور عمران زهوي الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا أيضا لضيفي من بنسلفانيا المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري الأستاذ مالك فرانسيس. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي انه انا هلأ عرفت ليش ببيت الاسد استمروا بالحكم 50 سنة. اذا ما اجاك اعاز نوم انك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي من الهروين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: قائد النعماني ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946، درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. البداية بالعناوين. الشيباني يلتقي الرئيس الجزائري وعدة وزراء، والمباحثات تركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق سهلت زيارات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويكشف عن تسليمها 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي. الرئيس أحمد الشرعي يفتتح جسر الرستان في حمص بعد إعادة تأهيله وتطويره، وعدد من الوزراء والأهالي يشاركون في الافتتاح. عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد مصطفى عبد يقول إن عملية الدمج تسير بشكل جيد للغاية، ويكشف أن اللغة الكردية ستدرس في مناطق الغالبية. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية أسعد شيباني الرئيس الجزائري ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمحروقات خلال زيارته للعاصمة الجزائرية. وبحث شيباني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن شيباني اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي، لا سيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السورية، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل.

0: رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكميستو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق في من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن الدولي ثمنت عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيميائية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى أن سوريا أبدت مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف. فيما أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا ساهم بالعثور على العشرات من الذخائر الكيميائية، معتبرة أن اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية خطوة بالغة الأهمية. وفي سياق ذاته شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار. فيما اعتبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، معربا عن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيميائية بأسرع وقت ممكن. وبدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد.
1: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخرا الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتها أيضا ما يزيد عن 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
1: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: افتتح الرئيس أحمد الشرع الجسر الرستن في محافظة حمص عقب إعادة تأهيله وتطويره بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزير الطوارئ والنقل ومحافظي حما وحمص. هذا وكان وزير الطوارئ رائد الصالح قد بين في تصريح سابق لوكالة سانا أن إعادة تشغيل الجسر سيسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. حول هذا الموضوع مشاهدينا انضم الآن إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من بجانب جسر الرستن. أنور، صف لنا كيف كانت الأوضاع والتفاصيل.
2: نعم عبد المنعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل بعد عام متواصل من العمل هنا في هذه المنطقة تحديدا حيث أقف الآن، عام كامل من العمل الذي قامت به عدة فرق فنية على رأسها وزارة الطوارئ وإدارة الطوارئ متمثلة بفريق الدفاع المدني. رغم كل التحديات، رغم كل العوائق التي سنتحدث عنها ربما بعد قليل، كان الافتتاح وموعد الافتتاح اليوم هنا على هذا الجسر بحضور السيد الرئيس أحمد شرع وعدد كبير من المسؤولين، محافظ حمص ومحافظ حماة والأمين العام برئاسة الجمهورية إضافة إلى عدد من الوزراء بينهم وزير الطوارئ ووزير الأشغال ووزير النقل وغيره من المسؤولين الحكوميين الذين وصلوا إلى مدينة الرستن تحديدا إلى هنا، حيث أقف إلى جسر الرستن الذي بقي معطلا لفترة طويلة جدا. نتحدث عن فترة عملية تحرير محافظة حمص الذي كان هذا الجسر مدخلا لا منذ ذلك الحين، وحتى اليوم لم يكن هناك أي حركة على هذا الجسر للمركبات لسيارات المواطنين في جسر يعتبر أكثر حيوية. تم الافتتاح قبل ساعات قليلة بإجراءات أمنية مشددة بحضور هذا الكم الكبير من المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم طبعا الرئيس رئيس الجمهورية العربية السورية الذي كان يعني متوقعا أن يكون حاضرا لافتتاح هذا الجسر، وهو ما حصل فعلا. الافتتاح الذي يعني كان يتوقع حضور الرئيس و كبار المسؤولين لافتتاحه هو الانتظار السبب وراء ذلك، والانتظار الطويل لمثل هذا الإنجاز المهم جدا الذي لا يرتبط بمحافظة حمص أو محافظة حماة الذي يربط الجسر بينهما بشكل مباشر. هذا الجسر خلفي تماما، تبدأ محافظة حماة وتنتهي محافظة حمص، وأيضا هنا المناطق الإدارية التي تتبع لمحافظة حمص لا يقتصر الأمر على هاتين المحافظتين، ولكنه جسر حيوي يعتبر أهم الطرق الحيوية الرئيسية في عموم الجغرافيا السورية. الجسر الذي وجد منذ سبعينيات القرن الماضي كان خلال كل تلك السنوات أحد أبرز الطرق الحيوية الرئيسية البرية في سوريا، كان منطلقا في دخول قوات المحرر وقوات الفصائل العسكرية في خلال عملية ردع العدوان. بدأ تحرير محافظة حمص تحديدا من هذه النقطة، من هذا الجسر الذي تم قصفه بشدة من قبل النظام المخلوع في تلك الفترة، فترة العملية العسكرية التي بدأ تحرير محافظة حمص انطلاقا من هذا الجسر، وبدأت المدن تتحرر الواحدة تلو الأخرى في محافظة حمص انطلاقا من هنا حيث أقف في مدينة الرستن ومن هذا الجسر تحديدا. وبالتالي ليست رمزيته فقط هي رمزية متعلقة بأهميته الحيوية كفريق رمزية، ولكن أيضا له أبعاد أخرى متعلقة الموضوع الذي يذكر الناس في تلك اللحظات التي تم تدمير هذا الجسر في محاولة من النظام المخلوع يومها لعرقلة تقدم القوات، ولكن هذا لم يحصل. قدمت قوات وتحررت الرستن وتحررت حمص وسقط النظام، وبقي الجسر معطلا لشهور طويلة. بدأت عمليات إعادة تأهيله وترميمه استمرت لشهور طويلة، وواجهت حقيقة تحديات كبيرة. وصلنا في أكثر من تقرير طوال الفترة الماضية التحديات الكبيرة التي واجهت.
0: أنوار، نعم، يبدو أنه انقطع الاتصال، هناك مشكلة في التواصل مع أنوار أبو الوليد مراسلنا كان معنا من جسر الرستن. على أي حال شكرا جزيلا لك. عاد مرة أخرى أنوار، تسمعني الآن؟
2: عبد المنعم، ربما انقطع الاتصال ولكن كنت أتحدث إذا كنت تسمعني.
0: نعم اسمعك، تفضل.
2: قليلا عن موضوع أهمية هذا الجسر، ليس فقط أهمية لكونه طريقا حيويا رئيسيا يربط شمال سوريا بجنوبها، ولكن ايضا له بعد اخر يتعلق بالاستهداف الذي حصل والذي كان يراد منه من قبل النظام المخلوع، وقف عمليه التحرير وعدم تحرير مدن الرستن وحمص وما يليها جنوبا وصولا الى العاصمه دمشق. هذا لم يحصل، تحررت كل هذه المدن، سقط النظام المخلوع، وعاد الجسر اليوم فور اعاده تاهيله للحياه فورا. يعني نحن واقفون هنا على هذا الجسر منذ ساعات، خلال كل هذه الساعات التي تلت وصول السيد الرئيس وافتتاح هذا الجسر رسميا لم تتوقف الحركة أبدا على هذا الجسر من قبل المركبات التي كانت تنتظر لفترات طويلة المسافرون الذين كانوا يضطرون خلال الأشهر الماضية جميعها يعني إطالة المسافة والدخول داخل مدينة الرستن عن طريق السد، وبالتالي تكون يعني وقت أطول خلال السفر ومصاريف أكبر. كل هذا يحل الآن عبر هذه الحركة التي تظهر خلف الآن لهذه السيارات التي لا تتوقف، سيارات تقل المسافرين وأخرى تقل البضائع التجارية والشاحنات التي يعني يعتبر هذا الجسر طريقا رئيسيا لها قريبة منه لشهور طويلة. كل هذه الأمور خلال اللحظات خلال الساعات الماضية تم حلها، تم البدء في هذه الحركة الحيوية المستمرة التي لن تتوقف أبدا خلال الفترات القادمة على هذا الجسر الحيوي الذي كما ذكرت واجه القائمون عليه على عمليات إعادة تأهيله تحديات كبيرة. نحن نتحدث الآن ونقف على ارتفاع عشرات الأمتار، هذا الارتفاع كان يشكل عامل خطر كبير بالنسبة للعمال والفنيين الذين رصدنا خلال الأشهر الماضية كيف كانوا يقومون بتركيب الجوائز بعمليات التأهيل الهندسية الدقيقة وبالغة الخطورة والتي تمت طوال الأشهر الماضية. هذه العمليات تكللت اليوم بهذا الافتتاح الذي شهده عدد كبير ليس فقط من
0: تحدثنا عن أنور تحدثنا عن يعني أهمية الجسر وكيفية افتتاحه وحضور الرئيس مع عدد من الوزراء والمسؤولين. يعني عمليات التأهيل والإنشاء كيف يعني كيف كانت؟ هل كانت يعني محلية بحتة بأياد سورية أم أنه كانت هناك استعانة من شركات دولية مثلا؟
2: نعم عبد المنعم، ما يميز عمليات إعادة التأهيل هذه بأنها كانت حقيقة بأياد وطنية محلية سورية تشرف على عمليات إعادة التأهيل هذه رغم دقتها كما ذكرت قليلا، رغم خطورتها، رغم التحديات الهندسية الكبيرة التي واجهت القائمين على هذا الجسر. ربما الكثير لا يعلم بأن هذا الجسر هو منشأ منذ سبعينيات القرن الماضي ولم يتم إعادة تأهيله ولا مرة طوال كل هذه السنوات، وبالتالي هو أصلا يعاني أو يعني يتلخص واقعه ببنية متهالكة، بنية قديمة، وبالتالي كانت عمليات إعادة التأهيل ربما تحتاج الكثير من الدراسات والدراسات الدقيقة التي يبنى عليها أن لا يعاد أي خلل في هذا الجسر أو كوارث ربما يسببها نتيجة الارتفاع الكبير لهذا الجسر ونتيجة الضغوطات الكبيرة والحمولات الكبيرة التي تمر عليه بشكل لحظي لا تتوقف فيه الحركة على مدى 24 ساعة. وبالتالي كان هناك دراسات طويلة استمرت، هذه العمليات تمت بأياد وطنية أشرفت عليها بشكل مباشر وزارة الطوارئ وإدارة الطوارئ السورية، وطبيعة الحال كان هناك استعانة بمهندسين مختصين ولكنهم سوريون. رصدنا وصول عدد منهم خلال الأشهر الماضية في أكثر من تقرير ومتابعتهم للعمل الميداني بشكل دائم ومتتابع لم يتوقف.
0: توقف التواصل مرة أخرى مع أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا على أي حال. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عند جسر الرستنة. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقصد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر سيجرى فرزهم في محافظة الحسكة.
3: قوات الأسايش الأمن الداخلي اللي هو اسمه في سوريا هو اسمه الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها، أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
0: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
3: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
0: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجرى تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
3: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية وهناك مدارس، سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
0: أفاد مراسلنا في دير أزور بمقتل شابين أثناء محاولتهما تفكيك مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة ألبو عمر. وهذا وتضيف الحادثة إلى تضاف الحادثة إلى سلسلة حوادث متكررة تسببت بها مخلفات الحرب في محافظة دير الزور، والتي ما تزال تحصد أرواح المدنيين رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في المنطقة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل نحو 3800 مدني في سوريا منذ أذار من العام 2011 جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العقودية، من بينهم 1000 طفل و377 سيدة. في وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل لوجودها العسكري في مواقع استراتيجية داخل سوريا.
4: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل. ووفقاً للتحقيق، أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحاً أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز السجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجياً إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.
0: طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاما والمؤبد بحق أندر سيجيرجيك أوغلو بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام بشار الأسد المخلوع. وذكرت وكالة الأناضول أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة تضمنت اتهام سيجيرجيك أوغلو بالتخطيط والتنفيذ لعمليات اختطاف ضابطين منشقين في الجيش السوري الحر، هما حسين الهرموش ومصطفى قسومة، وتسليمهما إلى نظام الأسد، إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين مستغلا مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوبي تركيا. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن ما يشهده حاجز شهبة في من تعديات على المواطنين وقطع للطرقات أمر مخالف للقانون ولأعراف الجبل وتقاليده. وأكد البكور في بيان وجهه إلى الأهالي والعقلاء في منطقة شهبة أن منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وتعطيل مصالح المواطنين المتوجهين إلى دمشق هو سلوك لا يمثل المنطقة، محملا الشيوخ والعقلاء المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الممارسات ومنع الفوضى، وشدد على أن حماية الناس وصون كرامتهم وتأمين حرية تنقلهم واجب لا يحتمل التأجيل. بين قسوة النزوح وإصرار النجاح يخوض طلاب السويداء المهجرون في ريف درعا غمار الامتحانات العامة، متحدين الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة عليهم، متمسكين بمستقبلهم وضمانا لعدم ضياع عامهم الدراسي.
5: لم يكن زيد يستعد هذا العام للامتحانات كما اعتاد، فبدلا من مقعده الدراسي في السويداء وجد نفسه يراجع دروسه داخل خيمة في ريف درعا بعد أن أجبرت الأحداث عائلته على النزوح ومغادرة منزلها.
6: احنا تهجرنا من محافظة السويداء، كنت انا صف ثامن، والان انا صف تاسع ادرس بمحافظة درعا بالريف الشرقي، ونحن الان سجلنا بدورات تكتيكية وفاعلين خير كثار، وقاموا انه يساعدونا مادي ومعنوي.
5: بين صفحات الكتب يحاول الطالب في المرحلة الإعدادية ان يعزل ضجيج ما جرى حوله وان يركز في امتحان يرى فيه بوابته نحو المستقبل، فالنزوح غير المكان لكنه لم يغير إصراره على متابعة تعليمه.
6: الظروف كانت صعبة، وكل يوم يعني مثلا ما تقول كل يوم ننقل البيت من بيت البيت، وكان حرب ودمار، وهذا الشيء أثر علي سلبا تجاه نفسي وقرايتي وعلمي. وأنا إن شاء الله أقول إن شاء الله السنة الجاية نكون بمحافظة السويداء، وإن شاء الله أكون مقدم موادي وأقدم العاشر بالسويداء.
5: قصة زيد ليست حالة فردية، بل واحدة من قصص عشرات الطلاب الذين وجدوا أنفسهم خارج مدارسهم وقراهم، تحد فرض على الأسر والجهات المعنية البحث عن حلول تضمن استمرار العملية التعليمية وعدم خسارة الطلاب لعامهم الدراسي.
7: بتوجيه من الدكتور مصطفى بكور محافظ السويداء، تم تفعيل المدارس ريف السويداء الغربي، وتم متابعة شؤون الكادر التدريسي من خلال وضعهم تحت تصرف تربية محافظة درعا، كما تمت متابعة شؤون الطلاب من خلال إدخالهم في مدارس محافظة درعا والاهتمام بهم، وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية.
5: ورغم قسوة الظروف التي دفعتهم إلى ترك منازلهم، يتمسك هؤلاء الطلاب بحقهم في التعليم باعتباره المساحة الأكثر ثباتاً وسط واقع سريع التغير.
8: من داخل هذه الخيمة البسيطة المتواضعة يواصل الطالب المهجر استعداداته لتقديم الامتحان رغم الظروف الصعبة، ليبقى التعليم بالنسبة له لا يتوقف عند حدود المكان. لتلفزيون سوريا، محمد غزاوي، ريف درعا الشرقي.
0: هذا وانطلقت صباح الأمس امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي الحالي في عموم المحافظات السورية، وبحسب وزارة التربية وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة، وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف إلى تأمين بيئة مستقرة وآمنة للطلاب في مختلف المحافظات. رصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
9: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة، هلأ أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى.
10: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمت منيح تمام، الجو كان كتير حلو وهادي، ما كان في أي صعوبات بالأسئلة الحمد لله.
11: أنا أمّا طالبة هون عم تقدم، وان شاء الله يعني متفائله فيها وعندي ثقه فيها كثير كبيره. وهو ما شفنا انه الاسئله كانت كثير سهله، فبنتمنى لهم هيك رب العالمين يضوي لهم اي تعب ويكونوا من الاوائل يا رب.
0: هذا وتقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
12: القاعة هدوء، الفحص سهل يعني أي واحد، والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة ما في ضغط ما في مضايقة.
13: شو قدمتوا اليوم؟

0: محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين للامتحانات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة توزعوا على 99 مركزا امتحانيا وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية.
1: الحمد لله التحضير كويس، بس شوي خايف تعرف أول مرة وكذا يعني. الحمد لله نأمل إن التنجيبة عامة وكذا.
2: هلا حاضرين تمام إن شاء الله، يعني بنجيبة عامة وتحضير كويس. هاي أول سنة إلي يعني بسوريا وهقدمها تاسع، يعني هالشعور شوي بخوف.
3: أنا هي أول شهادة عندي وبتمنى إنه الله ما يضيع لا تعب لا إله ولا لا إلي، وإن شاء الله هيك بتنجح وبينجحوا جميع الطلاب وبيجيبوا أعلى الدرجات يا رب.
0: وفي محافظة حلب تقدم نحو 77 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول امتحان لدورة عام 2026.
4: دخلنا قاعة الامتحان الحمد لله، المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. لما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحة الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منهم صعبين وأجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
5: والله انا اول شيء كنت خايف، يعني قلت انه دي صعبه، وهي دخلت والله كثير تحت، يعني الاسئله واضحه وصريحه كثير يعني، وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافيه مدير التربيه، ما قصر معنا ابدا، ويعني والمراقبه كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم الف عافيه. والاسئله كانت كثير واضحه وبسيطه، والوقت يعني كثير، يعني الوقت عن الوقت مفتوح الحمد لله. يعني
0: في الرقة جرت امتحانات شهادة التعليم الأساسي وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط، وتعتبر هذه العملية والامتحانيات هي الأولى التي تشرف عليها الحكومة السورية منذ 13 عاما.
6: يخطو 22183 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في الرقة خطوتهم الأولى نحو المراكز الامتحانية تحت إشراف الحكومة السورية، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً، لتقرع أجراس العودة معلنة انتهاء رحلة المشقة التي عاشها الطلبة وأسرهم.
7: بالنسبة للامتحان يعني من سنتين أو قبل كان بيه مشقة على الطلاب بشكل كامل، كان يقعدون ساعة اثنين أو ثلاث لحتى يوصلون منهكين يعني قدموا تاسع. السنة الحمد لله جينا الساعة 7:30 أمورنا تمام، صحتهم كويسة وأجواء طيبة الحمد لله رب العالمين.
8: الحمد لله العملية الامتحانية ممتازة، تختلف عن السنوات السابقة، كنا نسافر على غير محافظات مشان يقدمون تاسع. السنة هاي الحمد لله نص ساعة نكون موصلين للمركز والأمور جيدة، وإن شاء الله أحسن لي قدام.
9: وقدمنا اللي نعرفه، والله يعطيهم الأستاذية ما قصروا معانا، وإن شاء الله نقدم اللي بيه خير، والأسئلة كثير سهلة، ونشكر وزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله ناجحين إن شاء الله.
6: وتعمل مديرية التربية والتعليم في الرقة بالتوازي مع جهاز الأمن والداخلية على ضمان سير العملية الامتحانية وضبط حالات الغش، إلى جانب تعاون المديريات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلبة.
10: وكان العدد 2183 طالب وطالبة موزعين على 69 مركز امتحاني. الجهات التي تعاونت معنا في إنجاز العملية الامتحانية وتوزيع الأسئلة هي قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة بالتعاون مع مديرية الصحة وبعض الدوائر الأخرى.
6: بالتوازي مع ذلك، جهز مركز التصحيح في موقع قريب من المراكز الامتحانية مع توفير جميع المستلزمات التي تسهل عملية التصحيح وتضمن إنجازها بكفاءة.
11: وتعود الامتحانات الرسمية إلى الرقة في مشهد يراه كثيرون مؤشرا على استعادة المدينة لجزء من حياتها التعليمية.

0: وسط أمل بأن تمهد هذه الخطوة لمرحلة أكثر استقراراً. سيبا لحمة، تلفزيون سوريا، الرقة.
1: تكبد أهالي في قرية الأصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزور، تكبدوا أضرارا بالغة جراء فيضان نهر الفرات، حيث غرقت عشرات الدنمات الزراعية في القرية، ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، فضلا عن تضرر المنازل.
2: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع، لم يتوقف الحاج عبد وأبناءه عن العمل. ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الإصحين على الحدود السورية العراقية.
3: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناه وراحت النهاية، هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا فوق وهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون انهد هذا انهد، وهذا كله انهد، هذا الموجود، هاي كلها اراضي زراعه، هاي يجي 500 600 دانم، طبعا الكل يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
2: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية، غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
4: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها، يعني مزارع هاي بالنسبة لك تشوف انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
5: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
2: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
6: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معده سكره، والحريم بالليل الساعه 2 احنا نسكر بال السدود، عندنا الاراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الاراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا، والحمد لله.
2: بحسب لجنه الاستجابه الطارئه في دير الزور، فان مساحه الاراضي الزراعيه المغموره بفيضانات الفرات بلغت اكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا، ما تزال آثار الفيضان حاضرة.
7: يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
1: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تمديد مدة المكوث المؤقت لمركبات المغتربين السوريين والضيوف الزائرين للأراضي السورية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أنه بات بإمكان أصحاب المركبات إتمام معاملة التمديد من خلال مديريات الضابطية الجمركية في عدد من المحافظات. هذا وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في شهر أذار الماضي تمديد فترة المكوث المؤقت للسيارات الخاصة ذات اللوحات اللبنانية العائدة للمواطنين السوريين لتصبح 3 أشهر بدلا من 2، ولمرة واحدة فقط، وذلك دون الحاجة لمراجعة المنفذ الحدودي أو دفع أي رسوم إضافية. أظهر تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة لشهر أيار 2026 ارتفاع كلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق المعيشي في سوريا بنسبة 10% مقارنة بشباط الماضي، لتصل إلى نحو 2,170,000 ليرة سورية للأسرة الواحدة شهرياً. وأشار التقرير إلى أن أسعار الوقود سجلت أكبر الزيادات، حيث ارتفعت كلفة غاز الطهي المنزلي بنحو 16% وأسعار وقود النقل إلى نحو 18% خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت كلفة نقل المياه بالصهاريج بنسبة 19%، وفي الجانب الغذائي رصد تقرير ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية أبرزها البندورة والبطاطا والخبز غير المدعوم، فيما سجلت بعض السلع انخفاضا محدودا كالفروج والبيض. أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين من استعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم.
8: بعد سنوات من الانتظار انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار 1751 لعام 2023، خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وسط آمال بتنشيط الحركة العقارية في المحافظة.
9: مجمد وعلي ضرائب بعشرات الملايين، ما قادر بطلع فيها ولا فيني أعمل شيء، لا فيني أعمر ولا فيني رخص ولا فيني بيع ولا فيني اشتري، ودك تدفع ضرائب للبلدية.
8: الآلية الجديدة شملت رفع الإشارات فورا عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية، إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات، وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
10: طبعا هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية صاحبة الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
8: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية.
11: تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، اللاذقية.
1: يتوقع بعض مزارعي الفستق الحلبي بريف حماة شمالي تراجعا في إنتاج الموسم الحالي نتيجة لأثار الجفاف الذي شهدته المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى الإهمال والأضرار التي لحقت بالبساتين خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع، ما انعكس سلبا على الأشجار وأثر في قدرتها الإنتاجية.
12: اهتمام متواصل وتعب لا ينتهي في سبيل الحفاظ على هذا الإرث الزراعي. زراعة الفستق الحلبي في ريف حماة إرث واجه تراجعا وأهمالا خلال السنوات السابقة بسبب سيطرة قوات نظام المخلوع على المنطقة.
13: هي شجرة الفستق شجرة الصبر، يعني بدك تصبر عليها وبدك تقدم خدمة وعلى الأساس يعني، والحمد لله كان الموسم كويس، يعني موسم المطر كويس، وهذا نتأمل الخير للسنة القادمة يكون إنتاج الفستق الحلبي بمورك بالغ ذروته.
12: الموسم الحالي يتوقع أن يكون متوسطا من حيث الإنتاج. الأراضي المروية تبدو أوفر حظا هذا العام، في حين تتراجع إنتاجية مساحات واسعة من الأراضي التي لم يكن في مقدور أصحابها سقايتها والاعتناء بها. مواسم متتالية من الخسائر تكبدها المزارعون نتيجة لتهجيرهم وابتعادهم عن بساتينهم.
14: من ساعة عدم الدولة نهائيا ما في غلاء بالمازوت، حق أدوية صارت الأدوية كتير غالي، يعني أول كانت رخيصة هلق حاليا والله غالي كتير، يعني ما عم نحسن البخ والله. أجار أفلاحة غالي خصوصا، يعني الأراضي يعني شفت عينك يعني بدها كلها ترتاي، بدها زراعة من أول جديد وبدها شغل.
12: زراعة الفستق الحلبي من الزراعات الاستراتيجية في ريف حماة وخاصة في مدينة مورك، تعرضت خلال السنوات السابقة لضرر كبير طال أكثر من 16,000 دونم من أصل 53,000 ما أثر على إنتاجيتها. اليوم تشهد مرحلة تعافٍ تدريجي لكنه يسير ببطء نتيجة لقلة حيلة المزارعين وضعف الدعم الحكومي.
15: جفاف العام الماضي ما زال يلقي بظلاله على بساتين الفستق الحلبي في ريف حماة. إنتاج متفاوت متوقع لهذا الموسم بين الأراضي المروية والبعلية، على أمل أن تنعكس أمطار هذا العام على مواسم أكثر وفرة في السنوات القادمة، وبداية مرحلة تعافٍ لمحصول تضرر خلال السنوات السابقة. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي هناك في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
16: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
17: الأحياء هذه ما ممسكين إلا الفقراء والأغنياء عاد بصفة مزارع، الله يرزق الناس طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حول له ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بي موظفين، يعني العيلة مثلا بيها ثلاثة أربعة يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
16: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكل في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
18: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسعة الشوارع نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالح العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها، ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الأراضي هنا باعتبار أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
16: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
19: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
16: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
1: ختام النشرة في أمان الله.

0: بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.
1: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟ التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية، أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي نالت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. لا يبدو أن قصة الدراجات النارية المنتشرة في المدن ستطوى بالسرعة المنشودة، على اعتبار أن لكل صاحب دراجة نارية قصة. هناك من يستخدم هذه الدراجات لإثارة الفوضى والقيام بسلوكيات تتعارض مع القانون، لكن هناك من يستعمل الدراجة النارية كوسيلة نقل وحيدة أو وسيلة لكسب لقمة العيش في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية، ما يجعل خسارة بعضهم للدراجة مؤلما أو مؤثرا إلى حد بعيد، وهو ما يفسر خروج بعضهم في تسجيلات تسعى لاستعطاف الشارع في سبيل الإنصاف المنشود من وجهة نظر صاحب الدراجة. في المقابل فإن شرطي المرور يعمل على إنفاذ القانون وتطبيق قرارات لم يكن شريكا في صناعتها، إنه موظف تقليدي وتنفيذي يعمل في الطريق تحت الشمس والبرد، ما يعفيه بنظر بعضهم من أي مسؤولية من الأجدى أن يتحملها صاحب القرار للحد من أي آثار جانبية سلبية عند تطبيق أي قرار أو تعميم، تجنبا لإلحاق الضرر بفئات فقيرة قد تكون أكثر هشاشة اقتصاديا من غيرها وفق ما يرى البعض. هنا مثلا صاحب دراجة يضع خلفه صندوقا على ما يبدو لتوصيل الطلبات للمنازل. تعمل الشرطة على مصادرة دراجته، الشاب أظهر حرقة قلب ويقول للشرطي دم البهاد في إشارة إلى الموتور الذي درجت تسميته بين السوريين. نتابع.
1: دم قلبي هاد، هذا دم قلبي، هذا دم قلبي، الحمد لله لكم اليوم طلعتوا اسم الحقين، دم قلبي هذا رح لكم يا حالك حدوا فيني، والله ما خربت
2: الدنيا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، العالم كله التمت. لا إله إلا الله،
3: يعني
2: بكي بكي سلام بكي.
0: لكن في الوقت نفسه هناك من يسأل، هل القرارات تتخذ تعسفيا؟ هل تراجع الجهة المعنية النتائج وتعيد تقييمها؟ هل هناك أمل في التراجع عن الخطأ أو سوء تقدير الموقف في حال حصوله؟ كنا أمس تناولنا قصة أحد الشبان في العاصمة دمشق الذي صودرت دراجته النارية ليخرج في تسجيل مصور يتحدث عن استعمال الدراجة للعمل وكسب الرزق. إدارة المرور تواصلت مع الشاب ودعته لاستعادة دراجته النارية المصادرة. نتابع.
4: والله أنا خصمك يوم القيامة، والله أنا خصمك يوم القيامة. والله
5: اللي صار معي أنه كنت ماشي بساحة عرنوس أوصل طلب، وقفني شرطي المرور مثل ما يوقفني بالعادة، إنه بيقول لي خدني بطريقات أو شيء، وقفت له قام لقيت أسحب المفتاح دغري. أما سحب المفتاح قلت له شو عم تساوي؟ قال مصادر. ليش؟ قال ممنوع بدمشق. طب أنا بشتغل عليه يعني وحاطط صندوق شركة موفو يعني معروفة. قال لي لا ممنوع أي ميتور ينزل على الشام. طب شو بدي ساوي يعني؟ بدنا نشتغل كذا نسترزق.